0: القرار على تصحيح وضع رؤى فقط، إذ أعلنت اللجنة اعتماد الطلاب الوافدين ضمن القوائم الوطنية عند التقييم النهائي لنتائج الثانوية العامة ابتداء من العام الدراسي 2025-2026. وعلى مواقع التواصل الاجتماعي عبر متابعون عن فرحتهم بإنصاف الطالب رؤى، واعتبروا القرار استعادة للحق واعتذارا واجبا لطالبة حققت تفوقها بالجد والاجتهاد. علق عمر على الموضوع: لم نكن ولا يمكن نكون عنصريين ونقول الوافدين انهم اجانب او وافد، طالما هم عرب مسلمين فهم منا وفينا ونحن امه واحده، اليمن بلاد الجميع. يحيى عم يقول: شكرا لوسائل التواصل الاجتماعي، لولا تعاطف المجتمع اليمني لما سمع احد مظلمتها، لكن الان عاد حقها. محمد يقول: بالعكس، البنت صارت مشهورة عالميا، لازم تشكرهم على الخطأ، بتحظى باهتمام دولي. آخر تعليق من حساب أبو إبراهيم عم يقول فيه: هذا عين الصواب وتصحيح خطأ، اتضح أنه فني ولم يكن متعمدا، كل الاحترام لشعب اليمن ورجاله الأوفياء أهل الكرم. والآن راح استضيف معي شيخ محمد والد الطالبة المتفوقة رؤى، وأيضا معه رؤى محمود شيخ محمد الطالبة المتفوقة من محافظة المهرة من اليمن. أهلا وسهلا بكم دكتور، وأهلا وسهلا فيك يا رؤى.
1: أهلا وسهلا فيك، تشرفنا بالاستضافة معكم.
0: تشرفتونا، يا أهلا وسهلا فيكم. يا أهلا رؤى، بداية أنا بدي بارك لك وأقول لك ألف مبروك. بداية، كيف عشتي اللحظة؟ كيف عشت اللحظة لما وصلك أنه أنت وصلتي لهذا المجموع وحققت الشهادة بتفوق وأنت الأولى على المحافظة؟
2: طبعا كانت لحظة فرحة كبيرة.
0: شعرتي بالفرح؟
2: نعم.
0: كنت متوقعة النتيجة بهذا المعدل؟
2: أيوة.
0: ممتاز. طيب شعورك دكتور، رح انتقل لأحكي معك شوي، كيف كان شعورك؟ يعني كيف هيك لحظة الفرح لما أنت وصلك أنه رؤى حققت معدل عالي جدا وهي صارت الأولى على المحافظة؟
1: والله بصراحة يعني أنا كنت متوقع هذا الشيء، الحمد لله أكيد فرحت، والله ما ضيع تعبه ومجهوده، ما راح الفاضي. والحمد لله، يعني مثل ما قلت لما تصنفت الأولى على المحافظة، يعني هذا بالأول وبالأخير يعني مثل ما بيقولوا عن انتصار للحق قبل كل شيء، وكل شيء صار بمكان الطبيعي.
0: طيب هلأ رؤى، الشيء اللي صار جذب استعطاف لربما وتعاطف حتى من شعب اليمن، للشيء اللي صار معك، كيف شفتي هذا التعاطف من الشعب اليمني بخصوص الشيء اللي صار معك موضوع المجموعة؟
2: التعاطف من الشعب اليمني كان واسع كثير، وتساؤل عن سبب هذا.
0: يعني حبيت الحالة اللي صارت، لأنه على وسائل التواصل نحن لما أخذنا الموضوع بداية لما صارت القصة حكينا فيها طبعا وحكينا شو اللي صار، وكانوا كتير يمنيين متعاطفين معك، وأنه لا، حتى لو أنت من جنسية غير يمنية يعني سورية أو عربية، فبالنهاية يعني أنت بالأخير درستي باليمن وقدمتي باليمن ونجحتي بهذا المعدل. كيف كان شعورك بهي اللحظة؟
2: يعني أنا بتشكر يعني كتير. أما موضوع انتشار هذا ما بحب.
0: طيب طيب خليني ارجع للدكتور. دكتور محمود، انا بدي اسالك، هو بالضبط شو اللي صار؟ يعني ليش بالبدايه صارت هي المشكله؟
1: ايوه، المشكله انه اول شيء يعلنوا بمؤتمر صحفي عن الاوائل بس، ما يعلنوا كل نتائج الطلاب.
0: ايوه.
1: فلما المؤتمر الصحفي اللي كان انعقد الصباح اعلنوا اسماء الاوائل ووصلوا لمحافظه المهره، اجت النتائج. المركز الاول في محافظه المهره كان واحده من البنات زميلات رؤى وبمعدل 98.
0: يعني انتم كنتوا بالبدايه مصدومين من الشيء اللي صار، لانه ما كانت رؤى هي الاولى على المحافظه.
1: لا، الصدمة إنه تخيل مثلا الأولى كانت 98، فكيف راح تكون الثانية أو الثالثة اللي هي
0: الإجابة
1: راح تكون رو
0: 99،
1: مثلا؟
0: الإجابة 99.25
1: إيه
0: كان
1: معناتها تكون
0: المجموع.
1: جابت 97. أي
0: جميل.
1: آه، والنتائج الرسمية ما انعرضت للعصر، للساعة 4 العصر،
0: أيوة. هذا الشيء اللي سبب تساؤل
1: فهون
0: إنه
1: صار
0: كيف صار.
1: التوتر والقلق والضيق.
0: أيوة. طيب هلا أنتم لما
1: هذا
0: هون
1: يعني
0: لما هاي المسألة
1: ممكن
0: صارت،
1: تكون
0: لما هاي المسألة صارت شو عملتوا؟ وين توجهتوا؟ شو اللي صار يعني بعد هيك؟
1: لما نزلت النتائج العصر وشفنا انه رؤى هي بالعلامه الاولى والمدرج في كشوفات التربيه غير رؤى، واللي جاب اقل منه بدرجه تقريبا 98 ورؤى 99، هون صار السؤال انه ليش ما كانت رؤى هي الاولى؟ ليش ما ادرجت بالمركز الاول من البدايه؟
0: ايوه جميل.
1: ليش لحتى ما تحصل على مرتبه هو تستحق المرتبه الاولى على محافظه المهره؟ فتواصلت بصراحه مع مكتب التربيه هون مع المعنيين، ورجحوا لي السبب انه على الاغلب يكون نتيجه انه كونها سورية الجنسيه، والوافدين الى اليمن لا يدرجوا ضمن الكشوفات الرسميه لاوائل الجمهوريه.
0: ايوه طيب دكتور، انا بدي اسالك، بما انك انت حضرتك طبيب، بدي اسال رؤى.
1: اي تفضل.
0: رؤى انت هلا بهذا المجموع ما شاء الله، يعني اي فرع فينك تدخلي او يعني تختصي فيه، انت شو حابه تتخصصي او شو حابه تدخلي باي
2: حابة
0: فرع؟
2: أدخل طب. طب
0: اي نرجع نعيد، شو حابه تدرسي بعد البكالوريا؟
2: حابة أدخل طب.
0: حابه تدخلي طب، يعني بدك تصيري دكتوره مثل بابا.
2: أيوة على
0: ممتاز
1: مستوى.
0: ممتاز. طيب دكتور، شو خطتكم بالمستقبل؟ رح ترجعوا على سوريا؟ رح تضلوا باليمن؟ شو حابين تعملوا بالفتره الجايه؟
1: والله لنشوف كيف، والله بصراحة لنشوف يعني هلا نحن مثل ما تقول خطتنا المستقبلية يعني متوقفة على موضوع دراسة البنات، أنا عندي دراسة البنات هي اللي بتقرر وين بدي أستقر بالأيام، فلنشوف المكان الأنسب لدراستي هو اللي راح نتحرك باتجاهه،
0: طيب
1: سواء كان باليمن ولا سوريا أو بمكان ثاني حسب يعني دراسة رؤى راح تكون.
0: طيب دكتور، أنا قبل ما أختم معك ومع رؤى بدي رسالة للسوريين اللي وقفوا أيضا إلى جانب رؤى وقضيتها وقالوا إنه الحق رجع لأصحابه بالنهاية، شو بتحب تقول لهم؟
1: والله أنا بدي أتشكر على هاي الوقفة الجبارة بصراحة، هذا بالدرجة الأولى، وبالدرجة كمان الثانية والأهم هي السوريين اللي وقفوا مع رؤى وحتى أشادوا بموقف الشعب اليمني اللي كان له الدور الكبير بإعادة رؤى لمكانها والمركز الأول. يعني كثير من السوريين اللي بشوفوا إنه تضامنوا مع رؤى بالعكس أشادوا تضامن الشعب اليمني ونخوة الشعب اليمني.
0: بدي اتشكرك كثير دكتور محمود شيخ محمد، وبدي اتشكر كمان رؤى محمود شيخ محمد الطالبة المتفوقة والأولى على محافظة المهرة، وبدي لك مرة ثانية مبروك يا رؤى، شكرا جزيلا لكما.
1: مئة سلام يا مصر.
0: في حلقة الجمعة الفائتة من ريبوست سلطنا الضوء على ما تحمله الصفحة 35 من الجواز السوري البيومتري، صورة لسوق الحميدية في دمشق يظهر عليها اسم مصورها وسيم أسمر من دون إزالة العلامة المائية أو التواصل مع المصور بشأن استخدامها وحقوقها كما قال. بعد الحلقة اتسع انتشار القصة وعاد كثير من السوريين إلى جوازات سفرهم ليتأكدوا بأنفسهم من وجود الصورة والاسم ضمن التصميم، لكن قناة عراقية تدعى العهد تناولت القصة برواية مضللة. إذا حمل مقدم برنامج فيها أو حمل الحكومة السورية الحالية مسؤولية الخطأ واعتبره فضيحة لسوريا الجديدة، لنتابع ما قاله.
3: تستمر سوريا الجديدة بتصدير الفضائح والعجائب المثيرة للسخرية اللي جميعها تدل على أنها دولة ناشئة، والفضيحة الأخيرة اليوم تظهر بجواز السفر الجديد اللي أصدرته سوريا.
0: هذا إذن كما استمعنا، لم يعني يذكره التقرير أن هذه النسخة من الجواز ليست جديدة بل صدرت للمرة الأولى في 2023 في عهد النظام المخلوع آنذاك، كما أدرجتها قاعدة برادو التابعة لمجلس الاتحاد الأوروبي بوصفها النموذج الرسمي الأحدث للجواز السوري في 20 من آب 2023. 2020 كما نتابع هنا على الشاشة. أما الحكومة السورية الحالية لم تبدأ حتى الآن إصدار نسختها الجديدة المرتبطة بالهوية البصرية التي سبق أن أعلنت عنه آنذاك. زعمت حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم أن تلفزيون سوريا نشر خبرين عاجلين. الأول مفاده أن وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة توفي إثر نوبة قلبية مفاجئة. أما الخبر المزعوم الثاني فيتحدث عن إعلان وفاة عبد الله أوجلان بنوبة قلبية في سجنه في تركيا. وقد استخدمت الصفحات المضللة استخدمت تصميما يشبه تصميم الخبر العاجل باللون الأحمر كما تشاهدون على الشاشة وهنا من خلفي. لكن الخبرين ملفقين بالكامل، إذ ينفي تلفزيون سوريا نشره مثل هكذا أخبار ويؤكد أن الخط المستخدم في نشر هذين الخبرين الملفقين مختلف تماما عن الخط الذي نعتمده هنا في تلفزيون سوريا في تصميم طبعا المنشورات التي تنشر على منصات وسائل التواصل الاجتماعي. كما تلاحظون هنا الصورة على يساري ملفقة بالكامل، بينما الصورة على اليمين هي الصورة الصحيحة والمعتمدة والتي نعتمدها في تلفزيون سوريا لطبعا المناشير والكتابة على الصفحات. طبعا التصميم المعتمد لدينا إذا نظرنا إلى التاء المربوطة مثلا هنا واختلافها عن هنا في كلمة وزارة الدفاع الإماراتية، التاء المربوطة تكتب بهذا الشكل بينما هناك مختلفة ولا تطابق الشكل الذي كتبت عليه في الأولى. طبعا الفاء في كلمة دفاع هنا مختلف تماما أيضا عن الفاء في كلمة الدفاع في المنشور الملفق والذي يقول إن تلفزيون سوريا هو من قام بنشره. كذلك الأمر بالنسبة للتصميم الآخر، الخط مختلف كليا مشاهدينا عن خطنا المعتمد. هذه القوالب المقلدة قد تبدو مقنعة عند تمريرها سريعا لكنها لا تجعل الخبر صحيحا. لذلك ندعو جمهورنا دائما إلى العودة إلى المنصات الرسمية لتلفزيون سوريا، إلى الموقع الإلكتروني كذلك للتأكد من الأخبار وإلى مراسلتنا عند الشك في أي ادعاء ينشر باسمنا. وحتى طبعا أؤكد أن اللون المعتمد هو يعني ليس حتى قريبا من اللون المعتمد في صفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي. هل تذكرون قصة إلغاء حفل الفنان فايز الحلو في معرض دمشق الدولي والتي أثارت الجدل على مواقع التواصل؟ قصته التي تحدثنا عنها في حلقة سابقة من ريبوست بدأت بإعلانه عن حفل في المعرض بدعوة من وزارة الثقافة قبل أن يلغى إثر إعادة تداول أغنية قديمة له تمجد بشار الأسد. عندها خرج الحلو بالفيديو وعاتب وزارة الثقافة ووضح أن الأغنية تعود إلى فترة تسبق انطلاق الثورة السورية. الجديد بالقصة هنا أن وزارة الثقافة عادت وسمحت بإقامة الحفل. فقد أعلن الفنان فايز الحلو المعروف طبعا لدى الجمهور بصوت يذكر بكاظم الساهر عن موعد الأمسية عبر صفحته الرسمية، طبعا هذا هو، ووجه الشكر إلى وزير الثقافة محمد ياسين الصالح. دعونا نستمع.
4: تحياتي للجميع، بدي أتشكر وزارة الثقافة، بدي أتشكر سيادة الوزير محمد الصالح على أنصافي. تحياتي لكم اليوم ناطركم بمعرض دمشق الدولي، لا للحاقدين في بلدي سوريا تشرق من جديد. تحياتي للجميع، اليوم رح نقضي أحلى حفلة بمعرض دمشق الدولي. أخوكم الفنان فايز الحلو. بدي أتشكر كل مين وقف معي ودعمني. تحياتي لكم.
0: وعلى المسرح الجماهيري في مدينة المعارض صعد فايز الحلو ليغني أمام حضور جماهيري كبير وقدم مجموعة من الأغاني. نتابع بعضا من أجواء هذا الحفل.

0: إقامة حفل الفنان فايز الحلو بعد إلغائه سابقا لقى ردود فعل مرحبة وداعمة على مواقع التواصل، في حين طالبه آخرون بالعودة إلى الإنشاد الديني. فالحلو عرف عنه قبل انطلاق الثورة بتركه الغناء وتفرغه للإنشاد الديني قبل أن يعود إلى الغناء مجددا خلال وجوده في مصر خلال سنوات الثورة. طبعا نأخذ بعض التعليقات الآن على الموضوع. كتب راشد يقول: بدنا حفل طنطنة، أو رشيد بدنا حفل طنطنة بدوما بهذه المناسبة ورد الاعتبار لفنكم وأناشيدكم وشخصكم الكريم. طبعا لحامد دوما سيحضرون لك أحلى أكلة مشاوي جمل. ياسمين: أنا بدي أعتذر منك، ما كنت بعرف أنك من المعارضين للأسد، وغنيتك كانت قبل اندلاع الثورة بثلاث سنوات لربما. أهلا وسهلا بك في سوريا. خديجة عم تقول: للأمانة تعودنا نسمعك بالإنشاد الديني، صوتك مميز، منحب نسمعك بالإنشاد الديني. كيف ستصدر البطاقة الشخصية الجديدة في سوريا؟ بهذا العنوان. أشارت الإدارة العامة للشؤون المدنية في وزارة الداخلية مقطع فيديو يوضح الآلية التي يفترض أن تتبع عند بدء إصدار البطاقة الشخصية الجديدة. ويظهر المقطع نموذجا لكابينة مخصصة لاستخراج البطاقة تعتمد على إدخال البيانات والبصمة الإلكترونية بشكل إلكتروني. من المقرر أن تطرح هذه المنظومة قريبا لتعتمد في مراكز الأحوال المدنية عند انطلاق إصدار البطاقات الجديدة. دعونا نتابع مشاهدينا هذا الفيديو.
1: استخراج البطاقات الشخصية الجديدة اللي عم تتجهز بمراكز الأحوال المدنية بجميع المحافظات السورية. بالصندوق الزجاجي بنشوف كيف كانت تصدر الهوية سابقاً، تبصيم بالحبر، إجراءات ورقية وتجهيزات بتاخد وقت وجهد كبير. أما اليوم فنحن قدام تجربة مختلفة كلياً، كابينة بتقنيات عصرية وحديثة تجلس فيها الصورة بتلتقط فورياً، والبصمة بتتاخد إلكترونياً، والبيانات تتسجل بسرعة وأمان دون الحاجة لصور ورقية أو حبر. والخطة أنها تكون متوفرة بكل المراكز اللي عم تتجهز على امتداد.
0: تفاعل كان كبير جداً من السوريين على المقطع المنشور، بين من توقف عن طريقة التقاط الصورة وبين من قدم مقترحات لافتة تتضمنها أو لتتضمنها البطاقة الشخصية الجديدة المرتقبة. راغب علق على هذا الموضوع: حلو كتير بس دخيل الله بلا الصورة الفورية، يعني بيطلع منظرنا مثل صور المجرمين بالمخفر، لا تعرفوا قصدي، شوفوا صورة كملك تركيا. ألا عم تقول: كنت فرحانة حتى جملة صورة مباشرة، صدقا لنطلع مثل صور ريا وسكينة. خليل عم يقول: على هيك الصورة رح تطلع كأنك شايف وجهك على بريق الشاي. ضياء عم يقول: للأسف جربنا الصور المباشرة بهوية الإنقاذ وكانت النتائج مفزعة. محمد: في ملاحظة أنه ليس داعي لأن يذكر اسم الأم بسبب وجود رقم الهوية اللي هو مستحيل يتكرر مع أي هوية مواطن آخر. أنس: يا ريت الوثائق تكون بالعربي والإنجليزي، يعني مو صعبة إذا وفرتوا كل الوثائق بالإنجليزي والعربي معا مثل جواز السفر. ونتمنى في الهوية لا تنسوا إضافة الإنجليزي. حسن: إضافة زمرة الدم في الهوية الشخصية شغلة ضرورية، هي من الأشياء الثابتة عند كل إنسان، وجودها في الهوية قد يريح الإنسان من التحليل السريع عند وجود أي طارئ لحياته. في طبعا تكملة لهذا التعليق: نظمت وزارة معرض دمشق الدولي بواسطة طائرات الدرون التي شكلت خريطة سوريا وشعار الهوية البصرية.

كما تداولت حسابات مقطع فيديو يظهر ألعاب نارية زينت سماء معرض دمشق الدولي في مدينة المعارض.

0: حضرت شاعرة صغيرة شريفة حاج حسين ابنة إدلب إلى معرض دمشق الدولي حاملة كلماتها وإهداء خاصا للشعب السوري، وألقت شريفة قصيدة في أروقة المعرض في مقطع لاقى تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي لما حمله من مشاعر وطنية.
1: وهلا بالسنة الثانية التقينا مع شريفة، شريفة اليوم بمعرض دمشق الدولي، شو جاي تعمل اليوم؟
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله جميعا، يا أهلا وسهلا فيك عمو مصطفى الغالي.
1: الله يكرمك.
2: اليوم جيت على معرض دمشق الدولي وتفاجأت بكمية الأناقة والجمال والترتيب والاحترام، وزرت كل الأجنحة وما شاء الله ثلاثة محببين على القلوب جميع السوريين. وما أنه عادة دمشق قعدت لنا حرة أبي من دون النظام البائد، رح نقول
1: يا رب
2: سوريا حرة قد نصرت بسيوف الحق وما اقتصرت، صدت أفواه وانحسرت، عاشت سوريا الحرية بكفوف سمر وبمدفع وبعزم بالقلب يقبع، ولغير الله لم نركع، قلناها بالأمس قوية، قلناها بصوت الإعصار وبعزم الله.

0: أو موتى، لا شيء فيسلين البتة. يا درعا كم كنت أبيا، وانحازت أشبال النصر ليدلبا وجموع تسري. قد عادت كسيول تجري، دكت قطعان البعثية.
1: الله أكبر.
0: كف وكفوف بكفوف، جمع مرصوص وصفوف، فتجرأ ترديك حتوفي ذلا وهوانا مخزيا. ساروت حمزة وهرموش يا مارعة وفرات بشوش، بالأمس يهتف قاشوش. عاشت سوريا الحرية، حياكم الله جميعا والسلام عليكم.
1: عاشت سوريا وعاش البطن اللي حملك.
2: وصلنا إلى ختام ريبوست مشاهدينا، غدا حلقة جديدة، إلى اللقاء.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
3: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

0: مرحبا، تسلم عليكي امي وتقولكي حطي لي ب 25 ليره يورانيوم.
1: تريدينه مخصب ولا مو مخصب؟
0: لا، امي تخصبه بالبيت.
1: يا ولي خاف هذا اليورانيوم لابوكي، اعرفه سو بهللي، لا يروح يستخدمه لاغراض غير سلميه.
0: لا خاله، ابوي باع السابة واشترى فان كهربا يشتغل عليها على خط الشام الجديد اللي مزفت.
1: اي زين، وامتي شلون تخصب اليورانيوم؟
0: تطشه بالقاع وتسقيه مي ثقيله يقوم ينبت تشش من دون خاثر.
1: الله يجبر بخاثرها. خوي هاي الاغراض السلميه كلها تخصب، الوضع صير على خير. ما يورانيوم يا ولي، الهويه ما اقدر ابيعكي من دون هويه.
0: قلت شي امي حطيها على الهويه البصريه.
2: يا مرحبا فيكم بحلقتنا الجديده من اخذ ورد. مثل العاده اسبوع سوري حافل بالاخبار المفرحه والمحبطه، احيانا مو دائما. كتار فرحانين مثلنا برفع اسم سوريا من قائمه الدول الراعيه للارهاب، بس في دول علمها ازرق وناس دمها ازرق اجاهم شلل استراتيجي وغثيان اقليمي، وسوريا شكلها رايحه باتجاه الديمقراطيه بس من دون قوات، وطلع الحل بالحل. محاضر عم تتوسع وطوابق عم ترتفع، وكل ما زاد ارتفاع الطوابق انكشفت أكثر مشكلة الطبقية بسوريا. كثرة مشاريع الأبراج السكنية بس الخوف إنها تكون عاجية. وبلا طول سيرة خلونا نروح على العناوين. الرئيس السوري يصدر قراراً بتعيين مصطفى خليل عبدي مستشاراً لرئاسة الجمهورية. لحظة، وين راح مظلوم؟ مين هاد مصطفى؟
3: نفسه.
2: سوريا ترحب بشطبها من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي مستمرة في درعا، وشكلها رح تملى الشاغر بقائمة الإرهاب. العدل السورية تطلق منصة الوساطة القضائية لحل النزاعات وديا. وحمودة متهاضما، شو رأيكم نسمي المنصة زرعة بدقني؟ محكمة الجنايات بدمشق تحكم بالمؤبد على أحمد حسون، وسوريون بيهنوا ويقولوا شكوتك إلى الله. عودة الكهرباء إلى حي السكري بحلب بعد انقطاع دام 14 عام، وبهي المناسبة لازم يتغير اسمه من حي السكري لحي أهل الكهف. حكمة الهجري بحلة مدنية ويطالب بدولة إسرائيلية، عفوا الخبر معكوس، بحلة إسرائيلية يطالب بدولة مدنية. ثم تنهد وقال منروح لأول فقرة. بصراحة إذا بدنا نحط موسيقى تصويرية لمجمل نشاط الدبلوماسية السورية، فأكيد رح تكون مقابلات ولقاءات وزيارات وزير خارجيتنا على أنغام الفلامينغو. هيك شي يعني من جو جيبسي كينغ وأماميو، لأنه نحال وبرنا من عبارة ثعلب السياسة، وانصدمنا كتير الحقيقة من توصيف
4: زمبرال،
2: لأنه هذا النشاط الدبلوماسي بهي الظروف الصعبة ما بده معرفة دبلوماسية، لا بده حدا يفهم بمصارعه السيران واماميه الحقيقه.
5: اعلنت وزارتا الخزانه الامريكيه والخارجيه الامريكيه رفع اسم سوريا من قائمه الدول الراعيه للارهاب
6: عقب مرور 47 عاما على ادراجها تحت هذا البند،
7: لتفتح الباب الواسع امام عهد جديد من اعاده الاعمار والاندماج العالمي.
8: شعب سوريا العظيم، قد فعلتموها مجددا.
2: أولي أخيرا سوريا من ساحة لتصدير الإرهاب والأزمات والكبتاغون لساحة لمصارعة الثيران، ومو أي ثيران هايجة. ويا من تراك عم تتفادى الثور اللي جايك من برا، بيطلع لك ثور من جوا.
9: إسرائيل تقصف في مطار أبو الظهور، ثم يلتقي السوريون مع الإسرائيليين في عمان.
2: لا هاي بدك تسمح لي فيها زميل معاذ، هاي بالتحديد سبقناك فيها، لازم هيك تكشكشنا وتدعيني أنا وفريق العمل على طاولتك كمحللين، ومو أي محللين واستراتيجيين كمان. شرف أستاذ، شوف هاي الحلقة الماضية يعني قبل الاجتماع. هلأ خلونا نتفق على شغل، إسرائيل بس تقصف معناها في اتفاق، هيك قصف بيجي بعد دغري اتفاق، تعمل هيك تحسن شروطها بالتفاوض. الأيام دول بين الناس، اليوم نأخذ من على الطاولة، وغداً ما نقوله يوضع على الطاولة. حياكم الله. رأسة المسارع السيران الأولى رح تكون صعبة، ومعتور هايج وأزرق. أولي
10: إسرائيل وضعت قواعد أو خطوط لما تريده من سوريا، وبالتالي هي تردده في كل الاجتماعات.
11: هم يريدون الحالة الحالية، حالة الفوضى، حالة الاختراقات المتتالية.
10: يعني نحن نعرف كل الشروط التي عرضت سابقاً من أنه الجنوب منطقة منزوعة السلاح، من أنه يعني لابد من أن يكون هناك وضع خاص للسويداء.
2: لا يا شباب، هيك رح تنعجق الحلبة. صحيح كلنا ثقة بمهارة مصارعنا، بس حلو شوي بشرف المبارزة. تور تور بالدور، تور تور.
4: اليوم سوريا لديها علاقات في آن واحد مع الولايات المتحدة الأمريكية، وإن كان في هناك تفاوت، ومع موسكو، مع فرنسا، ومع تركيا، ومع معظم دول الخليج. يأتي هذا التواصل مع الإسرائيليين وبحضور الموساد بعد يومين من عودة الوزير أسعد الشيباني.
9: لكن الأستاذ عبد الوهاب، الأستاذ عبد الوهاب قال لك مسألة الموساد يعني الأمر قلل منه يعني.
2: لك لا يا أستاذ عبد الوهاب، هالجزء من رقصة الفلامينغو الدبلوماسية. بالله عليك يا أستاذ، لو كنت مصارع ثيران بتصارع تور مركب رادار، ولا تور حامل قرون فوق راسه من قرون؟
9: ملك ملوك إسرائيل، هو انتخابي،
4: هو الملك بيبي،
9: الملك بيبي. نعم.
4: وسارة نسبة إلى زوجة سيدنا إبراهيم سارة، فلذلك حتى يقولون لها فليحفظك الرب يا سارة، يعني أنه أنت بتديرين بالك على الملك بيبي. الاستدعاءات التوراتية الكهنوتية في خطاب بنيامين نتنياهو كبيرة جدا، هو يتحدث عن إسرائيل الكبرى، يتحدث قال حقيقة بأنه صراحة بأنه لديه مهام روحانية وتاريخانية.
9: حسنا،
4: الرجل متخبط يجر مصالح طيب. إسرائيل الأمنية لصالحه الشخصي.
2: تور وأزرق ومتخبط وبقرون انخلت. شفت يا أستاذ عبد الوهاب، لقاء الموساد حنكة في المصارعة، انحناء لينة في رقصة الأولي.
12: يعني أنا عندي تحفظ شديد على أن يجتمع وزير خارجية سوريا مع رئيس الموساد. لماذا رئيس الموساد؟ يعني أنا يعني أنت تتحدثين عن جهاز جاسوسية في إسرائيل، تتحدثين عن الجهاز المسؤول عن، يعني لماذا أقبل بتحويل سوريا إلى ملف أمني لدى إسرائيل؟ نحن لسنا ملف أمني، نحن دولة مستقلة ذات سيادة.
2: حقك حقك أستاذ، شكك بحركة التمويه هي من المصارع، وصراحة كلامك فيه وجهة نظر، بس خليني أقولك أنه الدولة ذات السيادة مهمة بزيادة، وهي المفاوضات مو على مستوى البلد، هي على مستوى المنطقة. وبتعرف أنت أول الرأس حنجلة، فما بالك إذا كان الرأس فلامينغو؟
13: إسرائيل منزعجة من هذه الحالة. إسرائيل اليوم هي دولة منعزلة، وسوريا مفتوح لها أبواب العالم. هذه المفارقات، الرئيس أحمد شرع والفريق الذي معه رفع عن قوائم الإرهاب، مستقبلون في كل دول العالم، ونتنياهو اليوم مطلوب للمحكمة الجناية الدولية بتهم ارتكاب جرائم الحرب والإرهاب.
2: ولسه ما قلت لك على ثقيلة، الجولان أرض سورية، وهذا مو كلامي، الله وكيلك.
14: وفي تصريح لافت قال المبعوث الأمريكي توم براك إن الإسرائيليين يحتلون الجولان بما يخالف قرارات الأمم المتحدة والنظام الدولي بأسره. جاءت قال وزير الدفاع الإسرائيلي إن تصريح براك مليء بمغالطات.

0: الجزء دائما نحن بنركز على امر تاريخي. نحن كموحدين كدروز جزء لا يتجزا من دوله اسرائيل. آن الأوان بأن يكون شيء جديد بالأيام المقبلة. نحن عم نستنى فعلاً، يعني نحن الدولة القائمة بهذه الملفات هم الدول الغربية، أوروبيين، أمريكيين، طبعاً من خلال دولة إسرائيل.
1: زعلت على براك هالمسكين، ما تحمل جولة مصارعة ثيران وحدة رغم رشاقته ورغم الدرع الترامبي اللي لابسه، بس عدد القرون والروس والتيران الهايجة كان كبير للأمانة. المسكين ما لحا يقول أولي.
2: الهجوم اللي حصل على السفير توم باراك على وسائل التواصل الاجتماعي خلال 48 ساعة كان يعني هجوم شيطن موقفه الذي أدلى به، وهو أدلى بحقيقة، لم يجامل أحدا
3: بحياتي ما حبيته. أنا قلت هذا توم باراك منحاز للدواعش، فيك تراجع تغريداتي حتى
4: داعشي داعشي
3: يدعم الدواعش، بس هلأ عنده مصالح شخصية وهذا رجل أعمال وهذا فاسد.
1: هلأ للمعلومة، فيك تقيس براعة المصارع من خلال درجة هيجان التور، وفيك تستدل على جمال الرقصة وغموض حركاته وتحركاته من خلال أنه كل واحد يشوفه على طريقته ويفسره مثل ما هو بيتمنى، لدرجة يعني ممكن يفكر التور حاله أنه هو المصارع.
0: نحن عم نستنى النتائج بأن تكون على مستوى، نحن بنتمنى السلام على المستوى الإقليمي، ولكن بالدرجة الأولى عاد بهمنا منطقة بشان الاستقرار فيها، لأنها قد تكون يعني اللبنة الأولى أو القاعدة الرئيسية لبناء الاستقرار على مستوى المنطقة. عندما يستقر بشان وفعلا يأخذ حقوقه السيادية الكاملة وبحقه بتقرير مصيره.
1: هلأ ما عم أحكي سياسة، أنا عم أحكي رياضة ورقص. مصارعة التيران بدها رجلين ثابتة وأرض صلبة، وكمان الفلامينجو بده رجلين قوية وقدرة على خلق إيقاع مو بس التماشي معه. لهلأ عم نرقص منيح وعم نموه مثل المصارعين، ما عم نختار التيران هي اللي عم تختارنا. ضل بس تجي اللحظة المناسبة ونقول عن جد أولي، واللي هي أكيد رح تكون ولي للتيران أولي. إذا عم تفكروا تشتروا بيت بسوريا 2026 فبنصحكم تزوروا طبيب أعصاب قبل، لأنه البيت المهرهر بالشام مثلاً حقه
5: مليون دولار 500,000 دولار، خير إن شاء الله أشوف فيه
1: فعلاً يلي استحوا ماتوا. مشان هيك الحكومة ومن خلال شركات استثمارية فكرت بالمواطن وقالت لشو هالملايين؟ تعوا نعمل لكم مجمعات سكنية حديثة لقوا شرطك على الطراز الأوروبي.
5: نسبة البناء رح تكون 30%، 70% وين راحت؟ هي مساحات مائية، مساحات خضراء، حدائق،
6: ملاعب ترفيهية، أكاديميات رياضية، ملاعب تنس، ملاعب بدل حيكون فيه مسطح مائي بنوافير راقصة.
7: في هذه المدن السكنية سيكون الغاز الطبيعي واصل لجميع المنازل، سنتخلص إن شاء الله من الأساليب الأخرى المتعبة للمواطن السوري التي هي جر الغاز وما إلى ذلك.
8: إحنا الآن نطلع من معتقد أنه أنا والله أفتح شباكي وأن أنا على استراد أو على إشارة مرور، لا، أنا الآن بدي أفتح شباكي أرى حدائق، أرى صوت عصافير، أسمع صوت عصافير.
6: فيها أيضاً أكاديمية للرماية إضافة إلى فيها مشاتل زراعية للخضار الطازجة، هذه حتكون لتعليم أبنائنا وليست ربحية.
1: يا سلام، ملاعب تنس ونوافير راقصة وأكاديمية رماية. أكاديمية رماية بمجمع سكني؟ يعني الجار لما يجي يستعير كاسة رزق أو سكر وما يرجع من قوص عليه من البرندا؟ لا، ولسه ما شفتوا شيء؟
5: 70% مساحات خضراء
1: وعصافير. العمى لحظة شوي، عصافير ونادي رماية؟ بس يا خوفي المواطن الطفران يستدرجه للعصفور ويصيده ويشوي مع كم بصلة وكم بندوراية من المشتل التعليمي، أو حتى يشوحوا هيك على الغاز اللي جاي من الأنبوب مباشرة. باي باي جرة الغاز. وأخيراً خلصنا من طوابيرك وبطاقتك الغبية. طبعاً المواطن هلأ عم يمسح دموع الفرح وقرر يروح يشتري شقة بهالجنة الأوروبية. حاكم عم يقول السعر مدروس ومناسب لكل الطبقات، يعني هلأ مو لكل الطبقات، خلينا نقول للطبقة الوسطى.
9: سعر المتر 650 دولار ل 1250 دولار، هاي تتعلق بالشريحة الوسطى. هذا المشروع بأبيات هيلز هو عبارة عن الشريحة المتوسطة اللي هي قادرة على دفع هذه المبالغ، بدليل أنه المبيعات كانت كبيرة جداً وسريعة.
10: لا، أكيد مو للشريحة أو الطبقة المتوسطة، هذا للطبقة الجيدة فما فوق.
11: نعم،
10: اليوم الطبقة المتوسطة عم تتآكل وتقل، فإذا كان بدك تعتمد

0: بري إنه هالمشاريع بتحل أزمة السكن للناس اللي عندهم دخل محدود ومعاناة اقتصادية، فقولاً واحداً لا بقلك، ومو هذا الطريق الموصل لحل أزمة السكن لشريحة الناس محدودي الدخل.
1: ألف دولار للمتر وموجهة للشريحة الوسطى؟ أنا بس بدي أفهم الخبير وين شايف هاي الطبقة الوسطى بسوريا؟ هاي الطبقة نفسها يلي حالياً عم تفاضل بين تشتري دواء الالتهاب ولوقية اللحمة؟
0: الطبقة المتوسطة عم تتآكل وتقل.
1: واضح يا جماعة أنه بالبلد صار في طبقة وسطى جديدة معها تشتري بيت ب 150 ألف دولار، وطبقة وسطى قديمة مو قادرة تعيش أو بالزور عايشة، وهدول صار فينا نسميهم بمحدودي الدخل. بس مع هيك عزيزي المواطن محدود الدخل لا تخاف، المستثمرين قلبهم لله وما نسيوك أنت تحديداً.
2: هلا في عندنا خطة إن شاء الله بعد 4 أشهر رح في عندنا مستهدفين الشريحة المتوسطة وما دول، عندنا مشروع ما ننتقل للطبقة المتوسطة وما دول.
3: لذوي الدخل المحدود حيكون في عبارة عن 100 وحدة سكنية، بالاتفاق مع السيد المحافظ ورئيس مجلس مدينة سيتم تخصيص أرض ليلون، وحتكون بأسعار جدا ميسرة.
1: 100 شقة للدخل المحدود؟ يعطيكم ألف عافية على هالكرم الحاتمي. 100 شقة لمدري كم مليون مواطن طفران من محدودي الدخل، يعني رح نعمل سحب يا نصيب وطني، ويلي بيطلع له الكوبون وبياخد شقة ومشتل خضار تعليمي مجاناً، والمشتري يلي ما بيطلع له يطول له باله شوي. في مشروع بعد 4 أو 5 أشهر مستهدف الشريحة المتوسطة، عفواً المنتوفة الدخل وما دون، انتظرونا. وهون بقى بيجي الذكاء الاستثماري الخارق. المستثمرين اكتشفوا أنه كمواطن محدود مستحيل تكون زبون أو تقدر تشتري بهالمشاريع، فقرروا يعطوك الرفاهية بطريقة تانية تماماً. يعني بدل ما تقعد تتفرج على النافورة الراقصة، أنت بتعمرها بإيدك وتخليها ترقص لغيرك.
4: أنا بالنسبة إلى العنوان العريض هو خلق فرص العمل.
5: هذا المشروع اللي خلق حوالي 1000 فرصة عمل.
3: نتوقع فرص العمل مباشرة ما بين 8000 ل 10000 فرصة عمل مباشرة. غير فرص العمل غير مباشرة.
6: بياع الفول مستفيد، وبياع العرانيس مستفيد، وشوفير التاكسي مستفيد، وشوفير السيرفيس مستفيد من هذا المشروع، مستفيد. الفلافل اللي عم يشتغل يا أخي ولقى شغل وارتزق بالشهر بمبلغ لذي، هو إجا المساء أخذ أولاده الدرج هو ياهن جيبته ملياني فوتهم طعماهن صندوشات فلافل مع عيران مع كولا لذي، هو حمل حاله طماشي. هذا شيء اسمه استمرارية.
1: أيوة لاحظوا الكل مستفيد لأنه فرصة عمل كبيرة.
3: 10,000 فرصة عمل،
1: آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة مقابل
3: 100 وحدة سكنية.
1: عزيزي المواطن محدود الدخل، الأرقام ما بتكذب، مشان هيك اسمعني منيح أيها العامل العظيم. بكرة تشتغل ترجع المساء لبيتك يلي بأسفل هيلز، جيبتك عمرانة تأخذ هالولاد وتعطيهم المكافأة الكبرى، صندويشة فلافل مع كولا وعيران. يا سلام. بس لحظة، اوعك يا مواطن تفكر إنك طالما صرت عامل بهالمشروع فتبلش هيك تتراخى وتأخذ راحتك بالنوم، وإلا
6: هاي فرص عمل. انت لا تسود وجهنا. ايه انت المواطن، انت ما انك فقير يا اخي، لا تسود وجهنا. يا اخي هاي الفرص العمل بدها تكون لناس كفو، ما ناس بتفيق الساعة 11 الظهر، لناس كمان كفو بالمهنة. يا خوفنا يبلشوا الجماعة يملوا ويجيبوا ناس من برا. ايه يجيبوا ناس من برا وانت ما بتفيق الساعة 11 الظهر.
1: سمعت يا مواطن، انت مو فقير ومحدود الدخل، فمعيتك يعني لا تسود وشنا، في الساعة 11 الله يرضى عليك، لا تخلي شيطانك غالبك، ومن 6 الصبح شيل ردم وبلوك واشتغل بعرق جبينك، وإلا منجيب ناس من برا يشتغلوا بدالك وانت نايم لل 11 الظهر. خليك هيك مثل هالناشط النشيط، ترك كل شي من ايدك ورجع على البلد. ولك يا أخي، يا خوفي هالناشط النشيط يطلع برا البلد وهيك منكون ضيعنا البوليفارد والنصيحة وفقنا بكير على الفاضي. منتمنى للمستثمرين دوام الأرباح، وللمواطنين الطفرانين دوام النشاط والاستيقاظ الباكر قبل ما تناموا عن أجرة الغاز بحب، وتصبحوا على صندويشة فلافل مع عيران وكولا وشاي. أعلامية وسياسية وقارئة طالع ومبصرة فنجان وعالمة فلك، 5 بعيون الحازين. مع هيك ما كانت عارفاني أبداً أنه المختبر العلمي ببرنامج أخد ورد رح يستدعيها لإجراء مقابلة مفبركة ممنوع فيها الكذب بقوة المونتاج. يا أهلا وسهلا فيكي ومرحبا يا ماجي فرح. كيف لقيتي حالك بالاستديو هون؟
7: فجأة.
1: فاجأناكي مو؟ يا رب ما تكوني مزعوجة بس من هالمفاجأة.
7: هلا بنحكي إذا منزعجة أو لا.
1: أحكي من هلأ شو في ورانا، بدنا نتأكد بعدين إذا تقنيتنا شغالة ولا لا. كيف حاسة حالك هلأ ونحن جايبينك على هي المقابلة؟
7: قبل ما أجي لعندك لهون أريد شو رح يكون هالأيام اللي قلنا فيه بقى نعمل المقابلة، كانوا يوم منيح لألي، مشان هيك أنا مرتاحة، جيت مرتاحة، عرفت لأ، أم بعرف إنه هذا يوم جيد منه يوم سيء.
1: أوف غريب، أنت أول وحدة بتقدر تكذب معنا بهالمختبر. لا بتكذب وبتتملق كمان. ماجي، إمتى آخر مرة فكرتي بشكل منطقي ومستقيم بدون هالحركات هاي؟
7: كنت بالمدرسة.
1: آها، والله مهمتنا صعبة رح تكون اليوم لكن. ماجي هون ممنوع تكذبي، هون بدك تقولي كل شيء بصراحة، مفهوم؟ شو جايين نعمل اليوم؟
7: منحكي بدنا نحكي القصص مثل ما هني، مبقى بدنا نتخبى.
1: كان يستشيرك شي بشار الأسد؟
7: طبعاً طبعاً.
1: وشو آخر نصيحة وجهتي له إياها قبل السقوط؟
7: ما تقدم على شيء سيريوس، شيء جدي.
1: هيك نصحتي قبل سقوطه؟
7: أكيد.
1: وبأي عين شايفة اليوم سقوط النظام؟
7: بعين الاعتبار.
1: أقل شيء بعين الاعتبار. وشو كانت أول ردة فعل بشار بعد سقوط نظامه؟
7: كان بده يقتلني وما بعرف شو كذا وإلى آخره.
1: طيب ماجي، أنا سمعت إنه بشار كان عم يحاول يهرب بدون مرته وطلب منك تساعديه، صحيح؟
7: طبعا.
1: شو طلب منك؟ شو قال لك؟
7: قال لي لا لمرتي بدي أظهر لحالي بكرة، بركي بتقلي عم تسمعك كل يوم. قلت له حلو،
1: بس ليش لا يطلب منك تقلي لا أنتي؟ ليش ما يقلا هو؟
7: أصلا هني ما بيحكوا كتير، أصلا هني بيراقبوا بعضهم ما بيحكوا.
1: العمى لهالدرجة علاقتهم سيئة؟
7: نار مع نار
1: يعني، هن الاثنيناتهم ما بينطاقوا. طيب بعد ما سقط النظام شو قلتي له لبشار حتى تواسي؟
7: أكيد راجع.
1: طيب وأنتي شو عم تسألي الفلك عن بشار؟
7: رح يرجع عمتين،
1: ما فيكن ولا واحد صاغ. طيب والفلك شو عم يرد عليكي بخصوص رجعة بشار؟
7: هيدا هيدا هيدا تخيلات، هيدا مش حقيقة يا وهم.
1: طيب وشو بتقولي للفلور يلي ناطرة النظام يرجع؟
7: إذا حدا قال لك هيك يعني حدا عم بيدغدغ لك مشاعرك.
1: حدا بيدغدغ مشاعر حدا ببشار؟ والله أنت يا ماجي حتى مع مونتاج غريبة. طيب شو نصيحتك لزملائك يلي بعدهم عم يدغدغوا مشاعر الفلول بعودة بشار؟
7: هي ما تعملوها لأنه مش منيحة لألكم.
1: بس ماجي أنت نفسك بعدك عم تحرضي، لأيمت رح تضلوا علقانين بمرحلة الإنكار هي؟
7: في بعد مراحل، إنما هاي المراحل اللي حنصير بآخرها.
1: بس شو مصلحتك بعد ما سقط النظام تضلي عم تحرضي على السوريين بهي الطريقة هي؟
7: عم بستغل شيء قدام شيء.
1: أوف، هي يمكن أكتر لحظة صدق بتطلع معك ماجي، لاحظي
7: أنا عم بستغل شيء لشيء.
1: لا خلص صدقناكي من أول مرة، ما في داعي تعيدي. شو أكتر شيء تتظاهري قدام الناس إنه صعب عليكي؟
7: أصعب شيء علي نغش.
1: بس أنتي بالحقيقة
7: بدي أقول لك إياها إذا بديك أول مرة بقولها.
1: قولي
7: يا. عم بغش حالي وعم بغش الناس.
1: آه يا غشاشة. طيب خلينا نقول يعني لا سمح الله وبعيد الشر عن قلبك ومن هون، شو أخطر مرض بتخافي إنه يكون عندك؟
7: بركي أنا كنت إذا بدك ضمير.
1: بتخافي يكون عندك ضمير؟ يعني إذا رحتي عند طبيب بتخافي يقلك عندك ضمير. بشو بتخافي تنصابي كمان؟
7: بالمصداقية.
1: بعيد الشر عن قلبك، أنت حالة طبية نادرة. طيب ماجي يعني أنت قلتي لي آخر مرة فكرتي بشكل منطقي كنتي بالمدرسة، شو كانت النتيجة؟ عادي أو صار فيها مضاعفات؟
7: صار عندي مضاعفات كنت لحموت.
1: يا لطيف، التفكير شو صعب علي مثلك، بحياتك ما استخدمتي العقل؟
7: أبداً ما استعملته.
1: شو فخورة. طيب ومين كنتي مفكرة تخدعي بهالخرافات؟
7: العالم كله.
1: رزق الهبل على المجانين. ماجي أكيد أنت سمعتي الاعترافات الصادمة لوئام وهاب معنا المقابلة الماضية، وأنه بشار كان يضربه، صح؟
7: طبعاً.
1: بس أنا بعرف أنه أنت كنت بتعرفي من زمان بهالقصة وطلبتي شيء خاص من بشار لتقبلي تشوفي، صحيح؟
7: شو عرفك؟ جارانتي مثل واحد بيقول أنا بدي ضمانات لقلي بخليها على جنب.
1: ليش بدك ضمانات؟
7: حتى إذا ضربت أضرب.
1: هاي مستحيلة أنتي، عن جد كان بدك تضربي لبشار إذا ضربك؟
7: ما فيك بتوازن التوازن الرعب بسموه إذا بديك. ما بيعود حدا يسترجي يعني.
1: لا أكيد أنتي وبشار الأسد مرعبين على بعض. بشو كنتي بدك تضربي يا ماجي؟
7: بالمدفع.
1: مرعبة يا ماجي، من وين جايبة هالقدرة على الإرعاب كلها؟
7: عندي هيدي طبيعة يعني.
1: بس أنا عرفت إنه لما سقط النظام بشار قام يجيب العصاية وأنتي بعدتي عنه خايفة.
7: بعدت شوي هلا ما بعدت كتير.
1: انت ما ممكن تتخلي عن الكذب ولا حتى بالمونتاج مو؟
7: يعني اذا بتقدري تتخلي عنه تتعملي شيء تاني بدي خلوه.
1: لا هاي ليكنا احنا معك عم نساعدك. طيب ماجي، لما سقط النظام كتير ناس من زملائك الشبيحة عملوا تحتهم، انت شو الوضع؟
7: ما عملته.
1: معقول؟ كيف قدرتي؟
7: ما كان مطلوب هالشي.
1: اوف، يعني لو كان مطلوب كنت عملت إياه؟
7: طبعاً.
1: طيب ماجي، شو بتقولي لبشار الأسد اليوم عن حظه وبدون كذب؟
7: ما خلصت المشاكل.
1: وشو جاي كمان؟
7: في كمان موت.
1: وأوهامه لبشار شو رح يصير فيها؟
7: رح يتكاتر ويتكاتر ويتكاتر.
1: وشو كمان؟ رعبيه رعبيه مرعبه.
7: لازم يبلش يبين يعني
1: شو رح يصير فيه؟ انطقيها.
7: الواحد عرفتي عاملين له اندوكترينه إذا بدي اندوك، يعني مأيد شو بسموها؟
1: لك شو بسموها؟ أنت شو عم تحكي؟
7: ما بعرف.
1: هاي شكلها علقت شباب، ما فيها ما تكذب لهالدرجة كمان. خلينا نختم يلا على السريع.
7: بس هلأ قبل بوقت.
1: طيب يلا بسألك آخر سؤال، من اليوم ورايح بعد هالمقابلة كيف تتوقعي الناس تصير تسمعك كل ما تشوفك على الشاشة؟ وهيك بتكون خلصت مقابلتنا العابرة للأكوان مع ماجي خرف، قصدي فرح، ضيعتيني. منشوفكن الأسبوع الجاي مع كذاب جديد. تصبحوا على ألف خير. وصلنا معكم لفقرتنا الأخيرة بحلقة اليوم، التوب 3 وحارات السوشيال ميديا السورية، وخلونا نشوف مين إجي بالمرتبة الثالثة. المرتبة الثالثة بتروح للمزاج الرايق للروح الحلبية الحلوة اللي بيحملها هالعم. طبعاً بما أنه سوريا بتشهد صيف حامي وسياح فايتين ومحتلين متسللين، فالعم جاب من الآخر وعطاها وضعية طناش وروج ببلاش للسياحة السورية من دون حملات وفت عملة، ونشر الإيجابية من دون برامج وتمويل. هذا بس تنزل من التاكسي ممكن يقلك حسابك وائل مو واصل.

المرتبة الثانية كمان من حلب. أهالي حي السكري عم يحتفلوا بعودة التيار الكهربائي للحي بعد غياب قريب ال 15 سنة. عمود الكهرباء بين الناس مثل العروس بليلة عرسة. هلأ صحيح المكان بحلب بس الجو شامي، وكأنه لسان حال الناس عم يقول رجع الغالي يا مو رجع. السوريين صار بدهم إرشادات من وزارة الصحة لترشيد استعمال الأفراح وصرف حبوب تصبيط فرط النشاط للاحتفال.

0: أما المرتبة الأولى وبلا منازع فبتروح لاعتصام مجموعة من المعلمين المتعاقدين المنهى تكليفهم. هلأ بعيداً عن فوضى التسميات بين أهالي قتلى أو شهداء، لكن هذا الفيديو حصل على المركز الأول لقدرته السحرية على العودة بالزمن وبلا آلة زمن، وقفة وحدة بترجعك أنت وسوريا 60 سنة لورا. هلأ الخوف إذا نجح اعتصامهم ورجعوا للتعليم، هدول شو بدهم يعلموا الولاد؟ وعلى قولة المثل اللي هلأ أنا اخترعته، قال بتعرفه؟ قال إيه؟ قال تظاهرت معه؟ قال له لا، إيه لكن ما بتعرفه.
1: عاشت سوريا الشرع!
2: عاشت سوريا الشرع!
1: عاشت سوريا الشرع!
2: عاشت سوريا الشرع!
1: لا إله إلا الله!
2: لا إله إلا الله!
1: محمد رسول الله!
3: أنا بستفزني مثل ما بستفزك زوي الشهداء، بستفزني زوي قتلى. كل إنسان كان عم يحارب بوجهة نظر الصحيحة
4: قبل كانوا يفضلوهن علينا لأنه زو قتلى على أساس
3: مو بس عقود أكيد وحمام، كلنا عقود، كافة العقود بدها تتجدد. ما في شيء اسمه طرطوس، ما في شيء اسمه أدليب، كلنا سوريين. شوفوا نتائج مسابقاتنا، شوفوا علاماتنا، شوفوا تعبنا. لا تجوا تحطوا لنا أسماء ما لا قرار وما لا داعي. كلنا عقود، كلنا بدنا نطالب بتجديدنا.
5: عقد شو؟
3: كلنا نتسبك.
0: وصلنا لنهاية الحلقة اليوم، شفنا فيها أنه السياسة فن الممكن مو فن اللي إذا ممكن، وشفت بعينك أيها السوري أنه بلد بلا طبقة وسطى رح تصير ناطحة سحاب وأبو ما في شي بالنص، والدور عليك أن تملأ الفراغ الآتي باللبنة المناسبة. ولبيست المخطط خبرونا أنه الأيام بين الناس دول والول والول، والماجي معك تعا معه. ونشوفكم الحلقة الجاية، تصبحوا على خير.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم،
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.
2: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة الإخبارية من تلفزيون سوريا، نستهلها بأبرز العناوين.
1: إننا ندرك تماما في هذا المقام أن اعتماد هذا القرار لن يعيد غائبا إلى حضن أسرته.
0: سوريا ترحب بتخصيص يوم دولي للنساء الباحثات عن المفقودين، والشيباني يقول إن اعتماد الأمم المتحدة لمبادرتها يشير إلى دورها الفاعل في المحافل الدولية. الرئيس أحمد الشرعي يلتقي وزير الخارجية الدنماركي في قصر الشعب ويبحث معه العلاقات الثنائية بعد إعادة افتتاح السفارة الدنماركية بدمشق. الأمن الداخلي بسويداء يعلن ارتفاع عدد الإصابات في صفوف قوته إلى 10، ويقول إن مجموعات خارجة عن القانون شنت هجمات عليهم بريف المحافظة. قوة عسكرية للاحتلال تتوغل في قرية جملة بريف درعا الغربي، ومراسلنا يقول إنها نفذت انتشارا بين الأحياء السكنية. اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال جلسة لها مشروع القرار الذي تقدمت به سوريا لإعلان 19 من كانون الأول ديسمبر من كل عام يوما دوليا لتكريم النساء الباحثات عن المفقودين. يذكر أن مجلس الأمن الدولي ناقش خلال جلسة عقدها في 22 من تموز الماضي ملفي العدالة الانتقالية والأشخاص المفقودين في سوريا، ودعا خلالها رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين محمد رضا جلخي الدول الأعضاء إلى دعم مسار داخل الأمم المتحدة لاعتماد يوم دولي لنساء عائلات المفقودين تقديرا لصمودهن، وتأكيدا على أن دعمهن جزء من حق العائلة في الحقيقة وبناء السلام المستدام. رحبت الهيئة الوطنية للمفقودين باعتماد الأمم المتحدة اليوم الدولي للنساء الباحثات عن المفقودين استنادا إلى مبادرة اقترحتها الهيئة انطلاقا من تجربة عائلات المفقودين في سوريا، وحملتها سوريا إلى الأمم المتحدة. وأكدت الهيئة في بيان صحفي بعنوان لأنهن لم يتوقفن عن البحث أن اعتماد هذا اليوم يشكل اعترافا بدور النساء اللواتي حملن عبء البحث عن أحبائهن، وتأكيدا لأهمية مشاركتهن في جهود البحث والكشف عن المصير. وأوضحت الهيئة أن هذا الاعتراف الدولي يأتي في وقت تمضي فيه الهيئة بخطوات عملية على الأرض من خلال برنامج أثر الوطني للإبلاغ عن المفقودين والاستجابة لبلاغات مواقع المقابر وحمايتها وتوثيقها وتطوير مسارات الدعم النفسي والاجتماعي والإرشادي للعائلات وتعزيز مشاركتها في مختلف مراحل البحث. هذا ورحب وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع مشروع القرار الذي تقدمت به سوريا بشأن إعلان 19 من كانون الأول يوما دوليا لتكريم النساء الباحثات عن المفقودين. وقال الشيباني إن هذا القرار يمثل أول مشروع تتقدم به سوريا للأمم المتحدة في تاريخها الحديث، في خطوة تعكس انتقالها إلى الدور الفاعل في المحافل الدولية وتحويل قضية وطنية إلى قضية إنسانية على مستوى العالم. وحي الشيباني في هذه المناسبة النساء اللواتي حملن على عاتقهن عبء البحث عن أحبائهن المفقودين وواجهن سنوات الانتظار والألم من دون أن يتخلين عن حقهن في معرفة الحقيقة، وسيبقى نضالهن جزءا من مسيرة سوريا نحو العدالة والإنصاف وفق تعبيره. وخلال جلسة التصويت على مشروع القرار السوري بشأن إعلان 19 من كانون الأول من كل عام يوما دوليا لتكريم النساء الباحثات عن المفقودين، قال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي إن هذه المأساة دفعت بسوريا لتتقدم بهذا القرار ليكون أول قرار لها في عهدها الجديد لتكريس هذه القضية الإنسانية النبيلة.
1: نفخر اليوم بأن سوريا انتقلت من مرحلة مظلمة كان ينكر فيها هذا الألم وتغيب فيها معاناة ضحاياه إلى مرحلة تعانق النور، تقر بهذه المأساة وتسعى إلى معالجتها بكل شفافية، بل وتحشد المجتمع الدولي لمؤازرة المتضررين منها. فبالأمس كانت هذه القضية تصل إلى هذه القاعة رغماً عن نظام دمشق، أما اليوم فهي تأتيكم من دمشق ذاتها. ولهذا كان لزاماً وأمانةً أن يكون أول قرار تتقدم به سوريا في عهدها الجديد مكرساً لهذه القضية الإنسانية النبيلة.
0: وأشار علبي إلى أن اعتماد القرار لن يعيد غائباً إلى حضن أسرته، ولن يمحو سنوات الألم والشك والانتظار القاسية، لكنه سيثبت نضال النساء في سجل الضمير الإنساني ويخلد جهودهن وقصص أحبائهن في ذاكرة المجتمع الدولي.
1: السادة الزملاء، إننا ندرك تماماً في هذا المقام أن اعتماد هذا القرار لن يعيد غائباً إلى حضن أسرته، ولن يمحو سنوات الألم والشك والانتظار القاسية، لكنه سيثبت نضال هؤلاء النسوة في سجل الضمير الإنساني ويخلد جهودهن وقصص أحبائهن في ذاكرة المجتمع الدولي، مؤكداً أن العالم يراهن ويصغي إلى أصواتهن ويعترف بما تحملنه من أعباء وتضحيات في سبيل البحث عنهم وكشف مصيرهم.
0: ولفت علبي إلى أن نساء كثيرات لم يكن باحثات عن المغيبين فحسب، بل كنهن أنفسهن في عداد المفقودين، مؤكدا أن القضية قضيتهن مرتين، ومستذكرا النساء اللواتي رحلن قبل أن يعرفن الجواب.
1: ولا ننسى أن نساء كثيرات لم يكن باحثات عن المغيبين فحسب، بل كنهن أنفسهن في عداد المفقودين، فهذه القضية قضيتهن مرتين. ونستذكر في هذه اللحظة بكل خشوع النساء اللواتي رحلن قبل أن يعرفن الجواب، فليكن هذا القرار وفاء لأرواحهن الطاهرة أيضا.
0: أرحب بضيف الدكتور سامي سراج المستشار في القانون والعلاقات الدولية معي من سيدني. أهلا ومرحبا بكم دكتور سامي. بداية اليوم، ما هي القيمة القانونية لاعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا اليوم الدولي؟ هل يترتب على القرار اليوم أي التزامات قانونية على الدول، أم أن أهميته اليوم هي رمزية وسياسية بالدرجة الأولى؟
2: تحية لك أستاذ جمال، وتحية للأخوة المستمعين والمشاهدين في قناة سوريا. الحقيقة أستاذ جمال، لو سمحت لي قبل أن أدخل في قانوني، وهذا سؤال مهم جدا، يعني ما هي المسألة القانونية في هذا اليوم أو في اعتماد هذا اليوم لتكريم النساء الباحثات عن المفقودين؟ في الحقيقة في الاعتماد الجمعي العام للأمم المتحدة لمشروع قرار التي تقدمت بها وزارة الخارجية السورية، طبعا بالمشاركة مع الهيئة الوطنية للمفقودين التي رأسها الأستاذ محمد رضا جلخي، هو يوما يعني كان يوما دوليا لتكريم النساء الباحثات عن المفقودين، باعتبار هذا انتصار كبير في أروقة العمل الدولي أيضا. ويعتبر هذا العمل أيضا هو يعني ليست ثمرة يوم أو يومين أو أشهر، عبارة عن جهود كبيرة قامت بها وزارة الخارجية لتضع هذا الملف على طاولة الأمم المتحدة. إذا هذا من الناحية الأولى، لكن أيضا من الناحية الثانية أرى أن اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 19 كانون الأول يوما دوليا لتكريم النساء الباحثات عن المفقودين أيضا هو اعتراف تاريخي لدور من؟ اعتراف تاريخي بالدور الذي أدته هؤلاء النساء في الدفاع عن الحقيقة والكرامة الإنسانية. إذن فهن لم يكن مجرد فقط أمهات يعني يبحثن عن أولادهن أو أولادهن أو أخواتهن أو غير ذلك، بل أصبحن موثقات ومدافعات عن حقوق الإنسان وشريكات أيضا في جهود البحث والعدالة. هذا من الناحية. أستاذ جمال، في العودة لسؤالك، ماذا من الناحية القانونية؟ هل هناك يعني أي التزامات قانونية؟ في الحقيقة أنا أرى بأن هذا اليوم يعني هذا اليوم اعتماد هذا اليوم يمنح النساء الباحثات عن المفقودين اعترافا دوليا بدورهن طبعا، ويذكر الحكومات والمجتمع الدولي بأن وراء كل ملف مفقود هناك أسرة تعيش في حالة عدم اليقين. كما أيضا يربط ماذا؟ يربط قضية المفقودين بقضية الإنسان العدالة الإنسانية على المستوى الدولي. وأما لسؤال حضرتك، هل هو يوم رمزي له آثار قانونية أم غير قانونية؟ القرار بحد ذاته اعتماد هذا اليوم يحمل قيمة سياسية وأخلاقية وإنسانية كبيرة، لكنه في نفس الوقت لا يحل محل المساءلة القانونية، أي أن المساءلة القانونية لا تكون في هذا التكريم، هو عبارة عن تكريم، عبارة عن موضوع رمزي للأمهات التي يعني تعرضنا، أو الأمهات النساء التي تعرضنا لهذا الاضطهاد طيلة الحرب. إذا هناك لا ينشئ مسؤولية جنائية عن كل حالي، أثره الحقيقي يعتمد على تحويله إلى تعاون مؤسس. يعني نحن هلأ الآن حصلنا على اعتراف دولي، هذا شيء جيد وممتاز جدا، لكن الآن هناك مسؤولية تعتمد على الهيئات الوطنية، على المنظمات الدولية بالاشتراك معا في تحديد مسؤولية الذين ارتكبوا هذه الجرائم، تحديد هوية المفقودين، البحث عن الناس التي غيبت ولم يعرف عنها أي أثر. فهذا من الناحية التي يعني تعتبر أنها ليست هناك يعني في موضوع قانوني، وإنما عبارة عن موضوع رمزي. نعم أستاذ جمال.
0: طيب اليوم من منظور القانون الدولي، أين يقع حق عائلات المفقودين في معرفة مصير ذويهم؟ هل يعد هذا الحق التزاما مستمرا لا يسقط بمرور الزمان؟
2: طبعا هل دعني اقول ان قضيه المفقودين ترتبط بحق الاسره في معرفه مصير قريب، هذا من الناحيه القانونيه. يعني نحن الان من الناحيه القانونيه في عمليات البحث الانسانيه يستحسن ان يبدا العمل من افتراض ان الشخص المفقود قد يكون حيا. يعني معنى المفقود استاذ جمال هو ليس ميت، لا نستطيع في القانون ان نقول عن المفقود بانه ميت، نقول بأنه مغيب حتى تثبت الأدلة العكس. يعني ليس طالما أن ليس هناك دليل مادي في القانون، ليس هناك جثة، فيعتبر مفقود حي حتى يثبت الأدلة خلاف ذلك. وإذا ثبتت الوفاة يجب تحديد هوية الفاعل وإبلاغ الأسرة وإعادة الرفات أيضا بالطريقة التي تحفظ كرامة الإنسان وتراعي المشاعر الإنسانية. إذا هناك حق للأسرة ترتبط بحق الأسرة أيضا، عفوا، بحق الأسرة في معرفة مصير قريبها ومكان وجوده. هذا الحق لا يسقط بمرور الزمن، كما تفضلت حضرتك، لا يسقط بمرور الزمن أبدا. إذا العدالة تقتضي البحث عن جميع المفقودين، بغض النظر عن هوياتهم أيضا. إذا هذه قضية قانونية لا تسقط بالتقادم، وإنما تبقى موجودة مسؤولية على المجتمع الدولي، وأيضا مسؤولية على
0: طيب
2: الهيئات والمنظمات الداخلية في الداخل السوري
0: اليوم
2: أيضا
0: كيف،
2: في أن تتعاون.
0: نعم، كيف يمكن إدماج هذا الملف عمليا في مسار العدالة الانتقالية السوري؟
2: الحقيقة هي العدالة الانتقالية، نعتبر أن هذا اليوم أيضا مكرس للعدالة الانتقالية عندما يعترف بدور النساء التي ضحت وقدمت وإلى آخره. إذا لم يكشف عن هويات المفقودين فلن يكون هناك عدالة حقيقية، عدالة انتقالية حقيقية. إذا أردنا في الحقيقة أن يكون هناك عدالة انتقالية حقيقية، فأيضا يجب علينا الكشف عن المفقودين. المفقودين ليس أستاذ جمال، ليس هم 10، ليس هم 1000، هم عدة آلاف، بل مئات الآلاف من المفقودين الذين لم يعرف مصيرهم حتى الآن. إذا هناك حقيقة يعني العدالة الانتقالية يجب أن تكون جزء كبير تتحمله الهيئة الوطنية للبحث عن المفقودين أيضا، والمنظمات الإنسانية الداخلية بالكشف عن هويات هؤلاء الناس بالاشتراك مع الدولة السورية والحكومة السورية، مع وزارة العدل والوزارة الداخلية، وأيضا بالمشاركة مع المنظمات الدولية. هناك منظمات كثيرة تعنى بحقوق الإنسان وتبحث أيضا عن وتساعد وتعطي تقنيات وتعطي مساعدات مالية، وهناك تعطي أبحاث كيف يمكن يتم البحث عن المفقودين. بهذه المشاركة الإجمالية ما بين الداخل السوري وما بين الخارج وما بين المجتمع الدولي، يمكن أن نضع قدمنا على مسار
0: نعم،
2: العدالة الاجتماعية، على العدالة الانتقالية. أنا لا أعتقد حتى الآن أن هناك يعني تقدم كبير في العدالة الانتقالية، حتى الآن لم نجد أي خطوات كبيرة. هناك خطوات جيدة، هناك مساعي، هناك مسارات جيدة، لكن لم تصل
0: نعم،
2: إلى الشيء المطلوب أو المطموح بالنسبة للإنسان السوري وبالنسبة لحقوق المفقودين. هذا من الناحية. أما الناحية الأخرى فأنا أعتقد أيضا المجتمع الدولي مقصر كثيرا جدا في موضوع العدالة الانتقائية بالنسبة للمجتمع السوري الذي حدث في هذه المأساة العظيمة والكبيرة. لم نجد خطوات حقيقية أو تقدم عروض من المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بأن تساعد المجتمع السوري في الكشف عن المفقودين، في الكشف عن حقيقة الجرائم التي حدثت في سوريا. وهناك أنا أظن وأعتقد بأن هناك منظمات
0: نعم
2: كثيرة
0: دكتور
2: لديها
0: سامي،
2: ملفات ما زالت موجودة في، يعني ما زالت لم يكشف عنها حتى الآن، ونتمنى من هذه
0: نعم كل
2: المنظمات أن تستعجل في تلك الخطوات في بكشف عن الحقيقة.
0: شكر لك دكتور سامي سراج.
2: إذا كان هناك مجال فقط دقيقة في خلاصة، فقط
0: نعم
2: أتكلم عن
0: تفضل.
2: اعتماد 19 قانون، 19 كانون الأول، بأنه يوم فعل في الحقيقة يمثل اعترافا أيضا دوليا بنضال النساء الباحثات عن المفقودين، لكنه طبعا يضع في الوقت نفسه مسؤولية على المؤسسات الوطنية والمجتمع الدولي لتحويل هذا الاعتراف إلى إجراءات ملموسة.
0: نعم
2: فالمطلوب ليس فقط تخليد المعاناة فقط، بل الوصول إلى الحقيقة وحماية الأسرة وضمان المشاركة وتحقيق العدالة وعدم تكرار هذه المأساة مرة أخرى. على المجتمع الدولي أن يعي ذلك. Thank you على
0: أشكرك
2: استضافتي.
0: جزيل الشكر دكتور سامي سراج المستشار في القانون والعلاقات الدولية، كنت معي من سيد. أعلنت وزارة المالية عن توجه مشترك مع وزارة الشؤون الاجتماعية وهيئة الإشراف على التأمين لتمويل تغطية صحية لكبار السن من ذوي المفقودين والمعتقلين. وأوضحت المالية في بيان أن التمويل سيخصص من صندوق الرعاية الاجتماعية لدى هيئة الإشراف على التأمين، مستهدفا من لا يملكون دخلا كافيا أو موردا تقاعديا أو معيلا قادرا على تلبية احتياجاتهم الأساسية، على أن تتولى لجنة فنية مشتركة إعداد معايير للاستفادة بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للمفقودين، في حين أكدت الوزارتان أن هذه الخطوة تمثل التزاما وطنيا مستمرا نحو منظومة حماية اجتماعية أكثر استدامة وعدالة. سلط تقرير للجنة الدولية للصليب الأحمر الضوء على معاناة أسر المفقودين في سوريا، حيث أظهر عدم تلقي معظمهم للدعم من أي مؤسسة، بالإضافة إلى تحديات ما تزال تواجههم اقتصاديا وقانونيا ونفسيا.

0: عقدت هيئة العدالة الانتقالية جلسة حوارية في الرقة، وهي الزيارة الأولى للمحافظة منذ تشكيلها. وشرح الأعضاء ماهية الهيئة وعملها، واستمعوا إلى شكاوى الأهالي من ذوي المفقودين والمغيبين قسرا والمتضررين خلال سنوات الحرب السورية. ويشهد ملف العدالة الانتقالية عوائق في الرقة، ويعتبر من الملفات الشائكة نتيجة لتعاقب جهات السيطرة على المحافظة.
1: مجتمع الضحايا، ذوي الضحايا، الناجين والناجيات، المختفين، قسما شارك الالام كبيره، وهذا الكلام اعتقد هو موجود.
2: من أكبر الآلام اللي عاشته هي اختلاف جهات السيطرة على هذه المدينة. اليوم سمعنا آلام، في منهم هي الآلام ما زال إلى الآن قائم. فلحنا اليوم بإدارة جبر الضرر، وخاصة بموضوع المتعلق بالضحايا، لحنا تعريف الضحية بالنسبة إنه متعلق بالانتهاك كائنا من كان جهة هذه الانتهاك، ولكن هم ضحايا. فلذلك أول خطوة نحن دائما عم نحاول إنه نوصلها للأهالي، إنه بنبلش فيها، هي بناء سجل وطني للضحايا، يعرف هؤلاء الضحايا ويرد الاعتبار. وايضا حيكون في عندنا نقطه اتصال لاحقا ان شاء الله بيننا وبين ناسنا واهلنا في الرقه للوقوف على احتياجاتهم. لذلك ان شاء الله خلال فتره، وبالتنسيق مع المحافظه وبالتنسيق مع الجهات الرسميه الموجوده، نسعى الى اطلاق فرع للهيئه الوطنيه للعداله الانتقاليه في مدينه الرقه، يكون نقطه الاتصال المباشره بيننا وبين اهلنا لنعرف اكثر كيف لازم نشتغل احنا وياهم، وما هي البرامج جبر الضرر على صعيد جبر الضرر الرمزي، على صعيد جبر الضرر الجماعي، وايضا جبر الضرر الفردي، وشو ممكن كمان نقدم من خدمات على مستوى الشؤون القانونيه ومساعده الناس، وايضا على صعيد الدعم النفسي والاجتماعي.
3: وطلعت مطمش، فكل اللي سمعته ابو
0: بحث الرئيس احمد الشرع مع وزير الخارجيه الدنماركي لارس لوكا راسموسن سبل تعزيز العلاقات الثنائيه بين البلدين والتعاون في مجالات التعافي وإعادة الأعمار. أذكرت رئاسة الجمهورية في بيان أن اللقاء شهد مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين، وأضافت أنه جرى بحث التعاون في مجالات التعافي وإعادة الأعمار بما يسهم في دعم الاستقرار في سوريا. جاء ذلك خلال استقبال الشرع للوزير الدنماركي والوفد المرافق له في قصر الشعب بحضور وزير الخارجية أسعد الشيباني. أعادت الدنمارك افتتاح سفارتها في دمشق بعد إغلاق استمر منذ عام 2012 بحضور وزير الخارجية والمغتربين سعد الشيباني ونظيره الدنماركي. وقال الشيباني إن هذه الخطوة تفتح فصلا جديدا في العلاقات السورية الدنماركية، تشجع بقية الدول الأوروبية على الاستثمار في سوريا وانتهاج النهج نفسه، مؤكدا أن العلاقات السورية الأوروبية تتقدم بوتيرة متسارعة بعد تحرير سوريا، متطلعا إلى أن تقف أوروبا إلى جانب الشعب السوري. من جهته أكد وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكا تخصيص مبلغ إضافي قدره 76 مليون دولار لدعم التعافي المبكر واستقرار سوريا، مشيرا إلى حرص بلاده على مواصلة دعم سوريا في مسار عودة اللاجئين.
4: الحقيقة افتتاح السفارة الدنماركية مهم جدا، لأنه ساهم أيضا بتسريع افتتاح سفارات أخرى قادمة من الدول الإسكندنافية بالفترة الجاية إن شاء الله. يعني السويديين والنرويجيين والفنلنديين كانوا موجودين بهذا المقر وعم يشتغلوا لهم هون سنة ونص. فتأخير افتتاح السفارة الدنماركية هو ماله عشوائي، هو لترتيب بقية الدول، أيضا وجودها الدبلوماسي في سوريا اللي ذكرتها، وأيضا بسبب نحن حبينا يكون افتتاح على مستوى وزير خارجية الدنمارك السيد راسموسن، فشاءت الأقدار يكون هو اليوم. والحقيقة فرصة كتير كبيرة بالنسبة لنا، لأنه دليل واضح على التقدم الأوروبي السوري بالعلاقات الدبلوماسية، وأيضا أجندة التعاون. يعني بتيجي عادة الافتتاحات الدبلوماسية مثل هي ثمرة لحوار مشاورات سياسية أخذت مدى وأخذت مساحة وأخذت عمق محدد وكبير. فنحن اليوم وصلنا على هاي المرحلة، ونتطلع طبعا لتحضير أجندة تعاون كبيرة وشاملة مع الدنمارك فيها العديد من القطاعات، وحيتم إن شاء الله العمل عليها بشكل تفصيلي أكثر مع وزارات السورية بما يخدم المصالح الوطنية لنحضر اتفاق تعاون شامل.
0: أعلنت قيادة الأمن الداخلي في سويداء ارتفاع حصيلة إصابات عناصر قوى الأمن إلى 10 نتيجة لاستهداف المجموعات الخارجة عن القانون نقاطا في منطقة تل حديد ومحور والغا. ووفق ما ذكرت قيادة الأمن الداخلي لقناة الإخبارية السورية فإن مجموعات خارجة عن القانون استهدفت نقاطا تابعة لقوات الأمن بقذائف الهاون والرشاشات إلى جانب استهداف سيارة من نوع بيك أب تابعة للأمن، ما أسفر عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين وعناصر الأمن. وأضافت قيادة الأمن أن هذا التصعيد يأتي بالتزامن مع احتجاجات تشهدها المحافظة رفضا لمنع المجموعات الخارجة عن القانون للطلاب من التوجه إلى مراكز تقديم الامتحانات. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن قوة عسكرية الاحتلال مؤلفة من 10 آليات عسكرية توغلت داخل قرية جملة بريف درعا. أضاف مراسلون أن القوة قدمت من بوابة تل أبو الغيثار باتجاه طريق سيسون جمل ودخلت قرية جملة ونفذت انتشارا بين الأحياء السكنية. وفي وقت سابق أفاد مراسلون بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة في ثكنة الجزيرة استهدفت بالرشاشات الثقيلة منازل الأهالي في قرية معرية بريف درعا. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بسقوط قتلى وجرحى أثر انفجار لغم أرضي في بادية مدينة الميادين شرقية دير الزور. وأوضح المراسل أن عدد الضحايا بلغ 8 بين قتيل وجريح، في حين يتواصل خطر الألغام ومخلفات الحرب التي تهدد سلامة الأهالي في المناطق الشرقية من البلاد واستمرار جهود الدفاع المدني بإزالتها. وسبق أن وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل ما لا يقل عن 3799 مدنيا في سوريا، بينهم 1000 طفل و 377 سيدة، من جراء انفجار الألغام الأرضية ومخلفات الذخائر العنقودية، وذلك منذ آذار 2011 حتى نيسان 2026. انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي دعوات إلى مقاطعة شراء الفروج وسط تباين في الآراء بين مؤيد للمقاطعة ورافض لها. وتأتي هذه الدعوات على خلفية ارتفاع أسعار المادة، إذ ارتفع سعر طن الفروج الواحد إلى نحو 3000 دولار في عدة محافظات، ما انعكس على أسعار المادة في الأسواق المحلية. ويشتكي أصحاب محل بيع الفروج من صعوبة تأمين الكميات المطلوبة وارتفاع تكاليف الشراء، في وقت باتت فيه شريحة من السكان عاجزة عن شراء المادة بشكل منتظم. ويأتي هذا الارتفاع مع استمرار وقف استيراد الفروج وسط مخايف من استمرار ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة. هذا وسطلع تلفزيون سوريا رأى شريحة من السكان في مدينة إدلب حول ارتفاع أسعار الفروج وقدرتهم المادية على شراء المادة.
5: والله احنا ما بقى ندوق الفروج وبطلنا المصلحة هاي، وايش بدنا نسوي؟ يعني ما بيطلع بايدنا شيء، احنا بنطلب انه ما بقى يصدروا لبرا ونشبع احنا هون وبعدين يصدروا لوين ما بدهم.
6: لازم يرخصوا العلف، يرخصوا العلف، يتوفر العلف كميات اكبر، بتصير المداجن بتربي، عرفتي؟ اي بس صار المداجن تربي بتوفر الفروج.
7: من حيربه في بديل، في السمك، في الطون معلبات، في يعني الانسان يعني اذا ما معنا نروح نشتغل شغلات ما كويسه ما بصير، ما نعيش على قدنا.
8: نحن شيء نزل علينا مثل الصاعقه، يعني اول كنا يعني ناخذ اجزاء بسيطه، بس هلا ايشو يعني ايشو سبب ما كنا نعرف، عم نتفاجئ انه كله عم بيرتفع بغلى، ايشو سبب ما عم نعرف.
9: عديت موجه الحر شفته اذا لاحظته من شهرين او من شهر كذا، إيه فأنا اللي شفته ولامسته إن عند أكثر التجار كتير يعني نفق كتير، ماتوا كتير مثل ما يقولون، عدد كبير هائلي. فسبحان الله لما يطلع الموسم يجيد هاي الفترة المحددة شهرين أو شهر ونص شهرين، فإجباري بده يكون مرتفع أسعار الفروج.
10: والله بالنوادر حربناه كمان مثل ما حربنا اللحمين، ما عم شو مريحته.
11: في ارتفاع بأسعار اللحوم بشكل عام،
10: كل شيء مرتفع، اللحمة 850 ريال الغرام، نحن باللحمة ما لنا علاقة قوي، كنا بسنة ندوقها بال14 سنة ما عم ندوقها مرة.
0: من جهته أعلن وزير الزراعة باسل السودان السماح باستيراد الفروج الحي لتلبية احتياجات السوق المحلية عقب موجة انتقادات بسبب ارتفاع الأسعار. وقال السودان في تصريح لوسائل إعلام حكومية أن تصدير الفروج يهدف إلى حماية المربين وضمان استمرار الإنتاج، مؤكدا إمكانية وقف التصدير إذا تسبب بارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية. يشهد السوق المحلي في محافظة درعا ارتفاعا كبيرا في أسعار اللحوم، الأمر الذي أثقل كاهل المواطن وجعله عاجزا عن شراء لحم الغنم أو الدجاج، ويطالب المواطنون الحكومة باتخاذ إجراءات تحد من ارتفاع أسعار اللحوم.
12: الدجاج والبقر والغنم كل اللحم غالي جدا جدا جدا، وده مراقبة وده تموين وده ناس تراقبوا يحطوا له أسعار محددة نعرف ناكل، والله ما بدنا ناكل والله ما بدنا نشتري وقيت لحمة.
13: اشتريت لحمة يعني عشان نحط على الخضرة على الطبخة، يعني في غلا بهالأيام شوي يعني ما بيلبي احتياجات المواطن، يعني صعب مش كل العالم تقدر تشتري، يعني الحمد لله بشتري واحد قد حاله، في غلا كيلو 260 حرام.
14: سعر كيلو اللحمة عم يرتفع أول بأول، لحتى ما وصل كيلو الخروف ب 250 ألف ليرة سوري، فقلنا هذا حلم الفقير، يعني مصير ناكله بعيد الأضحى أو مصير يعني للمفاجآت، فصرنا نستبدله بالدجاج بالفروج، فهنا كمان الفروج بلش يتصاعد أول بأول لحتى لدرجة إنه وصل لل 45 و 50 ألف ليرة سوري الجمعة الماضية.
15: والله يا أخوي لحنا قاعدين ناكل لحم ولا جاج ولا قاعدين عيش عيشة كريمة، لانه انت شايف هاي البسطه، والله هسه ما استفتح ما بعت بليره، وايام ارجع بيتي ما استفتح.
16: بالنسبه للاسعار اليوم اللحم تتراوح بين ال 165 واللحم الخروف 260، يعني اسعار اول مره هيك بتصير يعني بترتفع الارتفاع هذا، وصار في عنا يعني التماس انه الزبون صار حركه خفت بشكل عام.
17: ارتفع الفروج مضبوط، بس عم يربح المربي بكون عنده الاسعار العلف غاليه، وبالتالي هو بهالحاله هاي بيربح. اما البضاعه بصراحه اللي يعني اللي بضرر المواطن واللي هو النسبه الاكبر من الشريحه بالمجتمع، طيب احنا بدنا نلاقي حل، ما بعرف الحل، يعني من عندي بقول انه لازم يكون العلف مدعوم من الدوله بحيث انه المربي يربح وينزل سعر الفروج بحيث الناس تاكل.
18: احنا بنتمنى من الدوله انه يعني تدعم الانتاج الزراعي الانتاج الحيواني ايش عليه، وتدعم المواطن وتشدد الرقابه على الشيء هذا يعني ايش عليه، واذا في مجال يعني للاستيراد مش غلط، اما التصدير ايش عليه يعني مشكله، نكتفي ذاتيا بعدين بنصدر.
0: أوضح المدير العام للأحوال المدنية عبد الله العبد الله في تصريح لتلفزيون سوريا أن إصدار البطاقة الشخصية الجديدة مرهون بتأهيل قاعدة البيانات وتجهيز نحو 130 مبنى مخصصا، مؤكدا أن مسألة إطلاق البطاقة الشخصية بشكلها المتطور هي مسألة وقت.
19: البطاقة الشخصية ما راح نقدر نربطها في موعد، لأنه نحن في عنا مثل ما قلت في عنا أنا تأهيل قاعدة البيانات اللي متهالكة أصلا، فأنا ما بقدر صدر بطاقة شخصية بدون ما أهل قاعة البيانات، إضافة لعندي في عندي تجهيز 130 مبنى على مستوى سوريا، يعني عمليا ما بيتجهزوا بأيام، في عندي تجهيز المعدات والفرش بالنسبة لهالمباني، ونحن مثل ما قلنا ما بقدر لنا بالماضي، نحن انتقلنا للأمام، نحن في عنا البصمة الإلكترونية وعنا أيضا صورة الإلكترونية اللي متعلقة في بيانات شخص ذات نفسه لحتى تطلع عنا البطاقة الشخصية بصورة متطورة. عندي ايضا اختيار البطاقه الشخصيه، يعني مساله البطاقه الشخصيه نحن ما رحين نرجع للوراء مثل ما حكينا، نحن اخترنا البطاقه الشخصيه حول بمعايير دوليه بحيث انه يعني توافق تضحيات شعبنا اللي قدم الطريق الثالث من اجل انه ينتقل الى الامام.
0: وقال عبد الله للتلفزيون السوري ان استبدال البطاقه الشخصيه سيشمل جميع الفئات من دون استثناء، مؤكدا أن البيانات الصادرة عن مراكز الأحوال المدنية كإخراج القيد والبيان العائلي تغني مؤقتا عن البطاقة الشخصية والأسرية.
19: هلا هو بده يتم استبدال البطاقة ككل، يعني ما رح تعتمد على فئة، البطاقة ككل، ونحن في عنا البيانات الصادرة عن مراكز الأحوال المدنية بتغني مبدئيا عن البطاقة الشخصية، يعني عندي إخراج القيد بيغني عن البطاقة الشخصية، عندي مبدئيا البيان العائلي بيغني عن البطاقه الشخصيه، عفوا عن البطاقه الاسريه.
0: أطلقت وزارة الطاقة منصتها الرقمية الجديدة بوابة الطاقة السورية وموقعها الإلكتروني الرسمي ضمن جناح الوزارة في معرض دمشق الدولي بدورته 63. وبحسب وكالة سانا، تتيح بوابة الطاقة الرقمية الجديدة تقديم ومتابعة الشكاوى في قطاع النفط والكهرباء والمياه وإدارة طلبات التراخيص وتأهيل شركات إلكترونيا، في حين يتيح الموقع الرسمي الجديد التعرف إلى مهام الوزارة ومتابعة أحدث المشاريع والأنشطة في قطاعات الطاقة المتجددة والتعدين. حددت وزارة التعليم العالي مواعيد تقديم طلبات التحويل وتغيير القيد بين الجامعات الحكومية السورية وغير السورية للعام الدراسي 2026-2027. وأوضحت الوزارة في عدة بيانات أن التقديم يشمل الكليات التطبيقية وغير التطبيقية ابتداء من 20 من أيلول الحالي حتى نهاية الدوام الرسمي في 31 من كانون الأول، مبينة أن المعدل المئوي للطالب هو المعتمد في تغيير القيد، على أن تضاف علامة التربية الدينية إلى المجموع التفاضلي اعتبارا من العام الدراسي المقبل. أعلن محافظ حلب عزام الغريب افتتاح 134 مدرسة في عموم المحافظة بعد استكمال أعمال تأهيلها وترميمها وتجهيزها لتعود إلى الخدمة التعليمية وتستقبل أكثر من 65 ألف طالب وطالبة خلال العام الدراسي المقبل. وأكد الغريب أن إعادة المدارس إلى الخدمة تمثل أولوية لدعم العملية التعليمية، مشيرا إلى استمرار العمل على تأهيل مزيد من المدارس وتحسين البيئة التعليمية في مختلف مناطق المحافظة. قال مدير الوحدات الاقتصادية في مؤسسة مياه دير الزور نيسان النمر أن ارتفاع منسوب نهر الفرات أدى إلى توقف 6 محطات ضخ، هي المحاريج والإصماعة والبوبدران والشبكة والجنينة والهري. أضاف أن المؤسسة أوقفت احترازيا 3 محطات أخرى للحفاظ عليها، وهي المحطة الثالثة في الكشكية ومحطة الجسر في الباغوز ومحطة الصالحية. وأوضح أن الفرق الفنية فكت المحركات وعلب التغذية والمضخات لتأمينها على أن تعيد تركيبها فور انخفاض منسوب النهر، مشيرا إلى تحويل تغذية المناطق المتضررة إلى محطات أخرى وتأمين صالج مياه بالتعاون مع المجالس المحلية. وقع صندوق السيادي مع مجموعة أراد الإماراتية وقع اتفاقية لتنفيذ مشروع تطوير عقاري في منطقة دمشق الجديدة بقيمة 7 مليارات دولار. بحسب وكالة سانا، يعد المشروع الأول لمجموعة أراد في سوريا، وسيضم مجموعات سكنية وقطاعة للضيافة والترفيه والتعليم والرعاية الصحية على مساحة 4 ملايين متر مربع. وجاءت قال رئيس مجلس إدارة الصندوق مازن الصالحاني إن الاتفاقية تتضمن جانبا إنسانيا لبناء مدن سكنية موازية ومستدامة تقدمها المجموعة لقاطني المخيمات وأصحاب البيوت المهدمة في مبادرة هي الأولى من نوعها في سوريا.

0: سارية وغيرة سارية في وزارة الصحة ياسر مخللاتي في تصريح لتلفزيون سوريا إن الوزارة تشرف على 12 برنامجا للأمراض المزمنة تشمل السكري وأمراض المناعة والدم والقلب والتنفس، مؤكدا توفير العلاج المجاني لجميع المرضى المسجلين في مشافي ومراكز الوزارة.
1: في عنا 12 برنامج إلى الآن بخص الأمراض المزمنة، منهم مثل ما ذكر السكري، العوز هرمون النمو، الأمراض المناعية من الجلدية والمفصلية والهضمية، الأمراض الدموية مثل التلاسيميا وفقر الدم المنجلي والناعور، الأمراض زرع الكلية، أمراض التصلب اللويحي، وأمراض القلبية المزمنة والتنفسية المزمنة. طبعا كوزارة الصحة هي مسؤولة عن كل هدول المرضى المسجلين ضمن مشافي والمراكز الصحية بوزارة الصحة. بنحاول نقدم لهم كل الأدوية اللي بتوفر اللي عنا، سواء كانت محلية الصناعة أو استيرادية، وطبعا الأدوية كلها بالمجان.
0: كما أكد مخللاتي أن الأمراض القلبية والتنفسية والسرطان والسكري هي الأكثر انتشارا عالميا، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على الوقاية منها عبر تحفيز أنماط الحياة الصحية.
1: لكن احنا على حسب احصاءات منظمه الصحه العالميه، اكثر 5 امراض مزمنه هن اللي بتعنا فيهم منظمه الصحه العالميه، وهن منتشرون الاكبر عالميا، هن الامراض القلبيه المزمنه، التنفسيه المزمنه، السرطان، السكري، والامراض النفسيه. أنا كدائرة أمراض سارية وغير سارية، نحن المسؤولين عن السكري مثل ما حكينا، عن الأمراض القلبية والتنفسية، بيرجع الأمراض السرطانية إلى مديرية خاصة فيها هي مسؤولة عنهم، عن إحصاءات المرضى وتأمين الدواء، والأمراض النفسية كمان إلى جانب معين مسؤولين عنهم.
0: يعاني مشفى البيروني الجامعي من نقص في بعض أنواع أدوية السرطان بتزامن مع ازدياد عدد الإصابات بالأورام النسائية، ما يزيد من معاناة المريضات في وقت يبذل فيه المشفى جهودا للحصول على أحدث الأجهزة الطبية والتعاقد مع شركات خارجية لتوفير جميع الأدوية اللازمة.
2: بإرادة يملأها الأمل، بدأت إيمان جرعتها العلاجية الأولى في مشفى البيروني، متخذة من اسمها يقينا ومن رسالتها في رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة قوة في مواجهة السرطان. ورغم صعوبة الطريق لم تفقد الأمل في التعافي.
3: اكتشفت الموضوع ما صار له 10 أيام، هلق أنا بجي مسودة، أحياناً الطريق بكون كتير صعب. الموضوع المزعج برحلة العلاج أنه جرعات نحن بنشتريها من برا وبتكاليف عالية، غير التحاليل والخزعات والقصص الثانية، فعم نتكلف مبالغ كتير عالية مو كل العالم قادرة تدفع. طبعا هو مرض يا بيقتلنا يا بنقتله، أكيد نحن أقوياء ورح نقتله. أنا حدا قوي ومؤمن بالله أكيد، ومسلمة أموري لله الحمد لله. لا أبدا أنا قوي.
2: يحتل سرطان الثدي المرتبة الأولى بين الأورام النسائية، ويعد الأكثر شيوعاً وفقاً لإحصائيات السجل السرطاني، إذ لم تعد الإصابة تقتصر على الفئات العمرية المتقدمة، بل امتدت إلى نساء في أعمار أصغر. وفي مواجهة هذا الواقع، تواصل مشفى البيروني تطوير خدماتها الطبية باقتناء أحدث الأجهزة العلاجية.
4: الأجهزة الحديثة التي أدخلت لاحقاً في مشفى البيروني الجامعي، طبعا هذا المقصود فيه هو جهاز الـ HDR، وهو الجهاز النوعي والفريد على مستوى الشرق الأوسط من الأجهزة النوعية الحقيقة، وهو العلاج الشعاعي عن كثب أو عن قرب، وهذا يستخدم في سرطانات عنق الرحم. تم إدخاله إلى مشفى البيروني الجامعي في قسم المزي، والحقيقة تم تجهيز المكان وبالإضافة إلى تدريب الكادر، وحاليا عم نقوم في العلاجات بالنسبة لهذه النوع من الأمراض السرطانية في مشفى البيروني الجامعي.
2: تؤكد إدارة المشفى حرصها على ضمان استمرارية العلاج للمرضى، مشيرة إلى توفير 66 صنفا دوائيا، من بينها 16 صنفا من الأدوية النوعية، بالتوازي مع مواصلة العمل لتأمين الأصناف المفقودة في أقرب وقت ممكن.
5: خلف كل جدار في هذا المستشفى حكاية امرأة تقاوم، وفي رحلة لا يكفي التشخيص فيها وحده، يبقى توفير العلاج هو الفارق الأهم والخطوة الأولى نحو التعافي. فأدوية السرطان أولوية لا تقبل التأجيل. ماريات عبد.

0: تلفزيون سوريا دمشق.
1: توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرد بشدة على الهجوم الإيراني الذي استهدف القوات الأمريكية في الأردن. قال ترامب أن العقوبات الأمريكية المفروضة على النظام الإيراني بدأت تؤثر بقوة، مؤكدا أن أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية اعترضت جميع الصواريخ باستثناء صاروخ واحد تبين أنه لم يصب أي هدف مهم وفق قوله. كشف موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس مع كبار مساعديه شن ضربات محدودة ودورية في مضيق هرمز لمنع إيران من إعادة بناء قدراتها الرادارية والصاروخية المستخدمة في مهاجمة ناقلات النفط. ونقل أكسيوس عن مصادره أن الهجمات الصاروخية الإيرانية على قواعد أمريكية في الأردن قد تدفع ترامب إلى تكثيف الضربات على إيران. بحسب مسؤول أمريكي فإن الخطة التي يدرسها ترامب تهدف إلى الحد من مخاطر الهجوم والهجمات الصاروخية الإيرانية على ناقلات النفط وسفن البحرية الأمريكية وطائرات القوات الجوية الأمريكية. أكدت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية وقيادة مقر خاتم الأنبياء في بيان مشترك أنها لن تتسامح مع أي عدوان ينطلق من أي جهة وفق تعبيرها. وقال البيان أن بعض دول المنطقة أعلنت رسميا أنها لن تسمح مطلقا باستخدام أراضيها أو أجوائها أو سواحلها من قبل الجيش الأمريكي المعتدي لتنفيذ عمليات ضد إيران، إلا أن الجيش الأمريكي ورغم التحذيرات السابقة ما يزال يستخدم أراضي وأجواء ومجالات تلك الدول لشن هجمات ضد إيران واستهداف بعض منشآتها العسكرية. وحذر البيان مما سمع الجهات التي تسهل الاعتداءات الأمريكية على إيران من أن القوات المسلحة الإيرانية ممثلة بالحرس الثوري والجيش ستستهدف بقوة وحزم أي مصدر ينطلق منه أي عدوان. أرحب بضيفي شعبان عبود مراسل تلفزيون سوريا من واشنطن. أهلا ومرحبا بك شعبان. اليوم ما الذي تقوله أجواء البيت الأبيض بشأن تقارير الضربات الأمريكية المحدودة في مضيق هرمز؟
2: نعم، هي مرحبا جمال، هي آخر التقارير تتحدث عن أن الرئيس دونالد ترامب يدرس احتمال توجيه ضربات محدودة لمواقع لها علاقة بأنظمة الرادار والصواريخ التي قد أو الصواريخ التي منصات الصواريخ التي قد تحمل ألغاما لزرعها في المضيق. لكن السؤال هو أو السؤال الذي شغل المراقبين هنا هو هل ستكون هذه الضربات أو هذا التصعيد المتجدد بداية لتصعيد أوسع؟ بعض الخبراء والمحللين يعتقدون أنها مجرد ضربات محدودة لأن قدرات الجيش الأمريكي والوضع داخل القوات الأمريكية المنتشرة في المنطقة وحول العالم لقد أنهكت وليست في وارد الدخول في التصعيد من جديد، التصعيد المكثف من جديد مع إيران. إضافة إلى ذلك أن هناك نهجا وطريقا يعني لا قائم على فرض العقوبات والخنق الاقتصادي، هذا النهج يبدو أنه يعني مقنعا بالنسبة للرئيس دونالد ترامب ويؤدي النتائج المرجوة. لكن بنفس الوقت هناك أيضا احتمالات أن تقوم في يعني إيران أيضا في حال تعرضت لتصعيد جديد أو ضربات جديدة بأن تقوم بالرد. وهذا وهنا السؤال، هنا يتساءل المراقبون انه هل ستقوم الولايات المتحده والقوات الامريكيه بالرد على الرد الايراني من جديد؟ هذا يعني يبقي الابواب مشرعه على احتمال ان يكون هناك نوع من التصعيد المتدرج جمال، يعني ضربات ورد عليها ثم رد على الضربات ورد على الردود. لكن بنفس الوقت يعني اغلب المعلقين كانوا حذرين فيما يخص موضوع ان هناك استعدادا امريكيا فعليا للعودة إلى تصعيد عسكري مكثف. القيار الأمريكي على ما يبدو في ظل الكثير من التقارير هو الاستمرار في خيار العقوبات الاقتصادية واستمرار الحصار لأسباب كثيرة، منها أنه يعني هذا يؤثر أو يزعج الإيرانيين أكثر أو ربما يجبرهم في المستقبل على تقديم تنازلات، وبنفس الوقت لأسباب لها علاقة بالوضع الجيش والقوات الأمريكية. ولا ننسى أن هناك أيضا، يعني نحن نقترب أكثر وأكثر من انتخابات الكونغرس، انتخابات التجديد النصفي، لذلك ربما كل هذه الأسباب هي من تمنع الرئيس دونالد ترامب من اتخاذ قرار بتصعيد كبير. لكننا جميعا بانتظار يعني طبيعي هذه الضربة. ترامب قال أنها ستكون ضربة كبيرة، لكن موقع اكسوس قال أنها ستكون ضربة محدودة تستهدف أنظمة الرادار ومنصات صواريخ تطلق ألغاما، أو قد تطلق أو تستخدم لزرع ألغام في المضيق. نعم إليك جمال.
1: طيب شعبان، هل هناك قلق في واشنطن من أن يؤدي الرد الأمريكي المرتقب إلى توسيع المواجهة اللي اسمها القواعد وسفن ومصالح أمريكية بالمنطقة؟
2: بصراحة لا يوجد مثل هذه التوقعات. هناك من تحدث يوم أمس على سبيل المثال في فوكس نيوز على أن الإيرانيون حينما ردوا على بعض القواعد، عندما أطلقوا بعض الصواريخ باتجاه قواعد في الأردن، كانوا يعلمون ماذا يفعلون. هم لم يطلقوا لم يعني لم يستهدفوا أي من الأصول الأمريكية المباشرة في منطقة الخليج، السفن الأمريكية إلى ما هنالك، بمعنى أن الإيرانيين لا يريدون رفع سقف المواجهات أو الانجرار أو جر الولايات المتحدة إلى تصعيد أكبر، بمعنى أنهم حددوا السقف مجرد استهداف لمناطق بعيدة وبصواريخ باليستية لم تلحق ذلك
1: نعم،
2: الأذى المرجو. إذا يعني من غير المرجح يعني أن يكون هناك تصعيدا إيرانيا، لأن ذلك أيضا يلحق الأذى بإيران. إيران أصلا بالأصل يعني تريد وقفا لهذه الحرب ولهذه الضربات، وليست
1: نعم.
2: بوارد الدخول في مواجهة كبيرة من جديد مع القوات الأمريكية. نعم إليك جمال.
1: كل الشكر لك شعبان عبود، مراسل تلفزيون سوريا من واشنطن. أقامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مستوطنة جديدة على أراضي محافظة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة. وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الاحتلال أقام المستوطنة جنوبية مستوطنتين مقامتين على أراضي الفلسطينيين جنوب شرقي مدينة جنين. وأضافت الوكالة أن المستوطنة الجديدة أقيمت بحضور عدد من الوزراء وأعضاء كنيسة الاحتلال. هدمت سلطات الاحتلال 4 مبان سكنية واعتقلت 7 فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. وأفاد شهود عيال وكالة الأناضول بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت منطقة التعاون العلوي بمدينة نابلس وشرعت في هدم منزل الفلسطيني عمر سعد بذريعة بنائه على أراض مصنفة جيم. وكانت قوات الاحتلال قد أبلغت صاحب المنزل بنية هدمه وطلبت منه إخلاءه تمهيدا لذلك. وفي حديثه للأناضول قال سعد إن منزله مكون من 3 طوابق ويؤوي 3 عائلات تضم 10 أفراد. قتل 5 فلسطينيين وأصيب عدد آخر بهجمات إسرائيلية في قطاع غزة ضمن الخروقات المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. أفاد مصدر طبي لوكالة الأناضول بوصول جثامين 3 فلسطينيين وعدد من المصابين إلى مستشفى الشفاء إثر غارة شنتها مسيرة إسرائيلية على مركبة مدنية في حي تل الهوى جنوبي مدينة غزة. وفي وقت سابق من يوم أمس الاثنين قتل فلسطينيان وأصيب آخرون إثر غارة شنتها مسيرة إسرائيلية على مدخل بناية سكنية قرب منتزه بلدية غزة وسط المدينة. أصيب 5 صيادين فلسطينيين برصاص من الزوارق الحربية لقوات الاحتلال الإسرائيلي في أثناء عملهم قبالة سواحل مدينة غزة. وأفاد شهود عيان لوكالة الأناضول بأن الزوارق الحربية استهدفتهم من خلال وخلال عملهم في الصيد. من جانبها نقلت فرق الإسعاف وطوارئ المصابين إلى مستشفى الشهداء والسرايا الميدانية لتلقي العلاج. نهاية هذه النشرة، دمتم بخير.

0: يعني لهون احنا ما في عنا مركز صحي، يعني هودي بدهم علاج دائم، طبيب مختص يشوفهم.
1: الموضوع المزعج برحلة العلاج انه جرعات نحن بنشتريها من برا وبتكاليف عالية،
2: بس للأسف انه نحن عنا هون ضعف في المراكز، والمشكلة الناحية المادية هي يعني عم تلعب دور كبير.
3: عدم مسافة الطريق والمعاناة اللي مثلا بنعاني هي بالمواصلات وغلى الأسعار بصراحة، في مشكلة بالقسم يعني نقص الأدوية
4: قليلة بالمحافظة المراكز، وإذا وجدت تكلفتها عالية.
5: نحن هاي الرواتب اللي عم نستلمها من الدولة عم ناخذها من الدولة، هذا الراتب ما بكفينا،
6: مسؤولية كبيرة بدنا نتحملها، وجوز يعني إهمال لحظات إنه تفقد المريض.
7: من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل، لك يا منازل في القلوب منازل، في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
2: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
3: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولا. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
4: هروب بشار الأسد من دمشق.
5: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
6: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
7: من تلفزيون سوريا.
5: وتتقاطع فيه القضايا، تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
8: ختام النشرة في أمان الله.
1: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
2: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.

الجولان ليس مجرد أرض سورية تحت الاحتلال، بل قضية سيادة وحق وطني تواجه تحديات كثيرة. مع ولادة سوريا الجديدة لم تغلق هذه القضية، بل دخلت مرحلة مختلفة. في الاحتلال الإسرائيلي وسع وجوده العسكري في الجنوب ويسعى إلى فرض ترتيبات أمنية جديدة، بينما تحاول دمشق تثبيت حدودها وسيادتها ومنع تحويل الوقائع الجديدة إلى أمر واقع دائم. في هذه المرحلة الانتقالية تواجه السلطة السورية مهمة معقدة بين تثبيت الحقوق ومنع ترسيخ الاحتلال وبناء أوراق القوة. فماذا تريد إسرائيل فعلاً من سوريا الجديدة؟ وما الذي تستطيع السلطة السورية فعله في ملف الجولان؟ وما حدود صلاحياتها؟ وما تأثير الواقع الإقليمي والتوازنات الدولية على هذه القضية؟ هذا بيان الأسبوع من الجمهورية الثالثة.

0: احتلت إسرائيل معظم هضبة الجولان في حرب حزيران عام 1967، وما يزال الموقف الرسمي للأمم المتحدة يعتبر الجولان أرضاً محتلة. تفاصيل أكثر حول هضبة الجولان المحتل في هذه المادة، ونعود لنفتح النقاش.
1: الجولان هضبة استراتيجية تقع في جنوب غربي سوريا، وتبلغ مساحتها 1860 كيلومترا مربعا، وتشرف على دمشق وشمالي فلسطين والأردن، كما تضم موارد مائية تجعلها ذات أهمية عسكرية واقتصادية كبيرة. احتلت إسرائيل معظم هضبة الجولان في حرب حزيران عام 1967، بينما بقي شريط صغير تحت سيادة سوريا. وفي عام 1974 أبرم اتفاق فصل القوات بين سوريا وإسرائيل بإشراف الأمم المتحدة، وما تزال قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك أندوف تنتشر في المنطقة. وفي عام 1981 أقر الكنيست الإسرائيلي قانوناً فرض بموجبه القوانين والإدارة الإسرائيلية على الجولان المحتل، لكن مجلس الأمن الدولي أصدر بالإجماع القرار رقم 497 الذي اعتبر هذا الإجراء باطلاً وملغى ومن دون أي أثر قانوني دولي، وأكد استمرار سريان اتفاقية جنيف الرابعة على الجولان السوري المحتل. وبعد سقوط نظام الأسد في كانون الأول من عام 2024، دخل جيش الاحتلال الإسرائيلي منطقة الفصل المنصوص عليها في اتفاق فصل القوات لعام 1974، وسيطر على مواقع في الجانب السوري من جبل الشيح، وأقام نقاطا عسكرية داخل منطقة الفصل، مبررا ذلك باعتبارات أمنية. وعدت الأمم المتحدة هذه التحركات انتهاكاً لاتفاق فصل القوات، مؤكدة ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها. ورغم مرور ما يقارب 6 عقود على الاحتلال، ما يزال الموقف الرسمي للأمم المتحدة يعتبر الجولان أرضاً محتلة، وتؤكد الجمعية العامة سنوياً في قراراتها عدم الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية عليه.
0: الجولان المحتل، نناقش هذا الملف مع السيد جمال النميري عضو مجلس الشعب عن محافظة القنيطرة من دمشق، مرحبا بك. والسيد بسام بربندي السفير السابق والباحث في مركز الدراسات الدولية من واشنطن، مرحبا بك أيضا. والسيد عبد الوهاب عاصي الباحث في مركز جسور للدراسات من حلب، مرحبا بك. وأبدأ معك سيد جمال، إذا سألنا ما هي من وجهة نظر الحكومة السورية الآن المطامع الإسرائيلية، يعني ما الذي تريده فعليا من وجهة نظر الدولة إسرائيل؟
2: مساء الخير لك سيدتي. نعم. ربا وللمشاهدين وضيوفك الكرام. الحقيقة يعني الكيان الإسرائيلي يسعى إلى تثبيت احتلاله للجولان. نحن لاحظنا منذ فترة قريبة كان هناك اعتراف من كولومبيا بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان، وهذا نتيجة جهد دبلوماسي محموم من الكيان الصهيوني، وسبقه قبل ذلك الاعتراف الأمريكي. فهو في المحصلة يريد بسط وسيطرته الكلية ونزع اعتراف كامل، هذا من حيث المبدأ يعني بشكل عام. الكيان ينطلق في إدارة هذا الملف، يعني نقول هو ينطلق من مبدأ إدارة المخاطر وتوسيع النفوذ. فالمخاطر التي يرى أنها قد تكون متأتية من منطقة الجنوب يريد دفعها بالطرق التي يراها هو مناسبة بالنسبة له وتحفظ كيانه، إضافة إلى أنه يريد منطقة منزوعة السلاح هشة ضعيفة غير قادرة على أن تكون يعني مستقرة في هذه المنطقة، يعني لا يكون استقرار العسكري أو الاستقرار السياسي.
0: يعني من وجهة نظر الدولة السورية الجديدة أن إسرائيل تريد فقط موضوع الجولان، أم تثبيت واقع جديد أبعد من ذلك، خاصة أنه بعد التحرير وما قامت به من دخول في الجنوب وفرض واقع أمني؟
2: نحن تكلمنا أن أبعد النتائج المرجوة لدى الكيان هو فرض سيطرة، ليس سيطرة فقط، اعترافا بهذا الوجود، اعترافا شرعيا الوجود الإسرائيلي في هضبة الجولان هو اعتراف غير شرعي، والقرار 497 نص على أنه لا، يعني أن قرار ضم الجولان هو قرار باطل وليس صحيحا، وبالتالي كل المفاعيل والإجراءات التي يقوم بها الكيان في الجولان هي إجراءات لجهة محتلة وكيان محتل. الآن ماذا يريد؟ الآن هذه المنطقة اليوم في ظل الدولة الجديدة، لا يريد الكيان الصهيوني أن يكون هناك في منطقة المنطقة الجنوبية من سوريا والمنطقة المحاذية له، لا يريد وجود قوة عسكرية منظمة، لا يريد للدولة السورية الجديدة.
0: سيد جمال اسمح لي أن أستوقفك مرة أخرى، نحن نسأل من وجهة نظر الدولة ماذا يريد، يعني هل الرؤية لدى الدولة السورية لدى الحكومة السورية واعية لهذه يعني الأحلام والمطامع التوسعية، وكيف تنظر لها وكيف تتعامل معها؟ لذلك سألتك ما هي يعني وجهة نظر الدولة السورية من مطامع إسرائيل.
2: أنا أتكلم، أنا سيدتي أجيب. نعم. يعني المطامع الإسرائيلية في الجولان تدركها الحكومة السورية ويدركها الشعب السوري كله. نعم. حاليا هذه المطامع هي مطامع توسعية في الجنوب. نعم. يعني أنا أي السؤال وأجيب. نعم. أنها مطامع توسعية، هذه المطامع التوسعية وتثبيت الوجود في الجولان يستلزم بحسب من وجهة نظر الكيان الإسرائيلي يستلزم أشياء كثيرة، منها أن تكون منطقة الجنوب فيما أبعد هو من الجولان، حتى في الجنوب أبعد من منطقة الجولان المحتل، أن تكون منطقة هشة خالية من السلاح، خالية من وجود الجيش وضعيفة التنمية، ليس فيها مقومات البقاء والاستقرار بشكل رئيسي، لأن الهدف الرئيسي الآن كما تعلمين سيدتي في الفترة السابقة على ما تبذل الجهود المحمومة، يبذل كان الجهود المحمومة من أجل الاعتراف بشرعية وجوده في الجولان كما فعل مع كولومبيا، كما فعل سابقا، كما فعلت معه الولايات المتحدة الأمريكية. طيب. إذن القضية هي قضية نزع اعتراف في وجوده في الجولان، لهذا الاعتراف مفاعيل كثيرة، منها أنه يجب أن يعمل على أن يكون الوجود الدولة السورية من خلال ذراعها. نعم. العسكري أو وزارة الدفاع وتشكيلتها أن لا يكون موجودا في هذه المنطقة، يعني الاتفاقات اتفاقية وقف إطلاق النار عام 1974 رسمت شكلا واضحا من الوجود العسكري والمؤسسات في هذه المنطقة. يرى الكيان أنه أن الآن الدولة الجديدة تعي أنه أن الكيان حتى لهذه لا يريد لهذه الاتفاقية توقف إطلاق النار أن تكون قائمة. نعم. كما كانت في بصورتها السابقة.
0: نعم سيد بسام، يعني فعلا هل المطامع الإسرائيلية في سوريا تقتصر على الجولان وربما أبعد من ذلك الموضوع المناطق التي دخلها بعد التحرير وحوض اليرموك ووصوله إلى محافظات أخرى يعني كما تعلم، وهل مشكلة إسرائيل مع الحكومة السورية ومع سوريا الجديدة هي متعلقة بالترتيبات الأمنية أم أن إسرائيل لديها مساعي مختلفة وأحلام مختلفة ومطامع مختلفة؟
3: يعني سيدروبا شكرا للاستضافة. يعني معروف شعار إسرائيل من النيل إلى الفرات. نعم. هذا غير مخفي، ومعروف أن إسرائيل إذا تدخل أرض صعب جدا أن تخرج منها، يعني هذه وقائع تاريخية من بداية 48 من بداية أول بؤرة استيطانية في فلسطين إلى اليوم. ماذا تريد إسرائيل من سوريا اليوم؟ شوفي النظرية الإسرائيلية والاستراتيجية الإسرائيلية تغيرت بعد أحداث غزة، بعد 7 أكتوبر في غزة، من فكرة أنه ممكن أن نقيم سلام مع الطرف الآخر، جربوا يعملوا هدنة مع حماس، هدنة مع حزب الله، هدنة مع النظام السوري. أكتوبر 7 غير طريقة تفكيرهم إلى أنه هذه الهدنة، هذا النوع من السياسة لن تؤدي إلى نتيجة، علينا أن نحمي أنفسنا من الداخل الأراضي. فبالتالي فاتوا إلى غزة، فاتوا إلى جنوب لبنان، فاتوا إلى سوريا. هذا موضوع بالنسبة لهم تغير كردة فعل على ما جرى في غزة.
0: هذه الرؤية الجديدة هل يستطيعون أن يسوقوها دوليا بهذه البساطة؟
3: هلا هن يعني شفتها بلبنان فاتوا، شفتها بغزة. نعم. وشفتها اليوم بسوريا دوليا. نعم. أو دولية، قانون دولي غير قانون دولي موضوع ثاني، ولكن الوقائع على الأرض هي مختلفة تماما. نعم. عما يريدون يعني. فبالتالي ما يريدون بسوريا هو عدة أمور، رقم واحد أن تكون دولة ضعيفة، هذا شيء مهم، مؤسسات ضعيفة، دولة هشة، صعب عليهم أن يقبلوا بوجود دولة مركزية قوية مريحة، لا هذا شيء غير مريح للإسرائيلي. رقم اثنين أن تواجد العسكري الإسرائيلي في الأراضي السورية تصوراتهم أنه ممكن يزيد ولا يقل. يعني في كثير أشياء عم بصير في مناطق الجنوب، من الصحافة الإسرائيلية ومركز أبحاث إسرائيل تحسين ترينها مثلا، في عندهم 8 مواقع عسكرية إسرائيلية هي على سدود المياه.
0: نعم
3: مثلا يعني مركزة على، يعني هم يسرقون المياه من اليوم، من لما فاتوا بعد التحرير إلى اليوم هناك مراكز عسكرية. الإسرائيلي يمنع دخول الجيش السوري أو المؤسسات الحكومية السورية أو الموظفين السوريين إلى أغلب تلك المناطق، يعني يحاولون إيجاد واقع جديد على الأرض. يقومون بقتل المراعي، سجن الشباب، حرق الأراضي. الطائرات الزراعية الإسرائيلية تقوم برش مبيد سام على الأراضي الزراعية حيث لا تصبح صالحة للزراعة. يعني هن يقومون بكثير من الإجراءات العدوانية بطريقة ليس بضرورة عسكرية، ليس بضرورة تدمير وتفجير، ولكن بتغيير الأمر الواقع على الأرض. هلا مشكلتهم او نقط ضعفهم انهم يدركون ان كل هذه الامور لن تؤدي الى استقرار هذا البلد، استقرار اسرائيل. هذه امور عدوانيه رايناها في كل مكان، النتيجه لم تكن ابدا انهم حصلوا على ما يريدونه.
0: لكن كما تعلم يعني هناك دعم دولي ربما تغير فعلا بعد ما حدث في غزة، لكن في الولايات المتحدة يعني تحديدا ترامب يعني وما أعلنه عام 2019، يعني إلى أي مدى هذه نقطة قوة بالنسبة لإسرائيل وتؤرق
3: الحكومة السورية؟ هو نقطة قوة لسوريا.
0: نعم
3: إذا اسمح لي، ترامب الحديث، هذه الترامب الذي لدينا اليوم آخر نسخة، هو قوة لسوريا وضعف لإسرائيل.
0: نعم
3: السياسة الأمريكية بالمنطقة تقوم على سحب الجيش الأمريكي، عدم تدخل في المشاكل الداخلية في أي بلد، عدم تدخل نظام الحكم بأي بلد، عدم وجود فيدراليات أو تقسيم بأي بلد، حكومة مركزية، اندماج اقتصادي، استثمار أمريكي ضخم. هذه الرؤية الأمريكية لكل الشرق الأوسط. يعني ما ترينه من تطور العلاقات الاقتصادية بين سوريا والعراق هو مفروض أمريكيا، ليس محبة من أحد. ما يجري اليوم من أنابيب، مشاريع أنابيب نفط من الخليج إلى سوريا، البحر المتوسط، الأردن، لبنان، هذه رؤية أمريكية فرضتها الحاجة. فاليوم هناك حاجة أمريكية باستقرار هذه المنطقة، الحاجة الأمريكية تفرض على إيجاد نوع من الاستقرار بين سوريا وإسرائيل. فاليوم توم باراك مثلا هو ليس وسيط سلام بين سوريا وإسرائيل، توم باراك هو ممثل السياسة الأمريكية لهذا الأمر، وهذه القوة السورية، الحكومة السورية علنا، رئيس الجمهورية، وزير الخارجية قالوا نحن سوريا لن تكون مكان تهديد لأحد، وتوصلنا لاتفاقيات مع إسرائيل تشمل كل شيء تقريبا، وهم تنصلوا منه. مرة أخرى لدينا هو هنا يعني للفترة القريبة القادمة لدينا قوة ضغط أمريكية مع سوريا ضد إسرائيل أو للحد من النفوذ الإسرائيلي.
0: سنتحدث عن هذه الأمور التي لا يمكن أن تستفيد منها
3: عن الواقع وعن القانون.
0: نعم.
3: في شيء
0: هذه نقاط قوة ممكن أن تستفيد منها الدولة السورية يعني في هذا الملف تحديدا. لكن إذا ذهبنا أيضا للسيد عبد الوهاب، سيد عبد الوهاب، الهواجس الأمنية المزعومة لإسرائيل في الجنوب السوري، هل هي مقتصرة على فعلا أنها هواجس أمنية أم أن إسرائيل تريد أبعد من ذلك، أبعد من الاتفاق الأمني، أبعد من سوريا هشة، أو على الأقل على حدودها أن يكون هناك منطقة منزوعة السلاح؟ هل هي فعلا تسعى لأبعد من الاتفاق الأمني مع سوريا؟
4: أهلا بك سيدة ربا وبجميع الضيوف والمشاهدين. نحن الآن لا نتحدث حقيقة عن هواجس أمنية إسرائيلية، ما يجري على الواقع هي سياسات أمنية وخطة واضحة إسرائيلية لإعادة تشكيل البيئة الأمنية السورية. هذا بدأ واضحا منذ اليوم الأول لسقوط نظام الأسد والتحرير، حينها قصفت إسرائيل يعني أصول عسكرية سورية كبيرة بما يقدر حوالي 500 موقع عسكري، ثم اجتاحت المناطق الجديدة لم تكن قد تقدمت إليها مسبقا وأنشأت بالإجمالي 9 نقاط عسكرية جديدة. تحدث ضيفك أستاذ بسام بربندي أن 8 منها على مواقع ومسطحات مائية، ثم قامت إسرائيل بتنفيذ غارات عسكرية مستمرة على مواقع سورية ووضعت شروطا حول إعادة تشكيل قوى الدفاع الجوي السوري. إذن هذه ليست حقيقة يعني مجرد هوامش، هذه سياسات أمنية واضحة لإعادة تشكيل البيئة الأمنية السورية.
0: طيب ومن ضمنها وأهمها السيطرة على قمة جبل الشيخ، يعني هذا الموقع الاستراتيجي.
4: نعم صحيح.
0: نعم
4: صحيح، هذا المقصود. الآن ما هي هذه البيئة الأمنية السورية التي تريدها إسرائيل؟ أول الحقيقة إسرائيل واضح تماما أنها لا تريد هذا الحكم الحالي الموجود في سوريا. وإن فرض عليها من الولايات المتحدة الأمريكية هي واضح بأنها لن تتعامل معه بإيجابية، لن تتعامل معه بحالة من الرضا، وستستخدم هذه يعني هذا الموقف بحجة، وستخدمه حجة ونوع من الحجة لكي تبقي على موقعها العسكرية الثانية الأخرى التي أنشأتها. وهنا يأتي موقع قضية قمة الشيخ. قمة الشيخ بالنسبة لإسرائيل ليست مجرد حقيقة مكان يدرع عن إسرائيل المخاطر الأمنية التي تزعمها وتدعيها، إنما هو حقيقة يشكل تهديداً لأي سلطة أو أي حكم موجود حالياً يوجد في سوريا أو يمكن أن يوجد مستقبلاً، لأنه يرصد المنطقة في سوريا ويرصد لبنان ويرصد أيضاً المناطق في الجنوب، وطبعاً معلوم أنه يصل إلى الجولان السوري وحتى بعض مناطق الأردن. إذن هي منطقة رصد كبيرة جدا تستخدمها إسرائيل ولن تتخلى عنها، وستستخدمها يعني كما ذكرت كنوع من المزاعم والحجج لتبرير عدم اعترافها بالحكم
0: إسرائيل بعدم اعترافها بالحكم الجديد. إلى متى ستستطيع المماطلة وتفرض ما تريده من يعني من قواعد أمنية جديدة، وإلى متى تستطيع أن يعني تبقي هذا الوضع الغير مستقر في الجنوب السوري؟
4: يعني حقيقة إسرائيل تستند بموقفها هذا إلى يعني أصبح معلوما إلى قضية 7 أكتوبر، وتستند بذلك إلى ما قبل 7 أكتوبر، إلى أنها يعني حاربت حزب الله من طرف وحاربت الميليشيات الإيرانية من طرف آخر، وأنها لم تكن راضية باتفاق الذي جرى في جنوب سوريا عام 2018 بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، وكانت يعني إسرائيل حاضرة الترتيبات المسبقة له. وحينما جاء الآن الحكم الجديد هي قالت بأن هذه المنطقة الجديدة لا يمكن حمايتها بمجرد اتفاقيات فض اشتباك، هي تتطلب وجودا أمنيا مباشرا من قبل عسكريا وأمنيا مباشرا من قبل إسرائيل حتى لا يتكرر ما حصل في كل السنوات الماضية. طبعا هذه حجة، لأن إسرائيل ذكر ضيفك من دمشق وأيضا ضيفك من واشنطن بأن إسرائيل لديها مطامع أمنية استيطانية واضحة في الجولان السوري. وبالمناسبة هنا بعد سقوط النظام مباشرة أقرت الحكومة الإسرائيلية خطة لتوسعة المستوطنات الإسرائيلية ولتوسعة الاستيطان والنشاط الديمغرافي الإسرائيلي في منطقة الجولان السوري، وهي خطة أصلا موجودة مسبقا. هذا تأكيد على أن هناك خطط حقيقة يعني مسبقة لدى إسرائيل ونوايا استباقية بشأن المنطقة وبشأن التوسع في المنطقة، وهي خطة مسبقة كانت الحكومة الإسرائيلية قد ناقشتها في عام 2021 يعني قبل حتى 7 أكتوبر. وطبعا يعني إسرائيل استخدم بعد سقوط النظام أقرت هذه الخطة وتحاول أن توسع الاستيطان. إذن بالتالي إسرائيل ماذا؟ إسرائيل أولا هي تريد التوسع استيطانيا في منطقة الجولان، تريد الحفاظ على الجولان، لا تريد يعني أن يسقط الجولان بوقائع جديدة، ولذلك أنشأت نقاط متقدمة ووقائع متقدمة جديدة لكي تنشغل الحكومة السورية في هذه المواقع والنقاط، بينما تذهب إسرائيل وتبحث لنيل الاعتراف بهذا بواقع سيطرتها على الجولان، وذهبت يعني كما يعني إلى كولومبيا وغيرها من الدول، وهي ستحاول الذهاب إلى دول أخرى. لكن نقطة أخيرة، أن سوريا واضح بأن هذا يعني تحديد موقف سوريا، كانت تصريحات للرئيس السوري أحمد الشرع، الرئيس أحمد الشرع وزير الخارجية، وبشكل متكرر بأن سوريا لن تتنازل عن حق جولان. وهذا طبعا موقف مهم جدا بالنسبة لسوريا.
0: يعني الموقف السوري الرسمي معروف الموقف السوري الرسمي، لذلك سألنا نحن عن إسرائيل لأنها ليس لديها شيء معلن، لكن هي تتعلم كيف يعني تتلاعب الأمور. بكل أحوال سألنا في تلفزيون سوريا كاميرا برنامج الجمهورية الثالثة، سألنا عددا من السوريين كيف يمكن التعامل مع قضية الجولان المحتل وسط الظروف الحالية. دعونا نتابع الإجابات ونعود لمكمل النقاش.
5: لازم الطالب تحط لهم حد. إيه ليش هيك عم يزودون علينا؟ نوبة يخطفهم، نوبة يضربهم، نوبة يضربهم هين، نوبة يضربهم هين، على كيفهم يسرحون ويمرحون. ليش؟ ما في بشر، ما في أمم، بالمرة ما في ولا في دول كلها ميتة، الدول ماتت يعني عند إسرائيل.
6: إن شاء الله الأمور بتنحل مع الجولان، وأنا بتوقع أنه الأمور محلولة يعني، والأمور بإيدنا والبلد لألنا يعني، مو لحدا غيرنا، ولا وما بنرضى نحن أنه حدا يأخذها يعني. الجولان أرض سورية سبحان الله.
7: الجولان هي أرضنا وبلدنا، أرض سورية عربية سورية، ولازم يوقفوا هالتبغلات يلي عم تفوت وعم ترعب الأهالي، وكل يوم هن أخذين حدا يعني. هذا الشيء ما بيصير، لازم يلاقوا له حل.
8: الجولان هي أرضنا صح، لازم ترجع يعني سورية. الجولان أرض عربية سورية من ألفات السنين، مهم ميات السنين، ألفات السنين من أيام الفتوحات، وهي بلادنا ولازم نسترده بأي طريقة يعني، بالتفاوضات بالسلم بأي شيء لازم ترجع.
9: إيه أنا بتمنى يعني إنه رب العالمين هيك مثلا يهيئ لهم، يهيئ لنا إحنا طريقة يعني معقولة لنقدر نسترجع أراضينا، أراضي بلدنا، هي أراضي البلد اللي إحنا عايشين فيها، أمنا سوريا.
10: الجولان السوري المحتل هي أرض سورية ولا يمكن أي أحد التنازل عنها. الحلو بالموضوع إنه كل المجلس الأمن والدول الموجودة في مجلس الأمن ودول العالم أكدت أن الجولان هي أرض سورية، هذا بيأكد أنه إحنا قريبا بيتم استعادة الجولان، إن كان مفاوضات إن كان باتفاقيات أمنية، وربما بيكون عن طريق دول صديقة لسوريا.
11: قضية الجولان لا يمكن التنازل عن أرض الجولان، والجولان يعني أرض سورية بالنهاية محتلة. ممكن أن يكون هناك اتفاق أمني، ممكن أن يكون هناك اتفاق طويل الأمد، أما قضية الجولان فهي أعتقد خط أحمر ولا يمكن التنازل عن الجولان أبدا.
12: جولان سورية عربية سورية، شاء من شاء وأبى من أبى، باعتراف المجتمع الدولي، باعتراف الدول، باعتراف العرب، باعتراف العجم، باعتراف الكون بأسره، جولان سورية.
0: سيد جمال، يعني الموقف الرسمي للحكومة السورية المتعلق بموضوع الجولان هو واضح، والرئيس الشرع تحدث عن أنه يوجد اتفاق أمني مع إسرائيل يعيد إسرائيل عام اتفاقية عام 1974. وبعد أن سمعنا آراء المواطنين بالتأكيد، إذا كنت تريد أن تعقب، لكن الموقف السوري الوطني، موقف الشعب السوري معروف من موضوع الجولان وأحقية السوريين بالجولان، نعود للموقف الرسمي، ما هي برأيك صلاحيات الحكومة السورية الانتقالية بأي اتفاق يناقش مع الاحتلال الإسرائيلي، وأنتم في مجلس الشعب ما هي حدود صلاحياتكم أيضا في التصديق على أي اتفاقية أو الاطلاع على مجريات المفاوضات الموجودة حاليا؟
2: سيدتي الكريمة، أولا يعني الحكومة الحالية متمثلة برئيس الجمهورية السيد أحمد الشرع ووزير الخارجية السيد أسعد الشيباني ذكرت مرارا وتكرارا وتؤكد في كل المحافل الدولية على أن الجولان سوريا كاملا، وأنها تطالب بإعادته إلى سوريا في أكثر من مناسبة. فقضية تقرير أن موقف الحكومة السورية من الجولان هو موقف واضح، لا لبس فيه ولا غبار عليه في هذه الزاوية. الأمر الآخر، ما الذي ممكن يعني، ما هي المقاربات التي تتخذها الحكومة السورية من أجل يعني تحقيق هذه الأهداف؟ أظن هناك واقعية سياسية اليوم مفروضة في للحكومة الحالية، وهي تستطيع أن تقارب التعامل مع هذا الملف من مسارات متعددة. يعني لعل المقاربة الرئيسية الحالية هي مقاربة وفق المسار الدبلوماسي والدولي، من خلال التأكيد يعني على أحقية الشعب السوري والدولة السورية في الجولان من خلال القرارات المتحدة، ومن خلال الضغط عبر الوسطاء الدوليين بشكل رئيسي. الأمر الآخر ما تكلمت عنه حول الاتفاقيات، طبعا الحديث خلال أكثر من عام كان هناك حديث عن أن هناك اتفاقا أمنيا وشيكا قد يكون يقع أو يتم توقيعه في الفترة القادمة. لا نعلم نحن متى يعني على وجه التحديد قد يحدث هذا، لكن الحكومة لا تخفي أن هناك يعني اتصالات غير مباشرة عبر وسطاء من أجل الوصول إلى اتفاق أمني من أجل تحقيق استقرار وفي المنطقة بشكل عام. هذه الاتفاقات الأمنية قائمة على يعني بحسب المسؤولين السوريين قائمة على قضية رئيسية، أولا العودة إلى اتفاقية وقف إطلاق النار عام 1974، وبالتالي هذا يعني أن على الكيان الانسحاب من كافة النقاط التي دخلها، 9 نقاط التي تمركز فيها بشكل رئيسي الآن، وإنهاء قضية التوغلات بشكل عام.
0: لكن وفق هذه المطالب سيد جمال والتصريحات الرسمية القائمة على هذا الأساس بالذات، إسرائيل متعنتة، وأنت تعلم منذ سنة هناك مفاوضات مباشرة وغير مباشرة لا تصل إلى نتيجة، ما هي حدود تفويض الحكومة السورية الآن في هذا الموقف الصعب الذي تحاول فيه أن يعني تحمي الجولان السوري، وبنفس الوقت الواقعية السياسية التي تحدثت عنها، وأعيد مرة أخرى مجلس الشعب ما هو دوره في هذا الأمر؟
2: سأتي إلى دور من الشعب، نعم. لكن أنا سأتكلم عن مقاربة عن ما تكلمت فيه في سياق الاتفاقية الأمنية. اليوم ينبغي أن يعلم الجميع أن الاتفاقية الأمنية لا تحدث بين الجمهورية العربية السورية والكيان الإسرائيلي هكذا يعني وجها لوجه أو رأسا لرأس أو طرفين ينخرطان بها دون أي طرف آخر. اليوم هناك أطراف دولية فاعلة على رأس الولايات المتحدة الأمريكية التي تأخذ على عاتقها بشكل كبير أن تنهي حالة الاضطراب وحالة الحرب الموجودة في هذه المنطقة، ويتدفع بشكل كبير من أجل تحقيق هذه الاتفاقية الأمنية. كما ذكر ضيفك منذ قليل يعني في واشنطن أن الولايات المتحدة الأمريكية اليوم هي في موقف داعم للحكومة السورية في هذه القضية في هذه الجزئية بشكل واضح، وهي تريد أن يتم إنجاز هذا الملف. وطبعا هذا الملف إنجازه مرتبط بمصالح يعني مصالح موجودة متعينة لدول المنطقة وللإقليم. الاستقرار في سوريا ليس مطلبا سوريا وليس مطلبا، هو مطلب إقليمي ومطلب دولي اليوم. من أجل يعني تكلم أيضا ضيفك الآخر عن قضايا أنابيب النفط الدولية التي ستمر وإلى آخره والمشاريع الكبرى التي ستكون، هذا يتطلب استقرارا في هذه المنطقة، وهذا يعني أنه على الأطراف الدولية والوسطاء أن يدفعوا بشكل كبير من أجل تحقيق اتفاق أمني عادل. أعود إلى مجلس الشعب. اليوم نحن من صلاحيات المجلس أنه يصادق على كل الاتفاقيات التي تقوم بها الدولة السورية، فيما إذا وقعت هذه الاتفاقيات الأمنية وغيرها فإنها تعرض على المجلس الشعب ليقوم بالمصادقة عليها، إما أن يقوم بإقرارها بعد مناقشتها أو يقوم برفضها وإلغائها بشكل رئيسي. هذا هو الدور المنصوص عليه وفق النظام الداخلي الذي اعتمده مجلس الشعب في جلسته الأولى وافتتاح المجلس، وفي بعد ذلك في جلسة إقرار عفوا النظام الداخلي للمجلس.
0: نعم، إذن يعني من ضمن الصلاحيات هو موضوع إقرار الاتفاقية، أعتقد أن الإعلان الدستوري تطرق لهذا شيء، وهذا شيء أيضا يعني يعزز من شرعية أي شيء من الممكن أن يجري في المرحلة القادمة. سيد بسام، هل يعني تستطيع سوريا فعلا الحكومة السورية الإدارة السورية الجديدة أن تجمد موضوع الجولان والمفاوضات والاتفاق الأمني استنادا لأن الولايات المتحدة تقف معها في هذه المرحلة وتؤجل يعني ربما لنهاية المرحلة الانتقالية هذا الأمر كي تكون رتبت أمورها واستندت إلى نقاط قوة خلال السنوات القادمة، أم أن هذا الأمر لن تسمح به إسرائيل وإذا طال يعني الزمن ستثبت الواقع الأمني الجديد وتفرضه بشكل أكبر؟
3: أنا مرة تانية بحكي لك من واشنطن ما لها علاقة بسوريا يعني.
0: نعم.
3: في عزلة إسرائيلية سياسية بكل مكان. ما قامت به إسرائيل من أعمال في غزة أثر على كل سمعتها وعلاقتها بكثير من دول العالم. اليوم لما تيجي دولة سورية جديدة وتقول الإسرائيلي علنا أنا بدي أعمل معك اتفاقية ما تضمن حدودك وتضمن حدودي، تضمن أمنك تضمن أمني. يعني هذه رسالة وزنها ذهب بهذا الظرف اليوم. عندك إدارة أمريكية ستبقى مدة سنتين عم تقول للسوريين أنا معكم، خلينا نفكر بطرق أنه نحقق السلام أو نحقق شيء من العلاقة الاستقرار مع إسرائيل. فبالتالي الوقت ليس مع السوريين، الوقت ضد السوريين، ضد الحكومة السورية. يعني اليوم نحن عندنا ترامب وعندنا توم باراك، عارفين حيضل على الأقل ترامب لسنتين، بعد سنتين ما بنعرف شو حيصير، مين الرئيس، مين الإدارة، شو الأولويات، كيف شفت العالم بعد سنتين كله غير واضح. فبعتقد مثلا انا يعني من الناس الاجريسيف هيك باخذ مبادرات ولا انتظر. اليوم الرئيس راح يجي على نيويورك بعد فتره من الزمن، هذا الشهر.
0: نعم.
3: أنا لو أكون من الناس اللي بستنصح
0: مجلس مع الجمعية العمومية تقصد؟ نعم.
3: انت بقى أنا إذا بحسن أنصحه بشيء بقول له اشتغل مع كل قادة اليهود الأمريكان الموجودين، يعني في منظمات، في منظمة كاملة اسمها منظمة الرؤساء اليهود الأمريكان الموجودين بالعالم، موجودة بنيويورك. اشتغل مع كل القادة، بيطلع شي 70 واحد، هدول المؤثرين الحقيقيين على سياسة الحكومة الأمريكية، سياسة الحكومة الإسرائيلية. يعني هذا اللقاء جدا مهم، ما في عندنا شيء نخفي، كل شيء موجود على الطاولة، كل أنواع الاتفاقيات اللي جرت تم الإعلان عنها أو تسريبها. فبالتالي علينا أن نكسب صوت الإسرائيلي الداعم للسلام عن طريق لقاء شخصيات أمريكية إسرائيلية مؤثرة على الصوت الإسرائيلي، وهذه بيدعم حركة الحكومة الأمريكية نفسها.
0: لا يمكن أن يتم هذا الأمر من خلال الوساطة الأمريكية، أنت تعلم يعني إلى أي مدى هذا الموضوع حساس بالنسبة للشارع السوري.
3: حتى الأيباك بيقول لك إحنا ما بدنا حرب بين سوريا وإسرائيل، إحنا بدنا شيء من العلاقة بين سوريا وإسرائيل، خلينا نشتغل مع، يعني أعتقد كانوا عم يفكروا ينزلوا على سوريا أو كانوا يطلبوا لقاء مع المسؤولين السوريين. يعني قصدي إنه بعيدا عن نتنياهو والدائرة الضيقة منه، الجو العام الإسرائيلي والمؤثرين فيه الأمريكان اليهود والأوسع الداعمين ماديا هن مع سلام. فعمليا في عندك سوريا اللي هي عم تطرح موضوع السلام ونستجمع مع نفسه بهذا الطرح، وعندك الأمريكي الرسمي اللي داعم هذا الخط، فبدك الإعلام الأمريكي، بدك قوة ضغط.
0: عندما تقول سلام تقصد اتفاق أمني أم تتحدث عن
3: اتفاق أبعد أمني؟ من ذلك؟ يعني رئيس الشرع حكى أنه نحن ممكن نعمل اتفاق
0: وفق الرؤية السورية مع إسرائيل. نعم.
3: لا يعني كان الرئيس كثير واضح أنه نحن ممكن نعمل اتفاق آني مع إسرائيل ونرحل موضوع الجولان لمرحلة أخرى، يعني فالموضوع محلول منطقية للطرفين.
0: يعني تقصد يعني الوقت ليس مصالح السوريين رغم نقاط
3: القوة والدعم الدولي،
0: لكن من الممكن يعني تقسيم المشكلة وتجزئها أو تقسيم القضية وتجزئها إلى مرحلة
3: تجزئة. ربع واضح الجولان أرض سوريا، نحن لا يوجد أحد يتجرأ
0: تماماً
3: أن يتنازل تماماً عن الجولان، والإسرائيلي بيقول لك هاي أرض لأنه طيب نتركها على فترة للمرحلة القادمة بعد 3-4 سنين ونشوف شو ممكن نعمل من هون لهداك. علماً بموضوعين كتير مهمين بالاتفاقيات الإسرائيلية، بالمحادثات السورية الإسرائيلية اللي صارت بال 95-96-97 كان الموضوع الأمريكان وارن كريستوفر بذلك الوقت، كان حكمة الشعبي رئيس أركان، فاروق الشرع وزير الخارجية، اجتماعاتهم مع الإسرائيليين، كان الأمريكان أيام بيل كلينتون، كان التصور إنه اليوم الجغرافيا ليست عائق مع تطور التكنولوجي، مع تطور الأقمار الصناعية، ومع تطور عم نحكي بال 95 إنه إسرائيل ما لها يعني ما غير محتاجة لجبل الشيخ لا تقول انه هو منطقه امنيه. اليوم عم نحكي ب 95 فما بالك باليوم.
0: طب ماذا عن يعني اعتراف الرئيس الامريكي ترامب بموضوع
3: هل هون
0: يعني هل سيؤثر ذلك؟ نعم،
3: هذا الشيء اللي بده وقت لينحل. يعني عندنا مشكلتين، مشكله الامريكيه مع ترامب بالاعتراف، ومشكله اسرائيل اللي هي صعب ان تتنازل على الارض احتلتها. ولكن عندنا يعني تاريخ بخبرنا اشياء كثيره. عندك شارون الفاتح على لبنان، فاروق دمر وشال وحط، هو نفسه شارون اللي سحب دمر المستوطنات الاسرائيليه بغزه وانسحب لما شاف انه في اتفاق سلامي امن لاسرائيل.
0: طيب.
3: يعني بمعنى اخر ما نسمع اليوم ليس بالضروره هو الواقع، في سياسه، في انتخابات، في ضغوطات، في اولويات. اعتقد علينا ان نلعب السوريين، يعني في عندنا مجال واسع لتنمية لنشر مطالب السورية المحقة عند الجماعات المؤثرة. يعني أعطيك مثال تاني، عندك بإسرائيل اليوم في 100 سوري من اليهود السوريين الإسرائيليين، من اليهود السوريين اللي راحوا لإسرائيل، حوالي 100-120 شخص وبدون يرجعوا لسوريا. في عندك بإسرائيل أحزاب كاملة عربية إسرائيلية كانوا يجوا لسوريا، ما في شيء يمنع تستدعيهم تدعيهم يجوا لسوريا اليوم، إن العرب
0: يعني هذا الموضوع يعني هذا الموضوع يا سيد بسام، يعني لا أعلم إن كان من صلاحية الحكومة السورية الذهاب إلى هذا البعد، يعني باعتبار موضوع حساسية العلاقة مع إسرائيل. عندما تحدث عن اتفاق أمني، طب اسمع
3: بخسارة يا سيد الربع، ما أريد أن أقوله كحكومة سورية موجودة اليوم، أوراق القوة والضغط التي عندها تستطيع أن تستخدمها ضد إسرائيل متنوعة وكثيرة. لا نستطيع نقول إذا ما عندنا جيش ما نحسن نواجه إسرائيل.
0: نعم.
3: ونتمنى إسرائيل يجي نتمنى.
0: هذه نقطة مهمة يعني المواجهة لا تقتصر على
3: العلاقات الدولية تشعباتها. نعم. المنظمات الدولية. نعم. السوريين موجودين. نعم. في كل مكان.
0: طيب.
3: يستطيعون تغيير شيء أو الضغط على إسرائيل بشكل غير مباشر.
0: طيب سيد عبد الوهاب يعني نقاط قوة لدى الحكومة السورية تحدث عنها السيد بسام وتحدث عنها أيضا سيد جمال، من وجهة نظرك أيضا مع هذه النقاط القوة ما هي المحاذير التي يجب أن لا تقع بها الحكومة السورية الإدارة السورية الجديدة، لأنها إذا وقعت بها لا قدر الله يعني سيدفع الثمن الشعب السوري أو سوريا، ما هي من وجهة نظرك
4: إذا كان هناك محاذير مفهوم؟ أنا أعتقد أن الحكومة السورية مدركة لهذه المحاذير، وأولها عدم المواجهة، دخول الانخراط في مواجهة عسكرية مباشرة مع إسرائيل.
0: هذا واضح من التصريحات الرسمية، مستبعد تماما، هذا ليس مطروحا ليس إطلاقا.
4: فقط ليس فقط بالتصريحات بل حتى في الواقع على أرض. نعم. الواقع الحكومة السورية اتخذت إجراءات عسكرية بما لا يؤدي إلى الصدام العسكري، وحتى أبعد من ذلك الحكومة السورية عندما قامت إسرائيل بقصف مبنى الأركان في العام. نعم. الماضي أوقفت عملياتها العسكرية على السويداء، مع أن هذا القرار يعتبر قرارا سياديا سوريا بحتا. نعم. بمعنى آخر أن الحكومة السورية اعتبرت أن هناك محاذير تتعلق في بعد داخلي سيادي سوري ابتعدت عنه حتى لا يؤدي ذلك.
0: هذا على المستوى العسكري، ماذا ما هي المحاذير الأخرى أيضا؟
4: المحاذير السياسية يعني واضحة بأن أعتقد أن الحكومة السورية لا تريد استضافة أي مجموعات أو جماعات قد تؤدي إلى تأليب الرأي السياسي الإسرائيلي وحتى الرأي العام الأمريكي والرأي السياسي الأمريكي، والحديث عن فصائل فلسطينية. نعم. مباشرة، وحتى عن دعم أو علاقة مع إيران. العلاقة مع إيران يعني تم الحديث عنها مؤخرا تعلمون ذلك، ووزير الخارجية تحدث في زيارته الأخيرة إلى باكستان عن هذا الأمر، وأنا أعتقد أن الحكومة السورية لن تدخل في أي علاقة مع إيران لأنه يعتبر خط أحمر مثله مثل السويداء، وفضلا على أنه قد يؤدي إلى تعثر أي محاولات لتحقيق اتفاق أمني يقود إلى استقرار سوريا. طبعا اتفاق أمني مع إسرائيل فهو من جانب آخر يؤلب جرحا سوريا عميقا، السوريون والحكومة السورية بغنى عن يعني

0: ويشبه حقيقة قضية إيران. نعم أنا أعتقد يشبهها لكن بدرجة أقل، لأن تدخل سوريا ومباحثاتها في مع حزب الله رغم أنه يعتبر من المحاذير التي ذكرتيها، وهو أصلا يعتبر خطا يعني أحمرا سوريا قبل أن يكون غير سوري. أنا أعتقد أن الحكومة السورية إذا لجأت لهذا الخيار فهو من أجل الضرورة ومن أجل الحاجة، بما يضمن يعني عدم انخراط سوريا بأدوار قد تؤدي إلى يعني اضطرابات وعدم استقرار في سوريا. هذا الدافع الوحيد الذي يمكن أن يدفع سوريا لي أو ينحو أو يجعل سوريا تذهب نحو مباحثات مع حزب الله أو نقاشات مع حزب الله.
1: نعم، يعني نذهب لتجارب مشابهة بموضوع الجولان، حيث خسرت أذربيجان إقليم ناغرونو كاراباخ في تسعينيات القرن الماضي، إلا أن ذلك لم يقف عائقا أمامها في رحلة بناء الدولة بعد الانفصال عن الاتحاد السوفيتي. مزيد من التفاصيل حول تجربة أذربيجان في هذه المادة مع الزميل بهاء.
2: كيف تتصرف دولة مرت بتحول سياسي عميق وهي تحمل إرث أرض محتلة؟ استقلت أذربيجان عن الاتحاد السوفيتي عام 1991، لكن سرعان ما خاضت حربا مع أرمينيا بشأن إقليم ناغورنو كاراباخ، وانتهت عام 1994 بخسارتها السيطرة على الإقليم رغم اعتراف المجتمع الدولي به جزءا من أراضيها. ورغم هذه الخسارة لم تجمد أذربيجان عملية بناء الدولة، بل شرعت في إصلاح مؤسساتها وتطوير اقتصاد السوق وإنشاء مؤسسات إدارية وقانونية جديدة بدعم من البنك الدولي، وبالتوازي مع ذلك حافظت على موقفها القانوني الرافض لأي تغيير في وضع الأراضي، واستمرت في المشاركة بالمسار الدبلوماسي الذي رعته مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. وبعد نحو 3 عقود من إعادة بناء مؤسسات الدولة وتحديث جيشها، استعادت أذربيجان في حرب عام 2020 معظم الأراضي التي كانت قد فقدتها سابقا، وأعادت فرض سيطرتها الفعلية على كامل الإقليم عام 2023 في تطور غير ميزان القوى في النزاع. ورغم الفوارق الجوهرية بين حالة الجولان وتجربة أذربيجان من حيث طبيعة الاحتلال والسياقين الإقليمي والدولي، فإن الدرس الأبرز لسوريا هو أن بناء دولة قوية ومؤسسات فاعلة لا يتعارض مع التمسك بالحقوق السيادية، بل قد يعزز قدرة الدولة على الدفاع عنها مستقبلا.
1: يعني نحن لا نقارن، لكن نستعرض بعض التجارب يعني للاستفادة منها وللدروس المستفادة كما يقال. سيد جمال، أيضا بالدروس المستفادة، إذا تحدثنا في هذه المرحلة إلى أي مدى يعني ضمن العلاقات الدولية والدعم للدولة السورية الجديدة من دول الإقليم مثلا تركيا وتوتر العلاقات بين تركيا وإسرائيل، أي مدى تستطيع سوريا أن يعني تتجنب أي صراع وأن تكون في الوسط لكن كلاعب يعني لا يخلق أي مشكلة أو أي خلاف، على العكس يستفيد من الدعم الدولي؟
3: حقيقة ببساطة يعني تستطيع الدولة السورية الجديدة استغلال الخلافات والتوازنات الدولية الموجودة والإقليمية المعقدة، وتستطيع تحويل سوريا يعني من ساحة نفوذ وصراع إلى دولة فاعلة وصاحبة قرار. هذا حقيقة، وذلك من خلال يعني تبني واقعية كما ذكرنا سياسية واضحة وعدم الانحياز إلى محاور وإلى يعني دول دون أخرى، والاصطفاف بشكل حاد مع اليمين أو مع اليسار أو مع الدولة، إنما يكون الاصطفاف دائما مع ما يسمى المصلحة الوطنية العليا وما يضمن استقرار المنطقة والإقليم. أيضا اليوم
1: هل تستطيع فعلا الدولة السورية أن تقدم نفسها دوليا يعني الآن بهذا الشكل، بأنها على العكس نقطة التقاء وليست نقطة يعني خلاف، وتستفيد من المواقف الدولية ضد ما تقوم به إسرائيل في الجنوب؟
3: الحقيقة نستطيع القول حتى الآن أن السياسة السورية قدمت نموذج يعني جيد في هذا الاتجاه حتى الآن.
1: نعم.
3: وواضح أن عملية الاستقطاب للدولة السورية الجديدة من قوى كبرى أو من محاور كثيرة يعني لم تنجح، ولم نرى أن الحكومة السورية أو الدولة السورية الجديدة أصبحت جزءا من محور ما في المنطقة، هذا واضح لكل المراقبين وكل السياسيين في المنطقة. الأمر الآخر

0: والمهم يعني الكل يتكلم عن الموقع الجغرافي والحالة والمشاريع الكبرى التي تنتظر السوريين وتأثير ذلك على الإقليم بشكل رئيسي. اليوم سوريا هي ممر رئيسي وأساسي لكثير من خطوط أنابيب النفط، خصوصا بعد الذي حدث يعني في المعركة في الحرب الأخيرة بين
1: مضيق هرمز
0: في إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وقضية المضائق مضيق هرمز والمضائق وحتى مضيق باب المندب. أصبح الآن أصبحت هذه المشاريع مشاريع حقيقية وبدأت دراستها بشكل فاعل، وهذا يتطلب أن تكون سوريا هي جزء رئيسي وأساسي في تقرير.
1: يعني هي بكل الأحوال الدول ليست جمعيات خيرية، الدول يعني اسمح لي لأنه الوقت يتداركني، الوقت
0: مصالح
1: تماما. من هذه النقطة سأنتقل إلى السيد بسام، ويعني لضيق الوقت اسمح لي سيد جمال. سيد بسام، مصالح المصلحة الأمريكية في هذه المرحلة تقتضي أن تكون سوريا مستقرة، إلى أي مدى تستطيع الولايات المتحدة أن تضغط على إسرائيل؟ هي تستطيع، لكن هل يوجد فعلا إرادة حقيقية؟ أو إلى أين سيذهب الخلاف بين الولايات المتحدة وإسرائيل في الملف السوري تحديدا، هذا إذا كان موجودا كما يعني نراه ويطفو على السطح؟
2: أنا أتكلم بداية أعتقد نموذج أرمينيا
1: بدقيقتين لو سمحت
2: غير قريب، لأنه هو سيناء.
1: أذربيجان تقصد؟
2: العلاقة بين مصر وإسرائيل هو سيناء والأردن.
1: نعم.
2: وادي عربة.
1: نعم.
2: أعتقد هذا أقرب لسوريا منه.
1: نعم.
2: أعتقد لا يوجد خلاف أمني عقائدي بين الولايات المتحدة وإسرائيل باتجاه سوريا. هناك خلاف طريقة إدارة هذا الملف بطريقة أكثر إيجابية. الأمريكي يريد الإسرائيلي أن يكون أكثر إيجابية بكثير، يستفاد من الوجود قائد أو رئيس لديه شعبية، لديه شعبية يعني.
1: هل ستستطيع الولايات المتحدة أن تقنع إسرائيل بذلك؟
2: قولي لي بالك، يعني عم تقول الإسرائيلي الأمريكي عم يقول الإسرائيلي عندك رئيس عنده شعبية سنية، عنده علاقات مع الخليج قوية، مع الاتحاد الأوروبي قوية، مع تركيا، مع الولايات المتحدة، هذا الشعب، هذا رئيس تستطيع أن تعمل معه سلام بضمانة دولية وليس بضمانة الولايات المتحدة فقط. والرئيس نفسه هو يقول أنا أريد أن أبني بلدي ولا أريد أن أعمل مشاكل في الخارج. فعرفتي فالموضوع بين إسرائيل وأمريكا هو طريقة إدارة هذا الملف بطريقة يكون أكثر إيجابية من الإسرائيلي. أعتقد بعد انتخابات الكونغرس التي سيخسر فيها الحزب الجمهوري بالأغلب كل مقاعده، سيكرس ترامب كل وقته للسياسة الخارجية. ملف سوريا سيكون واحد من الملفات الرئيسية.
1: نعم.
2: بين سوريا وإسرائيل لإيجاد شيء يفيد سمعة الرئيس دوليا. الرئيس الأمريكي.
1: نعم.
2: أعتقد نحن متجهين بهذا الاتجاه. إذا ما جرت الأمور بهذا التواصل.
1: نعم. سيد عبد الوهاب، تحدثت منذ قليل عن موضوع المحاذير وموضوع حزب الله ولبنان. إذا أغلق ملف لبنان وانتهى يعني ما يحدث في جنوب لبنان وموضوع حزب الله، إلى أي مدى هذا الأمر سيكون نقطة إيجابية بالنسبة للوضع الإقليمي والدولي لسوريا؟ وأيضا لو يعني تعرج باختصار على أيضا موضوع تركيا، لأنها أيضا من الدول الفاعلة والمؤثرة في هذا الملف.
3: يعني إذا أغلق ملف لبنان، وأعتقد أن إدارته تذهب باتجاه محاولة عدم الانجرار للتدخل السوري العسكري أو حتى الأمني في لبنان، لحد الآن الأمور تجري على هذا النحو ويبدو أنها ناجحة. إذا أغلق هذا سينعكس بشكل إيجابي واضح على استقرار سوريا، لأن يعني الأمر أيضا سيذهب باتجاه إمكانية حل الملف الإسرائيلي اللبناني بعيدا عن تدخل سوري وبوساطة أمريكية مباشرة. الآن بالنسبة لسوريا هذا الانعكاس حقيقة، دعيني هنا أركز على قضية الاستقرار التي تطرقتم بها في التقرير، طبعا مع فارق التشبيه في حالة أذربيجان وأقليم كرباخ، لكن
1: نعم.
3: قضية الاستقرار تشبيه صحيح 100%. نعم، استقرار سوريا وتماسكها المؤسسي ونموها قدرتها على الابتعاد قدر المستطاع عن المخاطر والوصول إلى حالة مستدامة من الاستقرار وامتلاك الإمكانيات والقدرة والقوة الكافية لمواجهة التهديدات والتحديات وأولها التحدي الإسرائيلي. نعم، هذا الذي يمكن البناء عليه وما يفترض أن تقوم وما ينبغي أن تعمل عليه الحكومة السورية من أجل المستقبل. باختصار المعادلة هي سوريا قوية، سوريا متماسكة موحدة مع الحفاظ على حق سوريا في الجولان وإعادة إسرائيل، ابتعاد إسرائيل والدفاع عن حق سوريا بمطالبة سوريا إسرائيل بالانسحاب من النقاط التي تدخلت بها.
1: انتهى وقتي، شكرا جزيلا لكم ضيوفي، السيد عبد الوهاب عاصي الباحث في مركز جسور للدراسات كنت معنا من حلب، السيد بسام بربندي السفير والباحث في مركز الدراسات الدولية كنت معنا من واشنطن، السيد جمال النميري عضو مجلس الشعب عن محافظة القنيطرة كنت معنا من دمشق. كان هذا بيان الأسبوع من الجمهورية الثالثة.

0: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
1: هروب بشار الأسد من دمشق
2: في زمن تتسارع فيه الأحداث.
3: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
4: من تلفزيون سوريا،
2: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
5: ختام النشرة في أمان الله.
6: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم،
2: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة. صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.
3: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

عبد الحميد السراج. عبد الحميد السراج رئيس المخابرات العسكرية، صاحب القبضة الحديدية وعراب الدولة البوليسية. ولد عبد الحميد السراج في مدينة حماة عام 1925. انتسب إلى الكلية الحربية في حمص، ثم أوفد لإكمال دراسته العسكرية في فرنسا، حيث تخرج منها ضابطاً عام 1947. عاد السراج إلى سوريا، ثم سريعاً ما اشترك في جيش الإنقاذ عام 1948. ترقى السراج في المناصب الحكومية والعسكرية والأمنية رويداً رويداً، حتى تم الاتفاق على اسمه رئيساً للمكتب الثاني أو المخابرات العسكرية السورية عام 55. خلال عمله هذا زرع السراج الرعب في قلوب أكثر السوريين، ليس بدءاً بحملة اعتقال عشوائية للقوميين السوريين، وليس انتهاءاً بتحويل السجون إلى أماكن تعذيب لا ترحم، عدا عن تنشيطه لشبكة المخبرين في المجتمع. كان السراج قومياً عربياً معجباً بجمال عبد الناصر، بل ومؤمناً به. عاد أكثر الأطياف السياسية بما في ذلك البعث والشيوعيين، ولعب دوراً هاماً في تحقيق الوحدة عام 1958. عينه جمال عبد الناصر وزيراً للداخلية في الإقليم الشمالي من دولة الوحدة سوريا، وكان الحاكم الفعلي لها، حتى لقب بنائب الملك في سوريا. واصل السراج سياسته في قمع وتضييق الحريات وانتهاك الحقوق، حتى إنه أصدر قراراً صار بموجبه على كل مواطن أن يحصل على إذن مغادرة قبل السفر خارج سوريا. عام 1960 قام الرئيس عبد الناصر بترفيع السراج ليصبح رئيساً للمكتب التنفيذي للإقليم الشمالي، أي رئيس وزراء في سوريا، ونائباً لعبد الناصر أيضاً. ولعل نظام الدولة البوليسية الذي كرسه السراج أدى إلى تفاقم النقمة عليه وعلى دولة الوحدة كذلك، فكانت جريمة قتل فرج الله الحلو تحت التعذيب وإذابته بالأسيد إحدى المحطات التي خلفت رغبة عارمة ضده. في 22 من أيلول عام 1961 طلب عبد الناصر من السراج أن يستقيل بعد أن بلغ التذمر منه حداً عظيماً. استجاب السراج لهذا الطلب دون أن يعلم ما سيكون بعد أيام قلائل. بعد استقالته نفذ ضباط سوريون انقلاباً أنهى الوحدة، وزج السراج في سجن المزة العسكري، وهو السجن الذي عذب فيه السراج الكثير من مناوئيه. قضى السراج في السجن 8 أشهر قبل أن تقوم المخابرات المصرية بتهريبه إلى القاهرة. قضى الرجل حياته في القاهرة حتى توفي فيها عام 2013. وللمفارقة، في اليوم ذاته الذي قدم فيه استقالته من منصبه لعبد الناصر في 22 من أيلول عن عمر ناهز 88 عاماً، وري السراج الثرى في القاهرة وهو يشهد ثورات الربيع العربي تنتفض ضد القبضة البوليسية التي ساهم هو بنفسه في خلقها.

0: نشرة الأخبار من تلفزيون سوريا، أهلا بكم. الأمن الداخلي بالسويداء يعلن ارتفاع عدد الإصابات في صفوف قواته إلى 10، ويقولون مجموعات خارجة عن القانون شنت هجمات عليهم بريف المحافظة.
1: إننا ندرك تماما في هذا المقام أن اعتماد هذا القرار لن يعيد غائبا إلى حضن أسرته.
0: سوريا ترحب بتخصيص يوم دولي للنساء الباحثات عن المفقودين، وشيباني يقول أن اعتماد الأمم المتحدة لمبادرتها يشير إلى دورها الفاعل في المحافل الدولية. الرئيس أحمد الشرع يلتقي وزير الخارجية الدنماركي في قصر الشعب ويبحث معه العلاقات الثنائية بعد إعادة افتتاح السفارة الدنماركية بدمشق. اتفاق سعودي تركي باكستاني على تعزيز التعاون الدفاعي ضمن اتفاقية مكة والتوصل إلى إنشاء أمانة دائمة للدول الثلاث. بالتفاصيل، أعلنت قيادة الأمن الداخلي في السويداء ارتفاع حصيلة إصابات عناصر قوى الأمن إلى 10 نتيجة لاستهداف المجموعات الخارجة عن القانون نقاطا في منطقة تل حديد ومحور والغا. وفق ما ذكرت قيادة الأمن الداخلي لقناة الإخبارية السورية، فإن مجموعات خارجة عن القانون استهدفت نقاطا تابعة لقوات الأمن بقذائف الهاون والرشاشات، إلى جانب استهداف سيارة من نوع بيك أب تابعة للأمن، ما أسفر عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين وعناصر الأمن. وأضافت قيادة الأمن أن هذا التصعيد يأتي بالتزامن مع احتجاجات تشهدها المحافظة رفضا لمنع المجموعات الخارجة عن القانون للطلاب من التوجه إلى مراكز تقديم الامتحانات. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن قوة الاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من 10 آليات عسكرية توغلت داخل قرية جملة بريف درعا. وأضاف مراسلون أن القوة قدمت من بوابة تل أبو الغيثار باتجاه طريق سيصون جمل ودخلت قرية جملة ونفذت انتشارا بين الأحياء السكنية. وفي وقت سابق أفاد مراسلون بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة في ثكنة الجزيرة صادفت برشاشات الثقيلة منازل الأهالي في قرية معرية بريف درعا. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بسقوط قتلى وجرحى إثر انفجار لغم أرضي في بادية مدينة الميادين شرقية دير الزور. وأوضح المراسل أن عدد الضحايا بلغ 8 بين قتيل وجريح، في حين يتواصل خطر الألغام ومخلفات الحرب التي تهدد سلامة الأهالي في المناطق الشرقية من البلاد واستمرار جهود الدفاع المدني بإزالتها. وسبق أن وثقت شبكة سوريا لحقوق الإنسان مقتل ما لا يقل عن 3799 مدنيا في سوريا، بينهم 1000 طفل و 377 سيدة، من جراء انفجار الألغام الأرضية ومخلفات الذخائر العنقودية، وذلك منذ أذار 2011 حتى نيسان 2026. اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال جلسة لها مشروع القرار الذي تقدمت به سوريا لإعلان 19 من كانون الأول ديسمبر من كل عام يوما دوليا لتكريم النساء الباحثات عن المفقودين. يذكر أن مجلس الأمن الدولي ناقش خلال جلسة عقدها في 22 من تموز الماضي ملفي العدالة الانتقالية والأشخاص المفقودين في سوريا، ودعا خلالها رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين محمد رضا جرخي دول الأعضاء إلى دعم مسار دعم داخل الأمم المتحدة لاعتماد يوم دولي لنساء عائلات المفقودين، تقديرا لصمودهن وتأكيدا على أن دعمهن جزء من حق العائلة في الحقيقة وبناء السلام المستدام. رحبت الهيئة الوطنية للمفقودين بالاعتماد الأمم المتحدة اليوم الدولي للنساء الباحثات عن المفقودين، استنادا إلى مبادرة اقترحتها الهيئة انطلاقا من تجربة عائلات المفقودين في سوريا وحملتها سوريا إلى الأمم المتحدة. وأكدت الهيئة في بيان صحفي بعنوان لأنهن لم يتوقفن عن البحث أن اعتماد هذا اليوم يشكل اعترافا بدور النساء اللواتي حملن عبء البحث عن أحبائهن وتأكيد لأهمية مشاركتهن في جهود البحث والكشف عن المصير. وأوضحت الهيئة أن هذا الاعتراف الدولي يأتي في وقت تمضي فيه الهيئة بخطوات عملية على الأرض من خلال برنامج أثر الوطني للإبلاغ عن المفقودين والاستجابة لبلاغات مواقع المقابر وحمايتها وتوثيقها وتطوير مسارات الدعم النفسي والاجتماعي والإرشادي للعائلات وتعزيز مشاركتها في مراحل البحث. هذا ورحب وزير الخارجية والمغتربين سعد حسن الشيباني باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع مشروع القرار الذي تقدمت به سوريا بشأن إعلان 19 من كانون الأول يوما دوليا لتكريم النساء الباحثات عن المفقودين. وقال الشيباني إن هذا القرار يمثل أول مشروع تتقدم به سوريا للأمم المتحدة في تاريخها الحديث، في خطوة تعكس انتقالها إلى الدور الفاعل في المحافل الدولية وتحويل قضية وطنية إلى قضية إنسانية على مستوى العالم. وحيى الشيباني في هذه المناسبة النساء اللواتي حملن على عاتقهن عبء البحث عن أحبائهن المفقودين ووجهن سنوات الانتظار والألم دون أن يتخلين عن حقهن في معرفة الحقيقة، وسيبقى نضالهن جزءا من مسيرة سوريا نحو العدالة والإنصاف وفق تعبيره. وخلال جلسة التصويت على مشروع القرار السوري بشأن إعلان 19 من كانون الأول من كل عام يوما دوليا لتكريم النساء الباحثات عن المفقودين، قال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي إن هذه المأساة دفعت بسوريا لتتقدم بهذا القرار ليكون أول قرار لها في عهدها الجديد لتكريس هذه القضية الإنسانية النبيلة.
1: نفخر اليوم بأن سوريا انتقلت من مرحلة مظلمة كان ينكر فيها هذا الألم وتغيب فيها معاناة ضحاياه إلى مرحلة تعانق النور، تقر بهذه المأساة وتسعى إلى معالجتها بكل شفافية، بل وتحشد المجتمع الدولي لمؤازرة المتضررين منها. فبالأمس كانت هذه القضية تصل إلى هذه القاعة رغماً عن نظام دمشق، أما اليوم فهي تأتيكم من دمشق ذاتها، ولهذا كان لزاماً وأمانة أن يكون أول قرار تتقدم به سوريا في عهدها الجديد مكرساً لهذه القضية الإنسانية النبيلة.
0: وأشار علبي إلى أن اعتماد القرار لن يعيد غائباً إلى حضن أسرته ولن يمحو سنوات الألم والشك والانتظار القاسية، لكنه سيثبت نضال النساء في سجل الضمير الإنساني ويخلد جهودهن وقصص أحبائهن في ذاكرة المجتمع الدولي.
1: السادة الزملاء، إننا ندرك تماماً في هذا المقام أن اعتماد هذا القرار لن يعيد غائباً إلى حضن أسرته ولن يمحو سنوات الألم والشك والانتظار القاسية، لكنه سيثبت نضال هؤلاء النسوة في سجل الضمير الإنساني ويخلد جهودهن وقصص أحبائهن في ذاكرة المجتمع الدولي، مؤكداً أن العالم يراهن ويصغي إلى أصواتهن ويعترف بما تحملنه من أعباء وتضحيات في سبيل البحث عنهم وكشف مصيرهم.
0: ولفت علبي إلى أن نساء كثيرات لم يكن باحثات عن المغيبين فحسب، بل كنهن أنفسهن في عداد المفقودين، مؤكدا أن القضية قضيتهن مرتين ومستذكرا النساء اللواتي رحلن قبل أن يعرفن الجواب.
1: ولا ننسى أن نساء كثيرات لم يكن باحثات عن المغيبين فحسب، بل كنهن أنفسهن في عداد المفقودين، فهذه القضية قضيتهن مرتين. ونستذكر في هذه اللحظة بكل خشوع النساء اللواتي رحلن قبل أن يعرفن الجواب، فليكن هذا القرار وفاء لأرواحهن الطاهرة أيضا.
0: سلط تقرير للجنة الدولية للصليب الأحمر الضوء على معاناة أسر المفقودين في سوريا، حيث أظهر عدم تلقي معظمهم للدعم من أي مؤسسة، بالإضافة إلى تحديات ما تزال تواجههم اقتصاديا وقانونيا ونفسيا.

0: عقدت هيئة العدالة الانتقالية جلسة حوارية في الرقة، وهي الزيارة الأولى للمحافظة منذ تشكيلها. وشرح الأعضاء ماهية الهيئة وعملها، واستمعوا إلى شكاوى الأهالي من ذوي المفقودين والمغيبين قسرا والمتضررين خلال سنوات الحرب السورية. ويشهد ملف العدالة الانتقالية عوائق في الرقة، ويعتبر من الملفات الشائكة نتيجة لتعاقب جهات السيطرة على المحافظة.
1: من أكبر الآلام اللي عاشته هي اختلاف جهات السيطرة على هي المدينة. اليوم سمعنا آلام، في منهم هي الآلام ما زال إلى الآن قائم. فلحنا اليوم بإدارة جبر الضرر، وخاصة بموضوع المتعلق بالضحايا. لحنا تعريف الضحية بالنسبة إنه متعلق بالانتهاك، كائنا من كان جهة هذه الانتهاك، ولكن هم ضحايا. فلذلك أول خطوة نحن دائما عم نحاول إنه نوصلها للأهالي، إنه بنبلش فيها، هي بناء سجل وطني للضحايا، يعرف هؤلاء الضحايا ويرد الاعتبار. وأيضا حيكون في عنا نقطة اتصال لاحقا إن شاء الله بيننا وبين ناسنا وأهلنا في الرقة للوقوف على احتياجاتهم. لذلك إن شاء الله خلال فترة، وبالتنسيق مع المحافظة وبالتنسيق مع الجهات الرسمية الموجودة، نسعى إلى إطلاق فرع للهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في مدينة الرقة، يكون نقطة الاتصال المباشرة بيننا وبين أهلنا، لنعرف أكثر كيف لازم نشتغل إحنا وياهم، وما هي البرامج جبر الضرر على صعيد جبر الضرر الرمزي، على صعيد جبر الضرر الجماعي، وأيضا جبر الضرر الفردي، وشو ممكن كمان نقدم من خدمات على مستوى الشؤون القانونية ومساعدة الناس، وأيضا على صعيد الدعم النفسي والاجتماعي.
2: وطلعت مطمش، فكل اللي سمعته أبو المو.
0: بحث الرئيس أحمد الشرع مع وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكا راسموسن سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والتعاون في مجالات التعافي وإعادة الإعمار. وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان أن اللقاء شهد مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين، وأضافت أنه جرى بحث التعاون في مجالات التعافي وإعادة الإعمار بما يسهم في دعم الاستقرار في سوريا. جاء ذلك خلال استقبال الشرع للوزير الدنماركي والوفد المرافق له في قصر الشعب بحضور وزير الخارجية أسعد الشيباني. أعادت الدنمارك افتتاح سفارتها في دمشق بعد إغلاق استمر منذ عام 2012 بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني ونظيره الدنماركي. وقال الشيباني إن هذه الخطوة تفتح فصلا جديدا في العلاقات السورية الدنماركية، وتشجع بقية الدول الأوروبية على الاستثمار في سوريا وانتهاج النهج نفسه، مؤكدا أن العلاقات السورية الأوروبية تتقدم بوتيرة متسارعة بعد تحرير سوريا، متطلعا إلى أن تقف أوروبا إلى جانب الشعب السوري. من جهته أكد وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكا تخصيص مبلغ إضافي قدره 76 مليون دولار لدعم التعافي المبكر واستقرار سوريا، مشيرا إلى حرص بلاده على مواصلة دعم سوريا في مسار عودة اللاجئين.
3: الحقيقة افتتاح السفارة الدنماركية مهم جدا، لأنه ساهم أيضا بتسريع افتتاح سفارات أخرى قادمة من الدول الإسكندنافية بالفترة الجاية إن شاء الله. يعني السويديين والنرويجيين والفنلنديين كانوا موجودين بهذا المقر وعم يشتغلوا لهم هون سنة ونص. فتأخير افتتاح السفارة الدنماركية هو ماله عشوائي، هو لترتيب بقية الدول، أيضا وجودها الدبلوماسي في سوريا اللي ذكرتها، وأيضا بسبب نحن حبينا يكون افتتاح على مستوى وزير خارجية الدنمارك السيد راسموسن، فشاءت الأقدار يكون هو اليوم. والحقيقة فرصة كتير كبيرة بالنسبة لنا، لأنه دليل واضح على التقدم الأوروبي السوري بالعلاقات الدبلوماسية، وأيضا أجندة التعاون. يعني تيجي عادة الافتتاحات الدبلوماسية مثل هي ثمرة لحوار مشاورات سياسية أخذت مدى وأخذت مساحة وأخذت عمق محدد وكبير. فنحن اليوم وصلنا على هاي المرحلة، ونتطلع طبعا لتحضير أجندة تعاون كبيرة وشاملة مع الدنمارك فيها العديد من القطاعات، وحيتم إن شاء الله العمل عليها بشكل تفصيلي أكثر مع وزارات السورية بما يخدم المصالح الوطنية لنحضر اتفاق تعاون شامل.
0: انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي دعوات إلى مقاطعة شراء الفروج وسط تباين في الآراء بين مؤيد للمقاطعة ورافض لها. تأتي هذه الدعوات على خلفية ارتفاع أسعار المادة، إذ ارتفع سعر طن الفروج الواحد إلى نحو 3000 دولار في عدة محافظات، ما انعكس على أسعار المادة في الأسواق المحلية. ويشتكي أصحاب محل بيع الفروج من صعوبة تأمين الكميات المطلوبة وارتفاع تكاليف الشراء في وقت باتت فيه شريحة من السكان عاجزة عن شراء المادة بشكل منتظم. ويأتي هذا الارتفاع مع استمرار وقف استيراد الفروج وسط مخايف من استمرار ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة. هذا وسط لعى تلفزيون سوريا رأى شريحة من السكان في مدينة إدلب حول ارتفاع أسعار الفروج وقدرتهم المادية على شراء المادة.
4: والله نحن ما بقى مندوق الفروج وبطلنا المصلحة هاي، وايش بدنا نساوي؟ يعني ما بيطلع بايدنا شيء، نحن بنطلب انه ما بقى يصدروا لبرا ونشبع نحن هون وبعدين يصدروا لوين ما بدهم.
5: لازم يرخصوا العلف، يرخصوا العلف، يتوفر العلف كميات اكبر، بتصير المداجن بتربي، عرفتي؟ اي بس صار المداجن تربي بتوفر الفروج.
6: من حيربه في بديل، في السمك، في الطون معلبات، يعني بالإنسان، يعني إذا ما معنا نروح نشتغل شغلات ما كويسين ما بصير، ما نعيش عقدنا.
7: نحن شيء نزل علينا مثل الصاعقة، يعني أولي كنا يعني نأخذ أجزاء بسيطة، بس هلا إيشو يعني إيشو سبب ما كنا نعرف، عم نتفاجأ إنه كله عم يرتفع بغلة، إيشو سبب ما عم نعرف.
8: عدة موجة الحار شفته إذا لاحظته من شهرين أو من شهر كذا. إيه فأنا اللي شفته ولامسته إن عند أكثر التجار كتير يعني نفق، كتير ماتوا، كتير مثل ما يقولون عدد كبير هائلي. فسبحان الله لما يطلع الموسم يجيد هاي الفترة المحددة شهرين أو شهر ونص شهرين، فأرجبال بده يكون مرتفع أسعار الفروج.
9: والله بالنوادر حاربناه كما مثل ما حاربنا اللحمين، ما عم شم ريحته.
10: في ارتفاع بأسعار اللحوم بشكل عام،
9: كل شيء مرتفع. اللحمي 850 ريال، أنا نحن باللحمة ما لنا علاقة قوي، كنا بالسنة ندوق على بال14 ما عم ندوق مرة.
0: من جهته أعلن وزير الزراعة باسل السويدان السماح باستيراد الفروج الحي لتلبية احتياجات السوق المحلية عقب موجة انتقادات بسبب ارتفاع الأسعار. وقال السويدان في تصريح لوسائل إعلام حكومية إن تصدير الفروج يهدف إلى حماية المربين وضمان استمرار الإنتاج، مؤكدا إمكانية وقف التصدير إذا تسبب بارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية. يشهد السوق المحلي في محافظة درعا ارتفاعا كبيرا في أسعار اللحوم، الأمر الذي أثقل كاهل المواطن وجعله عاجزا عن شراء لحم الغنم أو الدجاج، ويطالب المواطنون الحكومة باتخاذ إجراءات تحد من ارتفاع أسعار اللحوم.
11: الدجاج والبقر والغنم كل اللحم غالي جدا جدا جدا، وده مراقبة، وده تموين، وده ناس تراقبوا يحطوا له أسعار محددة نعرف ناكل. والله ما بدنا ناكل، والله ما بدنا نشتري وقيت لحمة.
12: اشتريت لحمة يعني عشان نحط على القدرة على الطبخة، يعني في غلل هالأيام شوي، يعني ما بيلبي احتياجات المواطن، يعني صعب، مش كل العالم تقدر تشتري. يعني الحمد لله بشتري واحد قد حاله، في غلط كيلو 260 حرام.
13: سعر كيلو اللحمة عم يرتفع أول بأول، لحتى ما وصل كيلو الخروف 250 ألف ليرة سوري. فقلنا هذا حلم الفقير، يعني مصير نأكله بعيد الأضحى أو مصير يعني للمفاجآت. فصرنا نستبدله بالدجاج بالفروج، فهنا كمان الفروج بلش يتصاعد أول بأول، لحتى لدرجة إنه وصل لل 45 و 50 ألف ليرة سوري الجمعة الماضية.
14: والله يا أخوي لحنا قاعدين ناكل لحم ولا جاج ولا قاعدين عيش عيشة كريمة، لأنه أنت شايف هاي البسطة. والله لهسع ما استفتح، ما بعت بليرة، وإيام أرجع بيتي ما استفتح.
15: بالنسبة للأسعار اليوم اللحم تتراوح بين 165 واللحم الخروف 260، يعني أسعار أول مرة هيك بتصير، يعني بترتفع الارتفاع هذا. وصار في عنا يعني التماس أنه الزبون صار حركة خفت بشكل عام.
16: ارتفع الفروج مظبوط، بس عم يربح المربي بيكون عنده الأسعار العلف غالية، وبالتالي هو بهالحالة هاي بربح. أما البضاعة بصراحة اللي يعني اللي بضرر المواطن واللي هو النسبة الأكبر من الشريحة بالمجتمع. طيب إحنا بدنا نلاقي حل، ما بعرف الحل. يعني من عندي بقول إنه لازم يكون العلف مدعوم من الدولة بحيث إنه المربي يربح وينزل سعر الفروج بحيث الناس تأكل.
17: نحن نتمنى من الدولة إنه يعني تدعم الإنتاج الزراعي، الإنتاج الحيواني هالشيء، وتدعم المواطن وتشدد الرقابة على هالشيء هذا يعني هالشيء. وإذا في مجال يعني للاستيراد مش غلط، أما التصدير هالشيء يعني مشكلة، نكتفي ذاتيا بعدين نصدر.
0: أوضح المدير العام للأحوال المدنية عبد الله العبد الله في تصريح لتلفزيون سوريا أن زار بطاقة شخصية جديدة مرهون بتأهيل قاعدة البيانات وتجهيز نحو 130 مبنى مخصصة، مؤكدا أن مسألة إطلاق البطاقة الشخصية بشكلها المتطور هي مسألة وقت.
18: البطاقة الشخصية ما راح نقدر نربطها في موعد، لأنه نحن في عنا مثل ما قلت في عندي أنا تأهيل قاعدة البيانات اللي متهالكة أصلا، فأنا ما بقدر صدر بطاقة شخصية بدون ما أهل قاعدة البيانات. إضافة لعندي في عندي تجهيز 130 مبنى على مستوى سوريا، يعني عمليا ما بيتجهزوا بأيام. في عندي تجهيز المعدات والفرش بالنسبة لهالمباني، ونحن مثل ما قلنا ما بقى ضلينا بالماضي، نحن انتقلنا للأمام. نحن في عنا البصمة الإلكترونية وعنا أيضا صورة الإلكترونية اللي متعلقة في بيانات شخص ذات نفسه لحتى تطلع عنا البطاقة الشخصية بصورة متطورة. عندي ايضا اختيار البطاقه الشخصيه، يعني مساله البطاقه الشخصيه نحن ما راح نرجع للوراء مثل ما كنا. نحن اخترنا البطاقه الشخصيه حول بمعايير دوليه بحيث انه يعني توافق تضحيات شعبنا اللي قدم الطريق الثالث من اجل انه ينتقل الى الامام.
0: وقال عبد الله للتلفزيون السوري ان استبدال البطاقه الشخصيه سيشمل جميع الفئات من دون استثناء، مؤكدا أن البيانات الصادرة عن مراكز الأحوال المدنية كإخراج القيد والبيان العائلي تغني مؤقتا عن البطاقة الشخصية والأسرية.
18: هلا هو بده يتم استبدال البطاقة ككل، يعني ما رح تعتمد على فئة، البطاقة ككل. ونحن في عنا البيانات الصادرة عن المراكز الأحوال المدنية بتغني مبدئيا عن البطاقة الشخصية، يعني عندي إخراج القيد بيغني عن البطاقة الشخصية، عندي مبدئيا البيان العائلي بيغني عن البطاقة الشخصية، عفوا عن البطاقة الأسرية.
0: أصدرت وزارة المالية تقرير الموازنة العامة للدولة في النصف الأول من العام الجاري مبينة حجم الإيرادات والإنفاق ونسبة العجز. نتابع أهم المعطيات والأرقام في هذا التقرير.
19: وزارة المالية تفصح عن الموازنة العامة للدولة في النصف الأول من عام 2026، نهج قالت الوزارة إنه يندرج ضمن سياسة دعم الشفافية والمساءلة وتعزيز الثقة في المعلومات المالية. فما أهم الأرقام التي وردت في التقرير؟ في النصف الأول من العام بلغت الإيرادات العامة 2,700,000,000 دولار، ما يمثل 31% من الإيرادات المقدرة، ويتوافق مع النمط التاريخي لها في السنوات الماضية. أما مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025 فارتفع الإنفاق بنسبة 111%. في مقدمة مصادر الإيرادات جاءت الرسوم الجمركية بقيمة 1,100,000,000 دولار، تلتها عوائد الاستثمار بنحو 763,000,000 دولار، ثم إيرادات النفط والغاز بأكثر من 600,000,000 دولار التي بدأ تسجيل ريعها اعتباراً من شهر أيار، إضافة إلى عوائد الضرائب والرسوم، في حين لم ترد عائدات بيع المشغل الخلوي خلال الفترة التي شملها التقرير. وزارة المالية توقعت زيادة الإيرادات بحلول نهاية العام إلى 8 مليارات دولار، مدفوعة بالمداخيل الضريبية والجمركية والمشغل الخلوي، وباستمرار إيرادات الطاقة ورسوم عبور الوقود. الإنفاق العام بلغ نحو 3,700,000,000 دولار، أي ما يعادل 35% من النفقات المعتمدة، وارتفاعاً بنسبة 331% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025. الإنفاق تركز بصورة أساسية في نفقات الجارية التي أملتها متطلبات توحيد الدولة وتشغيل المؤسسات العامة، وتوزعت بين الرواتب والأجور بنحو 1,034,000,000 دولار، ونفقات الاستثمارية والدعم والضمان الاجتماعي. بينما ورد وما أنفق، بلغ العجز المالي نحو 1,000,000,000 دولار، أي ما يعادل 56% من المقدر لعام 2026. وقالت الوزارة إنها أدارته من خلال تمويل استثماري بسندات قصيرة الأجل يسدد خلال عام. في المحصلة، يستخلص التقرير استمرار تعافي الاقتصاد السوري مع توقع بنمو يتجاوز 11% خلال العام الجاري، واستمرار زخم النمو خلال عام 2027 في مقابل ارتفاع الضغوط التضخمية وارتفاع كلفة السلع والخدمات بسبب التوترات الإقليمية والجيوسياسية.
0: لأول مرة خلت شوارع دمشق القديمة من السيارات والدراجات النارية لمدة 24 ساعة ضمن فعالية تجريبية أطلقتها محافظة دمشق حملت اسم دمشق تتنفس، في خطوة تهدف إلى تخفيف الازدحام والضوضاء وإتاحة مساحة أكبر للمشاة داخل المدينة.
20: نحن اليوم بمديرية دمشق القديمة محافظة دمشق عم نختبر فعالية دمشق تتنفس، هي يوم بدون سيارات بالمدينة القديمة. الهدف الرئيسي هو اختبار المدينة من دون ضجيج، من دون فوضى، من دون انبعاثات كربونية. الهدف انه نرفع جودة الحياة بالمدينة، تحسين تجربة الزائر، تحسين فرص النشاط التجاري. اليوم مثل ما شايفين هذا الطريق اسمه الدقائين قدامنا، بالعادة ما بتحسن تمشي فيه، هو طريق جميل أخذ رونق له متعام. نتمنى أنه كل الناس استمتعوا بهي الفعالية، ونتمنى أنه تتطور هاي الفعالية لتوصل لمكان تصبح دمشق من دون سيارة على الحال.
0: أعلنت منظمة الصحة العالمية تلقيها منحة من المساعدات الإنسانية للاتحاد الأوروبي تقدر ب 12 مليون يورو لدعم الخدمات الصحية الأساسية في جميع أرجاء سوريا. وكشفت المنظمة أن التمويل سيشمل تغطية علاج الأمراض غير المعدية والرعاية الطارئة وحالات الصحة النفسية والمعدات اللازمة لغسل الكلى وغرف الطوارئ والعمليات ووحدات العناية المركزة. وأكدت منظمة الصحة مواصلة دعمها للقطاع الصحي في سوريا وتقديم المساعدات اللازمة وتعزيز القدرات اللازمة للتعافي على المدى الطويل. قال مدير برنامج الأمراض السارية وغير السارية في وزارة الصحة ياسر مخللاتي في تصريح للتلفزيون سوريا إن الوزارة تشرف على 12 برنامج للأمراض المزمنة تشمل السكري وأمراض المناعة والدم والقلب والتنفس، مؤكدا توفير العلاج المجاني لجميع المرضى المسجلين في مشافي ومراكز الوزارة.
21: في عنا 12 برنامج إلى الآن بخص الأمراض المزمنة، منهم مثل ما ذكر السكري، العوز هرمون النمو، الأمراض المناعية من الجلدية والمفصلية والهضمية، الأمراض الدموية مثل التلاسيميا وفقر الدم المنجلي والناعور، الأمراض زرع الكلية، أمراض التصلب اللويحي، وأمراض القلبية المزمنة والتنفسية المزمنة. طبعا كوزارة الصحة هي مسؤولة عن كل هدول المرضى المسجلين ضمن مشافي والمراكز الصحية بوزارة الصحة. بنحاول نقدم لهم كل الأدوية اللي بتوفر اللي عنا، سواء كانت محلية الصناعة أو استيرادية، وطبعا الأدوية كلها بالمجان.
0: كما أكد مخللاتي أن الأمراض القلبية والتنفسية والسرطان والسكري هي الأكثر انتشارا عالميا، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على الوقاية منها عبر تحفيز أنماط الحياة الصحية.
21: لكن احنا على حسب احصاءات منظمه الصحه العالميه، اكثر 5 امراض مزمنه هن اللي بتعنى فيهم منظمه الصحه العالميه، وهن منتشرون الاكبر عالميا، هن الامراض القلبيه المزمنه، التنفسيه المزمنه، السرطان، السكري، والامراض النفسيه. أنا كدائرة أمراض سارية وغير سارية، نحن المسؤولين عن السكري مثل ما حكينا، عن الأمراض القلبية والتنفسية. بيرجع الأمراض السرطانية إلى مديرية خاصة فيها هي مسؤولة عنهم، عن إحصاءات المرضى وتأمين الدواء. والأمراض النفسية كمان إلى جانب معين مسؤولين عنهم.
0: يعاني مشفى البيروني الجامعي من نقص في بعض أنواع أدوية السرطان بالتزامن مع زيادة عدد الإصابات بالأورام النسائية، ما يزيد من معاناة المريضات في وقت يبذل فيه المشفى جهودا للوصول على أحدث للحصول عفوا على أحدث الأجهزة الطبية والتعاقد مع شركات خارجية لتوفير جميع الأدوية اللازمة.
1: بإرادة يملأها الأمل، بدأت إيمان جرعتها العلاجية الأولى في مشفى البيروني، متخذة من اسمها يقيناً ومن رسالتها في رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة قوة في مواجهة السرطان. ورغم صعوبة الطريق لم تفقد الأمل في التعافي.
2: اكتشفت الموضوع ما صار له 10 أيام، هلق أنا بجي من السويدة. أحياناً الطريق بيكون كتير صعب. الموضوع المزعج برحلة العلاج أنه جرعات نحن بنشتريها من برا وبتكاليف عالية، غير التحاليل والخزعات والقصص الثانية، فعم نتكلف مبالغ كتير عالية مو كل العالم قادرة تدفع. طبعا هو مرض يا بيقتلنا يا بنقتله، أكيد نحن أقوياء ورح نقتله. أنا حدا قوي ومؤمن بالله أكيد، ومسلمة أموري لله الحمد لله. لا أبدا أنا قوي.
1: يحتل سرطان الثدي المرتبة الأولى بين الأورام النسائية، ويعد الأكثر شيوعاً وفقاً لإحصائيات السجل السرطاني، إذ لم تعد الإصابة تقتصر على الفئات العمرية المتقدمة، بل امتدت إلى نساء في أعمار أصغر. وفي مواجهة هذا الواقع تواصل مشفى البيروني تطوير خدماتها الطبية باقتناء أحدث الأجهزة العلاجية.
22: الأجهزة الحديثة التي أدخلت لاحقاً في مشفى البيروني الجامعي، طبعا هذا المقصود فيه هو جهاز الـ HDR، وهو الجهاز النوعي والفريد على مستوى الشرق الأوسط من الأجهزة النوعية الحقيقة، وهو العلاج الشعاعي عن كثب أو عن قرب، وهذا يستخدم في سرطانات عنق الرحم. تم إدخاله إلى مشفى البيروني الجامعي في قسم المزي، والحقيقة تم تجهيز المكان وبالإضافة إلى تدريب الكادر، وحاليا عم نقوم في العلاجات بالنسبة لهذه النوع من الأمراض السرطانية في مشفى البيروني الجامعي.
1: تؤكد إدارة المشفى حرصها على ضمان استمرارية العلاج للمرضى، مشيرة إلى توفير 66 صنفا دوائيا، من بينها 16 صنفا من الأدوية النوعية، بالتوازي مع مواصلة العمل لتأمين الأصناف المفقودة في أقرب وقت ممكن.
23: خلف كل جدار في هذا المستشفى حكاية امرأة تقاوم، وفي رحلة لا يكفي التشخيص فيها وحده، يبقى توفير العلاج هو الفارق الأهم والخطوة الأولى نحو التعافي. فأدوية السرطان أولوية لا تقبل التأجيل. ماريا عبيد، تلفزيون سوريا، دمشق.
0: يعاني مرضى الأمراض المزمنة في إدلب من تحديات متزايدة في تأمين أدويتهم ومتابعة حالاتهم الصحية، مع صعوبة الوصول إلى المراكز الصحية وارتفاع كلفة العلاج.
1: يتفقد العم رجب أدويته بعناية، محصياً ما تبقى في كل علبة قبل نفادها. روتين يتحول إلى هاجس متكرر يدفعه إلى دوامة من التفكير والقلق تثقل كاهله مع أمراضه المزمنة.
24: عامل عملية الشبكة وقصرة، هاي يعني الدكتور قال لي بدك تدير بالك على حالك بالأدوية أهم شيء، وحالتك الصحي عندك عضلة القلب شغالة بالمية 125، كتب لي راشيتها وقال لي كل هذا الدواء بدك تاخذه يوميا. هو عم نجيب الأدوية أحيانا من الديان، أحيانا الله بيرزقنا من أمن الدواء، يعني شهرين بتكون الدواء موجود.
1: بعد المراكز الصحية يدفع مرضى الأمراض المزمنة للجوء إلى الصيدليات كبديل لمراقبة الضغط والسكر، حلول تشبه حلول بحثهم عن وسائل لتخفيف أعباء العلاج كالاستعاضة عن أدوية بأخرى أقل كلفة، أو شراء شريط دوائي واحد بدلاً من علبة كاملة.
3: بيجي المريض ما بيكون معه مصاري، او بيكون مثلا ابنه متاخر، مثلا ابنه بيشتغل برضه ليحول له، ما يعني بيكون مضطر للزلمه مقطوع ما معه مصاري. هلا صراحه الحمد لله رب العالمين انا بعطي ليصير معه مصاري. بس في بعض مرضى ما بيحبوا الدين، تمام، بيقطعوا، بقول لك بدي انا الدواء الاهم، بياخذوا ادويه السكري اللي هي خافضات السكر ومنظمات السكر، وبيتركوا الدواء الأهم وكمان مهم اللي هو فيتامينات الأعصاب.
19: يحتاج مرضى الأمراض المزمنة إلى رعاية صحية مستدامة. يقدر عدد المصابين بمرضى السكري بنحو 15,000، في حين يتجاوز عدد مرضى ارتفاع ضغط الدم 20,000.
4: مديرية الصحة بتبذل جهود كبيرة كتير كتير في ظل انسحاب المنظمات اللي عم يحصل مؤخرا، وفي ظل انقطاع الامداد حتى على صعيد الاستيراد الخارجي او حتى على صعيد الانتاج الداخلي اللي ما زال حتى الان متعسر.
19: ما بين الارقام والتحديات التي تواجه القطاع الصحي في توفير الرعاية اللازمة لهذه الفئات، يبقى اصحاب الامراض المزمنة في حلقة الحلول المؤقتة بحثا عن علاج مستدام.
5: يبقى أصحاب الأمراض المزمنة في تحدٍ يومي يتجاوز المرض نفسه، بين الحاجة إلى علاج لا يحتمل الانقطاع وظروف اقتصادية تثقل كاهلهم، مع غياب رفاهية الحصول على العلاج بشكل مجاني. إلاف العلي، تلفزيون سوريا، مدينة إدلب.
0: اتفقت السعودية وتركيا وباكستان على تعزيز التعاون الدفاعي وإضفاء طابع مؤسسي على اتفاقية مكة للدفاع المشترك. جاء ذلك عقب أول اجتماع للجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية المنبثقة عن الاتفاقية الذي عقد في اسطنبول. وأكد بيان مشترك للدول الثلاث مواصلة العمل لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة ودعم جهود خفض التصعيد وضبط النفس والحلول السلمية للأزمات. واتفقت الدول الثلاث على إنشاء أمانة دائمة للاتفاق في السعودية، على أن يتولى أمين عام من باكستان رئاستها خلال السنوات الثلاث الأولى. كذلك أكدت عزمها على تعزيز القدرات الدفاعية وتماسك قواتها المسلحة عبر الأنشطة والتدريبات المشتركة، إلى جانب توسيع التعاون في الصناعة الدفاعية وتطوير الإنتاج والتقنيات العسكرية المشتركة. أشار البيان إلى أن الخطوات المؤسسية الجديدة تهدف إلى تعزيز التضامن بين الدول الثلاث ورفع فعالية الردع والدفاع الجماعي. أرحب بضيف طه عودة إغلو، الباحث في العلاقات الدولية معي من اسطنبول. أهلا ومرحبا بكم سيد طه. بداية، كيف تقرؤون اتفاق السعودية وتركيا وباكستان على تعزيز التعاون الدفاعي وإطفاء طابع مؤسسي اليوم على اتفاقية مكة للدفاع المشترك؟
6: تحياتي لكم في البداية والسادة المشاهدين. يعني من دون شك ممكن أن نقول بأن اجتماع الأمس وانتقل من الإعلان السياسي إلى الإعلان المؤسسي من خلال هناك تأسيس أو الإعلان

0: الماضي قاموا بترجمة بنود هذا الاتفاق على أرض الواقع في أسرع وقت للغاية من خلال هناك تعزيز، يعني ليس فقط الاكتفاء بتنسيق المواقف ولكن بتعزيز قدرات الدفاع والردع لدى الدول الثلاث خلال المرحلة القادمة.
1: طيب اليوم سيد طه، ما الذي تكسبه كل دولة سياسيا واستراتيجيا من هذا الإطار الثلاثي بعيدا عن الجانب العسكري المباشر؟
0: من دون شك نتحدث عن 3 دول مؤثرة في الإقليم، بتحدثك عن تركيا على سبيل المثال، دولة مهمة في حلف الناتو وعضو كبير وثاني أكبر جيش في الحلف، بالإضافة إلى أنها علامة فارقة فيما تتعلق بموضوع الصناعات الدفاعية. المملكة ثقل سياسي واقتصادي في العالم العربي، باكستان دولة نووية، لذا كان النقطة الأساسية في اجتماع إسطنبول هو التركيز بشكل كبير على تعزيز القدرات الدفاعية من خلال، يعني هناك الخبرة الكبيرة لدى تركيا من جهة وباكستان من جهة فيما يتعلق بموضوع الصناعات الدفاعية. المملكة العربية السعودية مستفيدة بشكل كبير من خلال، يعني هناك تنويع مصادر يعني السلاح لها بالدرجة الأولى، والأهم بالنسبة للمملكة العربية السعودية وهو المتعلق بعملية التوطين، ليس فقط الاقتناء من تركيا ولكن توطينها داخل المملكة. هذه نقطة. نقطة أخرى، الاجتماع بمشاركة كما أشرت لك وزراء دفاع رؤساء الأركان دلالة واضحة على أن هو يرسم هناك خطوط أو حدود لنفوذ هذه الدول على المستوى الدفاعي، وأيضا مناقشة يعني هناك المخاطر التي تشهدها المنطقة، وليس فقط هو الاستعداد دائما ل يعني أن تكون هناك أزمة ويتم الاجتماع، ولكن هي هذا الاجتماع هو مقدمة ل يعني أي أزمة تحدق بالمنطقة، ليس على مستوى هذه الدول ولكن على مستوى المنطقة، خاصة نتحدث عن هذه الدول دول مؤثرة في الإقليم ولعبت أدوار كبيرة في الوساطات. تتذكر يعني تركيا في موضوع روسيا أوكرانيا، باكستان تقوم
1: طيب.
0: حاليا بالوساطة ما بين طهران وواشنطن.
1: طيب اليوم إلى أي حد يمكن أن يتطور التعاون من تدريبات وأنشطة مشتركة إلى تنسيق دفاعي وعسكري أكثر تقدما؟
0: يعني هذه أشار إليها يعني قبل يعني بالأمس وقبل فترة أتحدثك عن حكام فدان وزير الخارجية التركي، وقال بأن هذا يعني الحلف كما سمي حلف مكة هو يعني شبيه بحلف الناتو، وهناك المادة الخامسة في حلف الناتو وهي الدفاع عن أي دولة من داخل الحلف تعرض لأي اعتداء، وأعتقد هذه هي يعني ممكن نقول لب النقاش في هذا، والأهم خاصة نتحدث عن أن هناك دول تتعرض يعني لاعتداءات كتركيا، هناك الإرهابيين، حزب عمال كردستاني، المملكة، الحوثيين، باكستان، موضوع خلافها مع الهند. ولكن هنا يجب أن نركز على نقطة، يعني حاليا هذه الدول لها القدرة يعني على الرد على أي اعتداءات، ولكن ممكن أن يكون هناك وفق المادة الرابعة من حلف الناتو وهي المتعلقة بالاستشارات وتقديم التعاون إن كان المعلوماتي والاستخباراتي بالدرجة الأولى في حال تعرضت هذه الدولة لأي اعتداء.
1: طيب اليوم سيد طه، كيف تنظر القوى الإقليمية والدولية الأخرى إلى تشكيل هذا الإطار الثلاثي، خاصة إذا أردنا التحدث عن الجانب الإسرائيلي؟
0: يعني أعتقد الدولة الوحيدة التي هي تشعر بالقلق من هذا التحالف وهي إسرائيل، وخاصة نتنياهو على وجه الخصوص المقبل بعد تقريبا شهر من الآن على انتخابات حاسمة ومهمة للغاية. وجود مثل هذا الحلف، وهناك أنباء ومعلومات تتحدث عن ضم هذا الحلف لدول أخرى، هي تثير حالة من القلق لدى الاحتلال الإسرائيلي ولدى نتنياهو على وجه الخصوص، خاصة هو يستفيد بشكل دائما من

0: الخلافات ومن الأزمات في المنطقة.
1: كل شكر لك طه عودي أوغلو، الباحث في العلاقات الدولية، كنت معي من اسطنبول.
0: شكرا.
1: توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرد بشدة على الهجوم الإيراني الذي استهدف القوات الأمريكية في الأردن، وقال ترامب إن العقوبات الأمريكية المفروضة على النظام الإيراني بدأت تؤثر بقوة، مؤكدا أن أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية اعترضت جميع الصواريخ باستثناء صاروخ واحد تبين أنه لم يصب أي هدف مهم وفق قوله. أكدت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية وقيادة مقر خاتم الأنبياء في بيان مشترك أنها لن تتسامح مع أي عدوان ينطلق من أي جهة وفق تعبيرها. وقال البيان إن بعض دول المنطقة أعلنت رسميا أنها لن تسمح مطلقا باستخدام أراضيها أو أجوائها أو سواحلها من قبل الجيش الأمريكي المعتدي لتنفيذ عمليات ضد إيران، إلا أن الجيش الأمريكي ورغم التحذيرات السابقة ما يزال يستخدم أراضي وأجواء ومجالات تلك الدول لشن هجمات ضد إيران واستهداف بعض منشأتها العسكرية. وحذر البيان مما سماها الجهات التي تسهل الاعتداءات الأمريكية على إيران من أن القوات المسلحة الإيرانية ممثلة بالحرس الثوري والجيش ستستهدف بقوة وحزم أي مصدر ينطلق منه أي عدوان. أقامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مستوطنة جديدة على أراضي محافظة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الاحتلال أقام المستوطنة جنوبية مستوطنتين مقامتين على أراضي الفلسطينيين جنوب شرقي مدينة جنين. وأضافت الوكالة أن المستوطنة الجديدة أقيمت بحضور عدد من الوزراء وأعضاء كنيسة الاحتلال. شهدت مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة اقتحامات الاحتلال الإسرائيلي وأعمال هدم للبيوت من قبل المستوطنين، وهو ما يأتي ضمن خطة إسرائيلية مستمرة لضم الضفة الغربية عبر عمليات استيطان واسعة. لتفاصيل أوفى عن خطة تل أبيب الرامية لضم الضفة الغربية إلى إسرائيل، ننتقل معكم مشاهدينا إلى هذا العرض مع الزميل عبد المنعم سعد.
2: تتصاعد الأحداث في الضفة الغربية المحتلة، فلا يكاد يمر يوم إلا وتنفذ هجمات من قبل جيش الاحتلال والمستوطنين. تسفر عادة هذه الهجمات عن مقتل فلسطينيين واعتقال آخرين، إضافة إلى سلب ممتلكات وحرق بيوت، وهو ما يأتي ضمن مشروع استراتيجي متكامل لضم الضفة إلى دولة الاحتلال بحسب تقارير أممية وغربية. ولكن كيف؟ وما هي الآليات التي تتخذها إسرائيل لتحقيق ذلك؟ بعد احتلال الضفة عقب نكسة 67 وبناء على اتفاق أوسلو عام 1995، قسمت أراضي الضفة الغربية إلى ثلاث مناطق هي ألف وباء وجيم. المنطقة ألف هي المدن الفلسطينية الكبرى كالمراكز السكنية الكثيفة كرم الله ونابلس وجنين وبيت لحم وطول كرم، والتي تمثل نحو 18% تقريبا من مساحة الضفة. يتولى الأمن فيها الشرطة الفلسطينية. المنطقة باء تضم القرى والبلدات الفلسطينية المحيطة بالمدن الكبرى والمناطق الريفية، وتشكل نحو 22% من مساحة الضفة الغربية، وتديرها السلطة مدنيا بينما يديرها الاحتلال أمنيا. المنطقة جيم هي المنطقة الأهم لأنها تمثل 60% من مساحة الضفة، وتشمل المناطق المفتوحة التي تحتوي على معظم الموارد الحيوية من أراضي زراعية ومياه وغيرها. لكن ماذا عن أرض الواقع؟ المنطقة جيم تسيطر عليها إسرائيل فعليا بشكل كامل، أما منطقة ألف وباء والتي من المفترض أنها تحت سيادة فلسطينية جزئية أو كاملة، فقد أصدر الكابينت الإسرائيلي في إشباط عام 2026 قرارات تتعلق بهما. القرارات أحدثت تغيرات جوهرية في آليات إدارة وتسجيل هذه الأراضي في الضفة، بما يسمح بضم مساحات شاسعة إلى دولة الاحتلال من المنطقتين ألف وباء، وهو ما أطلق عليه وزير المالية الإسرائيلي بتسلائيل سموتريش الثورة الاستيطانية اليهودية، والتي أسفرت حتى الآن عن تهجير قرابة 80,000 فلسطيني من مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس. ماذا عن دور المستوطنين؟ المستوطنون صعدوا من هجمات بصورة كبيرة خلال السنوات الثلاث الماضية، حتى أصبحت تنظم عبر مجموعات واتساب بحسب تقارير إعلامية إسرائيلية، وبحسب الأمم المتحدة فقد شهد عام 2025 و2026 تصعيدا كبيرا في وتيرة هجمات المستوطنين بالضفة الغربية أدت إلى مقتل عدد من الفلسطينيين وإصابة المئات وتهجير الآلاف، ذلك بعد حرق منازلهم وزراعاتهم وسرقة ممتلكاتهم. وماذا أيضا؟ ينشئ المستوطنون ما تسمى ببؤرة رعوية صغيرة، وهي عبارة عن خيمة أو مشابه ما تلبث حتى تصبح مساحة كبيرة يبنى عليها عدد من الوحدات السكنية، ما أتاح لهم الاستيلاء حتى الآن على نحو 18% من مساحة الضفة الغربية كاملة. لنلخص المشهد، احتلت الضفة، قسمت إلى مناطق، سيطرت إسرائيل على معظمها عبر اتفاق دولي، ما تبقى تحت الإدارة الفلسطينية مدنيا يبلغ نحو 40%، ومن خلال قوانين وقرارات للاحتلال استولى المستوطنون على نحو 18% منها. كان آخر هذه القرارات هو إيعاز وزير الدفاع للجيش بإعداد خطة لنقل المناطق المسيطر عليها من إدارة الجيش إلى الشرطة، ما يعني تقنينا مدنيا لهذه المناطق واعتبارها رسميا جزءا من إسرائيل. وهذا يعني باختصار هندسة أرض الضفة لضمها إلى إسرائيل وإنهاء احتمالية قيام دولة فلسطينية بحسب الرؤية الإسرائيلية.
1: قتل 5 فلسطينيين وأصيب عدد آخر بهجمات إسرائيلية في قطاع غزة ضمن الخروقات المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفاد مصدر طبي لوكالة الأناضول بوصول جثامين 3 فلسطينيين وعدد من المصابين إلى مستشفى الشفاء إثر غارة شنتها مسيرة إسرائيلية على مركبة مدنية في حي تل الهوى جنوبي مدينة غزة. وفي وقت سابق من يوم أمس الاثنين قتل فلسطينيان وأصيب آخرون إثر غارة شنتها مسيرة إسرائيلية على مدخل بناية سكنية قرب متنزه بلدية غزة وسط المدينة. طالب مواطنون فلسطينيون بحماية الأسرى الفلسطينيين في جميع السجون الإسرائيلية وأعلنوا رفضهم لاستمرار الاعتقالات الإدارية. جاء ذلك خلال وقفة تضامنية أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة غزة، احتجاجا على تصريحات واقتحامات من وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير لسجون الأسيرات الفلسطينيات.
3: اليوم نشارك في الوقفة التضامنية الأسبوعية مع الأسيرات والأسرى البواسل الصامدين في سجون الاحتلال ومعتقلاته لإيصال عدة رسائل. أولى هذه الرسائل لمطالبة المجتمع الدولي هيئاته الحقوقية والإنسانية والقانونية لضرورة الضغط على سلطات الاحتلال.
4: أتينا لمقر الصليب الأحمر لنقول لا لكل الانتهاكات الإسرائيلية بحق أسيراتنا الماجدات القابعات خلف سجون الاحتلال والمدافعات عن شرفهن، عن حقهن، عن عودتهن، عن تقرير مصيرهن. أتينا لمقر الصليب الأحمر لنقول له عليك الانتباه لحالة الأسيرات داخل سجون الاحتلال.
1: نهاية هذه النشرة، دمتم بخير.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات. نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
2: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
3: معترض على فكرتين.
1: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
4: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
5: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
6: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولا. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
7: هروب بشار الأسد من دمشق.
8: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
9: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
10: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا.
8: تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
11: ختام النشرة في أمان الله.

مساء الخير، هذه حلقة جديدة من برنامج سوريا اليوم، ونبحث فيه أهم الملفات على الصعيدين المحلي والدولي. نستهل ساعتنا الأولى ببحث في تقرير الأداء المالي للموازنة العامة للدولة عن النصف الأول من عام 2026 ومؤشرات المسارات المالية المستقبلية بعد تصاعد الإيرادات والإنفاق وتسجيل عجز يقدر بمليار دولار. نبحث في محورنا الثاني من ساعتنا الأولى أسباب الزيادة الكبيرة في أسعار الفروج والحلول، ونتساءل عن أسباب فشل السياسات الاقتصادية في ضبط الأسعار. نبحث في محورنا على رأس الساعة الثانية معاناة عائلات المفقودين المتواصلة في ضوء تقرير للجنة الدولية للصليب الأحمر يكشف عن عدم تلقي 96% من هذه العائلات أي دعم مؤسسي. أما في محورنا الأخير فنناقش ماهية صفقة درع أخيل التي وقعتها تل أبيب مع أثينا لإنشاء نظام للدفاع الجوي متعدد الطبقات في اليونان، ونطرح تساؤلات حول أهدافها الاستراتيجية وتأثيرها في موازين القوى وأمن شرق المتوسط. مرحبا بكم.

0: أصدرت وزارة المالية تقرير الموازنة العامة للدولة في النصف الأول من العام الجاري مبينة حجم الإيرادات والإنفاق ونسبة العجز. نتابع أهم المعطيات والأرقام في التقرير الآتي.
1: وزارة المالية تفصح عن الموازنة العامة للدولة في النصف الأول من عام 2026، نهج قالت الوزارة إنه يندرج ضمن سياسة دعم الشفافية والمساءلة وتعزيز الثقة في المعلومات المالية. فما أهم الأرقام التي وردت في التقرير؟ في النصف الأول من العام بلغت الإيرادات العامة 2,700,000,000 دولار، ما يمثل 31% من الإيرادات المقدرة ويتوافق مع النمط التاريخي لها في السنوات الماضية. أما مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025 فارتفع الإنفاق بنسبة 111%. في مقدمة مصادر الإيرادات جاءت الرسوم الجمركية بقيمة 1,100,000,000 دولار، تلتها عوائد الاستثمار بنحو 763,000,000 دولار، ثم إيرادات النفط والغاز بأكثر من 600,000,000 دولار التي بدأ تسجيل ريعها اعتباراً من شهر أيار، إضافة إلى عوائد الضرائب والرسوم، في حين لم ترد عائدات بيع المشغل الخلوي خلال الفترة التي شملها التقرير. وزارة المالية توقعت زيادة الإيرادات بحلول نهاية العام إلى 8 مليارات دولار، مدفوعة بالمداخيل الضريبية والجمركية والمشغل الخلوي وباستمرار إيرادات الطاقة ورسوم عبور الوقود. الإنفاق العام بلغ نحو 3,700,000,000 دولار، أي ما يعادل 35% من النفقات المعتمدة، وارتفاعاً بنسبة 331% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025. الإنفاق تركز بصورة أساسية في نفقات الجارية التي أملتها متطلبات توحيد الدولة وتشغيل المؤسسات العامة، وتوزعت بين الرواتب والأجور بنحو 1,034,000,000 دولار ونفقات الاستثمارية والدعم والضمان الاجتماعي. بينما ورد وما أنفق بلغ العجز المالي نحو 1,000,000,000 دولار، أي ما يعادل 56% من المقدر لعام 2026، وقالت الوزارة إنها أدارته من خلال تمويل استثماري بسندات قصيرة الأجل يسدد خلال عام. في المحصلة يستخلص التقرير استمرار تعافي الاقتصاد السوري مع توقع بنمو يتجاوز 11% خلال العام الجاري واستمرار زخم النمو خلال عام 2027 في مقابل ارتفاع الضغوط التضخمية وارتفاع كلفة السلع والخدمات بسبب التوترات الإقليمية والجيوسياسية.
0: نناقش هذا الموضوع مع ضيفينا معاذ القاسم الباحث الاقتصادي من دمشق، والدكتور سليمان مصلي الأستاذ في الأسواق المالية في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق. مرحبا بكما. دكتور سليمان، ما الذي يعنيه تسجيل المالية في سوريا لعجز بنحو 1,000,000,000 دولار في النصف الأول من هذا العام؟
2: مساء الخير أولا وشكرا على الاستضافة. بالحقيقة العجز اللي هو 1,000,000,000 دولار هو عجز يعني مخطط له بالموازنة العامة للدولة. بداية العام أشار وزير المالية أنه حيكون في عنا عجز بالموازنة هو تقريبا 1,800,000,000 دولار، وهذا أمر طبيعي في يعني دولة خارجة من فترة حرب وصراع، وبالتالي حيكون في عندك إنفاق كبير على البنية التحتية وعلى مجالات كثيرة كانت يعني معطلة أو مهدمة، وبالتالي عجز بمقدار 1,000,000,000 دولار أعتقد أنه عجز مقبول جدا في الظروف الحالية التي يعني تعيش فيها سوريا.
0: لكن دكتور سليمان تقول مخطط له، تقديرات وزارة المالية كانت تشير إلى أن الإيرادات في سنة 2026 تقدر بنحو 8.7 مليار دولار على مدار العام يفترض، فيما الإيرادات النفقات حوالي 10.5 مليار دولار، وبالتالي هذا يعني يشير إذن إلى أنه لم يكن مخطط لهذه القيمة من العجز، يعني الإيرادات أقل وكذلك الإنفاق.
2: المخطط له هو عجز في الموازنة العامة مقداره 1,800,000,000 دولار للعام بأكمله. هلأ خلال 6 أشهر الأولانية كان العجز مقداره مليار، فهذا منطقي. ليش؟ لأنه جزء كبير من الإيرادات الضريبية ما بتجي بالنصف الأول من العام، تجي بالنصف الثاني من العام. كمان إيرادات المتعلقة برخصة المشغل الثاني اللي تقريبا هي 750 مليون دولار كمان لم يتم دفعها حتى الآن. فبالتالي أعتقد أنه مع نهاية العام حنكون نحن في مستوى عجز حتى أقل من المتوقع اللي هو 1.8 مليار إذا يعني تمينا بها استمرينا بهذه المسيرة يعني.
0: طيب دكتور سليمان، موازنة 2025 كان فيها فائض بسيط، الآن نتحدث عن عجز، ما تفسير ذلك؟
2: هلأ يعني لا، ما بننسى نحن التغيرات السياسية والجيوسياسية اللي تمت على الأرض، خاصة بعد الحمد لله عودة جميع المناطق إلى سوريا، خاصة المنطقة الشمالية الشمالية الشرقية. وبالتالي هذا الطلب من الدولة يعني حجم كبير من الإنفاق. لسه إيرادات البترول ما تحققت، أو حسب التقرير اللي أوردتوه حضراتكم بدأت بالتحقق بشهر أيار، وبالتالي ما يعني حصلت الدولة على ثمار العودة هذه المناطق من جهة البترول والغاز. وبالتالي كان في مصروف كتير كبير، بالمقابل كان إيرادات متأخرة التحصيل، فهذا كان أحد الأسباب. طبعا السبب الثاني والمهم هو بدء بالنشاط الاستثماري في البنية التحتية وإعادة يعني بناء الطرق والمشاريع الأخرى التي تسببت في زيادة الإنفاق العام. هذا مثل ما قلنا متوقع ومخطط له في الموازنة العامة للدولة.
0: أستاذ معاذ، ما رأيك يعني بوجود هذا العجز حوالي مليار خلال نصف الأول من عام 2026؟
3: حياكم الله استاذ محمد، اسعد الله مساءك انت والضيف الكريم وجميع الساده المشاهدين. هلا اعتقد ان العجز الموجود هو عجز هيكلي فعلا مخطط له بالموازنه العامه منذ بدايه عام 2026 كما ذكرت وزاره الماليه. هذا العجز يعتبر عجز هيكلي، ولكن تقوم اليوم وزارة المالية والدولة بتمويله من خلال عدة أدوات تمويلية مثل السندات والصكوك السيادية وبعض الأصول العائدة للصندوق السيادي. هذا العجز نحن نتحدث عن مليار دولار في خلال النصف الأول هو منطقي جدا فعلا، لأن العجز الكامل خلال عام 2026 هو 1.8 أي مليار و 800 مليون دولار. فهذا الرقم بداية في النصف الأول من 2026 هو منطقي جدا، وخاصة بتأخر عوائد دخول عوائد النفط إلى الموازنة العامة كما ذكرت وزارة المالية. يعني بدأت وزارة المالية باستقبال عوائد النفط والغاز منذ أيار، فنحن نتحدث عن أول 4 شهور في السنة بدون عوائد نفط وغاز. ووزارة المالية ذكرت منذ بداية العام بموازنة المواطن في شهر نيسان 2026 بأن 50% من الإيرادات ستكون من الضرائب والجمارك، بالإضافة إلى 28% ستكون من عائدات النفط والغاز. فتأخر عوائد النفط والغاز ودخولها إلى الموازنة هو ما أدى إلى تقليص الرقم في الإيرادات الذي ذكرتموه حضرتكم منذ قليل، هو 2.7 مليار دولار. فهون نحن نتحدث عن الوصول إلى ما يسمى بالخلل أو عدم الوصول إلى نقطة التوازن، أي الإنفاق والتوسع في الإنفاق الاستثماري هو لم يصل بعد لنقطة التوازن مع الإنفاق العام. فالإيرادات هي تبقى أقل من الإنفاق، وبالتالي هناك خلل أو عدم توازن. ولكن الموضوع يعني مخطط له وهيكلي منذ البداية، تحدثت عنه وزارة المالية في موازنة عام 2026، ولا أعتقد بأن هناك خطورة على الوضع بشكل عام.
0: طيب يعني نعم. بالنسبة للمواطن الآن يسمعنا يقول هناك عجز على مستوى السنة كلها مقدر ب 1.8 مليار دولار، ما الذي يعنيه ذلك؟
3: نعم، فنحن نتحدث عن عجز مخطط له وهيكلي وليس عجز طارئ، تمام استاذي. فالدولة هي مسبقا متوقع هذا الرقم، وموضوع هذا الامر في جداول وفي موازنة عام 2026. يعني ما صار عندنا نحن عجز مفاجئ نتيجة لخلل او ارباك او نتيجة لانفاق زائد او نتيجة سياسات مالية خاطئة، هي مخطط له ومتوقع، تمام. فيعني هذا الأمر ممكن القول ضمن السيطرة، ولكن ما يقع اليوم على عاتق الحكومة ووزارة المالية والدولة هو العمل على زيادة الإيرادات، تمام، وضبط ضبط الإنفاق من خلال ضبط السيولة المالية، فلتقليص الفجوة ما بين الإيرادات وما بين الإنفاق والوصول إلى نقطة التوازن.
0: يعني بالمقارنة مع السنة الماضية 2025 الإيرادات زادت والإنفاق زاد، هل هذا مؤشر إيجابي؟
3: نعم
0: أستاذ معاذ،
3: لا يمكن مقارنة 2025 مع 2026 حقيقة. يعني 2025 هي تم وضع موازنة إثنى عشرية، الموازنة الإثنى عشرية يعني هي كل شهر بشهره بيتم وضع موازنة منفصلة ويتم الإنفاق بحسب الشهر. تحدثت أنت منذ قليل عن فائض هي 46 مليون دولار. حقيقة هذا الرقم هو غير واضح المعالم وغير واضح المؤشرات. يعني نحن اليوم نتحدث عن فترة قريبة جدا ما بين عجز وما بين فائض. تساؤل في محله. نعم تماما. فهل هذا الفائض أتى نتيجة ضبط وحبس السيولة والإنفاق؟ أم نتيجة فائض محاسبي أم نتيجة واردات؟ فهذا الأمر يعني حقيقة مبهم إلى الآن ولم يتم الإفصاح عنه في نهاية عام 2025.
0: دكتور سليمان، من أين ستتمكن الدولة من تمويل هذا العجز؟ أشار الأستاذ معاذ إلى أنه مثلا صكوك سيادية، وصول للصندوق السيادي، هل هناك يعني قنوات واضحة لتمويل هذا العجز؟
2: بالحقيقة وزارة المالية أعلنت أنها ستعتمد على سندات خزينة وصكوك خزينة وعلى أذونات خزينة، يعني تمويل قصير الأجل وتمويل متوسط الأجل لتغطية هذا العجز الموجود في الموازنة. وتوجد ترتيبات حاليا مع مصرف سوريا المركزي ومع صندوق النقد الدولي لتقديم المنشورة الفنية في موضوع إصدار هذه السندات والصكوك السيادية، والغرض منها هي تغطية هذا العجز بحيث لا ينتج أو لا يتحقق حالة تضخمية في الاقتصاد نتيجة طباعة نقود إضافية، بل يتم امتصاص السيولة الموجودة واستخدام هذه السيولة الفائضة في تمويل الإنفاق العام، وهذا التمويل يكون لفترة زمنية قصيرة بحيث لا ينتج عنه آثار تضخمية ولا يترتب عليه أعباء إضافية على الدولة لجهة دفع فوائد أو عوائد على هذه الصكوك السيادية.
0: بالحديث عن التضخم، وزير المالية قال بأن زيادة الإنفاق كان نتيجة يعني توسيع وزيادة الإنفاق على الأجور بشكل أساسي، وأيضا قال توسع الإنفاق على الأولويات الحكومية. لكن إلى أي درجة يعني هذا هناك أثر لذلك على المعيشة على المواطن، خاصة في ظل يعني ارتفاع الأسعار الكبير؟
2: طيب، بالحقيقة يعني جزء من الارتفاع بالأسعار يعود إلى الظروف الجيوسياسية الناتجة عن ارتفاع تكلفة المستوردات عموما، لكن خلينا نرجع على الرواتب والأجور. إذا رجعنا لقبل التحرير كانت الأجور والرواتب في مستوى منخفض جدا، يعني تقريبا 30 دولار 40 دولار راتب الموظف. هذا يعني جزء هذا الراتب يعني جعل السوريين تحت خط الفقر المدقع وليس خط الفقر العادي. طبعا كان من الضرورة بمكان العودة إلى مستوى مقبول، خليني أقول، من الدخول عن طريق إجراء هذه الزيادات اللي تمت على مرحلتين خلال السنة الماضية. طبعا لم يصل الدخل المواطن للمستوى المأمول حتى الآن، لكن أفضل بكثير. تقريبا الآن أصبح دخل المواطن خلينا نقول 3 أضعاف دخله السابق. هذا يعني شيء إيجابي، حتى مع ارتفاع الأسعار القوة الشرائية للمواطن هي أفضل بكثير من القوة الشرائية للمواطن قبل التحرير. فبالتالي يعني زيادة الرواتب والأجور هي أمر يعني لابد منه، لا مفر منه. هذا ليس جانب خلينا نقول ترفي أو جانب يعني عبثي، لا، هو جانب كتير مهم. لابد من الصعود بمستوى المعيشة درجة درجة تدريجيا حتى الوصول إلى مستوى المطلوب. لكن هذه الزيادات رغم أنها تستهلك جزء كبير من الموازنة العامة للدولة، لكنها تبقى ضرورية للارتقاء بمستوى معيشة المواطن، ولو ترتب عليها حدوث عجز بالموازنة وتغطية العجز عن طريق هذه المصادر التمويلية، لكنها على الأقل تشعر المواطن بتحسن في ظروفه المعيشية. هلأ بالمقابل في غلاء، لكن الغلاء ليس سببه داخلي، لكن السبب هو بالغالب هو توترات جيوسياسية، ارتفاع أسعار البترول، ارتفاع تكلفة الشحن، رفعت أسعار البضائع إذا لاحظتوا حتى بالدولار. فبالتالي هذا يعني الأمر خارج عن سيطرة الدولة، ومعظم دول العالم بالحقيقة تعاني منه بالوقت الحالي، ارتفاع تكاليف المحروقات وارتفاع تكاليف الشحن. فبالتالي أمر طبيعي، لكن الحقيقة لازم تكون في إجراءات إدارية داخلية لمحاولة تخفيف من هذه يعني الآثار على المواطنين. وأعتقد سياسات وزارة المالية خاصة في مجال الضرائب والجمارك راعت هذا الأشياء، وتم مراجعة التعرفة الجمركية خلال الفترة الماضية أكثر من مرة وتعديلها بحيث أنه تخفف من أعباء الضريبية والجمركية على المواطنين.
0: أستاذ معاذ، هناك يعني المشكلة من يقول طبعا زيادة الأجور أمر جيد للمواطنين وأيضا يحفز الاقتصاد، لكن هناك مشكلتان. الأولى أنه ما يزال هناك عدم توحيد للأجور الحكومية، يعني في القطاع الحكومي حتى بذات المنصب تتفاوت الأجور، أحيانا تبلغ الضعف وأكثر أضعاف حسب يعني الشخص، لأنه من كان يقبض بالدولار في مناطق المعارضة غير من كان في مناطق النظام حتى الآن، رغم ذات المؤهلات بيكون وذات المنصب. الأمر الثاني هو التضخم اللي حكينا عنه الذي ابتلع البعض يقول الآن حتى لو زاد راتبه مثلا ضعف أو ضعفين لكن الأسعار تضاعفت أكثر من ذلك، وبالتالي ابتلعت كل يعني أثر لتحسن في الحياة المعيشية. أستاذ معاذ، ما رأيك بهذه السياسة؟
3: نعم، هلا هون نحن نتحدث عن موضوع ضبط نمو الأجور. حقيقة إذا أردنا اليوم تحقيق نمو زائد في الإيرادات على حساب الإنفاق، فهو أحد الأسباب هو ضبط نمو الأجور وتفاوت الأجور والإنفاق الاستثماري، بالإضافة أيضا إلى التحسن المستمر والمستقر في إدخال إيرادات النفط والغاز إلى الموازنة وإلى الخزينة العامة. أيضا نتحدث نحن عن تحسن في القاعدة الضريبية وفي الجباية، فهذه العوامل والأسباب، بالإضافة أيضا إلى تشجيع الإنتاج المحلي الصناعي وتوسيع وتنويع الأسواق، هذه الأسباب كلها تؤدي فعلا بالفعل إلى زيادة في الإيرادات على حساب الإنفاق. موضوع ضبط الأجور، يعني تحدث وزير المالية عن توجه الوزارة إلى إقرار قرار هو توحيد الأجور على مستوى القطاع العام في نهاية عام 2026 وبداية عام 2027، وبعد تشكل مجلس التشريع ومجلس الشعب أعتقد بأن هذا القانون سيقر في حقيقة في بداية عام 2027 للتخلص من هذه المعضلة المسمى التي تسمى مثلا بتفاوت الأجور أو بند الأجور. الأمر الآخر فيما يتعلق بالتضخم وسرعة نمو التضخم على حساب زيادة الأجور، نحن تحدثنا مسبقا عن موضوع التضخم والتهام التضخم لزيادة الأجور. هناك بعض العوامل الداخلية وبعض العوامل الخارجية. العوامل الخارجية التي تحدثنا عنها هي التطورات الجيوسياسية التي حدثت في المنطقة. جميعنا نعرف أن الاقتصاد السوري هو اقتصاد مستورد قائم على الاستيراد بالأساس، أكثر من 85% من السلع السورية اليوم هي سلع مستوردة، وبالتالي أي صدمة عنيفة تجعل الاقتصاد السوري حساس وهش للصدمات الجيوسياسية العنيفة. فجميع السلع زادت أسعارها على مستوى العالم، يعني ارتفاع عالمي بالأسعار، وهذا أمر طبيعي لأن الاقتصاد السوري سيستورد أغلب سلع من الخارج، وبالتالي زيادة الأسعار هي زيادة خارجية، بالإضافة لبعض السياسات الداخلية المالية التي يعني بالسابق شهدنا انخفاض غير مسبوق للليرة السورية في شهري أيار وحزيران نتيجة بعض السياسات من المصرف المركزي السوري، وهذا الأمر الذي أدى إلى انهيار الليرة بشكل سريع. تجاوز المصرف المركزي هذا الأمر بتقليص الفجوة والخلل ما بين السعرين الرسمي والسوق السوداء بخفض سعر الليرة مقابل الدولار لملاحقة السوق السوداء والسيطرة على الأسعار والتسعير. هذا الأمر أدى نوعا ما إلى استقرار الليرة السورية حقيقة. يعني التضخم جزء منه كما ذكرنا خارجي مستورد، وجزء منه أيضا سياسات مالية داخلية.
0: دكتور سليمان، وزير المالية السيد محمد ياسر برنية توقع زيادة الإنفاق في النصف الثاني من عام 2026، ما الأثر المتوقع لذلك؟
2: بالحقيقة يعني في توقعات بزيادة الإنفاق خاصة على مجالات الطرق والبنية التحتية والمطارات والمرافق، لكن بالمقابل أتوقع أنا يعني وكأشار البيان المالي إلى توقعات كبيرة كمان بزيادة الإيرادات خاصة في مجال رخصة المشغل الثاني وفي مجال إيرادات البترول والغاز. فأتوقع أنا يعني حيعدلوا بعضه من البعض، ما بتوقع أنه يكون ما في عنا خلينا نقول بالفصل الثاني أو بالسنة الجزء الثاني من السنة ما عنا جزء كبير أو مصروف هام يعني سيؤدي إلى حدوث خلل كبير بالموازنة العامة. على العكس أتوقع أنه إصدار صكوك سيادية أو سندات خزينة بالإضافة إلى تحسن إيرادات البترول والتحصيل الضريبي، أتوقع أن هذا سيساهم في يعني تخفيف العجز، حتى أتوقع أنه بنهاية السنة ربما نصل إلى مستوى عجز أقل من المتوقع اللي هو 1,800,000,000,000 ليرة سورية.
0: وهل سيكون لذلك نتائج على يعني حياة المواطن؟
2: يعني مثل ما فضل زميلنا اللي معك على الشاشة، يعني السياسة الدولة هي باتجاه توحيد الرواتب سواء لمناطق إدلب والمعارضة سابقا والمناطق النظام سابقا، وحتى ضمن الوزارات خلينا نقول المهام أو الوظائف المتشابهة ستكون مستوى الرواتب فيها متشابه. أتوقع يعني تحسن الظروف السياسية بالإضافة لاستقرار سعر الصرف سيؤدي إلى تحسن في معيشة مستوى معيشة المواطن. يعني خلينا نقول انه الوزارات يعني هي يعني رغم انها وزارات مضى عليها اكثر من عام، الا انها في بعض الاحيان يعني تقع في بعض حالات من سوء الاداره او سوء التنظيم او سوء التخطيط. اتوقع يعني مع يعني تمرتروس او خلينا نقول تمرس بالحقيقه هؤلاء المسؤولون في مناصبهم واكتسابهم للخبره، اعتقد انه لن تحدث هناك هزات على مستوى الاسعار، على العكس سيكون هناك معالجه مثل ما يعني في مستوى الفروج مثلا او في مستوى السلع الثانيه اللي كان فيها اختلالات، البترول مثلا كان في اختلاف ومشكله في توريد البترول وغيره. فمع مرور الوقت يزداد العاملون في هذه الوزارات مهاره وخبره وسيستطيعون مواجهه هذه الأزمات والحد وضبط الأسعار في السوق.
0: أستاذ معاذ، ما هي يعني القطاعات التي تشكل أولوية بالنسبة للإنفاق الحكومي أو يفترض أنها تشكل أولوية في هذه المرحلة؟
3: نعم تماما. القطاعات بداية، الإنفاق الحكومي كما ذكر تقرير وزير المالية اليوم أو وزارة المالية هو على زيادة الأجور والرواتب. فترى اليوم الدولة بأن زيادة الأجور والرواتب زيادة الأجور والرواتب هو من أولى الأولويات لتحسين القدرة الشرائية والقدرة المعيشية لموظفي القطاع العام، وبالتالي يمكن أن يؤدي ذلك إلى تعافي الأسواق نوعا ما إذا ما تحسنت القوة والقدرة الشرائية للموظفي القطاع العام والحكومي. هناك أيضا دعم بعض السلع الأساسية الغذائية، هي أولوية للدولة في الوقت الحالي، بالإضافة لأسعار النفط والمحروقات. حقيقة أسعار النفط والمحروقات هي من أكثر ما تأثر بالصدمات والهزات الجيوسياسية العنيفة التي حصلت في المنطقة نتيجة لارتفاع وتذبذب أسعار النفط انخفاضا وارتفاعا خلال الأشهر الأربعة أو الخمسة الماضية. فأنا أرى أيضا من أولويات الحكومة هي ضبط أسعار واستقرار أسعار المحروقات حتى لو أدى ذلك إلى إنفاق إضافي من الموازنة أو من ميزانية الدولة، لأن ضبط أسعار المحروقات هو أمر أساسي وضروري جدا حقيقة لاستقرار الأسواق، لأن غالبية المدخلات الإنتاج هي من المحروقات مثل الفيول أو مثل المازوت الديزل أو مثل الغاز الصناعي. فهذه القطاعات جميعا تعتبر أولوية اليوم للحكومة لإعادة تنظيمها وضبطها وتحسين أسعارها.
0: دكتور سليمان، نعم. يعني هو الإنفاق الحكومي بالتأكيد ضروري ومهم، إنفاق جاري أو إنفاق استثماري. يعني السؤال، هل يمكن يعني تحصيل إيرادات دون كي يعني تغطي العجز، دون أن يكون يعني العبء يتحمله المواطن بشكل كبير؟
2: هلا تحصيل إيرادات يعني من مصادر يعني هي ناتجة عن تحسين، مثلا على سبيل المثال تحصيل الضريبي، تحسين التحصيل الضريبي مسألة كتير مهمة. الآن يشكل التحصيل الضريبي فقط 9% من إجمالي إيرادات الدولة. تصور يعني دولة نحصل ضرائب فقط 9% أو ضرائب ورسوم 9% فقط من إجمالي الإيرادات. فتحسين التحصيل الضريبي شيء عم تعمل عليه هلا وزارة المالية. تحسين التحصيل الضريبي حيحسن من الإيرادات، من الوقت نفسه بيكون عادل بالنسبة للمواطنين. ذوي الدخل المرتفع بيدفعوا ضرائب أكثر، ذوي الدخل المنخفض بيدفعوا ضرائب أقل، التجار والصناعيين بيدفعوا ضرائب كما حسب تناسب مع حجم أعمالهم دون تهرب ضريبي. فإذا في عنا خلينا نقول في عنا مجالات لتحسين الإيرادات وبالتالي تخفيف العجز دون أن نلحق الضرر بمستوى معيشة المواطنين. أتوقع مثل ما حكيت يعني مع تحسن يعني أساليب الإدارة في الوزارات المختلفة سيتم يعني العمل على هذه النقاط اللي هي مفاصل هيكلية ضمن الدولة، بحيث يتم يعني معالجة نقاط الضعف والهدر وخليني أقول سوء الإدارة، بالمقابل يتم تحسين الشفافية والإفصاح والتحصيلات الضريبية الجمركية، وهذا سيؤدي ينعكس على مستوى معيشة المواطنين دخل أكثر أو يعني دخل أكثر أو انخفاض في الأسعار، فبالتالي بالنتيجة حتكون هي وحدة هي ارتفاع القوة الشرائية لدخل المواطن، وهذا هو بالنتيجة هو الشيء الذي تسعى إليه الدولة.
0: أستاذ معاذ، ذكر ضيفنا الدكتور سليمان موضوع الشفافية. وزارة المالية تنشر يعني هذه النسخة التي تسمى نسخة المواطن من هذا التقرير المالي، ما أهمية ذلك؟
3: نعم، حقيقة صرحت وزارة المالية بالامتثال للشفافية منذ بداية عام 2026 بإصدار تقارير ربعية كل 3 أشهر عن وضع الميزانية والبنود التفصيلية للإنفاق والإيرادات. هذا الأمر مهم جدا وضروري في الإدارة وحوكمة القطاع المالي لتعزيز الثقة أكثر، ثقة المواطنين بالوزارة وبالمؤسسات المعنية وبالدولة والحكومة عموما. الشفافية أمر جدا ضروري ومطلوب ليتمكن المواطن اليوم من معرفة، يعني حتى يطمئن المواطن بشكل أو بآخر في معرفة ما يدور وما يجري في الأسواق وفي القطاع المالي. هذا الأمر كما ذكرت يعزز الثقة أكثر بالمؤسسات المالية وخاصة وزارة المالية المؤسسة المعنية. نحن أيضا أريد أن أنوه لموضوع، هو موضوع الممارسات التي تؤدي إلى الإضرار بالإيرادات العامة والتخليص الجمركي. طبعا وزارة المالية أصدرت القرار هو 2327 للحد من الممارسات التي تؤدي إلى الإضرار بالإيرادات العامة. هذا القرار هو لتعزيز الامتثال الضريبي، والذي يقضي أيضا بتحميل المخلصين الجمركيين جميع المسؤولية للتحقق من هوية المستورد الحقيقي أو المستورد الفعلي، وتترتب عليه مسؤولية قانونية لكل من يثبت تورطه في تنظيم بيانات جمركية المستوردين وهميين أو إخفاء هوية المورد الفعلي. يعني أنا أتحدث هنا عن قرار صدر في شهر تموز، فما زال هناك تهرب ضريبي للعديد من التجار والمستوردين وإصدار بيانات جمركية وهمية. هذا الأمر يؤدي حقيقة إلى تقليص الإيرادات الجمركية والضريبية، وأيضا يضرب القاعدة الضريبية للدولة. تعمل وزارة المالية على مكافحة هذا الأمر، ولكن القرار صدر في تموز، يعني نحن نتحدث عن 6 أشهر الأولى من العام، فهناك خلل في التحصيل الضريبي والجمركي التي ذكرت وزارة المالية في بداية عام 2026 بأن 50% من الموازن سيكون مبني على التحصيل الضريبي والجمركي. في حين بعض المصادر لبعض المراكز تحدثت عن أن 31% أو عفوا 39% فقط هو التحصيل الجمركي في الأشهر 6 الأولى، فهناك خلل وفارق بقيمة ما يقارب 11%. هاي 11% أعتقد أنا من وجهة نظري بأنها ما زالت مبنية على خلل في التحصيل الجمركي من خلال عدم ضبط المستورد الوهمي أو البيانات الفعلية للجمارك والضرائب. يعني تعمل وزارة المالية جاهدة على معالجة الخلل والضبط وكبح المستورد الوهمي والتهرب الضريبي. أعتقد قد نلمس تحسن في الأشهر 6 الثانية من عام 2026 في هذا الإطار، مما يؤدي أيضا إلى زيادة الإيرادات من الضرائب والجمارك، قد نصل إلى رقم 50% كما كان مرسوم ومخطط له في بداية عام 2026.
0: نعم، شكرا جزيلا لكما. معاذ القاسم الباحث الاقتصادي من دمشق، ودكتور سليمان مصلي الأستاذ في الأسواق المالية في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق. نبحث في محورنا القادم أسباب الزيادة الكبيرة في أسعار الفروج والفشل الحكومي في ضبطها.

0: هلا هون احنا ما في عنا مركز صحي، يعني هودي بدهم علاج دائم، طبيب مختص يشوفهم.
1: الموضوع المزعج برحلة العلاج انه جرعات نحن بنشتريها من برا وبتكاليف عالية،
2: بس للأسف انه نحن عنا هون ضعف في المراكز. المشكلة الناحية المادية هي يعني عم تلعب دور كبير،
3: عدم مسافة الطريق والمعاناة اللي مثلا بنعانيها هي بالمواصلات، وعلى الأسعار بصراحة في مشكلة بالقسم، يعني نقص الأدوية
4: قليلة بالمحافظة المراكز، وإذا وجدت تكلفتها عالية.
5: نحن هاي الرواتب اللي عم نستلمها من الدولة، عم ناخذها من الدولة، هذا الراتب ما بكفينا.
6: مسؤولية كبيرة بدنا نتحملها، وجوز يعني إهمال لحظات إنه تفقد المريض.
7: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
8: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
9: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
8: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

0: انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي دعوات إلى مقاطعة شراء الفروج وسط تباين في الآراء بين مؤيد للمقاطعة ورافض لها. وتأتي هذه الدعوات على خلفية ارتفاع أسعار المادة، إذ ارتفع سعر طن الفروج الواحد إلى نحو 3000 دولار في عدة محافظات، ما انعكس على أسعار المادة في الأسواق المحلية. ويشتكي أصحاب محال بيع الفروج من صعوبة تأمين الكميات المطلوبة وارتفاع تكاليف الشراء في وقت باتت فيه شريحة من السكان عاجزة عن شراء المادة بشكل منتظم. يأتي هذا الارتفاع مع استمرار وقف استيراد الفروج وسط مخاوف من استمرار ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة. من جهته أعلن وزير الزراعة باسل السويدان السماح باستيراد الفروج الحي لتلبية احتياجات السوق المحلية عقب موجة انتقادات بسبب ارتفاع الأسعار. قال السويدان في تصريح لوسائل إعلام حكومية إن تصدير الفروج يهدف إلى حماية المربين وضمان استمرار الإنتاج، مؤكدا إمكانية وقف التصدير في حال تسبب بارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية. هذا واستطلع تلفزيون سوريا آراء شريحة من السكان في مدينة إدلب حول ارتفاع أسعار الفروج وقدرتهم المادية على شراء المادة.
1: والله نحن ما بقى عم ندوق الفروج وبطلنا المصلحه هاي، وايش بدنا نسوي؟ يعني ما بيطلع بايدنا شيء، نحن بنطلب انه ما بقى يصدروا لبرا ونشبع نحن هون، وبعدين لا يصدروا لوين ما بدهم.
2: لازم يرخصوا العلف، يرخصوا العلف، يتوفر العلف كميات اكبر، بتصير المداجن بتربي، عرفتي؟ اي بس صار المداجن تربي بتوفر الفروج.
3: من حيربه في بديل، في السمك، في الطون معلبات، يعني الإنسان يعني إذا ما معنا نروح نشتغل شغلات ما كويسة ما بصير، ما نعيش عادنا.
4: نحن شيء نزل علينا مثل الصاعقة، يعني أول كنا يعني نأخذ أجزاء بسيطة، بس هلا إيشو يعني إيشو سبب ما كنا نعرف، عم نتفاجأ إنه كله عم بيرتفع عم بغلى، إيشو سبب ما عم نعرف.
5: عديت موجة الحار شفته إذا لاحظته من شهرين أو من شهر كذا. إيه فأنا اللي شفته ولامسته إن عند أكثر التجار كتير يعني نفق، كتير ماتوا، كتير ما يقولون أعداد كبيرة هائلة. فسبحان الله لما يطلع الموسم يجيد هاي الفترة المحددة شهرين أو شهر ونص شهرين، فأرجبال بده يكون مرتفع أسعار الفروج.
6: والله بالنوادر حربناه، كما مر بحربنا اللحمة ما عم شو مريحته.
7: في ارتفاع بأسعار اللحوم بشكل عام،
6: كل شيء مرتفع، اللحمة 850 ورقة. أنا نحن باللحمة ما لنا علاقة قوي، كنا بالسنة ندوقها بال14 ما عم ندوقها مرة.
0: انضم إلينا عبد الرزاق حبزة أمين سر جمعية حماية المستهلك في سوريا من دمشق. أستاذ عبد الرزاق مساء الخير، ما سبب ارتفاع أسعار الفروج؟
8: حياكم الله أستاذ محمد. السبب الرئيسي للارتفاع هو عدم وجود تخطيط لحاجة السوق الفعلية، عدم وجود رصد لموضوع الانتاج، كفاية الانتاج. هذا ملخص المفيد. أما موضوع نفوق مثل ما عم يحكوا المواطنين، نفوق أقسام منا، الأعلاف غالية، الوضع العام، هذا الكلام كلياته غير مقبول. هناك عدم وجود تخطيط مستقبلي لمدة 3 أشهر على الأقل لموضوع المادة، توفر المادة، حاجة السوق لهذه المادة، مدى إمكانية توفيرها للمواطن بالسعر المناسب. هذا بين قوسين الملخص المفيد للكلام كله، عبارة عن وجود احتكار للمادة، ولا احتكار واضح، هناك تضارب في التصريحات التي يقوم بها لجنة المداجن، بتقول نحن عندنا 100% نسبة التشغيل و 130% نسبة التشغيل، المربين بيقولوا المادة متوفرة في الأسواق، حاجة السوق موجودة. للأسف هذا لا يترجم بالواقع إلا من خلال رفع الأسعار بشكل كبير جدا خلال الفترة السابقة.
0: هل هذا السبب أستاذ عبد الرزاق، عدم وجود تخطيط ما تشير إليه؟ يعني كان هناك قرارات عديدة، أوقفنا استيراد فروج، سمحنا باستيراد الفروج، أوقفنا، سمحنا، هل هذا تخبط يعني برأيك؟
8: هذا قرارات ترقيعية وغير مدروسة. القرارات الحكومية التي تصدر في هذا المجال ترقيعية وغير مدروسة، بدليل أنه صار وقف احتجاجي من الأخوة المربين، الأخوة أصحاب المسالخ أمام وزارة الزراعة الفترة الماضية، وصار في انخفاض بأسعار الفروج. خلال أيام قليلة صدر قرار بوقف الاستيراد، وهي الحقيقة في إشارة استفهام حول هذا الموضوع. طبعا نحن ما نتهم حدا حتى ما يفسر كلامنا نحن غلط، لكن صدور قرار بوقف الاستيراد بشكل فوري والتأخر بإصدار قرار الاستيراد حتى أصبحت الأسعار فوق طاقة المواطن بشكل كبير، والارتفاع الذي تم حاليا ارتفاع غير مسبوق ولا مبرر له نهائيا. ولو احنا سابقا إلى ضرورة وضع خطة مدروسة لموضوع الاستيراد، الحكومة لم تقصر مع المنتجين، لم تقصر مع المربين، لبت مطالبهم من خلال وقف الاستيراد على أمل أن تنخفض الأسعار. وكنا نتمنى أن يصدر بالقرار وقف الاستيراد عبارة أو مادة في نهاية القرار تقول أنه سيعاد الاستيراد في حال ارتفاع الأسعار وعدم إيفاء المربين وأصحاب المسالخ بوعودهم بتوفير المواد وتخفيض أسعارها. ياخذوا تعهد من المداجن، ياخذوا تعهد من المسالخ انه نحن اخي ملتزمين بتامين الماده وبالسعر المناسب للمواطن، وهذا لم يحصل الحقيقه.
0: هل بامكانك ان تخبرنا يعني كنسبه قديش ارتفعت اسعار الفروج خلال، اذا بدنا ناخذ جرد خلال الفتره الاخيره مثلا؟
8: اذا بناخذ نحن الاكلات الجاهزه ارتفاع الاسعار حوالي 150%، ارتفاع الاكلات الجاهزه الحقيقه وبدون مبرر. هل يعقل انه انا اذا بدي ادخل على بيتي فروج بروستيد او فروج مشوي، طبعا هذا من النادر، طبعا وقت بدي جازف انا وجيبه لبيتي اسره مؤلفه من 5 اشخاص بدي اجيب لهم فروج حقه 160 170 الف ليره سوريه، وشو هي المواد الاوليه اللي داخله فيها وشو راس ماله عليه؟ الحقيقه نحن الله يرزقنا، نحن ما بنحسد حدا على رزقه، لكن الموضوع في اقتصاد الحر اللي صار انتقال الاقتصاد الحر ومثل ما بده ببيع، هذا الامر يعني الحقيقه ما كان صالح المستهلك، في غبن كبير. ارتفاع الاسعار الني ارتفع حوالي 70-80%، يعني كان ب 50 ليره الشرحات، ب 40 ليره الشرحات، صار ب 80 و 90%. حتى السعر التاشيري للاسف اللي اصدرته وزاره الزراعه ووزاره التجاره والصناعه غير ملزم، للاسف كلمه غير ملزم هي الحقيقه، نحن المستهلك يتحسس من هذه الكلمه، يجب ان يكون على الاقل ملزم جزئيا، يعني نحن التجاوز يجب ان يكون ضمن الحدود المسموح فيها، اما والله انا 66 او 60 سعرته السعر التاشيري ينباع ب 100 ليره بالمحلات و 110 ليرات الشرحات، هذا الامر غير مقبول بالنسبه للمستهلك.
0: يعني خلال تحضير الحلقه استاذ عبد الرزاق حاولت يعني السؤال عن موضوع اسعار الفروج في تركيا دوله الجاره، كان في تقديرات مختلفة وتختلف.

0: الحقيقة في ميزات كثيرة. أول شيء عندك الحواجز خلصنا منها، الموضوع توفر المواد انتهينا منها، السوق السوداء انتهينا منها، في قضايا كثير وفرت على المنتجين. أنا بستغرب أنه كيف لسات الإنتاج مرتفع، العمالة عندنا أقل من تركيا بكثير، حتى في دول مجاورة دول الخليج على فرض دول الخليج التي تتمتع بدخل جيد يعني بالنسبة للمواطنين، عم يستوردوا يا أخي الدجاج ضمن أكياس معقمة وجيدة ومبردة بطريقة الصاعق ومحافظة على مادة الغذائية وبطاقة البيان، تاريخ الإنتاج، تاريخ التصدير، السعر كله موجود وفي منافسة. أنا استغربت أنه في عروض، يعني إذا بتأخذ أنت فروج بيعطوك مقابله عرض لتشجيعه، شركات تقوم بالاستيراد وتوزع على المحلات. حبذا لو كانت السورية التجارة، أول شيء نغير اسم السورية التجارة، حقيقة هذا الاسم نحن نشمئز منه لأنه له ماضي سيء مع المواطن. مؤسسة الدولة السورية التجارة سابقا يا ريت هي تقوم بهذا العمل، تستورد هالمادة هي على الأقل خلال فترة الأزمات ضمن مخطط معين، بنعرف نحن إمتى ذروة الاستهلاك، بنعرف إمتى بقل الطلب، نستورد هالمادة وعلى المحلات بتوزع، على السوبر ماركت بتوزع، بياخذ الفروج نظيفه معقم. المواطن السوري الحقيقة عم يعمل تنازلات كثيرة، إن كان من حيث السعر، إن كان من حيث النوعية، إن كان من حيث الحجم، الحقيقة في نوع من هضم الحقوق للمواطن السوري أمام الواقع اللي عم نعيشه حاليا.
1: ينضم إلينا ثائر الحسين عضو لجنة الدواجن درعا من درعا. أستاذ ثائر مساء الخير، ما هو يعني أو قراءتك، ما هي تفسيرك لموضوع الارتفاع في أسعار الفروج؟
2: السلام عليكم، يعطيكم العافية أستاذي الكريم. ارتفاع أسعار الفروج الحالية لها عدة أسباب، أهم سبب من أسباب ارتفاع الفروج الحالية اللي هي الخسائر الفادحة اللي تعرض لها قطاع الدواجن طيلة العامين الماضيات. طيلة العامين الماضيات تعرض قطاع الدواجن لخسائر فادحة. أحد أهم أسباب الخسائر الفادحة اللي هو الاستيراد الجائر اللي كان بدون ضوابط. تم فتح أبواب الاستيراد بدون ضوابط وبدون موازنة للأسواق المحلية. بما معناه تم فتح باب الاستيراد منتج أجنبي رخيص الثمن بالمقابل منتج المحلي عليه أعباء، عليه أثقال، ليس له دعم، ليس له حماية. هذا أحد أهم أسباب رفع الأسعار في الفترة الحالية، ارتفاع الأسعار في الفترة الحالية. مشكورة وزارة الزراعة من خلال الشهرين الماضيين تم إيقاف الاستيراد لتهيئة المناخ لإعادة يعني تأهيل قطاع الزراعة، ولكن بنظرنا إحنا كمربين دواجن شهرين فترة غير كافية لإعادة تأهيل قطاع الدواجن.
1: طب أستاذ ثائر، أليس غريبا أن دول أخرى مثل تركيا أسعار الفروج فيها أرخص من سوريا؟
2: طيب أستاذي الكريم، أسعار الفروج اليوم حاليا في تركيا أغلى من سعر الفروج التركي المستورد. هل سألتوا أنفسكم هذا السؤال؟ لماذا سعر الفروج التركي يصل إلى الأراضي السورية اليوم أرخص مما هو موجود بالأسواق التركية؟ السبب اللي هو أن الحكومة التركية يوجد لديها دعم للمنتج المحلي، يوجد لديها دعم المربي أو المزارع التركي. هذا الدعم هو دعم تصديري، دعم على القيمة التصديرية للمواد الزراعية. هذا الدعم بيخلي المنتج التركي يكون يوصل للأراضي السورية بأرخص ما بيكون في بلد المنشأ. هاي أولاً. اثنين، المنتج التركي منتج يعتمد على البروتين الحيواني سيء السمعة رخيص الثمن. المنتج السوري اليوم احنا منتجنا نباتي، المنتج النباتي تكلفته أغلى. اليوم دول الجوار بما فيها دول أوروبا تعتمد على المنتج على البروتين الحيواني،
1: لكن لديها معايير عالية. أستاذ ثائر، نتحدث تركيا وأوروبا، إيه بس يعني هاي دول لديها معايير عالية وموضوع الرقابة على كل شيء صحي.
2: نعم. إحنا لغاية الآن

0: عندنا في سوريا ما قبلنا ندخل البروتين الحيواني لما عرفنا منشأه. الاعتبارات وطنية عندنا.
1: طيب
0: البروتين الحيواني اللي هو مخلفات المصانع، احنا ما قبلنا ولا نقبل انه نستهلك مادة تعتمد على مخلفات المصانع.
1: لا هو بس بصراحة يعني بتركيا وبأوروبا أكيد معايير الرقابة الصحية على كل شيء غذائي يعني عالية
0: نعم
1: جدا.
0: نعم.
1: طيب أستاذ ثائر،
0: أكيد
1: البعض أشار ضيفنا أستاذ عبد الرزاق قبل قليل إلى وجود احتكار في موضوع يعني قطاع الدواجن، وهو يسبب يعني سبب رئيسي لموضوع ارتفاع الأسعار. أنت يعني لديك
0: أبداً
1: معلومات؟
0: أبداً، هو مو احتكار. هو مو احتكار، هو إحنا خلال فترة شهرين تم إيقاف الاستيراد. القطاع بمرحلة التعافي، القطاع بمرحلة التعافي. قسم كبير من مربين الدواجن توقفوا عن التربية بسبب الخسائر الفادحة طيلة العامين الماضيات. ففترة شهرين اليوم، يعني نعطي شهرين ونقوم نحكم على القطاع أنه ما قادر يغطي حاجة الأسواق المحلية. لا، هو اليوم القطاع مكفي حاجة الأسواق المحلية.
1: طب إذا مكفي ليش في ارتفاع الأسعار ويقول البعض في شحب الكميات؟ إذا في يعني عرض جيد لازم تنزل الأسعار.
0: السادة الكريم، في كل بلدان العالم حتى اليوم في تركيا بأشهر الاصطياف مادة الفروج بيزيد الطلب عليها وبيغلى ثمنها في كل بلدان العالم.
1: بيغلى ثمنها بس يعني يا أستاذ عبد الرزاق بتركيا يعني أحيانا يباع الفروج أرخص من سوريا، وبتركيا متوسط دخل الفرد أضعاف ما هو بسوريا. مو منطقي
0: أستاذ الكريم، هاي فكرة مغلوطة أنه الفروج بتركيا أرخص من سوريا. احنا عملنا اتصالات، اسعار الفروج بتركيا تقريبا يعني قريبه من اسعار الفروج بسوريا. اسعار الفروج بتركيا تضمن للمربي سعر التكلفه وهامش ربح. ما يتم جلبه لسوريا اللي هو الفائض يتم طرحه باسواق البلدان المجاوره بأسعار مخفضة.
1: طيب أعود إليك أستاذ عبد الرزاق، يعني أشرت إلى موضوع الاحتكار، هل تقصد أن هناك يعني شركات محددة هي تحتكر كل سوق الدواجن؟
2: يا سيدي خليني أعقب بس على كلام الأخ سائر مربي الدواجن بدرعة أو لجنة الدواجن بدرعة. الحقيقة الكلام هذا للأسف غير منطقي. يعني أنا كمستهلك، أنا بمثل المستهلك طبعاً، جمعية حماية المستهلك بالدفاع عن المستهلك، هالكلام غير منطقي نهائياً. يعني التجارة دائماً خسارة وربح، إذا بدي أحمل المستهلك خسارة عام سابق هذا الكلام غير منطقي وغير مسموح فيه. معنى ذلك هو اعتراف ضمني أنه أنا عم باخذ هلا أكثر من التكلفة ونوع من الربح الفاحش بالواقع الحالي، وهذا الكلام غير مقبول. هي أولاً. ثانياً موضوع سلامة، نحن جمعية حماية المستهلك وسلامة الغذاء. الحقيقة مثل ما حكيت تفضلت حضرتك في معايير، وحتى نحن بالنسبة لنا في علائق مركزة إضافة للحبوب، إضافة في خلطة معينة، هي معايير معروفة عالميا. والله اعتبارات غير اعتبارات، الكلام غير مقبول. ومخلفات مصانع، هالدعايات اللي عم تطلع، وسابقا طلع الدعاية انه مصاب بالانفلونزا وفي امراض وفي كذا، يعني نوع من التشويش على موضوع الاستيراد. انا طبعا ما مو مع الاستيراد، انا مع المنتج المحلي، لكن مع الالتزام بالسعر النظامي. الحقيقة في كثير ملاحظات على ما قالوا زميلنا، ما في مجال الخوض فيها في هذه العجالة، لكن بقول لك يا زميلنا انه في التجار الريش هم مسؤولين عن رفع الأسعار، 2 المسالخ مسؤولة عن رفع الأسعار، 3 عدم وجود تخطيط سليم وتقدير الحاجة الفعلية لموضوع الأسعار. موضوع الاصطياف، موضوع المغتربين، موضوع المواسم اللي ممكن يزيد الطلب عليها، هذا طول عمرنا نحن شيء بنعرفه، هذا بيزيد الطلب في فترات محددة وبيقل الطلب في فترات محددة، فترات المواسم، فترات المونة، يعني معروفة هي عالميا معروفة وشعبيا عادة بالنسبة بسوريا معروفة إمتى الاستهلاك بيزيد وإمتى الاستهلاك بينقص. أما والله أنا أتحجج إنه زاد الطلب وفي تناقض، بيقول لك اخي الانتاج موجود عندي يكفي، وبيقول لك بنفس الوقت انه زاد الطلب معناها العرض قل، وهذا الكلام الحقيقه في عليه اشارات استفهام كثيره. لكن نحن انا بالنسبه لي الموضوع الحكومي، انا بيهمني الموضوع الحكومي في دعم المستهلك. المربي طبعا اخذ حقه بالدعم، اخذ حقه بالدعم منيح، الاعلاف متوفره، حوامل الطاقه متوفره، المعوقات اللي كانت تعيق عمل المربين حقيقه زالت. انا بشير لموضوع ثاني، انه المربين الصغار اللي بنحكي عليهم زميلنا من درعا، انه يا ريت يعملوا نوع من التجمع بيناتهم، ينافسوا الشركات الكبيره، عندنا في شركات كبيره لانتاج الفروج في سوريا الحقيقه عم تستقطب السوق، هدول الملاءه الماليه تبعهم كبيره وبيتحملوا خساره كثير، اما المداجن اللي عم يحكي عليها زميلنا من درعا، المداجن الصغيره ما بتتحمل الخسارات كثيره، يعني فورا
1: استاذ عبد الرزاق في هذا السياق يشير تقارير انه الاستاذ معد بدوي رئيس جمعيه او الجمعيه السوريه للدواجن، هو أخ يعني الأستاذ قتيبة بدوي رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك الذي يدير اللجنة الوطنية أيضا للاستيراد والتصدير، تشير تقارير إلى أنه يعني هناك دور يعني لذلك في قضية الفروج، ما رأيك؟
2: يا سيدي أنا حكيت كلمتين يعني ما بعرف، إن اللبيب من الإشارة يفهمي. نحن بالنسبة لنا أن موضوع وقف الاستيراد بهالعجالة اللي صار أمام بعد الوقفة الاحتجاجية والتأخر بإصدار قرار الاستيراد لهالفترة حتى جن جنون الأسعار، الحقيقة في إشارة استفهام ولا وجه الاتهام لأحد، لكن في إشارة استفهام الحقيقة، وفي نوع من التساؤل، نحن تساؤل المشروع طبعا، نحن ليش هالشي صار وليش الاستيراد لحد الآن تأخر، ما تم في بداية ارتفاع الأسعار ليوصل لأسعار غير مسبوقة بالنسبة للدخل المحدود، بالنسبة ومواطننا كله دخله محدود إلا نسبة قليلة طبعا اللي بتقدر تشتري، أما أنا كمواطن لازم أخذ حقي وبالسعر المناسب. الحقيقة ما عم باخذ حقي أنا كمواطن، المستهلك مصدوم بهذه الناحية. البرتون الحقيقة يلي زميلنا عم يقول لي بدي استعيض عنا بمنتجات ثانية، شو هي المعلبات غالية، بتشوف اللبن والأجبان غالي، السمك غير متوفر وعم تفوت تهريب، والسمك عم يعرض على الأرصفة وغير صحية، غير مناسب صحيا. معنا نحن ما لنا منتجين للسمك ولا عندنا شواطئ أصلا منتجة للسمك في ظل تلوث الشواطئ تبعنا. الحقيقة لازم نحن موضوع الدواجن يدرس بشكل أدق من الواقع الحالي.
1: طيب أستاذ ثائر، يعني كما قال أستاذ عبد الرزاق، فعلا 90% من الشعب السوري على خط الفقر، يعني والغريب انه الاسعار تقارن باوروبا وبتركيا بالوقت اللي معظم السوريين ليس لديهم يعني اما دخل قليل جدا او يعني اقل من الحد الادنى يعني الذي يكفي لاحتياجات احتياجاتهم المعيشيه. الان انتم يعني انتم في الملعب، لانه يعني اشار ايضا الى نقطه استاذ عبد الرزاق، انه انت قلت لدينا خسائر نريد تعويضها، طيب شو ذنب المواطن؟ في المقابل هناك شركات كبيرة، شركات تستطيع يعني تحمل هذه التكلفة المالية، واضح أنه لديها ملاءة مالية كبيرة وتتحكم بالسوق.
0: يا أستاذ الكريم، أنا لا أقصد أنه المواطن لازم ينطر علينا لحتى نعوض الخسائر، لا. أنت سألتني سبب ارتفاع الأسعار وأنا جاوبتك سبب ارتفاع الأسعار. سبب ارتفاع الأسعار اللي هو الخسائر الفاتحة اللي تعرض لها مربين الدواجن، وبناء عليه خرج قسم كبير من المربين من التربية. اليوم المربين باشرت عم ترجع للتربية بسبب تشجيع المربين من حيث فترة المرابح هي اللي صارت خلال الشهرين هول. الشهرين هول أعطوا حافز كبير جدا للمربين أنهم يعاودوا العمل والإنتاج. وللأمانة يعني لو صبرنا على المربين كمان 20 يوم المادة راح تتوفر وراح يرخص ثمنها. بحب أطرح سؤال على الأستاذ الكريم اللي بلسانه حالياً قال إنه كثير مواد الاستهلاكية الباقية رخص غالية الثمن. طيب يعني اليوم ما في عندنا غير مادة الفروج هي المتنفس الوحيد للمواطن السوري،
1: هو لأنه يعني معظم المواطنين أساسا ما عندهم قدرة يشتروا لا سمك ولا لحم.
0: خليني كفيلة بسالة كريم، المواطن السوري اليوم عنده القدرة يشتري ربطة الخبز ب10 أضعافها وفاتورة الكهرباء ب20 ضعف وفاتورة المواد الاستهلاكية بجميع أنواعها ب10 أضعافها. الخضروات ارتفعت عن السنين الماضية أضعاف مضاعفة، أجور السكن والمواصلات والطبابة. أستاذ الكريم، الحياة المعيشية بسوريا بشكل عام كلها ارتفعت. ليش بين قوسين مادة الفروج؟ ليش الحملة الإعلامية؟ ليش الهجمة الإعلامية فقط على مادة
1: لأنه الناس ما عم تقدر تشتري يا أستاذ، يعني الناس رح تقاطع، يعني ما حدا بينبسط إنه ما يشتري الفروج، بس لأنه يعني في غلاء ما عم يقدروا يشتروا.
0: يا أستاذ الكريم، يا أستاذ الكريم، هي فترة انتقالية لغاية ما يتعافى قطاع الدواجن. الفترة هاي قاربت على الشهرين، إن شاء الله 20 يوم راح نلاحظ نزول بأسعار الفروج، راح يصير بأسعاره المنطقية إن شاء الله، مو بسبب الاصطياف، مو بسبب زيادة الطلب، لا، بسبب اكتمال الدورة الإنتاجية، بسبب عودة مربين الدواجن للإنتاج. هذا اللي إحنا لامسينه على أرض الواقع. أما فكرة العودة للاستيراد بدون ضوابط معينة وبدون موازنة أسواق وحماية المنتج المحلي، راح نرجع لنفس المربع الأولاني. أستاذ الكريم، في كثير من المواد لما دخلت عنا البلد دخلت بأسعار بخيسة، رخيصة جدا، لغاية ما توقف الإنتاج المحلي وسيطرت على الأسواق ضاعف أسعارها أضعاف مضاعفة، وهذا اللي راح يصير بمادة الفروج.
1: طيب،
0: مادة الفروج المستوردة، إذا اليوم بدنا نعتمد على الفروج المستورد، راح يتم إيقاف الإنتاج المحلي بسبب الخسائر طبعا وعدم القدرة على المنافسة.
1: هو هيك يعني آخر تصريح للوزير كان أنه يفترض إعادة يعني السماح باستيراد الفروج مجددا،
0: السماح باستيراد الفروج ضمن ضوابط معينة تكفل حماية المنتج المحلي.
1: طيب،
0: تضمن للمربي سعر التكلفة وهامش ربح، نعم، ما بيأثر الاستيراد. أما استيراد مفتوح بدون أي ضوابط، راح نرجع لنفس المربع الأولاني. أبدا الفروج المستورد ما راح يحل محل الفروج المحلي يا أخي الكريم.
1: طيب،
0: بعدين الفروج المستورد اليوم لو فتحنا باب الاستيراد ولنفرض مع تركيا، مجرد ما فتح الاستيراد أول 4-5 أيام راح يرتفع سعر الفروج اللي عم بيجي من برا.
1: طيب أستاذ عبد الرزاق، في نصف دقيقة أخيرة، لماذا فشلت السياسات الاقتصادية حتى الآن في ضبط أسعار الفروج؟
2: لعدم وجود تغطية وإحصائيات واضحة. بس بدي تعقيب بسيط، عندنا مثل شعبي بيقول لك الوعة البقرة وكتر السكاكين، يعني إذا الكهرباء ارتفعت والخبز ارتفع وكذا لازم ارفع الفروج، لازم اقتدي بالارتفاع الحاصل. الحقيقة التخطيط غير سليم، القرارات ترقيعية عبارة عن قرارات آنية مكتبية لا تستند إلى، مفصولة عن الواقع. الحقيقة إذا بينزل الواقع على الواقع، بينزل على الواقع وبيعمل جرد رسمي وبيحدد شو عنا إنتاج بعدد المداجن، شو عنا مداجن، شو عنا إنتاجنا، شو ممكن نعرف، ممكن نوصل لقرار سليم في الوقت المناسب.
1: شكراً.
2: أما التأخر باتخاذ القرار الحقيقة عم يأثر على المستهلك.
1: عبد الرزاق حمزة، الأمين أمين سر جمعية حماية المستهلك في سوريا من دمشق، وثائر الحسين، عضو لجنة دواجن درعا من درعا. نبحث في محورنا القادم الدعم الحكومي لعائلات المفقودين في ضوء ما كشفته اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن عدم تلقي 96% من هذه العائلات أي دعم مؤسسي.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: قد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر، ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات.
2: شو النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
3: متى سيكون هناك؟
1: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب، بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا.
4: أتمنى أن يكون في مفاوضات.
2: أنا معترض على فكرتي.
1: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا. القناة الثانية.
5: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

مرحبا بكم. سلط تقرير للجنة الصليب الأحمر الدولية الضوء على معاناة أسر المفقودين في سوريا، حيث أظهر عدم تلقي غالبيتهم للدعم من أي مؤسسة، بالإضافة لتحديات ما تزال تواجههم اقتصاديا وقانونيا ونفسيا.

0: نناقش هذا الموضوع مع ضيفينا عبد الرحمن العبد الله المحامي والمستشار القانوني من دمشق، ودياب سرية الحقوقي ومدير رابطة معتقلي ومفقودي صيد نايا من أمستردام. مرحبا بكما. أستاذ عبد الرحمن، اللجنة الدولية للصليب الأحمر تقول إن 96% من أسر المفقودين بلا دعم مؤسسي، لماذا؟
1: نعم، الله يعطيكم العافية. للأسف يعني اليوم أسر المفقودين وأسر الضحايا وأسر المعتقلين السابقين وأسر الشهداء، جميع هؤلاء لا يوجد من يرعاهم. يعني اليوم نحن لا ندري، طبعا لا نستطيع أن نحمل ذلك للهيئة الوطنية للمفقودين، هيئة يعني بإمكانيات مالية بسيطة تسعى قدر الإمكان هي أن تحقق يعني الحد الأدنى من التواصل المجتمعي الضعيف جدا إلى الآن. يعني إلى الآن مؤخرا منذ أيام أطلقت تطبيق ومنصة إلكترونية، أنا ما زلت منذ الأمس أحاول أن أقوم بالتسجيل بهذه المنصة ولم أستطع. إذن يعني الموضوع ضعف الإمكانيات من جهة الهيئة الوطنية للمفقودين، لأن هي إمكانيات حتى تفتح مكاتب لا يوجد لديها. فأما موضوع دعم الأسر، هذه موضوع وطني عام، يعني هذا يحتاج إلى تضافر الجهود الحكومية والأهلية. أكثر من 70% من العوائل المفقودين يعني فقدوا المعيل الرئيسي لهم. هؤلاء يجب أن يخصص لهم راتب شهري، يجب أن يخصص لهم دعم اجتماعي، دعم نفسي، دعم بجميع أنواع الدعم. هؤلاء يعني ذاقوا
0: طيب
1: مرارة الفقد وذاقوا مرارة الضيق الحال أيضا. نعم،
0: إضافة إلى أنه أستاذ دياب 96% لا يتلقون دعم، بيقول الصليب الأحمر نسبة الأسر التي تعرف دور الهيئة الوطنية للمفقودين لا يتجاوز 17%، ليس غريبا؟ نعم. إلى ما يؤشر ذلك
1: يا سيدي؟
2: نعم
0: أستاذ دياب.
2: نعم، يعطيك العافية أخي الكريم لك ولضيفك. يعني بالبداية صراحة اليوم نحن 96% من الأسر في إرث ثقيل، يعني يمكن هذا السؤال الأول بيودينا للسؤال الثاني، في إرث ثقيل يعني ورثته الحكومة الحالية ورثناها على النظام. قضية المفقودين والمختفين قسرا هي القضية اللي كانت يعني تطيح لو كان في تعامل من المجتمع الدولي جدي، كانت أطاحت بالنظام منذ سنوات. هرب النظام، النظام البائد هرب، وهرب بشار وصدر لنا هذه القضية. اليوم نتكلم عن حوالي 130 ل 300 ألف، بعض التقديرات الأممية تقول 250 ل 300 ألف مفقود. يعني هذه العائلات بحاجة إلى دعم، ليس فقط محليا، ليس فقط من الحكومة الجديدة ومن السلطة الجديدة، بحاجة إلى دعم دولي، بحاجة إلى دعم تضافر جهود دولية صراحة للنهوض بهذا الملف. اليوم أيضا 17% من العائلات بحسب يعني الصليب الأحمر لا تعلم بدور الهيئة الوطنية. الهيئة الوطنية أسست يعني اليوم يمكن صار لها الآن عام وتقريبا عام وثلاث شهور تقريبا. إمكانيات كما قال يعني الضيف من دمشق، الإمكانيات ضعيفة، التواصل أيضا ضعيف. وهنا الآن أبرر للهيئة، يعني مسؤولية الهيئة اليوم كهي كجهة وطنية حاملة لهذا الملف، مسؤولية الهيئة الوصول إلى كل الأماكن، إلى كل المناطق السورية، فتح حوارات مع العائلات. نحن في رابطة معتقلين في قديس سجن صيدنا أيضا نتعاون مع الهيئة في إيصال يعني صورة عنها وتعريف الأهالي بها. ولكن صراحة حجم الملف الضخم وتعقيدات هذا الملف اليوم تطرح أنه الحل لا يكون سريعا. وأيضا يعني طرفان أو ثلاثة أطراف مسؤولة عن تسريع الحل، الهيئة الوطنية، الحكومة السورية، وأيضا المؤسسات الدولية، يعني ممثل إن كان الصليب الأحمر، الآلية، المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين، وأيضا اللجنة الدولية للمفقودين. يعني هذه الثلاثة جهات إلى حد الآن لم تقدم صراحة أي تقدم جدي وحقيقي في هذا الملف في سوريا.
0: طب أستاذ دياب، يعني على سبيل المثال التقرير يقول أنه في مشكلة أساسية المركزية للعائلات هي عدم اليقين، لسه ما بيعرفوا مصير المفقود، وتقول 9 من كل 10 أسر أوضاعها أصبحت أكثر تعقيدا، أليس غريبا؟ يعني بعد سقوط نظام الأسد كان يعني البحث في الموضوع صعب جدا مع وجود نظام الأسد، الآن زال هذا النظام، وبالتالي لا يفترض، يعني لماذا تصبح أوضاع الأسر أكثر تعقيداً؟
2: إيه أخي الكريم، تماماً. يعني في السابق قبل سقوط النظام كانت العائلات تعيش على أمل أنه رح يجي يوم تسقط النظام، نوصل للأفرع الأمنية وسجن صيدناء وغيرها من السجون، ويعني نلاقي يمكن معلومة عن أبنائنا أو نلاقي أبنائنا. هي الصدمة اليوم اللي تلقتها العائلات، الفجيعة صراحة مع سقوط النظام، كان في فجيعة على العائلات المختفين قصرا. السجون انفتحت ما لقوا أبنائهم، أبنائهم للأسف أيقنوا أنه هن راح ضحية تصفيات جماعية، ضحية إعدامات، ضحية موت تحت التعذيب للأسف. ولا يوجد معلومات أيضا، هي النقطة اليوم، أرشيف، بعض الأرشيف دمرت. على سبيل المثال الأرشيف الذي كان موجود في سجن صيدنايا دمر للأسف على أيدي الأهالي، وهنا لا أضع اللوم على الأهالي. يعني أي شخص رايح بعد 13 سنة أو 14 سنة ناطر، بده يروح ما يلاقي ابنه، بده يروح يدور بالأرشيف، بده يروح يدور بمبنى الإدارة وين وين وين إذا بيلاقي أي ورقة عن ابنه أو عن المفقود تبعه. فتم تدمير بعض الأرشيف، إن كان عن قصد قبل انسحاب النظام من بعض من المراكز الأمنية، أو إن كان يعني بطريقة عفوية كما حصل في صيدنايا، أو أيضا بعض الأرشيف التي يعني بعض الأرشيف للأفرع الأمنية التي حصلت عليها يعني وزارة الداخلية وأيضا قسم منا للهيئة الوطنية، بحاجة إلى تدقيق وبحاجة إلى أن يكون هناك كشف سريع عنها. يعني اليوم الكشف عن هاي الأرشيف، إن كان محكمة الميدان العسكري، إن كان أرشيف أو سجلات في الأفرع الأمنية، هي يعني تقريبا تقدم إجابة أولية للأهالي عن مصير أبنائهم. المرحلة الأخرى يمكن بعدين ننتقل عن حديث آخر عن موضوع يعني معرفة الرفات أو استخراج الرفات للأشخاص المتوفين، وتقديم يعني كلام أو تقديم معلومات دقيقة عن أماكن وجودنا، هي مرحلة ثانية. ولكن اليوم المرحلة الأولى المطلوب صراحة من وزارة الداخلية، من وزارة العدل، من الهيئة الوطنية للمفقودين، من الحكومة السورية بشكل عام، المعلومات المتوافرة التي حصلوا عليها من الأفرع الأمنية من السجون يجب أن تكون متاحة للأهالي. اليوم يجب أن تكون متاحة للبحث، الأهالي يستطيعون أن يعرفوا إذا شخص تم الحكم عليه بالإعدام يا أخي بمحكمة الميدان العسكري، لازم الأهالي تعرف. فهي ايضا نقطة ايضا يجب الدولة، يعني اليوم الدولة مطالبة صراحة بالإسراع بهذا المجال، الدولة مطالبة بوزاراتها وبالهيئة الوطنية للمفقودين ايضا.
0: هذه نقطة مهمة، والحقيقة أستاذ عبد الرحمن تقرير أشار إلى أنه 60% من العائلات يعني يواجهوا مشكلة قانونية أو إدارية مرتبطة باختفاء ذويهم ونتيجة مطالبتهم بإثبات ما إذا كان الشخص المفقود حي أو متوفى. كيف يجب التعامل مع هذه المسألة؟
1: طبعا كما تحدث الضيف هناك كثير من الأرشفة والبيانات فقدت. أيضا النظام المجرم البائد لم يكن يهتم كثيرا بالتوثيق. نعم ممكن أن نصل إلى معلومة أن فلان قد اعتقل، لكن لا نستطيع أن نصل إلى مصيره. للأسف هذا الموضوع من الصعب يعني الوصول إلى جميع البيانات، يعني سيبقى هناك نسبة كبيرة من المفقودين لا يعرف حياتهم من مماتهم. هنا الحل القانوني كما نظم بالقانون، قانون الأحوال الشخصية، في الحالات التي تكون يعني فيها حروب وحوادث يغلب فيها الهلاك، يمكن لذوي المفقود التقدم بدعوى أمام المحكمة الشرعية لإعلان وفاته بعد مرور 4 سنوات على الفقدان. يمكن للمنظمات الحقوقية أن تساعد أهالي المفقودين بتقديم الدعم لإقامة مثل هذه الدعاوى، وهذا أقل ما يعني ما يمكن تقديمه لأسر المفقودين فيها لهذه الناحية القانونية. نعم
0: أستاذ دياب، أشار التقرير أيضا إلى أن هناك اضطرابات نفسية، مشاكل نفسية، يحتاج يعني كثير من ذوي الضحايا أو المفقودين لدعم نفسي، وأشارت إلى أن هناك ما أسمته بالصدمة الثانية حتى بعد سقوط الأسد، يعني زادت هذا الضغط النفسي على العائلات. من المسؤول يعني عن متابعة هذا الملف أيضا؟
2: أي تماما أخي الكريم، يعني التقرير وصف الحالة بدقة. صدمة أخرى حصلت، يعني تكلمنا قبل قليل أنه الناس لما راحت على السجون ما لقت أحبابها، هون الصدمة وهون الفجيعة اللي صارت. اليوم صراحة مين المسؤول عن دعم هاي الناس؟ في الدرجة الأولى الحكومة، وايضا حتى ما يكون احد يعني يقول قائل انه والله كل شيء على الحكومه، شو بدها تلحق الحكومه؟ ايضا منظمات المجتمع المدني اليوم، المبادرات الاهليه ايضا مسؤوله على تقديم دعم نفسي، على تقديم يعني مجموعات يعني دعم داعمه لهذه الاهالي. نحن اليوم في رابطه معتقل اليوم في قضيه سجن صيدنايا لدينا برنامج يعني كبير للدعم النفسي للعائلات، العديد من العائلات تتردد الينا، ولكن يعني نحن مؤسسه صغيره في مدينه في نعمل في دمشق ظريفه، بحاجه الى نقل هذه التجربه، بحاجه الى العديد من المؤسسات اليوم، ان كان مؤسسات مدنيه او ايضا الحكومه اليوم يكون في برنامج يعني ضمن وزاره الصحه، برنامج يعني وطني لتقديم خدمات الدعم النفسي والرعايه، ان كان ايضا وزاره الشؤون الاجتماعيه والعمل تقديم برامج الرعايه الاجتماعيه لابناء المختفين قسرا لزوجاتهم. يعني صراحه اليوم الملف متروك للاسف الشديد، يعني متروك الملف لبعض المؤسسات الوطنيه للهيئه الوطنيه للمفقودين، والاهالي يعني اليوم صراحه لا يوجد يعني لا يوجد لهم سند حقيقي سوى بعض المؤسسات الوطنيه وبعض الاشخاص هنا وهناك وبعض الناشطين يعني صراحه.
0: طيب ويعني استاذ عبد الرحمن، يعني العائلات تحتاج الى مختلف انواع الدعم الحقيقه، حتى اقتصاديا هناك مشاكل كبيرة. يقول التقرير 94% من العائلات تواجه تحديات اقتصادية مستمرة مرتبطة بالاختفاء، أليس هذا أيضا مسؤولية الحكومة؟
1: يجب اليوم أن يصدر قانون يؤسس ويؤصل لحالة المفقودين. هذا القانون يجب أن يخصص ويلزم الحكومة بتأمين ميزانية مناسبة وملائمة لدعم الأهالي المفقودين. يجب أن يؤسس لذلك قانونا وأن يصدر تشريع بذلك من المجلس التشريعي. أيضا هنا يعني يجب أيضا السعي لتأمين دعم على دعم أهلي ودعم دولي لأهالي المفقودين، لأن الموضوع لا يمكن أن يعني يكفي الموضوع الحكومي لا يمكن أن يغطي ربما يعني كل ما هو مطلوب من دعم المفقودين. الأعداد كبيرة جدا، يعني مئات الآلاف من العائلات التي يعني لديها مفقودين، وهذا يعني عدد كبير قد لا تتحمله حاليا الميزانية الحكومة يعني. فلذلك الموضوع كما تحدث الضيف الكريم يحتاج أيضا لدعم أهلي مدين من المنظمات المدنية، وأيضا دعم دولي من الجهات الدولية الداعمة. يجب أن على الهيئة الوطنية للمفقودين أن تسارع لي يعني لإصدار يعني تسعى لإصدار القانون الخاص بالمفقودين، وأن تحاول التواصل بشكل يعني أوسع مع الضحايا ومع أهالي المفقودين، لأن كما تحدث التقرير هناك صعوبة كبيرة بالتواصل والوصول إلى الهيئة. الهيئة رغم تقيم بعض يعني اللقاءات التي تجمع 20 أو 30 عائلة، نحن نعلم في كل مدينة هناك الآلاف من هذه العوائل، ماذا يفعل اللقاء مع 10 أو 20 عائلة مقابل الآلاف؟ لتصل العدد كما تحدث الضيف إلى ما بين 200 إلى 300 ألف عائلة يعني فيها مفقودين. إذن الموضوع يحتاج إلى تشريع قانوني ويحتاج إلى دعم من الحكومة. أنا يعني كمان أطالب الصندوق السيادي الذي وضع يده على كثير من الأموال التي كانت تخص النظام البائد وأركانه وواجهاته أن يخصص جزءا من موارده وإيراداته لأهالي مفقودين. هذا واجب وطني، وهذه قال يجب أن تبدأ إلى من الآن. يعني إلى متى ينتظر أهالي المفقودين؟ يعني اليوم إلى متى ينتظرون الدعم؟ يعني البرلمان بدأ يعني سيبدأ أعماله، يعني يجب المسارعة بإصدار قانون في أحد أهم بنوده إلزام الحكومة بتمويل وتخصيص رواتب لعوائل المفقودين، وخصوصا الذين كان المفقود هو المعيل الرئيسي لهم. نعم.
0: بالحديث عن القانون أستاذ دياب، تقرير الصليب الأحمر أوصى أيضا يعني بسن قانون كما أشار الأستاذ عبد الرحمن، وأيضا بأمور أخرى منها تعزيز التواصل مع أسر المفقودين، إشراك الأسر في جهود البحث وصنع القرار. ما مدى الاستجابة الحكومية المتوقعة لهذه التوصيات وما أهميتها؟
2: يعني بحسب بحسب طبعا التوصيات جدا مهمة وجدا أساسية، وبحسب اطلاعي يعني على الأعمال المنجزة كان في الهيئة الوطنية للمفقودين أو في يعني المؤسسات الدولية، الهيئة بحسب يعني معلوماتي تستعد لبدء مشاورات لإعداد قانون وطني للمفقودين، لا أعلم أين يعني يقف الآن، ولكن بحسب ما اطلعت وبحسب يعني بعض الزملاء في الهيئة أنهم يستعدون لإعداد قانون. القانون أيضا يعني أيضا حجم الكارثة، اليوم هذه الفئة من الناس، هذه الشريحة من المجتمع السوري هي الشريحة ربما يعني الأكثر تضررا صراحة، وإلى الآن جرحها مفتوح، والانتظار والله ليصير عنا قانون ولا تصير عنا اكتمال والله محاكمات ومسار عدالة انتقالية طويل وما بعرف شو، يعني لازم يكون في استجابة فورية من قبل الحكومة بالدرجة الأولى، لا إطلاق برنامج طارئ إذا فيني أقول، برنامج تعويضات، برنامج يعني برنامج إدماج، برنامج استجابة صراحة وطني، برنامج استجابة إن كان على الصعيد النفسي، إن كان على صعيد يعني منح العائلات اهتمام أكثر، منح أبنائهم أولويات مثلا في الجامعات، في التوظيف مثلا الحكومي، هي مطالب أيضا ترددها بعض العائلات، يعني اليوم تحت وطأة الوضع الاقتصادي يعني السيء في البلاد، اليوم العائلات تقول يعني لازم الحكومة تطلع لنا بعين الرأفة، تدعمنا، يكون في أولويات، في تسهيلات فرضا لأبناء هذه الفئة من الناس في
0: نعم.
2: الالتحاق بوظائف عامة، في الجامعات، في التعليم، يعني هناك بعض الأمور البسيطة التي ممكن أن تخفف عبء عن هذه العائلات وأن تشعرها صراحة بأن هناك، بأن الدولة تهتم، بأن الدولة مهتمة بهذا الملف وضعته على سلم أولوياتها وسوف تعمل على حله. أما اليوم صراحة إلى غاية الآن الأهالي عم تلاطش شمال ويمين، وما في والله، ما في فقدان من أمل كبير عند العائلات.
0: شكرا لكم دياب سرية الحقوقي ومدير رابطة معتقلي ومفقودي صيد نايا من أمستردام، وعبد الرحمن العبد الله المحامي والمستشار القانوني من دمشق. نبحث في محورنا القادم ماهية الصفقة التي وقعتها تل أبيب مع أثينا لإنشاء نظام دفاع جوي متعدد الطبقات في اليونان.
3: سأعطي هذا الديوان لمن يعرف اسم بدوي الجبل.
4: أما الشآم فلم تبق الخطوب بها روحا أحب من النعمة وريحانا.
5: أنا ابنة مهدي الثورة وسهلها العامل بالخير والعلم. أنا ابتسام المصري.
6: طبعي لطيف ومأخذي قريب ولفظي مؤنتق وتأليفي حلو.
7: أنا من بقاع الطهر من حوراني، أنا من نوادر أمتي، القدر قدري والزمان زماني.
8: تكاد لروعة الأجداد فيها تخال من الخرافة وهي صدق.
9: طاحونة البن جزء من طفولتنا فكيف ننسى، وعطر الهال فواح.
3: هل تحفظين شيئا لأحمد شوقي في دمشق؟
10: أجل أمير الشعراء وكيف لا أحفظ له،
4: الذي يستوطن في دمشق ويعيش هذه الأجواء الرائعة المليئة بالعلم والأدب، يعني يجب أن يكون هكذا.
3: ملاك، ما رأيك بالقصيدة التي سمعتها من جعفر؟
11: أقرأ الكثير من الكتب، منها البيان والتبيين لعمرو بن بحر الجاحظ، فقه اللغة للثعالبي.
3: أنا آسف على المقاطعة، نحن اتفقنا منذ زمن ليس بقليل أنني لست أستاذك ولا
10: خالي العزيز.
3: خالك العزيز.
10: سأروي لك طرفة، أنصت جيدا.
3: من علمك هذا الإلقاء؟
10: يعني من يتذوق الشعر هو الذي يفهم المعنى.
4: سلامي للديار ومن عليها كرام من كرام من كرامي.
10: سقيناهم كؤوس الذل صرفا ووردنا على الصخر زلال.
3: يا سلام.
10: سنعمر أحجارا وركاما مرمية نكتب في داخلها أهلا يا حرية، أهلا يا حرية.
3: كان للطفولة حضورها وحريرها، فكانت معنا مجموعة من الرياحين.
12: مع الذين عاصروا المتغيرات، شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها، بعضهم كان جزءاً من حكايتها يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.

0: مرحبا بكم. وقعت تل أبيب وأثينا صفقة بقيمة تجاوزت 3 مليارات يورو، تشمل منظومات سبايدر وبراك ام اكس ومقلاع داود. بحسب ما ذكرت وزارة الدفاع الإسرائيلية، أطلق على صفقة اسم درع أخيل، وبموجبها ستنشئ إسرائيل نظام دفاع جوي متعدد الطبقات في اليونان، مضيفة أن هذه الصفقة هي أكبر تصدير دفاعي في العلاقات الإسرائيلية اليونانية، وواحدة من أكبر الصفقات في تاريخ إسرائيل. نناقش هذا الموضوع مع ضيوفنا الدكتور عارف العبيد، الأستاذ في العلوم السياسية والتاريخ من جامعة البانديوم من أثينا، وعمر أوسكيزجليك، الباحث في السياسة الخارجية والأمن من أنقرة، والعميد سمير راغب، الخبير العسكري ورئيس المؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية من القاهرة. مرحبا بكم جميعا. دكتور عارف، ما الذي دفع اليونان إلى إبرام هذه الصفقة المسمى بدرع أخيل مع إسرائيل في هذا التوقيت؟
1: مساء الخير لكم من أثينا. طبعا فيما يخص هذه الصفقة العسكرية قد تأخرت يعني بسبب الأزمات الاقتصادية التي عصفت باليونان وأدت إلى ضعف في هيكلية القوات المسلحة اليونانية. الآن باعتقادي حان الوقت من أجل تحديث القوات العسكرية اليونانية كما يحدث في أي بلد، يعني هذا حق مشروع لأي بلد أن يقوم بتحديث قواته العسكرية ويختار ما يعني يظن بأنه الأنسب لقواته المسلحة.
0: ولكن ما حاجة اليونان يعني في هذا التوقيت؟ يعني هل تخشى تهديدا ما؟
1: أنا قادم أستاذي. فاللي بدي أقوله أنه كون الصفقة جاءت يعني من الطرف الإسرائيلي، والآن العلاقات التركية الإسرائيلية التركية بكل صراحة يعني في أسوأ حالاتها، أخذت هذه الاتفاقية بعدا مختلفا تماما. يعني على سبيل المثال، لو كانت هذه الصفقة بين اليونان والصين أو بين اليونان وفرنسا، باعتقادي يعني إعلاميا ستكون يعني أقل حدة في مواجهة أبعاد هذه الصفقة. ولكن بالمقابل هناك أسباب أخرى تتعلق بالأمن القومي اليوناني. هناك نظرية تركية جديدة يعني بدأت تنطلق من 10 سنوات، وهي نظرية الوطن الأزرق. هذا الوطن الأزرق حسب القيادات وحسب الأكاديميين الأتراك يتضمن جزر يونانية ويتضمن يعني حصر اليونان في بحر إيجه، الأمر الذي ترفضه الحكومة اليونانية وتعتبره تحدي، وانطلقت بهذه الصفقة من أجل مواجهة أي تحديات مستقبلية.
0: يعني هذا إقرار ضمني دكتور عارف بأن هذه الصفقة يعني موجهة بشكل أو بآخر ضد تركيا.
1: أستاذ الكريم، هناك يعني طرفان، خليني أكون يعني أكثر إنصافا. يعني باليونان هناك انقسام في الشارع اليوناني، يعني هناك تقريبا كل معظم أحزاب اليسار لا يتفق مع هذه الصفقة، بينما كل أحزاب اليمين واليمين المتطرف يعني يساند ويدعم الحكومة في هذه الصفقة. طبعا لكل حزب مثلا أسبابه للرفض والقبول، ولكن يبقى يعني بكل صراحة الموقف التركي يعني يلعب دور أساسي في هذه الصفقة.
0: طيب أستاذ عمر، أسألك في الموقف التركي، يعني تركيا وفق التصريحات الرسمية لا تبدو طبعا مرتاحة لهذه الصفقة، لماذا؟
2: نعم، لم نرى حاليا إلى هذه اللحظة تصريح مهم خاص بهذا الموضوع من جهة تركيا، ولكن هذا يعتبر شيء مخجل باسم اليونان. حاليا في فلسطين وغزة المجازر ما زالت مستمرة، وفي ذلك الحين تقوم إسرائيل بعقد اتفاقية مع اليونان، هذا مخجل جدا. ممكن أن تختلفي مع تركيا، ممكن أن نتكلم في ذلك، ولكن اليونان لماذا ذهبت إلى إسرائيل وعقدت مع مثل هذه الاتفاقية بعد قتل هذا العدد الكبير من المدنيين من قبل تلك الدولة؟ هل يحاولون أن يحزون نفس الخطوة؟ دعونا نعطي مثالا على ذلك. اليونان وموقعها في أوروبا، ممكن أن تأخذ أسلحة من أوروبا، من إنجلترا، من الولايات المتحدة الأمريكية، من فرنسا، حتى من روسيا، من الصين، لم تأخذ من تلك الدول، ولكن ركزت على إسرائيل، وهذا شيء مهم جدا جدا. لذلك كل يوناني يجب أن يخجل من حكومته في اليونان، لأن هذا الاتفاقية منذ 3 سنوات يتم البحث في هذه الصفقة، وهذا يعني أن محكمة الجزاء الدولية هناك أمر صدر عنها بإلقاء القبض على رئيس وزراء إسرائيل الذي نتنياهو الذي قتل الفلسطينيين، وهو احتمال كبير حاليا. أيضا محكمة العدل الدولية والجزاء الدولية سوف تصدر قرار إلى حيال من قتل المدنيين في لبنان أيضا وهدم المباني، ووزير الدفاع أيضا الذي سعيد جدا من جراء هدمه للمنازل في لبنان، وهذا مخجل جدا في الشعب اليوناني يجب أن يخجل من حكومته، واليونان يجب عليها أن تقوم بهذه الاتفاقية، وهذا باسم الإنسانية غير مقبول أبدا.
0: طيب أتوجه للعميد سمير. مساء الخير من جديد عميد سمير. من الناحية العسكرية والاستراتيجية، ما الذي يعنيه إنشاء اليونان نظام دفاع جوي بهذا الشكل متعدد الطبقات كما وصف؟
3: تحت حضرتك استاذ محمد وفريق العمل وجمهورك الكريم، لما دولة بتتسلح، السؤال الاول بتتسلح للحرب مع من؟ يعني هي الفكره اليونان ما لهاش اعداء غير تركيا، يعني باقي الدول متشاطئه ما فيش خلافات يعني، وبالإضافة طبعا لأنها يعني دولة أوروبية ودولة نيتو، فبالتالي عندها المادة الخامسة تحميها يعني من عدائيات، وإن كان يعني على الجانب الآخر تركيا دولة نيتو. تحالف إسرائيلي مع تركيا مع اليونان وقبرص توج بهذه الصفقة، لكن في تدريبات مشتركة مطارات في قبرص واليونان تعتبر باك اب او مطارات بديله للقوات الجوية الاسرائيليه في حال لو كان وصل الموضوع لضربه للممرات تمنع الطائرات من الهبوط تتوجه لليونان، او في تهديد في المطارات الاسرائيليه تذهب لقبرص واليونان. الخطير في هذا الموضوع إن العالم بما في أوروبا بما فيهم دول لها علاقة بإسرائيل ويعني وكانت معترفة بإسرائيل منهم أسبانيا وقف التعامل مع الكيان، يعني فكيف لليونان اللي هي صديقة الدول العربية إنها تتعامل مع أسلحة وذخائر من إسرائيل؟ فتركيا أولا واليونان في صراع قديم، لكن فكرة دخول إسرائيل على الخط بتشعل الصراع، يعني مش هي اللي عملت خلافات، والخلافات أقدم من وجود الكيان الإسرائيلي يعني.
0: نعم.
3: لكن دخولها على الخط وبيخلق يؤدي إلى التحالفات المضادة، التحالفات المضادة إن يبقى تركيا لها تحالفات بالتالي ضد إسرائيل، وحالة الاستقطاب دي اللي بتهدد المنطقة.
0: أنقل هذه نقطة للدكتور عارف. دكتور عارف، يعني كما يقول ضيفانا، المشكلة ليست في منظومة الدفاع الجوي بحد ذاتها، لو أن اليونان لجأت إلى التعاون مع دولة أخرى لم يكن يعني هناك مشكلة في ذلك، لكن اللجوء إلى التعاون مع إسرائيل تحديدا هو ما يؤدي إلى هذه الحساسيات وربما التوتر في العلاقات مع دول في المنطقة وعلى رأسها تركيا.
1: أولا أود أن أوضح نقطة، يعني حسب وجهة نظري حتى الآن لم نرى أي رد فعل تركي صحيح، ولكن إذا قامت اليونان بنصب هذه المنظومة الجديدة بالقرب من الحدود من تركيا بالتأكيد سيكون هناك رد تركي، وهذا شيء طبيعي لأن هناك اتفاق يعني بين اليونان وإيطاليا. هذا الاتفاق ينص على ما يلي: تقوم إيطاليا عام 1947 بتسليم هذه الجزر إلى اليونان، حوالي 12 جزيرة، بشرط واحد أن لا تكون هذه الجزر مسلحة. يعني في حال تم تسليح هذه الجزر سيكون هناك رد فعل تركي باعتقادي سياسي وإذا لازم عسكري، لأنه هذا يعتبر خرق للاتفاق. الآن فيما يخص يعني سؤالك أستاذي، يعني الموضوع بكل صراحة أبعد من هذه الصفقة. يعني اليونان الآن تدخل بقوة أو تحاول يعني أن تتبع خط إسرائيل فيما يخص تحالف إسرائيل قبرص اليونان وإدخال الهند على هذا التحالف، على الرغم أنه كل الأبعاد يعني الجيوبوليتيكية تقول بأن هذا الحلف يعني لن يكون مجديا لأسباب عديدة. يعني إذا دخلت الهند ضد تركيا والآن تركيا في حلف مكة والمملكة العربية السعودية، نعم أكيد سيكون هناك رد فعل سعودي ضمن إطار القانون، ولكن هذا الرد يمكن أن يكون دبلوماسيا سياسيا وليس عسكريا، من على سبيل المثال طرد العمال الهنود في دول الخليج. يعني 8 مليون عامل هندي موجود في دول الخليج، أين سيذهب؟ إلى قبرص، إلى اليونان، إلى إسرائيل؟ ثانيا تستطيع الدول العربية فقط فرض حظر جوي حتى على الطيران المدني الهندي. لذلك أقول بأن هذا الحلف بدخول الهند لن يكون، حتى لو دخل الهند لن يكون مجديا.
0: طب دكتور عارف، يعني في ظل هذه المعطيات ألا تغامر اليونان؟ بالنهاية اليونان وتركيا عضوان في حلف شمال الأطلسي، ألا تغامر اليونان يعني لأنه الحل يعني يفترض معاهدة الحلف تنص أن الدول الأعضاء يجب ألا تبرم اتفاقيات تهدد دول أخرى أو تضر بدول أخرى شريكة معها في الحلف، وبالتالي هذه مغامرة يونانية، أليس كذلك؟
1: صحيح أستاذي، ولا ويمكن أن نطرح نفس السؤال، يعني لماذا دخلت تركيا وهي في الناتو في حلف مكة؟ ولكن هناك يعني ليكون أكثر دقيقا وأكثر مصداقية يجب أن ننظر إلى الحالة السياسية اليونانية. يعني هو ضيفي قال صحيح بأن اليونان كانت يوم من الأيام صديقة للعرب ويجب أن الشعب اليوناني أن يخجل. طب هل يعرف بأن أكثر من نصف اليونانيين يعترضون على هذه الصفقة؟ هل يعني يعرف بأن حتى الشعب اليوناني غير راضي على سلوك الحكومة اليونانية؟ طيب ما هذه الحكومة؟ الحكومة اليونانية هي حكومة يمينية بكل صراحة، أنا أعتبرها حكومة يعني متطرفة، ليس مع دول الجبار بل متطرفة بحق الشعب اليوناني.
0: وأذكر يعني دكتور عارف، بس حتى نفهم، أنت في البداية قلت من حق أي دولة تسعى لهذا الاتفاق، لكن تقول الآن تحمل الحكومة اليمينية أنه هي ضد
1: لا يعني المزاج العام. بس لو سمحت أنا مشان ما تضيع الفكرة، أولا رئيس الوزراء اليوناني هو كيرياكوس متسوتاكيس، هو ابن رئيس الوزراء اليوناني الذي حكم اليونان عام 1991 ل 93، وهو الذي اعترف بدولة إسرائيل. يعني أول عمل في على مستوى وزارة الخارجية بال 91 اعترف بإسرائيل. هذه العائلة التي تحكم اليونان يعني بكل صراحة لها علاقات قوية مع إسرائيل. ثانيا يعني الجميع لا يدري بأن عندما نتحدث عن الدور اليهودي أو الإسرائيلي في الولايات المتحدة الأمريكية، أول ما يخطر على بالنا هو اللوبي الإسرائيلي. طيب ألا يعرفون بأن اللوبي الإسرائيلي أصبح قوي لهذا الدرجة في اليونان يؤثر على القرار السياسي والعسكري؟ أي تقارب تركي يوناني مرفوض إسرائيليا، هل تعرفون هذا؟ لذلك يعني الموضوع له أبعاد متعددة ومختلفة تماما فيما يخص هذه الصفقة.
0: أستاذ عمر، أسألك أنت، يعني إلى أي درجة خاصة مع حديث تركيا عن إمكانية توسيع يعني قائمة الأعضاء في حلف مكة الذي يضم حتى الآن تركيا والمملكة العربية السعودية وباكستان، إلى أي درجة تركيا تسعى إلى تشكيل محور مضاد لهذا المحور الإسرائيل قبرص اليونان وربما الهند؟
2: أريد أن أفيدكم كالتالي. احتمال كبير جدا أول الدول التي ستشترك هي مصر، وبعد ذلك ربما ستشترك دولات أخرى، وهناك احتمال كبير ذلك. في الشرق الأوسط هناك فكر جديد، اتفاقية مكة، ومن طرف آخر من يقوم بالتعامل مع إسرائيل. اليونان هنا عقد اتفاقيتها مع إسرائيل، سوف تدفع مقابل ذلك بدل كبير. كالتالي اليونان أكبر هدفها ما هو؟ هو إعاقة الوطن الأزرق لتركيا، ومن أجل تحقيق ذلك هناك لن ينتهي الأمر بالحرب، سوف يتم ذلك عبر اتفاقيات تطبيق الاتفاقيات الدولية. واليونان يجب عليها أن تتشكر، اليونان يجب عليها أن تتشكر تركيا، لأن تركيا التي سعت بدخول اليونان إلى حلف الناتو عندما دخلت في أول مرة. وبخصوص تقوية هذا النظام الجوي، يوجد ستة باتريوت للقوات الدفاعية الجوية، ولديها نظام الدفاعي الروسي، وخلال سنتين ونصف خلال سنتين سوف تأخذ نظام جديد من إسرائيل. لن يغير شيء من الأمر، إن كما رأينا ذلك في الخليج، في دول الخليج. إن الأنظمة الجوية لا تصمد كثيرا، وإسرائيل ما زالت تحدى التهديد، واليونان ما هو الشيء الذي سوف ستحصل عليه من دولة مثل إسرائيل هي في حرب الآن. لذلك في الشرق الأوسط يوجد خط للقوة جديد، وقوة اليونان هي التي سوف تضعف وتخسر.

0: جديد للسؤال عن إلى أي درجة يمكن أن يكون هناك انعكاسات لهذا التعاون العسكري المتنامي اليوناني الإسرائيلي على المنطقة، انعكاسات على المنطقة، منطقتنا.
1: بيأثر في فكرة اليونان كانت بتبني علاقتها، لكن هي كانت علاقات مصلحية بدون عمق استراتيجي. يعني بتعمل علاقات مع مصر عشان ترسم الحدود، واحنا رسمنا الحدود مع اليونان بالمناسبة ما لا يتعارض مع لو تركيا حلت مشكلتها مع اليونان فيما يتعلق بالجرف القاري لليابسة، للمين لاند يعني اليابسة الرئيسية بدل من الجزر. يعني لو اتحلت المشكلة مصر ممكن ترسم باقي الحدود، لأن مش كل الحدود اترسمت مع اليونان عكس ما الكل بيتكلم. وكنا بنتدرب مع قبرص واليونان تدريبات جوية وتدريبات بحرية، لكن أعتقد ما بعد التقارب المصري التركي والتقارب الإسرائيلي اليوناني الإسرائيلي، أعتقد يعني علاقات قائمة والزيارات ممكن تتبادل، لكن يعني زخم العلاقات قل. وفكرة الحلف العسكري مع إسرائيل لليونان مع اليونان ده بينقل اليونان من منطقة الخضراء إلى المنطقة الصفراء، يعني بدل ما هي دولة صديقة وهناك مصالح أمن قومي مشتركة في الشرق المتوسط، لا تصبح الموضوع مختلف. بالإضافة وأنا بقولها يعني دايما، إحنا ممكن يحصل خلاف ما بين مصر وتركيا، لكن لو التهديد يخص تركيا أنا كمواطن مصري وبتكلم عن نفسي مانيش محايد، أكيد ما بنصطف مع تركيا وأكيد بندعم
0: تقصد بين
1: كل
0: تركيا واليونان؟
1: خطوات لما يكون يعني لما يعني تركيا أقرب لي من اليونان. يعني أنا كمواطن مصري لما يكون في خلاف يوناني تركي، تركيا أقرب لي من اليونان. لما يكون في
0: وبالتالي
1: خلاف
0: عميد سمير، يعني
1: إسرائيلي
0: وكأنك
1: تركي،
0: تقول هناك فرص لزيادة هذا، أو يعني المضي قدما في سباق، أو نشهد يعني سباق تنافس عسكري وتسليح في شرق المتوسط.
1: طبعا طبعا. يعني أقول لسيادتك حاجة، لما مصر وتركيا قربوا وبقى في تبادل زيارات، منها زيارة السيد القائد العام للقوات المسلحة المصرية وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وزيارات متبادلة وتدريبات متبادلة للقوات الجوية والقوات الخاصة وخلافه قريب، يعني في الشهر الماضي كان في هناك تدريب للقوات الخاصة، كان كله بيسأل يعني التعاون ده ضد من؟ فكنا بنقول مصر في حالة سلام مع إسرائيل ومصر علاقتها جيدة باليونان، فلما إسرائيل بتدعم اليونان أنا من وجهة نظري بترد على الوجود أو الدعم التركي لسوريا. فالطريقة الإجرامية الإسرائيلية قد تدفع الإسرائيليين لإقناع اليونان بتصعيد تركي بفكرة أن اليونان تكون رأس حربة لإسرائيل. فبالتالي بدل من أن تترك تركيا لتكون لها نفوذ على حدودها أو تدعم الجيش السوري فيصبح هناك عودة للجيش السوري يقف يعني ويعيد الأمور إلى توازن الردع أو توازن الرعب، ينشغل التركي في حرب مع اليونان. كذلك اليونان اللي ليها علاقات طيبة مع مصر تذهب إلى تصعيد في شرق المتوسط يؤثر على كل دول المتشاطئة بما فيهم مصر. فبالتالي سواء تركيا بتعمل خطوات لمواجهة إسرائيل في سوريا أو لتحجيم الوجود الإسرائيلي في شرق المتوسط، فأكيد كل الدعم لتركيا بصرف النظر إن كان في وقت في خلافات، لكن العلاقات مع تركيا علاقات تاريخية وعلاقات أساسها طبيعية. لكن لما تيجي دولة تعمل علاقات مع إسرائيل يقول لك إيه تطبيع، لأن الأساس إن ميبقاش في علاقات. فلما تعمل علاقات ده مش طبيعي، لكن تركيا علاقات تاريخية. وبالمناسبة وأنا قلتها في لقاءات سابقة، تركيا وسوريا مش الطرف الأضعف في مواجهة إسرائيل.
0: وبالتالي عميد
1: يعني
0: سمير،
1: محدش
0: يعني سنشهد
1: يتخيل
0: أو تتوقع أن يكون هناك انعكاس مباشر أيضا على سوريا؟ طبعا يعني التنافس أو
1: طبعا
0: يعني التوتر الإسرائيلي التركي على الأرض السورية موجودة قبل حوالي 10 أيام قصفت إسرائيل مطار

0: أبو ظهور في الشمال السوري، وهي ما تقول منعا من أي تواجد عسكري تركي في سوريا أو أي تدعيم للمنظومة الجوية أو حتى الرادارات في سوريا، يعني تحاول منع ذلك.
1: أقول لسيادتك من وجهة نظري، وأنا مش مسؤول رسمي لا في مصر ولا في أي دولة، ده بيدفع تركيا لاتفاقية دفاع مشترك مع سوريا، وأن الوجود يكون وجود معلن، وتضع راداراتها وتضع طائراتها وتصبح، وإلا هتنكمش إلى أن تجد إسرائيل بتهاجم الجانب التركي من قبرص، وده وارد. فبالتالي ده بيدفع الأمور، بدل ما هو فكرة يعني تخفيف التصعيد في سوريا، لا، قد تدفع تركيا وسوريا بفكرة لما أنت رايح تضع دفاع جوي إسرائيلي في دولة أخرى لا يربطك بها تاريخ ولا جغرافيا ولا أي حاجة في الدنيا، اليونان،
0: طيب
1: بتمنع تركيا إنها تتعاون عسكريا مع دولة جوار وتاريخ وعلاقات ودين.
0: نعم. نأخذ رأي أستاذ عمر من تركيا. أستاذ عمر، ما رأيك يعني أكيد. هذا التصعيد أو هذا يعني التنامي، التنافس العسكري التركي الإسرائيلي والمحور الإسرائيلي، يعني اليوم مع التعاون مع اليونان، ونتحدث عن صفقة ذراع أخيل الآن، هل فعلا يمكن أن يدفع تركيا إلى تعزيز التعاون العسكري مع سوريا في مواجهة ما تحاول، يعني يبدو أنها تتحول أحيانا سوريا إلى منطقة عازلة بين تركيا وإسرائيل، ما رأيك؟
2: Ya şöyle, bunu net bir şekilde ortaya koyalım. Türkiye, Suriye'yi askeri olarak güçlendirecek.
3: نعم، تركيا وسوريا سوف يتقوان في المنطقة، واتفاق مكة أكبر مستفيد منه، والدولة ستتقوى نتيجة ذلك هي سوريا، وسوريا والمملكة العربية السعودية وباكستان وتركيا، ربما ستدخل معهم أيضا مصر إن شاء الله. هذه الدول الأربعة التي ستكون رائدة في هذا اتفاق، سوريا التي سوف تتقوى على التأكيد عسكريا، وهنا سوريا بنظري أنا سوف تكون الدولة التي ستتأثر أكثر من هذا الاتفاق. لذلك كما تفضل السيد المتحدث من مصر، أنا أضم رأيه إلى أفكاره وتعليقه، وهنا يريد أن أرسم خط تحت هذا الموضوع الذي لم يتم البحث فيه سابقا. أكبر قوة بحرية في بحر إيجا هو في شرق في هو هي تركيا، ومصر هي أقوى دولة في شرق الشرق البحر الشرق الأوسط، والقوات البحرية الإسرائيلية ضعيفة جدا، وإمكانيات اليونان معروفة في هذا الموضوع. لذلك يجب أن نكون واقعيين، تركيا هنا كل يوم يمضي تكون في موقع أقوى وأقوى. وأريد أن أذكركم وأذكر أن عدد السكان في اليونان هو مشكلة بالنسبة لعدد السكان، لأنه نصف عدد سكان إسطنبول. لذلك عدد السكان في اليونان يقل سنة بعد سنة، ويموت كثير منهم بدون ولادات جديدة. لديهم كثير من الطائرات الجيدة، ولكن هذه الطائرات ليست خاضعة للصيانة، ويوجد لهم مشاكل في التعامل معها، ويوجد تعامل مع قوات البحرية وقوات الدفاع الجوي. يعني ترك هم لا يعني إذا اشتريتم شيء أنكم تستطيعون أن تستخدمونه.
0: طيب،
3: ثانيا موضوع هام جدا جدا، تركيا هي التي تصنع نظام الدفاع الجوي الخاص بها وأسلحتها، ولكن اليونان تذهب وتشتري من الآخر. هذا عامل مهم جدا، واليونان هنا تخطي خطوات خاطئة جدا، والأفضل من ذلك هي جلوسها مع تركيا والتفاهم معها، لأنها نعم نحن نعرف بأنهم أعداء البطن، وإذا فهمنا ذلك سوف نحل الأمور.
0: دكتور عارف، يعني ما تسمعه إذا ويعني هذا النقاش، يبدو أننا قد نذهب باتجاه احتمالات أخرى للتصعيد، وبالتالي نحن لا نتحدث عن صفقة بسبب تهديد ما تشعر به اليونان، بقدر ما هو منافسة، توسيع يعني هذه المنافسة في الشرق الأوسط أو شرق المتوسط. وبالتالي هل يعني هناك ما هي فرص تصعيد فعلا، وجود تصعيد عسكري بعد ذلك؟
4: أولا أنا أوضح نقطة مهمة جدا. أنا أحب التفاؤل، يعني أنا لا أريد أن يعني ننتهي من هذه الحلقة ونقول غدا ستذهب تركيا واليونان إلى الحرب، أبدا أنا لا أوافق في هذا يعني الاتجاه، ولكن هناك مقومات يعني تحكم اليونان. ثانيا هناك علاقات اليونان بإسرائيل وتحديدا ببنيامين نتنياهو، يعني أذكرك بتصريح توم باراك عندما قال يعني قبل أسبوع بأن بعد يعني 27 أكتوبر في إسرائيل سيكون هناك مشهد سياسي جديد في منطقة الشرق الأوسط، لأنه بكل صراحة يعني موقف الحكومة الإسرائيلية المتطرفة والأكثر تطرفا منذ نشوء دولة إسرائيل، يعني بكل صراحة أساءت ليس فقط إلى إسرائيل بل أساءت إلى المصالح الغربية وتحديدا إلى المصالح الأمريكية، ولذلك هناك رغبة أمريكية بتغيير الحكومة الإسرائيلية من أجل يعني تهدئة منطقة الشرق الأوسط وأعطاء لأول مرة ربما في تاريخ الشرق الأوسط دور يعني إضافي لدول أخرى مثل السعودية وتركيا وغير ذلك. نرى الولايات المتحدة الأمريكية أو الرئيس الأمريكي ترامب لأول مرة يقول أنا أبارك اتفاقية مكة، وهذا أدى إلى يعني زلزال سياسي في إسرائيل. لم أقول ذلك لأن كل هذه المتغيرات ستتأثر بها اليونان، حتى رئيس الوزراء اليوناني إذا خسر الانتخابات أو دخل ضمن ائتلاف آخر لا يستطيع السيطرة 100% على القرار السياسي، ستكون هناك اختلافات وستكون هناك بكل صراحة تغيرات بالموقف اليوناني فيما يخص الموقف الإسرائيلي خاصة. نعم. وموقف اليونان تجاه دول منطقة الشرق الأوسط. وهناك نقطة أود أن يعني أوضحها
0: بجملة واحدة.
4: نعم زميلك ذكر أنه صحيح بأن تركيا هي من أدخلت اليونان في حلف الناتو، هذا صحيح الكل يعرفه، ولكن لماذا تركيا تقول بأن يعني اليونان تعتبر مد للأمن القومي السوري، وأي مثلا انفجار سياسي أي فوضى ستمتد إلى تركيا، ونفس
0: هذا الكلام يعني موجود بسوريا. طيب انتهى الوقت، لكن أخذ تعليق أخير من العميد سمير، توقعاتك بعد هذه الصفقة باختصار شديد.
1: أنا هكلمك استراتيجي بشكل أشمل. إسرائيل بتستهدف النظام التركي، الدولة التركية. ما بعد الدور اللي بتلعبه تركيا وبعد اتفاقية مكة مع فكرة ما يعني يروه من وجود عسكري محتمل في تركيا، هتستهدف النظام، هتستهدف الرئيس، هتستهدف عمليات إرهابية، قد تشعل حرب مع ما بين تركيا واليونان. انا سعيد ان معانا ضيف متفائل، لكن خلينا نعم في الجزء مش هقول متشائم،
0: يعني نحاول نحن ان نبحث ونحلل بعيدا عن
1: الموضوع.
0: يعني
1: له تداعيات، هتفتكروا كلامي ده اكبر من صفقه سلاح واكبر من تصعيد عابر في سوريا.
0: شكرا جزيلا لكم العميد سمير راغب الخبير العسكري. شكرا. ورئيس المؤسسه العربيه للدراسات الاستراتيجيه من القاهره، والدكتور عارف العبيد الأستاذ في العلوم السياسية والتاريخ من جامعة البانديوم من أثينا، وعمر أوزكيس جيليك الباحث في السياسة الخارجية والأمن من أنقرة. لهنا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى اللقاء.

0: بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.
5: سأعطي هذا الديوان لمن يعرف اسم بدوي الجبل.
6: أما الشآم فلم تبق الخطوب بها روحا أحب من النعمة وريحانا.
7: أنا ابنة مهدي الثورة وسهلها العامل بالخير والعلم. أنا ابتسام المصري.
8: طبعي لطيف ومأخذي قريب ولفظي مؤنتق وتأليفي حلو.
9: أنا من بقاع الطهر من حوران، أنا من نوادر أمتي، القدر قدري والزمان زماني.
10: تكاد لروعة الأجداد فيها تخال من الخرافة وهي صدق.
11: طاحونة البن جزء من طفولتنا، فكيف ننسى وعطر الهال فواح.
5: هل تحفظين شيئا لأحمد شوقي في دمشق؟
12: أجل أمير الشعراء، وكيف لا أحفظ له؟
6: الذي يستوطن في دمشق ويعيش هذه الأجواء الرائعة المليئة بالعلم والأدب، يعني يجب أن يكون هكذا.
5: ملاك، ما رأيك بالقصيدة التي سمعتها من جعفر؟
13: أقرأ الكثير من الكتب، منها البيان والتبيين لعمرو بن بحر الجاحظ، فقه اللغة للثعالبي.
5: أنا آسف على المقاطعة، نحن اتفقنا منذ زمن ليس بقليل أنني لست أستاذك ولا خالك العزيز.
12: سأروي لك طرفة، أنصت جيدا.
5: من علمك هذا الإلقاء؟
12: يعني من يتذوق الشعر هو الذي يفهم المعنى.
6: سلامي للديار ومن عليها كرام من كرام من كرامي.
10: سقيناهم كؤوس الذل صرفا ووردنا على الصخر زلال.
5: يا سلام.
13: سنعمر أحجارا وركاما مرمية نكتب في داخلها أهلا يا حرية، أهلا يا حرية.
5: كان للطفولة حضورها وحريرها، فكانت معنا مجموعة من رياحين.

أهلا بكم، نشرة جديدة والبداية بالعناوين. الأمن الداخلي في السويداء يعلن إصابة 10 من عناصره في هجمات مسلحة، ويقول إن مجموعات خارجة عن القانون قصفت نقاطا له غربي المحافظة. الأمم المتحدة تقر يوما دوليا للنساء الباحثات عن المفقودين، والهيئة الوطنية للمفقودين تقول إن المبادرة انطلقت من تجربة العائلات السورية. الرئيس الشرع يبحث مع وزير الخارجية الدنماركي تعزيز العلاقات والتعاون في إعادة الإعمار، وكوبنهاغن تعيد افتتاح سفارتها في دمشق. وزارة الصحة تقول إنها تشرف على 12 برنامجا للأمراض المزمنة، وتؤكد على أنها توفر العلاج مجانا للمرضى المسجلين في مشافيها ومراكزها.

0: أهلا بكم إلى التفاصيل مشاهدينا. أعلنت قيادة الأمن الداخلي في السويداء ارتفاع حصيلة إصابات عناصر قوى الأمن إلى 10 أشخاص نتيجة لاستهداف المجموعات الخارجة عن القانون نقاطا في منطقة تل حديد ومحور والغا غربي المحافظة. وقالت قيادة الأمن الداخلي لوسائل إعلام الحكومية إن مجموعات خارجة عن القانون استهدفت نقاطا تابعة لقوات الأمن بقذائف الهاون والرشاشات، إلى جانب استهداف سيارات من نوع بيكاب ما أسفر عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين وعناصر الأمن. وأضافت قيادة الأمن الداخلي أن هذا التصعيد يأتي بالتزامن مع احتجاجات تشهدها المحافظة رفضا لمنع المجموعات الخارجة عن القانون للطلاب من التوجه إلى مراكز تقديم الامتحانات. لمزيد من التفاصيل مشاهدينا معنا الآن حسام المسالمة مراسل تلفزيون سوريا من ريف درعا. حسام مرحبا بك، أطلعنا على آخر ما لديك من تفاصيل حول هذه الحادثة التي سقط فيها مجموعة من المصابين.
1: نعم عبد المنعم، في الحقيقة يعني تجددت الاشتباكات ليلة أمس على محاور غرب السويداء. في الحقيقة الاشتباكات على محاور غرب السويداء هي تقريبا بشكل يومي بسبب وجود نقاط تماس، لكن ما حصل يوم أمس وليلة أمس هي اشتباكات عنيفة بدأتها مجموعات ما يسمى بالحرس الوطني بمهاجمة نقاط للأمن الداخلي في قرية المنصورة. تم استهداف هذه النقاط بمسيرة، وبعد ذلك حاولت مجموعة من ما يعرف بالحرس الوطني التقدم باتجاه الكمين موجود للأمن الداخلي في قرية المنصورة. ردت الأمن الداخلي والجيش المحاولين السويداء الغربي باستهداف مباشر لنقاط التمركز فيها قوى ما يسمى بالحرس الوطني في غرب السويداء، وتبادل الطرفان اطلاق القذائف الرشاشه من عيار 23 وايضا اطلاق قذائف هاوند. اصيب طفل في احياء السويداء بحسب شهود عيان بعمر 14 سنه بشظية نتيجة قصف الهاون هذه الاشتباكات يعني جاءت في وقت تتعقد او يتعقد فيها الموقف في داخل السويداء، خاصة مع منع المجموعات التابعة لما يسمى بالحرس الوطني للطلاب من التوجه الى تقديم امتحاناتهم في الشهادة الإعدادية والشهادة الثانوية. ويبدو ان يعني المجموعات التابعة للحرس الوطني وما يسمى الحرس الوطني فعلت او افتعلت هذه الاشتباكات العنيفة ل يعني تخفيف الضغط الحاصل نتيجة الاحتقان الشعبي، نتيجة رفض او منع الطلاب من التوجه الى ريف السويداء الشمالي لتقديم امتحانات الشهادة الثانوية والإعدادية ضمن الدورة الاستثنائية. نعم.
0: طيب ماذا عن الوضع الآن حسام؟ هل هدأت الأمور؟
1: نعم هدأت الأمور، استمرت الاشتباكات لحوالي ساعة ونصف وبعد ذلك يعني هدأت الأمور. وكما ذكرت أنت أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة السويداء عن إصابة 10 عناصر من قوى الأمن الداخلي نتيجة هذه الاشتباكات، وكانت أعنفها طبعا في قرية المنصورة. الاشتباكات امتدت إلى محاور في تل حديد وقرية ولغة وجميع هذه المحاور في منطقة ريف السويداء الغربي. وكما تعلم أن ريف السويداء الغربي يعني تسيطر قوى الأمن الداخلي على مناطق واسعة منه، وأيضا يشهد اتفاق وقف لإطلاق النار منذ تموز 2025 منذ نهاية أحداث السويداء، وتجري في اشتباكات بشكل متقطع بشكل يومي، أحيانا اشتباكات روتينية، ولكن فيما يعني تحاول مجموعات ما يسمى بالحرس الوطني التقدم بين الفينة والأخرى إلى النقاط التي تتمركز فيها قوى الأمن الداخلي مثل تل حديد وغير ذلك.
0: نعم حسام المسالمة مراسل تلفزيون سوريا من ريف درعا، شكرا جزيلا لك على هذه الإفادة في ذات الموضوع. مشاهدينا معنا السيد رشيد حوراني الخبير الأمني والاستراتيجي من دمشق. سيد رشيد، أريد أن أتحدث معك بداية في موضوع دلالة التوقيت. كيف تقرأ من الناحية الأمنية استهداف المجموعات الخارجة عن القانون لنقاط محددة في تلك المناطق بالسويداء؟
2: صباح الخير لك ولكافة المشاهدين، وشكرا لكم في التلفزيون السوري على الاستضافة. حقيقة يعني أن ما يجري في مدينة السويداء هو حصيلة من الناحية الأمنية ومن الناحية السياسية حصيلة العديد من العوامل الداخلية والخارجية، ولكن مفادها أو الحصيلة المرجوة التي يريدها يريد الوصول إليها الشيخ الهجري في السويداء والمجموعات الموالية له، توريط الحكومة السورية بجرها إلى استخدام العنف إلى في مدينة السويداء، ومن ثم إعلاء المظلومية أمام الرأي العام المحلي والرأي العام الإقليمي والدولي ضد الحكومة السورية للحصول على ما يريده من يعني طموحات سياسية خاصة به، وأعلنها عن طريق أعلنها أكثر من مرة الشيخ الهجري في السويداء للحصول على استقلال لمدينة السويداء. وحاول الشيخ الهجري ومجموعات ما يسمى الحرس الوطني القيام بالعديد من الأعمال الاستفزازية حتى ضمن المجتمع المحلي في مدينة السويداء، لدرجة أن المجتمع المحلي في مدينة السويداء بات يمتلك رأي عام ضد هذه التصرفات، وبات يمتلك أو يعني نعم يمتلك رؤية أن المجموعات وسلطات الأمر الواقع في المدينة غير قادرة على إخراج المدينة من هذه الحالة ومن حالة المراوحة، ولذلك يريد بد عصب المجتمع المحلي باتجاهه بعد مجموعة من الخروقات، خاصة أن هناك مجموعة من الناشطين والمحسوبين على يعني على مدينة السويداء ويقدمون خطابا وطنيا ويدعون الشيخ الهجري للتجاوب مع الحكومة السورية ومع مطالب الشعب في المدينة. أضف إلى ذلك يعني يقرأ الشيخ الهجري مجموعة التطورات الخارجية، خاصة يعني بعد إعلان قصد حل نفسها، يريد أن يقدم من خلال هذه الاستفزازات أننا لا نزال جاهزين كورقة في يد إسرائيل، وهو بذلك يعارض كما ذكرت التوجه المحلي ليس للطائفة وللمكون الدرزي في مدينة السويداء، بل للمكون الدرزي في المنطقة بشكل عام، لأنه عقد في منطقة الجليل الأعلى في فلسطين مؤتمراً للقوى الدرزية، هذه القوى ممثلة بالمؤتمر الوطني للجولان والحزب التقدمي التواصلي، أنكر على الشيخ الهجري توجهه باتجاه إسرائيل، وأنكر أيضاً عليه ربط العقيدة الدينية بين طيب. إسرائيل وعقيدة يعني. التوحيد التي يؤمن بها الدروز.
0: طيب
2: لكل هذه العوامل الخارجية يعني. يريد الشيخ الهجري نعم. استفزاز الحكومة السورية وجرها لاستخدام العنف ضد أهالي السويداء.
0: طيب قوى الأمن الداخلية تتحدث عن 10 عناصر أصيبت في هذه الاشتباكات سيد رشيد، بالإضافة إلى مدنيين، كيف تقرأ هذا العدد؟
2: نعم هذا يدل على شيء، يعني من الناحية العسكرية أن قوى الأمن الداخلية كانت في حالة راحة وهي في حالة رباط وليس في حالة حرب، وأيضا يعني ما يدل على ذلك أن هناك العديد من الصفحات ووسائل التواصل الاجتماعي المحسوبة على أشخاص لأبناء من مدينة السويداء ولأبناء في المنطقة نشروا عدة مقاطع توثق قيام ما يسمى الحرس الوطني باستهداف نقاط الأمن العام والأمن الداخلي في تلك المحاور المشتركة بين الطرفين، قوات الحكومة السورية وميليشيا الحرس الوطني، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن قوات الأمن الداخلي التابعة للحكومة السورية كانت في حالة راحة، وبينما كانت ميليشيا الحرس الوطني في حالة تعقب ورصد ومراقبة دقيقة لحالة الأمن الداخلي على المحاور التماس ومن ثم استهدافها، ولذلك كانت هذه الحصيلة. ولو أن هناك استنفار أو انتشار معين من قبل الأمن الداخلي لما كانت هذه الحصيلة حصيلة الجرحى والشهداء في صفوف.
0: بناء على المعطيات الحالية سيد رشيد، ما السيناريو الأقرب يعني خلال الفترة الوجيزة القادمة؟
2: يعني أعتقد أن السيناريو الأقرب هو ما ذكرته أيضا منذ انطلاق المفاوضات بين الحكومة السورية وقسد منذ أكثر من حوالي العامين، أن الحكومة السورية يعني تتمسك بالحوار والتواصل، ومن خلال أيضا المراقبة والرصد لكافة تصرفات الحكومة السورية منذ يعني حصول الأزمة بينها وبين السويداء، نلاحظ أن لم تكن هناك أي محاولة من الحكومة السورية الهدف منها شق الصف في مدينة السويداء أو تقوية طرف على آخر، إنما كانت تصرفات الحكومة السورية المراقبة والاستيعاب والانقصاص بكافة الاستفزازات الصادرة من سلطات الأمر الواقع في المدينة. ولذلك يعني أنا أرجح أن الحكومة السورية أن تستمر في تواصلها مع المدينة وتقدم المبادرات كالمبادرات.
0: طيب الباب في السويداء مفتوح لما تقول أستاذ رشيد، يعني هل يمكن القول بأن باب المفاوضات أو القبول بذلك موجود لدى السويداء؟
2: نعم، يعني لا أستبعد ذلك، وذلك قد يكون على مراحل. المرحلة الأولى هو محاولة إظهار الحكومة السورية خطأ ما تقوم به سلطات الأمر الواقع في مدينة السويداء، وكان ذلك من خلال مبادرة أو نقل طلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية إلى مدينة دمشق، ومن وقف حاجزا أمام نقلهم ومتابعة تعليمهم هي سلطات الأمر الواقع. نعم. وبالتالي هنا تحاول الحكومة السورية تشكيل رأي عام من أبناء المدينة أن الحكومة السورية تقف إلى جانب أبناء السويداء يعني لتكون السويداء كغيرها من المدن السورية. أيضا إعلان حلب قسد يقدم نموذجا آخر لمدينة السويداء من خلال التلاقي بين سلطات الأمر الواقع في المدينة وبين الحكومة السورية. لذلك الحوار هو السبيل الوحيد الذي تعتمده الحكومة السورية في تعاطيها مع مدينة السويداء. نعم. ولا أستبعد أيضا القيام بتواصل الحكومة السورية مع قوى أقليمية ودولية من أجل حل الموضوع، وخاصة هنا أخص بالذكر الأردن والمبعوث الأمريكي إلى سوريا برا.
0: الخبير الأمني والاستراتيجي رشيد حوراني كنت معنا من دمشق، شكرا جزيلا لك. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن قوة عسكرية للاحتلال مؤلفة من 10 آليات عسكرية توغلت داخل قرية جملة بري في درعا. وأفاد مراسلنا أن القوة قدمت من بوابة تل أبو الغيثار ودخلت قرية جملة ونفذت انتشارا بين الأحياء السكنية هناك. وفي وقت سابق أفاد مراسلنا بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة في ثكنة الجزيرة استهدفت برشاشات ثقيلة منازل الأهالي في قرية معرية بيري في درعا. سقط قتلى وجرحى إثر انفجار لغم أرضي في بادية مدينة الميادين في ريف دير الزور الشرقية. وأوضح مراسل تلفزيون سوريا أن عدد الضحايا بلغ 8 بين قتيل وجريح، في حين يتواصل خطر الألغام ومخلفات الحرب التي تهدد سلامة الأهالي في المناطق الشرقية من البلاد واستمرار جهود الدفاع المدني بإزالتها. وسبق أن وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل ما لا يقل عن 3799 مدنيا في سوريا، بينهم 1000 طفل و377 سيدة، جراء انفجار الألغام الأرضية ومخلفات الحرب، وذلك منذ آذار 2011 حتى نيسان 2026.

0: اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال جلسة لها مشروع القرار الذي تقدمت به سوريا لإعلان 19 من كانون الأول ديسمبر من كل عام يوما دوليا لتكريم النساء الباحثات عن المفقودين. ويذكر أن مجلس الأمن الدولي ناقش خلال جلسة عقدها في 22 من تموز الماضي ملفي العدالة الانتقالية والأشخاص المفقودين في سوريا، ودعا خلالها رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين محمد رضا جلخي الدول الأعضاء إلى دعم مسار داخل الأمم المتحدة لاعتماد يوم دولي لنساء عائلات المفقودين تقديرا لصمودهن وتأكيدا على أن دعمهن جزء من حق العدالة في الحقيقة وبناء السلام المستدام. رحبت الهيئة الوطنية للمفقودين باعتماد الأمم المتحدة اليوم الدولي للنساء الباحثات عن المفقودين استنادا إلى مبادرة اقترحتها الهيئة انطلاقا من تجربة عائلات المفقودين في سوريا وحملتها سوريا إلى الأمم المتحدة. وأكدت الهيئة في بيان صحفي لها بعنوان لأنهن لم يتوقفن عن البحث أن اعتماد هذا اليوم يشكل اعترافا بدور النساء اللواتي حملن عبء البحث عن أحبائهن وتأكيدا لأهمية مشاركتهن في جهود البحث والكشف عن المصير. هذا ورحب وزير الخارجية والمغتربين أسعد شيباني باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع مشروع القرار الذي تقدمت به سوريا بشأن إعلان 19 من كانون الأول يوما دوليا لتكريم النساء الباحثات عن المفقودين. وقال شيباني إن هذا القرار يمثل أول مشروع تتقدم به سوريا للأمم المتحدة في تاريخها الحديث، وذلك في خطوة تعكس انتقالها إلى الدور الفاعل في المحافل الدولية وتحويل قضية وطنية إلى قضية إنسانية على مستوى العالم. وحيا شيباني في هذه المناسبة النساء اللواتي حملن على عاتقهن عبء البحث عن أحبائهن المفقودين وواجهن سنوات الانتظار والألم دون أن يتخلين عن حقهن في معرفة الحقيقة، وسيبقى نضالهن جزءا من مسيرة سوريا نحو العدالة والإنصاف وفق تعبيره. وخلال جلسة التصويت على مشروع القرار السوري بشأن إعلان 19 من كانون الأول من كل عام يوما دوليا لتكريم النساء الباحثات عن المفقودين، قال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي إن هذه المأساة دفعت بسوريا لتتقدم بهذا القرار ليكون أول قرار لها في عهدها الجديد لتكريس هذه القضية الإنسانية النبيلة.
1: نفخر اليوم بأن سوريا انتقلت من مرحلة مظلمة كان ينكر فيها هذا الألم وتغيب فيها معاناة ضحاياه إلى مرحلة تعانق النور، تقر بهذه المأساة وتسعى إلى معالجتها بكل شفافية، بل وتحشد المجتمع الدولي لمؤازرة المتضررين منها. فبالأمس كانت هذه القضية تصل إلى هذه القاعة رغماً عن نظام دمشق، أما اليوم فهي تأتيكم من دمشق ذاتها، ولهذا كان لزاماً وأمانة أن يكون أول قرار تتقدم به سوريا في عهدها الجديد مكرساً لهذه القضية الإنسانية النبيلة.
0: وأشار علبي إلى أن اعتماد القرار لن يعيد غائباً إلى حضن أسرته ولن يمحو سنوات الألم والشك والانتظار القاسية، لكنه سيثبت نضال النساء في سجل الضمير الإنساني ويخلد جهودهن وقصص أحبائهن في ذاكرة المجتمع الدولي.
1: السادة الزملاء، إننا ندرك تماماً في هذا المقام أن اعتماد هذا القرار لن يعيد غائباً إلى حضن أسرته ولن يمحو سنوات الألم والشك والانتظار القاسية، لكنه سيثبت نضال هؤلاء النسوة في سجل الضمير الإنساني ويخلد جهودهن وقصص أحبائهن في ذاكرة المجتمع الدولي، مؤكداً أن العالم يراهن ويصغي إلى أصواتهن ويعترف بما تحملنه من أعباء وتضحيات في سبيل البحث عنهم وكشف مصيرهم.
0: ولفت علبي إلى أن نساء كثيرات لم يكن باحثات عن المغيبين فحسب، بل كنهن أنفسهن في عتاد المفقودين، مؤكدا على أن القضية قضيتهن مرتين، ومستذكرا بكل خشوع النساء اللواتي رحلن قبل أن يعرفن الجواب.
1: ولا ننسى أن نساء كثيرات لم يكن باحثات عن المغيبين فحسب، بل كنهن أنفسهن في عداد المفقودين، فهذه القضية قضيتهن مرتين. ونستذكر في هذه اللحظة بكل خشوع النساء اللواتي رحلن قبل أن يعرفن الجواب، فليكن هذا القرار وفاء لأرواحهن الطاهرة أيضا.
0: حول هذا الموضوع مشاهدينا ينضم إلينا الآن سيد فراس حاج يحيى المحامي والباحث القانوني من باريس. سيد فراس مرحبا بك. إذا اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع القرار الذي تقدمت به دمشق لإعلان 19 من كانون الأول من كل عام يوما دوليا لتكريم النساء الباحثات عن المفقودين، القيمة المضافة لهذا الموضوع؟
2: تحياتي حضرتك أستاذ عبد المنعم والسادة المشاهدين، وشكرا جزيلا على الاستضافة. يعني أهمية هذا القرار ليست فقط في إضافة يوم جديد للتقويم الدولي باعتقادي، إنما في أن يعني بأن قضية المفقودين في سوريا والتي كانت لعقود يعني جرحا سوريا مفتوحا، اليوم بمبادرة من الدولة السورية يعني تم تحويلها أو تحميلها الدولة السورية الجديدة إلى المجتمع الدولي. لكن حقيقة أيضا هذا يعتبر أيضا اختبار حقيقي يبدأ أو بدأ بعد هذا القرار. هل سوف تستطيع سوريا تحويل هذا الاعتراف الرمزي إلى كشف للمصير وحفظ يعني الأدلة ودعم للعائلات وحقهم في الحقيقة والعدالة؟ بالتالي هناك مستويان لهذا القرار أو لأهمية يعني يمكننا أن نناقشهما لأهمية هذا القرار. الأول يعني مستوى إنساني ورمزي، والثاني يعني سياسي ودبلوماسي. على الصعيد الإنساني يعني مهم، هذا مهم جدا، لأن آلاف النساء السوريات حملن طوال سنوات طويلة يعني عبء البحث عن الأبناء والأزواج والإخوة، وفي حالات كثيرة تحملن أيضا أعباء اجتماعية واقتصادية وقانونية بسبب يعني غياب أقربائهم أو ذويهم، وأيضا كنا عرضة للاعتقال وقسم منهن مختفيات قسريا. لكن أيضا هناك مستوى سياسي يعني ودبلوماسي لهذا القرار، مهم أيضا للغاية، يعني بأن سوريا لم تعد فقط موضوعا لقرارات دولية تتعلق بالمفقودين ويعني وآليات دولية متعددة، إنما أصبحت دولة تتقدم بمبادرة وتنقل تجربتها الوطنية يعني إلى المستوى الدولي. ومع ذلك يعني لا ينبغي أن نحمل القرار أكثر مما يحتمل، تخصيص يعني يوم دولي كما تحدث السفير السوري السيد إبراهيم العلبي، تخصيص يوم دولي للمفقودين لا يكشف يعني وحده مصير مفقود واحد، القيمة المضافة ستكون عندما يتحول هذا الاعتراف إلى سياسات وآليات تعاون ومعلومات وأرشيف وأيضا دعم للعائلات.
0: طيب يعني هذا القرار يعني لاقى ترحيبا من الدول الأعضاء في المجلس في الأمم المتحدة سيد فراس، هذه الدول ما الذي يقع على عاتقها بعد ذلك؟
2: نعم، إذا أردنا نتحدث من الناحية القانونية طبعا هذا القرار يعني لا يعتبر قرار قانوني يعني ملزم للدول، بالتالي قرار الجمعية العامة من هذا النوع لا يعتبر كما قلت يعني معاهدة دولية تنشأ بموجبه التزامات قانونية جديدة على الدول، ولا يعني أيضا أن يوم 19 كانون يعني هذا اليوم 19 من سبتمبر عفوا يوم 19 كانون أو أصبح مصدرا جديدا للمساءلة القانونية. قيمته الأساسية باعتقادي معيارية وسياسية وإنسانية، الاعتراف الدولي بالقضية يعني إبقاء على الأجندة الدولية وتعبئة الدول والمؤسسات والمجتمع الدولي حوله، يعني بالتالي هذا يجعلها دائما ضمن السياق الدولي، وأيضا يوفر الدعم للمؤسسات سواء الوطنية أو الدولية العاملة على موضوع المفقودين، وأيضا يعني بدوره يحشد الدعم الدولي حولها والتعاون مع المؤسسات السورية المختصة في هذا الجانب، ولاحقا في موضوع التعاون القضائي. أما باعتبار يعني بما يتعلق بالالتزامات القانونية المتعلقة بالاختفاء القسري والمفقودين، باعتقادي يعني مصادرها أصلا موجودة في القانون الدولي لحقوق الإنسان وبالقانون الدولي الإنساني، بالتالي التعاون يعني هذا يزيد من التعاون الدولي ويعني يمنح سوريا يعني مزيد من الدعم الدولي في إطار يعني عمل الهيئة الوطنية للمفقودين.
0: نعم، يعني سيد فراس لطالما عانت المرأة السورية خلال إبان فترة النظام المخلوع، مثل هذا القرار كيف سيمكن أو يفيد المرأة السورية في عملية البحث عن المفقودين؟
2: نعم، يعني حقيقة هذا القرار يعني يخص المرأة السورية، لكن هو يخص يعني صدر بما يخص المرأة السورية وتخصيص يوم يعني لها، لكن هو حقيقة يعني يمس كل المفقودين. بالتالي هذا يعني القرار بدوره يعني يمثل أفضل يعني أفضل الفرص، أو يمنح سوريا فرصة كبيرة بأن يتحول يعني الحوار في قضية المفقودين من الرمزية، يعني من كونه قضية رمزية، إلى المأسسة أو إلى العمل المؤسسي. بالتالي نجاح يعني سوريا في هذا الجانب، وأيضا الدعم الدولي المرافق لعملية يعني لعمل هيئة المفقودين خلال الفترة القادمة، يضعنا أمام 4 ملفات عملية يعني لنجاح أو حتى يكون لهذا القرار أثره. أولها يعني عبر هيئة المفقودين، يعني خلال بناء قاعدة بيانات وطنية موثوقة للمفقودين، ومنع تشتت المعلومات بين المنظمات الحقوقية وهيئات دولية وهيئة وطنية. ثانيا، حماية المقابر الجماعية والأرشيف والأدلة، وأن تنال يعني أو تحصل سوريا على دعم في هذه الجوانب من المؤسسات الدولية، سواء التابعة للأمم المتحدة أو المنظمات غير الحكومية، وذلك يعني حتى يتمكن ذوي المفقودين وبخاصة النساء معرفة مصير يعني أحبائهم وأقربائهم، وكشف أماكن وجودهم، وأيضا للمساءلة مستقبلا. ثالثا، هذا التعاون المؤسسي يعني مع العائلات والمنظمات السورية والجهات الدولية المختصة، يعني يجعل يعني الملف يعني عمليا مفتوح طوال الوقت، وهناك تعاون فيه بما يسهل الوصول لنتائج. أيضا يعني عدم اختزال الملف في الجانب الجنائي، فيعني العائلة أو العائلات والنساء تحديدا يحتاجن إلى حلول لمسائل متعلقة بقضية المفقودين، مثل الإرث والملكية والوثائق، ويعني وضع الأطفال والوضع يعني المدني، وايضا بما يتعلق بالتعويض. بالتالي يعني التقارير الامم المتحده ايضا ذات يعني اشارت الى المشاكل القانونيه التي تواجهها عائلات المفقودين من النساء فيما يتعلق في قضايا الملكيه والارث والوثائق وشؤون الاطفال. بالتالي هذا القرار يفتح الباب للتعاون الدولي للمنظمات الدوليه وغير الحكوميه مع الدوله السوريه ومع هيئه المفقودين تحديدا، ومع عائلات وذوي المفقودين.
0: نعم، المحامي والباحث القانوني فراس حاج يحيى، كنت معنا من باريس، شكرا جزيلا لك.
2: شكرا جزيلا.
0: أعلنت وزارة المالية عن توجه مشترك مع وزارة الشؤون الاجتماعية وهيئة الإشراف على التأمين لتمويل تغطية صحية لكبار السن من ذوي المفقودين والمعتقلين. وأوضحت المالية في بيان لها أن التمويل سيخصص من صندوق الرعاية الاجتماعية لدى هيئة الإشراف على التأمين، مستهدفا من لا يملكون دخلا كافيا أو موردا تقاعديا أو معيلا قادرا على تلبية احتياجاتهم الأساسية. على أن تتولى لجنة فنية مشتركة إعداد معايير الاستفادة بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للمفقودين، في حين أكدت الوزارتان أن هذه الخطوة تمثل التزاما وطنيا مستمرا نحو منظومة حماية اجتماعية أكثر استدامة وعدالة. سلط تقرير للجنة الدولية للصليب الأحمر الضوء على معاناة أسر المفقودين في سوريا، حيث أظهر عدم تلقي معظمهم للدعم من أي مؤسسة، بالإضافة إلى تحديات ما تزال تواجههم اقتصاديا وقانونيا ونفسيا.

0: عقدت هيئة العدالة الانتقالية جلسة حوارية في الرقة، وهي زيارة الأولى للمحافظة منذ تشكيلها. وشرح الأعضاء ماهية الهيئة وعملها، واستمعوا إلى شكاوى الأهالي من ذوي المفقودين والمغيبين قسرا والمتضررين خلال سنوات الحرب السورية. ويشهد ملف العدالة الانتقالية عوائق في الرقة، ويعتبر من الملفات الشائكة نتيجة لتعاقب جهات السيطرة على المحافظة.
1: من أكبر الآلام اللي عاشته هي اختلاف جهات السيطرة على هذه المدينة. اليوم سمعنا آلام، في منهم هي الآلام ما زال إلى الآن قائم. فلحنا اليوم بإدارة جبر الضرر، وخاصة بموضوع المتعلق بالضحايا. لحنا تعريف الضحية بالنسبة إنه متعلق بالانتهاك، كائنا من كان جهة هذه الانتهاك، ولكن هم ضحايا. فلذلك أول خطوة نحن دائما عم نحاول إنه نوصلها للأهالي، إنه بنبلش فيها، هي بناء سجل وطني للضحايا، يعرف هؤلاء الضحايا ويرد الاعتبار. وايضا حيكون في عندنا نقطه اتصال لاحقا ان شاء الله بيننا وبين ناسنا واهلنا في الرقه للوقوف على احتياجاتهم. لذلك ان شاء الله خلال فتره، وبالتنسيق مع المحافظه وبالتنسيق مع الجهات الرسميه الموجوده، نسعى الى اطلاق فرع للهيئه الوطنيه للعداله الانتقاليه في مدينه الرقه، يكون نقطه الاتصال المباشره بيننا وبين اهلنا، لنعرف اكثر كيف لازم نشتغل احنا وياهم، وما هي البرامج جبر الضرر على صعيد الجبر الضرر الرمزي، على صعيد جبر الضرر الجماعي، وايضا جبر الضرر الفردي، وشو ممكن كمان نقدم من خدمات على مستوى الشؤون القانونيه ومساعده الناس، وايضا على صعيد الدعم النفسي والاجتماعي.
2: وطلعت مطمش، فكل اللي سمعته ابو الموت، الجاموس، ابو غضب، هاي الاسامي.
0: بحث الرئيس أحمد الشرع مع وزير الخارجية الدنماركي سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والتعاون في مجالات التعافي وإعادة الإعمار. وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان لها أن اللقاء شهد مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين، وأضافت أنه جرى بحث التعاون في مجالات التعافي وإعادة الإعمار بما يسهم في دعم الاستقرار في سوريا. أعادت الدنمارك افتتاح سفارتها في دمشق بعد إغلاق استمر منذ عام 2012 بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني ونظيره الدنماركية. وقال الشيباني إن هذه الخطوة تفتح فصلا جديدا في العلاقات السورية الدنماركية، وتشجع بقية الدول الأوروبية على الاستثمار في سوريا وانتهاج النهج نفسه، مؤكدا على أن العلاقات السورية الأوروبية تتقدم بوتيرة متسارعة بعد تحرير سوريا، متطلعا إلى أن تقف أوروبا إلى جانب الشعب السوري. ومن جهته أكد وزير الخارجية الدنماركي تخصيص مبلغ إضافي قدره 76 مليون دولار لدعم التعافي المبكر واستقرار سوريا، وأشار إلى أن حرص بلاده على مواصلة دعم سوريا في مسار عودة اللاجئين.
3: الحقيقة افتتاح السفارة الدنماركية مهم جدا، لأنه ساهم أيضا بتسريع افتتاح سفارات أخرى قادمة من الدول الإسكندنافية بالفترة الجاية إن شاء الله. يعني السويديين والنرويجيين والفنلنديين كانوا موجودين بهذا المقر وعم يشتغلوا لهم هون سنة ونص. فتأخير افتتاح السفارة الدنماركية هو ماله عشوائي، هو لترتيب بقية الدول، أيضا وجودها الدبلوماسي في سوريا اللي ذكرتها، وأيضا بسبب نحن حبينا يكون افتتاح على مستوى وزير خارجية الدنمارك السيد راسموسن، فشاءت الأقدار يكون هو اليوم. والحقيقة فرصة كتير كبيرة بالنسبة لنا، لأنه دليل واضح على التقدم الأوروبي السوري بالعلاقات الدبلوماسية، وأيضا أجندة التعاون. يعني بتيجي عادة الافتتاحات الدبلوماسية مثل هي ثمرة لحوار مشاورات سياسية أخذت مدى وأخذت مساحة وأخذت عمق محدد وكبير. فنحن اليوم وصلنا على هاي المرحلة، ونتطلع طبعا لتحضير أجندة تعاون كبيرة وشاملة مع الدنمارك فيها العديد من القطاعات، وحيتم إن شاء الله العمل عليها بشكل تفصيلي أكثر مع وزارات السورية بما يخدم المصالح الوطنية، لنحضر اتفاق تعاون شامل.
0: انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي دعوات إلى مقاطعة شراء الفروج وسط تباين في الآراء بين مؤيد ومعارض. وتأتي الدعوات على خلفية ارتفاع أسعار الفروج، إذ ارتفع سعر طن الفروج الواحد إلى نحو 3,000 دولار في عدة محافظات سورية، ما انعكس على أسعار المادة في الأسواق المحلية. ويشتكي أصحاب محال بيع الفروج من صعوبة تأمين الكميات المطلوبة وارتفاع تكاليف الشراء في وقت باتت فيه شريحة من السكان عاجزة عن شراء المادة بشكل منتظم. ويأتي الارتفاع أيضا مع استمرار وقف استيراد الفروج وسط مخاوف من استمرار ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة. هذا واستطلع تلفزيون سوريا آراء شريحة من السكان في مدينة إدلب حول ارتفاع أسعار الفروج وقدرتهم المادية على شرائه.
4: والله احنا ما بقى عم ندوق الفروج وبطلنا المصلحة هاي، وايش بدنا نسوي؟ يعني ما بيطلع بايدنا شيء، احنا بنطلب انه ما بقى يصدروا لبرا ونشبع احنا هون وبعدين يصدروا لوين ما بدهم.
5: لازم يرخصوا العلف، يرخصوا العلف، يتوفر العلف كميات اكبر، بتصير المداجن بتربي، عرفتي؟ اي بس صار المداجن تربي بتوفر الفروج.
6: من حيربه في بديل، في سمك، في طون معلبات، في يعني الإنسان يعني إذا ما معنا نروح نشتغل شغلات ما كويسين ما بصير، ما نعيش عادنا.
7: نحن شيء نزل علينا مثل الصاعقة، يعني أول كنا يعني ناخذ أجزاء بسيطة، بس هلا إيشو يعني إيشو سبب ما كنا نعرف، عم نتفاجأ إنه كله عم بيرتفع بغلة، إيشو السبب ما عم نعرف.
8: عدة موجة الحار شفته إذا لاحظته من شهرين أو من شهر كذا، إيه فأنا اللي شفته ولامسته إن عند أكثر التجار كتير يعني نفق كتير، ماتوا كتير مثل ما يقولون، أعداد كبيرة هائلي. فسبحان الله لما يطلع الموسم يجيد هاي الفترة المحددة شهرين أو شهر ونص شهرين، فإجباري بده يكون مرتفع أسعار الفروج.
9: والله بالنوادر حربناه كمان مثل ما حربنا اللحمين، ما عم شم ريحته.
10: يعني في ارتفاع بأسعار اللحوم بشكل عام؟
9: كل شيء مرتفع، اللحمة 850 ورا الغنم، نحن باللحمة ما لنا علاقة قوي. كنا بالسنة ندوقها إلا بال 14 ما عم ندوقها مرة.
0: ومن جهته أعلن وزير الزراعة باسل سويدان السماح باستيراد الفروج الحي لتلبية احتياجات السوق المحلية عقب موجة انتقادات بسبب ارتفاع الأسعار. وقال سويدان في تصريح لوسائل إعلام حكومية إن تصدير الفروج يهدف إلى حماية المربين وضمان استمرار الإنتاج، مؤكدا إمكانية وقف التصدير إذا تسبب بارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية. كما يشهد السوق المحلي في محافظة درعا ارتفاعا كبيرا في أسعار اللحوم، الأمر الذي أثقل كاهل المواطنين وجعل المواطنين عاجزين عن شراء لحم الغنم أو الدجاجة. يطالب المواطنون الحكومة باتخاذ إجراءات تحد من ارتفاع أسعار اللحوم.
11: الدجاج والبقر والغنم كل اللحم غالي جدا جدا جدا، وده مراقبة وده تموين وده ناس تراقب ويحطوا له أسعار محددة. أنا أعرف ناكل والله ما بدنا ناكل، والله ما بدنا نشتري وقيت لحمة.
12: اشتريت لحمة يعني عشان نحط على الخضرة على الطبخة، يعني في غلا بهالأيام شوي يعني ما بيلبي احتياجات المواطن، يعني صعب، مش كل العالم تقدر تشتري. يعني الحمد لله بشتري الواحد قد حاله، في غلا كيلو 260 حرام.
13: سعر كيلو اللحمة عم يرتفع أول بأول، لحتى ما وصل كيلو الخروف ب 250 ألف ليرة سوري، فقلنا هذا حلم الفقير، يعني مصير ناكله بعيد الأضحى أو مصير يعني للمفاجآت. فصرنا نستبدله بالدجاج بالفروج، فهنا كمان الفروج بلش يتصاعد أول بأول، لحتى لدرجة أنه وصل لل 45 و 50 ألف ليرة سوري الجمعة الماضية.
14: والله يا أخوي لحنا قاعدين ناكل لحم ولا جاج ولا قاعدين عيش عيشة كريمة، لأنه أنت شايف هاي البسطة. والله لهسع ما استفتح، ما بعت بليرة، وأيام أرجع بيتي ما استفتح.
15: بالنسبة للأسعار اليوم اللحم تتراوح بين 165 واللحم الخروف 260، يعني أسعار أول مرة هيك بتصير يعني بترتفع الارتفاعها، وصار في عنا يعني التماس انه الزبون صار حركه خفت بشكل عام.
16: ارتفع الفروج مزبوط، بس عم بيربح المربي، المربي بيكون عنده الاسعار العلف غاليه وبالتالي هو بهالحاله هاي بيربح. اما البضاعه بصراحه اللي يعني اللي بضرر المواطن واللي هو النسبه الاكبر من الشريحه بالمجتمع. طيب احنا بدنا نلاقي حل، ما بعرف الحل، يعني من عندي بقول انه لازم يكون العلف مدعوم من الدوله بحيث انه المربي يربح وينزل سعر الفروج بحيث الناس تاكل.
17: احنا بنتمنى من الدوله انه يعني تدعم الانتاج الزراعي، الانتاج الحيواني هالشيء، وتدعم المواطن وتشدد الرقابه على هالشيء هذا يعني هالشيء. واذا في مجال يعني للاستيراد مش غلط، اما التصدير هالشيء يعني مشكله، نكتفي ذاتيا بعدين بنصدر.
0: أوضح المدير العام للأحوال المدنية عبد الله عبد الله في تصريح لتلفزيون سوريا أن إصدار البطاقة الشخصية الجديدة مرهون بتأهيل قاعدة البيانات وتجهيز

0: انتقلنا للامام، نحن في عندنا البصمه الالكترونيه وعندنا ايضا الصوره الالكترونيه اللي متعلقه في بيانات الشخص ذات نفسه لحتى تطلع عنا البطاقه الشخصيه بصوره متطوره. عندي ايضا اختيار البطاقه الشخصيه، يعني مساله البطاقه الشخصيه نحن ما رحين نرجع للوراء مثل ما حكينا، نحن اخترنا البطاقه الشخصيه حول بمعايير دوليه بحيث انه يعني توافق تضحيات شعبنا اللي قدم الطريق الثالث من اجل انه ينتقل الى الامام.
1: وقال العبد الله لتلفزيون سوريا ان استبدال البطاقه الشخصيه سيشمل جميع الفئات من دون استثناء، مؤكدا ان البيانات الصادره عن مراكز الاحوال المدنيه كاخراج القيد والبيان العائلي تغني مؤقتا عن البطاقه الشخصيه والاسريه.
0: هلا هو بده يتم استبدال البطاقه ككل، يعني ما رح تعتمد على فئه، البطاقه ككل. ونحن في عندنا البيانات الصادره عن المراكز الاحوال المدنيه بتغني مبدئيا عن البطاقه الشخصيه، يعني عندي اخراج القيد بيغني عن البطاقه الشخصيه، عندي مبدئيا البيان العائلي بيغني عن البطاقه الشخصيه، عفوا عن البطاقه الاسريه.
1: اطلقت وزاره الطاقه منصتها الرقميه الجديده بوابه الطاقه السوريه وموقعها الالكتروني الرسمي ضمن جناح الوزاره في معرض دمشق الدولي بدورته 63. وتتيح بوابة الطاقة الرقمية الجديدة تقديم ومتابعة الشكاوى في قطاعات النفط والكهرباء والمياه وإدارة طلبات التراخيص وتأهيل الشركات إلكترونيا، في حين يتيح الموقع الرسمي الجديد التعرف إلى مهام الوزارة ومتابعة أحدث المشاريع والأنشطة في قطاعات الطاقة المتجددة والتعدين. حددت وزارة التعليم العالي مواعيد تقديم طلبات التحويل وتغيير القيد بين الجامعات الحكومية السورية وغير السورية للعام الدراسي 2026-2027. أوضحت الوزارة في عدة بيانات لها أن التقديم يشمل الكليات التطبيقية وغير التطبيقية ابتداء من 20 من أيلول الحالي حتى نهاية الدوام الرسمي في 31 من كانون الأول، مبينة أن المعدل المئوي للطلاب هو المعتمد في تغيير القيد، على أن تضاف علامة التربية الدينية إلى المجموع التفاضلي اعتبارا من العام الدراسي المقبل. وقع صندوق السيادي مع مجموعة أراد الإماراتية اتفاقية لتنفيذ مشروع تطوير عقاري في منطقة دمشق الجديدة بقيمة 7 مليارات دولار. وبحسب وكالة سانا يعد المشروع هو الأول لمجموعة أراد في سوريا، يصدم مجموعات سكنية وقطاعات للضيافة والترفيه والتعليم والرعاية الصحية على مساحة 4 ملايين متر مربع. ومن جهتي قال رئيس مجلس إدارة الصندوق مازن الصلحاني إن الاتفاقية تتضمن جانبا إنسانيا لبناء مدن سكنية متوازية ومستدامة تقدمها المجموعة لقاطني المخيمات وأصحاب البيوت المهدمة في مبادرة هي الأولى من نوعها في سوريا. أصدرت وزارة المالية تقرير الموازنة العامة للدولة في النصف الأول من العام الجاري مبينة حجم الإيرادات والإنفاق ونسب العجز. نتابع مشاهدينا أهم المعطيات والأرقام في التقرير التالي.
2: وزارة المالية تفصح عن الموازنة العامة للدولة في النصف الأول من عام 2026، نهج قالت الوزارة إنه يندرج ضمن سياسة دعم الشفافية والمساءلة وتعزيز الثقة في المعلومات المالية. فما أهم الأرقام التي وردت في التقرير؟ في النصف الأول من العام بلغت الإيرادات العامة 2.7 مليار دولار، ما يمثل 31% من الإيرادات المقدرة ويتوافق مع النمط التاريخي لها في السنوات الماضية. أما مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025 فارتفع الإنفاق بنسبة 111%. في مقدمة مصادر الإيرادات جاءت الرسوم الجمركية بقيمة 1.1 مليار دولار، تلتها عوائد الاستثمار بنحو 763 مليون دولار، ثم إيرادات النفط والغاز بأكثر من 600 مليون دولار، التي بدأ تسجيل ريعها اعتبارا من شهر

0: أيار، إضافة إلى عوائد الضرائب والرسوم، في حين لم ترد عائدات بيع المشغل الخلوي خلال الفترة التي شملها التقرير. وزارة المالية توقعت زيادة الإيرادات بحلول نهاية العام إلى 8 مليارات دولار، مدفوعة بالمداخل الضريبية والجمركية والمشغل الخلوي، وباستمرار إيرادات الطاقة ورسوم عبور الوقود. الإنفاق العام بلغ نحو 3 مليارات و700 مليون دولار، أي ما يعادل 35% من النفقات المعتمدة، وارتفاعاً بنسبة 331% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025. الإنفاق تركز بصورة أساسية في النفقات الجارية التي أملتها متطلبات توحيد الدولة وتشغيل المؤسسات العامة، وتوزعت بين الرواتب والأجور بنحو 1.34 مليار دولار، ونفقات الاستثمارية والدعم والضمان الاجتماعي. بينما ورد وما أنفق بلغ العجز المالي نحو 1 مليار دولار، أي ما يعادل 56% من المقدر لعام 2026، وقالت الوزارة إنها أدارته من خلال تمويل استثماري بسندات قصيرة الأجل يسدد خلال عام. في المحصلة يستخلص التقرير استمرار تعافي الاقتصاد السوري مع توقع بنمو يتجاوز 11% خلال العام الجاري، واستمرار زخم النمو خلال عام 2027 في مقابل ارتفاع الضغوط التضخمية وارتفاع كلفة السلع والخدمات بسبب التوترات الإقليمية والجيوسياسية.
1: أعلنت وزارة الإدارة المحلية والبيئة نتائج أولية لرصد جودة الهواء في 3 مناطق في دمشق أظهرت ارتفاع نسبة الغبار والجزيئات الدقيقة في الهواء. شملت عمليات رصد مناطق البرامكة ويوسف العظمى وتستراد المزة، وربطت الوزارة ارتفاع الغبار والجزيئات الدقيقة بالازدحام المروري والغبار المنتشر في المدينة، وأضافت أن مستويات بقية الغازات الملوثة بقيت ضمن الحدود الآمنة، وأوصت بتحسين الحركة المرورية وصيانة المركبات وتنظيف الطرق والحد من الغبار. وفي سياق متصل، شهدت دمشق القديمة للمرة الأولى يوما بلا سيارات أو دراجات نارية ضمن فعاليات دمشق تتنفس التي أطلقتها المحافظة لتخفيف الازدحام والضوضاء وإتاحة مساحة أكبر للمشاة.
2: احنا اليوم بمديرية دمشق القديمة محافظة دمشق عم نختبر فعالية دمشق تتنفس، هي يوم بدون سيارات بالمدينة القديمة. الهدف الرئيسي هو اختبار المدينة من دون ضجيج، من دون فوضى، من دون انبعاثات كربونية. الهدف انه نرفع جودة الحياة بالمدينة، تحسين تجربة الزائر، تحسين فرص النشاط التجاري. اليوم مثل ما شايفين هذا الطريق اسمه الدقائين قدامنا، بالعادة ما بتحس انك تمشي فيه، هو طريق جميل اخذ رونق له متعه. نتمنى انه كل الناس استمتعوا بهي الفعالية، نتمنى انه تتطور هي الفعالية لتوصل لمكان تصبح دمشق من دون سيارة على الحال.
1: عادت عائلات مهجرة الى منازلها في حي العزيزية بمدينة الحسكة بعد اكثر من عقد على مغادرتها. وذكرت مديرية إعلام الحسكة أن العودة جرت بإشراف قيادة الأمن الداخلي في المحافظة وبحضور نائب المحافظ أحمد الهلالي. وتأتي الخطوة ضمن تنفيذ بنود اتفاق 29 من كانون الثاني بين الحكومة وقسد، ولا سيما فيما يتعلق بإعادة المهجرين إلى مناطقهم بهدف إنهاء آثار النزوح وتعزيز الاستقرار.

0: قال مدير برنامج الأمراض السارية وغير السارية في وزارة الصحة ياسر مخللاتي في تصريح لتلفزيون سوريا إن الوزارة تشرف على 12 برنامجا للأمراض المزمنة تشمل السكري وأمراض المناعة والدم والقلب والتنفس، مؤكدا توفر العلاج المجاني لجميع المرضى المسجلين في مشافي ومراكز الوزارة.
1: في عنا 12 برنامج إلى الآن بخص الأمراض المزمنة، منهم مثل ما ذكر السكري، العوز هرمون النمو، الأمراض المناعية من الجلدية والمفصلية والهضمية، الأمراض الدموية مثل التلاسيميا وفقر الدم المنجلي والناعور، الأمراض زرع الكلية، أمراض التصلب اللويحي، وأمراض القلبية المزمنة والتنفسية المزمنة. طبعا كوزارة الصحة هي مسؤولة عن كل هدول المرضى المسجلين ضمن مشافي والمراكز الصحية بوزارة الصحة. بنحاول نقدم لهم كل الأدوية اللي بتوفر اللي عنا، سواء كانت محلية الصناعة أو استيرادية، وطبعا الأدوية كلها بالمجان.
0: كما أكد مخللاتي أن الأمراض القلبية والتنفسية والسرطان والسكري هي الأكثر انتشارا عالميا، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على الوقاية منها عبر تحفيز أنماط الحياة الصحية.
1: لكن احنا على حسب احصاءات منظمه الصحه العالميه، اكثر 5 امراض مزمنه هن اللي بتعنا فيهم منظمه الصحه العالميه، وهن انتشارهم الاكبر عالميا، هن الامراض القلبيه المزمنه، التنفسيه المزمنه، السرطان، السكري، والامراض النفسيه. أنا كدائرة أمراض سارية وغير سارية، نحن المسؤولين عن السكري مثل ما حكينا، عن الأمراض القلبية والتنفسية، بيرجع الأمراض السرطانية إلى مديرية خاصة فيها هي مسؤولة عنهم، عن إحصاءات المرضى وتأمين الدواء، والأمراض النفسية كمان إلى جانب معين مسؤولين عنهم.
0: ختام النشرة مشاهدينا، في أمان الله.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات، ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
2: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنت.
3: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية، نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
4: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون، نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
5: كل بطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
6: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
7: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
8: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

0: يا صباح الخير مشاهدينا، واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من صباح سوريا. رح نبداها معكم اليوم انا وروز. يسعد صباحك يا روز.
1: يسعد صباحك براءة. صباح الخير لكل شخص اختار يبلش نهاره معنا. ان شاء الله يا رب يكون صباح مليان طاقه حلوه واخبار حلوه عليكم.
0: احيانا روز ما بننتبه قديش التفاصيل الصغيره قادره تغير مزاج يوم كامل، من كلمه حلوه، خبر منيح، او حتى لحظه بسيطه بتخلينا نكمل يومنا بشكل احسن.
1: ويمكن براءة هذا السبب يلي بخلينا نحب الصباح اكثر.
0: صحيح،
1: لانه دائما بتلاقي في فرصه جديده لحتى نبلش نهار من اول وجديد.
0: تمام.
1: نبلش بشكل عام من اول وجديد، او نشوف حتى الامور من زوايا مختلفه ممكن.
0: صحيح، لهيك مشاهدينا اذا كنتوا بالشغل، بالبيت او بالطريق، خليكم معنا ونحن رح نرافقكم بهالصباح خطوه بخطوه.
1: واكيد بدنا نحاول قد ما فينا نضيف معلومه مفيده وشويه طاقه حلوه كمان. وهلا خلونا نشوف مع بعض ابرز عناوين حلقتنا لليوم.
0: بفقرة عيشة صح اليوم رح نحكي إذا كنا فعلا بحاجة لراحة من الشاشات، وشو اللي بيصير معنا لو ابتعدنا على الهاتف لمدة 24 ساعة.
1: بيلا موف اليوم رح نحكي عن تمارين تقوية عضلات الظهر، كيف فينا ندعم صحة العمود الفقري بالحركة الصحيحة.
0: وبفقراتنا المنوعة على اليوم رح نواكب أبرز الفيديوهات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بفقرة كلاميديا، وبفقرة شوفي ما في رح نسلط الضوء على التعليم المزدوج بسوريا، لهيك خليكم معنا.
1: يسعد صباحكم من جديد مشاهدينا. لما نحكي عن الطيران بنكون عم نحكي عن قطاع وراء منظومة فعلا كبيرة من التنظيم والمتابعة حتى تكون حركة النقل الجوي بشكل عام آمنة ومنظمة.
0: تماما يا روز، وهون أكيد بيجي دور الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي اللي لها أكيد دور أساسي بتنظيم قطاع الطيران المدني ومتابعة شؤونه وكل التفاصيل المرتبطة بحركة الطيران والنقل الجوي.
1: واليوم الهيئة حاضرة بمعرض دمشق الدولي من خلال مشاركة بتعرف الزوار أكثر على طبيعة عملها ودورها بالقطاع أو بقطاع الطيران المدني.
0: صحيح، والمميز أكيد أن المشاركة ما كانت بس تعريفية، وإنما فيها مساحة للتفاعل والتجربة حتى يكون الزائر أقرب لعالم الطيران ويكتشفه بطريقة مختلفة.
1: وزميلتنا هدير مشاهدينا كانت موجودة بجناح الهيئة، خاضت التجربة التفاعلية الموجودة هنيك ونقلت لنا الأجواء من جولتها.
0: نتابع سوا؟
1: يلا
0: يلا.
2: السادة متابعو برنامج صباح سوريا عبر شاشة تلفزيون الثانية، نحييكم من على مدن، عفوا، من جناح الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي بمعرض دمشق الدولي. أنا معكم هدير، وقبل الإقلاع أتمنى لكم مشاهدة ممتعة لتجربتنا لهذا اليوم.
3: وبلشت رحلتنا بهالجناح بخطوة بتشبه أول خطوات أي مسافر، حصول على جواز سفر تذكاري، بس هالمرة جوازنا مو للسفر خارج البلد، وإنما ليكون ذكرى من هالتجربة. وبعدها أخذ جواز ختم خاص من الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي لحتى نكمل رحلتنا ونكتشف شو مخبأ لنا الجناح بالمحطات الجاية. محطتنا الثانية كانت للتعرف على منظومة عمل الهيئة وكيف بتنظم وبتدير مختلف التفاصيل المرتبطة بقطاع الطيران. ومن أحلى التجارب يلي عشناها بالجناح كانت رحلة سفر بتقنية VR يلي خلتنا نعيش أجواء الطيران بطريقة مختلفة. وصلنا بعدها لمحطة الألعاب القصيرة، وكان الهدف منها نختبر معلوماتنا عن الأشياء المسموح بحملها على متن الطائرة والمواد الخطرة يلي ممنوع ننقلها، وكمان حقوقنا كمسافرين. وبما أنه الرحلة كانت مليانة تحديات كان لازم نثبت جدارتنا، وأكيد أنا نجحت بالاختبار. لنختتم جولتنا بمحطة أخيرة تعرفنا فيها على حركة الملاحة الجوية وكيف بتتم متابعة وتنظيم حركة الطائرات بالأجواء. وبعد كل هالمحطات كان لازم أحتفظ بذكرى من رحلتنا، فأخذت صورة تذكارية بملابس الطيار حتى تكتمل أجواء الرحلة.
2: وهكذا نصل إلى ختام رحلتنا من جناح الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي، بعد أن عشنا تجربة مختلفة أخذتنا إلى أجواء السفر والطيران. شكراً لمتابعتكم، ونتمنى أن تكون رحلتكم معنا قد نالت إعجابكم، وإلى لقاء جديد ورحلة جديدة.
0: عين على الكابتن.
1: بتعرفي وراء انا جربتها لهي
0: هي ليكي انا شفتها بس ما فهمت اول شيء شو القصه، بعدين هيك حدا شرح لي انه هي بتخوضي الرحله كلها من بدايه ما بتفوتي على المطار لحتى ما توصل الرحله.
1: ايه فعلا، وبالاخير لبسوني ثياب الكابتن.
0: ايه شفنا هلا هذه
1: الثياب اللي هي اللي معه عصايات بتضوي.
0: ايه
1: كتير كتير لطيفة التجربة فعلا. هم كتير لطفاء بالجد.
0: وقال بيعطوا آخر شيء جواز سفر كمان.
1: بيعطوكي جواز سفر وشوكولا.
0: هي كمان
1: انا قعدت مرتين في الشوكولا. الشوكولا عندهم كثير طيبه
0: هي لانه متعودين بالطياره وقت بتكوني مسافره بيضيفوا هيك حلويات وقصص، فكمان حتى بالمعرض موجوده هي القصه وحابين ينوهوا عنها. هلا بدنا نبلش بفقرتنا الاولى، بس قبل بدي اسال رو سؤال. بتتذكري اخر مره هيك تركتي الموبايل وقلتي اليوم خلص ما بدي استخدمه؟ صارت معك شيء
1: يوم كامل؟
0: يوم كامل
1: هلا بصراحه لا، يعني اذا ما كنت عم استخدمه غالبا بيكون جنبي. بس انا امبارح لاحظت شغله برا
0: انه
1: موبايلي كنت تاركته برا وانا قاعده بالغرفه. قلت خليني اجرب اقعد بدونه هيك المسا بالسهره، فحسيت في هدوء حوالي يعني هيك مرقت اول نص ساعه، بعد النص ساعه صرت اسمع انه في هدوء فعلا ما في هالضجه حوالي.
0: يعني مجرد تواجده ممكن هيك يحسسك بانه في شيء هيك ضغط او
1: ممكن. على فكره انت شو اطول فتره قعدتي فيها بدون موبايل؟
0: بصراحه ما بتذكر، بس بتصير معي لما بكون قاعده بجمعة رفقات او بنكون هيك طالعين لمكان هيك فيه طبيعه. هسه خلص لازم تترك الموبايل، ممكن تصوري لك كم صوره بعد.
1: على فكره تذكرتيني مره هيك كنت قاعده بالطبيعه كمان، يعني من قبل بيوم لتاني يوم الصبح بدون موبايل.
0: عن جد بتحسي بدها هي
1: بمكان ما كان فيه انترنت ابدا ولا كان فيه تغطيه، أو حتى موبايلي ما شحنته إنه خلص ما له داعي. فكانت فعلاً أيام يعني ساعات كتير حلوة قضيت.
0: بس هي قصة إنه ما في نت بتحسي بتسبب توتر، يعني عن جد الواحد إذا ما معه نت حتى لو ما بده يستخدم موبايله بتحسي بضل ما بعرف. أنا هي
1: أنا أول ساعة قلقت شوي على أهلي، بس بعدين قلت خلص مو مشكلة رح يكونوا
0: عادي. وهذا أكيد حال أغلب الناس اليوم، أول شيء بنشوفه الصبح هو الموبايل، وآخر شيء قبل ما ننام كمان، لدرجة إنه أحياناً بنمسكه بدون سبب ونفتح التطبيقات بشكل تلقائي وكأنه صار جزء من روتيننا اليومي.
1: لهيك براءة بالفترة الأخيرة صار في مصطلح عم نسمع عنه كتير وهو الديتوكس الرقمي أو الاستراحة من الشاشات. بس السؤال الحقيقي، هل إذا ابتعدنا عن الموبايل ليوم واحد فقط ممكن يصير فيه تغيرات كبيرة؟ وهل فعلاً رح نحس بفرق؟
0: لحتى نحكي أكثر عن علاقتنا بالتكنولوجيا وكيف نوازن بينها وبين حياتنا اليومية، أكيد رح نرحب بضيفنا ياسر بيطار. أهلا وسهلا فيك.
4: صباح
1: ياسر.
4: صباح السكينة، صباح الجوالات اللي بعيدة عنا نحن متحكمين فيها.
0: هلأ بما أني سألت روز بالبداية أنه تحكي لنا عن الوقت اللي تركت موبايله فيه، صايرة معك قبل؟
4: هلأ هو أنا تركت الموبايل أو ما تركته هو نوع معناته تحكم. لما ما بيكون في شبكة وما في بطارية ما في شحن فأنا مو بكون تركته، هو بيكون تركني.
1: هو تركني بصراحة
4: بالضبط
1: بوقتها. بس
4: هلا تركني انا زعلان ولا مالي زعلان قصه ثانيه. هي
0: طبعاً.
4: الفكره انه هو الانسان الموبايل عم يتحكم فيه ولا الانسان عم يتحكم
0: بالموبايل.
4: اكيد انا بمجال عملي ممكن يكون عندي 5 ساعات تدريب متواصل، هذا الكلام ما في مجال ابدا اكون عم استخدم الموبايل. ممكن يكون عندي اجتماع ما في مجال ابدا، يعني هو ليس خيارا.
0: تمام.
4: ليس خيارا. وفي حالات ثانيه انه انا قاعد هلا هدوء قاعد عم ساوي شيء ثاني عم بتمشى كمان بلا موبايل. في ناس حتى هن عم يتمشوا
0: بدهم يمسكوا الموبايل
4: ولسه
1: هن عم ياكلوا
4: أكيد.
1: قاعدين
4: أكيد.
1: مع الاهل مع
4: أكيد.
1: الناس
4: اكيد
1: يعني انتبهنا صار فعلا براءه. يعني هلا عم بحكي عن ديتوكس الرقمي انه نحن نقعد 24 ساعه بدون موبايل، يعني صح
0: صارت صعبه.
1: يعني صحيح. عملياتنا الحيويه ما رح تتاثر، امورنا كلها تمام، بس هو تحدي كبير صار بالنسبه لنا.
4: اكيد يعني نحن خلينا نفوت هيك بموضوع اكثر شوي بعمق. الفكره بالموبايل هو ليس كقطعه بلاستيكيه او هو كجهاز.
0: تمام.
4: هو شو في جوا الموبايل؟ فأنا عم بتركه لأنه شغلي على الموبايل ما بقدر. في عندي تواصل، أنا شغلي كل شيء اسمه تواصي، في عندي شيء اسمه بزنس على الموبايل، ما فيني أتركه ضمن ساعات العمل، ما فيني أتركه. طيب ضمن ساعات العمل عم فوت مواقع تواصل مشكلة، ضمن وقت راحتي عم بفتح الموبايل مشكلة، ضمن نومي فاتح النت وعم باخذ نوتيفيكيشن مشكلة كتير كبيرة. ففي فرق أنه أنا اللي عم سيطر على حالي وعم بقدر استخدم الموبايل مثل ما أنا بدي، ولا الموبايل كل ما بين رنة صغيرة تعا تفضل شوف شوفي في حدا عامل لك لايك على بوست من سنة نازل.
0: بده يرجع.
4: مشكلة هون مشكلة كتير كبيرة. فالقضية أنه الموبايل كموبايل كقطعة بلاستيكية ما في مشاكل منها، هو ما في شو اللي جوا الموبايل، هو عم يخليني يكون دائما معه.
0: تمام.
4: إن كان عمل أو سوشيال أو أشياء أخرى.
0: طب ليش يعتبر هذا الشيء تحدي بالنسبة للناس؟ ليش الواحد ما قادر أنه يسيطر على حاله باستخدام الموبايل أو أنه هو دائما لازم يكون متواجد معه؟ حتى مثل ما ذكرت الحالات اللي قلناها قبل النوم.
4: أكيد.
0: هو عم يمشي بالشغل، ليش هذا الشيء موجود؟
4: في ناس لأنه خلينا نميز بهذه الشرائح. أحد الشرائح في ناس لأنه ما عنده شيء تساوي. ما عندها سوشيال ناس، علاقات اجتماعيه
0: تمام،
4: بتشعر بالامان بوجود الجوال لانه هو اللي بيخليهم انه كيفك، منيحه، شو اخبارك، حبيت التيور تبعك امبارح، فبتشعر هيك بيعطيها دافع ذاتي من جوا. بدونه ليش ما عملوا لي لايكات لهلا، ليش ما دقوا لي؟ المجموعات تبعها على الواتساب، مجموعات الرفقات، مجموعات الجامعه، مجموعات الجيران، شو عم يصير؟ فصار هو هون المجتمع تبعه،
0: صار عالم كامل،
4: هو العالم تبعها هون. هلا في شريحه تانية لا، هي تبع البزنس، انه انا هون لازم اكون دائما مركز بشغلي على الموبايل لحتى اي شيء اوردر يجيني انا اقدر انا اتابعه.
0: تمام.
4: نحن عم نقول موبايل وليس فقط اتصالات، نحن نقول موبايل ممكن يكون متابعه الصفحه، ايميلات عم تشتغل عليها. فبدنا نميز انه هون في ناس هو كثير مهم لانه الموبايل باوقات العمل يكون متابع فيه، وفي ناس هي ما بتقدر تكون غير عايشه بهذا الجو اللي هو انه انا اشعر بالامان هنا. هلا في ناس ثانيه الموبايل بالنسبه لهم حاصل محصل، يعني هو موبايله عباره عن تليفون، اذا اجى تليفون برد، ما اجى تليفون انتهى الموضوع. ممكن يكون طبيعه عمله تكون مهنيه، هلا اذا ناس مهنيين شو بده بالموبايل اثناء شغله، ولا خلص هو بس تليفون، في عنا هالشغله بتقدر تساويها او لا. فبترجع بقى هو كل انسان منا شو عم بيستخدم الموبايل وشو عم يرجع من الموبايل له.
0: حلو.
4: عم يرجع امان نفسي، في مشكله كبيره عم يرجع انه انا هون مجتمعي وبالتالي بعيد عن اهلي ورفقاتي، هون مشكله كبيره، عم يبتعد عن اهله، عم يبتعد عن زوجته، زوجه او امه وابوه، لانه الموبايل حياته مشكله ثانيه. كل ده كوم، والكوم الثاني انه الموبايل يكون مصدر هو الالعاب والترفيه تبع الانسان. يعني هون يا ريت لسه سوشيال ميديا، كيفك، شو اخبارك،
0: لا لسه في العاب،
4: يا ريت طبعا هيك هيك هيك
0: تضيع وقت كله.
4: هيك بيقولوا
1: في بعض الاشخاص، حتى كوتش ياسر، ما بيعملوا اي شيء على الموبايل.
4: نعم.
1: هنا بس بيفتحوا بقلبه
0: بالتطبيقات،
1: ابلكيشنز، يعني من باب الملل ممكن، من باب العاده. بس كمان هاي العاده انا بشوفها عند اغلب الاشخاص خصوصا المراهقين.
4: احسنتي، اخذتي شريحه انا ما نوات عنها اللي هو ما عنده شيء.
0: صح.
4: هلا ممكن انا يكون مثلا خلال فتره عمل طويله ما عندي شيء، خليني اشوف شو في اخبار، شو المشكله، بدل ما افتح التي في، بدل ما اسمع من زمان كانوا يفتحوا الراديو، اذا رجعنا 50 100 سنه لورا يفتح الراديو لعله شوف اخبار، خليني اشوف في اخبار، اخبار المعرض الحلوه شو عم بيصير ضمن حد معين.
0: تمام.
4: اما عم نحكي عن الناس اللي هو ما عنده شيء بالحياه، ما عنده التزامات بالحياه،
1: بيراقب وقتك، بيتامل،
4: يلا يلا يلا يلا، وشغله سريعه وشغله حلوه والوان حلوه واصوات حلوه وفي شيء مو حلو كمان. اوكي، هذا صار فيه مشكله انه ما عنده شيء ثاني. فالقضيه برجع بقول هي ليست بالموبايل، قضيه انه هو بالنسبه له ما في شيء اسمه اولويات، ما عنده شيء ثاني يساويه، جهاز بسيط محمول موجود بالجيب وسهل فوت على النت فيه، فبيعطي كثير اشياء. صعب يحمل شاشه كبيره يفوتها ويشتغل عليها،
1: قديش بياثر عليه لبعدين، يعني
0: تماما
4: لبعدين بياثر على حياته، بياثر انه هو ما عنده شيء يساوي بحياته، ما في انجازات متتابعه. عم نحكي على الشخص اللي ما عم بيساوي شيء، ضيعه وقت، يعني هدر هدر هدر وقت، بعد سنه سنتين والله خلينا اسحبها، بعد شهر شهرين بلاقي حاله انا هالشهر شهرين ما سويت شيء. بس الفكره المهمه استشعر انه ما سوى شيء ولا بعده مستمر مستمر مستمر.
0: صحيح. تماما. نعم. وللاسف يعني عم بيصير لها ترويج هي القصه على السوشيال ميديا، انه انا بكون عم شوف تعليق، بفوت على صفحه حدا، بفوت على صفحه قرايبه للحدا، فانه كثير بيضيع وقت.
4: طول ما انه بزمن محدد منا مشكله، يعني انا برد بقول مثلا انا عندي هلا 10 دقائق بريك، ممكن اقعد هيك مرتاح اشرب قهوه، ما ساوي شيء، ممكن اشوف شو صاير، شو ما ساويت، بس انا بالنسبه لي انا خلص 10 دقائق حكمت الوقت. فالقضيه هي وقت وليس القضيه ماذا اشاهد.
0: تمام.
4: اما مشكله بماذا اشاهد، اذا كان في عنف، اشياء غير لطيفه، هون بقى مشكله اخرى ما تطرقنا لها.
0: اكيد. طب اذا بدنا نحكي هلا عن الديتوكس الرقمي،
4: أكيد.
0: ايش ممكن نعرفه هيك بشكل عام؟
4: بكل بساطه هو القدره على التخلص من وسائل التواصل، والقدره على كل شيء بيلهيني انا عن الحياه.
0: حلو.
4: من خلال وسائل التواصل. هذا صار مصطلح جديد عم نسمعه
0: تداول حاليا.
4: بالضبط، انه انا كيف بقدر اتخلص من هذا الموضوع، انه انا اكون متحكم بحياتي وما يكون هو متحكم فيني.
0: حلو.
4: اكيد.
1: يعني في وقت محدد او في تمارين معينه حتى نعمل نحن الديجيتال ديتوكس، يعني نحاول نبلش فيه بطريقه معينه؟
4: اي اكيد، يعني لما انا ببلش بنتبه انه قديش عدد الساعات اللي عم بكون على الجوال وقديش عدد الساعات عملي، اذا كان الجوال ما له علاقه بعملي، هذا كثير مهم. اثنين، الجوال او الموبايل شو عم يلهيني عن شو باولوياتي؟
0: تمام.
4: عم يلهي عن دراسه، عم يلهي عن شغل، عم يحكي عن تواصل، عم يحكي عن مهمه بدي اسويها، عم يحكي عن زياره طبيب ممكن، فهذا كثير مهم. فالفكرة أنه أنا أكون مسيطر على وقتي بشكل كامل، عدران أعرف أنا شو هي الساعات اللي عم تكون أنا أثناء النهار، بحيث أنه أنا بمزاجي اليوم هلأ بدي أشوف الموبايل أو لا، بدي أطلع عليه أو لا، أو ما في داعي له أو لا.
0: تمام.
4: عم نحكي نحن إذا ما كان في شيء اسمه إشعارات أو مهمة جدا في العمل، أو شيء إنه اتصال كامل إنه أنا بدي أجاوب عليه.
1: تمام. هاي خطوة في من الخطوات.
4: يعني خطوة من الخطوات إنه أنا مثلاً أفصل النت بشكل كامل. خلاص هو الجوال أساس اختراعه للاتصال.
1: صح.
4: هذا هيك ما بلشنا أول شيء لما كان صغير هيك وزار صغير.
1: تمام.
4: هو اتصال أكيد ما حأمسك هالتليفون عم بستنى اتصال أكيد. مع إنه من زمان كانوا الناس ضل ماسكين إنه حدا.
1: هاي أول ما طلع.
4: أول ما يعني. إنه حدا قال لي ما حدا قال لي.
1: يعملوا ميست كول لبعض.
4: هي قصة تانية. هي قصة تانية.
1: باب التسلية.
4: أكيد. لا مو بس تسلية كان في ناس إنه يعطوا إنه.
1: هي عم يسمعوا بعض.
4: أنا وصلت.
1: إيه.
4: ميست كول أنا هلا شئت لك شئت إيه في ناس.
1: لا بتذكر أنا أول ما جبت موبايل جبت هذا السحب الصغير.
4: إيه حلو.
1: أعمل ميست كول لكل جهات الاتصال عندي.
4: شو وراك
1: كيف ويردوا لي هنا الميست كول ويردوا ليها بزعل بس ما بنحكي مع بعض
4: ما في مشكلة هيك أوفر
0: تمام طب كوتش بالتعامل مع أشخاص خلينا نقول عندهم إدمان للسوشيال ميديا وهن مو قادرين إنهم يبلشوا بالديتوكس الرقمي بشكل تمام فكيف لازم يبلشوا فيه هيك يعني بشكل ما يحسسهم إنه صار في عنا شيء جديد بحياتنا إنه ما قادرين نكفي فيه فكيف لازم يبلشوا
4: أول شيء بدي أسألهم أنتوا بدكم حاسين في إدمان حاسين في مشكلة حاسه مدام انه طبخه انحرقت انت بعدك عم تشوفي على الواتساب او شوفي فاذا ما لهم حاسين وما لهم شاعرين وما لهم شايفين وهذا شيء مهم فما ما خلص ما حيتغير شيء مثل اي ادمان على اي عاده الان هو عم يطلب مساعده واستشاره شو فيني اسوي اول شيء خفف الاشعارات يعني ما ضروري كل مواقع التواصل يكون لها اشعارات في نصيحه انا كمان بقولها انه مجموعات الواتساب الناس اللي على الواتساب في شيء اختراع جوا اسمه الارشيف
1: حطوا بالأرشفة صح؟
4: زدتهم أرشفة الشغلات المهمة جدا حطها فوق بعدين لما تكون فاضي تساوي اثنين أعمل برنامج أنه أنا مثلا ساعة بساعة ساعة موبايل جنبي وساعة الموبايل بعيد
1: حلو
4: فبهالحالة هون شو صار بلش يتحكم انه بهالساعة وهذا حيخلقه توتر حيصير عنده توتر انه قديه بقية لحتى أنا ينفك صح. الحظر هذا حيعمله توتر بس نحن عم نحكي عن يعني كيف نحن نتعامل مع هالموضوع هذا آخر شيء ممكن يكون يبلش يحس إنه في شيء تاني ممكن يساوي يرجع لهواياته يرجع لاهتماماته يحكي مع أصدقاء حقيقيين يقعد معهم تواصل مباشر صارت مشكلة كبيرة مواقع التواصل إنه حتى مع الرفقات القراب كتير
1: صار في
4: بيكونوا قاعدين مع بعض وكل واحد ماسك موبايله وحبعت لك الصورة وبعتي لي الفيديو طب ما نحن كنا ما جينا على الكافيه ما كنا اجتمعنا ببيت
1: حدا عم يبعثوا ريز لحالهم
4: بالضبط هن قاعدين مع بعض
1: او يكونوا قاعدين مجموعه اشخاص او حتى كوبلز يكونوا قاعدين مع بعض وكل واحد فيهم على موبايل وانا بزعل لما اشوفهم
4: اذا كان الامر ايجابي انه عم يبعثوا لبعض ما هو بلاها كانت العاده
1: اكيد ما رح يكونوا عم يبعثوا لبعض طيب ياسر منطقيا قاعدين مع بعض ليش بعثوا
0: هلا لا انا بتصير معي بصراحه
1: قاعدين لحالي
0: اذا قاعده مع رفيقتي لا انا بقعد ببعث لها ريلز انا قاعده
4: هذا اللي عم
1: اقوله الريلز بس تخيلي تحكي انت وياها
0: لا حكي لا
4: مو محادثه اكيد
1: هلا ريلز اكيد هي الريلز موضوع ثاني مفروغ منه طيب اذا شخص قرر يعمل تجربه ديجيتال ديتوكس ليوم واحد شو ممكن يلاحظ تغيرات على نفسه خلال هذا اليوم 24 ساعة
4: 100% بغض النظر شو كان مدمن عليه أو مشوف على الجوال إن كان قمة الإيجابية عم بحكي قمة الإيجابية وهذا نادر يعني طول الوقت إيجابيات إيجابيات إيجابيات حيشعر براحة تامة تجاه أسره لجهاز يعني أنا تحررت من هذا الجهاز
1: خف شوي الضغط النفسي أو التوتر الموجود
4: شعور التحرر كتير حلو أنه أنا مثلا عندي قيود لازم ساويها أنا بشغلي لازم أعمل هيك لازم أعمل هيك خلاص شغلي أنا أتحررت
1: حلو.
4: بأي هي وهو الحرية هي حلوة لحالها كلمة حرية حلوة
1: صحيح.
4: هو بحس حاله أنه هو تحرر من هذا الجهاز اثنين لازم أقول له أنه فكر بشيء تاني مهم تساوي شغلك اهتماماتك الناس اللي حواليك تعلم شيء جديد تعلم مهارة إنجليزي كمبيوتر نمي مهاراتك تنمي بشرية أي شيء بدك تساوي ساوي شيء تاني مهم يرجع لك بعد أشهر وليس سنوات بفائدة كبيرة الشيء التاني حيتحرر منه هو الجدل والكلام اللي هو دائما انت عتبان عليك لا انت عتبان علي انت هيك ساويت ما انت ساويت هيك ممكن يكون في غيرة من اشياء ناس تانية ممكن الشيء اللي عم يساووا بعض البلوجرز انه هي الحياه المثاليه هذا كان هو الشيء الظاهر لانه ما بنعرف عنها شو الخبايا حيخليه يشعر باسى انه ليش انا هيك حياتي
1: تماماً.
4: ليش انا هيك حظي ففي كثير اشياء بشعر فيها براحه لما برد باكد بيكون هو عنده رغبه بالتغيير واخذ القرار من حاله
0: طب كوتش في هيك فكره انه كثير من الاشخاص بيستخدموا الموبايل قبل النوم هذا الشيء كتير أكيد بيأثر على جودة النوم الواحد يفيق مرتاح ولا لا نحن يعني إذا بدنا ننوه على هاي الفكرة بالضبط أنه قديشها مهمة نحن أنه بعد الموبايل عنا قبل النوم بكذا ساعة
4: نعم
0: يعني هيك ما كيف ممكن نتعود
4: ساعة. خلينا نقول ساعة منيح هلأ في قاعدة نحن دائما نقولها العقل يبني على آخر تجربة فالقضية إن كانت جوال ولا شاشة تلفزيون ما لها علاقة الجوال إن كانت جوال أو شاشة
0: أي شاشة يعني
4: أي شيء عم نشوفه أو حتى ظرف بجوا العيلة
0: يعني شيء عم نشوفه
4: عم نشوفه أو منعيشه أنا شفت والله زلزال في تسونامي أو عفوا زلزال في نيبال، تسونامي في ماليزيا، إيه حتضايق حأزعل، فشو حيصير هون؟ أنا حنام زعلان
0: تماما،
4: عم شوف فيلم عنف حنام زعلان، صار في مشكلة مع حدا معي بالبيت حنام زعلان. فالقضية لأنه الموبايل سهل وهو حسب ما عم بيقلب بده يكون عرفان أنه الشيء اللي شافه آخر شيء هو اللي حيتبرمج عليه الليل، هو هذا الحلم تبعه. هو هذا الحلم تبعه، شفت مشاكل، شفت غيرة، شفت مضايقة، شفت جدل، حتتجادل أنت وهذا صاحبك طول الليل. فالعقل يبني على آخر تجربة، لهيك لما يبعد عن المشاكل، يبعد عن أي مؤثرات خارجية، قبل بساعة ارتاح، لبس بيجامتك، شراب مشروب دافئ هيك قبل ما تنام، زهورات أو شيء، اسمع شيء حلو
1: أو يقرأ كتاب معين،
4: يقرأ كتاب معين، يحكي شيء حلو مع اللي حواليه، فبيكون الأمور سهلة، بينما أنه هو يكون مبرمج على آخر فكرة كان مزعج فيها. لهيك في كتير أطفال بتفيق بنص الليل زعلانة خايفة، إيه مدام أنت بتكوني ضربتي قبل ما ينام، هذا الضرب أكيد ممنوع، إيه طبعاً ليش لا؟ ليش لا؟ ما هو هذا، هو هذا الحلم تبعه، شايف فيلم رعب؟ ما هو هذا الفيلم الرعب كمل معه.
0: تمام.
4: فالقضية إنه العقل يبني على آخر تجربة.
0: حلو، لهيك دائماً هيك نسمع أشخاص لما يحكونا أحلامه بيقولونا حلمت بحلم كتير غريب، كتير في أشخاص ما بعرفون موجودين بالحلم، أنا عم بركض وما عم لحق وانتي
4: ليلى شو شايفة قبل ما تنام؟
0: تماماً، هي كلها مبنية على هاي القصة.
1: لا وعلى فكرة لما تنامي مثلاً بدون ما تكوني ماسكة الموبايل بتحلمي أحلام واضحة
4: أكيد.
1: ايه صراحة يعني حتى حلمك بيكون صافي، بتفيقي
0: رايقة، صايرة مع روز
1: معناها. ايه بصراحة، ايه صايرة معي.
4: مشكلة الموبايل انه مو بيعملوا ريلات بسرعة،
0: ايه
4: فالدماغ
0: بتخزن باللاوعي،
4: اكيد بتخزن. برافو عليك، بتخزن باللاوعي، بس كثرة الاخبار شيء حلو وشيء مو حلو وشيء ما فهمته،
1: معلومات سريعة فعلا
4: وكثير مع بعضهم، هذا بيعمل لخبطة، ما دخلت المعلومات بطريقة سلسة، ما عم بقرا شيء منطقي عقلاني شعوري رومانسي حتى افهمه. هالريلات السريعة المختلفة بتوجهاتها بتعمل لخبطة أكيد بالتفكير.
1: معناها قديش مهم لطاقة الإنسان أو للهالة
0: أكيد
1: يلي عنده للإنسان أنه شوي بعد عن الموبايل قبل النوم، يترك وقت لحاله
4: أكيد.
1: يعني ممكن طقوس معينة أو ممارسات معينة،
4: مثل ما تفضلت قراءة كتاب، يقعد شيء حلو
0: تماماً. يعني حتى يبعد، بحس لما الواحد يبعد الموبايل عن هو ونايم
4: أكيد،
0: في ناس بتحطه جنب راسه أنه مشان خلاص إذا حاطه منبه أو شيء أنه تفيق عليه، بس عن جد أنا يعني صايرة معي شخصياً أنه بس بعد الموبايل عني فيق مرتاحة.
1: طيب أكيد. بدي أسألك براءة، لو تعالي نفترض أنه نحن إن منعنا منعاً باتاً
0: عن الموبايل،
1: يعني عن الموبايل قبل النوم بساعة، إنه هذا خلص صار قانون بننحبس عليه إذا
0: زعلنا راحة غير شكل.
1: فحكي لي عن الروتين اللي بتعمليه بدون موبايل بهالساعة.
0: حلو،
1: يعني كيف ممكن تكون طاقتك بهذا بهي الساعة، شو ممكن تعملي؟
0: تمام. هلا شوفي عن جديد أنا صار شو عم جيب، عم جيب لوحات وأقعد لونه.
4: برافو عليكي.
0: إيه فهيك كتير عن جد بفرغ طاقة وبعد عن الموبايل.
4: حلو.
0: يعني عن جد هي القصة كتير فادتني.
4: تخلص معك بنفس
0: الوقت؟ لا. هو حلاوته انه هيك يعني خليك تتحمس. ايوه تماما، خليك تتحمس انه تكفيها، فكل يوم عندك
4: حدا مشاهدين هلا الشغل يبلش فيها وقبل ما ينام يخلص يصورها ويبعتها بقى ريلات ويبلش بقى ياخذ الكومنتات
0: خلص نفس وانا نفس القصه. لا والله هي متعتها انه خلص الواحد عن جد يلون وهيك يقضي وقت بس بينه وبين حاله، عشان بتفرغ طاقه، بتحسي هيك ما بتفكري بشيء.
1: وبصراحه الرسم من اكثر الاشياء اللي بتخلي في صمت جواتك، صمت براسك.
0: صح روز، انت بالعاده بترسمي؟
1: ايه انا برسم بالعاده، فلما ارسم انا عن جد ما بقى بفكر باي شيء غير بالرسمه.
4: صحيح،
1: يعني كل شيء خلص بنفصل عن المحيط اللي حواليه. فايه
4: حلو،
1: عاده مريحه.
0: شو في عادات كمان؟
4: اي عاده ممكن تكون قراءه. ممكن انا بشوف القعده مع الاهل، شو ساويتوا، شو عملتوا، شو اخباركم، شو حتساووا بكره، هذا شيء جيد. يكتب البلان تبعه تبع بكره، التو دو ليست، انا شو عندي بكره 1 2 3، شو انهيت 1 2 3، عشاء خفيف ممكن يكون، يعني قاعده مع الجماعه، في كثير اشياء ممكن يصير،
0: برنامج مع بعض مثلا،
4: ممكن هو الكنترول هلا التلفزيون فرقه بينه وبين الجوال الموبايل، انه الموبايل لما بفتح ما بعرف شو حيطلع لي.
0: صح،
4: فهو بيجبرني انه اشوف هدول القصص. اما انا بعرف المحطه الثانيه مثلا فيها ناشونال جيوغرافي، ممكن اشوف طبيعه، بس ما يكون بقى صراع الحلال، صراع النمور وصراع الفهود، يعني برجعنا بقى نفس القصه. فممكن حط على قناه لطيفه هادفه جميله فيها تقرير، في حوار كتير حلو بين اثنين،
0: هيك مسلسل سوري كمان،
1: ممكن تفرجوا صباح سوريا
4: كوميدي، بس يكون كوميدي
1: ممكن صباح سوريا،
4: هي قبل ما ننام،
0: قبل ما ننام
4: بدنا بدنا
1: اول ما نفيق صباح سوريا،
4: اذا اول ما نفيق ماشي،
0: اذا بدك تحضر الاعاده،
1: اذا بتحضر الاعاده قبل النوم كمان،
4: اي بكون ما في
0: بالعكس على السوشيال ميديا طبعا الاعاده مو على التلفزيون. طيب كوتش، بس هيك بدنا شوي نصائح للمراهقين لحتى يبلشوا بديجيتال ديتوكس وياخذوا هيك نتيجه منيحه، خاصه هن يعني كثير حساس موضوع انه نحن نتعامل مع المراهق ونبعد عنه الموبايل.
4: طيب حوسع الشريحه من المراهقين للكل، لانه ممكن يكون حتى كبار عندهم هالمشكله هي. فالبدايه اول شيء انه انتبه انه انت دائما موبايلك بايدك، لما عم تعمل حوار مع شخص اخر وانت عم تحكي معه دغري عينك اجت لهون وعم تكمل حوار، هذا في مشكله كبيره
0: طبعاً.
4: هي معايير، فبلش انه انا خلص بلش اعمل هيك. انا مره كنت عم بحكي مع احد الاصدقاء، طبعا مو الاصدقاء مش رسمي
0: تمام،
4: فعم بحكي معه كل شوي موبايله هو حاطه صامت
0: يرن
4: بس انه يطلع رد عليه، لا ما بدي رد عليه. بعد شوي نوتيفيكيشن رد عليه ما برد، فانا مسكته وقلبته قلت هيك
0: بيوتر
4: افتح
0: عن جد،
4: وكمان الحديث بروق. هو اخذ قرار ما بده يرد على حدا لانه قاعد معي، قلت له ما في مشكله، فانا جرأت لانه صديقي قلبت له اياه. فالفكره انه انت كشاب او صبيه او حتى لو كان اكبر شوي
0: تمام،
4: شوف قد ايه انك انت متعلق بهذا الجماعك، كل شوي بدي انتبه خفف هذا الموضوع وانتقل لشيء افيد، شيء احسن، شيء احلى. الرياضه بتفيد، الطلعه مع الناس بتفيد، دراستك اذا هلا نحن فايتين بدراسه بالجامعه من غير منطقه ابدا، وهذا الشيء اكيد عم يحصل انه بالجامعه وقاعده عم تحضر محاضره
0: تكون فاتحه الجوال،
4: هذا خلص انا بدي افصل، في عندي شيء اسمه اولويات بالحياه، انا هلا محاضره يعني محاضره. انا بقول لهم دائما المشكله حتكون عم تستناكم برا المحاضره او برا الشغل، فاجلها لبعدين هذا الحوار. فهي النقط اللي هو ممكن ينتبه على حاله انه شوي شوي ستيب ستيب بيقدر انه هو يكون عنده تحكم تحكم بالجوال تبعه.
1: طيب اذا قررنا نبدا كوتش ياسر، شو اول خطوه او اول عاده بتلاقيها ممكن سهله بتنصحنا فيها، يعني سهله واثرها ايجابي؟
4: كثير حلو. شو الشيء اللي بيحبه كل انسان؟ ما في شيء عاده محدده كلياتنا بنحبه.
0: صح.
4: شو الشيء بتحبه تسوي؟ حضرتك قلتي لي موضوع الرسم، حضرتك كمان كثير بتحبي الرسم، شو الشيء بتحبه تكمل؟ اثنين، نقطه كثير حساسه ويعني خط احمر، وقت اولوياتك بالحياه لا تقرب ابدا. يعني انا هلا مثلا، انت مثلا، انا عندي هلا انا لقاء، بعد شوي انا عندي كورس، خلص هذا الحكي ما في مجال انا اتصور انا جوا اللقاء لكم. عفوا لو سمحتوا مشاهدين لحظه شوي
1: صديقي بعث لي ريل،
4: ايه انه عن جد عجبك البوست يلا مباشره. خلص في شيء اسمه خطوط حمراء. الخطوط الحمراء الثانيه هي مع الناس، مين ما يكون الطرف الاخر، انا عم بتحاور مع شخص اخر من غير اللائق وليس من الاتيكيت، انا اكون عم بحكي مع تاني اوكي
0: أو ماسك الموبايل،
4: ماسك الموبايل عم بشتغل فيه.
1: هي عاده مستفزه على فكره عند بعض الاشخاص،
4: جدا
1: يعني اكثر شيء
0: بس فيها تقليل احترام.
4: شو بتعمل لما حدا بيكون عم تحكي معه؟ شو بتعمل
1: ويكون ماسك موبايله؟
4: هلا شو
1: بصراحه اذا حدا يعني ما له قريب مني فخلص بقطع نقاش مباشره او بمشي بغير.
4: واذا قريب؟
1: اذا قريب حاول اسحب طاقتي منه، يعني انا بنبه مره مرتين ثلاثه ما يعني ما استجاب معي بسحب طاقتي خلص. اوكي انت بدك تضل على موبايلك تكرم عينك، هاي موبايل
0: خلص خليك على الموبايل
1: يلا قعده موبايلات، وما بقى برد بالمره
4: ما بكمل. انا بكل بساطه مين ما يكون الشخص الاخر اتوقف عن الحديث
0: وانا بسكت. صح
4: بسكت.
0: انا ليش ساكت عم نسمع؟
4: هو بينتبه انه شو في لا ما عم بستناك لتخلص الشيء المهم اللي بايدك
0: تماما.
4: لا انا عم بسمعك كمل، لا انت كمل بعدين احنا بنحكي. فيحرج جدا مين ما يكون الطرف الثاني اذا عم نحكي عن ناس مثل منا او اقل رتبه اداريه او رتبه اجتماعيه. اكيد
1: يعني هو قطع الحديث وهي تلقائيه بتسهير،
4: يعني انا بسكت
1: لا اراديه بتكون
4: صحيح بتنبه الطرف الاخر، وهي العاده غير ليست لطيفه ابدا. اكيد
0: صحيح. بدنا نشكرك كثير كوتش ياسر على كل هاي المعلومات الحلوه، وكثير استمتعنا بالفقره.
4: شكرا كثير لك.
0: وهلا مشاهدينا رح نطلع فاصل وراجعين مع الكابتن كرم الحمش بفقرة يلا موف، خليكم معنا.

0: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات. يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
1: سأعطي هذا الديوان لمن يعرف اسم بدوي الجبل.
2: أما الشآم فلم تبقي الخطوب بها روحاً أحب من النعمة وريحانة.
3: أنا ابنة مهد الثورة وسهلها العامل بالخير والعلم. أنا ابتسام المصري،
4: طبعي لطيف ومأخذي قريب ولفظي مؤنتق وتأليفي حلو.
5: أنا من بقاع الطهر من حوران، أنا من نوادر أمتي، القدر قدري والزمان زمان.
6: تكاد لروعة الأجداد فيها تخال من الخرافة وهي صدق.
7: طاحونة البن جزء من طفولتنا، فكيف ننسى وعطر الهال فواح.
1: هل تحفظين شيئاً لأحمد شوقي في دمشق؟
8: أجل، أمير الشعراء، وكيف لا أحفظ له؟
2: الذي يستوطن في دمشق ويعيش هذه الأجواء الرائعة المليئة بالعلم والأدب، يعني يجب أن يكون هكذا.
1: ملاك، ما رأيك بالقصيدة التي سمعتها من جعفر؟
9: أقرأ الكثير من الكتب، منها البيان والتبيين لعمرو بن بحر الجاحظ، فقه اللغة للثعالبي.
1: أنا آسف على المقاطعة، نحن اتفقنا منذ زمن ليس بقليل أنني لست أستاذك ولا
8: العزيز.
1: خالك العزيز.
8: أروي لك طرفة، أنصت جيدا.
1: من علمك هذا الإلقاء؟
8: يعني من يتذوق الشعر هو الذي يفهم المعنى.
2: سلامي للديار ومن عليها كرام من كرام من كرامي.
6: سقيناهم كؤوس الذل صرفا ووردنا على الصخر الزلال.
1: يا سلام.
9: سنعمر أحجارا وركاما مرمية نكتب في داخلها أهلا يا حرية، أهلا يا حرية.
1: كان للطفولة حضورها وحريرها، فكانت معنا مجموعة من رياحين.

0: يا صباح الخير لكل يلي عم يتابعونا. وصلنا معكم لفقرة يلا موف. كتير من الناس صاروا يشتكوا من وجع الظهر، سواء بسبب الشغل المكتبي أو الدراسة أو حتى الجلوس لفترات طويلة على الموبايل. اليوم بفقرة يلا موف رح نحكي عن عضلات الظهر، ليش تعتبر خط الدفاع الأول عن العمود الفقري، وكيف منحافظ عليه ومنقويه بتمارين بسيطة. وأكيد بدنا نرحب بضيفنا الكوتش كرم الحميش. أهلا وسهلا فيك كوتش.
1: صباح الخير.
0: يسعد صباحك.
1: صباح الخير.
0: بداية كوتش، مثل ما ذكرت أنا، تعتبر عضلات الظهر هي أساس لصحة الجسم. طيب شو هي الأسباب؟
1: الأسباب أنه هي عضلات المحيطة، خلينا نقول، بالعمود الفقري. بالعموم اي مفصل بالجسم او خلينا نقول العظم اللي بالجسم محيط فيه هو العضلات، تمام؟ فاي مكان محدد بالجسم العضلات المحيطه بتكون هي اللي بتحميه. فلذلك العمود الفقري او حتى منطقه الجذع المحيط فيها اكثر شيء هن عضلات الظهر. فلذلك خلينا نعتبرهم عضلات الظهر هن خط الدفاع الاول عنهم.
0: خط الدفاع يعني هن حتى بيكونوا الاساس بكل تمرين. يعني نحن ما فينا نقوي، لنفترض، عضلات الايدين او عضلات الارجل بدون ما نقوي، بنكون مقويين عضلات الظهر لنقدر نحمل اوزان اكثر ممكن.
1: صح، هي فينا نعتبرها بالتمارين المركبه اكثر شيء. مثلا مثل ما عم تقولي بتمارين الارجل، مثلا تمارين سكوات، مثلا تمارين ديد ليفت، دول تمارين يعتبروا مركبين. فاكيد العضلات الظهر، وفي كمان عضلات ثانيه مشاركه بتكون بالتمرين، فاكيد لازم يكون بالعموم هدول العضلات الكبيره بالجسم لازم تكون قويه.
0: صحيح. طيب كرم، في بعض الاشخاص عندهم اعتقاد انه وجع ظهرهم بيكون سببه الاساسي العمود الفقري، بينما بيكون السبب الصحيح او الحقيقي وراء الموضوع هو عضلات الظهر. احنا كيف هون بنقدر بنميز، او قديش هالكلام ممكن يكون دقيق؟
1: هلا موضوع الم او اصابه ممكن يصير مع الشخص بسبب مو سببه ضعف، او يعني ممكن مثلا مثل اصابات مثلا الديسك، خلينا نعتبر. هلا الاصابه ممكن تصير بسبب ضعف بالعضلات، تمام، او خلينا نقول ضعف نسبي. يعني هو الموضوع الاصابات بيصير بيكون مثلا شخص عم يعمل حركه معينه، ممكن يكون عم يحمل وزن معين او شيء، فحمله بطريقه العضلات ما قدرت تكون قادره، يعني مقارنه بالوزن، يعني هو شيء نسبي. يعني مثلا ممكن شخص مثلا يجي يحمل 100 كيلو يحمله، وممكن يحمله بطريقه غلط ما يصير عنده اصابه لانه عضلات ظهره قويه. ممكن شخص ثاني يجي يحمل نفس الوزن بس بطريقه غلط يصير عنده اصابه لانه عضلات ظهره اضعف من هذا الوزن. فالعضلات هي شيء بتحمي، خلينا نعتبرها، وشيء بتدعم، بس ولكن مو هي الاساس او مو هي السبب اللي ممكن يكون شخص مثلا عم يجعه ظهره. الوجع ممكن يكون صار بسبب اصابه معينه او حركه غلط معينه، بس يلي بيحمي بغالب الاحيان هو العضلات.
0: تمام. طيب هلا احنا عم نشوف كرم صوره تشريحيه لعضلات الظهر. خلينا نحدد اكثر، واكيد العمود الفقري موجود، خلينا نحدد اكثر العضلات او اكثر العضلات المسؤوله عن حمايه العمود الفقري اللي لازم نشتغل عليها خلال.
1: والله بصراحه كل العضلات، كل عضلات الظهر. في عندنا عضلات سطحيه وفي عندنا عضلات عميقه. خلينا نقول في عضلات بتكون العضلات العميقه هنا بتكون محيطه بالعمود الفقري بشكل مرتبطه فيه للعمود الفقري، وفي العضلات السطحيه اكثر هي بتكون مثل الظاهره. يعني مثلا في عندنا عضلات اللاتس او عضلات الترابيزيوس، وفي عضلات العميقه اللي بتكون محيطه بالعمود الفقري. بس بالعموم كلهم بيحموا العمود الفقري.
0: صحيح.
1: وكلهم يعني مثل ما قلت العضلات اللي بتكون محيطه بمفصل معين هي العضلات اللي بتكون عم تحمي هذا المفصل. فكل العضلات اللي حوالين العمود الفقري لازم نكون عم نقويها، لازم نكون عم نمرنها بشكل كافي لحتى نزيد قوتها. كل ما زدنا قوتها كل ما كانت عم تحمي العمود الفقري، لانه ممكن حركه معينه، مثل ما قلت، ممكن الاصابه او الالم يجي بسبب حركه معينه غلط. فهي الحركه المعينه الغلط ممكن تكون بعده اتجاهات، يعني وهون تختلف وين العضلات اللي ممكن تكون عم تحمل اكثر عن العمود الفقري.
0: اكيد. طيب هلا سؤال جانبي شوي كرم، ليش تمارين المعده او تقويه المعده بشكل عام كمان بتساعد على حمايه العمود الفقري؟ ما بعرف اذا قديش هاي المعلومه صحيحه.
1: صحيح. حتى مو بس عضلات، خلينا نعتبر مو بس عضلات المعده، عضلات الورك كمان، عضلات الحوض، لان هن كلهم عضلات يعني محيطين بهذا المكان. عضلات البطن او حتى عضلات الجزع بشكل كامل، يعني في عندنا عضلات البطن وعضلات الخواصر، هذول العضلات هن المعاكسين لعضلات الظهر. ففي تمارين معينه، مثلا اعطيتك مثل تمرين الديدليفت، تمرين الديدليفت بيشارك فيه مو بس عضلات الظهر، بيشارك فيه كمان عضلات البطن، لأن هن عضلات مثبتة بهذا التمرين، فممكن يكونوا عم يشيلوا حمل عن عضلات الظهر لما يكون مثلا في حمل زايد، فهن بيدعموا الحركة بشكل كامل. حتى عضلات الورك كمان بتمرين الديدليفت نفسه أو مثلا بتمرين السكوات، عضلات الورك هن عضلات أساسية بهذا التمرين، فممكن إذا كان فيهم ضعف معين الظهر يحمل عنهم، فبيصير ممكن عندنا ممكن يصير في إصابات إذا كان وزن عالي نسبياً.
0: صحيح صحيح كلام. طيب هلا كلياتنا بنعرف إنه من أكثر العضلات اللي بتتعب فوراً أو المعرضة أكثر للتعب هي عضلات لوح الكتف أو العضلات المحيطة بلوح الكتف. قديش ممكن إذا تعبت هاي العضلة تأثر على العمود الفقري؟
1: ممكن تأثر، بس هي بيصير فيها تعب أكثر شيء إذا ننتبه على وضعيات الجلوس غالب الأحيان. يعني ممكن الشخص يقعد بشكل ظهره محني لوقت طويل، ما في مشكلة بوضعيات الجلوس. إذا يعني إذا شخص مثلا قاعد ظهره محني مو غلط، بس الغلط مثلا مثل هاي الصورة مو غلط إنه الواحد يقعد هيك عادي. العمود الفقري يعني من حركاته إنه هو يكون محني، فما في مشكلة. صحيح. بس الغلط بالعموم هو الجلوس بهي الوضعية لفترة طويلة. مو بس هاي الوضعية، أي وضعية، حتى الوضعية الصحيحة إذا جلسنا فيها لفترة طويلة فراح نقوم تحسين هيك ظهرك ميبس وعم يجعك أو مكسر، هذا الشيء عادي. فهو بس الفترات الطويلة، فهو الأفضل إنه الشخص مثلاً كل شوي يتحرك ما أو يغير وضعية الجلوس تبعه.
0: طيب في بعض الأشخاص كرم بيعانوا من أوجاع مزمنة بالظهر، يعني خصوصاً بمنطقة العمود الفقري. قديش ضعف العضلات له يعني علاقة بهذا الموضوع؟ قديش قوتها ممكن تساعد إنه يخف هذا الوجع المزمن؟
1: طبعاً كل ما قوينا، أكيد كل ما قوينا نحن العضلات فرح نلاقي الأوجاع عم تخف مع الوقت، وخاصة للأشخاص اللي عملهم مكتبي مثل ما حكينا بالبداية. الأشخاص اللي عملهم مكتبي بيكونوا قاعدين مثلاً 8 ساعات أو 9 ساعات أو إلى آخره على قاعدة واحدة، فهذا الشيء ما له جيد. كل ما دربنا العضلات أكثر رح يخف الأوجاع أكيد. وحتى الأشخاص اللي عندهم إصابات جزء من العلاج تبعهم بيكون هو تقوية العضلات. يعني في أشخاص مثلاً ممكن نجيب شخصين الاثنين عندهم مثلاً نفس الإصابة، نفس الاثنين عندهم ديسك نفس الإصابة بالضبط. واحد يكون مثلاً ما له عم يشعر أساساً أنه هو عنده هاي الإصابة، واحد تاني لا عم يكون عنده وجع بشكل كتير كبير. الفرق بيناتهم أنه هذا شخص عضلاته عضلات ظهره قوية وهذا عضلات ظهره ضعيفة.
0: صحيح.
1: عضلات تحمل بتقيم حمل عن المفصل عن المفاصل العمود الفقري بشكل عام. فكل ما قوينا نحن العضلات بنلاقي الأوجاع عم تخف مع الوقت، بس أكيد الأشخاص اللي عملوا المكتبي وعم يضلوا فترة طويلة قاعدين كمان هذا الشيء غلط. حتى لو عضلاتك عضلات ظهرك قوية قعدة طويلة ما لها شيء منيح.
0: صحيح. طيب عنا هذا التمرين كرم، تمرين الأفعى يمكن اسمه؟
1: لا، تمرين سوبرمان.
0: سوبرمان في تمرين ثاني كمان للأفعى بيعمل ستريتشنج للظهر.
1: هذا بالعكس يمكن.
0: لا نفسه، بس بيكونوا رجلين على الأرض والإيدين على الأرض.
1: أوكي.
0: وبيطلع بالجسم من هيك لفوق.
1: أوكي.
0: اسمه تمرين كوبرا أو أفعى هيك شيء. طيب تمرين سوبرمان خلينا نحكي عنه شوي، شو أثره الإيجابي على؟
1: هلا هذا التمرين هو بيكون عم يعمل إكستنشن لعضلات الظهر أو باك إكستنشن في نعتبره، يعني بيكون عم يعمل تقلص لعضلات الظهر. لما كل ما يرفع حاله عن الارض فبتكون عضلات الظهر عم تتقلص،
0: تمام،
1: وبيرجع بينزل بيرجع بيطلع. هو من تمارين خلينا نعتبرها للمبتدئين لحتى يقوي عضلات الظهر، او من التمارين اللي بيقدر الشخص يعملها مثلا بالبيت اذا هو بينزل على
0: اي شخص. حتى لو ما كان بيتمرن بيقدر يعمل
1: اي شخص اي شخص
0: مباشرة؟
1: اكيد اكيد ما في مشكله.
0: أوكي.
1: هو الرينج تبعه اساسا ما له كثير كبير. يعني شخص هو مسطح الارض قد ما رفع حاله حيكون في رينج كبير.
0: تمام. طيب هلا عنا البلانك تمرين.
1: تمرين البلانك مثل ما حكينا انه هلا تمرين البلانك هو لعضلات البطن، بس مثل ما حكينا انه حتى عضلات البطن ممكن تكون عم تحمي الظهر بالعموم بحالات معينه، فاكيد فينا نعتبره من التمارين المهمه لانه فعلا هو عم يقوي كمان عضلات الكور. هو ما له اساسي للظهر، او هو ما بيستهدف اساسا عضلات الظهر، بس ولكن بيحمي الظهر لانه هو كعضلات مثبته وداعمه بتمارين بتمارين معينه. يعني
0: رغم انه هو تمرين شائع جدا ومفيد جدا، بس بنلاقي كثير من الناس بيرتكبوا اخطاء اثناء القيام بهذا التمرين. يعني ممكن الوضعيه بتكون غلط، حركه الراس غلط. فخلينا نحكي عن اكثر الاخطاء الشائعه اللي بتصير خلال
1: هلا ممكن
0: ممكن تاذي ظهرنا. يعني
1: هلا ما فيه أزية، بس فينا نقول الأخطاء ممكن تخفف الفعالية تبعه. ممكن مثلا ينزل الورك زيادة أو يرفع الورك كتير. يعني لما ينزل الورك كتير أو يرفع الورك كتير بيصير التمرين سهل.
0: صح.
1: فهو بيكون عم يغش بالتمرين
0: غشاش بيكون
1: بدون قصد.
0: اوكي.
1: ممكن يكون عم ينزل ظهره. تمام. ف يعني بصير الجسم بيهرب من الصعوبه تبع التمرين بحركات معينه.
0: تمام.
1: فقط
0: الراس احيانا في اشخاص بيرفعوا راسهم كثير
1: عادي، ما في مشكله، ما في مشكله.
0: طيب تمام. في وضعيات الساعه الثانيه اللي حتى نشوفها عندنا، هي وضعيه الجلوس بهي الطريقه.
1: هلا
0: طبعا هي يعني بيمدد الظهر، بيرجع
1: تماما تماما. ممكن نعتبره من تمارين الاسترتشنج للظهر. هلا الاسترتشنج بالعموم هو شيء منيح، ما له اساسي، بس ولكن هو شيء ممكن يخلي العضلات بالعموم ترتاح. يعني شخص عم يعمل ستريتشنج بلاقي في راحه، بيكون عم يتمدد العضلات. ممكن ينعمل مثلا بعد التمرين، ممكن ينعمل باوقات بعيده عن التمرين. مثل ما قلت هو ما له شيء ضروري وما له

0: تمرين معينة بحجة أنه هذا التمرين بيعمل ديسك، هذا التمرين بيوجع الظهر، أو هذا التمرين بيسبب إصابات أو إلى آخره.
1: صحيح.
0: ما في تمرين بيعطي بيعمل إصابة بشكل مباشر إلا إذا كان الشخص عم يحمل فيه وزن أعلى من قدرته، تمام؟ يعني في مثل كثير بنعطيه مثال على تمرين الديدليفت، لأنه كثير بيقولوا ديدليفت ديسك، ديدليفت ديسك، غلط، أكيد غلط. بالعكس، كل ما الشخص عمل تمرين ديدليفت بس خلينا نقول بزيادة تدريجية بالأوزان، كان عم يتطور فيه بهدوء. يعني ما مثلا في أشخاص بتجي مثلا بيكون قدرت جسمه أنه يحمل مثلا 100 كيلو بيصير بيحمل مثلا 120 أو 130، وهو بيصير في عنا غلط بالأداء إلى آخره، هون ممكن يصير في عنا إصابات. فلا، أنت كل التمارين أو عضلات الظهر بالعموم بدك تدربه.
1: صحيح.
0: وبدك تدرب يعني مثلا العمود الفقري بيحني، تمام؟ فأنا لازم دربه بهي الطريقة، يعني لازم أعطيه تمرين يكون عم يحني فيه العمود الفقري. في تمارين بيكون فيها عم يحني العمود الفقري، فنحن بندربه بهي الوضعية لأنه الله خلقنا نحن نعمل هاي الوضعية. يعني الله خلق لك العمود الفقري يكون بيحني، فأنت بتدربه بهي الوضعية، مو بتهرب منه. فلتحمي العمود الفقري أو لتحمي أي مفصل بجسمك بدك تدرب العضلات المحيطة بهذا المفصل أو بهي المفاصل بالعموم بكل المجالات الحركية اللي هي بتتحرك فيها. كل ما نحن دربنا العضلات المحيطة بالعمود الفقري وعملنا تمارين بالمجالات الحركية اللي هو بيتحرك فيها ووينا الظهر بهي الوضعيات، فرح نكون عم نحميه من الإصابات. أو إذا في إصابة معينة أساساً فرح نلاقي الأوجاع بلشت تخف. طبعاً في إصابات معينة أكيد بيكون بحاجة تدخل مثلاً طبي، أو نحن دائماً لازم نرجع طبيب بالعموم. بس مثلا في حالات بتكون يعني في اصابات تكون خفيفه بيقدر شخص في يتمرن فيها، في حالات تكون عجلات شديده بتكون بحاجه مثلا ممكن تكون تدخل جراحي فرضا. بس في اشخاص مثلا، وهي يعني صارت مع احد لاعبيني عندي، يعني عنده ديسك وهذا شيء طبيعي، بس ديسك من درجه كثير خفيفه، فراح لعند الطبيب قال له بحياتك انت ما تتمرن حديد، وهذا اكبر غلط. هذا اكبر غلط. بالعكس، هو العلاج لهذا الشخص هو انه يتمرن يقوي عضلات الظهر لحتى يعالج هي الاصابه اللي عنده. فنحن مو دائما نلغي التمرين، في حالات معينه بنلغي فيها التمرين بيكون مثلا مالت ممكن يكون الشخص بحاجه لتدخل جراحي، بس في حالات معينه بالعكس التمرين هو علاج له،
1: خصوصا اذا كان مدروس يعني وتحت اشراف.
0: طبعا اكيد هلا بده يكون، لما يكون في عنا اصابه معينه فبده يكون تحت اشراف مختص. ممكن بالبدايه يكون تحت اشراف معالج فيزيائي، وبعدين تنتقل لمدرب بيكون مختص بإعادة تأهيل بدني. فدائما بدك تحمي عضلة معينة، بدك تحمي مفصل معين، أو بدك تحمي جسمك بالعموم، فأنت لازم تقوي عضلات الجسم. هي يعني رقم واحد، يعني هي الأساس.
1: عضلات الجسم يعني مهمة أكيد لحماية صحتنا بشكل عام، وبالنهاية هو روتين بسيط يعني إذا قدرنا نلتزم فيه آثاره كتير إيجابية.
0: صحيح صحيح، مليون مية.
1: شكرا كتير لك كوتش كرم على هاي الفقرة، نورت صباح سوريا. وهلا مشاهدينا بدنا نشوف مع بعض أحوال الطقس بعموم سوريا، ونرجع لحتى نكفي باقي فقراتنا. لا تروحوا لبعيد.

0: مين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما انك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

0: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات. نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
1: أن يكون في مفاوضة.
2: معترض على فكرتين.
0: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
3: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
0: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
4: هلا هون احنا ما في عنا مركز صحي، يعني هودي بدهم علاج دائم، طبيب مختص يشوفهم.
5: الموضوع المزعج برحلة العلاج انه جرعات نحن بنشتريها من برا وبتكاليف عالية.
6: بس للأسف إنه نحنا عنا هون ضعف في المراكز، المشكلة الناحية المادية هي عم تلعب دور كبير.
7: عدم مسافة الطريق والمعاناة اللي مثلاً بنعانيها هي بالمواصلات وعلى الأسعار. بصراحة في مشكلة بالقسم، يعني نقص الأدوية
8: قليلة بالمحافظة المراكز، وإذا وجدت تكلفتها عالية.
9: نحن هاي الرواتب اللي عم نستلمها من الدولة، عم ناخذها من الدولة، هذا الراتب ما بكفينا.
10: مسؤولية كبيرة بدنا نتحملها، وجوز يعني إهمال لحظات إنه تفقد المريض.

0: ورجعنا لكم مشاهدينا ومستمرين بتغطيتنا الخاصة لمعرض دمشق الدولي. ومن جناح تلفزيون سوريا الثانية كان في سلسلة لقاءات مع شخصيات وضيوف من جهات ومؤسسات مختلفة.
1: ومن بين هاللقاءات لقاء خاص أجراه زميل العمار مع الأستاذ عبد الرحمن السروجي للحديث عن الموضوع عن المواضيع المتعلقة بعمل محافظة دمشق والخدمات المقدمة سوري للمواطنين.
0: فخلونا نتابع مع بعض هاللقاء اللي تم تسجيله يوم أمس من جناح تلفزيون سوريا الثانية بمعرض دمشق الدولي.
2: مكملين معكم جولتنا مشاهدينا بمعرض دمشق الدولي، هذا المعرض اللي عم يضم الكثير من الشركات الدولية والمحلية، وفعلا في إقبال كتير كبير بهذا المعرض. نتمنى أكيد أنه هذا المعرض يجيب كل الخير للشعب السوري مثل المناطرين. واليوم معنا ضيف مميز اللي هو عبد الرحمن، أستاذ عبد الرحمن السروجي، مدير العلاقات العامة في محافظة دمشق، للإطلاع ليش محافظة دمشق مشاركة بهذا المعرض الكبير جدا، واكيد مخبينا مفاجآت كثير كبيره ولا صار معنا بستاند تلفزيون سوريا وتلفزيون الثانيه بهذا المعرض. نرحب فيك اكيد.
3: اهلا وسهلا فيك
2: بهذا المعرض. اهلا وسهلا فيكم. بدايه شكرا على مشاركتكم بهذا المعرض، واضح جدا انه في جهود مبذوله لحتى يعني نساهم بنجاح هذا المعرض، وهي الاسهامات وهي الشركات اللي هي عم تشتغل لصالح سوريا كمان تساهم بإعادة إعمار سوريا من جديد. نورتنا.
3: الله يعطيك ألف عافية. طيب أول شيء نحن شكرا للاستضافة، ونحن فرحانين أول شيء بانفتاح سوريا على العالم، والأهم انفتاح سوريا على أهلها. هي اللي أول مرة بنحس من قلبنا من بعد هيك الفترات الطويلة اللي عشناها، إنه إقبالها الإقبال كبير هو إشارة إنه البلد رجعت لأهلها، فالعالم مبسوطين جايين متفاعلين، بدهم يشوفوا أي شيء متعلق يا أما بدولتهم يا أما بالمشاريع اللي حتصير قدام يا أما بالقطاع والفعاليات الاقتصادية والتجارية. فهي إشارة مبشرة في البداية، فالحمد لله الانطباع كتير حلو.
2: محافظة دمشق تشارك في المعرض في معرض دمشق الدولي، للمرة الأولى بتحس في استغراب إنه محافظة دمشق عم تشارك بمعرض يضم الكثير من الشركات اللي ممكن تقدم منتجات، ممكن تقدم خدمات، ليش محافظة دمشق مشاركة؟
3: سؤال جميل. للأمانة محافظة دمشق وحدة مؤسسية كبيرة بتضم أكثر من 30 مديرية بكل أقسامها، فنحن حاولنا تكون مشاركتنا مرتبطة بالإنسان. بدنا نحاول نشوف الأشياء اللي عم تلامس المجتمع نطرحها للعالم، القصص اللي لها علاقة بالتنمية المجتمعية، رؤية دمشق، العلاقات العامة، كيف توصل للمحافظة، كيف توصل صوتك، كيف تتفاعل مع الفعاليات اللي عم تعملها المحافظة بمديريات المختلفة. فحبينا نكون رأس مال للإنسان. إذا الإنسان الدمشقي السوري كنا قادرين نتواصل معه صح، فهو أول بوابة، لأنه معلومك المحافظة هي البوابة المجتمعية ضمن النطاق الجغرافي لكل المؤسسات اللي موجودة فيها. فهي أول مشاركة من شاركة المعرض الماضي ما شاركنا، وحبينا نكون هيك بالواشف. إذا بتفوت على جناح المؤسسات الحكومية حتلاقي هيك محافظة دمشق عم تستقبلك، وفي عنا هيك بعض الأمور الحلوة اللي عم نشاركها بهي السنة. يعني
2: حلو كتير. نحن معناتها هلا نحن عرفنا شو سبب المشاركة، بدنا نعرف شو هي الأمور الحلوة
3: تمام
2: يلي أنتم بتكون مشاركين من خلالها.
3: هلا أول شغل إذا حنضوي على المشاركة، فبدنا نقول إنه نحن فتحنا أبوابنا لنسمع، فحتلاقي بكل أقسامنا المختلفة، في بالتخطيط اللي له علاقة بقرارات المحافظة ودعم القرار، حتلاقي في مديرية عم تستقبل الداتا تبع العالم ومقترحاتهم وآرائهم عن أولويات المحافظة وأعمالها، حتلاقي في برنامج ثاني اسمه دمشق تستعد، فاتح أبوابه لحتى ياخذ داتا كبيرة من العالم، شو رؤيتكم لدمشق؟ شو بتحبوا تشوفوها لقدام؟ شو رؤيتكم لدمشق القديمة؟ شلون بتلاقوا المشاريع وشو أولويتها لقدام؟ فعم نجمع ما حقول لك مئات ربما آلاف من الداتا اللي نحن ما عم نضيعها. نحن للأمانة في فريق متخصص عملناه لحتى يرصد هي الداتا يوميا يجمعها، بعدين حنشتغل بعد المعرض على موضوع الداتا أناليسيس، تحليل هي بيانات اللي نطلع منها بأفكار إنه هالعالم اللي بتشبهنا، العالم العادية، العالم اللي مو شرط يكون نخبوي ومشارك بجامعات وأكاديميين، شو بدهم من بلدهم، شو بدهم من محافظتهم. فوجودنا هون هو استماع لهي لمطالبهم بشكل رئيسي.
2: هالكلام جدا جدا مهم. ياما أشخاص بصراحة بناء على تجارب شخصية، نحن بنكون دائما متواجدين بالمعارض، بيجي شخص مثل ما قلت لك ما كتير معنى بفكرة المعرض، بيسأل شيء يتعلق بمحافظات معينة، بأمور خدمية معينة، ليش ما عم بصير هذا الشيء، في تحسن بهذا المكان، في فكرة أنه محافظة مثل دمشق تشارك بهذا المعرض، فهي فرصة مهمة لأي حدا لحتى يعني يأخذ الإجابات اللي هو بينطرها. طيب أكيد عم يكون في عنا أقوال صح؟
3: الإقبال كثير كبير. للأمانة في عنا قسمين مزحومين جدا. القسم الأول له علاقة بالهدية، عملنا هدية هالمرة مميزة. الهدية تبعنا ما حبينا نروح باتجاه والله دفتر وورقة وقلم ولوجو عليه والشغلات هي العادية اللي بتصير دائما، حبينا تكون هالمرة الهدية لها علاقة بمعنى أبعد شوي. هي شتلة من مزارعنا من مشاتلنا الدمشقية، والواحد ما حياخدها. فيك تجرب تزورنا ما بتاخذها لتزرعها بإيدك، بمعنى ما حدا حيجي يقدم لك إياها، بدك تلبس كفوفك تزرعها تسقيها تحطها بالبوت بالوعاء تبعه وتاخذها معك على بيتك. ليش؟ الإنسان السوري طوال 14 سنة 15 سنة الماضي يعني النظام البائد ضرب فينا فكرة الانتماء للبلد، ضرب فينا فكرة انه هي بلد إلنا. فصرت تلاقي احيانا البيت من جوا كثير نظيف، الشارع مهمل، العالم ما تحس انه هي بلد تبعي. فنحن كنا عم نحاول رمزيا انه خذ معك هالنبتة، صح هي ذكرى حلوة بس تذكرها ببيتك، حطها لتحس بانه هذا الانتماء معك بأي لحظة من اللحظات. فانت حامل مسؤولية هالبلد كمسؤول كدولة وايضا كمواطن او انسان عادي عايش في هالبلد. فهي رسالة الانتماء الموجودة ضمن الجناح تبعنا. الجناح الثاني هو قابل محافظ دمشق، حتلاقي عليه تماما هون حتلاقي عليه زحمة كثير كبيرة. وللأمانة هذا البرنامج بلشناه تقريبا من 4 شهور، هو برنامج ابعد ما يمكن عن الشو، يعني نحن ما عملناه والله يلا اعلام وشوفوا كيف المحافظ قريب من الناس، لا لا لا. للأمانة هو وحدة مركزية متخصصة بمتابعة، مو حكينا انه نحن اكثر من 30 مديرية، القضايا اللي عم تعصج او تكون صعبة عند الناس ببقية المديريات يعني بعتوها لنا كعلاقات عامة، عم نتابعها نحاول نحلها مع المدراء على اعلى درجة من المستويات الإدارية. ما قدرنا نحلها عم نجدولها لحتى يشوفها السيد المحافظ، عم يكون قاعد معه فريق مركزي من المدراء المركزيين والمعاونين اللي عنده. فلما عم يكون يقعد المواطن فورا عم يقول له مثلا هي مشكلتك خلال 3 أيام بدها تكون محلولة، وعم يكون في فريق للمتابعة لحتى يعالج القضايا. فللأمانة هي الحالة عملتنا شو؟ عملتنا حالة رقابية، صار الكل يستنفر معنا لحتى يعالج القضايا. صرنا للآن مستقبلين 120 قضية، 85% منهم محلولين بفضل رب العالمين. فعم نحاول نكون يعني اليوم أنا بدي أختم بشغلة هيك حلوة. وقت أي مسؤول كبير بهذا الحجم هو أمانة، ما فينا نضيع لها بانه والله ما نظبط الخطه صح، ما نعمل حوكمه لبرامجنا صح. لازم لما يكون عم يساعد قصه فهو عم يحل مشكله لحدا، بس عم يحل مشكله كثير ناس بتشبهه. فهي هي فكرتنا بيوم المواطن، والفريق نفسه حتلاقي موجود مداوم معنا بالمرض.
2: هذا الكلام صراحه مبشر جدا جدا جدا، اتمنى انه تكون سيروره العمل قائمه بهي الطريقه، لانه منحس نحن ننتمي للدوله والدوله تنتمي للشعب، والدوله والشعب عم يحاولوا قدر الإمكان يعمروا سوريا. نهاية وختاما بدي رسالة محافظة دمشق لكل حدا مشارك بهذا المعرض.
3: رسالة محافظة دمشق هي رسالة نحن يعني خلينا نقول بنعتبر حالنا أهل البيت، رعاة لهذا المكان كاملا، وبنعتبر أنه دمشق لكل السوريين المكان الحاضن والبيئة الأولى. أي حدا من سوريا أو من الزوار أول مكان بيجي عليه هو دمشق، أول مطار بيزوره هو مطار دمشق. فدمشق مرحبة بالجميع، كثير مبسوطين على انفتاح العالم على زيارتنا، وبإذن الله تعالى السنة القادمة حتحمل أخبار وخدمات ومشاريع مميزة بإذن الله تعالى لكل ما بنقول السوريين، لكل الناس اللي بتحب سوريا ودمشق بإذن الله تعالى.
2: يا رب، هذا كلام مفرح. مدير العلاقات العامة في محافظة دمشق الأستاذ عبد الرحمن مسروج، بدي أشكرك كل الشكر.
3: شكرا جزيلا أستاذ عمار.
2: وأكيد نتمنى يعني إنه يكون في كمان لقاءات ثانية نحكي عن تطورات محافظة دمشق.
3: بتشرف، شكرا جزيلا لك، الله يعطيك العافية.
2: وهلا مشاهدينا بدنا نرجع على استوديو صباح سوريا من جديد لحتى نكمل باقي فقراتنا.
1: بدنا نتشكر اكيد عمار على هالمقابله اللطيفه. براء، اكيد شفتي أكيد جناح محافظه دمشق قديش مميز، يعني لما تمرقي من جنبه فورا صحيح. يعني بتلاحظي قديش فيه فعاليات
0: بيعبر عن دمشق وثقافه دمشق. واكيد كلنا انعجبنا بالديكور اللي حاطينه والشخص اللي قاعد عم يعزف، وكلنا انه يعني شيء هيك بخص الشام القديمه.
1: شو أكثر غنية حبيتي؟ أنا بتعرفي كل ما أمرق خلص بعلق، يعني بكون راحة عندي مشوار ضروري
0: توقفي بتسمعي
1: معي على العود غنية بحبها فبقعد بسمع معه
0: عن جد. هلا نحن يعني بمخصوص لمحافظة دمشق أو جناح محافظة دمشق ما كنا موجودين للأسف، يعني عمار ما بعرف إذا راح مبارح وشاف الجناح وهيك. في هدية هنيك سمعنا إنه في شتلة الواحد بيزرعها وهيك بيتركك انه مثل شيء بخص النظافه، بخص انه تشجيع الزراعه والمحافظه اكيد على نظافه البلد وعلى الغطاء النباتي بالبلد اكيد، وانتمائنا لوطننا سوريا.
1: اكيد حلوه فكره الهديه بحد ذاتها حلوه، يعني هديه رمزيه وبنفس الوقت
0: الا معنى
1: جد بتعلمنا كثير مسؤوليات تجاهها. فرايحين انا وياك ناخذ الهديه المره الجايه
0: لازم اي والله ونزرع، بما اني صار عندي خبره بالزراعه ذاك اليوم بفقره زاويه خضراء زرعت نبته فطلع بعرف ازرع يعني.
1: تمام الحمد لله.
0: هلا مشاهدينا رح نطلع فاصل ونرجع نكفي باقي فقراتنا.
4: مع الذين عاصروا المتغيرات شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها، بعضهم كان جزءا من حكايتها يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
2: يا صباح الخير مشاهدينا، وصلنا هلا لا فقرتنا المنوعة كلام ميديا، وأكيد نرحب بهديل. يسعد صباحك يا هديل.
3: يا صباح الخير لا
2: الكابتن هديل، صح؟ لازم نقول الكابتن هديل.
3: هو احذر شو أنا يعني شي كابتن بيجيكم الصبح مذيعة، هلا المسا مراسلة، يعني تبع الكارات.
2: بس هديل كثير كانت تجربة حلوة، احكي لنا.
3: أكيد بصراحة تجربة المعرض كثير حلوة، وشفتوا هيك بالليل بعثت لكم من صور جولتي خلال المعرض.
2: هي مفاجأة للمشاهدين.
3: شو هيك احكوا لهم شو كنت عاملت؟ لابست لهم الثوب الفلسطيني ولبست الاكسسوار الذهب الليبي، وللاسف ما كان ذهب واكسسوار، يعني بالحقيقه الليبيه بيلبسوا ذهب.
4: لو كان ذهب ما كنا لقينا هديل.
3: لا اهم شيء الامانه.
2: يا جماعه هديل يعني اي جناح موجود بمعرض دمشق دولي عم بتروح، مو بس انه عم تعمل زياره وعم تعمل مقابلات، لا عم تتقمص الجناح مثل ما هو.
4: انا امبارح موبايلي يعني موبايلي المسا ما هدي صور لهديل، عطنا صوره هي باللباس الليبي الفلسطيني،
3: وشفتكم المروحه كمان
4: الليبيه. يعني لا هدي راحت استمتعت فعلا.
3: احكيكم شو امتع فقره بجولتنا خلال معرض دمشق الدولي، فقره التذوق بالجناح الدولي. يعني بالجناح الدولي في موجود مثلا ابخازيا، مصر، فلسطين، كل حدا حاطط اكله تحلايه مثلا او شيء من تراثه.
4: هذا جناح وين؟
3: الجناح الدولي لازم بكره تزوروا اكيد، اول يوم اذا رحتوا.
4: انا وبراء بنضل قاعدين، يعني ما بيخطر لنا نروح نعمل فعاليه.
3: لا حقيقه انا امبارح عملت جوله يعني واسعه بجناح معرض باجنحه معرض دمشق الدولي، وان شاء الله مشاهدينا حيكون في تقارير الي واكيد لك باقي زملائنا اكيد بصباح سوريا تباعا عن هدول الجولات. الحلو بالموضوع
4: شوي على الاجنحه، يعني
3: اكيد
4: نقدر نروح نلحق نزور
3: اكيد. وبصراحه شيء ممتع انك تتعرفي على ثقافات دول ثانيه جاية عم تعرض تراثها ومنتجاتها عنا بالبلد. صحيح. أكيد وتتعرفي على يعني الأكل، لأنه بحس هيدا يعني كل بلد خلال هذا الجناح عبر عن هويته الشخصية.
2: صحيح.
3: حتى الأجنحة المحلية كانت كمان عم ترسم صورة حلوة عن الأجنحة تبعها. يعني من الأشياء اللي لفتتني مثلا فيك تطلعي لحكم عليه فورا.
2: حلو. حلو.
3: وكان في شكل يعني الشكل تبع الهوية السورية الجديدة.
4: مثل زميلنا أحمد عمله من فترة على الهواء، طلع لا حكم عليه فورا.
3: اي صحيح. فكان في بصراحه تجارب يعني هيك محاكاه موجوده على ارض الواقع كمان، مثل جناح الهيئه اللي كنا عم نحضر له صباح تقرير. صح. انك تفوتي تعيش هيدا الاكسبيرينس تبع الطيران، تاخذي الباسبور تختميه، وكمان روز كنتي مجربتيه امبارح.
2: هلا اليوم شو هيك محضرتينا اخبار؟
3: هلا هيك في عندي جوله سريعه واضاءه سريعه لابرز الترندات. بصراحه انا اليوم يؤسفني انه اقدم خبر حزين جدا الي ولا براءة. أنا خايفة من ردة فعل روز وردة فعل الفريق أكيد، للأسف حنتعرف عليها هلا بفقرتنا لليوم.
2: يل.
3: بدي صبح على كل اللي عم يحضرونا. وامبارح وبعد الإعلان عن فعالية دمشق تتنفس، شوارع الشام القديمة ظهرت بمشهد مختلف. الأزقة والطرقات كانت شبه خالية من السيارات، والناس أخذت مساحتها ومشت بحرية بأجواء هادية ومختلفة. وسوا منشوف كيف كانت الشام امبارح.
5: اليوم كانت الفعالية تبع حدود 30 الشهر لحارات الشام القديمة تكون فاضية من السيارات كليا. نفذوا للقرار بصراحة وكتير حلو الوضع، لا في سيارات هيك عم بتضايقك انت وماشي على الطريق، عم تمشي بحرية. كتير حلو هذا القرار وان شاء الله يتطبق. هو اساس يتطبق كل شهر مرة كل شهر، انما ان شاء الله يطبقوه على طول، لانه ليكم احلى الشام القديمة بدون سيارة.
3: يعني بصراحة أغلط شيء وأسوأ شيء السيارات الموجودة بالشام القديمة، يعني خلقها الحواري ضيقة، خلقها هنيك منطقة كتير فيها محلات أكل وهو سوق أصلاً شعبي
2: تماما.
3: فمعجوق كتير بالناس
4: وهي جمالية التمشاية. يعني صحيح. شلون بتقدر تستغني عن التمشاية بباب شرقي وتفوت بالسيارة؟
3: صحيح.
4: يعني قتلت المتعة كلها.
3: ايه فبصراحة مشهد يعني كان ملفت، وان شاء الله انه هيدا القرار
2: هيك تستمر.
3: ايه هذا يطبق قرار فعلي بمنع السيارة. الإمارات
4: إن شاء الله يا رب.
3: هلأ من الأخبار الحلوة عنا بالبلد رح روح لخبر حزين جداً إلي ولبراءة. فالمونديال الجاي حيكون حزين بالنسبة لنا،
2: غير ممتع صح؟
3: وبعد أكثر من 20 سنة بقميص الأرجنتين، ليونيل ميسي أعلن اعتزاله للعب دولياً بعمر 39 سنة. ميسي قال أنه القرار مؤلم لكنه حان الوقت لإنهاء مشواره مع المنتخب بعد ما قدم كل يلي عنده، وخلال مسيرته حقق مع الأرجنتين كأس العالم بسنة 2022 وكوبا أمريكا مرتين، وترك وراء 207 مباريات و125 هدف بقميص التانجو. يعني بصراحة خبر هيك محفظ
2: ووفا.
3: وبصراحة هلا قبل يعني شفنا اعتزل رونالدو، اعتزل نيمار، واليوم ميسي لحون. هلا لا شك انه كمان ممكن مع العمر ومرور الوقت اكيد بيتعبوا
2: طبعا،
3: وخلص بحسوا انه اكتفوا بكل هيدي الانجازات.
4: هذا الخبر يلي كنت خايفة من ردة فعلي عنه.
3: ايه ايه انه تشمتوا فينا يعني.
4: لا انا بحس روز لا عندها ليونيل ميسي اكيد فنان عظيم يعني، بالنهاية بدنا نقول له شكرا.
3: أكيد.
4: كان جزء من شبابنا، جزء من طفولتنا كلياتنا جميعا، مشجعي او غير مشجعي.
3: عشتكم
4: لحظات حلوه خلال المباراه.
2: اعترافاتنا
3: بهذا المونديال. انا هيدي اول مره بشجع الارجنتين
2: مشان ميسي.
3: مشان ميسي فقلتي ولما حطيت كل املي بالارجنتين وهيك خسرت، واليوم اعتزل ميسي.
4: هلا عرفنا مين السبب مشاهدينا. سبب خساره الارجنتين واقف قدامنا الصبيه الحلوه.
3: ما بعرف يعني هذيك المره كنت وقتها كنا عم نحضر يعني المباراة النهائية، هيك تضايقت انه انا الفريق الوحيد اللي شجعته خسر.
4: يلا عادي عادي.
3: ومتابعة معكم بالنهاية. اكيد اكيد ومتابعة معكم اخباري. فالشامي اعلن عن تعاون جديد بيجمعه مع الفنانة نجوى كرم باغنية من كلماته والحانه، فالتعاون بين جيلين من جيلين مختلفين موسيقيا شكله جاي بلون جديد، ونشوف سوا شو مخبي لنا هالعمل. شوفوا نحن اكيد بانتظار يعني هذا العمل. الشامي اعلن بستوري انه في تعاون، فأكيد كلياتنا يعني متحمسين لأنه لون الشامي مختلف جدا عن اللون اللي بتغنيه نجوى.
2: نجوى كرم.
3: فكيف ممكن يكون هيدا الكومب؟ بصراحة متفاجئة يعني.
2: متحمسين أكيد. متحمسين على الأغنية. عمار أكثر واحد متحمس فينا.
3: أكيد.
2: صباح عمار إذا عم تسمعني.
3: هتابع معكم. وشفنا بالأيام الماضية فيديوهات كتير انتشرت على السوشيال ميديا لأعراس تأثرت بالمنخفض الجوي والأجواء الماطرة. بس العرس اللي رح نشوفه اليوم كان له قصة تانية، لأنه المطر ما قدر يوقف العرسان وضيوفهم والاحتفال كمل رغم الأجواء. سوا منشوف كيف كان العرس تحت المطر.

0: حلو يعني ما قطعوا فرحتهم.
1: لا بصراحة، هلا روز كانت عم تخبرنا انه هي بتتمنى انه عرسها يكون تحت المطر.
2: ايه بصراحة بتمنى او مو يكون تحت المطر، انه تمطر بعرسي، يعني بحس انه الحمد لله رب العالمين بارك لي بي
0: حلو
2: بهذا الحدث.
0: اخذتها بجانب ايجابي.
1: جانب ايجابي، بس بصراحة ما بعرف، بحس انه يعني هيك شيء محزن انك مثلا تكون حازة. ايه انه مثلا والله عاملة عرسك هيك اوت دور ولابسة فستان متكلفة ميك اب وشعر وكذا وتمطر عليكي.
0: حلوة حلوة باخر لحظة، خلص
2: اخر شيء. حلوين احنا، حلوين ولا
1: هلا؟ اكيد اكيد
0: شعره ميك اب عرايس بيزعلوا انه
1: هلا. انا شخصيا كنت رح ازعل بصراحه، انه كنت انه اكيد هو الله يبعث الخير هيك، بس انه كنت حاتضايق انه والله اذا تبلل فستاني وخرب الميك اب وهيك. بس بظن انه بكمل اجواء الحفل
2: عادي عادي. ليكي في وايبس بتروح تمسحي الميك اب، انت حلوه بدون ميك اب وبتكملي رقصك طبيعي.
1: قبل ما انتقل لخبرنا الثاني، اكيد بدي اتمنى انه الفرح فيكم هيك ان شاء الله بفرح حلوه.
0: شكرا هدير، وانت كمان.
1: ومتابعه معكم لليوم، فجدت تركيا نيزاكيت خطفت الانظار على السوشيال ميديا بعد ما ظهرت بطاقه وحيويه لافته هي عم تتفاعل مع اغاني وموسيقى دي جي تركي ملازم دوغان. رغم كبر سنها، نيزاكيت اندمجت بالأجواء وكأنها أصغر من كل الموجودين بالحفلة، وفيديو انتشر بسرعة وحصل تفاعل كتير من المتابعين، ومنتابعه سوا.

0: شو هالتيتا المهضومة؟
1: لا شوفوا، هيدي الجدة او عمرها 64 سنة، هي دائما مرافقة لهذا الدي جي بكل حفلاته. يعني لما تابعت صفحة الدي جي بصراحة ما شاء الله عنها، استغربت من كمية الطاقة والحيوية اللي بتعملها.
2: انا اسف بس بحس هديل لما تصير تيتا رح تكون هيك بهذا الكاركتر، ما بعرف ليش
1: ان شاء الله
2: نشيطة هديل.
1: ان شاء الله نوصل لاعمارهم ونضل بنفس هيدي الطاقة والروح الحلوة. اكيد يعني ما حدا بيتمنى انه يخسر هيك الروح الحلوة اللي فيه، ودائما بيتمنى يكون هيك شخص ايجابي اكيد بحياة الناس اللي حواليه. وهيك انا لهون بكون خلصت فقره كلامي، وبدي اتمنى لكم بقيه نهار سعيد.
0: شكرا كثير، شكرا لك هديل. وهلا مشاهدينا رح نطلع فاصل ونرجع نكفي باقي فقراتنا، خليكم معنا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

0: سأعطي هذا الديوان لمن يعرف اسم بدوي الجبل.
1: أما الشآم فلم تبقي الخطوب بها روحاً أحب من النعمة وريحانة.
2: أنا ابنة مهدي الثورة وسهلها العامل بالخير والعلم. أنا ابتسام المصري.
3: طبعي لطيف ومأخذي قريب ولفظي مؤنتق وتأليفي حلو.
4: أنا من بقاع الطهر من حوران، أنا من نوادر أمتي، القدر قدري والزمان زماني.
5: تكاد لروعة الأجداد فيها تخال من الخرافة وهي صدق.
3: طاحونة البن جزء من طفولتنا، فكيف ننسى وعطر الهال فواح.
0: هل تحفظين شيئا لأحمد شوقي في دمشق؟
6: أجل أمير الشعراء، وكيف لا أحفظ له؟
1: الذي يستوطن في دمشق ويعيش هذه الأجواء الرائعة المليئة بالعلم والأدب، يعني يجب أن يكون هكذا.
0: ملاك، ما رأيك بالقصيدة التي سمعتها من جعفر؟
3: أقرأ الكثير من الكتب، منها البيان والتبيين لعمرو بن بحر الجاحظ، فقه اللغة للثعالبي.
0: أنا آسف على المقاطعة، نحن اتفقنا منذ زمن ليس بقليل أنني لست أستاذك ولا
6: العزيز.
0: خالك العزيز.
6: سأروي لك طرفة، أنصت جيدا.
0: من علمك هذا الإلقاء؟
6: يعني من يتذوق الشعر هو الذي يفهم المعنى.
1: سلامي للديار ومن عليها كرام من كرام من كرامي.
5: سقيناهم كؤوس الذل صرفا ووردنا على الصخر زلالا.
0: يا سلام.
3: سنعمر أحجارا وركاما مرمية نكتب في داخلها أهلا يا حرية، أهلا يا حرية.
0: كان للطفولة حضورها وحريرها، فكانت معنا مجموعة من رياحين.
7: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
8: كاميرا الناس.
7: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
9: يسعد صباحكم مشاهدينا، وصلنا معكم لفقرة دينتست. من أكثر الجمل اللي بنسمعها عن دكتور الأسنان، للأسف بدنا صاحب عصب، بس كتير من الناس ما بيعرفوا أصلاً شو هو العصب، وين موجود، وليش أحياناً بيكون سحب العصب هو الحل الأفضل للحفاظ على سن. ولحتى نفهم أكثر هالموضوع بنرحب بالدكتور عبد الغني كباب. يسعد صباحك عبد الغني.
10: صباحك.
9: أهلا وسهلا فيك، نورتنا. بداية يعني قبل ما نحكي عن الموضوع اللي بيخوف كتير من الناس اللي هو سحب العصب، بدنا هيك نتعرف على الطبقات الأساسية للسن.
10: تمام. هلا السن بشكل اساسي بيتكون من ثلاث طبقات، اللي هي الطبقه الخارجيه، طبقه المينا،
9: حلو،
10: هي بتجي اقوى نسيج بجسم الانسان.
9: تمام.
10: الطبقه اللي بعدها حتجي هي طبقه العاج، هي اقل قساوه من طبقه المينا، بتتكون من قنيات عاجيه. الجزء الداخلي من السن في حجره اللب اللي يكون موجود فيه العصب، واخر شيء هو الميلاط اللي بيغطي جذر السن.
9: تمام. طب الحاله اللي نحن نوصل فيها لسحب العصب، اكيد في شيء قبله يعني بيصير بالسن لحتى نحن نوصل لمرحلة يقلنا الدكتور أنه لا لازم نسحب سن، نسحب عصب عفواً. فشو المراحل اللي ممكن يمر فيها السن لحتى يوصل لهي المرحلة؟
10: هذا مبدئياً هو التسوس، هو يعني السبب والعامل الأهم للوصول لسحب العصب. سببه هو يعني سوء العناية الفموية، ما بفرش أسنانه، ما بيهتم بالخيط مثلاً، ما في زيارات دورية لطبيب الأسنان.
9: تمام.
10: فمع الوقت ممكن يسبب لسحب العصب.
9: طيب العصب وين موجود تحديداً وشو الوظيفة اللي بيأديها؟
10: العصب هو موجود بمركز السن داخل الحجرة اللبية. وظيفته الأساسية هي تكوين السن.
9: تمام.
10: يعني تكوين السن مع المراحل البزوغ. ممكن كمان الوظائف تبعه هي الإحساس، إحساس بالألم، الحرارة، البرودة، السخونة، يعني هي هي.
9: تمام. يعني دائما نسمع جملة إنه الشخص اللي بيوجعه سنه، يعني بتحس إنه هو أكثر وجع.
10: طبعا
9: يوجع بالجسم.
10: هو الوجع تبعه، الوجع العصب هو لا مثيل له بجسم الإنسان.
9: يعني ما في أي شيء ممكن يعيشه الإنسان مثل.
10: تماما. ليش؟ لأنه العصب موجود داخل حجرة مغلقة بالسن، محاط بأنسجة كتير صلبة.
9: تمام.
10: والعصب هو من شغلات كتير حساسة بجسم الإنسان.
9: ومع
10: الالتهاب بيصير في عنا زيادة تروية دموية داخل هاي الحجرة. فبصير عنا بارتفاع بالضغط، وهذا الضغط محبوس داخل انسجه كثير قاسيه.
9: تمام.
10: فعم نعاني من الم ما عم نعيش مثلهم.
9: طيب دكتور، في كثير اشخاص ممكن ما يفرقوا بين حساسيه السن وبين وجع العصب، فنحن كيف بنقدر نعرف اذا نحن لازم نسحب عصب ولا لا هي مجرد حساسيه طيب. اسنان؟
10: هلا الحساسيه لازم يكون في لها محفز اللي هي البروده، السخونه، السكريات.
9: تمام.
10: الم الحساسيه بيكون لبضع ثواني وبيزول فورا بعد ازاله المحفز. وجع العصب بيكون هو بدون محفز، بيكون الم نابض ومستمر لدقائق او ساعات. وبيزداد بالليل بشكل كثير كبير. فهون ممكن نفرق بين الحساسيه او وجع العصب.
9: تمام. وهي الشيء يعني مو نحن قادرين نحدده، الدكتور هو
10: طبعا. لا بس انت قادره تحسي اذا هو كان الم بسيط وراح بسرعه، راح بازاله المحفز، فهو حساسيه. اما اذا صار الالم بدون محفز هيك فجاه صار جاني وجع كثير قوي ولدقائق، فهذا هو بحاجه لازاله عصب.
9: هلا ذكرت قبل شوي دكتور انه التسوس هو الشيء الاساسي اللي ينبهنا انه نحن لازم ننتبه للعصب. طب المرحله الثانيه ما بعد التسوس، نحن ما عالجنا التسوس، فاكيد في مرحله ثانيه لحتى نوصل للعصب، شو هي؟
10: هو التسوس هو العامل الاهم. التسوس هو ببلش بياكل بطبقات المينا، بعدين بطبقات العاج، بعد العاج فورا في عندنا موجود الحجره اللبيه اللي موجود فيها العصب.
9: تمام.
10: فهو مع تراكم الوقت والمريض عم يشوف انه انا ما بدي اروح عند دكتور، عم اجل، فهو كل شهر عم يصير في تآكل بالطبقات.
9: تمام.
10: لحتى وصلنا للعصب وتموت.
9: يعني مثل هلا مو شايفين بالصوره النخر بلش. تماماً. لحتى وصلنا
10: للعصب. بلش من طبقات المينا اللي هي الطبقه البيضاء، بعدين طبقه العاج اللي هي الطبقه الثانيه، وهي هي الحجره اللبيه. متى ما وصل النخر للحجره اللبيه وصل العصب، فصار بدنا نسحب عصب.
9: طيب يعني المريض دائما ممكن يقول لك انه لحتى خلص انهي الوجع بشكل دائم بدي خلص ينسحب العصب، هل هذا الحل لازم دائما نحن نلجأ له ولا لا؟ في قصص ثانيه
10: ما فيني احكم على بشكل عام. هذا الشيء بيبين بعد الفحص السريري، بعد انا افحص حيويه اللي بعد الصور الشعاعيه.
9: تمام.
10: في كثير من الحالات بيكون النخر واصل قريب للعصب، لكن انا بالطرق الحديثه وتطور العلم انا قادر اني احافظ على العصب هذا وحافظ على حيويته.
9: تمام.
10: بالاخير الحفاظ على العصب هو افضل من اني انزيل العصب.
9: هذا الشيء بيحمي السن اكثر.
10: ازاله العصب اني انا سويت السن هو كتله قاسيه وصلبه.
9: تمام.
10: اما العصب بشكل عام بيعطيه مرونه جهريه اللي احنا ما قادرين نحس فيها، بس لكن في مرونه بضل جوات السن. تمام. ترطيب وترويه.
9: يعني دكتور فينا نقول انه مجرد صاحب العصب يعني مات السن؟
10: لا، كلمه مات هي شوي مضلله للمريض. لانه ممكن نقول انه فقد حيويته.
9: تمام.
10: ولكن اللي احنا فعليا ما مات، هو السن موجود
9: بعده موجود وقادر
10: يعني عم نستخدمه وعم ننضخ عليه.
9: استمر. صح.
10: ولكن هو حيكون عرضه للكسر اكثر اذا احنا بدنا نبسطها للمرضى.
9: تمام. طيب شو القصص اللي لازم الشخص ينتبه لها لحتى ما يوصل لهي المرحله؟ يعني ذكرت لنا انه لازم يهتم بنظافه اسنانه، في شيء ثاني؟
10: هي العنايه الفمويه، يعني احنا لازم اقل شيء فرشاه اسنان مرتين يوميا مثلا، مره الصبح مره قبل ما ننام. هي قبل ما ننام اهم من تبع الصبح.
9: تماما.
10: زياره طبيب الاسنان، ما فيني اعطيك رقم محدد زياره طبيب الاسنان، ولكن مره كل 6 شهور هي كافيه تماما تعتبر.
9: تمام. طب اكيد صاير معك هذا الموقف بالعياده انه حدا مثلا اجى لعندك قال لك انه انا واصل لمرحله بدي اسحب عصب، فيعني انت ممكن تقول له انه لا تنحل بطريقه ثانيه او لا خلص فورا ممكن نسحب عصب، ولا كيف يعني كيف ممكن شخص هاي الحاله؟
10: هلا قصدك انه كيف شخص حاله سحب العصب؟
9: انه يعني من خلال التجارب اللي بتجي لعندك على العياده، انه كيف انت بتبلش معه بتشخصها، بتقول له مثلا عندك نخر بدنا نعمل.
10: هلا في عندنا طرق هي للتشخيص، نحن بنبلش بناخذ القصه المرضيه للمريض. شو صار معك؟ كيف هيك صار؟ شو الوجع اللي عم تحسه؟ في عندنا طرق هي لنفحص حيويه العصب مثل ما بنقول بالعياده، صور شعاعيه، يعني في كثير امور اللي احنا بنتبعها داخل العياده لحتى احنا نعرف التشخيص الصحيح.
9: تمام. طيب هلا هي بالنسبه لتنظيف السن قبل سحب العصب ولا
10: هي عمليات سحب العصب؟
9: تمام.
10: هدول هن الموارد الآلية اللي احنا بنستخدمها لسحب العصب وتشكيل القنوات الجذريه لحتى تاخذ هي الحشوه. شايفه هي
9: تمام. هي اللي من تحت.
10: ايوه هي الحشوه، هي بتمتد للخلف.
9: وبعدين بيتم تركيب انه نزرع شيء بالسن ولا لا؟
10: لا هلا نحن بنقول انه هلا هي مثلا هي زرعه.
9: هي بعد السحب؟
10: لا هي يعني هي غير شيء تماما. هي زرع بيكون ما موجود السن.
9: تمام.
10: بس نحن بشكل عام بعد سحب العصب بنعمل شيء اسمه التلبيسه، الكراون يعني للسن. هي ليش؟ انا ما قلت لك انه نحن بعد سحب العصب بيصير ممكن احتمال الكسر عاليه. فلحنا بنحميه بالتلبيسه
9: مشان يعني ما يتعرض انه لكسر
10: او لنخله. فلحنا بنحميه بالتلبيسه.
9: حلو.
10: هي
9: وبتضل مؤقته ولا لا؟
10: لا التلبيسه دائمة.
9: حلو كتير.
10: يعني اذا اعتنى فيها المريض بدوم لحوالي 15 20 سنه.
9: طب في حالات ممكن توصل لمرحله انه نحن سحبنا العصب صار بدنا عمل جراحي، انه في شيء اضرار ممكن تصير مع الشخص
10: من بعد
9: سحب العصب؟
10: لا، نحن طالما نسحب العصب بطريقه جدا امنه بروتوكول علاجي صح
9: تمام
10: بطريقه كثير معقمه، فنحن ما بنحتاج ابدا انه يعمل جراحي بعدين. ممكن الامور اللي حتسبب مشاكل مثلا اقنيه جذريه منسيه، مثلا احيانا في دكاتره بينسوا اقنيه جذريه هي بنتركوها غير معالجه،
9: هذا الشيء
10: فبيؤدي لتعفن المعالجه مع الوقت. ممكن انا ما ختمت السن منيح فبرجع بصير في تسرب داخل السن فبرجع بيتكون الخراج من اول.
9: يعني هذا الشيء كله ممكن يسبب مشاكل للمريض بعد
10: تماما. وهي مشاكل شائعه، ما عم اقول لك انه هذا شيء نادر، هذا مشاكل موجوده وشائعه يعني.
9: طيب دكتور، في بعض المرضى بيقولوا لك انه انا بعد ما اسحب عصب بدي حشوه ضوئيه او ما شابه هذا الشيء، هل هذا الشيء صح ولا لا؟
10: هلا هي الحشوه الضوئيه اجباريه، نحن لما سحبنا العصب فنحن شلنا جزء كبير من السن. مثل ما انت شفتي اصلا التسوس هو اكل جزء من السن.
9: صح.
10: فنحن بعد ما خلصنا سحب العصب بنجيب هاي الحشوه الضوئيه بنعبي فيها هذا الفراغ، وبعدها بيجي التلبيسه، بعدها الحين بنحضر السن وبنحط التلبيسه لحتى نحافظ على السن.
9: تمام. طب هلا هيك يا حابين نسمع منك قصه ممكن هيك غريبه صارت معك، مضحكه ممكن بالعياده، فيها هيك يا سحب عصب يا اما قصه ثانيه، انه هيك احكي لنا شيء قصه.
10: هلا بصير كثير قصص يعني، بس حاحكي لك قصه كثير غريبه. مره اجت لعندي مريضه هي كثير بتخاف.
9: تمام.
10: موضوع سحب العصب وهالامور كلها. كانت خاطبه جديد يمكن جايه مع خطيبه، فقاعدين عم نحكي من سيره لسيره كذا، عم نقنعها انه تعمل علاج وهي ما عم ترضى. بعدين توصلت الحل هي برايها جدا منطقي، انه دكتور معلش انه تعلم خطيبي خطوات سحب العصب. اوف. وبيعاد خطيبي هو بيعالج لي اياهم.
9: هي مشكلتها باللي بده يعالج.
10: انه هي مشكلتها انه هي ايديها حيكونوا احن ايدين عليها. فيعني بتشوفي اشكال الوان.
9: علمته لخطيبها؟
10: يعني انا لا، سكرت العياده وطلعت صراحه.
9: يعني ما بعرف هيك حالات الواحد كيف بده يتصرف.
10: ما بتشوفي اشكال الوان صراحه.
9: يعني هي اكثر هيك موقف غريب صار معك.
10: بصير كثير مواقف يعني، هي من الاغلب.
9: طيب ختاما دكتور، بدي منك هيك نصيحه لكل المتابعين لحتى يهتموا بصحه اسنانهم لما يوصلوا لمرحله سحب العصب.
10: هلا اهم شيء هي دائما عنايه فمويه، المضامه الفمويه، نفرش اسناننا مرتين على الاقل يوميا. زياره دوريه لطبيب الاسنان.
9: تمام.
10: يعني نحن عم نحكي مرتين بالسنه هي كثير كافيه.
9: يعني فينا نقول كل 6 شهور.
10: كل 6 شهور كثير كافيه، بنعمل تنظيف للثه، بنعمل تشيك على الاسنان، اذا في مشاكل نحن بنكتشفها مبكرا، فبدال ما نوصل لسحب العصب نحن بنكتفي بحشوه ضوئيه صغيره ممكن.
9: تماما.
10: فهي حتكون اقل تكلفه على المريض.
9: صح، واقل الم،
10: واقل ضرر والم عليه.
9: بدي اتشكر كثير دكتور، نورت صباحنا، اهلا وسهلا فيك. مشاهدينا مستمرين معكم من صباح سوريا، ومن ضمن تغطيتنا اليومية لمعرض دمشق الدولي أجرى عمار لقاء خاص مع من جناح تلفزيون سوريا الثانية مع السيد مصطفى خير الله، وخلال اللقاء تحدث عن واقع قطاع الطيران المدني والنقل الجوي وأبرز الملفات والخدمات المرتبطة فيه. رح نتابع معكم تفاصيل هذا اللقاء، خليكم معنا.
8: مشاهدينا مكملين معكم بجولتنا بمعرض دمشق الدولي، هذا المعرض بنسخته 63 اللي عم تشهد مشاركة كتير كبيرة للمجموعة من الشركات الدولية والمحلية. أكيد معنا ضيف مميز جدا واللي هو الأستاذ مصطفى خير الله، مدير الإعلام في هيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي، لحتى نعرف أكثر عن مشارككم بهذا المعرض، وهو أكيد موجود هلا حنا بستان تلفزيون سوريا وتلفزيون الثانية. أهلا وسهلا فيك معنا بصباح سوريا.
11: أهلا وسهلا فيكم.
8: الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي مشاركتنا الأولى في هذا المعرض اللي هو يعد من أكبر المعارض في سوريا، يبدو أنه حدث مثير للاهتمام. كثير عالم رح تتساءل من الأشخاص الزائرة اللي بتجي على هذا المعرض، شو سبب مشاركة هيئة الطيران المدني والنقل الجوي في المعرض؟
11: بداية حبينا في الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي كجهة حكومية المشاركة رسميا في النسخة 63 من معرض دمشق الدولي، حبينا نشارك في المعرض لنعرف الزائرين. مثل ما بنعرف نسبة زوار معرض دمشق الدولي مرتفعة جدا، والهيئة هي محدثة بعد التحرير، فحبينا نعرف الزائرين على عمل هيئة الطيران وشو بتشتغل هيئة الطيران وشو الشيء اللي بتقدمه. طبعا جناح الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي حبينا تكون مشاركتنا أكثر تفاعلية مع الزائرين. مجرد ما يدخل الزائر للجناح حيتقدم له جواز سفر تذكاري، حياخذ على هذا جواز السفر ختم تذكاري، مشان يحتفظ في هذا الجواز في الأيام بزيارته لهذا المعرض وبتوثيق زيارته لجناح الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي.
8: يعني بصراحة هلا أنا أخذت هذا الجواز صراحة وحسيت إنه فعلا الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي في سوريا تريد إنه ننهض بمفهوم الطيران في سوريا بعد ما يعني كان وضيع جدا خلال سنوات الثورة بوجود النظام البائد. ماذا ستقدم الهيئة العامة للطيران المدني من خلال هذا المعرض لكل زائر عباله يتعرف على هذه الهيئة؟
11: في عنا نحن في جناح الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي النافذة هي نافذة تفاعلية للتعريف بمنظومة عمل الهيئة. الزائر بإمكانه أي زائر لمعرض دمشق الدولي يطلع على الإحصائيات ونسبة ارتفاع هذه الإحصائيات لعمل المطارات السورية والمسافرين. على سبيل المثال بإمكانه أي زائر لجناح الهيئة العامة للطيران المدني في معرض دمشق الدولي الاطلاع على عدد المسافرين خلال سنة 2025 بالإضافة لمقارنة بعدد المسافرين خلال سنة 2026 حتى نهاية شهر تموز، بالإضافة لعدد الطائرات العابرة للأجواء وعدد الشركات المشغلة للمطارات السورية. كمان بإمكانه أي زائر للجناح يطلع على المطارات السورية، ما هي المطارات المدنية، كم مطار هي المطارات، كم عدد الوجهات لها، شو شركات الطيران اللي بتشغل لها. نحن بنعرف كلياتنا أنه المطارات المدنية في سوريا هي 5 مطارات: مطار دمشق الدولي، مطار حلب الدولي، مطار دير الزور الدولي، والقامشلي واللاذقية إن شاء الله قريبا رح يدخلوا في الخدمة.
8: حلو كتير هذا الكلام. طيب كمان ممكن يكون في سؤال آخر، ليش مشاركتكم تمت بهي النسخة تحديدا؟ ليش مو النسخة الماضية مثلا؟
11: بالنسبة لنا في النسخة الماضية صراحة نحن تأخرنا على المشاركة، فوقفنا المشاركة بسبب أنه نطلع بصورة حلوة، ونحن كنا في طور تأسيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي، فشاركنا السنة الماضية من خلال الخطوط الجوية السورية يلي كان جناحها مميز، وأغلب الزائرين اللي زاروا الجناح شافوا هاي المشاركة.
8: يقال دائما أنه يوجد وعود بتحسين فكرة الطيران في سوريا لحتى نحن نشوف طيران نفتخر فيه، هذا هو الطيران السوري. شو هي مشاريعكم المستقبلية؟
11: بالنسبة للطيران السوري مثل ما بنعرف الناقل الوطني السوري هو الخطوط الجوية السورية. بالأمس تم الإعلان عن طائرتين جديدتين دخلوا الأسطول. صراحة أنا ما فيني أحكي عن مدى التماس المسافرين للتحسين، المسافر هو يلي رح يحدد هذا الجانب، هو رح يسافر من خلال المطارات، رح يتعامل مع الموظفين، رح يتعامل مع الكوادر الموجودة في المطار، فهو اللي بيحدد هل تم تحسين أو لا. نحن بالهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي نسعى بشكل دائم لأنه يكون في هناك تحسن ملموس من قبل المسافرين عبر المطارات في سوريا.
8: حلو كثير كثير كلام جميل. نهاية ما هي رسالة هيئة الطيران المدني في سوريا والنقل الجوي لكل حدا مشارك بهذا؟
11: رسالتنا لجميع المشاركين في معرض دمشق الدولي بأنه تكون هي المشاركة بالنسبة لنا هي مشاركة لأنه سوريا تشرق من جديد، مثل ما هو شعار المعرض سوريا تشرق من جديد، فلازم كلنا نعمل على أنه سوريا تشرق من جديد. في أحد أهم الأقسام الموجودة في الجناح ما تطرقنا له أنا حاب أتطرق له هو قسم الملاحة الجوية. أي حدا بيزور جناح الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي راح يشاهد مباشرة لايف الطائرات العابرة للأجواء، وراح يستمع مباشرة لحديث مركز الملاحة الجوية مع هي الطائرات العابرة للأجواء.
8: كثير كلام جميل. بدي أشكركم صراحة كل الشكر لأنه عم تحاولوا من خلال مجالكم بإعادة إعمار سوريا وبتساهموا، وأيضا يعني مثل ما بنعرف كل حدا مشارك بهذا المعرض فهو عم يحاول يعني جاهدا يشارك بهذا المعرض ويتفاعل مع الشعب كرمال نوصل كلياتنا لسيرورة عمل صح تليق بسوريا والشعب السوري. شكرك كل الشكر على هاي المقابلة الظريفة.
11: شكرا لكم على الاستضافة،
8: يعني تضلوا بنفس مستوى الابداع. شكرا جزيلا.
11: شكرا لكم. شكرا.
8: ومشاهدينا هي كانت مقابلتنا لهذا اليوم، كمانين معكم اكيد باقي فقراتنا باستديو صباح سوريا مع زملائي.
12: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
13: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت. وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر، ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات.
14: شو عم النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
15: متى سيكون هناك؟
13: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب، بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا.
16: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
14: أنا معترض على فكرتين.
13: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
17: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
18: مع الذين عاصروا المتغيرات، شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها، بعضهم كان جزءاً من حكايتها، يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.

0: يا صباح الخير من جديد مشاهدينا. إذا رجعنا شوي لورا كنا نشوف أطفال الحارة عم يلعبوا مع بعض بغض النظر عن العمر، الكبير مع الصغير وابن العشر سنين مع ابن الخمستاشر سنة.
1: أما اليوم براءة مع الأسف فغالباً صارت العلاقات محصورة بالصف أو بالعمر نفسه، وحتى جزء كبير يعني من وقت الأطفال عم يكون مع الشاشات أكثر من الناس.
0: والمثير للاهتمام أكيد أنه دراسات تربوية حديثة بتشير إلى أنه شعور الطفل بالانتماء وبناء علاقات اجتماعية متنوعة بيلعب دور مهم بتطوره الاجتماعي والنفسي، وأكيد مو شرط تكون كل علاقاته بس مع أطفال بعمره.
1: فهل فعلاً وجود أصدقاء أكبر أو أصغر من الطفل ممكن يساعده يتعلم مهارات وخبرات جديدة؟ وكيف فينا نحن كأهل نشجع أولادنا على بناء صداقات صحية ومتوازنة؟ لحتى نعرف أكثر عن هالموضوع بدنا نرحب بضيفتنا الاختصاصية التربوية تمادر شاهين. أهلا وسهلا فيك.
0: يسعد صباحك، نورتينا.
2: يسعد صباحك.
0: أهلا وسهلا فيك
3: الحلوة، وإن شاء الله نقدم معلومات تكون مفيدة
0: إن شاء الله. أكيد
1: كنا عم نحكي تحت الهواء تمادر هلأ أنه نحن يعني صداقاتنا كانت غير صداقات هذا الجيل.
0: تمام.
1: يعني أنا عندي رفقة أصغر مني بمنيح، أكبر مني بمنيح، وبراءة وأنتي نفس الشيء، فشو اللي تغير؟
3: اللي تغير بالوقت الحالي الطفل صار أقل ارتباط مع الحي والعائلة اللي كنا نشوفه نحن سابقا. يعني قبل ما كان في عنا وسائل تواصل اجتماعي، فكان يلجأ الطفل لأنه ينزل يلعب مع أولاد الجيران، مع رفقاته. مع أقاربه. بينما هلأ لا، صار في عنا خلينا نقول مو انطوائية ولكن حب استكشاف لوسائل التواصل الاجتماعي أكثر. فهذا الشيء خفف من الوقت اللي كان مفروض أنه يتعرف فيه على أجيال وأعمار مختلفة. صح. موجودة معه بالشارع، يعني لما بينزل كان على الشارع أو حتى عند أقاربه في الأكبر منه والأصغر. صح. منه. فكان مضطر أنه هو يتواصل مع هي الدائرة كلها. هلأ حاليا نحن للأسف
1: هيك اختلفت هلأ طريقة التعاطي مع الأمور.
0: تماما.
1: بالمجمل يعني صار مصطلحاتهم يمكن غير مصطلحات الجيل الثاني، أفكارهم غير.
3: صحيح.
1: ثقافتهم اختلفت 100%، فنحن ما بقى نقدر يصير فيه هذا التقارب.
3: صح. صحيح. يعني هلأ اللي عم بيصير حالياً أنه الطفل عم بيدور على العلاقات الافتراضية الموجودة بوسائل التواصل الاجتماعي أكثر من العلاقات الأساسية الحقيقية الموجودة.
0: صح.
3: فبتلاقي عاملين مجتمع افتراضي ممكن ما بيعرفوا أشكال بعضهم ولا جنسيات بعضهم ولا حتى ثقافات بعضهم. ولكن أنه أنا عندي رفقات ولكن موجودين على النت، وهذا الشيء جداً خطر، لأنه دائماً العلاقة الحقيقية الموجودة بأعمار مختلفة إن كان أكبر أو أصغر بتخلق عند الطفل شغلات ومهارات ما ممكن أنه يتعلمها بالوقت عمره الحقيقي. يعني فلما يتعرف على حدا أكبر منه ممكن يتعلم الصبر، يتعلم شغلات تانية. تماماً. فهي الشيء نحن لازم نراعيها حالياً كأهل.
0: طب هلأ بحديثنا عن السوشيال ميديا، يعني عم تقولي أنه الأطفال صاروا هلأ أو خلينا نقول مراهقين عم يبنوا صداقات وبدون ما يعرفوا الشخص، هل هي الصداقات عم تكون محصورة بأبناء جيلهم ولا لا؟ ممكن يكون أكبر أصغر؟
3: لا، ممكن يكون أكبر، بس العلاقات الواقعية هي اللي بتعطي مهارات عند الطفل. يعني أنا ممكن أحكي مع حدا عن النت أو ابني يحكي مع حدا عن النت. النت يفتقد للمشاعر.
0: صح.
3: يفتقد للإيماءات الجسد، لغة الجسد، التواصل بشكل عام. هو مجرد كلام يقرأ، فممكن يكون تنقرأ الجملة هي تكون إيجابية، تنقرأ عن طريق الطفل بطريقة سلبية. صح. فهذا الشيء اللي بنفتقده نحن بوسائل علاقات التواصل الاجتماعي حتى لو كانت أكبر أو أصغر من عمره للطفل.
0: تمام.
1: وتمادر أنا مع فكرة أنه الصداقة تنشأ بين جيلين بين عمرين، يعني الصداقة بحس ما دخلها بالاختلاف أو بالثقافات أو بأي اهتمامات.

0: أكبر منه أو أصغر منه مباشرة الجملة اللي بتقله إنه هذا مو من عمرك ليش عم تحكي معه، بغض النظر عن القبول اللي أنت عم تحكي فيه. يعني ممكن أنا لاقي ابني حب حدا أكبر منه، شاف إنه ممكن يكون قدوته إنه يتعلم منه، أوكي تمام. وهذا الشيء الغلط اللي نحن بنقع فيه كأهل أو كمربيين، خلينا
1: لأنه لكن بيني وبينك في بعض المراهقين حصرا، يعني فينا نقول فئة الشباب أو البنات ممكن يوقعوا بحب أشخاص أكبر منه، يعني
2: صح هو
1: ممكن الطالب بيوقع بحب آنسته لنفترض، صحيح يعني بيوقع بهي المشكلة، فهي يعني مشكلة حساسة جدا بتصير لبعدين.
0: هلأ هي ما فينا نعتبرها مشكلة لأنه هون بدنا نشوف الطفل الأساس النفسي تبعه، لما بده يوقع بحب صداقة شيء ولما بده يوقع بحب شيء تاني.
1: ايه هو بحب شيء تاني ممكن يكون.
0: ايه هلا هون بدي ادور على الجانب النفسي اللي موجود عند الطفل، هو بيكون فاقد حنان، صح. فاقد اهتمام. ما بنحسن بهذا العمر الصغير، نحن نسميه حب.
2: تمام.
0: هو تلبية حاجة لا أكثر ولا أقل.
2: تمام. طيب تماضر هون قديش دور الأهل بيلعب هيك يعني تأثير كتير كبير على الطفل، إنه أنا لازم ابني علاقة صداقة مع ابني لحتى هو يصير خلاص يتقبل الأشخاص الأكبر منه، يتقبل أنه لازم يكون عنده رفقات من جيل كبير يستفيد منهم يأخذهم كقدوة، فهي ما بتبلش من الأهل؟
0: أكيد بتبلش من الأهل، لما أنا بدي خليني أقول خليه يجتمع مع أشخاص يكونوا يعطوا البيئة الآمنة والمتوازنة. يعني أنا مو غرضي الأساسي فقط أنه خلي يتعرف على حدا أكبر منه،
2: تمام.
0: طيب ممكن هالحدا الأكبر منه يتنمر عليه، يعمل دور المسيطر، وكثير منشوفه أنه حدا أكبر من حدا رفقات، أنت بدك تعمل مثل ما عم قلك، أنت بدك تلعب معي فوتبول، أنت
2: صح. صحيح.
0: فهون دور الأهل لازم يبدأ من الأمان والتوازن قبل ما أني دور له على علاقات أكبر منه. أنا لازم دور له على بيئة تعطيه الأمان والحب والتوازن، بعدين بخلي فكرة أنه يكون في عنده رفقات أكبر منه. صحيح. بطريقة توجيه وليس بطريقة الغصب، لأنه دائما لما أنت تغصبي ابنك على شيء معين
2: بيبطل،
0: مثلا خلينا نقول على درجة القرابة الصغيرة، احكي مع ابن خالتك أكبر منك بيعلمك، هذا بسبب عنده نفور. لما أنت كتير بتفرجيه
2: أنه أحسن منك
0: تماما، عنصر المقارنة كمان لما يدخل بصير عند الطفل كتير نفور كتير كبير، فبيرجع لورا بياخده بطريقة سلبية أكثر ما تكون طريقة إيجابية. فأنا بشتغل كدور توجيه وليس غصب
2: أمر.
1: طيب تماضر العامل النفسي قديش له علاقة بهذا الموضوع؟ يعني بنلاقي بعض الأطفال بفضلوا يرافقوا اللي أكبر منهم على طول، بيتقربوا من اللي أكبر منهم، وأطفال آخرين بالعكس لا، نحن بنحب الرافق أصغر مننا. فالعامل النفسي هون يعني شو دوره بيكون؟
0: هلأ العامل النفسي هون أنا لازم أشتغل على موضوع أني شوف السبب الرئيسي ليش الطفل عم يلجأ للي أكبر منه أو ليش الطفل عم يلجأ للي أصغر منه.
1: طيب شو السبب هون وشو السبب هون؟
0: هلأ هي للأمانة بدأ اختصاص نفسي أكيد بيحكي طبعا. فيه له أمور معينة نحن ما
1: بس أكيد مرتبط فيها. بشكل أساسي
0: مرتبط بأمور أكيد. نفسية موجودة عند الطفل، حكينا يعني كمان شيطات عريضة هي نقص الاهتمام، لما بلجأ أنا للي أكبر مني بيكون في عندي نقص اهتمام ونقص عاطفة، ولما بلجأ للي أصغر مني بيكونوا أهلي ما عم يعطوني مسؤولية معينة أو ما أنهم محسسيني أني أنا قدر على
1: يعني من حب السيطرة.
0: أنه ما يكون عندي مسؤولية، ماني مسؤول، فبلجأ للي أصغر مني ليش لحتى لي كون أنا مسؤول عنهم. وفي شغلة ثالثة كمان ممكن أن تكون، ونرجع منقول هي اختصاص نفسي ولكن نحن بنعطي منشيتات عريضة، ممكن أنه يكون عنده حب السيطرة فبيرافق اللي أصغر منه لحتى يسيطر عليه.
2: طيب إذا بدنا نحكي شوي عن الأطفال اللي عندهم رهاب اجتماعي، يعني بيخافوا يحكوا مع حدا، بيخافوا يسلموا مع حدا، يلعبوا مع حدا، خاصة بيكونوا يعني ربيعانين ببيئة ما بيطلعوا كتير أو أنه بعيدة، مثلاً اللي كانوا متغربين مثلاً بدان برا ورجوا على سوريا، بتعرفي الأجواء برا غير هون.
1: صحيح.
2: يعني بيصير عندهم ما يتقبلوا الأطفال التانيين، ما يلعبوا معهم. هون أنا كيف لازم أتعامل مع طفلي لحتى يبلش ينفتح شوي شوي، أنه عادي تلعب مع فلان، عادي أنك تتقبل الكلام، يعني فتنا على بيئة جديدة مختلفة. صحيح. كلياً. فنحن كيف بدنا نبلش مع الطفل؟
0: هلأ نحن لازم نبلش هون كأهل واعيين اختصاصي، بدنا نستشير اختصاصي بهذا الموضوع ونطرح عليه المشكلة ونقول له شو الموضوع وهو يساعدنا. يعني أكيد كلياتنا ممكن أنه نفتح نحن على النت ونعرف خطوات ونتشتغل مع أولادنا نتبع معهم، ولكن بيتم الاختصاصي غير. لما أنا بعرض هي المشكلة على اختصاصي مهمته هي الشيء بيعلمني على طرق

0: معينة، بتكاتف أنا وياه صح، فبنشتغل صح وبنرقب الولد صح. يعني أنا ما بيهمني إنه والله جيب ابني بدك تعمل هيك بدك تعمل هيك،
1: ما رح يسمع بدك
0: أكيد ما رح يسمع طريقة. لأنه نحن بنعرف إنه دائما الطفل إله باللي عم بيشوفه أكثر من اللي أنت عم تحكي
1: صح.
0: يعني أنا أكثر الأوقات بتكوني أنت عم توجهي ابنك بالكلام لشيء معين بتتفاجئي إنه ما رد عليكي، ولكن تعي أنت على نفس المشكلة. مثلا حل مشكلة صغيرة أنا عم حلها بالخناق بالعياط بصوتي عالي بالتوتر، وعم بطلب من ابني أنه يكون هادئ بحل هاي المشكلة، أكيد ما رح يكون هادئ وأنت شايفك العكس. بينما لبي الحكاية طبقي هذا الشيء عليكي وحلي أنت الموضوع بطريقة مرتبة وهدوء، شوفي كيف انت رح يغير
1: رايك.
0: فهون انا ببلش من حالي، انا بفرجي ابني انه انا عم ببني علاقات، هاي العلاقات تكون امنه، هاي الرفقه الجيران، فلحاله هو من اختلاطك انت مع الجيران رح يختلط مع اولادهم اكيد، وبتصير هاي الموضوع عنده روتيني بالاضافه مع الاخصائي.
1: فكره القدوه تكون هي قدوه لابنه.
2: صحيح. طيب طيب نحن هلا اذا بدنا نوجه بعض النصائح للاهل لا يقدروا يوجهوا اطفالهم بطريقة صحيحة كيف يكونوا صداقات مع أشخاص بعمر أكبر أو أشخاص بعمر أصغر، وبنفس الوقت ينتبهوا للحدود يعني الموجودة يعني بالمجمل.
0: أول شيء نحن خلينا نقول رسالة مهمة كتير للأهل، أنه خليني أنا أشتغل مع ابني كموجه وليس كعصا تربوية.
1: حلو.
0: أنا لما بشتغل مع ابني كموجه لازم نفرق نحن بين التوجيه وبين أني أنا أغصب ابني. التوجيه أني أقعد مع ابني اسمع له، شوف شو الأمور اللي حابة بهاي الصداقة، شو الأمور اللي مو حابة، شو اللي بده يغيرها، وأعرف نمط الأصدقاء اللي هو بده إياها. أنا مجرد معرفتي لنمط الأصدقاء أنا بعرف كتير شغلات، يعني بعرف خلينا نقول المشكلات اللي عم بيمر فيها، الأزمة النفسية اللي عم بيمر فيها، أو حتى بدون أزمة شو طبيعته النفسية الموجودة. يعني هذا النقاش اللي بيدور بين الأهل كتير بيعطيكي خلينا نقول معلومات أكثر عن طفلك. هاي أول نقطة. تاني نقطة، المفروض أني أنا خلينا نقول ما أغصبه على شيء معين هو ما بده إياه.
1: صحيح.
0: خلي ياخذ قراره بايده. يعني انا بيجي لعندي بيقول لي انه انا بدي رافق فلان اكبر مني اصغر مني، انا بشرح له شو فوائد انه يتعلم من اللي اكبر منه او يرافق اللي مساوي. اكبر منه وشو محاسن، لا بتعد عن المساوئ شوي لانه دائما العقل البشري بيروح
1: على الشيء السلبي فورا. صحيح. صح.
0: فانا لا بكون بالايجابيات وبكون مراقب. يعني هل. انا اذا هي العلاقه مع ابني سببت له شيء معين من خلال سلوكه، تغير سلوكه، صار يتنمر عليه أو شيء، أنا هون لازم أكون صاحية وواعية لكل رفقة موجودة عنده بطريق النقاش.
1: أكيد. يعني النقاش هو أكيد. الأول والأخير أكيد. بكل شيء بخص التربية. نتشكر كتير تماضر على كل هاي المعلومات، وإن شاء الله يكونوا كل المشاهدين استفادوا منها. شكرا كتير.
0: شكرا كتير لكم على الاستضافة، وبحب أوجه رسالة للأهل أنه خلونا نكون مع أولادنا أي وقت نحن منقضي معهم وإلهم ممكن أنه يعمل حركة كتير كبيرة بحياتهم المستقبلية طبعاً. وحتى النفسية وحتى العاطفية. خلونا نربي بحب وبوعي لحتى ننهض فيهم لأعلى درجة.
2: أكيد. أكيد. صباح سوريا تماضر. شكرا كتير على كل هاي المعلومات. وهيك مشاهدينا بنكون وصلنا لختام حلقتنا لليوم. أكيد نشوفكم بكرة مع فقرات متنوعة جديدة.
1: انطرونا بنفس الموعد. باي باي.
2: سلام.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
2: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
2: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
1: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر. وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات. نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
3: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
4: معترض على فكرتي.
1: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
5: مع الذين عاصروا المتغيرات. شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها. بعضهم كان جزءاً من حكايتها، يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.

أهلا بكم مشاهدينا في الساعة الأولى من الجولة الإخبارية، نبدأها بالعناوين. الرئيس الشرع يبحث مع وزير الخارجية الدنماركي تعزيز العلاقات الثنائية والمباحثات تتناول التعافي وإعادة الإعمار. الأمن الداخلي في السويداء يعلن إصابة 10 من عناصره بهجمات مسلحة، ويقول إن مجموعات خارجة عن القانون قصفت نقاطا له غربي المحافظة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في بلدة الروفيد بريف القنيطرة الجنوبي وتختطف شابا من أبناء قرية العشة. المدير العام للأحوال المدنية يقول لتلفزيون سوريا إن إطلاق البطاقة الشخصية الجديدة مرهون بتأهيل البيانات، ويؤكد أن استبدال البطاقة سيشمل جميع الفئات دون استثناء.

0: أهلا بكم في التفاصيل. بحث الرئيس أحمد الشرع مع وزير الخارجية الدنماركي سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والتعاون في مجالات التعافي وإعادة الإعمار. وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان أن اللقاء شهد مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين، وأضافت أنه جرى بحث التعاون في مجالات التعافي وإعادة الإعمار بما يسهم في دعم الاستقرار في سوريا. هذا وأعادت الدنمارك افتتاح سفارتها في دمشق بعد إغلاق استمر منذ عام 2012 بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني ونظيره الدنماركي. وقال الشيباني إن هذه الخطوة تفتح فصلا جديدا في العلاقات السورية الدنماركية وتشجع بقية الدول الأوروبية على الاستثمار في سوريا وانتهاج النهج نفسه، مؤكدا أن العلاقات السورية الأوروبية تتقدم بوتيرة متسارعة بعد تحرير سوريا، متطلعا إلى أن تقف أوروبا إلى جانب الشعب السوري. من جهته أكد وزير الخارجية الدنماركي تخصيص مبلغ إضافي قدره 76 مليون دولار لدعم التعافي المبكر واستقرار سوريا، مشيرا إلى حرص بلاده على مواصلة دعم سوريا في مسار عودة اللاجئين.
1: الحقيقة افتتاح السفارة الدنماركية مهم جدا، لأنه ساهم أيضا بتسريع افتتاح سفارات أخرى قادمة من الدول الإسكندنافية بالفترة الجاية إن شاء الله. يعني السويديين والنرويجيين والفنلنديين كانوا موجودين بهذا المقر وعم يشتغلوا لهم هون سنة ونص، فتأخير افتتاح السفارة الدنماركية هو ماله عشوائي، هو لترتيب بقية الدول، أيضا وجودها الدبلوماسي في سوريا اللي ذكرتها، وأيضا بسبب نحن حبينا نكون افتتاح على مستوى وزير خارجية الدنمارك السيد راسموسن، فشاءت الأقدار يكون هو اليوم، والحقيقة فرصة كتير كبيرة بالنسبة لنا، لأنه دليل واضح على التقدم الأوروبي السوري بالعلاقات الدبلوماسية وأيضا أجندة التعاون. يعني تيجي عادة الافتتاحات الدبلوماسية مثل هي ثمرة لحوار مشاورات سياسية أخذت مدى وأخذت مساحة وأخذت عمق محدد وكبير، فنحن اليوم وصلنا على هاي المرحلة ونتطلع طبعا لتحضير أجندة تعاون كبيرة وشاملة مع الدنمارك فيها العديد من القطاعات، وحيتم إن شاء الله العمل عليها بشكل تفصيلي أكثر مع وزارات السورية بما يخدم المصالح الوطنية لنحضر اتفاق تعاون شامل.
0: وحول الموضوع من دمشق ينضم إلينا مراسلنا حازم عوض. أهلا بك معنا حازم. حازم، حدثنا عن اللقاءات التي جمعت وزير الخارجية الدنماركي مع الرئيس السوري ووزير الخارجية السوري.
2: كاترين، حقيقة بالأمس يعني شهدت سوريا إعادة تفعيل العلاقات الدبلوماسية بشكل رسمي مع الدنمارك بإعادة افتتاح سفارتها في العاصمة بحضور وزير الخارجية الدنماركي، أي بتمثيل رفيع المستوى من قبل الجانب الأوروبي. بالتالي نتحدث عن علاقات ثنائية على جميع يعني في جميع المجالات في المرحلة اللاحقة، لكن لافتتاح السفارة وفقا لوزير الخارجية أسعد الشيباني دلالات لها علاقة ب ربما يعني إعادة البناء، دعم إعادة البناء والتنمية، إضافة إلى يعني علاقات أخرى لها في المجال الاقتصادي والدبلوماسي وأيضا عودة اللاجئين. الملفات التي بحثها أيضا الرئيس السوري أحمد الشرع مع وزير الخارجية بحضوره الأمس هذا الافتتاح هي لها علاقة ب يعني بحث العلاقات الثنائية والمجالات ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى مرحلة يعني البناء والتعافي المبكر، إضافة إلى عودة اللاجئين. عودة اللاجئين هو الملف الهام الذي يجمع ما بين يعني أوروبا بشكل عام وما بين سوريا نتيجة حجم اللاجئين الموجودين في أوروبا. أيضا يرتبط هذا الملف أيضا باهتمام سوريا بإعادة اللاجئين،
0: لكن يرتبط أيضا بما له علاقة بالبنية التحتية. يجب أن ننتقل إلى دمشق مع هذا المؤتمر الصحفي الذي يجمع كل من وزير الخارجية السوري ونظيره الدنماركي.
3: ويصير يصدر في المستقبل.
4: جميل، وذكرت سيد أحمد أنه المشروع يركز على دعم الثروة الحيوانية، كيف رح يتم هذا الدعم؟
5: حقيقية في محطتين، حين تكون المواقف مكلفة وحين تغدو ممهدة وسهلة. وقد أثبتتم حضوركم في الأولى، وها أنتم تقفون معنا اليوم في الثانية، إذ كان دعمكم الإنساني حاضراً أثناء سنوات الثورة السورية، ثم كنتم في طليعة المبادرين حكومة ومنظمات. وهنا نثمن استمرار الحضور الميداني للمجلس الدنماركي للاجئين منذ 18 عاماً بجهوده في نزع الألغام وتأمين المياه ودعم الزراعة وسبل العيش. كما نقدر عالياً مواقف الدنمارك المبدئية في مجلس الأمن الداعمة لوحدة سوريا وسيادتها واستقلالية قرارها الوطني. وانطلاقاً من هذا التوجه ومن هذا المكان تحديداً، قبل 9 أشهر أعلنتم أن إعادة افتتاح سفارتكم في دمشق باتت خطوة قريبة. وفي عالم السياسة قد تبدو الخطوات القريبة أحياناً بعيدة المنال، إلا أنكم قطعتم اليوم هذه المسافة فعلياً، وهو التزام يستحق الإشادة. إننا نشهد اليوم إعادة افتتاح سفارة أغلقت على مدى 14 عاماً لتكون الدنمارك أول دولة إسكندنافية تعيد فتح سفارة مقيمة في دمشق على مستوى سفير، لتشكل بذلك مظلة للدول الزميلة في الشمال الأوروبي، وهو ثقل دبلوماسي نتعاطى معه بكل تقدير واهتمام. السيدات والسادة، تركزت مباحثاتنا اليوم على الآليات الكفيلة بتفعيل دور هذه السفارة وتحويل افتتاحها إلى محرك فاعل للإنجاز. وفي هذا الإطار ناقشنا العمل على اتفاقية شراكة تمثل إطاراً مؤسسياً للتعاون بين دولتينا في كل المجالات، ودفع مجلس الأعمال السوري الدنماركي من حيز الاتفاق النظري إلى واقع التطبيق العملي والمثمر. ومن هنا وجهت دعوة للشركات الدنماركية لاغتنام الفرصة مبكراً والمساهمة في قطاعات الطاقة المتجددة والمياه والزراعة والنقل البحري، فالمبادرة بالدخول إلى السوق السورية اليوم تمنح أصحابها أولوية زيادة الريادة الاستثمارية. كما تطرقنا إلى ملف التعافي وإزالة مخلفات الحرب والألغام بوصفه أولوية تسبق أي جهد آخر، لكونه الأساس في إعادة تأهيل الأرض وجعلها آمنة وصالحة للسكن. وعلى الصعيد الإنساني تناولنا بعمق ملف السوريين في الدنمارك. إن أبواب سوريا مشرعة أمام جميع أبنائها دون استثناء، فنحن نؤمن بأن العودة يجب أن تكون طوعية وآمنة وكريمة ومقترنة بالدعم التنموي للمناطق العائدين إليها، انطلاقا من بناء الثقة وتوفير الاستثمار والفرص الاقتصادية بعيدا عن أي ضغوط وإملاءات. وهذا المعيار يمثل ركيزة أساسية لنجاح هذه العملية، إذ أن العودة غير المدروسة من شأنها أن تحول اللاجئ إلى نازح وتخلق أعباء إضافية على الحكومة السورية الناشئة. وفي الوقت ذاته ننظر إلى السوريين المقيمين في الدنمارك من أطباء ومهندسين وطلاب وأصحاب أعمال كأصول وطنية واستراتيجية وجسر حضاري بين البلدين، سواء اختاروا العودة أم فضلوا البقاء. وتتويجا لهذه الجهود ستنطلق في 21 من هذا الشهر رحلات جوية مباشرة بين دمشق وكوبنهاجن لتخدم جاليتنا وتعزز الترابط بين بلدينا. وفيما يتعلق بمسار علاقاتنا مع أوروبا، فإننا نقدر عاليا الخطوات التي أنجزها الاتحاد الأوروبي في اتجاه رفع العقوبات الاقتصادية وإعادة التفعيل الكامل لاتفاقية التعاون وشطب مؤسسات الدولة من قوائم الحظر. ورغم أن ما تبقى من قيود يعد محدوداً وواضحاً، إلا أن تبعاته على قطاعات المصارف وشركات الشحن والتأمين تتجاوز في أثرها السلبي حدود النصوص المكتوبة لتشكل عائقاً ملموساً أمام مسار التعافي. لذا طلبنا من أصدقائنا في الدنمارك المساهمة في معالجة هذه التحديات في أقرب الأوقات. السيدات والسادة، في الوقت الذي نقف فيه إلى جانب معالي الوزير أمام الصحافة، في هذا الوقت كنت أتحدث في الزيارة السابقة عن اعتداء إسرائيلي غاشم على بلدة بيت جن أسفر عن استشهاد 13 مدنيا سوريا. واليوم أقف في المكان ذاته وما تزال الاعتداءات مستمرة، فقد رصدنا 65 توغلا في شهر تموز وحده، و52 في الأيام الثمانية عشر الأولى من آب، يرافقها 147 حالة اعتقال منذ مطلع العام، لا يزال 49 منهم رهن الاحتجاز، فضلا عن حملات مداهمة للمنازل في القنيطرة في ريف دمشق. ثم تطالعنا تصريحات علنية بأن قوات الاحتلال لن تغادر جبل الشيخ، وهو ما نعتبره إعلانا صريحا لتكريس الاحتلال، يسقط بطبيعته أي ذرائع أمنية واهية. ورغم هذه التحديات ما زلنا متمسكين بخيار الحل الدبلوماسي ونعمل بجد لتحقيقه، فنحن منخرطون في مفاوضات بوساطة الولايات المتحدة الأمريكية إلى وقف الاعتداءات والاعتقالات والانسحاب إلى خطوط ما قبل 8 ديسمبر لعام 2024، مع العودة الكاملة للالتزام باتفاق فض الاشتباك لعام 1974، وتكريس سيادة سوريا على جولانها المحتل، وحقنا السيادي المطلق في بناء جيشنا الوطني. وما نأمله من أصدقائنا الأوروبيين يتجاوز مجرد إصدار البيانات ليصل إلى استعراض هذه الوقائع الدامغة بأرقامها داخل أروقة صناعة القرار. السيدات والسادة، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع قراراً تقدمت به سوريا لإعلان 19 ديسمبر يوماً دولياً لتكريم النساء الباحثات عن المفقودين، وهو أول قرار تتقدم به سوريا إلى الأمم المتحدة في تاريخها الحديث. هذا القرار ورد من قلب التجربة السورية ومن معاناة نساء أمضينا سنوات يبحثن عن أبنائهن وأزواجهن وأحبائهن، ولم يتخلين يوما عن حقهن في معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة. أصوات هؤلاء النساء وتجارب عائلات المفقودين كانت حاضرة في صياغة هذا القرار، واليوم أصبح نضالهن قضية دولية تحمل معها أصوات النساء الباحثات عن المفقودين في كل أنحاء العالم. ولا تكمن أهمية هذا الإنجاز في كونه الأول من نوعه بالنسبة لسوريا، فبعد عقود كانت فيه بلادنا موضوعاً للقرارات والأزمات داخل الأمم المتحدة، أصبحت اليوم صاحبة المبادرة التي جمعت حولها دول العالم، وحولت قضية ولدت من معاناة شعبنا إلى قضية إنسانية عالمية. وختاماً، أود التأكيد لضيوفنا ولجميع المتابعين على حقيقة راسخة، إن سوريا التي تشرع أبوابها اليوم لاستقبال سفارة دولة صديقة هي سوريا ذاتها التي حصرت السلاح تحت مظلة مؤسساتها الشرعية، واستعادت قبل أيام وحدة ترابها الوطني، وخرجت بشموخ من قوائم الحظر التي كتب اسمها عليها طيلة 47 عاماً، لتعود بثبات إلى الاندماج في الشبكات المالية والجوية العالمية. إن سوريا وهي تمضي في مسيرة البناء تمتلك الإرادة والقرار المستقل في شأن عودة أبنائها، وتطلع في الوقت ذاته إلى التآزر مع شركاء حقيقيين يساهمون في جعل هذه العودة مساراً حقيقياً وكريماً. هذه هي سوريا التي نعيد بنائها اليوم، منفتحة على أصدقائها وحاضنة لأبنائها. وأشكركم معالي الوزير على استماعكم، والكلمة لكم الآن.
6: شكرا جزيلا لك معالي الوزير سيد شيباني. بداية أود أن أشكرك على الترحيب بي مرة أخرى إلى في دمشق في سوريا. أعتقد أنها كانت زيارة بناءة. البارحة أنا وأنت التقينا بالسيد الرئيس السيد أحمد الشرع، وكان لدينا لقاء إيجابيا ومحادثات في أجواء إيجابية. وهذا الصباح تسنت لنا الفرصة أنا وأنت أن نناقش المواضيع الممكنة لتعاون وثيق أكثر بمزيد من التفاصيل. أنا شهدت بنفسي أنكم حققتم الكثير منذ زيارتي الماضية في العام الماضي، وأود أن أشيد بما حققتموه. ألاحظ باعتبار أنني سياسي أنا نفسي بأن الوضع حساس أو معقد لتتعافى سوريا بعد العديد من السنوات التي قضتها في ظل نظام الأسد الوحشي. ولكنني أنا هنا لأؤكد على أننا باعتبارنا أصدقاء سوريا جاهزون لدعمكم في كل المجالات. ولهذا أعلننا في متابعة لزيارة الماضية في العام الماضي بأننا سنعيد افتتاح سفارتنا، وهذا الأمر الذي حدث البارحة. أود أن أشكرك على حضورك شخصيا، كانت هذه خطوة مهمة نحو التعاون الوثيق بين سوريا والدنمارك. وهناك الكثير من المجالات التي يمكننا أن نعزز تعاوننا فيها، بما في ذلك التعافي والتجارة وإعادة البناء والهجرة. نحن نريد حقيقة أن ندعم هذه العملية بمقاربة شاملة، ونحن حريصون على استكشاف هذه الفرص مع بعضنا البعض. ونحن سعداء بأننا اتفقنا بأننا سنبدأ الآن محادثات للاستعداد أو للتحضير لاتفاقية الشراكة لتمثل إطارا مؤسساتيا للتعاون بين بلدينا في المستقبل. وهناك رؤية أيضا لتغيير أو تحويل كلمات الالتزام هذه إلى أفعال حقيقية ونتائج ملموسة على الأرض. طبعا هناك بعض النتائج التي خرجت بها من هذا الاجتماع اليوم، بداية استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين كوبنهاغن ودمشق، والتي سوف تستأنف في وقت لاحق في هذا الشهر، وهذا بالتأكيد سوف يفتح المجال. وكذلك ناقشنا فرصة افتتاح أو إنشاء مجلس رجال أعمال سوري دنماركي. وكذلك أنا من خلال حديثي مع مجتمع الأعمال في الدنمارك، هذا المجتمع جاهز للدخول إلى سوريا عندما تكون الظروف جاهزة لاستقبالهم وتحقيق الشروط اللازمة لعملهم. أعتقد أن علينا أيضا أن نعيد افتتاح المعهد الدنماركي في دمشق في أقرب وقت ممكن، وقد اتفقنا بطريقة ملموسة للغاية كيف يمكننا العمل على ذلك من خلال التشاور المباشر بين سفيرنا المعين حديثا ووزارة الثقافة في دمشق.
7: إذن
6: سأغادر دمشق مرة أخرى بروح متفائلة للغاية، وأتطلع قدما كما اتفقنا أن نستقبلك في كوبنهاغن في المستقبل القريب، حيث يمكننا أن نوقع اتفاقية شراكة هنا. طبعا هذه الاتفاقية طبعا ستغطي المجالات المختلفة من تعاوننا. نحن ندرك حجم الدنمارك واقتصادها باعتبارها داعما أو مانحا لسوريا، ولعدد من السنوات التزمنا بهذا الأمر. وهذا العام خصصنا حوالي 76 مليون دولار أمريكي، وأنا أرى بأننا في العام القادم سوف نزيد هذا الدعم ونخصصه لإعادة الإعمار. نحن اتفقنا تقريبا قبل عام تقريبا بأنه ستكون هناك ثلاث مجالات أو مسارات أساسية لهذا التعاون المعزز. بداية وأهم شيء فيما يتعلق بإعادة الإعمار في كل المجالات المتعلقة بذلك، والمسار الثاني فيما يتعلق بالتجارة والاستثمار، والمسار الثالث يتعلق بالهجرة. نحن استقبلنا عددا من السوريين لعقد أو أكثر في الدنمارك، والغالبية العظمى منهم ساهموا بشكل إيجابي في مجتمعنا، والعديد منهم يريدون أن يعودوا وأن يكونوا جزءا سوريا الجديدة. البارحة التقيت بزوجين عاشا في الدنمارك لمدة 10 سنوات ولديهما 3 أطفال جميعهم ولدوا في الدنمارك وهم أرادوا العودة واتخذوا قرارهم بالعودة وقد دعمناهم بذلك وسنواصل هذا الدعم. الفكرة الأساسية في هذه المقاربة الشاملة بداية أو على من ناحية أن نساعد سوريا بأن نضمن بأنها وصلت إلى حالة من الازدهار والاستقرار وأنها تستطيع أن تستوعب السكان الذين يريدون أن يعودوا إليها. طبعا هناك جزء محدود جدا من السوريين الذين يعيشون في الدنمارك، لدينا بعض المشاكل معهم، هذا أيضا لابد أن يكون جزءا من محادثاتنا في المستقبل. وأنا سعيد بأننا اتفقنا على إرسال بعثة مختصة بالهجرة من سوريا إلى الدنمارك لمناقشة هذه الأمور. مرة أخرى أود أن أشكرك على استضافتكم وحفاوة الاستقبال، وآمل أن نلتقي قريبا في كوبنهاغن. شكرا.
7: شكرا لكم معالي الوزير. نبدأ باستقبال أسئلة الصحفيين. السؤال الأول.
8: سؤالي لمعالي الوزير الشيباني، يعني الدنمارك كانت من أوائل الدول التي أغلقت سفارتها وقطعت العلاقات مع النظام السابق، وهي أيضا من أوائل الدول على الأقل اسكندنافيا التي أعادت افتتاح سفارتها. بداية، هل سوف يكون هناك خطوة مقابلة من سوريا لافتتاح سفارتها في كوبنهاغن؟ وهل ترون في هذا الموقف وتغير في الموقف الأوروبي بغض النظر عن المطالبات بخطوات سياسية أو حقوقية مطلوبة من دمشق؟ شكرا.
9: شكرا لك. بالتأكيد نحن نشكر يعني معالي الوزير لجهوده الشخصية، حيث كان قد زارنا في العام الماضي وأعطانا هذا الوعد بأنه سيقوم بدفع العلاقات السورية الدنماركية بشكل يعني متقدم، وبالفعل كان افتتاح السفارة الدنماركية يوم أمس يعني دليل عملي على هذه الرؤية. اليوم السياسة الخارجية السورية يعني تصب تركيزها على ترميم العلاقات وإعادة تطويرها مع جميع الدول الأوروبية بما فيها الدنمارك وأيضا الاتحاد الأوروبي، وهذه السياسة أيضا قبلت بشكل إيجابي من قبل هذه الدول وتريد أيضا أن تطور علاقاتها مع سوريا. بالتأكيد اليوم سوريا في وضعها السياسي والحقوقي وحتى رؤيتها الاقتصادية والتنموية تشجع الدول على فتح العلاقات و تعميق العلاقات معها، وكما تكلم أيضا معالي الوزير أننا في زيارتنا القادمة إلى الدنمارك سنوقع اتفاقية شراكة استراتيجية بيننا وبين الدنمارك، ونعتقد أن الخطوة التي اتخذت يوم أمس بفتح السفارة ستشجع الدول الأوروبية الأخرى أيضا على انتهاز الفرصة وفتح علاقتها مع سوريا والاستفادة من الفرصة التاريخية التي تمر فيها سوريا. سوريا قبل عامين من اليوم كانت تشكل أزمة لجميع الدول الأوروبية وكانت دولة مصدرة للهجرة، واليوم هي دولة يعني قصة نجاح يعني تكتب لها اليوم بأنها تكون دولة استقرار، وأيضا دولة تشجع أيضا حتى اللاجئين في الخارج أن يعودوا إلى سوريا، ودولة تعتمد في رؤيتها على الاقتصاد والتنمية وإعادة الإعمار. ليس هناك يعني تفاوض حول ما هي الأسباب التي يجب أن تفعلها سوريا حتى تفتح العلاقة معها، بل هو حوار سياسي مستمر منذ تحرير سوريا وإلى اليوم. هذا الحوار السياسي ينتج عنه تطوير هذه العلاقات، وأيضا الخطوات التي قامت فيها الجمهورية العربية السورية منذ التحرير وإلى اليوم هي خطوات مشجعة، واجتزنا من خلالها العديد من العقبات والعقوبات وأيضا التحديات التي ورثناها من النظام البائد. فنعتقد أن اليوم الزيارة الثانية لمعالي الوزير هي مقدرة ومشكورة، وستتبعها زيارات تخصصية وتقنية إلى الدنمارك وأيضا من الدنمارك إلى دمشق. نعتقد اليوم سوريا في أفضل حالاتها في التواصل مع العالم الخارجي وخاصة مع الدول الأوروبية.
7: سؤال ثاني.
10: نورس العرفية الإخبارية السورية. سؤالي لمعالي وزير الدنمارك راسموسن، أهلا بك. معالي الوزير، بعد 14 عاماً افتتحت السفارة الدنماركية في دمشق. من خلال هذه الزيارة التي قمتم بها واللقاءات المشتركة مع السيد الرئيس أحمد الشرع والسيد معالي وزير الخارجية والمغتربين مباحثات وصفتمها بالإيجابية وتطور تحدثتم عنه في سوريا، ما الخطوات المستقبلية القادمة بعد هذه الزيارة؟ ولو نحدد بالنسبة لموضوع العقوبات التي تحدث عنها معالي الوزير وبالنسبة لباقي الأمور الأخرى ذات الأهمية بالنسبة للشعب السوري ولسوريا الجديدة، وشكرا لكم.
11: Well, thank you. Well, the next concrete step will be to be concrete, so to speak.
12: And we have agreed that we will now start talks about creating a framework. للتعاون المستقبلي، ألا وهي يعني اتفاقية التعاون، اتفاقية الشراكة، وسوف نتخذ خطوات في هذا الاتجاه. من الخطوات أيضا بإننا سنقوم بإعادة افتتاح المعهد الدنماركي في دمشق بأسرع وقت ممكن، وأيضا سوف نرى إمكانية تأسيس مجلس أعمال مشترك دنماركي السوري. البارحة في حديثي مع السيد الرئيس تحدثنا عن المهارات الدنماركية في القطاع الزراعي. سوريا فيها إمكانيات هائلة بأن تصبح سلة غذاء للمنطقة بأسرها. لدينا مهارات وكفاءات في هذا المجال، والرئيس البارحة يعني أشار إلى بعض الأبحاث أنه في حال استخدام بعض التقنيات الدنماركية في القطاع الزراعي في سوريا يمكن أن يزيد الإنتاج في سوريا دون أن أذكر الأرقام، ولكن سيزيد الإنتاج بكمية كبيرة. ولذلك نحن نعمل على استضافة وزير الزراعة السوري ووفد مرافق له في الدنمارك في المستقبل القريب، غالبا يعني في قبل نهاية هذا العام، لنرى كيف يمكننا أن نطور التعاون في هذا القطاع على وجه الخصوص. أعتقد أن مثالا هذا واحد من الأمثلة عما يمكن تحقيقه في المستقبل. من الواضح أن هناك احتياج للكثير من الاستثمار في سوريا، وإزالة العقوبات واحد من الشروط لاستفادة سوريا من الاستثمارات. وهناك أيضا أهمية لوضع اللمسات الأخيرة على نظام مالي قوي. الأسبوع الماضي كان هناك استخدام لنظام الفيزا هنا، ومجتمع الأعمال يؤكد على هذا الأمر. نحن بحاجة إلى كل هذه الأمور أن تكون بمجالها أو في مكانها لإطلاق هذه الإمكانيات الهائلة، ولكنني مقتنع تماما بأن هذا الحوار الذي قمنا به منذ زيارة الأولى والذي وصلناه اليوم سوف يختتم باتفاقية شراكة سيوقعها معالي الوزير أسعد الشيباني وأنا في كوبنهاغن، والتي ستمهد الطريق لهذا التعاون.
13: My question is for Mr. Al-Shabani. Many of the Syrians we talked to back in Denmark, they are worried about their safety.
12: قلقون حيال سلامتهم في حال عادوا إلى سوريا. أود أن أسألك كيف يمكنك أن تضمن لهم سلامتهم بغض النظر عن دينهم أو خلفيتهم السياسية إذا ما عادوا إلى سوريا؟
14: شكرا لك.
9: الآن عاد إلى سوريا ما يقارب 1,800,000 سوري حسب إحصائيات الأمم المتحدة، وهؤلاء السوريين من جميع يعني مكونات المجتمع السوري. أعتقد أن هذا الموضوع أصبح يعني من الماضي الحديث عن هذه يعني النزاعات أو يعني الخلافات العرقية أو الطائفية. هذه كانت الحقبة ذهبت مع النظام البائد. انظر إلى سوريا من خلال تمثيلي في الحكومة ومن خلال التمثيل الموجود في مجلس الشعب. سوريا هي لجميع السوريين، واليوم المواطنون السوريين يشعرون بالأمان من جميع الطوائف والأديان والأعراق، ونحن نعتبر أن هذا التنوع هو مصدر قوة للسوريين، ويجب أن يشارك جميع السوريين في بناء سوريا. فنحن نشجع السوريين في الخارج أن يعودوا إلى سوريا وأن يكونوا إلى جانب يعني وطنهم في هذه اللحظات الهامة من بناء الدولة، وأن الواقع كما رأيتموه يعني يوم أمس واليوم يعني هو واقع مقبول جدا لدولة خرجت من حرب بعد 14 سنة. فنعتقد أن هذا الموضوع أصبح من الماضي كما قلت، واليوم سوريا تتكلم عن المستقبل أكثر مما تتكلم عن الماضي. شكرا.
14: تحياتي، أدم أبو الحسام مراسل قناة الجزيرة. سؤالي لمعالي الوزير راسمسون، تحدثتم عن العودة الطوعية للسوريين وعن عمليات ترحيل لمن لا يحملون إقامات قانونية في الدنمارك. السؤال هو، ما الضمانات التي ستعتمدون عليها قبل تنفيذ أي عملية ترحيل قسري إلى سوريا، لا سيما أن الكثير من اللاجئين السوريين في أوروبا لم يعد لديهم الآن في سوريا بيوت يعودون إليها. شكرا.
12: بداية وقبل كل شيء، أعتقد أن ما علينا أن نقوم به الآن هو أن نتابع ما ذكره الوزير حاليا، هو أن نرسل إشارة واضحة لكل السوريين في الخارج أنهم مرحب بهم في سوريا ليساهموا في إعادة إعمار هذا المجتمع. لذلك وصفتنا الأساسية في هذا الصدد هو أن ندعم الناس الذين يريدون أن يعودوا طواعية إلى البلاد. وضعنا خططا لهذا، وفقط لأعطيكم يعني مثالا، إذا كان هناك زوجين ولديهم ثلاث أطفال نحن ندعمهم بما يقارب حوالي $100,000 أمريكي إذا أرادوا العودة. ومنذ تحرير سوريا في عام 2024 أكثر من 1,000 شخص يعيشون في الدنمارك قرروا أن يستفيدوا من هذا البرنامج، والآن نحن نعمل على كيفية تحسين هذه البرامج أو الخطط. إذن هذه هي مقاربتنا الأساسية، ولكن صراحة أيضا هناك بعض المشاكل المتعلقة بعدد محدود من السوريين في الدنمارك. لأكون صريحا، بعضهم الذين ارتكبوا جرائم أو أساءوا استخدام ضيافتنا له، ولذلك من المهم للغاية للدنمارك أن يكون هناك تعاون فيما يتعلق بالعودة الطوعية. ولكنني أرى بأن الدور الأساسي في المستقبل سوف يكون للأشخاص الذين سيعودون طواعية إلى بلادهم، وأن يساهموا في مساعدة بلادهم في التطور في كل المجالات، في إعادة الإعمار، الإسكان، المدن التحتية، المدارس، أيضا النظام القضائي، وأن يكون مجتمعا منفتحا وشفافا، وتمكين الناس من مختلف المكونات والديانات في المجتمع السوري أن يعيشوا بسلام جنبا إلى جنب. ونحن نريد أيضا بشكل مكافئ أن نستثمر في مثل هذا النوع من التطوير في سوريا. نحن لا نريد أن ننظر بعين واحدة إلى سوريا، فأنا لم آتي إلى دمشق وأنا مصر على أن نتحدث فقط عن عودة السوريين من الدنمارك. نريد شراكة شاملة مبنية على تحقيق المصالح المشتركة، لأننا نؤمن أن هناك إمكانيات هائلة ليس فقط في مجال الاقتصاد بل كذلك في المجال الأمني. أعتقد أن ما حدث قبل عامين في سوريا فتح فرصة للمساعدة في إحلال الاستقرار في الإقليم بأسره، وعلينا أن نستغل ذلك قبل أن تغلق هذه النافذة، نافذة الفرصة. وهذا ما أعتقد، ولذلك كنت من أوائل من دافع أو ناصر لرفع العقوبات عن سوريا، وأن نساعد وندعم سوريا. ولذلك نحن اليوم أول سفارة تفتح سفارتها في تعمل من دمشق.
7: شكرا لحضورك الكريم، وصلنا إلى نهاية المؤتمر الصحفي، شكرا لكم. أوكي.
0: إذا مشاهدينا، تابعنا هذا المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية أسعد الشيباني ونظيره الدنماركي الشيباني قال إنه ناقش دفع المجلس السوري الدنماركي من حيز الاتفاق النظري إلى واقع التطبيق العملي والمثمر، وذكر أن الجانبين تطرقا إلى ملف التعافي وإزالة مخلفات الحرب والألغام لكونه الأساس في إعادة تأهيل الأرض. كما تحدث الشيباني ونظيره الدنماركي عن ملف السوريين في الدنمارك، وأشار إلى أن العودة يجب أن تكون طوعية وكريمة. كما كشف الشيباني أنه في 21 من هذا الشهر ستنطلق رحلات جوية مباشرة بين دمشق وكوبنهاغن. بينما تحدث وزير الخارجية الدنماركي عن تخصيص 76 مليون دولار كمساعدات لسوريا هذا العام، وأضاف أنه في العام المقبل ستتم زيادة الدعم وسيجري تخصيصه لإعادة الإعمار. كما قال إنه ناقش مع الشيباني خلال الزيارة فرصة افتتاح مجلس أعمال سوري دنماركي إلى جانب فرص تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي، وأشار إلى أن قطاع الأعمال في الدنمارك مستعد للاستثمار في سوريا. وتحدث عن تطلعه إلى استقبال الوزير الشيباني في كوبنهاغن قريبا، حيث يمكن توقيع اتفاقيات شراكة بين الجانبين. وذكر السفير الدنماركي أن على كوبنهاغن إعادة افتتاح المعهد الدنماركي في دمشق في أقرب وقت ممكن. لتفاصيل أوفى ننتقل من جديد إلى دمشق مع مراسلنا حازم عوض. أهلا بك معنا حازم. حازم، حدثنا عن تفاصيل أوفى حول هذا المؤتمر وحول زيارة الوزير الخارجية الدنماركي إلى دمشق بشكل عام.
2: يعني حقيقة كاترين، هذا المؤتمر الصحفي والزيارة أيضا يعني منذ أمس إلى اليوم يتم الحديث حول ثلاث نقاط جوهرية. هذه النقاط تبدأ بدعم يعني الدنمارك لسوريا أو حتى أي دولة أوروبية في ملف إعادة الإعمار ودعم سوريا في مجال النهوض من ناحية البنى التحتية لتمهيد الأرض لعودة اللاجئين السوريين في أوروبا، كونه الملف يعني الطاغي. حتى اليوم في حديث يعني وزير الخارجية الدنماركي قال يعني لا أريد أن أكون هنا في الحديث فقط عن ملف عودة اللاجئين، وبالتالي هذا يشير إلى أهمية هذا الملف بالنسبة إلى أوروبا. فالمباحثات كانت قد تضمنت في الدرجة الأولى دور يعني دعم الدنمارك لملف التعافي المبكر وتهيئة الأرض لعودة اللاجئين بشكل طوعي. بالدرجة الثانية كان هناك بحث لملف إعادة تفعيل مجلس الأعمال الدنماركي السوري لدعوة المستثمرين في العودة للاستثمار في سوريا. لكن هنا أشار حتى وزير الخارجية يعني الدنماركي في جزء من كلامه بأنه تحدث إلى رجال أعمال دنماركيين وقالوا أنهم مستعدون للعودة إلى الاستثمار في سوريا، لكن إن توفرت الشروط المناسبة وبعض النقاط التي ربما تراها الدنمارك هامة أو رجال الأعمال يرونها هامة. لذلك تم الاتفاق أيضا على بحث اتفاق إطاري بين الدولتين، بين سوريا وبين الدنمارك، فيما يتعلق بإعادة تفعيل يعني التعاون في جميع المجالات. أيضا يعني كان هناك تحدثنا عن دعم إعادة الأعمار والتعافي المبكر، إضافة إلى يعني قضية الاستثمارات وجذب رجال أعمال، وخاصة بعد رفع سوريا عن قائمة الدول الداعمة للإرهاب. هنا يأتي يعني الملف الأخير وهو الذي له علاقة باللاجئين، والذي يعني كان واضحا من خلال حديث وزير الخارجية الدنماركي بأنه هام بالفعل بالنسبة للدنمارك. هنا يعني قال وزير الخارجية سعد الشيباني نقطة مهمة يعني، وقالها صراحة بأنه يعني عدم تهيئة يعني البنى التحتية وعدم دعم سوريا في مرحلة هذا التعافي المبكر قد يجعل عودة اللاجئين من أوروبا طوعيا، قد يجعله يحول اللاجئ من لاجئ إلى نازح في بلده. وبالتالي هنا أيضا تربط سوريا عودة اللاجئين بقضية دعم سوريا في ملف يعني تهيئة البنى التحتية وإعادة الأعمار لكي تكون جاهزة سوريا لإعادة استقبال اللاجئين. بدورها الدنمارك قالت بأنها يعني وضعت برنامجا وخططا له علاقة يعني تشجيع السوريين في عودة إلى بلادهم للمشاركة في إعادة بناء بلدهم في هذه المرحلة الهامة. وقال يعني وزير الخارجية الدنماركي بأن يعني الدنمارك وضعت حوالي 100,000 دولار لعائلة تتألف من 3 أطفال وزوجين لكي يعودوا إلى بلدانهم، وقال هناك 1000 شخص تقريبا من اللاجئين السوريين في الدنمارك استفادوا منذ بداية العام من هذا البرنامج، وهي ربما أحدى الخطط التي تضعها الدنمارك لدعم الأسر العائدة لكي تقوم بالمشاركة هي نفسها بفتح استثمارات أو مشاريع أو حتى إعادة بناء منازلها على الأقل للعودة للسكن بها. وأشار إلى يعني ملف قال يجب أن يتم بحثه أو هو قيد البحث في لبعض اللاجئين السوريين الموجودين في الدنمارك، والذين قال بأن الدنمارك لديها مشاكل معهم وهم جزء قليل من اللاجئين، يعني ارتكبوا بعض الجرائم عليهم بعض المشاكل وموضوعهم قيد البحث مع سوريا. أيضا في النهاية يعني أكد الطرفان على يعني أنه تم يعني اتخاذ اتفاقات خلال يعني هذه الزيارة، ذكرنا بعضها قبل قليل، والأهم ربما هو قضية عودة الطيران ما بين دمشق وكوبنهاجن في 21 من الشهر الجاري. نعم كاترين،
0: شكرا جزيلا لك حازم عوض على كل هذه الإحاطة، كنت معنا من دمشق. أعلنت قيادة الأمن الداخلي في السويداء ارتفاع حصيلة إصابات عناصر قوى الأمن إلى 10 نتيجة لاستهداف المجموعات الخارجة عن القانون نقاطا في منطقة تل حديد ومحور ولغة غربي المحافظة. وقالت قيادة الأمن الداخلي لوسائل إعلام حكومية إن مجموعات خارجة عن القانون استهدفت نقاطا تابعة لقوات الأمن بقذائف الهاون والرشاشات إلى جانب استهداف سيارة من نوع بيكاب، ما أسفر عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين وعناصر الأمن. وأضافت قيادة الأمن أن هذا التصعيد يأتي بتزامن مع احتجاجات تشهدها المحافظة رفضا لمنع المجموعات الخارجة عن القانون الطلاب من التوجه إلى مراكز تقديم الامتحانات. ومن ريف درعا ينضم إلينا مراسلنا حسام المسلمة، أهلا بك معنا حسام. حسام، هناك أكثر من رواية لما جرى في تل حديد، ضعنا في التفاصيل.
15: نعم كاترين، بالحقيقه يعني الاشتباكات التي حصلت في الليله الماضيه هي يعني اكثر من الاشتباكات الروتينيه التي تحصل في كل ليله. ليله امس يعتبر بمثابه تصعيد، بدا هذا التصعيد في قريه المنصوره وهي المدخل الغربي لمدينه السويداء، عندما استخدمت المجموعات المسماه بالحرس الوطني ما يعني طائره مسيره ب استهداف او قامت باستهداف تجمع لقوى الامن الداخلي ما اسفر عن وقوع اصابات، وبعد ذلك اشتعلت المواجهات بالرشاشات الثقيله عيار 23 وايضا بقذائف الهاون على طول الخط الواقع غرب مدينه السويداء. نتكلم هنا عن قرى ولغه والمنصوره وتل حديد، كانت شهدت يعني اعنف الاشتباكات، وهذه الاشتباكات ادت يعني الى انقطاع التيار الكهربائي عن اجزاء واسعه من محافظه السويداء نتيجه يعني استهداف او نتيجه اصابه خطوط التوتر بالقطوع. وايضا بحسب صفحات التابعه لما يعرف بالحرس الوطني ادت الى مقتل احد منتسبي الحرس الوطني خلال هذه الاشتباكات، واصابه 10 مواطن قوى الامن الداخلي بحسب بيان الأمن الداخلي. هذه الاشتباكات يعني كاترين ما يميزها هو توقيتها في يعني الأيام الأولى للدورة الاستثنائية لطلاب الشهادتين الثانوية والإعدادية.

0: هنا لكي تعمل بعملية الهروب إلى الأمام وكي يعني توجه رسائل للأهالي أن الأمن يقوم باستهداف التجمعات المدنية، وكيف سوف تؤمنون على أبنائكم بإرسالهم للامتحانات؟ نعم كاترين،
1: شكرا جزيلا لك حسام المسال، ما كنت معنا من ريف درعا. وحول الموضوع ينضم إلينا الكاتب والصحفي أيمن الشوفي من دمشق. أهلا بك معنا أستاذ أيمن. عودة هذه الاشتباكات أستاذ أيمن، هل أثرت أيضا على ذهاب الطلاب لتقديم الامتحانات؟
2: نعم، يعطيك العافية أستاذ كاترين، وتحية لجمهور ومتابعي تلفزيون سوريا. يعني مسألة الامتحانات حسمت، وأعتقد أنه يعني الطريق المقطوع أمام الطلاب منذ اليوم الأول حسم هذا الملف، وبالتالي ف يعني لن تقدم هذه الاشتباكات ولن تؤخر في مسألة ملف طلاب السويداء أو الذين يريدون التوجه إلى الريف الشمالي وتقديم الامتحانات، لأنه مجرد خسارة المادة الأولى أو أول يوم هذا يعني أن الطالب حكم على باقي البرنامج الامتحاني بأنه خلص يعني أصبح تحصيل حاصل.
1: طيب لكن يعني لماذا عادت هذه الاشتباكات برأيك؟
2: يعني من جهة هناك طبعا يعني انقسام في الرأي العام داخل السويداء بين من يريد أن يبعث بأولاده إلى الدورة الاستثنائية، وهناك من التزم بمسألة عدم إرسال أبنائه لتقديم هذه الامتحانات. هذا الانقسام لم يأخذ على أرض الواقع أي تجليات كمظاهرات مثلاً ضد أو وقفات احتجاجية ضد قرار منع الطلاب في قوة السلاح من التوجه إلى الريف الشمالي. بقيت حركة أو حالة الاحتجاج هي حالة تتداول أو يجري تداولها ضمن الأوساط الاجتماعية أو على صفحات التواصل الاجتماعي. لكن لا شك بأنه منع الطلاب خلق حالة من يعني عدم الارتياح لدى جزء، لنقل جزء من أهل السويداء. هذا جزء يعني صعب تحديد هل هو الأكثرية في السويداء أم لا، لكن هو بالنهاية قرار أصلاً يتناقض مع الإدارة السياسية لديهم هناك، متمثلة بالقاضي مرشد عندما قال قبل بدء الامتحانات أنه مسألة التوجه إلى الريف الشمالي تخص الأهالي، ثم تم نقض هذا القرار على الأرض من قبل الحرس الوطني، ومنع من يريد الذهاب إلى الامتحانات من التوجه إليها في اليوم الأول.
1: طيب أستاذ أيمن، دائما ما يعود ملف السويداء إلى الواجهة بأشكال مختلفة. إذا ما أردنا أن نتحدث عن حل لهذا الملف، كيف من الممكن أن تكون نقطة البداية برأيك؟
2: يعني أيضا بعض المراقبين ربط مسألة تجدد الاشتباكات يوم أمس مع أو بالتزامن مع التوغلات الإسرائيلية، وربما أيضا منذ 10 أيام كان هناك لقاء بين وزير الخارجية السورية الشيباني ورئيس الموساد الإسرائيلي جوهمان في عمان، وجرى بحث ملفات. وأعتقد أنه لم يكن هذا الاجتماع من أجل فقط ملف الجنوب، أعتقد أيضا أنه الاجتماع تطرق إلى كل الملفات العالقة بين الجانبين، ومنها أيضا وجود التركي في سوريا، وملف الجنوب كان هو تفصيل ضمن ما تم بحثه. هناك مسألة أساسية يجب الانتباه إليها، أنه حتى مسألة الحماية الإسرائيلية للدروز الذي تم إعادة طرحها في هذا الاجتماع هي مسألة حماية دفاعية، يعني لا يعني تحمي إسرائيل الدروز بحال تعرض إلى انتهاك. وبالتالي فإن الاشتباكات التي تجددت يوم أمس يعني بقي ضمن إطار الاشتباك أو الرميات عن بعد، لا يستطيع يفهم الشيخ الهجري وجماعة الحرس الوطني بأنهم لا يسمح لهم بتغيير الخارطة الموجودة على الأرض. هذا طبعا يعني عطفا على سؤال حضرتك، الخارطة الموجودة على الأرض لا يسمح لأحد بتغيير معطياتها، أي أن الاشتباكات ستبقى اشتباكات بين الطرفين، سواء كانت قوات الحرس الوطني أو القوات الحكومية، ستبقى رشقات بالأسلحة الثقيلة عن بعد دون أن يستطيع فريق تغيير الخارطة على الأرض، لأنه للأسف الشديد ملف السويداء هو ملف يعني أصبح خارج إطار الحل المحلي، يحتاج إلى توافق إقليمي ما، وبالتالي فإن هذه الاشتباكات ستبقى ضمن هذا الإطار، أي اشتباكات عن بعد حتى لو بقى إصابات. طبعا الإصابات وقعت من الطرفين، من القوات
1: نعم
2: الحكومية ومن المدنيين في السويداء، وحتى هناك أيضا

0: يعني إصابات مباشرة ربما في تشكيلات بعض تشكيلات
1: وصلت
0: الحاصلة.
1: الفكرة،
0: إذا
1: شكرا.
0: هذه الاشتباكات ستبقى اشتباكات، أما الحل فهو حل ملف السويداء يحتاج إلى توافق دولي، ويحتاج إلى أن يوضع على الطاولة وأن يتم تفعيل مخرجات مؤتمر عمان
1: نعم.
0: الاثنين. لا يوجد عمليا حل سياسي متاح وعلى الأرض سوى مخرجات مؤتمر عمان الاثنين التي حتى
1: شكرا.
0: الآن لم تفعل أو فعل جزء بسيط منها.
1: شكرا جزيلا لك الكاتب والصحفي أيمن الشوفي، كنت معنا من دمشق. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن دورية تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي اختطفت شابا من أبناء قرية العشة خلال توغلها في بلدة الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي. وكان جيش الاحتلال توغل بعدد من السيارات العسكرية في قرية جملة بريف درعا بالتزامن مع تحليق لطيران الاستطلاع. ومن القنيطرة ينضم إلينا مراسلنا محمد فهد. أهلا بك معنا محمد. محمد، ضعنا في تفاصيل هذا التوغل.
2: نعم كاثرين، بالفعل يعني جيش الاحتلال الإسرائيلي يستمر في هذه التوغلات والانتهاكات يعني داخل القرى والبلدات، داخل المناطق يعني المأهولة بالسكان. منذ يعني ساعات تقريبا توغلت قوة عسكرية إلى غرب بلدة الرفيد وقامت باعتقال أحد رعاة المواشي وهو من قرية العشة، كان يعني يقوم برعي أهمامه بالقرب من خط وقف إطلاق النار غرب بلدة الرفيد، وتم اقتياده إلى داخل الجولان المحتل دون معرفه وكيل الخطاب. لكن يعني في حال اي شخص اقترب من خط اطلاق النار من الحدود مع الجولان المحتل من المنطقه يعني التي يعمل بها جيش الاحتلال الاسرائيلي يتم اختطافه وتعرض للمساءله، وربما يعني خلال ساعات يتم الافراج عنه بعد التاكد يعني من انه فقط هو بقصد رعي المواشي وليس له اي ارتباط خارجي حسب ما يعني يدعي جيش الاحتلال الاسرائيلي عندما يقوم باختطاف الشبان. ربما خلال يعني ساعه ننتظر افراج عنه ان كان يعني تم التاكد من هذه المعلومات. بشكل عام ايضا كاثرين، يعني هذه التوغلات والانتهاكات مستمره من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي، عدا عن تحليق للطيران المسير والدرون فوق سماء المنطقه، عدا عن نصب الحواجز المؤقته في الليل والنهار والتضييق على المزارعين والاهالي اثناء ذهابهم الى اراضيهم الزراعيه وقطع الطرقات اثناء ذهابهم الى اماكن عملهم. هذا الامر يعني بدا يقلق راحه الاهالي والمدنيين ويمنعهم من الوصول الى اراضيهم والتحرك بشكل يعني مريح داخل القرى والبلدات.
1: نعم، شكرا جزيلا لك محمد فهد، كنت معنا من القنيطرة. أوضح المدير العام للأحوال المدنية عبد الله عبد الله في تصريح لتلفزيون سوريا أن إصدار البطاقة الشخصية الجديدة مرهون بتأهيل قاعدة البيانات وتجهيز نحو 130 مبنى مخصص، مؤكدا أن مسألة إطلاق البطاقة الشخصية بشكلها المتطور هي مسألة وقت.
3: البطاقة الشخصية ما راح نقدر نربطها في موعد، لأنه نحن في عنا مثل ما قلت في عنا أنا تأهيل قاعدة البيانات اللي متهالكة أصلا، فأنا ما بقدر صدر بطاقة شخصية بدون ما أهل قاعدة البيانات. إضافة لعندي في عندي تجهيز 130 مبنى على مستوى سوريا، يعني عمليا ما بيتجهزوا بأيام. في عندي تجهيز المعدات والفرش بالنسبة لهالمباني، ونحن مثل ما قلنا ما بقى ضلينا بالماضي، نحن انتقلنا للأمام. نحن في عنا البصمة الإلكترونية وعندنا أيضا صورة الإلكترونية اللي متعلقة في بيانات شخص ذات نفسه لحتى تطلع عنا البطاقة الشخصية بصورة متطورة. عندي ايضا اختيار البطاقه الشخصيه، يعني مساله البطاقه الشخصيه نحن ما رح نرجع للوراء مثل ما حكينا، نحن اخترنا البطاقه الشخصيه حول بمعايير دوليه بحيث انه يعني توافق تضحيات شعبنا اللي قدم طريق ثالث من اجل انه ينتقل الى الامام.
1: وقال العبد الله لتلفزيون سوريا إن استبدال البطاقة الشخصية سيشمل جميع الفئات من دون استثناء، مؤكدا أن البيانات الصادرة عن مراكز الأحوال المدنية كإخراج القيد والبيان العائلي تغني مؤقتا عن البطاقة الشخصية والأسرية.
3: هلا هو بده يتم استبدال البطاقة ككل، يعني ما رح تعتمد على فئة البطاقة ككل، ونحن في عنا البيانات الصادرة عن المراكز الأحوال المدنية بتغني مبدئيا عن البطاقة الشخصية، يعني عندي إخراج القيد بيغني عن البطاقة الشخصية، عندي مبدئيا البيان العائلي بيغني عن البطاقة الشخصية، عفوا عن البطاقة الأسرية.
1: دقائق قليلة ونلتقي مجددا على رأس الساعة، في أمان الله.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنت.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
2: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
3: مع الذين عاصروا المتغيرات شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها، بعضهم كان جزءاً من حكايتها يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.

0: يعني لهون احنا ما في عنا مركز صحي، يعني هودي بدهن علاج دائم، طبيب مختص يشوفهم.
1: الموضوع المزعج برحلة العلاج انه جرعات نحن بنشتريها من برا وبتكاليف عالية،
2: بس للأسف انه نحن عنا هون ضعف في المراكز، والمشكلة الناحية المادية هي عم تلعب دور كبير.
3: عدم مسافة الطريق والمعاناة اللي مثلا بنعاني هي بالمواصلات وعلى الأسعار، بصراحة في مشكلة بالقسم، يعني نقص الأدوية
4: قليلة بالمحافظة المراكز، وإذا وجدت تكلفتها عالية.
5: نحن هاي الرواتب اللي عم نستلمها من الدولة، عم ناخذها من الدولة، هذا الراتب ما بكفينا.
6: مسؤولية كبيرة بدنا نتحملها، وجوز يعني إهمال لحظات إنه تفقد المريض.

أهلا بكم في الساعة الثانية من الجولة الإخبارية، وفيها الشيباني يعلن عن عودة الرحلات الجوية بين دمشق وكوبنهاجن، ونظيره الدنماركي يدعوه لزيارة الدنمارك. قوات المهام الخاصة تنتشر داخل معسكر الطلائع بمدينة الحسكة ضمن إجراءات استلام المراكز، وتقول إن وصول التعزيزات لبسط الأمن والاستقرار. وزارة الطاقة تستعد لتشغيل معمل غاز كونيكو في دير الزور للتخفيف من الضغط على المصادر الطاقة البديلة وتأثيرها على ساعات تقنين الكهرباء. مقتل طفلة وإصابة آخرين بقصف للاحتلال على قطاع غزة، وهيئة البث تتحدث عن موجة غارات استثنائية على منطقة الكتيبة بالقطاع.

0: أهلا بكم من جديد. أعلن وزير الخارجية أسعد الشيباني خلال مؤتمر صحفي بدمشق مع نظيره الدنماركي انطلاق رحلات جوية مباشرة بين دمشق وكوبنهاغن اعتبارا من 21 من شهر أيلول الجاري.
1: المسؤولين المقيمين في الدنمارك من أطباء ومهندسين وطلاب وأصحاب أعمال كأصول وطنية واستراتيجية وجسر حضاري بين البلدين، سواء اختاروا العودة أم فضلوا البقاء. وتتويجا لهذه الجهود ستنطلق في 21 من هذا الشهر رحلات جوية مباشرة بين دمشق وكوبنهاغن لتخدم جاليتنا وتعزز الترابط بين بلدينا.
0: وقال الوزير الشيباني إنه ناقش مع نظيره الدنماركي اتفاقية شراكة بين البلدين في كافة المجالات، مشيرا إلى دعوته للشركات الدنماركية للاستثمار في سوريا.
1: تركزت مباحثاتنا اليوم على الآليات الكفيلة بتفعيل دور هذه السفارة وتحويل افتتاحها إلى محرك فاعل للإنجاز. وفي هذا الإطار ناقشنا العمل على اتفاقية شراكة تمثل إطارا مؤسسيا للتعاون بين دولتينا في كل المجالات، ودفع مجلس الأعمال السوري الدنماركي من حيز الاتفاق النظري إلى واقع التطبيق العملي والمثمر. ومن هنا وجهت دعوة للشركات الدنماركية لاغتنام الفرصة مبكرا والمساهمة في قطاعات الطاقة المتجددة والمياه والزراعة والنقل البحري، فالمبادرة بالدخول إلى السوق السورية اليوم تمنح أصحابها أولوية زيادة الريادة الاستثمارية. كما تطرقنا إلى ملف التعافي وإزالة مخلفات الحرب والألغام بوصفه أولوية تسبق أي جهد آخر، لكونه الأساس في إعادة تأهيل الأرض وجعلها آمنة وصالحة للسكن.
0: وبشأن الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، أوضح الشيباني أن سوريا منخرطة في مفاوضات لوقف هذه الاعتداءات والاعتقالات لمواطنين سوريين.
1: وما تزال الاعتداءات مستمرة، فقد رصدنا 65 توغلا في شهر تموز وحده و52 في الأيام 18 الأولى من آب، يرافقها 147 حالة اعتقال منذ مطلع العام، لا يزال 49 منهم رهن الاحتجاز، فضلا عن حملات مداهمة للمنازل في القنيطرة في ريف دمشق. ثم تطالعنا تصريحات علنية بأن قوات الاحتلال لن تغادر جبل الشيخ، وهو ما نعتبره إعلانا صريحا لتكريس الاحتلال، يسقط بطبيعته أي ذرائع أمنية واهية. ورغم هذه التحديات ما زلنا متمسكين بخيار الحل الدبلوماسي ونعمل بجد لتحقيقه، فنحن منخرطون في مفاوضات بوساطة الولايات المتحدة الأمريكية إلى وقف الاعتداءات والاعتقالات والانسحاب إلى خطوط ما قبل 8 ديسمبر لعام 2024.
0: من جانبه قال وزير الخارجية الدنماركي إن بلاده خصصت هذا العام مبلغ 76 مليون دولار كمساعدات لسوريا على أن تزيدها خلال العام المقبل.
2: أتطلع قدما كما اتفقنا أن نستقبلك في كوبنهاغن في المستقبل القريب، حيث يمكننا أن نوقع اتفاقية شراكة هنا. طبعا هذه الاتفاقية طبعا ستغطي المجالات المختلفة من تعاوننا. نحن ندرك حجم الدنمارك واقتصادها باعتبارها داعما أو مانحا لسوريا، ولعدد من السنوات التزمنا بهذا الأمر. وهذا العام خصصنا حوالي 76 مليون دولار أمريكي، وأنا أرى بأننا في العام القادم سوف نزيد هذا الدعم ونخصصه لإعادة الإعمار.
0: كما تطرق وزير الخارجية الدنماركي إلى رغبة العديد من اللاجئين السوريين في الدنمارك بالعودة إلى سوريا وأن يكونوا جزءا من سوريا الجديدة، داعيا الوزير أسعد الشيباني لزيارة الدنمارك في أقرب وقت ممكن.
2: نحن استقبلنا عددا من السوريين لعقد أو أكثر في الدنمارك، والغالبية العظمى منهم ساهموا بشكل إيجابي في مجتمعنا، والعديد منهم يريدون أن يعودوا وأن يكونوا جزءا سوريا الجديدة.
0: ومن دمشق ينضم إلينا مراسلنا حازم عوض. أهلا بك معنا حازم. حازم، لو تحدثنا عن مجمل هذه الزيارة، زيارة الوزير الخارجية الدنماركي راسموسن إلى دمشق، وأبرز ما جاء فيها.
3: كاترين، حقيقة يعني هذا المؤتمر الصحفي يلخص ما دار من نقاشات وما حصل من اتفاقيات خلال اليومين الماضيين على الأقل. يعني في الأمس كان هناك افتتاح للسفارة الدنماركية في دمشق، وكان هناك لقاء مع وزير الخارجية الدنماركي بحضور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني مع الرئيس أحمد الشرع. كان هناك خطوط عريضة تم الحديث فيها بعد يعني اللقاء الذي أجراه الرئيس أحمد الشرع مع وزير الخارجية الدنماركي، بأنه تم بحث يعني الملفات الثنائية والملفات ذات الاهتمام المشترك، إضافة يعني إلى إعادة الأعمار وهذه التفاصيل بالخطوط العريضة. اليوم في هذا المؤتمر الصحفي يعني على الأقل وزير الخارجية الدنماركي لخص المسارات التي تم البحث فيها مع سوريا خلال يعني زيارته، وهي ثلاث مسارات بحسب حديثه: ملف إعادة الأعمار، ملف الاستثمار، وملف الهجرة. بالتالي كان هناك تفصيلات لها علاقة بكل من الملفات يعني تطرق إليها وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، والذي قال بأنه تم بحث مع الجانب الدنماركي اتفاقية إطار مشتركة مع الدنمارك لتفعيل العمل بين الجانبين في جميع المجالات، إضافة إلى بحث إعادة تفعيل مجلس الأعمال الدنماركي ودعوة رجال الأعمال الدنماركيين للاستثمار في سوريا في مجالات مختلفة، وعدد بعض المجالات ومنها ربما النقل البحري لما تطلع فيه الدنمارك في هذا المجال من خبرة طويلة. أيضا أشار إلى قضية يعني دعم سوريا في هذه المرحلة بما له علاقة بإزالة مخلفات الحرب ودعم مرحلة التعافي لكي تكون عودة اللاجئين، كما قال يعني تهيئة الأرض لعودة اللاجئين والمهاجرين السوريين إلى سوريا، كي لا تكون عودة يعني اللاجئ من كونه لاجئ إلى ليتحول إلى نازح في بلده، كما قال إن لم يكن هناك يعني تهيئة للبنى التحتية ولأرضية هذه العودة، وكما وصفها بكي لا تكون عودة عشوائية. يعني من جانبه يعني وزير الخارجية الدنماركي أيضا تحدث عن هذه النقاط وأشار إلى موضوع المهجرين، ويعني أطال الحديث فيه بأكثر من نقطة، وقال بأن الدنمارك لديها مشاكل مع بعض السوريين هناك ومن لديهم جرائم أو من ارتكبوا جرائم هناك، وهذا موضوع قيد البحث مع الجانب السوري، إضافة إلى خطط وضعتها الدنمارك لدعم العودة الطوعية إلى سوريا من قبل يعني الأسر السورية الموجودة في الدنمارك، وقال عن خطة يعني خاصة فيها الدنمارك $100,000 لعائلة مكونة من زوجين وثلاثة أطفال لكي يعودوا إلى بلدهم. ويعني كان الحديث يتمحور فيما يتعلق بدور الدنمارك خلال المرحلة القادمة من دعم سوريا وما قدمته من يعني $76 مليون زيادة على الدعم الذي تقدمه لمرحلة التعافي، بأن هناك مسارات تسير فيها الدنمارك وسوريا فيما يتعلق بهذه التفاصيل. نعم.
0: طيب حازم، أيضا ذكر الوزير الخارجية الشيباني أو أعلن عن رحلات جوية قادمة مباشرة بين البلدين، هل لديك أي تفاصيل؟
3: يعني هي هذه من ضمن الاتفاقيات التي تمت بالفعل، يعني تم الحديث عن اتفاق على مباحثات فيما يتعلق بالنقاط التي تحدثنا بها، لكن الاتفاق الذي ترجم على الفور هو اطلاق الرحلات ما بين دمشق وكوبنهاغن في 21 من الشهر الجاري. وايضا هذه الرحلات واطلاق هذه الرحلات ياتي ضمن يعني المسارات الثلاثه التي تحدثت بها سوريا والدنمارك خلال هذا المؤتمر الصحفي فيما يتعلق بالعوده الطوعيه للاجئين السوريين من الدنمارك. ايضا يعني اشار الشيباني بان يعني هذا المؤتمر وافتتاح السفاره ويعني هذه الزياره التي قامت بها الدنمارك، وخاصه بانها يعني ربما لم تتم الاشاره بشكل مباشر لكنها تمت بعد رفع سوريا عن يعني قائمه الدول الداعمه للارهاب، قد تكون خطوه تشجع دول الاسكندنافيه الاخرى، وهي اول دوله اسكندنافيه تفتتح سفارتها الرسميه في سوريا، قد تشجع باقي الدول لافتتاح سفاراتها الرسميه في سوريا، وان تكون يعني العمل ما بين سوريا ما بين دمشق وباقي العواصم الأوروبية يكون على أرض الواقع. وكان هناك حديث في لزيارة سورية إلى الدنمارك أو زيارات متعاقبة بين البلدين قد تتوج لاحقا بإعادة افتتاح السفارة السورية في الدنمارك، وقضية يعني فتح الرحلات هي قضية هامة لها علاقة بالمسارات الثلاثة التي تحدثنا فيها، وخاصة يعني عودة اللاجئين.
0: شكرا جزيلا لك حازم عوض، كنت معنا من دمشق.

0: وفي الأخبار الميدانية، أعلنت قيادة الأمن الداخلي في السويداء ارتفاع حصيلة إصابة عناصر قوى الأمن إلى 10 نتيجة لاستهداف المجموعات الخارجة عن القانون نقاطا في منطقة تل حديد ومحور ولغا غربي المحافظة. وقالت قيادة الأمن الداخلي لوسائل إعلام حكومية إن مجموعات خارجة عن القانون استهدفت نقاطا تابعة لقوات الأمن بقذائف الهاون والرشاشات، إلى جانب باستهداف سيارة من نوع بيكاب، ما أسفر عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين وعناصر الأمن. وأضافت قيادة الأمن أن هذا التصعيد يأتي بالتزامن مع احتجاجات تشهدها المحافظة رفضا لمنع المجموعات الخارجة عن القانون للطلاب من التوجه إلى مراكز تقديم الامتحانات. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن دورية تابعة لقوة الاحتلال الإسرائيلي اختطفت شابا من أبناء قرية العشة خلال توغلها في بلدة الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي. وكان جيش الاحتلال توغل بعدد من السيارات العسكرية في قرية جملة بريف درعا الغربي بالتزامن مع تحليق لطيران الاستطلاع، كما استهدف جيش الاحتلال في وقت سابق منطقة تل أحمر شرقي بريف القنيطرة بثلاث قذائف مصدرها الجولان المحتل. دخلت قوات المهام الخاصة التابعة لوزارة الداخلية معسكر الطلائع في مدينة الحسكة ضمن إجراءات استلام المراكز وتعزيز الانتشار الأمني في المدينة. وباشرت القوات انتشارها داخل المعسكر تمهيدا لتنفيذ المهام الموكلة إليها في إطار الجهود الرامية إلى بسط الأمن والاستقرار في الحسكة. حول الموضوع ينضم إلينا الصحفي سلام حسن من القمشلي. أهلا بك معنا أستاذ سلام. بالبداية أستاذ سلام، حدثنا عن أبرز النقاط التي تم استلامها من قبل وزارة الداخلية.
1: صباح الخير كاترين لكل جميع المشاهدين. الحقيقة اليوم تم دخول قوات تابعة لوزارة الداخلية تابعة للأمن العام ضمن تخصصات أبرزها المهام الخاصة إلى مدينة الحسكة وإلى المحافظة عموما. لم تكن هذه هي المرة الأولى التي تدخل فيها قوات تابعة لوزارة الداخلية إلى الحسكة، لكن سبق وأن دخلت أفواج إلى مدينة القامشلي والحسكة، لكن بأعداد قليلة، لم يكن يتجاوز وقتها دخول حوالي 100 عنصر إلى القامشلي. أما اليوم فكانت الأعداد أكبر، وتم التمركز حاليا في معسكر الطلائع في الحسكة، ومن المفترض أنهم سوف يقومون بمهام تدريبية لأفواج التابعة للأمن العام والتي اندمجت مؤخرا قوات الأسايش مع وزارة الداخلية، وسوف يتم دخول عناصر التابعين للأمن العام بالتتالي بعد الحسكة إلى القامشلي وإلى بعض المناطق الأخرى مثل المالكية وعامودة ودرباسية وتل حميس وبقية مدن الجزيرة السورية. هؤلاء من المفترض أنهم سيبدأون في مهام تدريبية وإدارية وتنظيمية للقوات الموجودة والمنتشرة في محافظة الحسكة.
0: نعم أستاذ سلام، هل يتم الحديث عن توقيت محدد لاستلام كل هذه النقاط؟
1: بالتأكيد هو يتم الموضوع بتسلسل وحسب الأمور التقنية وما تراه قيادة هذه القوات مناسبا، ليس هناك جدول زمني معروف أو مكشوف أو معلن عنه، لكن كما يبدو أنهم ينتشرون من المركز باتجاه الأطراف، ربما العملية تأخذ بضعة أيام أو أسابيع كحد أقصى، لكن العملية بدأت والأمور تجري على قدم وساق.
0: وكيف يبدو الواقع على الأرض؟
1: هناك ردود أفعال شعبية بين المصدومة من الحدث وبين التي تقبل هذا الحدث وبين الذين لا يفهمون ما الذي يجري وكيف تتم عملية الدمج، وهل هل هذه القوات سوف تستلم زمام الأمور كلها، وما مصير القوات التي كانت تسيطر مثل قوات الأسايش ومكافحة الإرهاب وما إلى ذلك. لكن حسب اتفاقية 29 التي تمت بين الحكومة السورية وقوات قسد سابقا، فأن الحكومة السورية ومؤسساتها وخاصة وزارة الداخلية سوف يتم نشر وبسط السيطرة على كافة المساحة في محافظة الحسكة.
0: شكرا جزيلا لك سلام حسن، صحفي كنت معنا من القامشلي. اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال جلسة لها مشروع القرار الذي تقدمت به سوريا لإعلان 19 من كانون الأول ديسمبر في كل عام يوما دوليا لتكريم النساء الباحثات عن المفقودين. من جهته قال وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني إن هذا القرار يمثل أول مشروع تتقدم به سوريا للأمم المتحدة في تاريخها الحديث، في خطوة تعكس انتقالها إلى الدور الفاعل في المحافل الدولية وتحويل قضية وطنية إلى قضية إنسانية على مستوى العالم. وفي السياق، رحبت الهيئة الوطنية للمفقودين باعتماد الأمم المتحدة اليوم الدولي للنساء الباحثات عن المفقودين، استنادا إلى مبادرة اقترحتها الهيئة انطلاقا من تجربة عائلات المفقودين في سوريا وحملتها سوريا إلى الأمم المتحدة. وأكدت الهيئة في بيان صحفي بعنوان لأنهن لم يتوقفن عن البحث أن اعتماد هذا اليوم يشكل اعترافا بدور النساء اللواتي حملن عبء البحث عن أحبائهن، وتأكيدا لأهمية مشاركتهن في جهود البحث والكشف عن المصير. وخلال جلسة التصويت على مشروع القرار السوري، قال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي إن هذه المأساة دفعت بسوريا لتتقدم بهذا القرار ليكون أول قرار لها في عهدها الجديد لتكريس هذه القضية الإنسانية النبيلة.
2: نفخر اليوم بأن سوريا انتقلت من مرحلة مظلمة كان ينكر فيها هذا الألم وتغيب فيها معاناة ضحاياه إلى مرحلة تعانق النور، تقر بهذه المأساة وتسعى إلى معالجتها بكل شفافية، بل وتحشد المجتمع الدولي لمؤازرة المتضررين منها. فبالأمس كانت هذه القضية تصل إلى هذه القاعة رغماً عن نظام دمشق، أما اليوم فهي تأتيكم من دمشق ذاتها. ولهذا كان لزاماً وأمانة أن يكون أول قرار تتقدم به سوريا في عهدها الجديد مكرساً لهذه القضية الإنسانية النبيلة.
0: سلط تقرير للجنة الدولية للصليب الأحمر الضوء على معاناة أسر المفقودين في سوريا، حيث أظهر عدم تلقي معظمهم للدعم من أي مؤسسة، بالإضافة إلى تحديات ما تزال تواجههم اقتصادياً وقانونياً ونفسياً.

0: أوضح المدير العام للأحوال المدنية عبد الله العبد الله في تصريح لتلفزيون سوريا أن إصدار البطاقة الشخصية الجديدة مرهون بتأهيل قاعدة البيانات وتجهيز نحو 130 مبنى مخصصا، مؤكدا أن مسألة إطلاق البطاقة الشخصية بشكلها المتطور هي مسألة وقت.
1: البطاقة الشخصية ما رح نقدر نربطها في موعد، لأنه نحن في عنا مثل ما قلت في عنا أنا تأهيل قاعدة البيانات اللي متهالكة أصلاً، فأنا ما بقدر صدر بطاقة شخصية بدون ما أهل قاعدة البيانات، إضافة لعندي في عندي تجهيز 130 مبنى على مستوى سوريا، يعني عملياً ما بيتجهزوا بأيام، في عندي تجهيز المعدات والفرش بالنسبة لهالمباني، ونحن مثل ما قلنا ما بقى ضلينا بالماضي، نحن انتقلنا للأمام، نحن في عنا البصمة الإلكترونية وعندنا أيضاً صورة الإلكترونية اللي متعلقة في بيانات شخص ذات نفسه لحتى تطلع عنا البطاقة الشخصية بصورة متطورة. عندي أيضا اختيار البطاقة الشخصية، يعني مسألة البطاقة الشخصية نحن ما رح نرجع للوراء مثل ما كنا، نحن اخترنا البطاقة الشخصية حول بمعايير دولية بحيث أنه يعني توافق تضحيات شعبنا اللي قدم الطريق الثالث من أجل أنه ينتقل إلى الأمام.
0: وقال العبد الله لتلفزيون سوريا إن استبدال البطاقة الشخصية سيشمل جميع الفئات من دون استثناء، مؤكدا أن البيانات الصادرة عن مراكز الأحوال المدنية كأخراج القيد والبيان العائلي تغني مؤقتا عن البطاقة الشخصية والأسرية.
1: هلا هو بده يتم استبدال البطاقة ككل، يعني ما رح تعتمد على فئة، البطاقة ككل، ونحن في عنا البيانات الصادرة عن المراكز الأحوال المدنية بتغني مبدئيا عن البطاقة الشخصية، يعني عندي إخراج القيد بيغني عن البطاقة الشخصية، عندي مبدئيا البيان العائلي بيغني عن البطاقة الشخصية، عفوا عن البطاقة الأسرية.
0: أصدرت وزارة المالية تقرير الموازنة العامة للدولة في النصف الأول من العام الجاري مبينة حجم الإيرادات والإنفاق ونسبة العجز. نتابع أهم المعطيات والأرقام في التقرير الآتي.
2: وزارة المالية تفصح عن الموازنة العامة للدولة في النصف الأول من عام 2026، نهج قالت الوزارة إنه يندرج ضمن سياسة دعم الشفافية والمساءلة وتعزيز الثقة في المعلومات المالية. فما أهم الأرقام التي وردت في التقرير؟ في النصف الأول من العام بلغت الإيرادات العامة 2,700,000,000 دولار، ما يمثل 31% من الإيرادات المقدرة ويتوافق مع النمط التاريخي لها في السنوات الماضية. أما مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025 فارتفع الإنفاق بنسبة 111%. في مقدمة مصادر الإيرادات جاءت الرسوم الجمركية بقيمة 1,100,000,000 دولار، تلتها عوائد الاستثمار بنحو 763,000,000 دولار، ثم إيرادات النفط والغاز بأكثر من 600,000,000 دولار التي بدأ تسجيل ريعها اعتباراً من شهر أيار، إضافة إلى عوائد الضرائب والرسوم، في حين لم ترد عائدات بيع المشغل الخلوي خلال الفترة التي شملها التقرير. وزارة المالية توقعت زيادة الإيرادات بحلول نهاية العام إلى 8 مليارات دولار، مدفوعة بالمداخيل الضريبية والجمركية والمشغل الخلوي وباستمرار إيرادات الطاقة ورسوم عبور الوقود. الإنفاق العام بلغ نحو 3,700,000,000 دولار، أي ما يعادل 35% من النفقات المعتمدة، وارتفاعاً بنسبة 331% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025. الإنفاق تركز بصورة أساسية في نفقات الجارية التي أملتها متطلبات توحيد الدولة وتشغيل المؤسسات العامة، وتوزعت بين الرواتب والأجور بنحو 1,034,000,000 دولار ونفقات الاستثمارية والدعم والضمان الاجتماعي. بينما ورد وما أنفق بلغ العجز المالي نحو 1,000,000,000 دولار، أي ما يعادل 56% من المقدر لعام 2026، وقالت الوزارة إنها أدارته من خلال تمويل استثماري بسندات قصيرة الأجل يسدد خلال عام. في المحصلة يستخلص التقرير استمرار تعافي الاقتصاد السوري مع توقع بنمو يتجاوز 11% خلال العام الجاري واستمرار زخم النمو خلال عام 2027 في مقابل ارتفاع الضغوط التضخمية وارتفاع كلفة السلع والخدمات بسبب التوترات الإقليمية والجيوسياسية.
0: قال وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني إن أعمال التحضير لأتمتة السجل العقاري والمساحي والخدمات العقارية بدأت بعد لقاء وفد تركي بحث مشروع التحول الرقمي. وأضاف عنجراني أنه خلال الأيام المقبلة ستعمل الفرق الفنية على تقييم المتطلبات ووضع خطة تنفيذ واضحة للانتقال نحو خدمات عقارية رقمية متكاملة تختصر الوقت والإجراءات وتسهل وصول المواطنين إلى خدماتهم إلكترونيا. ومن دمشق ينضم إلينا مراسلنا عامر العاصي. أهلا بك معنا عامر. عامر، لو تحدثنا عن انتقال بيانات السجل العقاري إلى الرقمي.
3: نعم كاترين، الآن أنا أتواجد في المديرية العامة للمصالح العقارية في دمشق، تحديدا في القاعة التي توجد خلفي تماما يجتمع الوفد التركي مع الجانب السوري لمباحثات التحول الرقمي في المسار الذي تسعى إليه الوزارات كافة ومنها وزارة الإدارة المحلية للتحول من الورقيات ومن الشكل التقليدي إلى الشكل الرقمي الذي يسهل ويخفف على المواطنين الكثير من الأعضاء ويخفف عليهم سرعة الوصول إلى ما يحتاجونه من بيانات، ما يحتاجونه من بخصوص السجل العقاري والمساحي تحديدا. الآن تجري المباحثات تحديدا لمناقشة التحول الرقمي في مجالي العقارات والمساحة. لتفاصيل أكثر سوف أستضيف الأستاذ أحمد علاوي، هو مشرف ومدير التحول الرقمي في وزارة الإدارة المحلية. يا ريت تعرف أستاذ أحمد، لو تحكي لي بشكل مفصل حاليا الخطوات تبعكم والخطة تبعكم للانتقال والتحول إلى رقمنة العمل في سجلات العقارات والمساحة.
4: طبعا نحن هذا الاجتماع هو امتداد لاتفاقية تم توقيعها مع الجانب التركي مع شركة تركسات وامتداد لزيارة أيضا أكثر من زيارة قمنا بها كفريق فني وفريق وزارة مع وزارة البيئة، لأنه إدارة الطابة تتبع للبيئة في تركيا. بعد مجموعة مباحثات وبعد مجموعة دراسات وأبحاث عملتها الوزارة رح تطلع على أنظمة أخرى بما يتعلق بالسجل العقاري، ارتأينا أنه السيستم التركي هو أقرب تجربة السورية. فحاليا اللقاء هو عم نتناقش فيه عم تحليل الواقع الميداني، الواقع السوري للمصالح العقارية. الجانب التركي بالاجتماع حاليا عندنا طرفين من الجانب التركي، عندنا شركة تركسات وعندنا المديرية العامة للطابة اللي هي المصالح العقارية في تركيا. زيارتهم هي لحتى يحللوا الواقع الميداني، يشوفوا الآلية العمل في سوريا، الإجراءات، التفاصيل، القوانين، التشريعات المرتبطة في المصالح العقارية. ومن ثم بعد هي الزيارة رح نبلش في وضع خطة العمل اللي هي بتقول تضمن الانتقال التدريجي للسجل العمل السجل العقاري من الحالة الورقية إلى الحالة الرقمية. طبعا هون ملف السجل العقاري عندنا يقسم إلى قسمين، عندك سجل العقاري وسجل المساحي. كل ملف هو تحدي بحد ذاته. النظام البائد كان معظم عمله 100% من عمله على الورقيات. ايضا في عندنا معظم هذه الورقيات لم تتم ارشفتها، وبالتالي نحن رح نباشر في عمليه ارشفه هاي الورقيات لنحولها للحاله الالكترونيه، ومن ثم هاي الحاله الالكترونيه رح تكون هي الانبوت لسيستم السجل العقاري. تعميم السيستم رح يكون تدريجي، الغايه من هذا السيستم جميع المعاملات المرتبطه في المصالح العقاريه يقدر يقوم فيها المواطن اما من خلال شاشه الكمبيوتر او من خلال جهاز الموبايل اند تو اند بدون ما يضطر لاي عمليه زياره لهي المراكز إلا في حال بعض الأمور اللي لها حساسية معينة في عمليات نقل الملكية. طبعا عملية البيع الشراء الرهن التفاصيل هي كلها رح تصير إلكترونية 100%، مثل ما ذكرنا في بعض عندنا بعض الحساسيات في بعض الأمور رح تضل فيها زيارات، ولكن زيارات بسيطة جدا لمكتب سجل العقار رح تتم نقل الملكيات وما إلى ذلك.
3: نعم كاترين، ماذا يجري حاليا الورشة، ماذا تقوم حاليا اليوم؟
4: الورشة نحن امبارح بلشنا فيها، بالمبارحة تم عرض حالة السجل العقاري على الجانب التركي، كان في جولة ميدانية داخل المصالح العقارية في دمشق للاطلاع على كافة الإجراءات العمل اللي عم تتم، جزئية المساحة، جزئية السجل العقاري، وجزئية الأرشفة، وكل هذه التفاصيل. اليوم الثاني من الورشة عم نتباحث فيه نقطتين، بلشنا بالتخصص، عم نتباحث حالة الأرشفة كيف ممكن تتم من خلال المنصات اللي موجودة لدينا مع المنصات الموجودة في هذا الجانب التركي. هون نحن ما عم نحكي عن الأرشفة كحالة إلكترونية بحتة، عم نحكي عن الإيكو سيستم تبع الأرشفة، كيف نعمل إجراء عملية الأرشفة end to end. وأيضا في انقسمنا نحن فريقين اليوم، في فريق الآن عم يقابل العاملين في المصالح العقارية حتى يفهم منهم التفاصيل الموسعة عن المعاملات العقارية من ما تبلش لحتى تنتهي، لأنه هي الورك فلو اللي عم ياخذه اللي هي الحالة الإجرائية، الغرض منها مطابقتها مع الحالة الإجرائية التركية لحتى نعمل دمج معين، حالة دمج معين نختصر فيها مجموعة إجراءات على المواطن، نختصر فيها الحالات ممكن تسبب لي نوع من أنواع الفساد، ونوصل بالنهاية لسيستم رقمي 100%.
3: شكرا كثير لك استاذ، شكرا لك المعلومات. نعم كاترين، كما سمعنا من الاستاذ احمد بانهم لليوم الثاني مستمرين بعملهم من التقييم ومن التخطيط ومن وتحضيرا للتنفيذ وللتحول بشكل يعني مباشر لرقمنة هذه السجلات. شكراً. التي كانت في سابقا نصب على
0: شكرا جزيلا لك عامر العاصي مراسلنا من دمشق. في خبر آخر، أعلنت وزارة الإدارة المحلية والبيئة نتائج أولية لرصد جودة الهواء في ثلاث مناطق بدمشق أظهرت ارتفاع نسبة الغبار والجزيئات الدقيقة في الهواء، وشملت عمليات الرصد مناطق البرامكة ويوسف العظمى وأوتوستراد المزة. وربطت الوزارة ارتفاع الغبار والجزيئات الدقيقة بالازدحام المروري والغبار المنتشر في المدينة، وأضافت أن مستويات بقية الغازات الملوثة بقيت ضمن الحدود الآمنة، وأوصدت بتحسين الحركة المرورية وصيانة المركبات وتنظيف الطرق والحد من الغبار. وفي سياق متصل، شهدت دمشق القديمة للمرة الأولى يوما بلا سيارات أو دراجات نارية ضمن فعالية دمشق تتنفس التي أطلقتها المحافظة لتخفيف الازدحام والضوضاء وإتاحة مساحة أكبر للمشاة.
5: نحن اليوم بمديرية دمشق القديمة محافظة دمشق عم نختبر فعالية دمشق تتنفس، هي يوم دون سيارات بالمدينة القديمة. الهدف الرئيسي هو اختبار المدينة من دون ضجيج، من دون فوضى، من دون انبعاثات كربونية. الهدف انه نرفع جودة الحياة بالمدينة، تحسين تجربة الزائر، تحسين فرص النشاط التجاري. اليوم مثل ما شايفين هذا الطريق اسمه الدقائين قدامنا، بالعادة ما بتحس أن تمشي فيه، هو طريق جميل أخذ رونق له متعام. نتمنى أنه كل الناس استمتعوا بهي الفعالية، ونتمنى أنه تتطور هاي الفعالية لتوصل لمكان تصبح دمشق من دون سيارة على الحد.
0: تستعد وزارة الطاقة لإعادة افتتاح معمل غاز كونيكو في دير الزور بعد توقفه عن العمل منذ 2013. ويعد كونيكو من أبرز منشآت الغاز في سوريا، إذ صمم لمعالجة نحو 13 مليون متر مكعب من الغاز يومياً، وتوجيه الكميات القابلة لتغذية محطات توليد الكهرباء والمنشآت الصناعية. وتكتسب إعادة تشغيل المعمل أهمية كبيرة في ظل الفجوة بين إنتاج الطاقة والطلب المحلي، ومن المتوقع أن تسهم في تعزيز إمدادات الغاز وتخفيف الضغط على مصادر الطاقة البديلة مع خطط لضخ الغاز باتجاه حمص عقب استكمال الاختبارات الفنية. أعلنت وزارة الطاقة عودة الكهرباء إلى حي الميسر بعد غياب دام 12 عاماً بعد إنهاء تأهيل 18 مركز تحويل يخدم 20 ألف مشترك في حلب. وأوضحت الوزارة أن الأعمال شملت إعادة تجهيز المراكز التحويلية ورفع جاهزيتها الفنية بما يعزز وثوقية التغذية لأكثر من 20 ألف مشترك في حي الميسر. ويأتي تنفيذ هذا المشروع ضمن خطة إعادة تأهيل الشبكات الكهربائية في المدينة. تواصل فرق الدفاع المدني في حلب الاستجابة لحريق اندلع بعد منتصف الليل داخل مستودع للزيوت والمواد الغذائية في حي الميسر بمشاركة 11 فرقة إطفاء. وتمكنت الفرق من الحد من انتشار النيران فيما تواصل تبريد الموقع وإخماد البؤر المشتعلة وتأمين المكان.

0: ومن أمام المستودع في حي الميسر ينضم إلينا مراسلنا عمار مرجان. أهلا بك معنا عمار. عمار، هل لديك معلومات حول أسباب اندلاع هذا الحريق؟
1: نعم كاترين، مرحبا بك وبالسادة المشاهدين. يعني حتى الآن بحسب مدير عمليات الدفاع المدني لا غير معروفة أسباب اندلاع هذا الحريق، الأسباب مجهولة. هذا الحريق بدأ في 2:30 بعد منتصف الليل، حيث جرى إخبار فرق الدفاع المدني أو واحد من الفرق، ثم جاءت التعزيزات لهذه الفرق وبدأت عمليات إطفاء الحريق وعزل وتبريد هذا المستودع الضخم للمواد الغذائية والزيوت. الآن تشاهدون هذه العمليات، الآن بعد انتهاء عمليات التبريد من خلف تشاهدون أجزاء من الحريق وعملية العزل والتنظيف لهذا المعمل. بعد ذلك سوف تجري عمليات إعادة تنظيف في هذا الحي، هذا الشارع هو شارع استراتيجي مقطوع الآن بسبب الحريق وبسبب عمليات الإطفاء. بعد قليل سوف تجري عمليات تنظيف هذا الشارع وإعادة فتحه أمام المارة. حاليا الشارع بسبب الحريق ممتلئ بالزيوت، ما يسبب انزلاق للسيارات. ننتظر أو تنتظر هذه الفرق عمليات التنظيف لإعادة فتح الشارع. المستودع الذي نتحدث عنه في حي كرم الجزماتي، بين كرم الجزماتي وكرم الميسر، في هذا الحي بدأت الحادثة في 2:30 بعد منتصف الليل. استمرت فرق الدفاع المدني وفرق مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث حتى الساعة 4:30 بإطفاء الحريق وعزله ومنع امتداده إلى المستودعات المجاورة التي يوجد فيها مواد قابلة للاشتعال. نجحوا في ذلك، ثم بدأت في 4:30 عمليات إطفاء أو تبريد هذا الحريق، ثم عمليات العزل والتنظيف لتبدأ بعد قليل أيضا عمليات فتح الشوارع، فتح الشارع هذا الرئيسي وتنظيفه من الزيوت التي ذهبت في جراء الحريق. كاترين،
0: شكرا جزيلا لك عمار مرجان، كنت معنا من أمام المستودع في حي الميسر. أعلن الدفاع المدني وفاة مدني وإصابة 15 آخرين من جراء 14 حادث سير في مختلف أرجاء سوريا، وأوضح أن فرقه أسعفت المصابين ونقلتهم إلى المشافي وأزالت أثار الحوادث وأمنت مواقعها، داعيا السائقين إلى تخفيف السرعة والتأكد من جاهزية المركبات وتجنب استخدام الهاتف في أثناء القيادة. أعلن الدفاع المدني إصابة مدني في أحد الحرائق 74 التي اندلعت في مناطق متفرقة من سوريا وشملت منازل ومحل تجارية وأعشابا وأشجارا وأسلاكا كهربائية، وأوضح أن فرقه أخمدت الحرائق وبردت مواقعها في حين اقتصرت بقية الأضرار على الماديات، داعيا إلى تجنب إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول الزراعية والتخلص الآمن من الأعشاب اليابسة.

0: مشاهدينا، ننوه إلى هذا الخبر العاجل. أفادت مصادر محلية بانفجار مستودع للذخيرة في الحي الغربي بمدينة بنش بريف إدلب، ما أدى إلى سماع دوي انفجارات متتالية. إذن مصادر محلية أفادت بانفجار مستودع للذخيرة في الحي الغربي بمدينة بنش بريف إدلب، ما أدى إلى سماع دوي انفجارات متتالية. للتفاصيل ننتقل إلى إدلب مع مراسلتنا إلاف العلي. أهلا بك معنا إلاف. إلاف، تفاصيل أوفى حول هذا الانفجار.
1: نعم كاترين، يعني منذ دقائق سمع دوي عدة انفجارات متتالية في الحي الغربي من مدينة بنش شرقي مدينة إدلب. صراحة إلى الآن يعني لم يعرف مصدر هذا الانفجار، إن كانت هي سيارة محملة بالذخيرة أم هو مستودع للذخيرة. إلى الآن المعلومات والأنباء متضاربة، ولكن بحسب المعلومات الأولية أنه لا يوجد إصابات. نحن الآن نتوجه باتجاه المكان، ولكن كما نلاحظ على الطريق أن إدارة أمن الطرق قد قطعت الطريق الواصل ما بين مدينة إدلب ومدينة بنش تحسبا لحماية المدنيين وعدم وقوع إصابات، كون ما زالت هذه الانفجارات إلى الآن مستمرة. فرق الدفاع المدني تعمل في المكان، ولكن ليس لدينا أي أنباء حول إن كان هناك وجود لإصابات أو جرحى في المكان. نوافيكم بالتطورات والتفاصيل في حال وردت إلينا كاترين.
0: سنتابع التفاصيل معك إلاف العلي، كنت معنا من إدلب. قتل 4 فلسطينيين بينهم 3 أطفال، فيما أصيب آخرون في غارات إسرائيلية على دير البلح وسط قطاع غزة. وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش ينفذ موجة استثنائية وكثيفة من الغارات الجوية على منطقة الكتيبة بقطاع غزة لمساعدة قوة إسرائيلية

0: طالب مواطنون فلسطينيون بحماية الأسرى الفلسطينيين في جميع السجون الإسرائيلية، وأعلنوا رفضهم لاستمرار الاعتقالات الإدارية. جاء ذلك خلال وقفة تضامنية أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة غزة، احتجاجا على تصريحات واقتحامات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير لسجون الأسيرات الفلسطينيات.
1: اليوم نشارك في الوقفة التضامنية الأسبوعية مع الأسيرات والأسرى البواسل الصامدين في سجون الاحتلال ومعتقلاته لإيصال عدة رسائل. أولى هذه الرسائل لمطالبة المجتمع الدولي، هيئاته الحقوقية والإنسانية والقانونية، لضرورة الضغط على سلطات الاحتلال.
2: أتينا لمقر الصليب الأحمر لنقول لا لكل الانتهاكات الإسرائيلية بحق أسيراتنا الماجدات القابعات خلف سجون الاحتلال والمدافعات عن شرفهن، عن حقهن، عن عودتهن، عن تقرير مصيرهن. أتينا لمقر الصليب الأحمر لنقول له عليك الانتباه لحالة الأسيرات داخل سجون الاحتلال.

0: ومن غزة معنا مراسلة تلفزيون سوريا شروق شاهين. أهلا بك معنا شروق. إذا موجة غارات استثنائية وكثيفة على منطقة الكتيبة بقطاع غزة، ضعينا في تفاصيلها.
1: نعم كاثرين، عملية في غزة جرت صباح هذا اليوم، الزمان بالتحديد 10:40، والمكان في منطقة الكتيبة غرب مدينة غزة، تحديدا محيط المشفى الأمريكي الميداني في المنطقة. والهدف من هذه العملية اعتقال رئيس جهاز الأمن العام لدى حركة حماس. ونتيجة ما جرى من حدث صباح هذا اليوم، تم اعتقال هذه الشخصية، لكنه اعتقل مصابا وفق ما أوردته وسائل الإعلام الإسرائيلية قبل قليل. ما جرى بتفاصيل هذه العملية صباح هذا اليوم، الجيش الإسرائيلي بشكل مباغت قام بتنفيذ سلسلة من الغارات الاستثنائية كما وصفت إسرائيليا على منطقة الكتيبة. وهذه الغارات نفذت عندما تم اكتشاف الحدث من حركة حماس ورجال الحركة في المنطقة، وعندما تم اكتشاف وجود مجموعة مسلحة تابعة لإسرائيل في المنطقة، تم الاشتباك بها، والاحتلال الإسرائيلي تدخل بالطيران وقام بتنفيذ سلسلة من الغارات. هذه الغارات أوقعت عدد من الضحايا، نتحدث عن 3 من الفلسطينيين، طفلان وسيدة استشهدوا نتيجة هذا الحدث الذي جرى صباح هذا اليوم، ونقل جثمانهم إلى مشفى الشفاء الطبي مع عدد آخر من الإصابات، منها إصابات حرجة. نتحدث عن حدث استثنائي لم يتم حدوثه منذ أشهر، تحديدا في مدينة غزة، وحتى الآن لم يعرف بشكل أدق إن كانت هذه المجموعات المسلحة هي تابعة للجيش الإسرائيلي، أم أن الاحتلال الإسرائيلي استعان بالميليشيات التي تعمل لصالحه داخل قطاع غزة، وهي ميليشيات فلسطينية تتعاون مع الاحتلال في مثل هذه العمليات التي تجري في داخل قطاع غزة. ما يتم الحديث عنه لدى وزارة الداخلية بأن هناك تطورات ميدانية جرت على الأرض، ويتم المباحثة بهذه المجريات، وسيتم الإعلان عنها بشكل تفصيلي من قبل وزارة الداخلية لدى حركة

0: حماس. الإعلان جاء من المكتب الإعلامي لدى حركة حماس كاثرين. أريد أن أختم بهذه المعلومة وهو أن قوة خاصة تسللت إلى داخل قطاع غزة قامت بتنفيذ مهمة، وبحسب المكتب الإعلامي يقول بأن هذه المهمة فشلت بعد أن تم كشفها من قبل رجال المقاومة والذين يتبعون لحركة حماس في هذه المنطقة. وهذا الحدث أدى إلى استشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين أيضا.
1: شكرا جزيلا لك شروق شاهين، كنت معنا من غزة. وبذلك مشاهدينا نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية هذه الجولة الإخبارية، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: سأعطي هذا الديوان لمن يعرف اسم بدوي الجبل.
2: أما الشآم فلم تبق الخطوب بها روحا أحب من النعمة وريحانا.
3: أنا ابنة مهدي الثورة وسهلها العامل بالخير والعلم. أنا ابتسام المصري،
4: طبعي لطيف ومأخذي قريب ولفظي مؤنتق وتأليفي حلو.
5: أنا من بقاع الطهر من حوراني، أنا من نوادر أمتي، القدر قدري والزمان زماني.
6: تكاد لروعة الأجداد فيها تخال من الخرافة وهي صدق.
7: طاحونة البن جزء من طفولتنا، فكيف ننسى وعطر الهال فواح.
1: هل تحفظين شيئا لأحمد شوقي في دمشق؟
8: أيضا أمير الشعراء، وكيف لا أحفظ له؟
2: الذي يستوطن في دمشق ويعيش هذه الأجواء الرائعة المليئة بالعلم والأدب، يعني يجب أن يكون هكذا.
1: ملاك، ما رأيك بالقصيدة التي سمعتها من جعفر؟
9: أقرأ الكثير من الكتب، منها البيان والتبيين لعمرو بن بحر الجاحظ، فقه اللغة للثعالبي.
1: أنا آسف على المقاطعة، نحن اتفقنا منذ زمن ليس بقليل أنني لست أستاذك ولا
8: العزيز.
1: خالك العزيز.
8: سأروي لك طرفة، أنصت جيدا.
1: من علمك هذا الإلقاء؟
8: يعني من يتذوق الشعر هو الذي يفهم المعنى.
2: سلامي للديار ومن عليها كرام من كرام من كرامي.
6: سقيناه كؤوس الذل صرفا ووردنا على الصخر زلال.
1: يا سلام.
9: سنعمر أحجارا وركاما مرمية نكتب في داخلها أهلا يا حرية، أهلا يا حرية.
1: كان للطفولة حضورها وحريرها، فكانت معنا مجموعة من رياحين.

0: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات. يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات، ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
1: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر، في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات.
2: شو عم النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
3: متى سيكون هناك؟
1: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب، بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
4: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
2: أنا معترض على فكرتين.
1: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.

في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

الجولان ليس مجرد أرض سورية تحت الاحتلال، بل قضية سيادة وحق وطني تواجه تحديات كثيرة. مع ولادة سوريا الجديدة لم تغلق هذه القضية، بل دخلت مرحلة مختلفة. في الاحتلال الإسرائيلي وسع وجوده العسكري في الجنوب ويسعى إلى فرض ترتيبات أمنية جديدة، بينما تحاول دمشق تثبيت حدودها وسيادتها ومنع تحويل الوقائع الجديدة إلى أمر واقع دائم. في هذه المرحلة الانتقالية تواجه السلطة السورية مهمة معقدة بين تثبيت الحقوق ومنع ترسيخ الاحتلال وبناء أوراق القوة. فماذا تريد إسرائيل فعلاً من سوريا الجديدة؟ وما الذي تستطيع السلطة السورية فعله في ملف الجولان؟ وما حدود صلاحياتها؟ وما تأثير الواقع الإقليمي والتوازنات الدولية على هذه القضية؟ هذا بيان الأسبوع من الجمهورية الثالثة.

0: احتلت إسرائيل معظم هضبة الجولان في حرب حزيران عام 1967، وما يزال الموقف الرسمي للأمم المتحدة يعتبر الجولان أرضاً محتلة. تفاصيل أكثر حول هضبة الجولان المحتل في هذه المادة، ونعود لنفتح النقاش.
1: الجولان هضبة استراتيجية تقع في جنوب غربي سوريا، وتبلغ مساحتها 1860 كيلومترا مربعا، وتشرف على دمشق وشمالي فلسطين والأردن، كما تضم موارد مائية تجعلها ذات أهمية عسكرية واقتصادية كبيرة. احتلت إسرائيل معظم هضبة الجولان في حرب حزيران عام 1967، بينما بقي شريط صغير تحت سيادة سوريا. وفي عام 1974 أبرم اتفاق فصل القوات بين سوريا وإسرائيل بإشراف الأمم المتحدة، وما تزال قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك أندوف تنتشر في المنطقة. وفي عام 1981 أقر الكنيسة الإسرائيلي قانوناً فرض بموجبه القوانين والإدارة الإسرائيلية على الجولان المحتل، لكن مجلس الأمن الدولي أصدر بالإجماع القرار رقم 497 الذي اعتبر هذا الإجراء باطلاً وملغى ومن دون أي أثر قانوني دولي، وأكد استمرار سريان اتفاقية جنيف الرابعة على الجولان السوري المحتل. وبعد سقوط نظام الأسد في كانون الأول من عام 2024، دخل جيش الاحتلال الإسرائيلي منطقة الفصل المنصوص عليها في اتفاق فصل القوات لعام 1974، وسيطر على مواقع في الجانب السوري من جبل الشيخ، وأقام نقاطا عسكرية داخل منطقة الفصل، مبررا ذلك باعتبارات أمنية. وعدت الأمم المتحدة هذه التحركات انتهاكاً لاتفاق فصل القوات، مؤكدة ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها. ورغم مرور ما يقارب 6 عقود على الاحتلال، ما يزال الموقف الرسمي للأمم المتحدة يعتبر الجولان أرضاً محتلة، وتؤكد الجمعية العامة سنوياً في قراراتها عدم الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية عليه.
0: الجولان المحتل، نناقش هذا الملف مع السيد جمال النميري عضو مجلس الشعب عن محافظة القنيطرة من دمشق، مرحبا بك. والسيد بسام بربندي السفير السابق والباحث في مركز الدراسات الدولية من واشنطن، مرحبا بك أيضا. والسيد عبد الوهاب عاصي الباحث في مركز جسور للدراسات من حلب، مرحبا بك. وأبدأ معك سيد جمال، إذا سألنا ما هي من وجهة نظر الحكومة السورية الآن المطامع الإسرائيلية، يعني ما الذي تريده فعليا من وجهة نظر الدولة إسرائيل؟
2: مساء الخير لك سيدتي. نعم. ربا وللمشاهدين وضيوفك الكرام. الحقيقة يعني الكيان الإسرائيلي يسعى إلى تثبيت احتلاله للجولان. نحن لاحظنا منذ فترة قريبة كان هناك اعتراف من كولومبيا بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان، وهذا نتيجة جهد دبلوماسي محموم من الكيان الصهيوني، وسبقه قبل ذلك الاعتراف الأمريكي. فهو في المحصلة يريد بسط وسيطرته الكلية ونزع اعتراف كامل، هذا من حيث المبدأ يعني بشكل عام. الكيان ينطلق في إدارة هذا الملف، يعني نقول هو ينطلق من مبدأ إدارة المخاطر وتوسيع النفوذ. فالمخاطر التي يرى أنها قد تكون متأتية من منطقة الجنوب يريد دفعها بالطرق التي يراها هو مناسبة بالنسبة له وتحفظ كيانه، إضافة إلى أنه يريد منطقة منزوعة السلاح هشة ضعيفة غير قادرة على أن تكون يعني مستقرة في هذه المنطقة، أن يعني ليكون استقرار العسكري أو استقرار السياسي.
0: يعني من وجهة نظر الدولة السورية الجديدة أن إسرائيل تريد فقط موضوع الجولان، أم تثبيت واقع جديد أبعد من ذلك، خاصة أنه بعد التحرير وما قامت به من دخول في الجنوب وفرض واقع أمني؟
2: نحن تكلمنا أن أبعد النتائج المرجوة لدى الكيان هو فرض سيطرة، ليس سيطرة فقط، اعترافا بهذا الوجود اعترافا شرعيا. الوجود الإسرائيلي في هضبة الجولان هو اعتراف غير شرعي، والقرار 497 نص على أنه لا، يعني أن قرار ضم الجولان هو قرار باطل وليس صحيحا، وبالتالي كل المفاعيل والإجراءات التي يقوم بها الكيان في الجولان هي إجراءات لجهة محتلة وكيان محتل. الآن ماذا يريد؟ الآن هذه المنطقة اليوم في ظل الدولة الجديدة، لا يريد الكيان الصهيوني أن يكون هناك في منطقة المنطقة الجنوبية من سوريا والمنطقة المحاذية له، لا يريد وجود قوة عسكرية منظمة، لا يريد للدولة السورية الجديدة.
0: سيد جمال اسمح لي أن أستوقفك مرة أخرى. نحن نسأل من وجهة نظر الدولة ماذا يريد، يعني هل الرؤية لدى الدولة السورية، لدى الحكومة السورية واعية لهذه يعني الأحلام والمطامع التوسعية، وكيف تنظر لها وكيف تتعامل معها؟ لذلك سألتك ما هي يعني وجهة نظر الدولة السورية من مطامع إسرائيل.
2: أنا أتكلم، أنا سيدتي أجيب. يعني المطامع الإسرائيلية في الجولان تدركها الحكومة السورية ويدركها الشعب السوري كله حاليا. هذه المطامع هي مطامع توسعية في الجنوب. يعني أنا أي سؤال وأجيب أنها مطامع توسعية. هذه المطامع التوسعية وتثبيت الوجود في الجولان يستلزم بحسب من وجهة نظر الكيان الإسرائيلي يستلزم أشياء كثيرة، منها أن تكون منطقة الجنوب فيما أبعد هو من الجولان، حتى في الجنوب أبعد من منطقة الجولان المحتل، أن تكون منطقة هشة خالية من السلاح، خالية من وجود الجيش وضعيفة التنمية، ليس فيها مقومات البقاء والاستقرار بشكل رئيسي. لأن الهدف الرئيسي الآن كما تعلمين سيدتي في الفترة السابقة، على ما تبذل الجهود المحمومة يبذل كان الجهود المحمومة من أجل الاعتراف بشرعية وجوده في الجولان، كما فعل مع كولومبيا، كما فعل سابقا، كما فعلت معه الولايات المتحدة الأمريكية. طيب. إذن القضية هي قضية نزع اعتراف في وجوده في الجولان، لهذا الاعتراف مفاعيل كثيرة، منها أنه يجب أن يعمل على أن يكون الوجود الدولة السورية من خلال ذراعها العسكري أو وزارة الدفاع وتشكيلتها أن لا يكون موجودا في هذه المنطقة. يعني اتفاقية وقف إطلاق النار عام 1974 رسمت شكلا واضحا من الوجود العسكري والمؤسسات في هذه المنطقة. يرى الكيان أنه الآن الدولة الجديدة تعي أن الكيان حتى لهذه لا يريد لهذه الاتفاقية توقف إطلاق النار أن تكون قائمة كما كانت في بصورتها السابقة.
0: نعم سيد بسام، يعني فعلا هل المطامع الإسرائيلية في سوريا تقتصر على الجولان وربما أبعد من ذلك الموضوع المناطق التي دخلها بعد التحرير وحوض اليرموك ووصوله إلى محافظات أخرى يعني كما تعلم، وهل مشكلة إسرائيل مع الحكومة السورية ومع سوريا الجديدة هي متعلقة بالترتيبات الأمنية أم أن إسرائيل لديها مساعي مختلفة وأحلام مختلفة ومطامع مختلفة؟
3: يعني سيد ربا شكرا للاستضافة. يعني معروف شعار إسرائيل من النيل إلى الفرات. هذا غير مخفي، ومعروف أن إسرائيل إذا تدخل أرض صعب جدا أن تخرج منها. يعني هذه وقائع تاريخية من بداية 48 خلال 48 من بداية أول بؤرة استيطانية في فلسطين إلى اليوم. ماذا تريد إسرائيل من سوريا اليوم؟ شوفي، النظرية الإسرائيلية والاستراتيجية الإسرائيلية تغيرت بعد أحداث غزة، بعد 7 أكتوبر في غزة، من فكرة أنه ممكن أن نقيم سلام مع الطرف الآخر، جربوا يعملوا هدنة مع حماس، هدنة مع حزب الله، هدنة مع النظام السوري. أكتوبر 7 غير طريقة تفكيرهم إلى أنه هذا النوع من السياسة لن تؤدي إلى نتيجة، علينا أن نحمي أنفسنا من الداخل الأراضي. فبالتالي فاتوا إلى غزة، فاتوا إلى جنوب لبنان، فاتوا إلى سوريا. هذا موضوع بالنسبة لهم تغير كردة فعل على ما جرى في غزة.
0: هذه الرؤية الجديدة هل يستطيعون أن يسوقوها دوليا بهذه البساطة؟
3: هلا هن يعني شفتها بلبنان، فاتوا وشفتها بغزة، وشفتها اليوم بسوريا دوليا. أو دولية، قانون دولي غير قانون دولي موضوع ثاني، ولكن الوقائع على الأرض هي مختلفة تماما عما يريدون. يعني فبالتالي ما يريدون بسوريا هو عدة أمور. رقم واحد، تكون دولة ضعيفة، هذا شيء مهم، مؤسسات ضعيفة، دولة هشة، صعب عليهم أن يقبلوا بوجود دولة مركزية قوية مريحة. لا هذا شيء غير مريح للإسرائيلي. رقم اثنين، أن تواجد العسكري الإسرائيلي في الأراضي السورية تصوراتهم أنه ممكن يزيد ولا يقل. يعني في كثير اشياء عم بتصير في مناطق الجنوب من الصحافه الاسرائيليه ومركز ابحاث الاسرائيلي تحسين ترينها. مثلا في عندهم 8 مواقع عسكريه اسرائيليه هي على سدود المياه،
0: نعم
3: مثلا يعني مركزه على، يعني هم يسرقون المياه من اليوم، من لما فاتوا بعد التحرير الى اليوم هناك مراكز عسكريه. الاسرائيلي يمنع دخول الجيش السوري او المؤسسات الحكوميه السوريه او الموظفين السوريين الى اغلب تلك المناطق، يعني يحاولون ايجاد واقع جديد على الارض. يقومون بقتل المراعي، سجن الشباب، حرق الاراضي. الطائرات الزراعيه الاسرائيليه تقوم برش مبيد سام على الاراضي الزراعيه حيث لا تصبح صالحه للزراعه. يعني هن يقومون بكثير من الاجراءات العدوانيه بطريقه ليس بضروره عسكريه، ليس بضروره تدمير وتفجير، ولكن بتغيير الامر الواقع على الارض. هلا مشكلتهم او نقط ضعفهم انهم يدركون ان كل هذه الامور لن تؤدي الى استقرار هذا البلد، استقرار اسرائيل. هذه امور عدوانيه رايناها في كل مكان، النتيجه لم تكن ابدا انهم حصلوا على ما يريدونه.
0: لكن كما تعلم يعني هناك دعم دولي ربما تغير فعلا بعد ما حدث في غزة، لكن في الولايات المتحدة
3: يعني
0: تحديدا ترامب يعني وما أعلنه عام 2019، يعني إلى أي مدى هذه نقطة قوة بالنسبة لإسرائيل وتؤرق
3: الحكومة
0: السورية؟
3: هو نقطة قوة لسوريا.
0: نعم،
3: إذا اسمح لي، ترامب الحديث، هذه الترامب الذي لدينا اليوم آخر نسخة، هو قوة لسوريا وضعف لإسرائيل.
0: نعم،
3: السياسة الأمريكية بالمنطقة تقوم على سحب الجيش الأمريكي، عدم تدخل في المشاكل الداخلية في أي بلد، عدم تدخل نظام الحكم بأي بلد، عدم وجود فيدراليات أو تقسيم بأي بلد، حكومة مركزية، اندماج اقتصادي، استثمار أمريكي ضخم. هذه الرؤية الأمريكية لكل الشرق الأوسط. يعني ما ترينه من تطور العلاقات الاقتصادية بين سوريا والعراق هو مفروض أمريكيا، ليس محبة من أحد. ما يجري اليوم من أنابيب مشاريع، أنابيب نفط من الخليج إلى سوريا، البحر المتوسط، الأردن، لبنان، هذه رؤية
0: طيب.
3: أمريكية فرضتها الحاجة. فاليوم هناك حاجة أمريكية باستقرار هذه المنطقة، الحاجة الأمريكية تفرض على إيجاد نوع من الاستقرار بين سوريا وإسرائيل. فاليوم توم باراك مثلا هو ليس وسيط سلام بين سوريا وإسرائيل، توم باراك هو ممثل السياسة الأمريكية لهذا الأمر، وهذه قوة سورية. الحكومة السورية علنا، رئيس الجمهورية، وزير الخارجية قالوا نحن سوريا لن تكون مكان تهديد لأحد، وتوصلنا لاتفاقيات مع إسرائيل تشمل كل شيء تقريبا، وهم تنصلوا منه. مرة أخرى لدينا هنا يعني للفترة القريبة القادمة لدينا قوة ضغط أمريكية مع سوريا ضد إسرائيل أو للحد من النفوذ الإسرائيلي.
0: سنتحدث عن هذه الأمور التي
3: هذا
0: ممكن
3: الشيء
0: أن تستفيد منها
3: عن الواقع وعن القانون.
0: نعم،
3: في شيء
0: هذه نقاط قوة ممكن أن تستفيد منها الدولة السورية يعني
3: صحيح.
0: في هذا الملف تحديدا. لكن إذا ذهبنا أيضا للسيد عبد الوهاب، سيد عبد الوهاب، الهواجس الأمنية المزعومة لإسرائيل في الجنوب السوري، هل هي مقتصرة على فعلا أنها هواجس أمنية، أم أن إسرائيل تريد أبعد من ذلك، أبعد من الاتفاق الأمني، أبعد من سوريا هشة، أو على الأقل على حدودها أن يكون هناك منطقة منزوعة السلاح؟ هل هي فعلا تسعى لأبعد من الاتفاق الأمني مع سوريا؟
4: أهلا بك سيدة ربا وبجميع الضيوف والمشاهدين. نحن الآن لا نتحدث حقيقة عن هواجس أمنية إسرائيلية، ما يجري على الواقع هي سياسات أمنية وخطة واضحة إسرائيلية لإعادة تشكيل البيئة الأمنية السورية. هذا بدأ واضحا منذ اليوم الأول لسقوط نظام الأسد والتحرير، حينها قصفت إسرائيل يعني أصول عسكرية سورية كبيرة بما يقدر حوالي 500 موقع عسكري، ثم اجتاحت المناطق الجديدة لم تكن قد تقدمت إليها مسبقا وأنشأت بالإجمالي 9 نقاط عسكرية جديدة. تحدث ضيفك أستاذ بسام بربندي أن 8 منها على مواقع ومسطحات مائية، ثم قامت إسرائيل بتنفيذ غارات عسكرية مستمرة على مواقع سورية، ووضعت شروطا حول إعادة تشكيل قوى الدفاع الجوي السوري. إذن هذه ليست حقيقة يعني مجرد هوامش، هذه سياسات أمنية واضحة لإعادة تشكيل البيئة الأمنية السورية.
0: طيب ومن ضمنها وأهمها السيطرة على قمة جبل الشيخ، يعني هذا الموقع الاستراتيجي.
4: نعم صحيح. نعم صحيح، هذا المقصود. الآن ما هي هذه البيئة الأمنية السورية التي تريدها إسرائيل؟ أولا الحقيقة إسرائيل واضح تماما أنها لا تريد هذا الحكم الحالي الموجود في سوريا، وإن فرض عليها من الولايات المتحدة الأمريكية هي واضح بأنها لن تتعامل معه بإيجابية، لن تتعامل معه بحالة من الرضا، وستستخدم هذه يعني هذا الموقف بحجة، وستستخدمه حجة ونوع من الحجة لكي تبقي على موقعها العسكرية الثانية الأخرى التي أنشأتها. وهنا يأتي موقع قضية قمة الشيخ. قمة الشيخ بالنسبة لإسرائيل ليست مجرد حقيقة مكان يدرع عن إسرائيل المخاطر الأمنية التي تزعمها وتدعيها، إنما هو حقيقة يشكل تهديداً لأي سلطة أو أي حكم موجود حالياً يوجد في سوريا أو يمكن أن يوجد مستقبلاً، لأنه يرصد المنطقة في سوريا ويرصد لبنان ويرصد أيضاً المناطق في الجنوب، وطبعاً معلوم أنه يصل إلى الجولان السوري وحتى بعض مناطق الأردن. إذن هي منطقة رصد كبيرة جدا تستخدمها إسرائيل ولن تتخلى عنها، وستستخدمها يعني كما ذكرت كنوع من المزاعم والحجج لتبرير.
0: طب إلى متى ستستطيع إسرائيل بعدم اعترافها بالحكم الجديد؟ إلى متى ستستطيع المماطلة وتفرض ما تريده من يعني من قواعد أمنية جديدة؟ وإلى متى تستطيع أن يعني تبقي هذا الوضع الغير مستقر في الجنوب السوري؟
4: يعني حقيقة إسرائيل تستند بموقفها هذا إلى يعني أصبح معلوما إلى قضية 7 أكتوبر، وتستند بذلك إلى ما قبل 7 أكتوبر، إلى أنها يعني حاربت حزب الله من طرف وحاربت الميليشيات الإيرانية من طرف آخر، وأنها لم تكن راضية باتفاق الذي جرى في جنوب سوريا عام 2018 بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، وكانت يعني إسرائيل حاضرة الترتيبات المسبقة له. وحينما جاء الآن الحكم الجديد هي قالت بأن هذه المنطقة الجديدة لا يمكن حمايتها بمجرد اتفاقيات فض اشتباك، هي تتطلب وجودا أمنيا مباشرا من قبل عسكريا وأمنيا مباشرا من قبل إسرائيل حتى لا يتكرر ما حصل في كل السنوات الماضية. طبعا هذه حجة، لأن إسرائيل ذكر ضيفك من دمشق وأيضا ضيفك من واشنطن بأن إسرائيل لديها مطامع أمنية استيطانية واضحة في الجولان السوري. وبالمناسبة هنا بعد سقوط النظام مباشرة أقرت الحكومة الإسرائيلية خطة لتوسعة المستوطنات الإسرائيلية ولتوسعة الاستيطان والنشاط الديموغرافي الإسرائيلي في منطقة الجولان السوري، وهي خطة أصلاً موجودة مسبقاً. هذا تأكيد على أن هناك خطط حقيقة يعني مسبقة لدى إسرائيل ونوايا استباقية بشأن المنطقة وبشأن التوسع في المنطقة، وهي خطة مسبقة كانت الحكومة الإسرائيلية قد ناقشتها في عام 2021 يعني قبل حتى 7 أكتوبر. وطبعا يعني إسرائيل استخدم بعد سقوط النظام أقرت هذه الخطة وتحاول أن توسع الاستيطان. إذن بالتالي إسرائيل ماذا؟ إسرائيل أولا هي تريد التوسع استيطانيا في منطقة الجولان، تريد الحفاظ على الجولان، لا تريد يعني أن يسقط الجولان بوقائع جديدة، ولذلك أنشأت نقاط متقدمة ووقائع متقدمة جديدة لكي تنشغل الحكومة السورية في هذه المواقع والنقاط، بينما تذهب إسرائيل وتبحث لنيل الاعتراف بهذا بواقع سيطرتها على الجولان، وذهبت يعني كما يعني إلى كولومبيا وغيرها من الدول، وهي ستحاول الذهاب إلى دول أخرى. لكن نقطة أخيرة أن سوريا واضح بأن هذا يعني تحديد موقف سوريا، كانت تصريحات للرئيس السوري أحمد الشرع، الرئيس أحمد الشرع وزير الخارجية، وبشكل متكرر بأن سوريا لن تتنازل عن حق الجولان. نعم. وهذا طبعا موقف مهم جدا بالنسبة
0: يعني الموقف السوري الرسمي معروف الموقف السوري الرسمي، لذلك سألنا نحن عن إسرائيل لأنها ليس لديها شيء معلن، لكن هي تتعلم كيف يعني تتلاعب الأمور. بكل أحوال سألنا في تلفزيون سوريا كاميرا برنامج الجمهورية الثالثة، سألنا عددا من السوريين كيف يمكن التعامل مع قضية الجولان المحتل وسط الظروف الحالية. دعونا نتابع الإجابات ونعود لمكمل النقاش.
5: لازم الطالب تحط لهم حد. ايه ليش هيك عم يزودون علينا؟ نوبه يخطفهم، نوبه يضربهم، نوبه يضربهم هين، نوبه يضربهم هين، على كيفهم يسرحون ويمرحون. ليش؟ ما في بشر، ما في امم، بالمره ما في ولا في دول، كلها ميته الدول، ماتت يعني عند اسرائيل.
6: ان شاء الله الامور بتنحل مع الجولان، وانا بتوقع انه الامور محلوله يعني، والامور بايدنا والبلد لنا يعني، مو لحدا غيرنا، ولا وما بنرضى نحن انه حدا ياخذها يعني. الجولان ارض سوريه سبحان الله.
7: الجولان هي ارضنا وبلدنا، ارض سوريه عربيه سوريه، ولازم يوقفوا هالتبغلات يلي عم تفوت وعم ترعب الاهالي، وكل يوم هن اخذين حدا. يعني هذا الشيء ما بيصير، لازم يلاقوا له حل.
8: الجولان هي ارضنا صح، لازم ترجع عربية يعني سورية. الجولان ارض عربيه سوريه من الفات السنين، مهميات السنين الفات السنين من ايام الفتوحات، وهي بلادنا ولازم نسترده باي طريقه يعني، بالتفاوضات بالسلم باي شيء لازم ترجع.
9: ايه انا بتمنى يعني انه رب العالمين هيك مثلا يهيئ لهم، يهيئ لنا احنا طريقه يعني معقوله لنقدر نسترجع اراضينا، اراضي بلدنا، هي اراضي البلد اللي احنا اللي احنا عايشين فيها، امنا سوريا.
10: الجولان السوري المحتل هي ارض سوريه ولا يمكن اي احد التنازل عنها. الحلو بالموضوع انه كل المجلس الامن والدول الموجوده في مجلس الامن ودول العالم اكدت ان الجولان هي ارض سوريه، هذا بياكد انه احنا قريبا بيتم استعاده الجولان، ان كان مفاوضات ان كان باتفاقيات امنيه، وربما بيكون عن طريق دول صديقه لسوريا.
11: قضية الجولان لا يمكن التنازل عن أرض الجولان، والجولان يعني أرض سورية بالنهاية محتلة. ممكن أن يكون هناك اتفاق أمني، ممكن أن يكون هناك اتفاق طويل الأمد، أما قضية الجولان فهي أعتقد خط أحمر ولا يمكن التنازل عن الجولان أبدا.
12: جولان سورية عربية سورية، شاء من شاء وأبى من أبى، باعتراف المجتمع الدولي، باعتراف الدول، باعتراف العرب، باعتراف العجم، باعتراف الكون بأسره، جولان سورية.
0: سيد جمال، يعني الموقف الرسمي للحكومة السورية المتعلق بموضوع الجولان هو واضح، والرئيس الشرعي تحدث عن أنه يوجد اتفاق أمني مع إسرائيل يعيد إسرائيل لعام اتفاقية عام 1974. وبعد أن سمعنا آراء المواطنين بالتأكيد إذا كنت تريد أن تعقب، لكن الموقف السوري الوطني، موقف الشعب السوري معروف من موضوع الجولان وأحقية السوريين بالجولان، نعود للموقف الرسمي، ما هي برأيك صلاحيات الحكومة السورية الانتقالية بأي اتفاق يناقش مع الاحتلال الإسرائيلي، وأنتم في مجلس الشعب ما هي حدود صلاحياتكم أيضا في التصديق على أي اتفاقية أو الاطلاع على مجال المفاوضات الموجودة حاليا؟
2: سيدتي الكريمة، أولا يعني الحكومة الحالية متمثلة برئيس الجمهورية السيد أحمد الشرع ووزير الخارجية السيد أسعد الشيباني ذكرت مرارا وتكرارا وتؤكد في كل المحافل الدولية على أن الجولان سوريا كاملا، وأنها تطالب بإعادته إلى سوريا في أكثر من مناسبة. فقضية تقرير أن موقف الحكومة السورية من الجولان هو موقف واضح، لا لبس فيه ولا غبار عليه في هذه الزاوية. الأمر الآخر، ما الذي ممكن يعني، ما هي المقاربات التي تتخذها الحكومة السورية من أجل يعني تحقيق هذه الأهداف؟ أظن هناك واقعية سياسية اليوم مفروضة في للحكومة الحالية، وهي تستطيع أن تقارب التعامل مع هذا الملف من مسارات متعددة. يعني لعل المقاربة الرئيسية الحالية هي مقاربة وفق المسار الدبلوماسي والدولي، من خلال التأكيد يعني على حقية الشعب السوري والدولة السورية في الجولان من خلال القرارات المتحدة، ومن خلال الضغط عبر الوسطاء الدوليين بشكل رئيسي. الأمر الآخر ما تكلمت عنه حول الاتفاقيات. طبعا الحديث خلال أكثر من عام كان هناك حديث عن أن هناك اتفاقا أمنيا وشيكا قد يكون يقع أو يتم توقيعه في الفترة القادمة، لا نعلم نحن متى يعني على وجه التحديد قد يحدث هذا، لكن الحكومة لا تخفي أن هناك يعني اتصالات غير مباشرة عبر وسطاء من أجل الوصول إلى اتفاق أمني من أجل تحقيق استقرار وفي المنطقة بشكل عام. هذه الاتفاقات الأمنية قائمة على يعني بحسب المسؤولين السوريين قائمة على قضية رئيسية، أولا العودة إلى اتفاقية وقف إطلاق النار عام 1974، وبالتالي هذا يعني أن على الكيان الانسحاب من كافة النقاط التي دخلها، 9 نقاط التي تمركز بها بشكل رئيسي الآن، وإنهاء قضية التوغلات بشكل عام.
0: لكن وفق هذه المطالب سيد جمال والتصريحات الرسمية القائمة على هذا الأساس بالذات، إسرائيل متعنتة، وأنت تعلم منذ سنة هناك مفاوضات مباشرة وغير مباشرة لا تصل إلى نتيجة، ما هي حدود تفويض الحكومة السورية الآن في هذا الموقف الصعب الذي تحاول فيه أن يعني تحمي الجولان السوري، وبنفس الوقت الواقعية السياسية التي تحدثت عنها؟ وأعيد مرة أخرى، مجلس الشعب ما هو دوره في هذا الأمر؟
2: سأتي إلى دور مجلس الشعب، لكن أنا سأتكلم عن مقاربة عن ما تكلمت فيه في سياق الاتفاقية الأمنية. اليوم ينبغي أن يعلم الجميع أن الاتفاقية الأمنية لا تحدث بين الجمهورية العربية السورية والكيان الإسرائيلي هكذا يعني وجها لوجه أو رأسا لرأس أو طرفين ينخرطان بها دون أي طرف آخر. اليوم هناك أطراف دولية فاعلة على رأس الولايات المتحدة الأمريكية التي تأخذ على عاتقها بشكل كبير أن تنهي حالة الاضطراب وهذه حالة الحرب الموجودة في هذه المنطقة، ويتدفع بشكل كبير من أجل تحقيق هذه الاتفاقية الأمنية. كما ذكر ضيفك منذ قليل يعني في واشنطن أن الولايات المتحدة الأمريكية اليوم هي في موقف داعم للحكومة السورية في هذه القضية في هذه الجزئية بشكل واضح، وهي تريد أن يتم إنجاز هذا الملف. طبعا هذا الملف إنجازه مرتبط بمصالح يعني مصالح موجودة متعينة لدول المنطقة وللإقليم. الاستقرار في سوريا ليس مطلبا سوريا وليس مطلبا، هو مطلب إقليمي ومطلب دولي اليوم. من أجل يعني تكلم أيضا ضيفك الآخر عن قضايا أنابيب النفط الدولية التي ستمر وإلى آخره والمشاريع الكبرى التي ستكون، هذا يتطلب استقرارا في هذه المنطقة، وهذا يعني أنه على الأطراف الدولية والوسطاء أن يدفعوا بشكل كبير من أجل تحقيق اتفاق أمني عادل. أعود إلى مجلس الشعب. اليوم نحن من صلاحيات المجلس أنه يصادق على كل الاتفاقيات التي تقوم بها الدولة السورية، فيما إذا وقعت هذه الاتفاقيات الأمنية وغيرها فإنها تعرض على المجلس الشعب ليقوم بالمصادقة عليها، إما أن يقوم بإقرارها بعد مناقشتها أو يقوم برفضها وإلغائها بشكل رئيسي. هذا هو الدور المنصوص عليه وفق النظام الداخلي الذي اعتمده مجلس الشعب في جلسته الأولى وافتتاح المجلس وفي بعد ذلك في جلسة إقرار عفوا النظام الداخلي للمجلس.
0: نعم، إذن يعني من ضمن الصلاحيات هو موضوع إقرار الاتفاقيات، أعتقد أن الإعلان الدستوري تطرق لهذا شيء، وهذا شيء أيضا يعني يعزز من شرعية أي شيء من الممكن أن يجري في المرحلة القادمة. سيد بسام، هل يعني تستطيع سوريا فعلا الحكومة السورية الإدارة السورية الجديدة أن تجمد موضوع الجولان والمفاوضات والاتفاق الأمني استنادا لأن الولايات المتحدة تقف معها في هذه المرحلة وتؤجل يعني ربما لنهاية المرحلة الانتقالية هذا الأمر كي تكون رتبت أمورها واستندت إلى نقاط قوة خلال السنوات القادمة، أم أن هذا الأمر لن تسمح به إسرائيل وإذا طال يعني الزمن ستثبت الواقع الأمني الجديد وتفرضه بشكل أكبر؟
3: أنا مرة تانية بحكي لك من واشنطن ما لها علاقة بسوريا يعني.
0: نعم.
3: في عزلة إسرائيلية سياسية بكل مكان. ما قامت به إسرائيل من أعمال في غزة أثر على كل سمعتها وعلاقتها بكثير من دول العالم. اليوم لما تيجي دولة سورية جديدة وتقول الإسرائيلي علنا أنا بدي أعمل معك اتفاقية ما تضمن حدودك وتضمن حدودي، تضمن أمنك تضمن أمني. يعني هذه رسالة وزنها ذهب بهذا الظرف اليوم. عندك إدارة أمريكية ستبقى مدة 2 سنين عم تقول للسوريين أنا معكم خلينا نفكر بطرق أنه نحقق السلام أو نحقق شيء من العلاقة الاستقرار مع إسرائيل. فبالتالي الوقت ليس مع السوريين، الوقت ضد السوريين، ضد الحكومة السورية. يعني اليوم نحن عندنا ترامب وعندنا توم باراك، عارفين حيضل على الأقل ترامب لسنتين، بعد سنتين ما نعرف شو حيصير، مين الرئيس، مين الإدارة، شو الأولويات، كيف شكل العالم بعد سنتين كله غير واضح. فبعتقد مثلا أنا يعني من الناس الأجريسيف، هيك باخذ مبادرات ولا أنتظر. اليوم الرئيس راح يجي على نيويورك بعد فترة من الزمن، هذا الشهر.
0: نعم.
3: أنا لو أكون من الناس اللي بستنصح
0: نجلس مع الجمعية العمومية تقصد؟ نعم.
3: أنت بقى أنا إذا بحسن أنصحه بشيء بقول له اشتغل مع كل قادة اليهود الأمريكان موجودين، يعني في منظمات، في منظمة كاملة اسمها منظمة الرؤساء اليهود الأمريكان موجودين بالعالم، موجودة بنيويورك. اشتغل مع كل القادة، بيطلع شي 70 واحد، هدول المؤثرين الحقيقيين على سياسة الحكومة الأمريكية، سياسة الحكومة الإسرائيلية. يعني هذا اللقاء جدا مهم، ما في عندنا شيء نخفي، كل شيء موجود على الطاولة، كل أنواع الاتفاقيات اللي جرت تم الإعلان عنها أو تسريبها. فبالتالي علينا أن نكسب صوت الإسرائيلي الداعم للسلام عن طريق لقاء شخصيات أمريكية إسرائيلية مؤثرة على الصوت الإسرائيلي، وهذه بيدعم حركة الحكومة الأمريكية نفسها.
0: لا يمكن أن يتم هذا الأمر من خلال الوساطة الأمريكية، أنت تعلم يعني إلى أي مدى هذا الموضوع حساس يعني بالنسبة للشارع السوري.
3: حتى الإيباك بيقول لك إحنا ما بدنا حرب بين سوريا وإسرائيل، إحنا بدنا شيء من العلاقة بين سوريا وإسرائيل، خلينا نشنا مع يعني أعتقد كانوا عم يفكروا ينزلوا على سوريا أو كانوا يطلبوا لقاء مع المسؤولين السوريين. يعني خذي إنه بعيدا عن نتنياهو والدائرة الضيقة منه، الجو العام الإسرائيلي والمؤثرين فيه الأمريكان اليهود والأوسع الداعمين ماديا هن مع سلام. فعمليا في عندك سوريا اللي هي عم تطرح موضوع السلام ومستجبة مع نفسها بهذا الطرح، وعندك الأمريكي الرسمي اللي داعم هذا الخط، فبدك الإعلام الأمريكي، بدك قوة ضغط الأمريكية.
0: عندما تقول سلام تقصد اتفاق أمني أم تتحدث عن أبعد من ذلك؟
3: يعني رئيس الشرع حكى أنه نحن ممكن نعمل اتفاق
0: وفق الرؤية السورية
3: مع إسرائيل.
0: نعم.
3: لا يعني كان الرئيس كثير واضح أنه نحن ممكن نعمل اتفاق آني مع إسرائيل ونرحل موضوع الجولان لمرحلة أخرى. يعني فالموضوع محلول منطقية للطرفين.
0: يعني تقصد يعني لأن الوقت ليس مصالح السوريين رغم نقاط القوة والدعم الدولي، لكن من الممكن تقسيم المشكلة وتجزئها أو تقسيم القضية وتجزئها إلى مرحلة
3: تجزئة. ربا واضح الجولان أرض سورية، نحن لا يوجد أحد يتجرأ
0: تماما
3: أن يتنازل عن الجولان، والإسرائيلي بلك هاي أرض لنا. طيب بتركها على فترة لوهلي المرحلة القادمة بعد 3-4 سنين ونشوف شو ممكن نعمل من هون هداك. علما بموضوعين كتير مهمين بالاتفاقيات الإسرائيلية، بالمحادثات السورية الإسرائيلية اللي صارت بال 95-96-97 كان الموضوع الأمريكان وارن كريستوفر بذلك الوقت، كان حكمة الشعبي رئيس أركان فاروق الشريع وزير الخارجية، اجتماعاتهم مع الإسرائيليين كان الأمريكان أيام بيل كلينتون، كان التصور أنه اليوم الجغرافيا ليست عائق مع تطور التكنولوجي، مع تطور الأقمار الصناعية، ومع تطور عم نحكي بال 95 انه اسرائيل ما لها يعني ما غير محتاجه لجبل الشيخ لتقول انه هو منطقه امنيه. اليوم عم نحكي بال 95 فما بالك باليوم.
0: طب ماذا عن يعني اعتراف الرئيس الامريكي ترامب بموضوع
3: هون
0: يعني هل سيؤثر ذلك؟ نعم
3: هذا الشيء اللي بده وقت لينحل. يعني عندنا مشكلتين، مشكله الامريكيه مع ترامب بالاعتراف، ومشكله اسرائيل اللي هي صعب ان تتنازل على الارض احتلتها. ولكن عندنا يعني التاريخ بخبرنا اشياء كثيره. عندك شارون اللي فات على لبنان ودمر وشال وحط، هو نفسه شارون اللي سحب دمر المستوطنات الاسرائيليه بغزه وانسحب لما شاف انه في اتفاق سلامي امن لاسرائيل.
0: طيب.
3: يعني بمعنى اخر ما نسمعه اليوم ليس بالضروره هو الواقع، في في في سياسه، في انتخابات، في ضغوطات، في اولويات. اعتقد علينا ان نلعب السوريين يعني في عندنا مجال واسع لتنمية لنشر مطالب السورية المحقة عند الجماعات المؤثرة. يعني أعطيك مثال تاني، عندك بإسرائيل اليوم في 100 سوري من اليهود السوريين الإسرائيليين، من اليهود السوريين اللي راحوا لإسرائيل، حوالي 100-120 شخص وبدهم يرجعوا لسوريا. في عندك بإسرائيل أحزاب كاملة عربية إسرائيلية كانوا يجوا لسوريا، ما في شيء يمنع تستدعيهم تدعيهم يجوا لسوريا اليوم. إن العرب
0: يعني هذا الموضوع يعني هذا الموضوع يا سيد بسام، يعني لا أعلم إن كان من صلاحية الحكومة السورية الذهاب إلى هذا صحيح. البعد، يعني باعتبار موضوع طبعاً. حساسية العلاقة طبعاً. مع إسرائيل عندما تحدث عندما تحدث عن اتفاق أمني. طب اسمع
3: بخسر لا يا سيد الربع، ما أريد أن أقوله تفضل. كحكومة سورية موجودة اليوم أوراق القوة والضغط التي عندها تستطيع طيب. أن تستخدمها ضد إسرائيل متنوعة وكثيرة. لا نستطيع أن نقول إذا ما عندنا جيش ما نحسن نواجه إسرائيل.
0: نعم.
3: ونتمنى إسرائيل يجي نتمنى
0: هذه نقطة مهمة. يعني المواجهة لا تقتصر على
3: العلاقات الدولية تشعباتها المنظمات الدولية السوريين موجودين نعم. بكل مكان.
0: طيب.
3: يستطيعون تغيير شيء أو الضغط على إسرائيل بشكل غير مباشر.
0: طيب سيد عبد الوهاب، يعني نقاط قوة لدى الحكومة السورية تحدث عنها السيد بسام وتحدث عنها أيضا سيد جمال، من وجهة نظرك أيضا مع هذه النقاط القوة ما هي المحاذير التي يجب أن لا تقع بها الحكومة السورية الإدارة السورية الجديدة، لأنها إذا وقعت بها لا قدر الله يعني سيدفع الثمن الشعب السوري أو سوريا، ما هي من وجهة نظرك
4: إذا كان هناك محاذير؟ مفهوم أنا أعتقد أن الحكومة السورية مدركة لهذه المحاذير، وأولها عدم المواجهة، دخول الانخراط في مواجهة عسكرية مباشرة مع إسرائيل.
0: هذا واضح من التصريحات الرسمية، مستبعد تماما، هذا ليس مطروحا إطلاقا.
4: ليس فقط بالتصريحات بل حتى في الواقع، على أرض الواقع الحكومة السورية اتخذت إجراءات عسكرية بما لا يؤدي إلى الصدام العسكري، وحتى بعد من ذلك الحكومة السورية عندما قامت إسرائيل بقصف مبنى الأركان في العام الماضي أوقفت عملياتها العسكرية على السويداء، مع أن هذا القرار يعتبر قرارا سياديا سوريا بحتا. بمعنى آخر أن الحكومة السورية اعتبرت أن هناك محاذير تتعلق في بعد داخلي سيادي سوري ابتعدت عنه حتى لا يؤدي ذلك.
0: هذا على المستوى العسكري، ماذا ما هي المحاذير الأخرى أيضا؟
4: المحاذير السياسية يعني واضحة بأن أعتقد أن الحكومة السورية لا تريد استضافة أي مجموعات أو جماعات قد تؤدي إلى تأليب الرأي السياسي الإسرائيلي وحتى الرأي العام الأمريكي والرأي السياسي الأمريكي، والحديث عن فصائل فلسطينية مباشرة وحتى عن دعم أو علاقة مع إيران. العلاقة مع إيران يعني تم الحديث عنها مؤخرا تعلمون ذلك، ووزير الخارجية تحدث في زيارته الأخيرة إلى باكستان عن هذا الأمر، وأنا أعتقد أن الحكومة السورية لن تدخل في أي علاقة مع إيران لأنه يعتبر خط أحمر مثله مثل السويداء، وفضلا على أنه قد يؤدي إلى تعثر أي محاولات لتحقيق اتفاق أمني يقود إلى استقرار سوريا. طبعا اتفاق أمني مع إسرائيل فهو من جانب آخر يؤلب جرحا سوريا عميقا، السوريون والحكومة السورية بغنى عن يعني نكأ هذا الجرح. فأعتقد أن الحكومة السورية بعيدة كل البعد عن فتح قناة اتصال مباشرة مع إسرائيل. لكن نقطة مهمة، أنا أعتقد أن الحكومة السورية، وتحدث الرئيس أحمد الشرع في لقاء تلفزيوني يعني أخير عن أنه من الممكن أن تدخل سوريا في مباحثات مع حزب الله بشأن بما يدعم حفاظ على أمن سوريا والحفاظ على استقرار سوريا وأمن واستقرار لبنان كذلك. هذا الأمر هل هو يشبه حقيقة قضية إيران؟ نعم أنا أعتقد يشبهه لكن بدرجة أقل، لأن تدخل سوريا ومباحثاتها في مع حزب الله رغم أنه يعتبر من المحاذير التي ذكرتيها، وهو أصلا يعتبر خطا يعني أحمرا سوريا قبل أن يكون غير سوري. أنا أعتقد أن الحكومة السورية إذا لجأت لهذا الخيار فهو من أجل الضرورة ومن أجل الحاجة بما يضمن يعني عدم انخراط سوريا بأدوار قد تؤدي إلى يعني اضطرابات وعدم استقرار في سوريا. هذا الدافع الوحيد الذي يمكن أن يدفع سوريا لي أو ينحو أو يجعل سوريا تذهب نحو مباحثات مع حزب الله أو نقاشات مع حزب الله.
0: نعم، يعني نذهب لتجارب مشابهة بموضوع الجولان، حيث خسرت أذربيجان إقليم ناغرونو كاراباخ في تسعينيات القرن الماضي، إلا أن ذلك لم يقف عائقا أمامها في رحلة بناء الدولة بعد الانفصال عن الاتحاد السوفيتي. مزيد من التفاصيل حول تجربة أذربيجان في هذه المادة مع الزميل بهاء.
13: كيف تتصرف دولة مرت بتحول سياسي عميق وهي تحمل إرث أرض محتلة؟ استقلت أذربيجان عن الاتحاد السوفيتي عام 1991، لكن سرعان ما خاضت حربا مع أرمينيا بشأن إقليم ناغورنو كاراباخ، وانتهت عام 1994 بخسارتها السيطرة على الإقليم رغم اعتراف المجتمع الدولي به جزءا من أراضيها. ورغم هذه الخسارة لم تجمد أذربيجان عملية بناء الدولة، بل شرعت في إصلاح مؤسساتها وتطوير اقتصاد السوق وإنشاء مؤسسات إدارية وقانونية جديدة بدعم من البنك الدولي. وبالتوازي مع ذلك حافظت على موقفها القانوني الرافض لأي تغيير في وضع الأراضي، واستمرت في المشاركة بالمسار الدبلوماسي الذي رعته مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. وبعد نحو 3 عقود من إعادة بناء مؤسسات الدولة وتحديث جيشها، استعادت أذربيجان في حرب عام 2020 معظم الأراضي التي كانت قد فقدتها سابقا، وأعادت فرض سيطرتها الفعلية على كامل الإقليم عام 2023 في تطور غير ميزان القوى في النزاع. ورغم الفوارق الجوهرية بين حالة الجولان وتجربة أذربيجان من حيث طبيعة الاحتلال والسياقين الإقليمي والدولي، فإن الدرس الأبرز لسوريا هو أن بناء دولة قوية ومؤسسات فاعلة لا يتعارض مع التمسك بالحقوق السيادية، بل قد يعزز قدرة الدولة على الدفاع عنها مستقبلا.
0: يعني نحن لا نقارن، لكن نستعرض بعض التجارب يعني للاستفادة منها وللدروس المستفادة كما يقال. سيد جمال، أيضا بالدروس المستفادة، إذا تحدثنا في هذه المرحلة إلى أي مدى يعني ضمن العلاقات الدولية والدعم للدولة السورية الجديدة من دول الإقليم مثلا تركيا وتوتر العلاقات بين تركيا وإسرائيل، أي مدى تستطيع سوريا أن يعني تتجنب أي صراع وأن تكون في الوسط لكن كلاعب يعني لا يخلق أي مشكلة أو أي خلاف، على العكس يستفيد من الدعم الدولي؟
2: حقيقة ببساطة يعني تستطيع الدولة السورية الجديدة استغلال الخلافات والتوازنات الدولية الموجودة والإقليمية المعقدة، وتستطيع تحويل سوريا يعني من ساحة نفوذ وصراع إلى دولة فاعلة وصاحبة قرار.
0: نعم.
2: هذا حقيقة، وذلك من خلال يعني تبني واقعية كما ذكرنا سياسية واضحة وعدم الانحياز إلى محاور وإلى يعني دول دون أخرى والاصطفاف بشكل حاد مع اليمين أو مع اليسار أو مع الدولة، إنما يكون الاصطفاف دائما مع ما يسمى المصلحة الوطنية العليا وما يضمن الاستقرار المنطقة والإقليم. أيضا اليوم
0: هل تستطيع فعلا الدولة السورية أن تقدم نفسها دوليا يعني الآن بهذا الشكل، بأنها على العكس نقطة التقاء وليست نقطة يعني خلاف، وتستفيد من المواقف الدولية ضد ما تقوم به إسرائيل في الجنوب؟
2: الحقيقة نستطيع القول حتى الآن أن السياسة السورية قدمت نموذج يعني جيد في هذا الاتجاه حتى الآن.
0: نعم.
2: وواضح أن عملية الاستقطاب للدولة السورية الجديدة من قوى كبرى أو من محاور كثيرة يعني لم تنجح، ولم نرى أن الحكومة السورية أو الدولة السورية الجديدة أصبحت جزءا من محور ما في المنطقة. هذا واضح لكل المراقبين وكل السياسيين في المنطقة. الأمر الآخر والمهم يعني الكل يتكلم عن الموقع الجغرافي والحالة والمشاريع الكبرى التي تنتظر السوريين وتأثير ذلك على الإقليم بشكل رئيسي. اليوم سوريا هي ممر رئيسي وأساسي لكثير من خطوط أنابيب النفط، خصوصا بعد الذي حدث يعني في المعركة في الحرب الأخيرة بين
0: مضيق هرمز
2: في إيران والولايات المتحدة الأمريكية. نعم. وقضية المضائق، مضيق هرمز والمضائق وحتى مضيق باب المندب، أصبحت هذه المشاريع مشاريع حقيقية وبدأت دراستها بشكل فاعل، وهذا يتطلب أن تكون سوريا هي جزء رئيسي وأساسي في تقرير.
0: يعني هي بكل الأحوال الدول ليست جمعيات خيرية، الدول يعني اسمح لي لأنه الوقت يتداركني، الوقت
2: مصالح
0: تماما. من هذه النقطة سأنتقل إلى السيد بسام، ويعني لضيق الوقت اسمح لي سيد جمال. سيد بسام، مصالح المصلحة الأمريكية في هذه المرحلة تقتضي أن تكون سوريا مستقرة، إلى أي مدى تستطيع الولايات المتحدة أن تضغط على إسرائيل؟ هي تستطيع، لكن هل يوجد فعلا إرادة حقيقية؟ أو إلى أين سيذهب الخلاف بين الولايات المتحدة وإسرائيل في الملف السوري تحديدا، هذا إذا كان موجودا كما يعني نراه ويطفو على السطح؟
3: يعني الكريم بداية أعتقد نموذج أرمينيا
0: بدقيقتين لو سمحت
3: غير قريب لأنه هو سيناء
0: أذربيجان تقصد
3: العلاقة بين نعم. بين مصر وإسرائيل هو سيناء والأردن
0: نعم.
3: وادي عربة
0: نعم.
3: أعتقد هذا أقرب لسوريا منه
0: نعم.
3: أعتقد لا يوجد خلاف أمني عقائدي بين الولايات المتحدة وإسرائيل باتجاه سوريا. هناك خلاف طريقة إدارة هذا الملف بطريقة أكثر إيجابية. الأمريكي يريد الإسرائيلي أن يكون أكثر إيجابية بكثير، يستفاد من وجود قائد أو رئيس لديه شعبية، لديه شعبية

0: أكثر إيجابية من الإسرائيلي. أعتقد بعد انتخابات الكونغرس التي سيخسر فيها الحزب الجمهوري بالأغلب كل مقاعده، سيكرس ترامب كل وقته للسياسة الخارجية. ملف سوريا سيكون واحد من الملفات الرئيسية
1: نعم
0: بين سوريا وإسرائيل لإيجاد شيء يفيد سمعة الرئيس دوليا، الرئيس
1: طيب
0: الأمريكي.
1: نعم سيد عبد
0: فأعتقد نحن متجهين بهذا الاتجاه إذا ما جرت الأمور بهذا التواصل.
1: نعم سيد عبد الوهاب، تحدثت منذ قليل عن موضوع المحاذير وموضوع حزب الله ولبنان. إذا أغلق ملف لبنان وانتهى يعني ما يحدث في جنوب لبنان وموضوع حزب الله، إلى أي مدى هذا الأمر سيكون نقطة إيجابية بالنسبة للوضع الإقليمي والدولي لسوريا؟ وأيضا لو يعني تعرج باختصار على أيضا موضوع تركيا، لأنها أيضا من الدول الفاعلة والمؤثرة في هذا الملف،
2: يعني إذا أغلق
1: بدقيقتين لو
2: ملف
1: سمحت.
2: لبنان، وأعتقد أن إدارته تذهب باتجاه محاولة عدم الانجرار للتدخل السوري العسكري أو حتى الأمني في لبنان، لحد الآن الأمور تجري على هذا النحو ويبدو أنها ناجحة. إذا أغلق هذا سينعكس بشكل إيجابي واضح على استقرار سوريا، لأن يعني الأمر أيضا سيذهب باتجاه إمكانية حل الملف الإسرائيلي اللبناني بعيدا عن تدخل سوري وبوساطة أمريكية مباشرة. الآن بالنسبة لسوريا، هذا الانعكاس حقيقة، دعيني هنا أركز على قضية الاستقرار التي تطرقتم بها في التقرير، طبعا مع فارق التشبيه في حالة أذربيجان وإقليم كرباخ، لكن
1: نعم.
2: قضية الاستقرار تشبيه صحيح 100%. نعم، استقرار سوريا وتماسكها المؤسسي ونموها وقدرتها على الابتعاد قدر المستطاع عن المخاطر والوصول إلى حالة مستدامة من الاستقرار وامتلاك الإمكانيات والقدرة والقوة الكافية لمواجهة التهديدات والتحديات، وأولها التحدي الإسرائيلي. نعم، هذا الذي يمكن البناء عليه وما يفترض أن تقوم وما ينبغي أن تعمل عليه الحكومة السورية من أجل المستقبل. باختصار المعادلة هي سوريا قوية، سوريا متماسكة موحدة، مع الحفاظ على حق سوريا في الجولان وإعادة إسرائيل، ابتعاد إسرائيل والدفاع عن حق سوريا بمطالبة سوريا إسرائيل بالانسحاب من النقاط التي تدخلت بها.
1: انتهى وقتي، شكرا جزيلا لكم ضيوفي، السيد عبد الوهاب عاصي الباحث في مركز جسور للدراسات كنت معنا من حلب، السيد بسام بربندي السفير والباحث في مركز الدراسات الدولية كنت معنا من واشنطن، السيد جمال النميري عضو مجلس الشعب عن محافظة القنيطرة كنت معنا من دمشق. كان هذا بيان الأسبوع من الجمهورية الثالثة.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: سأعطي هذا الديوان لمن يعرف اسم بدوي الجبل.
2: أما الشآم فلم تبقي الخطوب بها روحا أحب من النعمة وريحانا.
3: أنا ابنة مهدي الثورة وسهلها العامل بالخير والعلم. أنا ابتسام المصري، طبعي لطيف ومأخذ.

0: ذي قريب ولفظي مؤنتق وتأليفي حلو.
1: أنا من بقاع الطهر من حوران، أنا من نوادر أمتي، القدر قدري والزمان زماني.
0: تكاد لروعة الأجداد فيها تخال من الخرافة وهي صدق. طاحونة البن جزء من طفولتنا، فكيف ننسى وعطر الهال فواح.
2: هل تحفظين شيئا لأحمد شوقي في دمشق؟
1: أجل أمير الشعراء، وكيف لا أحفظ له؟
3: الذي يستوطن في دمشق ويعيش هذه الأجواء الرائعة المليئة بالعلم والأدب، يعني يجب أن يكون هكذا.
2: ملاك، ما رأيك بالقصيدة التي سمعتها من جعفر؟
0: أقرأ الكثير من الكتب، منها البيان والتبيين لعمرو بن بحر الجاحظ، فقه اللغة للثعالبي.
2: أنا آسف على المقاطعة، نحن اتفقنا منذ زمن ليس بقليل أنني لست أستاذك ولا
1: العزيز.
2: خالك العزيز.
1: سأروي لك طرفة، أنصت جيدا.
2: من علمك هذا الإلقاء؟
1: يعني من يتذوق الشعر هو الذي يفهم المعنى.
3: سلامي للديار ومن عليها كرام من كرام من كرامي.
0: سقيناهم كؤوس الذل صرفا ووردنا على الصخر زلالا.
2: يا سلام.
0: سنعمر أحجارا وركاما مرمية نكتب في داخلها أهلا يا حرية، أهلا يا حرية.
2: كان للطفولة حضورها وحريرها، فكانت معنا مجموعة من رياحين.

0: يعني لو نحن ما في عنا مركز صحي، يعني هودي بدهن علاج دائم، طبيب مختص يشوفهم.
1: الموضوع المزعج برحلة العلاج أنه جرعات نحن بنشتريها من برا وبتكاليف عالية،
2: بس للأسف أنه نحن عنا هون ضعف في المراكز، والمشكلة الناحية المادية هي يعني عم تلعب دور كبير.
3: عدم مسافة الطريق والمعاناة اللي مثلا بنعاني هي بالمواصلات وعلى الأسعار، بصراحة في مشكلة بالقسم، يعني نقص الأدوية
4: قليلة بالمحافظة المراكز، وإذا وجدت تكلفتها عالية.
5: نحن هاي الرواتب اللي عم نستلمها من الدولة، عم ناخذها من الدولة، هذا الراتب ما بكفينا.
6: مسؤولية كبيرة بدنا نتحملها، وجوز يعني إهمال لحظات إنه تفقد المريض.

أحمد نامي. الداماد أحمد نامي رئيس سوريا، الشركسي الأصل والسياسي الذي جمع المتناقضات. ولد أحمد نامي في بيروت عام 1878، ينحدر من عائلة شركسية قدمت من القوقاز في نهاية القرن 18 واستقرت في سوريا. وكان والده من رؤساء بلدية بيروت المعدودين الذين ساهموا بالنهضة العمرانية فيها. عمل نامي خلال العهد العثماني في إدارة الدواوين العثمانية في أزميرة التركية وفي بيروت، وخلال وجوده في تركيا وبسبب قربه من كبار المسؤولين تزوج من ابنة السلطان عبد الحميد الثاني عائشة سلطان، فلقب بعدها بالداماد أي صهر السلطان. بعد اندلاع الحرب العالمية الأولى سافر إلى أوروبا وعاش فترة طويلة نسبياً في فرنسا، وهو ما ساعده على بناء علاقات قوية مع الفرنسيين. عاد الداماد نامي إلى بيروت وعين عام 1926 رئيساً للاتحاد السوري. في تلك الفترة كانت الأوضاع في سوريا في غاية الاضطراب بسبب اندلاع الثورة السورية الكبرى، وجاء تعيين الداماد نامي ليعمل على تهدئة تلك الأوضاع. استطاع الداماد نامي أن يحقق إنجازات هامة خلال فترة رئاسته التي استمرت حتى عام 1928، وهو ما جعله يكتسب شعبية كبيرة بين السوريين على اختلاف أطيافهم. إذ استطاع أن يشكل حكومته مناصفة بين الوطنيين المعادين لفرنسا والمعتدلين المؤيدين لها، ونجحت هذه الحكومة بإلغاء المحاكم الاستثنائية التي كانت تحاكم ثوار الثورة السورية الكبرى تعسفياً، كما نجحت في تحويل الانتداب إلى معاهدة بين فرنسا وسوريا على غرار تلك القائمة بين العراق وبريطانيا، وهو ما سيكون خطوة نحو الاستقلال لاحقاً. ولتعزيز هذه الخطوة عملت حكومة نامي على ضم سوريا إلى عصبة الأمم لتكون بذلك كياناً معترفاً به. وكان الداماد نامي أول من زار المناطق السورية الداخلية مثل حلب وحمص وحماة ليؤكد على وحدة سوريا الفيدرالية حينها، كما ساهم في إقناع الفرنسيين بضم دولة العلويين إلى الاتحاد السوري وعدم انفصالها. بعد انتهاء رئاسته بسبب الاضطرابات والمنازعات السياسية طرحت فكرة الملكية الدستورية في سوريا، ورشحت العديد من الأسماء لاعتلاء العرش السوري من بينها الأمير فيصل والخديوي عباس حلمي الثاني إضافة إلى الداماد نامي نفسه، إلا أن الأمر قر في النهاية على اعتماد النظام الجمهوري المعمول به إلى اليوم. توفي الداماد نامي في بيروت عام 1963 معتزلاً الحياة السياسية متفرغاً، ودفن في مقبرة عائلته.

أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية، نبدأ بالعناوين. مقتل شخصين وإصابة 8 آخرين من جراء انفجار سيارة محملة بالذخيرة في مدينة بنش بإدلب. وزارة الداخلية تبدأ تسلم مقار ومراكز في مدينة الحسكة، وقوات المهام الخاصة تتسلم معسكر الطلائع. الشيباني يتحدث عن شراكة موسعة مع كوبنهاجن وفرص للاستثمار في سوريا، ونظيره الدنماركي يشير إلى رغبة سوريين بالعودة والمشاركة في المرحلة الجديدة. وزارة الطاقة تستعد لافتتاح معمل كونيكو للغاز في دير الزور، وتقول إن المنشأة تعود للعمل بعد توقف منذ عام 2013. قالت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة إدلب إن شخصين قتلا وأصيب 8 آخرون من جراء انفجار سيارة محملة بالذخيرة في مدينة بنش.

0: معنا الآن من موقع الحدث من ريف إدلب مراسلتنا إلاف العلي. إلاف، إذن أنت هناك في المكان الذي وقع فيه الانفجار، قربينا من الصورة أكثر.
1: نعم آلاء، صراحة يعني منذ ما يقارب النصف ساعة وقعت عدة انفجارات صراحة متتالية في الحي الغربي في مدينة بنش. صراحة هذا الانفجار هو بحسب مصادر محلية أولا ناجم عن وجود مستودع للذخيرة. كانت هناك سيارة تقوم بتحميل ذخائر من هذا المستودع إلى السيارة وحدث الانفجار، وبحسب تصريحات فرق الدفاع المدني أن السيارة كانت قد مرت في هذا الطريق ومن ثم حدث الانفجار. صراحة هناك ما يقارب أربعة قتلى وثمانية إصابات، ولكنها حصيلة غير نهائية إلى الآن. فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر السوري يعملون في المنطقة مع فرق الإزالة على إزالة الذخائر غير المنفجرة للتمكن من إحصاء عدد الإصابات والقتلى. صراحة بعض الإصابات جرى نقلها إلى مشافي مدينة إدلب، وإلى الآن لا نعلم حول يعني وضع هذه الإصابات، ولكن كنا نشاهد منذ قليل أن فرق الدفاع المدني تعمل على انتشال جثث أو أشلاء لجثث كانت في هذا الموقع. الموقع إلى الآن صراحة آلاء هو غير آمن. من قليل كنا نقف قرب الموقع قبل الشريط اللاصق الذي وضعته فرق الدفاع المدني، وحصل انفجار لأحد الألغام. هناك تجمع للمدنيين، تعمل الفرق قوى الشرطة وأيضا الشرطة العسكرية على إبعاد المدنيين عن هذه التجمعات، كما جرى إغلاق مدخل مدينة بنش وصول السيارات والدراجات النارية حفاظا على سلامة المدنيين وحتى تأمين الموقع وإخلائه بشكل كامل من مخلفات الحرب المتواجدة. كنا قد رصدنا وجود للغام وبعض يعني الذخائر والطلقات في الموقع، وإلى الآن بحسب يعني العاملين في المنطقة توجد ربما ألغام غير منفجرة يجري العمل على إزالتها. إلى الآن فرق الدفاع المدني والشرطة العسكرية وفرق الهلال الأحمر السوري في المنطقة تعمل على تأمين المنطقة لتكون آمنة على المدنيين. كما دعينا ننوه آلاء أنه يعني تضررت ثلاثة مركبات للمدنيين كانت تركن في ذات الشارع، أيضا بعض المحال التجارية المحيطة بالموقع تضررت أيضا. كان هناك جثث في سيارات الهلال الأحمر السوري، جرى التعرف إلى جثتين من هذه الجثث، كانت لأحد الأقارب هنا تم التعرف عليهم، وأيضا حصلت يعني بعض الصدمات والانهيارات من قبل ذوي الضحايا بعد التعرف على جثامين أبنائهم آلاء. هذه المعلومات هي أولية، سوف نوافقكم بأي تفاصيل جديدة أو حول عدد الإصابات.
0: عن العمل حول تأمين المكان، هذا ليس الانفجار الأول من نوعه في الشمال السوري، حدثت انفجارات سابقة في أماكن كانت تخزن فيها الذخائر. متى يمكن القول عمليا بأنه تم تأمين المكان من قبل الفرق والمؤسسات المختصة؟
1: صراحة آلاء إن كنا نتحدث عن تأمين هذا الموقع حاليا الذي يجري العمل عليه، فلا نستطيع تحديد موقع إلى أن تنتهي فرق الدفاع المدني فعلا العمل وتعلن عن انتهاء العمل في المنطقة. أما إذا كنا نتحدث حول جهود الجهات المعنية بإزالة أو نقل هذه المستودعات من هذه الأماكن التي تقتص بالمدنيين، فهنالك كان مطالبات شعبية كانت قبيل هذا الانفجار في الانفجارات السابقة التي حصلت في معارض مصرين أيضا بريف إدلب، تطالب إخلاء هذه المواقع والمستودعات من الذخيرة صراحة. ولكن يعني كان هناك بحسب المعنيين أنه تم الاستجابة، ولكن ما زلنا نشاهد إلى الآن وجود مستودعات لا ندري إن هي كانت تابعة للحكومة أم لتجار أسلحة ربما يقومون بوضعها في هذه المناطق بين المدنيين.
0: إلاف العلي من ريف إدلب، شكرا جزيلا. قال مدير الأمن الداخلي في السويداء سليمان عبد الباقي إن خروقات ميليشيا الحرس الوطني تتواصل لليوم الثاني على التوالي بهدف نشر الخوف والتوتر، مؤكدا أنها لم تحقق أي تقدم أمام قوات الأمن الداخلي. وأضاف عبد الباقي أن القوات لن تتهاون مع أي خرق يهدد أمن المواطنين أو يحاول فرض أمر واقع بقوة السلاح. وشدد عبد الباقي على أن هدفها حماية الأهالي وفرض الأمن، لا التصعيد أو مواجهة أبناء السويداء. كما أكد رفض تحويل المحافظة وأهلها إلى وقود لمشاريع سياسية، قائلا إن الدم السوري ليس ورقة ضغط وإن أمن المواطنين ليس موضع مساومة. هذا وأعلنت قيادة الأمن الداخلي في السويداء ارتفاع حصيلة إصابات عناصر قوى الأمن إلى 10 نتيجة لاستهداف المجموعات الخارجة عن القانون نقاطا في منطقة تل حديد ومحور ولغة غربي المحافظة. وقالت قيادة الأمن الداخلي لوسائل إعلام حكومية، قالت إن مجموعات خارجة عن القانون استهدفت نقاطا تابعة لقوات الأمن بقذائف الهاون والرشاشات، إلى جانب استهداف سيارة من نوع بيك أب، الأمر الذي أسفر عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين وعناصر الأمن. وأضافت قيادة الأمن أن هذا التصعيد يأتي بالتزامن مع احتجاجات تشهدها المحافظة رفضا لمنع المجموعات الخارجة عن القانون للطلاب من التوجه إلى مراكز تقديم الامتحانات. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن دورية تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي اختطفت شابا من أبناء قرية العشة خلال توغلها في بلدة الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي. وكان جيش الاحتلال قد توغل بعدد من السيارات العسكرية في قرية جملة بريف درعا الغربي بالتزامن مع تحليق لطيران الاستطلاع. هذا واستهدف جيش الاحتلال في وقت سابق منطقة تل أحمر شرقي بريف القنيطرة بثلاث قذائف مصدرها الجولان المحتل. دخلت قوات تابعة لوزارة الداخلية اليوم إلى الحسكة لتسلم مقارها ومراكزها في وقت تستكمل فيه عمليات الدمج بعد الإعلان عن حل قوات سوريا الديمقراطية. وقالت مديرية إعلام الحسكة إن رتلا من مركبات وقوات المهام الخاصة دخل المدينة لتسلم المراكز أو ليتسلم المراكز، إضافة إلى تعزيز الانتشار وبسط الأمن والاستقرار، حيث تسلمت القوى معسكر الطلائع في مدينة الحسكة. معنا الآن من درعا الخبير العسكري والاستراتيجي دكتور عبد الله الأسعد. دكتور عبد الله، ما الذي تقوله أو ما الذي يقوله دخول هذه القوات التابعة لوزارة الداخلية إلى مدينة الحسكة فيما يتعلق بمسار الاندماج؟
2: نعم، تحياتي لك وللسادة المشاهدين ولكادر تلفزيون سوريا. شكرا على الاستضافة. في الواقع يعني هذا الدليل على أنه الأمور ليست أمور قتالية وإنما هي أمور استلام المواقع التي حتى هي خالية من أي عنصر من عناصر قسد، وأن طبعا دخول القوات المهام الخاصة بهذه الطريقة، هناك اتفاق طبعا تم الاستجابة لنداء مظلوم عبدي الذي أصدر به بأن قوات قسد تم حلها بالكامل استنادا إلى هذا البيان الصادر عن مظلوم عبدي. إذا القوات التي كانت في المناطق المحددة طبعا انسحبت وأخذت المواقع بالكامل، ودخلت القوات طبعا بعد استطلاع وتدقيق للمهام التي تتعلق بالانتشار لهذه المهام الخاصة كي تأخذ الأماكن التعسكر وربما أماكن أخرى غير الأماكن التي كانت تنتشر بها جماعة قسد. ومن ثم يعني بعد هذا الدخول، طبعا هذا الدخول مبدئي، بعد هذا الدخول سيتم ايضا استطلاع الاماكن بالكامل لأولا تطهيرها من اذا كان هناك بقايا الغام او غير ذلك، من اجل ان يكون هناك انتشار امن في تلك المنطقة، ومن ثم أيضا تأمين المؤسسات الحكومية وانتشار كل عناصر على كافة الجغرافيا في محافظة الحسكة.
0: دكتور عبد الله،
2: هذا الانتشار
0: في ضوء هذه المعطيات، ما الذي تبقى أو ما التحديات أمام اكتمال مسار الدمج بعد حلق أسد؟
2: هو بالواقع يعني هذا الموضوع يعني مهم جدا. ما هي التحديات؟ الواقع التحديات ليست فقط أمنية، هناك يعني اتفاقيات وتحديات من أجل إعادة المؤسسات إلى مسارها الصحيح. ربما تكون هناك تحديات ثقافية واجتماعية ومؤسساتية وتربوية، هذا الموضوع سيكون له يعني شأن كبير جدا. وأيضا تأمين المنطقة وتأمين البيئة الأمنية لمحافظة الحسكة وترتيب الأمور سواء كانت أمنيا أو عسكريا أو مؤسساتيا أو من قبل المجالس المحلية أو الفعاليات المدنية الموجودة في تلك المنطقة، وأيضا يعني وضع ميزانية لهذه المحافظة من أجل نحن نعرف بأن الذي كان يسيطر على المحافظة قسد وكانت خارج يعني خارج حسابات الدولة السورية الجديدة.
0: إذن وضع ميزانية دكتور عبد الله هذا أمر مهم للغاية، لكن قبل هذا الأمر أيضا تطرح تساؤلات حول مصير مثلا وحدات حماية المرأة وشبيبة الثورية، ما الذي سيحل بهما من الناحية العسكرية؟
2: يعني أنا أتوقع بأن سيكون هناك يعني علاوة على الدمج هناك امتزاج بين كل أبناء المجتمع السوري، وسواء كان في مؤسسات أمنية أو حكومية لا غير ذلك، يعني ستعود الأمور إلى نصابها بتطويع أو إدخال، طبعا يعني إدخال بشكل منفرد لعناصر قوات حماية المرأة وقوات الأسايش، والتي كانت طبعا سابقا تشكل الهيكل التنظيمي لقسد، ودخولها في يعني كما دخول اي مواطن او اي شخص سوري في مؤسسات الدوله الامنيه والعسكريه والسياسيه والاجتماعيه والتربويه والاعلاميه وغير ذلك. يعني هو في الواقع يعني ليست فقط هذا المكون موجود في المنطقه الشرقيه، موجود في كل سوريا، وسنرى في الايام السابقه. طبعا هناك قرارات، يعني نحن لا نريد ان نستبق الموضوع، و طبعا سيصدر هناك تعليمات تنظيميه بما يخص قوات المكون او الهيكل التنظيمي الذي كان طبعا يعني يشكل قسد.
0: بانتظار هذه التعليمات بخصوص دمج هذه المجموعات، شكرا جزيلا لك دكتور عبد الله الاسعد الخبير العسكري والاستراتيجي من درعا.
2: اهلا.
0: في استكمال النشرة، أعلنت إدارة مكافحة المخدرات ضبط 2,900,000 حبة كبتاغون خلال شهر آب الماضي، كما ضبطت أيضا 724 كيلوغراما من الحشيش. وأشارت إدارة مكافحة المخدرات إلى أنها ضبطت 176 جراما من الهيروين و30 ألف حبة مخدرة خلال شهر آب، إضافة إلى أنها ضبطت 454 كيلوغراما من المواد الأولية المستخدمة في تصنيع المخدرات. في ملف آخر، أعلن وزير الخارجية أسعد الشيباني خلال مؤتمر صحفي بدمشق مع نظيره الدنماركي، أعلن انطلاق رحلات جوية مباشرة بين دمشق وكوبنهاغن اعتبارا من 21 من شهر أيلول الجاري.
3: المقيمين في الدنمارك من أطباء ومهندسين وطلاب وأصحاب أعمال كأصول وطنية واستراتيجية وجسر حضاري بين البلدين، سواء اختاروا العودة أم فضلوا البقاء. وتتويجا لهذه الجهود ستنطلق في 21 من هذا الشهر رحلات جوية مباشرة بين دمشق وكوبنهاغن لتخدم جاليتنا وتعزز الترابط بين بلدينا.
0: وقال الوزير الشيباني إنه ناقش مع نظيره الدنماركي اتفاقية شراكة بين البلدين في كافة المجالات، وأشار إلى دعوته للشركات الدنماركية للاستثمار في سوريا.
3: ركزت مباحثاتنا اليوم على الآليات الكفيلة بتفعيل دور هذه السفارة وتحويل افتتاحها إلى محرك فاعل للإنجاز، وفي هذا الإطار ناقشنا العمل على اتفاقية شراكة تمثل إطاراً مؤسسياً للتعاون بين دولتينا في كل المجالات، ودفع مجلس الأعمال السوري الدنماركي من حيز الاتفاق النظري إلى واقع التطبيق العملي والمثمر. ومن هنا وجهت دعوة للشركات الدنماركية لاغتنام الفرصة مبكراً والمساهمة في قطاعات الطاقة المتجددة والمياه والزراعة والنقل البحري، فالمبادرة بالدخول إلى السوق السورية اليوم تمنح أصحابها أولوية زيادة الريادة الاستثمارية. كما تطرقنا إلى ملف التعافي وإزالة مخلفات الحرب والألغام بوصفه أولوية تسبق أي جهد آخر، لكونه الأساس في إعادة تأهيل الأرض وجعلها آمنة وصالحة للسكن.
0: وبشأن الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، أوضح الشيباني أن سوريا منخرطة في مفاوضات لوقف هذه الاعتداءات والاعتقالات لمواطنين سوريين.
3: وما تزال الاعتداءات مستمرة، فقد رصدنا 65 توغلا في شهر تموز وحده، و52 في الأيام الثمانية عشر الأولى من آب، يرافقها 147 حالة اعتقال منذ مطلع العام، لا يزال 49 منهم رهن الاحتجاز، فضلا عن حملات مداهمة للمنازل في القنيطرة في ريف دمشق. ثم تطالعنا تصريحات علنية بأن قوات الاحتلال لن تغادر جبل الشيخ، وهو ما نعتبره إعلانا صريحا لتكريس الاحتلال، يسقط بطبيعته أي ذرائع أمنية واهية. ورغم هذه التحديات ما زلنا متمسكين بخيار الحل الدبلوماسي ونعمل بجد لتحقيقه، فنحن منخرطون في مفاوضات بوساطة الولايات المتحدة الأمريكية إلى وقف الاعتداءات والاعتقالات والانسحاب إلى خطوط ما قبل 8 من ديسمبر لعام 2024.
0: به قال وزير الخارجية الدنماركي إن بلاده خصصت هذا العام مبلغ 76 مليون دولار كمساعدات لسوريا على أن تزيدها خلال العام المقبل.
4: قدما كما اتفقنا أن نستقبلك في كوبنهاغن في المستقبل القريب، حيث يمكننا أن نوقع اتفاقية شراكة هنا. طبعا هذه الاتفاقية طبعا ستغطي المجالات المختلفة من تعاوننا. نحن ندرك حجم الدنمارك واقتصادها باعتبارها داعما أو مانحا لسوريا، ولعدد من السنوات التزمنا بهذا الأمر. وهذا العام خصصنا حوالي 76 مليون دولار أمريكي، وأنا أرى بأننا في العام القادم سوف نزيد هذا الدعم ونخصصه لإعادة الإعمار.
0: كما تطرق وزير الخارجية الدنماركي إلى رغبة العديد من اللاجئين السوريين في الدنمارك بالعودة إلى سوريا وأن يكونوا جزءا من سوريا الجديدة، داعيا الوزير أسعد الشيباني لزيارة الدنمارك في أقرب وقت ممكن.
4: نحن استقبلنا عددا من السوريين لعقد أو أكثر في الدنمارك، والغالبية العظمى منهم ساهموا بشكل إيجابي في مجتمعنا، والعديد منهم يريدون أن يعودوا وأن يكونوا جزءا من سوريا الجديدة.
0: معنا الآن من دمشق مراسلنا حازم عواض. حازم، نقف معك على مزيد من مخرجات هذا الاجتماع الذي جرى اليوم بين وزيري الخارجية السوري والدنماركي.
5: ديما حقيقة يعني هذا المؤتمر الصحفي كان خلاصة للزيارة التي قام بها وزير الخارجية الدنماركي، والتي يعني كان ربما أبرز محطاتها وافتتاح السفارة الدنماركية كأول دولة اسكندنافية تفتح سفارتها في العاصمة دمشق، وخاصة بعد إزالة سوريا من قائمة الدول الداعمة للإرهاب. وبالتالي كان هناك حديث من قبل وزير الخارجيه السوري اسعد الشيباني بان هذه الخطوه ربما تفتح الباب وتشجع الدول الاوروبيه الاخرى من اجل الاستثمار واتخاذ ذات الخطوه ايضا في دمشق الجديده. طبعا يعني المؤتمر الصحفي اليوم لخص ما يعني تم بحثه خلال زياره وزير الخارجيه الدنماركي في دمشق، وقال يعني حتى وزير الخارجيه الدنماركي قال بان يعني خلاصه هذه الزياره تمخضت حول ثلاثه مسارات. هي المسار الاول له علاقة بدعم إعادة الإعمار إضافة إلى بحث الاستثمار وعودة اللاجئين السوريين. إذن هي ثلاثة مسارات هامة تم بحث تفاصيل أخرى يعني والتفصيل فيها والإسهاب فيها خلال المؤتمر الصحفي. وزير الخارجية سعد الشيباني قال بأن يعني عملية دعم يعني تتطلع سوريا إلى دعم في مرحلة البناء والتعافي المبكر إضافة إلى إزالة الغام ومخلفات الحرب يعني تهيئة الأرضية لعودة المهجرين، وبالتالي يعني حتى لا تكون عودة اللاجئين يعني بدلا من أن يكونوا يعودوا إلى بلدانهم بعد أن كانوا مهجرين يعودوا كنازحين إلى ديارهم. هنا وضع يعني الشيباني نقطة ربما دعم سوريا في مرحلة التعافي المبكر يعني حجر زاوية لعودة المهجرين. أيضا يعني وزير الخارجية الدنماركي أكد بأن هناك خطط وضعتها الدنمارك لدعم العودة الطوعية للسوريين، ومنها يعني تقديم حوالي 100,000 دولار لأسرة مكونة من يعني زوجين وثلاثة أطفال لدعم عودتهم إلى سوريا وتأمين يعني عودتهم ربما بتأمين منزل وعمل وما إلى ذلك. لكنه أشار أيضا إلى شريحة قليلة كما وصفها من بعض السوريين الموجودين في الدنمارك بحاجة أوضاعهم إلى بحث مع سوريا وخاصة أولئك المتورطين ببعض الجرائم. كان هناك أيضا قرار اتخاذ قرار يعني بهذه الزيارة لاستئناف الرحلات الجوية ما بين الدنمارك وكوبنهاغن في 21 من الشهر الجاري، إضافة إلى بحث يعني اتفاقية علاقة إطارية بين مؤسساتية بين الدولتين وعلى تفعيل مجلس الأعمال السوري الدنماركي.
0: شكرا جزيلا حازم، كنت معنا من دمشق. في ملف آخر، أصدرت وزارة المالية تقرير الموازنة العامة للدولة في النصف الأول من العام الجاري مبينة حجم الإيرادات والإنفاق ونسبة العجز. نتابع أهم المعطيات والأرقام في التقرير التالي.
6: وزارة المالية تفصح عن الموازنة العامة للدولة في النصف الأول من عام 2026، نهج قالت الوزارة إنه يندرج ضمن سياسة دعم الشفافية والمساءلة وتعزيز الثقة في المعلومات المالية. فما أهم الأرقام التي وردت في التقرير؟ في النصف الأول من العام بلغت الإيرادات العامة 2,700,000,000 دولار، ما يمثل 31% من الإيرادات المقدرة ويتوافق مع النمط التاريخي لها في السنوات الماضية. أما مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025 فارتفع الإنفاق بنسبة 111%. في مقدمة مصادر الإيرادات جاءت الرسوم الجمركية بقيمة 1,100,000,000 دولار، تلتها عوائد الاستثمار بنحو 763,000,000 دولار، ثم إيرادات النفط والغاز بأكثر من 600,000,000 دولار التي بدأ تسجيل ريعها اعتباراً من شهر أيار، إضافة إلى عوائد الضرائب والرسوم، في حين لم ترد عائدات بيع المشغل الخلوي خلال الفترة التي شملها التقرير. وزارة المالية توقعت زيادة الإيرادات بحلول نهاية العام إلى 8 مليارات دولار مدفوعة بالمداخل الضريبية والجمركية والمشغل الخلوي وباستمرار إيرادات الطاقة ورسوم عبور الوقود. الإنفاق العام بلغ نحو 3,700,000,000 دولار، أي ما يعادل 35% من النفقات المعتمدة، وارتفاعاً بنسبة 331% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025. الإنفاق تركز بصورة أساسية في نفقات الجارية التي أملتها متطلبات توحيد الدولة وتشغيل المؤسسات العامة، وتوزعت بين الرواتب والأجور بنحو 1,034,000,000 دولار ونفقات الاستثمارية والدعم والضمان الاجتماعي. بينما ورد وما أنفق بلغ العجز المالي نحو 1,000,000,000 دولار، أي ما يعادل 56% من المقدر لعام 2026. وقالت الوزارة إنها أدارته من خلال تمويل استثماري بسندات قصيرة الأجل يسدد خلال عام. في المحصلة يستخلص التقرير استمرار تعافي الاقتصاد السوري مع توقع بنمو يتجاوز 11% خلال العام الجاري واستمرار زخم النمو خلال عام 2027 في مقابل ارتفاع الضغوط التضخمية وارتفاع كلفة السلع والخدمات بسبب التوترات الإقليمية والجيوسياسية.
0: قال وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني إن أعمال التحضير لأتمتة السجل العقاري والمساحي والخدمات العقارية قد بدأت بعد لقاء وفد تركي بحث مشروع التحول الرقمي. وأضاف عنجراني أنه خلال الأيام المقبلة ستعمل الفرق الفنية على تقييم المتطلبات ووضع خطة لتنفيذ الانتقال نحو خدمات عقارية رقمية متكاملة تختصر الوقت والإجراءات وتسهل وصول المواطنين إلى خدماتهم إلكترونياً. أعلنت وزارة الإدارة المحلية والبيئة نتائج أولية لرصد جودة الهواء في 3 مناطق بدمشق أظهرت ارتفاع نسبة الغبار والجزيئات الدقيقة في الهواء. وشملت عملية الرصد مناطق البرامكة ويوسف العظمى وأوتوستراد المزة. ربطت الوزارة ارتفاع الغبار والجزيئات الدقيقة بالازدحام المروري والغبار المنتشر في المدينة. وأضافت الوزارة أن مستويات بقية الغازات الملوثة بقيت ضمن الحدود الآمنة، كما أوصت بتحسين الحركة المرورية وصيانة المركبات وتنظيف الطرق والحد من الغبار. في سياق متصل، شهدت دمشق القديمة للمرة الأولى يوما بلا سيارات أو دراجات نارية ضمن فعالية دمشق تتنفس التي أطلقتها المحافظة لتخفيف الازدحام والضوضاء وإتاحة مساحة أكبر للمشاة.
7: نحن اليوم بمديرية دمشق القديمة محافظة دمشق عم نختبر فعالية دمشق تتنفس، هي يوم من دون سيارات بالمدينة القديمة. الهدف الرئيسي هو اختبار المدينة من دون ضجيج، من دون فوضى، من دون انبعاثات كربونية. الهدف انه نرفع جودة الحياة بالمدينة، تحسين تجربة الزائر، تحسين فرص النشاط التجاري. اليوم مثل ما شايفين هذا الطريق اسمه الدقائين قدامنا، بالعادة ما بتحسن تمشي فيه، هو طريق جميل أخذ رونق له متعام. نتمنى أنه كل الناس استمتعوا بهذه الفعالية، نتمنى أنه تتطور هذه الفعالية لتوصل لمكان تصبح دمشق من دون سيارة على حد.
0: تستعد وزارة الطاقة لإعادة افتتاح معمل غاز كونيكو في دير الزور بعد توقفه عن العمل منذ عام 2013. ويعد كونيكو من أبرز منشآت الغاز في سوريا، إذ صمم لمعالجة نحو 13 مليون متر مكعب من الغاز يومياً، إضافة إلى توجيه الكميات القابلة لتغذيات محطات توليد الكهرباء والمنشآت الصناعية. وتكتسب إعادة تشغيل المعمل أهمية كبيرة في ظل الفجوة بين إنتاج الطاقة والطلب المحلي، ومن المتوقع أن تسهم في تعزيز إمدادات الغاز وتخفيف الضغط على مصادر الطاقة البديلة، مع خطط لضخ الغاز باتجاه حمص عقب استكمال الاختبارات الفنية.
8: حقل كونيكو الذي أنشئ عام 2000 بطاقة إنتاجية لأكثر من 13 مليون متر مكعب، طبعا بدأ العمل به عام 2001 بالتعاون مع شركة كونيكو للغاز بطاقة معالجة تصل إلى نحو 13 مليون متر مكعب من الغاز يوميا. كان جزء كبير من الغاز يعاد حقنه في المكامن، فيما يرسل الجزء المتبقي إلى شبكة الغاز السورية لتغذية محطات توليد الكهرباء والمنشآت الصناعية، منها مثلا محطة الجندر في ريف حمص. طبعا دخل حقل كونيكو في قلب الصراع مع اندلاع الحرب بعد انطلاق الثورة السورية تبدلت السيطرة عليه، تعرض لأضرار كبيرة خلال سنوات الحرب ما أدى إلى تراجع إنتاجه بشكل حاد قبل أن يتوقف عن العمل بصورة شبه كاملة في كانون الثاني عام 2026، إلى أن انطلقت السيطرة على كونيكو إلى كنف الحكومة السورية. اليوم يعود المعمل أو الحقل تدريجيا إلى الخدمة بعد تنفيذ أعمال ميكانيكية وصيانة واختبارات تشغيلية شملت إيقاد الشعلة وضغط الغاز وفحص منظومة الإرسال تمهيدا لضخ الغاز باتجاه حمص وربطه مجددا بمنظومة الطاقة السورية. تكمن أهمية حقل كونيكو في قدرته التصميمية الكبيرة التي تصل إلى نحو 13 مليون متر مكعب يوميا، ما يجعل عودته إلى الخدمة خطوة مهمة لزيادة إمدادات الغاز خصوصا لمحطات توليد الكهرباء وأيضا المنشآت الصناعية. كان معكم مصعب الحنت من قلب حقل كونيكو، تلفزيون سوريا، دير الزور.
0: في سياق آخر، أعلنت وزارة الطاقة عودة الكهرباء إلى حي الميسر بعد غياب دام 12 عاماً، بعد إنهاء تأهيل 18 مركز تحويلاً يخدم 20,000 مشتركاً في حلب. وأوضحت الوزارة أن الأعمال شملت إعادة تجهيز المراكز التحويلية ورفع جاهزيتها الفنية، بما يعزز وثوقية التغذية لأكثر من 20,000 مشترك في حي الميسر. ويأتي تنفيذ هذا المشروع ضمن خطة إعادة تأهيل الشبكات الكهربائية في المدينة. أعلن الدفاع المدني إخماده حريقاً اندلع في مستودع للزيوت والمواد الغذائية بحي الميسر في حلب، مشيراً إلى مشاركة 11 فريق إطفاء و21 آلية للسيطرة على الحريق والحد من انتشاره.

يا حضره.

0: أعلن الدفاع المدني وفاة مدني وإصابة 15 آخرين من جراء 14 حادث سير في مختلف أرجاء سوريا، وأوضح أن فرقه أسعفت المصابين ونقلتهم إلى المشافي وأزالت آثار الحوادث وآمنت مواقعها، داعيا السائقين إلى تخفيف السرعة والتأكد من جاهزية المركبات وتجنب استخدام الهاتف في أثناء القيادة. كما أعلن الدفاع المدني إصابة مدني في أحد الحرائق 74 التي اندلعت في مناطق متفرقة من سوريا، وشملت منازل ومحل تجارية وأعشابا وأشجارا وأسلاكا كهربائية. وأوضح الدفاع المدني أن فرقه أخمدت الحرائق وبردت مواقعها، في حين اقتصرت بقية الأضرار على الماديات، داعيا إلى تجنب إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول الزراعية والتخلص الآمن من الأعشاب اليابسة. في القطاع الطبي، يعاني مشفى البيرون الجامعي من نقص في بعض أنواع أدوية السرطان بالتزامن مع ازدياد عدد الإصابات بالأورام النسائية، الأمر الذي يضاعف من معاناة المريضات في وقت يبذل فيه المشفى جهودا للحصول على أحدث الأجهزة الطبية والتعاقد مع شركات خارجية لتوفير جميع الأدوية اللازمة.
1: بإرادة يملأها الأمل، بدأت إيمان جرعتها العلاجية الأولى في مشفى البيروني، متخذة من اسمها يقيناً ومن رسالتها في رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة قوة في مواجهة السرطان. ورغم صعوبة الطريق لم تفقد الأمل في التعافي.
2: اكتشفت الموضوع ما صار له 10 أيام، هلق أنا بجي من سويدا. أحياناً الطريق بيكون كتير صعب. الموضوع المزعج برحلة العلاج أنه جرعات نحن بنشتريها من برا وبتكاليف عالية، غير التحاليل والخزعات والقصص الثانية، فعم نتكلف مبالغ كتير عالية مو كل العالم قادرة تدفع. طبعا هو مرض يا بيقتلنا يا بنقتله، أكيد نحن أقوياء ورح نقتله. أنا حدا قوي ومؤمن بالله أكيد، ومسلمة أموري لله الحمد لله. لا أبدا أنا قوي.
1: يحتل سرطان الثدي المرتبة الأولى بين الأورام النسائية، ويعد الأكثر شيوعاً وفقاً لإحصائيات السجل السرطاني، إذ لم تعد الإصابة تقتصر على الفئات العمرية المتقدمة، بل امتدت إلى نساء في أعمار أصغر. وفي مواجهة هذا الواقع، تواصل مشفى البيروني تطوير خدماتها الطبية باقتناء أحدث الأجهزة العلاجية.
3: الأجهزة الحديثة التي أدخلت لاحقاً في مشفى البيروني الجامعي، طبعاً هذا المقصود فيه هو جهاز الـ HDR، وهو الجهاز النوعي والفريد على مستوى الشرق الأوسط من الأجهزة النوعية الحقيقة، وهو العلاج الشعاعي عن كثب أو عن قرب، وهذا يستخدم في سرطانات عنق الرحم. تم إدخاله إلى مشفى البيروني الجامعي في قسم المزي، والحقيقة تم تجهيز المكان وبالإضافة إلى تدريب الكادر، وحاليا عم نقوم في العلاجات بالنسبة لهذه النوع من الأمراض السرطانية في مشفى البيروني الجامعي.
1: تؤكد إدارة المشفى حرصها على ضمان استمرارية العلاج للمرضى، مشيرة إلى توفير 66 صنفا دوائيا، من بينها 16 صنفا من الأدوية النوعية، بالتوازي مع مواصلة العمل لتأمين الأصناف المفقودة في أقرب وقت ممكن.
4: خلف كل جدار في هذا المستشفى حكاية امرأة تقاوم، وفي رحلة لا يكفي التشخيص فيها وحده، يبقى توفير العلاج هو الفارق الأهم والخطوة الأولى نحو التعافي. فأدوية السرطان أولوية لا تقبل التأجيل. ماريا عبيد، تلفزيون سوريا، دمشق.
0: يعاني مرضى الأمراض المزمنة في إدلب من تحديات متزايدة في تأمين أدويتهم ومتابعة حالاتهم الصحية، مع صعوبة الوصول إلى المراكز الصحية وارتفاع كلفة العلاج.
5: يتفقد العم رجب أدويته بعناية، محصياً ما تبقى في كل علبة قبل نفادها. روتين يتحول إلى هاجس متكرر يدفعه إلى دوامة من التفكير والقلق تثقل كاهله مع أمراضه المزمنة.
6: عامل عملية الشبكة وقصرة. هاي يعني الدكتور قال لي بدك تدير بالك على حالك بالأدوية أهم شيء، وحالتك الصحي عندك عضلة القلب شغالة بالمية 125. كتب لي راشيتها وقال لي كل هذا الدواء بدك تاخذه يوميا. هو عم نجيب الأدوية أحيانا من الديان، أحيانا الله بيرزقنا من أمن الدواء، يعني شهري بتكون الدواء موجود.
5: بعد المراكز الصحية يدفع مرضى الأمراض المزمنة للجوء إلى الصيدليات كبديل لمراقبة الضغط والسكر، حلول تشبه حلول بحثهم عن وسائل لتخفيف أعباء العلاج كالاستعاضة عن أدوية بأخرى أقل كلفة، أو شراء شريط دوائي واحد بدلاً من علبة كاملة.
7: بيجي المريض ما بيكون معه مصاري، أو بيكون مثلاً ابنه متأخر، مثلاً ابنه بيشتغل برضه ليحول له، ما يعني بيكون مضطر للزلمة مقطوع ما معه مصاري. هلأ صراحة الحمد لله رب العالمين أنا بعطي ليصير معه مصاري. بس في بعض مرضى ما بيحبوا الدين، تمام، بيقطعوا، بقول لك بدي أنا الدواء الأهم، بياخذوا أدوية السكري اللي هي خافضات السكر ومنظمات السكر، وبيتركوا الدواء الأهم وكمان مهم اللي هو فيتامينات الأعصاب.
5: يحتاج مرضى الأمراض المزمنة إلى رعاية صحية مستدامة. يقدر عدد المصابين بمرضى السكري بنحو 15,000، في حين يتجاوز عدد مرضى ارتفاع ضغط الدم 20,000.
8: مديرية الصحة بتبذل جهود كبيرة كتير كتير في ظل انسحاب المنظمات اللي عم يحصل مؤخرا، وفي ظل انقطاع الامداد حتى على صعيد الاستيراد الخارجي او حتى على صعيد الانتاج الداخلي اللي ما زال حتى الان متعسر.
5: ما بين الارقام والتحديات التي تواجه القطاع الصحي في توفير الرعايه اللازمه لهذه الفئات، يبقى اصحاب الامراض المزمنه في حلقه الحلول المؤقته بحثا عن علاج مستدام.
9: يبقى أصحاب الأمراض المزمنة في تحدي يومي يتجاوز المرض نفسه، بين الحاجة إلى علاج لا يحتمل الانقطاع وظروف اقتصادية تثقل كاهلهم، مع غياب رفاهية الحصول على العلاج بشكل مجاني. إلاف العلي، تلفزيون سوريا، مدينة إدلب.
0: قتل 4 فلسطينيين بينهم 3 أطفال، فيما أصيب آخرون في غارات إسرائيلية على دير البلح وسط قطاع غزة. ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش ينفذ موجة استثنائية وكثيفة من الغارات الجوية على منطقة الكتيبة بقطاع غزة لمساعدة قوة رديفة على الانسحاب كانت قد تسللت إلى القطاع لتقديم الدعم لميليشيات مدعومة من إسرائيل، مشيرة إلى أن تبادلا كثيفا لإطلاق النار جرى في منطقة التسلل عند المستشفى الأمريكي غربي المدينة. يأتي ذلك في وقت قال فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه اعتقل خلال العملية قائد الأمن في حركة حماس بقطاع غزة. طالب مواطنون فلسطينيون بحماية الأسرى الفلسطينيين في جميع السجون الإسرائيلية، وأعلنوا رفضهم لاستمرار الاعتقالات الإدارية. جاء ذلك خلال وقفة تضامنية أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة غزة، احتجاجا على تصريحات واقتحامات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن كفير لسجون الأسيرات الفلسطينيات.
10: اليوم نشارك في الوقفة التضامنية الأسبوعية مع الأسيرات والأسرى البواسل الصامدين في سجون الاحتلال ومعتقلاته لإيصال عدة رسائل. أولى هذه الرسائل لمطالبة المجتمع الدولي، هيئاته الحقوقية والإنسانية والقانونية، لضرورة الضغط على سلطات الاحتلال.
11: أتينا لمقر الصليب الأحمر لنقول لا لكل الانتهاكات الإسرائيلية بحق أسيراتنا الماجدات القابعات خلف سجون الاحتلال، والمدافعات عن شرفهن، عن حقهن، عن عودتهن، عن تقرير مصيرهن. أتينا لمقر الصليب الأحمر لنقول له عليك الانتباه لحالة الأسيرات داخل سجون الاحتلال.

0: هدمت السلطات الإسرائيلية 4 مبانٍ سكنية لفلسطينيين في الضفة الغربية بذريعة بنائه على أرض مخالفة وفقاً لوكالة الأناضول.
1: أنت من عسيرة الشمالية، كيف تعتبر على كيفك؟
2: طيب اشتغل الباقي.

0: كل بتروح حضر.
1: وين بدي رن امبارح؟

0: نفطي وسفن البحرية الأمريكية وطائرات القوات الجوية الأمريكية. أكدت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية وقيادة مقر خاتم الأنبياء في بيان مشترك، أكدت أنها لن تتسامح مع أي عدوان ينطلق من أي جهة وفق تعبيرها. وقال البيان إن بعض دول المنطقة أعلنت رسميا أنها لن تسمح مطلقا باستخدام أراضيها أو أجوائها أو سواحلها من قبل الجيش الأمريكي المعتدي لتنفيذ عمليات ضد إيران، إلا أن الجيش الأمريكي ورغم التحذيرات السابقة ما يزال يستخدم أراضي وأجواء ومجالات تلك الدول لشن هجمات ضد إيران واستهداف بعض منشآتها العسكرية. وحذر البيان مما سماها الجهات التي تسهل الاعتداءات الأمريكية على إيران من أن القوات المسلحة الإيرانية ممثلة بالحرس الثوري والجيش ستستهدف بقوة وحزم أي مصدر ينطلق منه أي عدوان. تبرز جزيرة خارك الواقعة قبالة السواحل الإيرانية باعتبارها القلب النفطي الأهم لإيران، وتضم الجزيرة أهم وأكبر مرافق تصدير النفط الخام في البلاد، لكنها تتقاطع مع حسابات اقتصادية وعسكرية بالغة التعقيد والخطورة في ظل تهديد الرئيس الأمريكي ترامب بتدميرها. في العرض التالي نتابع مع الزميل عبد المنعم سعد معلومات أكثر عن الجزيرة.
1: يكثر الحديث عن جزيرة خارك الإيرانية ورغبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تدمير منشآتها النفطية، وذلك مع عودة الهجمات بين واشنطن وطهران خلال الأيام الأخيرة، ما قد يشير إلى تصعيد محتمل تكون خارك ضمن إطاره، خاصة بعد نشر ترامب فيديو مولدا بالذكاء الاصطناعي يظهر استهدافا أمريكيا واسعا للجزيرة. الجزيرة لها أهمية اقتصادية بالغة، فمن خلالها يمر 90% من النفط الإيراني الخام المصدر إلى الخارج. منشآتها النفطية العملاقة ومرافئها وأرصفتها المتطورة تسمح بمعالجة النفط وسرعة تصديره، خاصة مع مياه عميقة تسهل رسو الناقلات العملاقة وحركتها. هذا يعني أيضا بالنسبة للعالم شريان حقيقي للطاقة. إذا قصفت الجزيرة أو بالأحرى إذا استهدفت منشآتها النفطية، فهذا يعني بالنسبة لإيران تحديدا فقدانا لرئتها الاقتصادية الأساسية التي تعتمد عليها في تصدير نفطها إلى الخارج، ما سيزيد من الضغوط على اقتصادها وميزانيتها، بالإضافة إلى مزيد من الهبوط في العملة المحلية وشح في توفر العملة الصعبة التي تأتي من التصدير. هذا بالنسبة لإيران، ولكن ماذا عن العالم الذي يعتمد على الطاقة في كل مناحي حياته؟ بالنسبة للعالم سيحدث ضرر بالغ في إمدادات الطاقة، وبصورة سريعة سترتفع أسعار النفط والبنزين والديزل، ومن ثم ارتفاع واضح في أسعار السلع والنقل والخدمات، وتضخم متنام في اقتصادات الدول المستوردة للطاقة. ضربة لمنشآت النفط في جزيرة خارك تعني صدمة بالنسبة للجميع، ولكن الصين تحديدا لها وضع خاص. فالصين من أهم المشترين للنفط الإيراني، وتعطل الإمدادات الإيرانية يعني لجوء الصين إلى شراء احتياجاتها النفطية من مصادر أخرى بأسعار أعلى، ما يعني ارتفاعا لكلفة الإنتاج وتضخما آخر إضافيا لمن يعتمدون على التنين الصيني المصدر لكل دول العالم تقريبا. عسكريا تستطيع واشنطن تدمير مقدرات إيران في الجزيرة، ولكن انعكاسات الخطوة على العالم ورد الفعل الإيراني المحتمل واتساع الحرب من ضرب لمنشآة الخليج النفطية والإغلاق التام لمضيق هرمز ومردودات الضربة طبعا على حقول الخليج نتيجة لترابطها جيولوجيا وجغرافيا تجعل الأمر بالغ التعقيد في التنفيذ، لأنه سيتجاوز حينها إيران والولايات المتحدة الأمريكية.
0: وصلنا إلى ختام النشرة، إلى اللقاء.

0: يعني لهون احنا ما في عنا مركز صحي، يعني هودي بدهم علاج دائم، طبيب مختص يشوفهم.
1: الموضوع المزعج برحلة العلاج انه جرعات نحن بنشتريها من برا وبتكاليف عالية،
2: بس للأسف انه نحن عنا هون ضعف في المراكز، المشكلة الناحية المادية هي يعني عم تلعب دور كبير.
3: عدم مسافة الطريق والمعاناة اللي مثلا بنعانيها هي بالمواصلات وعلى الأسعار، بصراحة في مشكلة بالقسم، يعني نقص الأدوية
4: قليلة بالمحافظة المراكز، وإذا وجدت تكلفتها عالية.
5: نحن هاي الرواتب اللي عم نستلمها من الدولة، عم ناخذها من الدولة، هذا الراتب ما بكفينا.
6: مسؤولية كبيرة بدنا نتحملها، وجوز يعني إهمال لحظات إنه تفقد المريض.
7: سأعطي هذا الديوان لمن يعرف اسم بدوي الجبل.
8: أما الشآم فلم تبقي الخطوب بها روحاً أحب من النعمة وريحانة.
9: أنا ابنة مهدي الثورة وسهلها العامل بالخير والعلم. أنا ابتسام المصري، طبعي لطيف ومأخذي قريب ولفظي مؤنتق وتأليفي حلو.
10: أنا من بقاع الطهر من حوراني، أنا من نوادر أمتي، القدر قدري والزمان زماني.
11: تكاد لروعة الأجداد فيها تخال من الخرافة وهي صدق.
12: طاحونة البن جزء من طفولتنا، فكيف ننسى وعطر الهال فواح.
7: هل تحفظين شيئا لأحمد شوقي في دمشق؟
13: أجل أمير الشعراء، وكيف لا أحفظ له؟
8: الذي يستوطن في دمشق ويعيش هذه الأجواء الرائعة المليئة بالعلم والأدب، يعني يجب أن يكون هكذا.
7: ملاك، ما رأيك بالقصيدة التي سمعتها من جعفر؟
14: أقرأ الكثير من الكتب، منها البيان والتبيين لعمرو بن بحر الجاحظ، فقه اللغة للثعالبي.
7: أنا آسف على المقاطعة، نحن اتفقنا منذ زمن ليس بقليل أنني لست أستاذك ولا
13: خالك العزيز.
7: خالك العزيز،
13: أروي لك طرفة، أنصت جيدا.
7: من علمك هذا الإلقاء؟
13: يعني من يتذوق الشعر هو الذي يفهم المعنى.
8: سلامي للديار ومن عليها كرام من كرام من كرامي.
13: سقيناهم كؤوس الذل صرفا ووردنا على الصخر زلال.
7: يا سلام،
13: سنعمر أحجارا وركاما مرمية نكتب في داخلها أهلا يا حرية، أهلا يا حرية.
7: كان للطفولة حضورها وحريرها، فكانت معنا مجموعة من رياحين.
15: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر، ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات، نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب، بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
16: أن يكون في مفاوضة.
17: أنا معترض على فكرتي.
15: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
18: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
15: الذين عاصروا المتغيرات، شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها. بعضهم كان جزءاً من حكايتها، يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة

أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية ونبدأها بالعناوين. ارتفاع حصيلة قتل انفجار سيارة محملة بالذخيرة في بن شبيري في إدلب إلى 5 أشخاص، ومدير الطوارئ يقول إن الحصيلة غير نهائية. إدارة مكافحة المخدرات تضبط نحو 3 ملايين حبة كيبتاجون خلال آب الفائت، وتتحدث عن مصادرة أكثر من 700 كيلوغرام من الحشيش. الشيباني يتحدث عن شراكة موسعة مع كوبنهاجن وفرص للاستثمار في سوريا، ونظيره الدنماركي يشير إلى رغبة السوريين بالعودة والمشاركة في المرحلة الجديدة. إخماد حريق مستودع الزيوت والمواد الغذائية في حي الميسر بحلب والدفاع المدني يواصل تبريد الموقع لمنع تجدد الاشتعال.

التفاصيل. أفادت مراسلة تلفزيون سوريا بارتفاع حصيلة قتلى انفجار السيارة المحملة بالذخيرة في بن شبيري في إدلب إلى 5 قتلى، وذلك في حصيلة غير نهائية.

0: من ريف إدلب تنضم إلي مراسلة تلفزيون سوريا إلاف العلي مباشرة. مرحبا بك إلاف. إذن ارتفعت حصيلة القتلى إلى 5 قتلى، هل عرفت هويات الضحايا وهل من بينهم أشخاص مدنيين؟
1: نعم وسيم، صراحة هذه الحصيلة 5 قتلى هي بحسب الطبابة الشرعية، بينما تتحدث فرق الدفاع المدني العاملة في المنطقة عن 3 إصابات فقط ووجود أشلاء. ما زالت يعني فرق الدفاع المدني تعمل على انتشالها وإرسالها إلى الطبابة الشرعية للتعرف عليها. بحسب الدفاع المدني وبحسب ما شاهدناه أيضا، هناك جثث هي متفحمة بالفعل، لم يتم يعني التعرف عليها، إلا أنه هناك عائلة ربما تعرفت إلى أحد الأشخاص عن طريق ربما ملابسه، أو لا أعلم إن كان يعني يوجد في المكان، ولكن شاهدنا كان هناك أحد الأشخاص يعني يتفقد أحد الجثث المتواجدة في سيارات الهلال الأحمر العربي السوري، وكان هناك يعني عمليات تهدئة من المحيطين به. بحسب قوله أن له أخ كان قد قضى في هذا الانفجار. ما زالت فرق الدفاع المدني وفرق إزالة الألغام متواجدة في المنطقة تعمل على تأمين المكان، ربما تنتهي فرق الدفاع والإزالة من العمل في خلال الساعة القادمة. أيضا هناك تواجد للشرطة العسكرية وقوى الأمن الداخلي الذين يعني يقومون بفتح الضبط وتسجيل شهادات المدنيين. صراحة وسيم، إلى الآن هناك تضارب في الروايات حول ما إن كانت هذه يعني ما إن كان الانفجار ناجم عن مستودع ذخيرة أم سيارة محملة بالذخيرة. صراحة بحسب شهادات المدنيين المتواجدين قرب المكان من أصحاب المحال التجارية وأيضا أصحاب السوبر ماركت الموجود في المنطقة، كانوا يتحدثون لي منذ قليل أنهم يعلمون بوجود مستودع للذخيرة في هذه المنطقة منذ 6 أشهر، وكانوا يطالبون صاحب المكان بإخلاء هذا المكان، ولكن لم يستجب أحد لهم، أو ربما قال لهم أنه يعني سوف يعمل على إخلاء هذا المستودع. هناك إلى الآن يعني الأنباء متضاربة، فرق الدفاع المدني تصرح وتقول بأنها يعني سيارة هي التي انفجرت، ولكن كما ذكرت لك أن شهادات المدنيين تتحدث عكس ذلك. صراحة إلى الآن يعني تجري التحقيقات في ملابسات هذا الانفجار، إلى الآن لم يتم التعرف على هويات الضحايا. الإصابات نقلت إلى المشافي في مدينة إدلب لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم. لا ندري ما إن كانت هذه الإصابات هي في حالة حرجة أم أنها إصابات ربما تكون طفيفة، ولكن ما أؤكده لك أن هناك أضرار في لدى أصحاب المحال التجارية في المنطقة وأيضا لدى المنازل القريبة من المنطقة، ولكن اقتصرت الأضرار على المادية يعني في بعض المحال والمنازل وسيم. نعم. وما زال العمل مستمر صراحة. نعم.
0: هل ما تزال هناك ذخائر أو ربما مواد قابلة للانفجار في موقع هذا الحدث إلاف؟ وما الإجراءات لمنع حصول أي شيء طارئ ربما؟
1: نعم وسيم، صراحة كنا نرصد قبل قليل وجود ألغام غير منفجرة، بعض أيضا وجود مقاذيف والكثير من الذخائر والرصاص المقذوفات. صراحة تقوم فرق الدفاع المدني والإزالة بوضعها جانبا لإزالتها ونقلها بطرق آمنة. صراحة ما زال الموقع مغلق، لا يسمح بدخول المدنيين، وإن كان يعني هناك بعض المدنيين تتجمهر حول المكان، ولكن تعمل فرق الدفاع المدني على إخلائهم من المكان حفاظا على سلامتهم. صراحة العمل لم ينتهي بعد، ربما يعني تكون هذه الحصيلة للقتلى والإصابات للقتلى خاصة هي غير نهائية، بانتظار أن يكون هناك تصريح من مديرية الصحة أو الطبابة الشرعية حول عدد القتلى وسيم.
0: نعم إلاف، ماذا يقول الأهالي بهذا الخصوص مع تكرار يعني مع كل الأسف حالات انفجار الذخيرة في بعض المناطق في شمال غرب سوريا؟
1: صراحة وسيم، هذا الانفجار كما تعلم هو ليس الانفجار الأول الذي يحصل صراحة في المنطقة، هناك انفجارات سابقة في العام الفائت كانت يعني قد حصلت فعلا في مدينة معرض مصرين بريف إدلب أيضا، والآن هذا الانفجار ليس الأول في منطقة بنش. هناك كان مطالبات منذ الانفجارات السابقة من قبل الأهالي أن يتم إبعاد يعني هذه المستودعات أو أي مواقع عسكرية عن منازل المدنيين، ولكن يعني لا نعلم إن كان هناك يعني استجابة لهذه الطلبات. كما تحدث لي بعض المدنيين أنهم كانوا يطالبون بأن يتم إخلاء هذا الموقع، وبحسب يعني ما كان يتحدث لهم صاحب هذا المكان أنهم يعملون على إخلائه منذ 6 أشهر، ولكن لا يعلمون ما الذي حصل اليوم وما الذي تسبب بهذا الانفجار وسيم.
0: نعم، شكرا لك على هذه الإيضاحات، مراسلة تلفزيون سوريا من ريف إدلب إلاف العلي. قال مدير الأمن الداخلي في السويداء سليمان عبد الباقي، قال إن خروقات ميليشيا الحرس الوطني تتواصل لليوم الثاني على التوالي، وذلك بهدف نشر الخوف والتوتر، مؤكدا أنها لم تحقق أي تقدم أمام قوات الأمن الداخلي. وأضاف عبد الباقي أن القوات لن تتهاون مع أي خرق يهدد أمن المواطنين أو يحاول فرض أمر واقع بقوة السلاح، مشددا على أن هدفها حماية الأهالي وفرض الأمن لا التصعيد أو مواجهة أبناء السويداء، وأكد رفض تحويل المحافظة وأهلها إلى وقود لمشاريع سياسية، قائلا إن الدم السوري ليس ورقة ضغط وأن أمن المواطنين ليس موضع مساومة. هذا وأعلنت قيادة الأمن الداخلي في السويداء ارتفاع حصيلة إصابات عناصر قوى الأمن إلى 10، وذلك نتيجة لاستهداف المجموعات الخارجية عن القانون نقاطا في منطقة تل حديد ومحور ولجة غربية المحافظة. وقالت قيادة الأمن الداخلي لوسائل إعلام حكومية، قالت إن مجموعات خارجة عن القانون استهدفت نقاطا تابعة لقوات الأمن بقذائف الهاون والرشاشات، إلى جانب استهداف سيارة من نوع بيك أب، ما أسفر عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين وعناصر الأمن. وأضافت قيادة الأمن أن هذا التصعيد يأتي بالتزامن مع احتجاجات تشهدها المحافظة رفضا لمنع المجموعات الخارجة عن القانون للطلاب من التوجه إلى مراكز تقديم الامتحانات. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن دورية تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي اختطفت شابا من أبناء قرية العشة خلال توغلها في بلدة الرفيد بريف القنيطرة الجنوبية. وكان جيش الاحتلال توغل بعدد من السيارات العسكرية في قرية جملة بريف درعا الغربية، وذلك بالتزامن مع تحليق لطائرات الاستطلاع. كما استهدف جيش الاحتلال في وقت سابق منطقة تل أحمر شرقي بريف القنيطرة بثلاث قذائف مصدرها الجولان المحتل. دخلت قوات تابعة لوزارة الداخلية اليوم إلى الحسكة لتسلم مقرها ومراكزها في وقت تستكمل فيه عمليات الدمج بعد الإعلان عن حل قوات سوريا الديمقراطية. قالت مديرية أعلام الحسكة إن رتلا من مركبات وقوات المهام الخاصة دخل المدينة، وذلك لتسلم مراكزه وتعزيز الانتشار وبسط الأمن والاستقرار، حيث تسلمت القوى معسكر الطلائع في مدينة الحسكة. أعلنت إدارة مكافحة المخدرات ضبط 2,900,000 حبة كيبتاغون خلال شهر آب الماضي، كما ضبطت أيضا 724 كيلوغراما من الحشيش. وأشارت إدارة مكافحة المخدرات إلى أنها ضبطت 176 جراما من الهيروين و 30,000 حبة مخدرة خلال شهر آب، ضبط 454 كيلوغراما من المواد الأولية المستخدمة في تصنيع المخدرات. المزيد ينضم إلي من دمشق مراسل تلفزيون سوريا حازم معوض. مرحبا بك حازم، أين تركزت أبرز العمليات الأمنية بخصوص ضبط الكبتاغون والحشيش والمخدرات بشكل عام؟
2: نعم وسيم، حقيقة يعني هذه إحصائية هي إحصائية شاملة لكل سوريا، تشمل كل المحافظات السورية، لكن ربما أكثر العمليات الاستباقية التي قامت بها إدارة مكافحة المخدرات كانت على الحدود، سواء يعني اللبنانية بطبيعة الحال وهي الأكثر، الحدود التي خضعت لرقابة صارمة وضبطت خلالها عبر المعابر كميات من يعني المواد المخدرة، إضافة إلى باقي المنافذ الحدودية السورية. إذا نتحدث عن حصيلة شهر كامل في مختلف المحافظات السورية، تركزت أغلبها في المناطق الحدودية، لكن يعني هذا الإعلان لهذا الشهر يلاحظ فيه ملاحظتان، ربما هو انخفاض كمية المضبوطات فيما يتعلق بالحبوب المخدرة الكبتاجون، والتي كانت يعني الشهر الماضي حوالي 7 ملايين حبة، اليوم نتحدث عن حوالي 3 ملايين حبة وأقل بقليل. ايضا يعني هناك انخفاض ب يعني كميه الحشيش المضبوطه، هذا يعني هذا الشهر هناك اكثر من 700 كيلوغرام بقليل، بينما العام الماضي اكثر من 1000 كيلوغرام. هناك بالمقارنات ايضا بما يتعلق بماده الهيروين، كان هناك ضبط في هذا الشهر حوالي 176 جراما، بينما الشهر الماضي كانت اكثر من 200 غرام. لكن الملاحظ ايضا في الجزء الثاني هو زيادة كمية المضبوطات فيما يتعلق بالمواد الخاصة بالتصنيع أو المعدة لتصنيع المواد المخدرة. هذا الشهر وحده تم ضبط 454 كيلوغراما من المواد التي تستخدم في تصنيع المخدرات، بينما الشهر الماضي كانت الكميات أقل من 2 كيلوغراما فقط، وهي الكمية المضبوطة هذا الشهر هي كمية كبيرة جدا. ربما تعكس هذه يعني الكميات المضبوطة في شهر آب يعني حجم الضربات الاستباقية التي نفذتها إدارة المخدرات في مكافحة هذه يعني التجارة.
0: نعم،
2: نعم
0: هل أعلنت إدارة مكافحة المخدرات عن عدد الموقوفين والمتورطين في هذه القضايا خلال شهر آب الماضي حازم؟
2: لم تعلن في شهر آب يعني عدد الشبكات التي تم ضبطها. الشهر الماضي كان هناك ضبط لثلاثة شبكات تقريبا، الشبكات تنشط في التجارة الدولية. هذا الشهر لم تعلن عن عدد أفراد أو عدد شبكات محددة أو تخصيصها حتى فيما يتعلق بمضبوطات الشهر الحالي، لكن هذا لا يعني أنه لم تكن هناك ضبوطات فيما يتعلق بهذا الصدد. اعتادت هذه الإدارة يعني في كل شهر عن إصدار إحصائيات لها علاقة بالمواد المخدرة والشبكات التي تم تفكيكها خلال هذه المدة، ولديها إحصائيات ربما مع منتصف العام كانت، وإضافة إلى نهاية العام قد يكون هناك حتى فيديوهات توثيقية لعمليات الضبط، وإضافة إلى من ألقي القبض عليه في هذه المكافحة لهذه التجارة.
0: نعم، شكرا لك على هذه الإيضاحات، مراسل تلفزيون سوريا من دمشق حازم أعوض. أعلن وزير الخارجية أسعد الشيباني خلال مؤتمر صحفي بدمشق مع نظيره الدنماركي، أعلن انطلاق رحلات جوية مباشرة بين دمشق وكوبنهاغن اعتبارا من 21 من شهر أيلول الجاري.
3: ننظر إلى السوريين المقيمين في الدنمارك من أطباء ومهندسين وطلاب وأصحاب أعمال كأصول وطنية واستراتيجية وجسر حضاري بين البلدين، سواء اختاروا العودة أم فضلوا البقاء. وتتويجا لهذه الجهود ستنطلق في 21 من هذا الشهر رحلات جوية مباشرة بين دمشق وكوبنهاغن لتخدم جاليتنا وتعزز الترابط بين بلدينا.
0: وقال الوزير الشيباني إنه ناقش مع نظيره الدنماركي اتفاقية شراكة بين البلدين في كافة المجالات، مشيرا إلى دعوته للشركات الدنماركية للاستثمار في سوريا.
3: مباحثاتنا اليوم على الآليات الكفيلة بتفعيل دور هذه السفارة وتحويل افتتاحها إلى محرك فاعل للإنجاز، وفي هذا الإطار ناقشنا العمل على اتفاقية شراكة تمثل إطاراً مؤسسياً للتعاون بين دولتينا في كل المجالات، ودفع مجلس الأعمال السوري الدنماركي من حيز الاتفاق النظري إلى واقع التطبيق العملي والمثمر. ومن هنا وجهت دعوة للشركات الدنماركية لاغتنام الفرصة مبكرا والمساهمة في قطاعات الطاقة المتجددة والمياه والزراعة والنقل البحري، فالمبادرة بالدخول إلى السوق السورية اليوم تمنح أصحابها أولوية زيادة الريادة الاستثمارية. كما تطرقنا إلى ملف التعافي وإزالة مخلفات الحرب والألغام بوصفه أولوية تسبق أي جهد آخر، لكونه الأساس في إعادة تأهيل الأرض وجعلها آمنة وصالحة للسكن.
0: وبشأن الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، أوضح الشيباني أن سوريا منخرطة في مفاوضات لوقف هذه الاعتداءات والاعتقالات لمواطنين سوريين.
3: وما تزال الاعتداءات مستمرة، فقد رصدنا 65 توغلا في شهر تموز وحده، و52 في الأيام الثمانية عشر الأولى من آب، يرافقها 147 حالة اعتقال منذ مطلع العام، لا يزال 49 منهم رهن الاحتجاز، فضلا عن حملات مداهمة للمنازل في القنيطرة في ريف دمشق. ثم تطالعنا تصريحات علنية بأن قوات الاحتلال لن تغادر جبل الشيخ، وهو ما نعتبره إعلانا صريحا لتكريس الاحتلال، يسقط بطبيعته أي ذرائع أمنية واهية. ورغم هذه التحديات، ما زلنا متمسكين بخيار الحل الدبلوماسي ونعمل بجد لتحقيقه، فنحن منخرطون في مفاوضات بوساطة الولايات المتحدة الأمريكية إلى وقف الاعتداءات والاعتقالات والانسحاب إلى خطوط ما قبل 8 ديسمبر لعام 2024.
0: من جانبه، قال وزير الخارجية الدنماركي أن بلاده خصصت هذا العام مبلغ 76 مليون دولار كمساعدات لسوريا، على أن تزيدها خلال العام المقبل.
4: وأتطلع قدما كما اتفقنا أن نستقبلك في كوبنهاجن في المستقبل القريب، حيث يمكننا أن نوقع اتفاقية شراكة هناك. طبعا هذه الاتفاقية طبعا ستغطي المجالات المختلفة من تعاوننا. نحن ندرك حجم الدنمارك واقتصادها باعتبارها داعما أو مانحا لسوريا، ولعدد من السنوات التزمنا بهذا الأمر. وهذا العام خصصنا حوالي 76 مليون دولار أمريكي، وأنا أرى بأننا في العام القادم سوف نزيد هذا الدعم ونخصصه لإعادة الإعمار.
0: كما تطرق وزير الخارجية الدنماركي إلى رغبة العديد من اللاجئين السوريين في الدنمارك بالعودة إلى سوريا وأن يكونوا جزءا من سوريا الجديدة، داعيا الوزير أسعد شيباني لزيارة الدنمارك في أقرب وقت ممكن.
4: نحن استقبلنا عددا من السوريين لعقد أو أكثر في الدنمارك، والغالبية العظمى منهم ساهموا بشكل إيجابي في مجتمعنا، والعديد منهم يريدون أن يعودوا وأن يكونوا جزءا من سوريا الجديدة.
0: أصدرت وزارة المالية تقرير الموازنة العامة للدولة في النصف الأول من العام الجاري، مبينة حجم الإيرادات والإنفاق ونسبة العجز. نتابع أهم المعطيات والأرقام في التقرير الآتي.
5: وزارة المالية تفصح عن الموازنة العامة للدولة في النصف الأول من عام 2026، نهج قالت الوزارة إنه يندرج ضمن سياسة دعم الشفافية والمساءلة وتعزيز الثقة في المعلومات المالية. فما أهم الأرقام التي وردت في التقرير؟ في النصف الأول من العام بلغت الإيرادات العامة 2,700,000,000 دولار، ما يمثل 31% من الإيرادات المقدرة، ويتوافق مع النمط التاريخي لها في السنوات الماضية. أما مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025 فارتفع الإنفاق بنسبة 111%. في مقدمة مصادر الإيرادات جاءت الرسوم الجمركية بقيمة 1,100,000,000 دولار، تلتها عوائد الاستثمار بنحو 763 مليون دولار، ثم إيرادات النفط والغاز بأكثر من 600 مليون دولار التي بدأ تسجيل ريعها اعتباراً من شهر أيار، إضافة إلى عوائد الضرائب والرسوم، في حين لم ترد عائدات بيع المشغل الخلوي خلال الفترة التي شملها التقرير. وزارة المالية توقعت زيادة الإيرادات بحلول نهاية العام إلى 8 مليارات دولار، مدفوعة بالمداخيل الضريبية والجمركية والمشغل الخلوي، وباستمرار إيرادات الطاقة ورسوم عبور الوقود. الإنفاق العام بلغ نحو 3,700,000,000 دولار، أي ما يعادل 35% من النفقات المعتمدة، وارتفاعاً بنسبة 331% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025. الإنفاق تركز بصورة أساسية في النفقات الجارية التي أملتها متطلبات توحيد الدولة وتشغيل المؤسسات العامة، وتوزعت بين الرواتب والأجور بنحو 1,034,000,000 دولار، ونفقات الاستثمارية والدعم والضمان الاجتماعي. بينما ورد وما أنفق بلغ العجز المالي نحو 1,000,000,000 دولار، أي ما يعادل 56% من المقدر لعام 2026. وقالت الوزارة إنها أدارته من خلال تمويل استثماري بسندات قصيرة الأجل يسدد خلال عام. في المحصلة يستخلص التقرير استمرار تعافي الاقتصاد السوري مع توقع بنمو يتجاوز 11% خلال العام الجاري، واستمرار زخم النمو خلال عام 2027 في مقابل ارتفاع الضغوط التضخمية وارتفاع كلفة السلع والخدمات بسبب التوترات الإقليمية والجيوسياسية.
0: قال وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني إن أعمال التحضير لأتمتة السجل العقاري والمساحي والخدمات العقارية بدأت بعد لقاء وفد تركي بحث مشروع التحول الرقمي. وأضاف عنجراني أنه خلال الأيام المقبلة ستعمل الفرق الفنية على تقييم المتطلبات ووضع خطط تنفيذ واضحة، وذلك للانتقال نحو خدمات عقارية رقمية متكاملة تختصر الوقت والإجراءات وتسهل وصول المواطنين إلى خدماتهم إلكترونيا. أعلنت وزارة الإدارة المحلية والبيئة نتائج أولية لرصد جودة الهواء في 3 مناطق بدمشق أظهرت ارتفاع نسبة الغبار والجزئيات الدقيقة في الهواء. وشملت عمليات الرصد مناطق البرامكة ويوسف العظمى وأستراد المزة. ربطت الوزارة ارتفاع الغبار والجزئيات الدقيقة بالازدحام المروري والغبار المنتشر في المدينة. أضافت أن مستويات بقية الغازات الملوثة بقيت ضمن الحدود الآمنة، وأوصت بتحسين الحركة المرورية وصيانة المركبات وتنظيف الطرق والحد من الغبار. عادت عائلات مهجرة إلى منازلها في حي العزيزية بمدينة الحسكة بعد أكثر من عقد على مغادرتها. ذكرت مديرية إعلام الحسكة أن العودة جرت بإشراف قيادة الأمن الداخلي في المحافظة بحضور نائب المحافظ أحمد الهلالي. وتأتي الخطوة ضمن تنفيذ بنود اتفاق 29 من كانون الثاني بين الحكومة وقسد، ولا سيما فيما يتعلق بإعادة المهاجرين إلى مناطقهم بهدف إنهاء آثار النزوح وتعزيز الاستقرار. تستعد وزارة الطاقة لإعادة افتتاح معمل غاز كونيكو في دير الزور بعد توقفه عن العمل منذ عام 2013. ويعد كونيكو من أبرز منشآت الغاز في سوريا، إذ صمم لمعالجة نحو 13 مليون متر مكعب من الغاز يوميا وتوجيه الكميات القابلة لتغذية محطات توليد الكهرباء والمنشآت الصناعية. وتكتسب إعادة تشغيل المعمل أهمية كبيرة في ظل الفجوة بين إنتاج الطاقة والطلب المحلي. من المتوقع أن تسهم في تعزيز إمدادات الغاز وتخفيف الضغط على مصادر الطاقة البديلة مع خطط لضخ الغاز باتجاه حمص عقب استكمال الاختبارات الفنية. المزيد ينضم إلي من دير الزور مراسل تلفزيون سوريا مصعب الحنت. مرحبا بك مصعب، ما هي آخر استعدادات وزارة الطاقة لإعادة افتتاح معمل كونيكو للغاز في دير الزور؟
6: تحياتي لك وسيم والمشاهدين الكرام. في الحقيقة قبل قليل كنا داخل حقل كونيكو وخرجنا بسبب عدم استخدام الهاتف أو المحمول داخل الحقل للضرورة، وما علمناه أنه أعيد تشغيل حقل كونيكو الغاز بجهود محلية، وهذا ما أعلنه الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول يوسف القبلاوي. قال أن إعادة تشغيل حقل كونيكو للغاز في ريف دير الزور جاءت بجهود العاملين داخل الحقل وبدعم من الشركة السورية للنفط ووزارة الطاقة بشكل مباشر. طبعا كان ذلك قبل قليل خلال مؤتمر صحفي شاركنا به، عقد بحضور وفد من الشركة، وفد وزاري أيضا، ونائب محافظ دير الزور بدري المصلوح. طبعا القبلاوي قال أن العاملين في الحقل تمكنوا من تشغيل الشعلة وفتح أنبوب الغاز الواصل إلى حقل الجندر، بما يسهم في دعم توليد الكهرباء وتحسين التغذية الكهربائية في سوريا. طبعا وسيم يضم الحقل بحسب ما علمنا 5 آبار تغذية رئيسية، جرى حتى هذه اللحظة حتى الآن إعادة تأهيل بئرين منها لتصل القدرة التشغيلية الحالية إلى نحو 1,000,000 متر مكعب في من الغاز يوميا. وأيضا بحسب القبلاوي تتضمن خطة إعادة التأهيل الشاملة استكمال العمل على بقية الآبار والمنشآت، ربما أيضا حتى نهاية هذا العام العام الجاري تصل القدرة الإنتاجية للحقل إلى نحو 3,000,000 متر مكعب يوميا في مع نهاية العام. بالنسبة لحقل كونيكو يعد من أبرز منشآت الغاز في سوريا، إذ أنشئ عام 2000، بدأ العمل به عام 2001 بالتعاون أو بالشراكة ما بين شركة كونيكو ووزارة النفط في سوريا، قبل أن يخرج عن السيطرة خلال سنوات الصراع وما حدث تعاقبت عليه السيطرة خلال سنوات الثورة السورية، تنقل بين أطراف مختلفة إلى أن عاد إلى سيطرة الحكومة السورية عام 2025. بالنسبة أيضا لإعادة تشغيل حقل كونيكو هي خطوة مهمة حقيقة في استعادة قطاع الطاقة بالمنطقة بشكل كبير جدا، مع انعكاسات متوقعة على دير الزور والمنطقة الشرقية عموما من خلال دعم قطاع الكهرباء والطاقة، وعلى سوريا بشكل عام ربما عبر زيادة كميات الغاز المتاحة لتوليد الكهرباء وتعزيز استقرار منظومة الطاقة. وأيضا أخبرني العاملين داخل الحقل بأنهم فرحين جدا بإعادة تشغيل الحقل، وأنهم ربما يكونوا قد وفروا بحسب ما أخبروني ملايين الدولارات على الحكومة السورية، فهم قاموا بإعادة تأهيل وتشغيل الحقل بجهود محلية بجهود العاملين وبإشراف مباشر من قبل وزارة الطاقة والشركة السورية للبترول والسيل.
0: نعم، شكرا لك على هذه الإيضاحات، مراسل تلفزيون سوريا من دير الزور مصعب الحنت. وفي حلب أعلنت وزارة الطاقة عودة الكهرباء إلى حي الميسر بعد غياب دام 12 عاما، وذلك بعد إنهاء تأهيل 18 مركز تحويل يخدم 20,000 مشترك في المحافظة. وأوضحت الوزارة أن الأعمال شملت إعادة تجهيز المراكز التحويلية ورفع جاهزيتها الفنية، بما يعزز وثوقية التغذية لأكثر من 20,000 مشترك في حي الميسر. ويأتي تنفيذ هذا المشروع ضمن خطة إعادة تأهيل الشبكات الكهربائية في المدينة. أعلن الدفاع المدني إخماده حريقا اندلع في مستودع للزيوت والمواد الغذائية بحي الميسر في حلب، مشيرا إلى مشاركة 11 فريق إطفاء و21 آلية للسيطرة على الحريق والحد من انتشاره.

يا أخي.

0: ينضم إلي للمزيد من حلب مباشرة مراسل التلفزيون السوري عمار مرجان. مرحبا بك عمار، هل عرفت أسباب اندلاع النيران وهذا الحريق؟
1: نعم وسيم، مرحبا بك وبالسادة المشاهدين. حتى الآن الأسباب مجهولة عندما حدث الحريق في الثانية والنصف ليلة أمس بعد منتصف الليل. لم يكن هناك أحد في هذا المستودع، من المفترض أن يكون هناك حارس لكنه كان مغادرا لأسبابه ولم يكن هناك أحد، لذلك الأسباب مجهولة حتى الآن. الجهات المختصة بدأت بالتحقيق في أسباب الحادثة. بعد اندلاع الحريق في الثانية والنصف بدأت فرق الإطفاء في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في حلب إطفاء هذا الحريق، وتم السيطرة عليه وتبريده وعزل وتنظيف. الآن بدأت كما تشاهدون من خلفي بعد العزل هذا المواد المحترقة وتنظيفها بدأ تنظيف الطريق. الطريق الآن وسيم يعني يؤدي إلى انزلاق السيارات بسبب الزيت المسكوب جراء الحريق في على طول الطريق، قرابة 1.5 إلى 2 كيلومتر من دوار من هنا من هذا المستودع إلى دوار الحاووز إلى دوار باب النيرب. كل هذا الطريق يعني خطر، وتقوم الآن السيارات الجهات المعنية بتنظيف الطريق بوضع تراب على الطريق ثم إزالته بالجرافات والسيارات الآليات الخاصة لإزالة آثار الزيت على هذا الطريق بانتظار ربما الساعات القادمة حتى يعود الطريق إلى حالته الطبيعية ربما. وربما يعني بحسب ما لاحظنا شخصيا يحتاج إلى أيام إن لم يكن هناك حل عاجل، لأن الطريق طويل وممتلئ بالزيوت الغذائية التي انسكبت بعد الحريق من هذا المستودع. المستودع كان فيه زيوت بحجم كبير وأيضا مواد غذائية تقريبا يعني تم التهمته النيران بشكل كامل. بقيت البعض من البضائع هنا ولكنها كلها كانت قد تضررت بشكل كبير، حتى كانت توجد داخل المستودع عدد من السيارات أيضا تضررت بشكل كبير وخرجت عن الخدمة وسيم.
0: نعم عمار، الدفاع المدني شارك ب11 فريق إطفاء إضافة إلى 21 آلية من أجل إخماد النيران، لماذا هذه المشاركة من عدد كبير من الفرق؟ حدثنا عن حجم المستودع، المواد الموجودة داخل هذا المستودع على ما يبدو بأنها كبيرة جدا.
1: نعم، بحسب ما أخبرنا رجال الدفاع المدني أو فرق الطوارئ وإدارة الكوارث بأن المستودع هذا الضخم الذي تشاهدونه من خلفنا كان فيه سيارات تحتوي مناديل ورقية. هذه المناديل كانت كلما حاولت الإطفاء سيارات الإطفاء إطفاء الحريق تعود من جديد من الداخل، لذلك احتاج يعني كانت كأنها مواد قابلة للاشتعال، كأنها بنزين كما وصفها لنا أحد عناصر الدفاع المدني، لذلك احتاجوا إلى عدد كبير من سيارات الإطفاء. وعندما وصلوا بحسب أيضا ما أخبرنا لدى لحظة وصولهم ومشاهدتهم إلى ألسنة النار وهذا الحريق الضخم جدا، قال بأنهم أرسلوا عبر الأجهزة اللاسلكية بأنهم يحتاجون إلى كل الفرق في حلب، لأن المحل المجاور المستودع المجاور فيه بنزين وفيه مواد قابلة للاشتعال، بالإضافة إلى بيوت أو منازل في الحي السكني الملاصق، لذلك خافوا بأن يمتد الحريق الضخم إلى الأبنية المجاورة. خلال ساعة ونصف تمت السيطرة على هذا الحريق وبدأت عمليات التبريد ثم بدأت عمليات العزل. يعني كانت المهمة الصعبة في البداية هي السيطرة على الحريق وعدم أو منعه من امتداد إلى المحال المجاورة المستودعات المجاورة وإلى المنازل السكنية، وهذا ما نجح به رجال الدفاع المدني أو الإطفاء أو مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في حلب السيطرة ثم التبريد ثم تجري الآن عمليات تنظيف الشارع.
0: نعم، شكرا لك على هذه الإيضاحات مراسل تلفزيون سوريا من حلب عمار مرجان. أعلن الدفاع المدني وفاة مدني وإصابة 15 آخرين من جراء 14 حادث سير في مختلف أرجاء سوريا، وأوضح أن فرقه أسعفت المصابين ونقلتهم إلى المشافي وأزالت آثار الحوادث وأمنت مواقعها داعيا السائقين إلى تخفيف السرعة والتأكد من جاهزية المركبات وتجنب استخدام الهاتف في أثناء القيادة. أيضا في أخبار الدفاع المدني، الذي أعلن إصابة مدني في أحد الحرائق 74 التي اندلعت في مناطق متفرقة من سوريا، شملت منازل ومحال تجارية وأعشابا وأشجارا وأسلاكا كهربائية. وأوضح أن فراقه أخمدت الحرائق وبردت مواقعها، في حين اقتصرت بقية الأضرار على الماديات، داعيا إلى تجنب إشعال النيران في المناطق الحرجية والحقول الزراعية والتخلص الأمني من الأعشاب اليابسة.

0: قتل 4 فلسطينيين بينهم 3 أطفال فيما أصيب آخرون في غارة إسرائيلية على دير البلح وسط قطاع غزة. ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش ينفذ موجة استثنائية وكثيفة من الغارات الجوية على منطقة الكتيبة بقطاع غزة، ذلك لمساعدة قوة رديفة على الانسحاب كانت قد تسللت إلى القطاع لتقديم الدعم لميليشيات مدعومة من إسرائيل، مشيرة إلى أن تبادلا كثيفا لإطلاق النار جرى في منطقة التسلل عند المستشفى الأمريكي غربي المدينة. يأتي ذلك في وقت قال فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه اعتقل خلال العملية قائد الأمن في حركة حماس بقطاع غزة. المزيد تنضم إلي من غزة مراسلة تلفزيون سوريا شروق شاهين. مرحبا بك شروق، نريد المزيد من التفاصيل عن هذا التصعيد والوضع الميداني.
1: نعم وسيم، 6 شهداء منذ صباح هذا اليوم وحتى هذه اللحظات نتيجة الخروقات والاستهدافات الإسرائيلية المتواصلة على مناطق قطاع غزة. الشهداء 6 من مدينتي دير البلح وأيضا مدينة غزة، 4 من الشهداء نتيجة الحدث الذي جرى صباح هذا اليوم في المنطقة الغربية لمدينة غزة، تحديدا منطقة الكتيبة، حيث تسللت قوة إسرائيلية إلى هذه المنطقة لغرض اعتقال جهاز مسؤول ورئيس جهاز الأمن الداخلي لدى حركة حماس، وتم اكتشاف هذه القوة وتم الاشتباك معها من قبل رجال المقاومة وتابعين أيضا لدى حركة حماس. وبعد عندما تم اكتشافهم تدخل الطيران الإسرائيلي وقام بتنفيذ سلسلة من الغارات التي استهدفت منطقة الكتيبة غرب مدينة غزة. هذه المنطقة هي أصلا منطقة مكتظة بالنازحين، يوجد فيها خيام لعدد كبير من العائلات الفلسطينية التي هجرها وشردها الاحتلال الإسرائيلي بعد سيطرته على نحو 70% من المساحة الإجمالية لقطاع غزة. ويوجد في المنطقة أيضا رياض للأطفال، حيث هذه العملية والغارات العنيفة وأيضا الاشتباك مع القوة الإسرائيلية التي دخلت أدت إلى تسبب حالة هلع وخوف لدى الأطفال الذين كانوا يتعلمون في هذه المنطقة، إضافة للنساء وأيضا النازحين الفلسطينيين. من بين الشهداء هناك سيدة وطفلين بحسب المصادر الطبية. الاحتلال الإسرائيلي عبر مصادره الإعلامية يتحدث عن نجاح العملية واعتقال مسؤول في الأمن الداخلي وتم اقتياده إلى داخل الأراضي المحتلة، اعتقل مصابا ويتم إجراء له العلاج داخل المشافي داخل الأراضي المحتلة. لكن حتى الآن نحن ننتظر الرواية من وزارة الداخلية التي تحدثت عن تطورات ميدانية مهمة وفي غاية الأهمية جرت صباح هذا اليوم في منطقة الكتيبة، ويجري التحقيق في ملابسات ومجريات هذه العملية، وننتظر البيان الرسمي من حركة حماس وتحديدا من وزارة الداخلية لما جرى صباح هذا اليوم. ولكن على وجه الخصوص تم الحديث من قبل المكتب الإعلامي الحكومي، تحدث عن مجموعة مسلحة إسرائيلية دخلت إلى منطقة الكتيبة وقامت بالاشتباك مع الفصائل الفلسطينية في هذه المنطقة، وهذا الحدث أدى إلى استشهاد عدد من الفلسطينيين، والمكتب الإعلامي الحكومي تحدث عن فشل هذه العملية الإسرائيلية التي جرت صباح هذا اليوم. وبالتالي نتحدث عن عملية استثنائية لم تحدث منذ أشهر داخل قطاع غزة، عن مكان أيضا حساس جدا نظرا لتواجد عائلات نازحة بشكل مكثف في هذه المنطقة، وعن تسلل القوة الإسرائيلية إلى داخل هذه المنطقة الحساسة والمكتظة بالنازحين. إلى جانب هذا الخرق الإسرائيلي، كان هناك خروقات في وسط قطاع غزة، عمليات لإطلاق النار أدت إلى استشهاد طفل، وأيضا غارة إسرائيلية نفذت في المنطقة الشمالية لقطاع غزة، استهداف مباشر لطواقم الدفاع المدني، أدى ذلك إلى إصابة حرجة لأحد رجال الدفاع المدني في تلك المنطقة. وأيضا تم الإعلان عن استشهاد مسن فلسطيني نتيجة عملية إطلاق النار التي تمت في مناطق شمال القطاع صباح هذا اليوم. وبالتالي نتحدث عن 6 شهداء مع عدد من الإصابات منذ صباح هذا اليوم وحتى الآن. وسيم،
0: نعم، شكرا لك على هذه الإيضاحات، مراسلة تلفزيون سوريا من غزة شروق شاهين. طلب مواطنون فلسطينيون بحماية الأسرى الفلسطينيين في جميع السجون الإسرائيلية، وأعلنوا رفضهم لاستمرار الاعتقالات الإدارية. جاء ذلك خلال وقفة تضامنية أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة غزة، ذلك احتجاجا على تصريحات واقتحامات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير لسجون الأسيرات الفلسطينيات. ما في زيه طير علي حماس، هو الدين الأسرى السلام، هو الدين الأسرى السلام، هو الأسرات ما بتنهك، هو الأسرات ما بتنهك. اليوم نشارك في الوقفة التضامنية الأسبوعية مع الأسيرات والأسرى البواسل الصامدين في سجون الاحتلال ومعتقلاته لإيصال عدة رسائل. أولى هذه الرسائل لمطالبة المجتمع الدولي، هيئاته الحقوقية والإنسانية والقانونية، لضرورة الضغط على سلطات الاحتلال.
2: أتينا لمقر الصليب الأحمر لنقول لا لكل الانتهاكات الإسرائيلية بحق أسيراتنا الماجدات القابعات خلف سجون الاحتلال، والمدافعات عن شرفهن، عن حقهن، عن عودتهن، عن تقرير مصيرهن. أتينا لمقر الصليب الأحمر لنقول له عليك الانتباه لحالة الأسيرات داخل سجون الاحتلال.
0: وفي الضفة الغربية المحتلة، هجم مستوطنون إسرائيليون مسجد نور الدين زنكي في بلدة بازاريا شمال غربية محافظة نابلس. نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر محلية أن المستوطنين أشعلوا النار في غرفة قريبة من المسجد، ذلك بعد فشلهم في خلع أبوابه. كتبوا شعارات عنصرية في المكان توعدوا من خلالها بقتل العرب. يأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه هجمات المستوطنين على المنازل والأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية. قالت عنها هيئة مقاومة الجدار إنها تخطت 6000 هجمة منذ مطلع العام الجاري، وأدت إلى إصابة مئات الفلسطينيين. هذا، وهدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 4 مبان سكنية للفلسطينيين في الضفة الغربية بذريعة بنائها على أرض مخالفة وفقا لوكالة الأناضول.
3: انت من عصير الشماليه، كيف تعتبر على كيفك؟
4: طيب اشتغل الباقي يا زلمه.

قاعدتين جويتين تستخدمهما القوات الأمريكية في الأردن. قال ترامب في مقابلة مع شبكة فوكس أن العقوبات الأمريكية تؤتي ثمارها، مشيرا إلى أن إيران ترغب في التفاوض، لكنه شكك في إمكانية الوثوق بها للتوصل إلى اتفاق. في المقابل قال الرئيس الإيراني مسعود بزكشيان أن استمرار الحرب مع الولايات المتحدة ليس في مصلحة بلاده ولا المنطقة، مشددا على أن إيران ما تزال تسعى لحل تفاوضي لخلافها مع واشنطن. قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن النقاشات مستمرة مع عمان وباكستان بشأن إجراءات خفض التصعيد في المنطقة. وأكد الأنصاري في تصريحات صحفية أن بقاء أزمة مضيق هرمز دون حل سيؤدي إلى التصعيد ويضر بالجميع، مشيرا إلى أن قطر مع شركائها تعمل على الوصول إلى حل سلمي وإعادة فتح مضيق هرمز، محذرا في الوقت ذاته من استغلال الاحتلال الإسرائيلي التصعيد في المنطقة لفرض واقع جديد في مناطق فلسطينية ولبنانية وسورية. نقلت وكالة رويترز عن شركة كيبلر المختصة بتحليل بيانات التجارة الدولية أن عدد السفن التي تمر يوميا في مضيق هرمز أقل من المتوسط اليومي للأيام العشرة الماضية البالغ نحو 14 سفينة. ذكرت الشركة أن 4 سفن فقط دخلت مضيق هرمز، فيما غادرته سفينة واحدة أمس الاثنين لم يكن بينها أي ناقلات سوائل. وتأتي التطورات في مضيق هرمز في ظل التوتر الأخير وعودة التصعيد المتبادل بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. تم النشر بأمان الله.

0: سأعطي هذا الديوان لمن يعرف اسم بدوي الجبل.
1: أما الشآم فلم تبق الخطوب بها روحا أحب من النعمة وريحانا.
2: أنا ابنة مهدي الثورة وسهلها العامل بالخير والعلم. أنا ابتسام المصري.
3: طبعي لطيف ومأخذي قريب ولفظي مؤنتق وتأليفي حلو.
4: أنا من بقاع الطهر من حوران، أنا من نوادر أمتي، القدر قدري والزمان زماني.
5: تكاد لروعة الأجداد فيها تخال من الخرافة وهي صدق.
3: طاحونة البن جزء من طفولتنا، فكيف ننسى وعطر الهال فواح.
0: هل تحفظين شيئا لأحمد شوقي في دمشق؟
6: أجل أمير الشعراء، وكيف لا أحفظ له؟
1: الذي يستوطن في دمشق ويعيش هذه الأجواء الرائعة المليئة بالعلم والأدب، يعني يجب أن يكون هكذا.
0: ملاك، ما رأيك بالقصيدة التي سمعتها من جعفر؟
3: أقرأ الكثير من الكتب، منها البيان والتبيين لعمرو بن بحر الجاحظ، فقه اللغة للثعالبي.
0: أنا آسف على المقاطعة، نحن اتفقنا منذ زمن ليس بقليل أنني لست أستاذك ولا
6: العزيز.
0: خالك العزيز.
6: سألوي لك طرفة، أنصت جيدا.
0: من علمك هذا الإلقاء؟
6: يعني من يتذوق الشعر هو الذي يفهم المعنى.
1: سلامي للديار ومن عليها كرام من كرام من كرامي.
5: سقيناه كؤوس الذل صرفا ووردنا على الصفو زلال.
0: يا سلام.
3: سنعمر أحجارا وركاما مرمية نكتب في داخلها أهلا يا حرية، أهلا يا حرية.
0: كان للطفولة حضورها وحريرها، فكانت معنا مجموعة من رياحين.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
2: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
3: مع الذين عاصروا المتغيرات شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها، بعضهم كان جزءا من حكايتها يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.
4: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً على تلفزيون سوريا.

حلقة جديدة من عين سوريا، نواصل خلالها رصد نبض الشارع ومتابعة القضايا والمشاغل اليومية للسوريين في مختلف المحافظات السورية. أهلا بكم، ونبدأ بالعناوين. توقيف صاحب محل بمدينة الباب بعد اتهامات تفيد بتعنيفه لطفل يعمل لديه، والأمن الداخلي يوقف المتهم، وملف عمالة الأطفال وأحوالهم في البلاد يعود للواجهة. أصحاب الدخل المحدود يلجؤون إلى مكبات النفايات معتمدين عليها كمصدر رزق، ويطالبون الجهات المختصة بالنظر في أحوالهم وإيجاد أماكن مخصصة تحفظ كرامتهم. تلفزيون سوريا يتابع معرض دمشق الدولي في دورته 63، ويستعرض أبرز النقاط التي يزورها المشاركون. وتتابعون ضمن فقرة الأسبوع الصحي، أطفال مصابون بضمور الدماغ يعيشون داخل بيوت غطتها الخيام، ويواجهون خطر فقدان مزيد من قدراتهم الحركية مع غياب المراكز المتخصصة وارتفاع كلفة العلاج الفيزيائي.

أفادت مراسلة تلفزيون سوريا بتوقيف صاحب محل للهواتف المحمولة في مدينة الباب على خلفية اتهامه بتعنيف طفل يتيم واحتجازه وربطه لساعات بحجة تكراره السرقة والكذب عليه. وبحسب مراسلتنا، تقدمت عائلة الطفل بشكوى لدى القضاء الذي أحال الطفل إلى الطب الشرعي ووجه قوى الأمن الداخلي لتوقيف صاحب المحل. وأوضحت أن الأمر تطور بعد نشر شاب تسجيلات عبر مجموعات محلية. تضمنت هذه التسجيلات دعوات للتدخل ضد صاحب المحل، الأمر الذي دفع عدداً من الأهالي إلى التوجه للمحل وتكسيره والاعتداء على من بداخله، ما أدى إلى وقوع إصابات قبل تدخل قوى الأمن الداخلي لاحتواء الموقف.

في السياق، أعلنت مديرية أمن منطقة الباب في محافظة حلب توقيف صاحب محل تجاري للاشتباه بتورطه في الاعتداء الجسدي على طفل، وذلك عقب تقديم بلاغ رسمي وفتح تحقيق في ملابسات الحادثة. وقالت المديرية إن الجهات المختصة استدعت الأطراف المعنية وبدأت بجمع المعلومات واتخاذ الإجراءات القانونية. وأوضحت أن تداول معلومات غير مكتملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أدى إلى تحريض ودعوات للتجمع والهجوم على المحل التجاري، ما تسبب بأضرار مادية وإصابات بين عدد من الأشخاص الذين لا علاقة لهم بالحادثة الأصلية. هذا وأكدت المديرية أن صاحب المحل أحيل إلى القضاء المختص، مشددة على مواصلة الإجراءات القانونية بحق جميع المتورطين.

0: معنا الآن من حلب مراسلنا عمار مرجان، ومعنا عهد صليبي من دير الزور، ومعنا حسام المسالمة مراسلنا كذلك من درعا. مرحبا بكم جميعا مراسلينا. أبدأ من موقع الحادثة من الباب من ريف حلب. بالتأكيد يعني من الأفضل أن نتعامل مع هذه الحادثة ليس كحادثة منفصلة، وإنما منطلق للحديث عن مسألة عمالة الأطفال بشكل عام في سوريا. لكن قبل ذلك بالتأكيد ثمة العديد من المعلومات المتضاربة، التحقيق لازال قيد التحقيق. عمار، أريد أن أعرف منك بشكل مؤكد ما الذي نعرفه عن قضية هذا الطفل، ولا أين وصل التحقيق؟
1: نعم أمينة، مرحبا بك والسادة المشاهدين. يعني لا تزال المعلومات نفسها التي وصلتنا إلى الآن، لم تصدر نتائج التحقيق. ما زالت صاحب المحل قد حول إلى التحقيق، ثم سيحول إلى القضاء لمعرفة تفاصيل الحادثة. لا تزال الروايات متضاربة، أو الروايات التي سردت نفسها، لا يوجد سوى البيان الرسمي الذي تحدث عن هذه الحادثة. ننتظر إذن نتائج التحقيق أو تفاصيل التحقيق، ربما في بيان لاحق للداخلية، للقضاء، للعدلية، الذين سوف بالتأكيد يتحدثون عن تفاصيل التحقيق التي أو الذي جرى خلال تحقيق مع شخص صاحب المحل الذي ما يزال متهما بضرب هذا الطفل.
0: طب لا يوجد لدينا أي معلومات عن الطفل، عن عمره، عن الصلة التي تربطه بصاحب المحل بشكل محدد عمار؟
1: نعم، يعني هي المعلومات متضاربة نفسها التي رويت وسردت. ننتظر التفاصيل التي تكون يعني ليست من مصادر أهلية أو محلية حتى نتحدث بها خلال ربما النشرات القادمة أمينة.
0: طيب عمار، هل وجود أطفال في سوق العمل في حلب بعيدا عن هذه الحادثة يشكل ظاهرة في سوريا؟ وإذا أردت أن تعطينا أيضا إحاطة عن وضعهم، عن الظروف التي يعملون بها، وعن الدوافع أيضا التي تدفعهم للعمل.
1: نعم أمينة، يعني موضوع عمالة الأطفال هي ثقافة إذا تحدثنا عن حلب أو سوريا، وخاصة في مدينة حلب، يعني يعتمد عديد من الأسر على الأطفال في العمل بسبب الوضع الاقتصادي السيء وحاجة العائلات، خاصة هناك عائلات كثيرة بدون معول، هناك عائلات أرامل، هناك عائلات كثيرة تحتاج لعمل الطفل أو الدخل حتى ولو كان قليلا لهذا المنزل لهذه الأسرة. بالإضافة إلى ذلك هي يعني ثقافة لدى عديد من الأسر، لأن الطفل الذي لا يتعلم أو ليس بحاجة للعلم، فإذا هو سوف بالعامية تخش على مصلحة، إذا يتعلم مهنة من المهن. لذلك نجد هذه الحوادث المؤسفة بوجود عدد كبير من الأطفال، يسمى الطفل أجير. هذا الأجير سواء كان طفل أو حتى شاب يعامل معاملة بأنه يعني لا يتعلم المهنة، بأنه موظف من الدرجة الخامسة ربما أو السادسة. لذلك تكون معاملة الأجير ليس مختلفة عن معاملة الصانع الذي هو يتعلم أو يعرف جزء من المهنة. معاملة الأطفال في كثير من الورش، في كثير من المهن الفنية والصناعية، تكون مع الأسف يعني مشابهة لمعاملة هذه الطفل. حوادث متكررة بشكل يومي، وهي ثقافة ربما مع الأسف أيضا هي مقبولة لدى عديد من الناس. يقولون هو مثل عند السوريين أيضا عندما يرسلون طفلهم إلى يعني ولو كان عمره بين 10 إلى 14 عاما، يقولون لصاحب الورشة مثل سوري، اللحم لك والعظم لنا، بمعنى أنه يجوز لك أن تضربه، يجوز لك أن تعاقبه العقوبة التي تشاءها. لذلك نصل إلى هذه الحوادث. أعد المقولة الشعبية
0: عمار لو سمحت.
1: اللحم لك والعظم لنا، يعني بمعنى بأنهم يسمحون له بأن يعاقبه أشد العقوبات إن أخطأ، وأشد العقوبات حتى يتعلم من هذه أو هذه المصلحة بشكل متقن. نعم، عديد
0: للتجاوز
1: عديد
0: على الطفل.
1: نعم نعم، عديد من العائلات مع الأسف. نعم
0: مع الأسف. عهد، ماذا عن واقع الأطفال في سوق العمل، عمالة الأطفال في دير الزور، أين نرى الأطفال العاملين بشكل أكبر، وما هي المهن التي ينخرط بها أطفال دير الزور عادة بداية؟
2: تحية لك يا علاء والسادة المشاهدين. يعني الوضع الواقع في دير الزور لا يختلف كثيرا عما تفضل به زميل وائل من أو عمار من حلب. يعني حقيقة في دير الزور الواقع متشابه، لكن إذا ما قارناه ما قبل عام 2011 مع ما تعيشه المنطقة اليوم، نلاحظ أن في تلك الفترة كانت العمالة أكبر بكثير، يعني خاصة في محلات يعني الصناعة، المنطقة الصناعية في مدينة دير الزور كانت الأعداد كبيرة للغاية، يعني يكاد لا يخلو محل من وجود على الأقل اثنين من يعني الأجراء أو العاملين في هذا المحل من الأطفال. الآن يوجد هذا الأمر، لكن ليس بذلك الشكل. لكن ما يعني يعانيه الأطفال أو ما هو منتشر في هذه المنطقة هو تسول الأطفال. هو يعني مع كل أسف الجرائم التي حدثت في دير الزور يعني في الغالب تكون هناك يعني على رأس هذه الجريمة طفل، مع كل أسف، يعني بما يخص السرقات، بما يخص حالات القتل التي حصلت في المنطقة بحق أطفال آخرين، يعني تكون بسبب يعني إما تعاطي مواد مخدرة أو ما شابه ذلك. فإذا يكون حالة عدم رقابة من قبل الأهل، أو ربما يعني هم متسربين أساسا من المدارس ومن المنازل، فإذا تؤدي بنهاية الأمر هذه الحالة إلى وجود مشكلات وتشوهات في المجتمع في عموم المحافظة. فإذا هذه المشكلة الأساسية بما يخص عمالة الأطفال يعني موجودة، لكن ليست كما كانت في السابق. ربما حالة
0: يعني
2: التسول هي منتشرة أكثر من عمالة الأطفال. في
0: أنه إذا أردنا أن نضع إصبعنا على المشكلة في دير الزور متعلقة بالأطفال، المشكلة هنا تتعلق بالتسول وانتشار ظاهرة التسول بين شريحة الأطفال ربما أكثر من ظاهرة عمل الأطفال، صحيح؟
2: صحيح بالتأكيد. لا، ذكرت لك بأن هذه الحالة موجودة وكنا قد ناقشنا
0: أبرز الأسباب التي تؤدي إلى ذلك.
2: يعني بشكل شخصي لامست وتابعت بعض القضايا بما يخص الأطفال الذين يعني يستوقفون عند بعض الدوارات أو الطرق الرئيسة، يعني بغية بيع بعض يعني المواد أو ربما القطع من المحال التجارية، يشترونها بسعر ويبيعونها بسعر آخر من باب التجارة، لكن يكون القصد من هذه العملية هو يعني التسول وليس البيع لهذه القطعة بالتحديد. رافقت أحد الأطفال قبل نحو عام تقريبا إلى منزل ذويه، قالوا بأنهم لا يعلمون أنه قد غادر وأنه يعمل بهذا العمل. وأنا يعني كنت قد رأيته عدة مرات، حتى أن في هذه المرة تحديدا كان ينام على أحد الأرصفة في وقت متأخرة من الليل، ويعني قمت بنقله من هذه المنطقة إلى منزله، وعرفت بأن العائلة ليس لديها أي معلومات عن هذا الأمر. حالة أخرى مماثلة، كان الطفل لديه والده، يعني كان من عناصر النظام المخلوع ومعتقل لدى الحكومة، يعني بسبب أنه يعني كان يتعاطى المخدرات ويتاجر بالمخدرات، وكذلك كان من فلول النظام المخلوع. ويعني هناك عدم وجود للوالد، وربما الوالدة ليس لديها المقدرة على ضبط أبنائها في مثل هذه الحالات. إذا يعني هذه الحالة موجودة بشكل كبير. أيضا ينسحب أو ربما تؤثر حالة أساسية قد لا تكون بشكل مباشر، لكن هي مؤثرة يعني بشكل أو بآخر، هي المنازل، الأحياء المدمرة، هي ربما تساعد يعني ربما بالعقل الباطن، ربما بشكل أو بآخر، بأن يكون هناك حالة ربما سرقة، تعاطي المخدرات بسبب انتشار المباني المهجورة بشكل كبير جدا. حتى أنهم يعني بكثير من الأحيان كنا نعاين ونشاهد بعض الأطفال لديهم بعض العربات يسرقون يعني الركام، كيعني ما يعرف بالبلوك أو طيب. يعني قطع
0: مفهوم
2: من
0: عهد.
2: بقايا هذا
0: يعني
2: الركام أو ربما الحديد وما شابه ذلك. إذن هذه
0: قبل الانتقال إلى حسام عهد، يعني بالإشارة إلى هذه المشكلة التي تفضلت بها، كان منذ سقوط النظام هناك تصريحات لوزيرة العمل والشؤون الاجتماعية هند قباوات بخصوص محاربة ظاهرة التسول واستيعاب الأطفال في هذه المجتمعات. إلى أين وصلت الجهود الحكومية في هذا الإطار؟
2: يعني لا أعتقد أن هناك جهود حقيقية في هذا الإطار، على الأقل في دير الزور لم نلاحظ هذا الأمر. يوجد مأوى، نعم يوجد مأوى لكثير من الأشخاص الذين لا مأوى لهم، لكن يعني لا يخدم ربما 10% من الاحتياج الكبير. نتحدث عن أطفال، سواء أطفال شهداء، أطفال يعني ضحايا حرب، سواء كان يعني والدهم ينضم لأي جهة من الجهات، لكن بالنهاية هو طفل موجود ومتسول ومشرد في الشوارع. فإذا هذه الحالة يعني تحتاج إلى حل. ناقشنا أيضا مدير الشؤون الاجتماعية والعمل الأستاذ مهند حنيدي بهذا الأمر، قال بأنهم لديهم برنامج سيعملون عليه خلال الفترة المقبلة، لكن لا نعلم يعني ماهية هذا البرنامج. نعم. كم هي المدة التي سيعملون عليها، ومتى يعني ستكون يعني الخلاص من هذه الظاهرة في محافظة دير الزور؟
0: حسام، ماذا عن درعا؟ كيف تبدو خريطة عمالة الأطفال هناك، وهل تختلف هذه الظاهرة إن كانت موجودة بين المدينة وبين الريف؟
3: نعم، لا، في الحقيقة يعني الظاهرة موجودة وموجودة بكثرة، خاصة خلال العطلة الصيفية، وخاصة مع انتشار يعني أو تردي الأوضاع الاقتصادية بشكل عام في عموم البلاد. ويعني ينسحب ما تكلم به الزميلان عهد والزميل عمار على ما يجري في محافظة درعا. نتكلم هنا عن انتشار كبير لظاهرة عمالة الأطفال، خاصة في مهن يعني مثل مهن الصناعة أو المهن الميكانيكية أو مهن التصليح أو مهن الورش، ورش البناء. وغالبا ما يكون هؤلاء الأطفال هم الحلقة الأضعف ضمن الورشة، أي أنه إذا حصل أي خطأ أو أي يعني تقصير أو أي شيء يلام هذا الطفل بشكل مباشر، ويعني يتم تعنيفه بشكل دائم. دائما هؤلاء الأطفال هم الحلقة الأضعف، ودائما هؤلاء الأطفال هم الذين يعني يتحملون أي أخطاء تحصل أو أي يعني أخطاء يقوم بها أصحاب الورشة، يقومون بإلقاء اللوم على هؤلاء الأطفال وبالتالي تعنيفهم. وما شاهدنا في الفيديو الذي ظهر في الباب هو يعني غيظ من فيض ما يحصل في الأطفال في خاصة في المناطق الصناعية، ومن خاصة أتكلم لك الآن يتعلم الأطفال الألفاظ النابية، يتعلمون التدخين، يتعلمون يعني أشياء لا تليق بالطفولة، بعيدة عن الطفولة، ولكن يضطر الأطفال في كثير من الأحيان للعمل، لأن هذا الطفل قد يكون يصرف على عائلة كما ذكرت لك. تردي الأوضاع الاقتصادية تدفع الأطفال إلى ترك التعليم والتسرب من التعليم، بالإضافة إلى يعني حقيقة وجود يعني هناك تعمق قضية أنه ماذا سوف تستفيد من التعليم أو يزرع في رؤوس هؤلاء الأطفال، أنه يعني لا، شو راح تستفيد من التعليم وشين ما هي نهاية التعليم، خاصة مع تكدس الخريجين أو خريجي الجامعات أو خريجي المعاهد دون وظائف. وبالتالي ينظر هذا الطفل أو يعني يضرب الأمثلة بالخريجين الذين لا يعملون ويقولون له اذهب وتعلم مصلحة، كما ذكر زميل عمار أنه نرميه على مصلحة أو خلوه يتعلم مصلحة، أفضل ما يروح يتعلم ويدرس 16 أو 17 سنة وبالأخير ما يجد وظيفة، خاصة أنه يعني كما تشاهدين هناك عملية أو حالة من التضييق في عمليات التوظيف، خاصة من في السنة الأخيرة هناك يعني ميول واضح لدى الحكومة للتخلص من الموظفين أو التعاقد فقط على موجب عقود مؤقتة مع أي موظف يريدون التعاقد معه، وبالتالي هناك يعني هذا أمر يدفع الأطفال إلى العمل. بالإضافة إلى كما ذكر الزميل عهد، هذه الظاهرة موجودة في كل المحافظات، حتى أنت ربما شاهدتيها في دمشق وهي ظاهرة التسول المبطن بالتجارة، وهي ظاهرة يعني كثيرة على إشارات المرور في كل مكان، يحملون الورد، يحملون البوالين، يحملون علب المناديل. طيب. يعني هي عملية يعني تسول ولكن مغلف. نعم
0: حسام، طبعا استعرضتم مشكورين جملة من الأسباب التي تدفع الأطفال إلى العمل، لكن أنا فهمت منكم بأنه نحن أمام مشكلتين اليوم، وضوحا مشكلة عمالة الأطفال وأيضا التعنيف الذي يتعرض له الأطفال. عمار كان أشار إلى أن هناك نوعا ما للأسف قبول اجتماعي لهذه المسألة، ولا أعرف هنا إن كنا نستطيع أن نعمم على الظاهرة في حلب، لكن ماذا عن درعا؟ كيف تبدو ردود الأفعال تجاه حالات تعنيف الأطفال الذين يعملون، وهل من مؤشرات على أن الحالة مشابهة لحلب؟ حسام.
3: والله في الحقيقة لا، الأمر نسبي، يعني الأمر يتعلق بوضع الطفل، ما إذا كان الطفل فعلا مضطر بشكل كبير إلى العمل أم يعني والده على قيد الحياة ويعمل. ويعني في الحقيقة لا أحد يرضى أن يتعرض ابنه للتعنيف في ورشة، لكن إذا كان الطفل دون أب مثلا ومضطر إلى العمل في ورشة ما، ورشة صناعة، ورشة تصليح أو ورشة بناء، فسوف يتعرض للتعنيف ويصمت ولن يكون هناك منه أي تردد فعل. أما إذا كان مثلا والد الطفل على قيد الحياة أو يملك عمل، او هو يعني وضع ابنه في ورش، او يعني وضع ابنه في البناء من باب يعني انه يريد له ان يعارك الحياه. هناك يعني كثير من الاباء يضعون ابنائهم في مصالح وفي ورش لكي فقط يختلطوا بالحياه، لكي يتعلموا مثلا امور جديده، يخالطوا يعني سوق العمل، وبالتالي يعني هؤلاء لا يرضون ولا لا اتوقع انهم يرضون على ابنائهم ان يتعرضوا للتعنيف.
0: طب كانوا لا يرضون حسام، كيف تتعامل هذه الجهات المحليه مع اصحاب العمل الذين يوظفون اطفالا في ظروف مخالفه، في ظروف غير موائمه وغير مناسبه؟
3: في الحقيقة يعني لا يوجد أي رقابة على هذا الموضوع. أريد أن أقص لك يعني قضية بسيطة. يوم أمس كنا في ساحة الدور، كنا نصور احتجاج لسائقي الشحن، سائقي شحن. تخيل أن سائق شاحنة طفل، يوم أمس يعني كنا نجري مقابلات مع سائقي الشحن، وإذ تفاجأت بأطفال يقودون شاحنات، يعني تتكلمين عن شاحنة يقودها طفل بين المحافظات، الطفل لم يبلغ 17 أو 16 عاما يقود شاحنة وقاطرة ومقطورة. فهنا يعني هذا يدخل إلى المعابر ويحمل بضائع من المعابر ويخرج دون أن يكون أي انتباه لا من دوريات شرطة المرور ولا من دوريات ولا من الحواجز، يعني يعمل بشكل حر طريق، لا يوجد أي تقييد حقيقة للأعمار، أيضا لا يوجد ملاحقة للطفل الذي يتسرب من المدرسة، لا يوجد ملاحقة نهائيا. هناك يعني أطفال وصلنا إليهم ضمن مخيمات العمل الذين يعملون في الزراعة، والذين يعني هم أبناء الحسكة ودير الزور الذين يقيمون في مخيمات العمل في محافظة درعا، لا يعرفون طريق المدرسة أصلا، فقط هم يعني حياتهم هي عمل، لا يقرأ لا يكتب، لا يوجد أي يعني استثمار لهؤلاء الأطفال في المجال التعليمي، ولا يوجد محاسبة أصلا لطفل تسرب من المدرسة، يعني لا يوجد أي نوع من المحاسبة خاصة في مرحلة التعليم الإلزامي.
0: بالعودة إلى عمار، كان لمديرية أمن الباب ردة فعل من خلال إلقاء القبض على الشخص المعني والمتهم بتعنيف الطفل وإجراء تحقيق معه، لكن إذا عدنا إلى مسؤولية أيضا وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، هل ثمة بداية إحصاءات بخصوص شريحة الأطفال الذين يعملون؟ وما هي الإجراءات المعتمدة من أجل معالجة مثل هذه الحالات قبل الوصول إلى مسألة وزارة الداخلية والأمن، وأن يعني يقوموا بواجب معين في هذا الإطار من سبيل التحقيق وما إلى ذلك؟
1: نعم، لا يعني على الورق موجود كل شيء، موجود الإحصاءات، موجود القوانين، موجود الرقابة، ولكن في الواقع مع الأسف لا توجد أي نوع من أنواع الرقابة. حتى إن وجدت بعض الدوريات للتفتيش للرقابة يتم إخفاء هؤلاء الأطفال، يعني أصلاً لا توجد هناك آلية ضبط أو آلية رقابة أو قوانين ناظمة حقيقية فعلية. ليست لا أتكلم عن قوانين الموجودة أو مكتوبة عبر على ورق، أتكلم عن يعني عمل فعلي لإيقاف عمالة الأطفال. اليوم نتحدث عن مجتمع كما قلت يعني يقبل هذا التعنيف للأطفال، أتحدث عن حلب وما شاهدته. يعني المشكلة بأن هذه الثقافة تدفع صاحب الورشة للاعتقاد بأنه يعمل لمصلحة هذا الطفل، والأهل يقتنعون بأن هذا لمصلحة الطفل حتى يتعلم أكثر. لا أتكلم عن التعنيف الشديد الذي تعرض له الطفل في الباب، أتحدث عن مستويات ربما أقل ولكنها واحدة من يعني من أنواع الإهانة سواء جسدية أو لفظية، يعني أظهر أو أضعف الإيمان. هناك إهانة لفظية بشكل يومي بشكل ساعي أسمعها في عديد من الورش في عديد من المحال للأطفال الذين يعملون فيها، إلا ما يعني إلا القليل منها ربما لا يتعرض هذا الطفل لهذا التعنيف سواء اللفظي أو الجسدي، ولكن عديد من هذه الورشات سواء النجارة أو التصليح أو ورشات البناء أو غيرها، يعني الطفل يتعرض لتعنيف جسدي لتعنيف لفظي. كثير من الأطفال أسمعهم، وحتى أن نتحدث مع أصحاب هذه الورش يقولون بأن هذا بمصلحة
0: يعني ربما ولا أعرف إن كان ذلك صحيحا، ربما كانت هذه الظاهرة أيضا بشكل أكبر قبل سقوط النظام وتردي الحال الاقتصادي. اليوم بالتأكيد ثمة صعوبة بالوضع الاقتصادي، لكن أيضا هناك خطط من أجل استيعاب كافة الطلاب من كافة المراحل العمرية. مثلا في الأمس شاهدنا محافظ حلب يتحدث عن افتتاح مزيد من المدارس في حلب. هل هذا يمكن أن يؤثر أيضا على هذه الظاهرة على الأقل في حلب، أو على الأقل في طريقة تعاطي الأهل مع المسألة؟
1: نعم، تم افتتاح 134 مدرسة مؤخرا كما صدر عن محافظة حلب. بالتأكيد هو ما سوف يؤثر على المدى البعيد، ولكن نحن نتحدث عن جذور لهذه الثقافة موجودة في المجتمع أولا، ثانيا وضع اقتصادي متردي، يعني لم تختلف الأجور، لم تختلف حتى الآن كثيرا المقدرة المعيشية أو القدرة الشرائية أو المدخول للعائلات والأسر. صحيح أن الرواتب ارتفعت، صحيح أن الأجور ارتفعت، ولكن في المقابل
0: عمار سأعود لك لو سمحت لي، لكن أنا مضطر الآن للانتقال إلى حسام، معه الآن طفل يبدو بأنه أحد الأطفال، أحد النماذج التي تعمل أيضا في درعا. إليك حسام، أرينا الطفل بداية، نرحب به على شاشة تلفزيون سوريا.
3: نعم ألا أسمعك جيدا معي. حقيقة أثناء تواجدي في هذه الداخلة ضمن يعني أحد الأسواق هنا في درعا، فيعني أحد الأطفال ممن يعني يبيعون البسكوت. يعطيك العافية يا عمو.
4: الحمد لله.
3: شلونك؟
4: الحمد لله.
3: الحمد لله. شو عم تشتغل؟
4: ببيع بسكوت.
3: بسكوت؟ قديش تشتري هاي القطعة الحبة؟
4: اشتريها بألف ببيعها بخمسة.
3: تشتريها بألف وتبيعها بخمسة؟ وين تشتغل فيها أكثر شيء؟
4: نصيب.
3: نصيب؟ وين عند الجمرك يعني؟ أنت بتتعلم تدرس؟
4: إيه.
3: أي صف؟
4: ثالث.
3: ثالث؟ وبس تخلص الصيفية بترجع على المدرسة ولا بعد الدوام تشتغل كمان؟
4: عش اسمه أيام بشتغل بعطل بجيب مصروفات للبيت.
3: مصروف للبيت؟ يعني أنت مكلف أنك تجيب مصروف للبيت؟ طيب. يعني في ها؟ نعم على إذا كما استمعنا يعني أحد الأطفال هنا يعني الذين يعملون في بيع البسكوت أو بيع البسكويت، يعني يعمل حتى خلال أيام الدراسة، خلال العام الدراسي بنفس المهنة بعد
0: على هذه الإضافة. على أي حال سأعود لك بالانتقال إلى عهد. عهد، هل هناك آلية واضحة في دير الزور لاستقبال الشكاوى المتعلقة بتعنيف الأطفال، وأين تبدأ وتنتهي مسؤولية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في هذه الحالة؟
2: يعني لم نسجل أي من الشكاوى بهذا الخصوص على الإطلاق منذ التحرير حتى هذه اللحظة. قد تكون هناك بعض الشكاوى التي هي مخفية لحساسية الأمر ربما في هذه المنطقة، لكن أذكر أنني اتصلت يعني مدير الشؤون الاجتماعية والعمل قبل مدة ليست بالبعيدة بخصوص إحدى القضايا، قال بأنهم لديهم برنامج لكن لم يوضح إذا نعم كان هناك مثلا يعني تلقي شكاوي أو معالجة بعض هذه القضايا، لم يكن هناك أي من هذه الأعمال. يعني نحن ننتظر وربما أيضا نجري لقاء مع يعني مدير الشؤون الاجتماعية والعمل يعني يطلعنا أو يعني يوضح لنا ما هي الخطة التي يعني ينوون العمل عليه. لكن بالمجمل بالعودة لما بدأت به بأن محافظة دير الزور قبل الثورة كانت عمالة الأطفال تعتبر كبيرة جدا، وتحديدا في منطقة الصناعة، هي مناطق أو يعني محلات لصيانة السيارات وما شابه ذلك. فإذا هذه المنطقة كانت يعني يوجد فيها المئات من المحال التجارية أو يعني للصيانة، يوجد في كل محل 2 أو 3 أطفال بأقل تقدير، يوجد طفل واحد على الأقل. الآن هذا المكان بشكل عام لا يوجد إلا بضع المحلات التي تعمل، وهذه المحلات حتى اللحظة على الرغم من تجولي وتنقلي إلى تلك المنطقة ما بين الفينة والأخرى لم نلحظ وجود أطفال إلا في محل واحد فقط حقيقة. يعني فإذا هنا انتقل الأمر من عمالة الأطفال ربما إلى ظاهرة أخرى.
0: تبدو المحافظة يعني بأن الظاهرة فيها تشهد تراجعاً كما أشرت عهد. على أي حال شكرا جزيلا لك عهد صليبي من دير الزور، أشكر كذلك حسام مسلمة كان معنا من درعا، وشكري لعمار مرجان كان معنا من حلب. شكرا جزيلا لكم أعزائي.

0: يلجأ أصحاب الدخل المحدود إلى مكبات النفايات معتمدين عليها كمصدر رزق يعينهم على مشقات الحياة، بالرغم من قساوة عملهم ويتعرضون إلى مضايقات اجتماعية كثيرة يرون أنها ظالمة لهم، لأن الحاجة هي ما يدفع بهم إلى هذا النوع من العمل، ويطالبون الجهات المختصة بالنظر في أحوالهم وإيجاد أماكن مخصصة تحفظ كرامتهم.
1: تبدأ رحلة محمد في الصباح الباكر، إذ يقضي ساعات طويلة بين أكوام النفايات في البحث عن مواد قابلة للبيع تدفعه الحاجة وغياب فرص العمل إلى مهنة قاسية تفرضها ظروفه المعيشية.
2: بنلم بلاستيك، كياس نايلو، إيه شغلات بالأراضي. بنعاني من الشمس، من الأبر، من الأزال، ضربة الشمس تضرب علينا، وفي الأحيان الشتي بالشتوية كمان نفس الشيء، كمان شتي ومطر. وبرغم هالشي يعني كله بيحكي على كيفه، ايه كل مين بيحكي انه عايز زباله ما زباله، ونحن ما نلم غير من الهوايا وما نحتاج هذا.
1: محمد واخرون تتزامن ساعات عملهم مع غياب الناس ليلا او فجرا، حيث يواجه ممتهن النبش مضايقات واهانات متكرره رغم اعتمادهم عليه مصدرا وحيدا للرزق اليومي.
3: يعني شغله مكبوبه بالحاويه، يعني راح تروح على الزباله، يعني ناخذها نستفاد منها احنا، عرفت علي؟ مثل البلاستيك والشمع، عرفت علي؟ النايلو، البيبسي، الحديد، كلياته هذا، عرفت علي؟ بس ليش هيك عم تحكي العالم ما بعرف، يا زبال ويا وسخ وهالكلام اللي ما ينسمع، عرفت علي؟ يعني هو بالنهايه مكبوب بالزباله، عم ناخذه نستفاد منه احسن ما نقول للعالم تعاطينا.
1: وفي المقابل يغيب دور الجهات المختصة عن تنظيم هذا العمل، فلا أماكن مخصصة لفرز النفايات ولا حلولاً تحفظ كرامة هؤلاء وتضع حداً لمعاناتهم المستمرة.
0: معنا للنقاش كامل شمس الدين، المهندس والاستشاري البيئي، مباشرة من دبي للحديث عن هذا الملف. أهلاً بك أستاذ كامل. إذن أستاذ كامل، عندما يصبح للأسف مكب النفايات كما سمعنا في التقرير مصدر رزق لأشخاص من ذوي الدخل المحدود، ما الذي يعنيه ذلك من الناحية البيئية ومن الناحية الاجتماعية أيضا؟
4: نعم، تحية طيبة لكم والأستاذ المشاهدين الأكارم. نعم، الحقيقة الظاهرة هي منتشرة، ومنتشرة أيضا بما يعرف بظاهرة النباشين. الحقيقة هي رغم قسوتها بس بتكشف عن جانب مهم، وقدرة الإنسان السوري الحقيقة على التكيف مع الظروف، والظروف اللي عاشها في الفترات الماضية سواء كانت ظروف قاهرة وظروف قاسية. لكن في الوقت نفسه الحقيقة نعم كما ذكرتي هو جرس إنذار اجتماعي اقتصادي بيئي، وأنا شخصيا الحقيقة أفضل استخدام تعبير العاملين في الجمع غير الرسمي لهؤلاء الأشخاص، لأنهم يعملوا على استعادة أو جمع المواد القابلة لإعادة التدوير. ونحن أمام أشخاص الحقيقة وجدوا أنه جمع البلاستيك والكرتون والمعادن وغيرها هي وسيلة آمنة لتأمين دخل في ظروف اقتصادية صعبة كانت على السوريين.
0: مرة أخرى أستاذ كامل، إذا العاملين نعم. في جمع
4: العاملين في الجمع غير الرسمي للمواد القابلة لإعادة التدوير.
0: القابلة نعم. لإعادة التدوير. بهذه الحالة
4: لأنه في النهاية بيقدموا خدمة للأمانة، يعني اليوم
0: هو هذا ما أود سؤال حوله أستاذ كامل،
4: جزء من المنظومة. نعم،
0: ضمن هذا المعنى هؤلاء جزء من منظومة إدارة النفايات. نعم، بشكل غير رسمي، صح؟
4: تماما صحيح 100%. فلذلك نحن أمام هذه الحالة، فمن المهم بداية أن نقول أنه الإنسان الذي يبحث عن مادة قابلة للبيع داخل النفايات هي ما هي المشكلة بحد ذاتها؟ المشكلة هي في الظروف التي أوصلت هؤلاء الأشخاص، والطريقة العشوائية للأسف والغير الآمنة اللي يتم التعامل بها.
0: طيب يعني نعم. في هذه النقطة تحديداً، عندما نقول بأنهم نعم. جزء من منظومة إدارة النفايات وظروف دفعتهم للعمل بهذا المضمار، كيف يمكن التعامل معهم بشكل فعلي كجزء من الحل، لا أن يكونوا مشكلة في المجتمعات وأيضاً مشكلة مسببة لمزيد من الضرر في البيئة؟
4: تماماً صحيح فعلاً. أنا رح أجاوبك على هذا السؤال حقيقة من جانبين. الجانب الأول، من جهة هم عاملين في جمع غير رسمي يستردون البلاستيك، الكردون، المعادن وغيرها من الأشياء اللي هي قابلة للتدوير، وبالتالي هم فعلاً بيقللوا جزء من المواد المتجهة في النهاية إلى المكبات. لكن للأسف من جهة أخرى، بعض الممارسات أو أغلب ممارسات العاملين في هذا القطاع هي ممارسات عشوائية بتتم من خلال قلب الحاوية الحاويات، تمزيق أكياس البلاستيك، بعثرت النفايات وحرقها أيضا. فهذا بيسبب ضرر بيئي، بيسبب أو حتى بيشوه المشهد العام وبيزيد أعباء التنظيف بالنهاية. يعني اليوم نحن كنا عم نحكي هم جزء من الجمع، لكن طريقة التعامل اللي بيتعاملوا فيها هو بيزيد أعباء التنظيف. فالمشكلة الحقيقة هي ليست باسترداد المواد اللي بيتم كمبدأ اللي بيشتغلوا فيه، لكن هو بالطريقة اللي بيستردوا فيها هاي المواد.
0: طيب أستاذ كامل، يعني إن أردنا أن نتحدث عن صحة هؤلاء من يضطر للعمل في هذه المجالات، ما الحد الأدنى من الشروط الواجب توفرها حتى أيضا لا نكون أمام مشكلة أخرى؟ أتحدث مثلا عن الملابس الواقية، عن القفازات، ومن هي الجهة التي من المفترض أيضا أن تنظم عمل هذه الشريحة؟
4: نعم، الحقيقة بداية الجهة هي دائما، يعني نحن اليوم الجهة الحكومية هي الراعي الأول لتنظيم هذه الشريحة. يعني نحن بداية يمكن العمل بداية كخطوة أولى من الناحية التنظيمية. أنا راح أجيب على شكل خطوات على هذا السؤال تحديدا. الخطوة الأولى ممكن حصر عدد العاملين فعليا أو البالغ بشكل تام بهذا القطاع، بداية تدريب بسيط على استخدام أدوات السلامة والصحة المهنية اللي هي تعتمد على القفازات، تعتمد على لباس بحيث يحموا أنفسهم أثناء النبش. يعني ذكر في التقرير أنه أحيانا بيواجهوا مواد هي مواد زجاجية، مواد خطرة ممكن بشكل أو بآخر بتؤدي إلى مشاكل. فتوفير قفازات وأحذية وألبسة حماية، بعدين وضع نقاط مخصصة لاستلام المواد القابلة لإعادة تدويرها، ومن ثم وضع قواعد واضحة تمنع للعاملين في هذا القطاع من حرق وقلب الحاويات، ولاحقا يتم التنظيم ضمن مجموعات أو تعاونيات أو حتى شركات صغيرة، يعني عقود بتصير مرتبطة بمنظومة الجمع وإعادة التدوير، وبذلك يتم التنظيم بطريقة ما يتم منعهم. لأنه نحن في النهاية إذا حاولنا منع هؤلاء الأشخاص من هذه المهنة هو يعتبروها مصدر رزقهم الوحيد.
0: والله نصائح لافتة، إذن ألا يتم منعهم وإنما ربما تقنين وتأطير هذه المهنة، وربما قد يحدث ذلك بتكلفة بسيطة دون مشاريع كبيرة كما أشرت. شكرا جزيلا لك أستاذ كامل شمس الدين، المهندس والاستشاري البيئي، كنت معنا من دبي. شكرا.

0: تتواصل فعاليات الدورة 63 من معرض دمشق الدولي بمشاركة واسعة تقارب 1000 جهة من نحو 60 دولة المنعقدة تحت شعار سوريا تشرق من جديد. هذا ويشهد المعرض الذي ينتهي في الرابع من شهر أيلول مشاركة كبيرة من جميع أنحاء البلاد.
1: قاسم يشرح للزوار أهمية الاستثمار في دير الزور ضمن الجناح المخصص للمحافظة في معرض دمشق الدولي، وكذلك يفعل محمد في الجناح الكردي.
2: حاولنا عكس البيئة الاستثمارية وعكس البيئة الحضارية والثقافية لمحافظة دير الزور عن طريق عرض مجسمات تمثيلية عن مركز مدينة دير الزور، عن المشاريع الاستثمارية المنتشرة على طول محافظة دير الزور.
3: نحن رسالتنا هذا الجناح الكردي نبعث لكل أخوتنا بسوريا أنه نحن سوريين، نحن كراد سوريين مواطنين، هدفنا الأول والأخير وحدة الأراضي السورية.
1: انطلق المعرض في 26 من آب وتستمر فعالياته حتى 4 من أيلول تحت شعار سوريا تشرق من جديد بمشاركة تقارب 1000 جهة من نحو 60 دولة إلى جانب شركات محلية وعربية ودولية.
4: الحمد لله تم إطلاق جناح صناعة سورية خلال معرض دمشق الدولي للنسخة 63. الهدف من الإطلاق تم وضع معايير لرفع الجودة والثقة بالمنتج المحلي، وهناك معيارين أساسيين، أما التصنيع الكامل أو التحول الجوهري.
5: من الأشخاص اللي جايين من الأردن جايين نثقف الأشخاص ونعلمهم ونساعدهم كيف ممكن يدخلوا على الأسواق المالية، ونحن مشاركين بجناح الأردني وجايين موجودين بمعرض دمشق الدولي.
6: أنا أمثل الأمانة العامة لجمعيات مصدري الأناضول التابعة لمجلس مصدرين الأتراك، ونشارك في المعرض بخمسة قطاعات مختلفة، وقد حققت مشاركتنا نتائج مثمرة.
1: تشارك في المعرض 17 وزارة سورية تقدم كل منها ما لديها بطريقتها الخاصة وسط إقبال واستحسان كبير من الزوار، إلى جانب فعاليات شعرية وفنية وثقافية متنوعة.
7: هاي ثاني زيارة لي معرض دمشق الدولي. للأمانة الأجنحة والتجارب الموجودة بالمعرض جدا متميزة، جربت أكثر من فعالية موجودة بالمعرض وكلها كانت أكثر من رائعة.
1: من دمشق المدينة التي لطالما كانت ملتقا للتجارة والثقافة والاقتصاد، يعود معرض دمشق الدولي في دورته 63 جامعا دولا وشركات وفعاليات اقتصادية، في خطوة تعكس سعي سوريا لاستعادة حضورها والانفتاح على الأسواق الإقليمية والدولية. بين أجنحة الشركات والدول المشاركة تتجاوز أهمية معرض دمشق الدولي فكرة عرض المنتجات ليكون منصة لفتح أسواق جديدة وبناء شراكات اقتصادية، ورسالة تؤكد سعي سوريا إلى استعادة حضورها على خريطة التجارة والاستثمار. من أرض المعارض مصعب الحنت، تلفزيون سوريا، دمشق.
0: إذن أجواء جميلة فعلا في معرض دمشق، وفعلا سوريا تشرق فيها الشمس من جديد. مشاهدينا مستمرون معكم في برنامج عين سوريا، تتابعون بعد الفاصل ضمن فقرة الأسبوع الصحي. أطفال مصابون بضمور الدماغ يعيشون داخل بيوت غطتها الخيام ويواجهون خطر فقدان مزيد من قدرتهم الحركية مع غياب المراكز المتخصصة وارتفاع كلفة العلاج الفيزيائي. فاصل ونتابع التفاصيل.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: أهلا من جديد. في قرية معرشمشة بريف إدلب الجنوبي لا تنتهي معاناة العائلات العائدة عند حدود المنازل المهدمة، فأطفال مصابون بضمور دماغ يعيشون داخل بيوت غطتها الخيام، ويواجهون خطر فقدان مزيد من قدرتهم الحركية مع غياب المراكز المتخصصة وارتفاع كلفة العلاج الفيزيائي.
1: منزل بلا سقف وأطفال يحتاجون إلى رعاية لا تنقطع، هكذا بدت حياة أبي مصطفى بعد عودته إلى معرشمشة بريف إدلب. فخلف ملامحه المتعبة معركة يومية لتأمين علاج أطفاله الثلاثة المصابين بضمور الدماغ، معركة تفوق تكاليفها قدرة الأسرة وتزداد صعوبة مع غياب الرعاية القريبة.
2: يعني هودي بدهن علاج دائم، طبيب مختص يشوفهم، صور للدماغ لجسمهم أو تحاليل لبقية جسمهم، وعلاج فيزيائي دائم. يعني لهون نحن ما في عنا مركز صحي، وأقرب مركز صحي في معرة النعمان، شوب كتير صراحة، وهن هدولي يعني كمان بيأثر عليهم شوب، بيضوجوا كتير يعني بالشوب. بس شو طلب إيدي؟ ما في يعني ما في باليد حيلي صراحة يعني.
1: وعلى مقربة من منزل أبي مصطفى تخوض أم محمد معركة يومية من نوع آخر، فهي تعيل زوجا مصابا بمرض مزمن، وترعى طفلتها المصابة بضمور الدماغ، وتحاول من خلال عملها اليومي تأمين الدواء ومتطلبات الأسرة.
3: يعني أنا صحتي عم تتراجع، هوني صحتنا عم تتراجع نفس الشيء. يعني هاي معاها ليك أسنانة كلها ليك خرباني، كل يوم بدي جيب لها بنادول لحتى بس تسكينها دم، وهو نفس الشيء زي ما خل بلعة تبعيت الروماتيزم ودواء للأجرة ما بيضي ماشي خالص نهائيا، بدي شد وشد لا يجي لك روح الحمام. يعني هاي المعيشة اللي عايشتها.
1: بالنسبة إلى هؤلاء الأطفال لا يمثل العلاج الفيزيائي خدمة إضافية لهم، بل جزءا أساسيا من الحفاظ على قدرتهم الحركية. فتأخر الجلسات قد يؤدي إلى تراجع الحركة وفقدان مهارات كان يمكن تطويرها بالتدخل المبكر.
4: أطفال عندي كانت أحكي عن شيء شايفه بعيني، ما رح أحكي شيء من الخيال، يكون أمنت آجار الجلسة ولكن ما أمنت تكلفة الوصول للمركز. تخيل يعني أمنت جلسة بس ولكن ما أمنت تكلفة، فصار عنده عائقين، عائق إنه وصول وعائق تاني هو تكلفة الجلسة. طبعا حالات شلل دماغ بتختلف مثل ما قلنا كتير حالات، يعني في حالات شديدة هاي رح يكون التأخر عليها سيء جدا.
1: لا يكفي أن تعود العائلات إلى قراها ما لم تجد منازل مكتملة تحمي أطفالها ومراكز صحية قريبة تتابع حالاتهم. السكن الآمن والرعاية المنتظمة شرطان أساسيان لحماية صحة هؤلاء الأطفال وذويهم.
5: هنا في معرشمشة لا تواجه العائلات آثار الدمار وحدها، فغياب السكن الملائم والرعاية الطبية المنتظمة يجعل مرضى الأطفال عبئاً يتفاقم مع كل يوم يمر من دون علاج. إبراهيم السويد، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
0: في ملف آخر، أطلقت وزارة الصحة ومديرية صحة دمشق حملة الكشف المبكر عن مرض الزرق العيني في مشفى للعيون الجراحي في دمشق. تهدف هذه الحملة إلى تعزيز الوعي للحد من فقدان البصر الناتج عن هذا المرض.
6: نستقبل اليوم حملة الكشف المبكر عن مرض الزرق في مشفى وبنك العيون الجراحي، ونبدأ باستقبال المرضى من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 2 ظهرا، ونستقبل ما يقارب ما بين 200 و 250 مريض.
7: والله الحملات هذه بشكل عام والله حملات ممتازة جدا، وفيها خير وفيها بركة للناس، وخففت أعباء كثيرة بالنسبة للناس، أعباء كثيرة، لأنه صراحة فيها خدمة والناس يعني تعرف حتى الشيء، يعني في ناس عندها ما عندها حق أكل، فوين ما كان في الشيء البلاش يعني تتوجه لعنده، هذا شيء مفيد. والحمد لله يعني، ونامل انه تتوسع اكثر وتكون اوسع، مجالها اوسع من هذا المجال، يعني توصل جميع المحافظات.
0: معنا الان دكتوره نهى الفيومي، المديره العامه لمشفى وبنك العيون الجراحي بدمشق، مباشره من دمشق. اهلا بك دكتوره نهى. بدايه حدثينا اكثر بصفتك احد المشرفين على هذه الحمله، عن حمله رؤيتك تستحق، ولماذا اختارت وزارة الصحة أن تطلق حملة للكشف المبكر عن زرق العين في هذا التوقيت تحديدا؟
8: أهلا وسهلا بكم. بالبداية هالحملة هي سببها هو أنه نحن نعرف الناس عن مرض الزرق. شو هو مرض الزرق؟ لأنه الحقيقة كتير في لبس بينه وبين أمراض أخرى في العين مثل المي الزرقاء، المي البيضاء، فبيختلط مع موضوع الزرق. الزرق هو مرض خطير يصيب العصب البصري ويؤدي إلى تلف العصب البصري، وبالتالي أي تلف بيصيب العصب البصري هو غير عكوس، ويسمى هذا المرض بسارق النظر الصامت. والكشف المبكر عنه من خلال طبعا قياس ضغط العين، لأنه عامل الخطورة الأساسي فيه هو ارتفاع ضغط العين. لذلك نحن لما نكشف هالأمر بشكل مبكر، لأنه هو لحسن الحظ، أي نعم هو سارق نظر ومتقدم ومترقي، إلا أنه بطيء التطور. فإذا تم كشف مبكر فممكن أنه نحن نحمي الرؤية. تفضل.
0: جيد، فهمت منك أنه هذا المرض لا سمح الله إذا تطور يمكن أن يؤدي إلى فقدان البصر، صحيح؟ طيب، وأنتم من هذا المنطلق أطلقتم هذه الحملة،
8: المسبب الأول للعمى،
0: أطلقتم هذه الحملة تقولين من أجل فحص ضغط العين. هل من مؤشرات، بعيدا عن الحملة، هل من مؤشرات قد تدفع الأهل أو قد تدفع أي شخص من أجل إجراء هذا الاختبار إذا شعر بشيء معين، مثلا هذا يقود إلى أنه ضغط العين لديه ليس جيدا؟
8: تمام. للأسف أنه هذا المرض هو مرض صامت ليس له أعراض، ومن هون إجت أهمية

0: عرضية بالمناسبة هو بصيب كل الأعمار، لكن بالأعمار الصغيرة اللي هو عند الأطفال، وحتى بالأعمار لما بيكون يعني بالحياة الجنينية داخل رحم الأم ممكن يتطور هذا المرض. وبالتالي لما بيولد الجنين ففي الحقيقة أعراض وعلامات واضحة عنده. أما بعد عمر الأربعين وعند كبار السن أعراضه بتكون مبهمة، ما في عنا أعراض ثابتة، ربما يشكي من يعني تقل في الرؤية. والحقيقة الوصول لأنه هو يصير في تشويش بالرؤية بيكون بمراحل متأخرة جدا، لأنه هو بيصيب الساحة البصرية المحيطية، وبالتالي المريض عم يضل يشوف رؤية مركزية لمراحل متأخرة من هذا المرض.
1: دكتورة نهى الفيومي المديرة العامة لمشفى وبنك العيون الجراحي بدمشق، كنت معنا من دمشق، شكرا جزيلا لك. إلى هنا مشاهدينا تنتهي هذه الحلقة وهذه الملفات من عين سوريا. غدا ملفات جديدة وحلقة جديدة، إلى اللقاء.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: سأعطي هذا الديوان لمن يعرف اسم بدوي الجبل.
2: أما الشآم فلم تبق الخطوب بها روحا أحب من النعمة وريحانا.
3: أنا ابنة مهدي الثورة وسهلها العامل بالخير والعلم. أنا ابتسام المصري،
4: طبعي لطيف ومأخذي قريب ولفظي مؤنتق وتأليفي حلو.
5: أنا من بقاع الطهر من حوراني، أنا من نوادر أمتي، القدر قدري والزمان زماني،
6: تكاد لروعة الأجداد فيها تخال من الخرافة وهي صدق.
7: طاحونة البن جزء من طفولتنا فكيف ننسى، وعطر الهال فواح.
1: هل تحفظين شيئا لأحمد شوقي في دمشق؟
8: أجل أمير الشعراء، وكيف لا أحفظ له؟
2: الذي يستوطن في دمشق ويعيش هذه الأجواء الرائعة المليئة بالعلم والأدب، يعني يجب أن يكون هكذا.
1: ملاك، ما رأيك بالقصيدة التي سمعتها من جعفر؟
9: أقرأ الكثير من الكتب، منها البيان والتبيين لعمرو بن بحر الجاحظ، فقه اللغة للثعالبي.
1: أنا آسف على المقاطعة، نحن اتفقنا منذ زمن ليس بقليل أنني لست أستاذك ولا خالك العزيز.
8: سأروي لك طرفة، أنصت جيدا.
1: من علمك هذا الإلقاء؟
8: يعني من يتذوق الشعر هو الذي يفهم المعنى.
2: سلامي للديار ومن عليها كرام من كرام من كرامي.
6: سقيناهم كؤوس الذل صرفا ووردنا على الصخر زلال.
1: يا سلام.
9: سنعمر أحجارا وركاما مرمية نكتب في داخلها أهلا يا حرية، أهلا يا حرية.
1: كان للطفولة حضورها وحريرها، فكانت معنا مجموعة من رياحين.

0: من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.
5: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولا. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر.
6: كاميرا الناس.
5: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
7: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
8: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات، ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
9: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك. بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد، ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معا.
10: ليس الخبر تفصيلا عابرا، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
0: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
10: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

0: مرحبا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من ريبوست، نأخذكم اليوم في جولة بين منصات التواصل الاجتماعي لنرصد أبرز القضايا والمواضيع التي شغلت الشارع السوري وتصدرت التفاعلات خلال الساعات الماضية. طفل يتيم في العاشرة من عمره يعمل في محل للاتصالات بمدينة الباب في ريف حلب، وجد نفسه ضحية اعتداء قاس بعد أن اتهمه صاحب المحل بسرقة مبلغ مالي. صاحب المحل احتجزه لساعات واعتدى عليه بالضرب المبرح لتظهر على جسده آثار واضحة للإصابة والعنف. قدمت العائلة شكوى بحق المعتدي لدى القضاء الذي حول أو أمر بتحويل الطفل إلى الطب الشرعي لتوثيق الإصابات وتحديد طبيعتها، لكن عدم توقيف صاحب المحل فورا أثار امتعاض العائلة، فلجأوا إلى صانع المحتوى صدام حجار المعروف في مدينة الباب. صدام نشر مقطعا مصورا ظهر فيه الطفل وأحد أقاربه وتحدثوا خلاله عن الضرب بحق الطفل، لنتابع.
1: السلام عليكم، هاي رسالي قرب، هاي رسالي للراعي العام، يعني طفل يتيم، واما اليتيمه فلا تقهر، تفرج هذا وين عم تنزل هذا الشيء؟ اليوم عنا في مدينه الباب، عن مين؟ احكي عن مين؟ اسم الطالب قرب، اسم الطالب والاجهزه، هاي العظيم اذا ما صارت راعي عام هاي ما فيها محسوبيات. هذا يتيم ليه عم تضربه؟ هذا مو عبد، نحن ايام العبوديه تفصل. هذا ولد يتيم عم يشتغل عندك، لا تلاقي الله فيه ولا يصرفه على اهله، له اهل له عالم، مو هيك بتعملوا فيه؟
2: اذانين احلى ما بتجوعوه معك.
1: قرب على الكاميرا، قرب لهون، لسه هلا هاي صار لها ثلاث ايام، هلا بدها بعد تصوره، تفرج وين هون القضاء ووين الدولي تحاسب هدول الناس اللي عم تعملوا هيك يا رب، وين كان ايه؟
3: يعني طفل اليتيم ابوه ميت، اخذوا بعده كم يعطيه مصايد واحد، تمام، رجع كان يدعي بالدكان حط 200 عنده، الشاب رجع لي قال له انت كذاب وسرقت، اخذوا على ابو حبسه من الظهر للمغرب طالعوا، قتل هو ابوه، اخوه شال قطع وشال على البيت توصل للبيت، نام ضل ليلتين على التدفى عبوده مع صدره وبركسه، عمره 10 سنين الولد، واخوه عمره 13 سنة، عبوده من 2 سنة، هذا الشيء بصير هاد؟
1: هاي رسالة للحكومة الموجودين بالباب، من قضاء لأمن عام لأمن داخلي، يرجع حق الطفل ويتحاسب العمل هذا الحقيقي.
0: بعد انتشار المقطع تزايد التفاعل على القصة وانتشرت صور الطفل ومقاطع صوتية تدعو إلى التحرك ضد صاحب المحل، ومع تصاعد الغضب توجه عدد من الأهالي إلى المكان الذي كان يعمل فيه الطفل واعتدوا على المحل وعلى بعض العاملين فيه، ما أدى إلى وقوع إصابات، لنتابع. كما تابعنا قوات الأمن تدخلت لاحقا لتطويق الموقع واحتواء التوتر، ووفق مراسلة تلفزيون سوريا أوقفت القوى الأمنية صاحب المحل على خلفية الاعتداء المزعوم على الطفل، كما أوقفت عددا ممن وجهت إليهم اتهامات بالمشاركة في التحريض أو الاعتداء على المحل، ومن بينهم صانع المحتوى صدام حجر. وفي بيان لم يصدر رسميا وحصلت عليه مراسلتنا، أكدت مديرية أمن منطقة الباب توقيف صاحب المحل المشتبه بتورطه في الاعتداء على الطفل وإحالته إلى القضاء المختص، كما أعلنت توقيف عدد من الأشخاص الذين قالت أن التحقيقات أثبتت تورطهم في التحريض عبر مواقع التواصل والدعوة إلى الهجوم والتخريب، مع استمرار العمل لتحديد هوية بقية المتورطين. وشددت المديرية على أن الفصل في القضية من اختصاص القضاء وأنها تتابع ملاحقة كل من تثبت صلته بالاعتداء أو التخريب. بيان صادر عن مديرية أمن منطقة الباب بشأن حادثة الاعتداء على الطفل في مدينة الباب، إذ تابعت مديرية أمن منطقة الباب باهتمام بالغ ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن حادثة الاعتداء الجسدي على الطفل داخل أحد المحال التجارية في مدينة الباب. على مواقع التواصل انطلقت حملة تطالب بالإفراج عن صانع المحتوى صدام حجار، معتبرة أن نشره للقصة جاء بهدف إيصال صوت الطفل وعائلته، مطالبين بمحاسبة المعتدي على الطفل. من التعليقات كتبت أم عمار على فيسبوك: بس الغريب أنه تم اعتقال الشخص اللي نشر الفيديو وفضح المجرم اللي ضرب الطفل، معقول في شيء غريب عم يصير بحسب تعبيرها. أيضا تعليق من عبد الوهاب كتب فيه، قال: توقيف صاحب المحل المشتبه بتورطه بالاعتداء على الطفل، كل الكدمات والضرب على جسد الطفل ولسه مشتبهين. وبعدين وصف صدام بالمحرض، كمان هذا ظلم بحسب ما علق عبد الوهاب. تعليق آخر من عبد الله كتب فيه: ترضى هيك حدا يعمل بابنك؟ القضية لازم فورا تتحول للنيابة. سماهر أيضا بدورها كتبت: الحرية لصدام الحجار والإفراج عنه ومحاسبة من ضرب الطفل اليتيم، هذا أمانة بأعناقنا. تعليق أخير من أبو عثمان قال فيه: الشكر لصدام الذي لفت انتباهكم للقضية، ولو كان الولد مذنب لا يحق لي المعلم فعل هذا بحسب تعبيره.

0: إذا قلنا لكم طبيب جراح أو جرحونا برمش عين أو حلف الأمر، على الأغلب أول اسم سيخطر في بالكم هو الفنان جورج وسوف. لكن الوسوف صاحب أغنية أنا آسف لأني بات اليوم مطالبا بالفعل بالاعتذار إذا أراد العودة إلى سوريا والغناء فيها. فكرة الاعتذار ليست جديدة في النقاش الثقافي السوري، وهي أن يتقدم الفنان ذو المواقف الداعمة للنظام المخلوع باعتذار للسوريين ممن عانوا في حقبة هذا النظام المخلوع طوال سنوات الثورة السورية. الناشط الإعلامي أيهم البيوش قال إن جورج وسوف تقدم قبل نحو شهر من الآن بطلب لإحياء حفل في سوريا، وأن وزير الثقافة محمد ياسين الصالح اشترط عليه تقديم اعتذار عن مواقفه السابقة المؤيدة للنظام المخلوع. نتابع.
1: جورج وسوف ما في شيء بيتخبى في هالدنيا، وما في شيء بمر مرور الكرام. من مجد بشار الأسد 14 سنة رح يلقى الرد المناسب. جورج وسوف من شهر طالب أنه يدخل سوريا ويعمل حفل فيها عبر وسيط، الوسيط هو وصل لي المعلومات، الله يعطيهم العافية. جورج وسوف طلب هذا الطلب وإجا الرد من السيد محمد صالح وزير الثقافة. كان الرد تطلع بفيديو بتعتذر من الشعب السوري وبتطلب السماح من الشعب السوري، وهم يا بريدوا يدخلوك يا أما ما بريدوا، هم أسياد القرار. يا جورج وسوف، الشعب اللي أنت كنت عم تمجد قاتلهم هم هلق اليوم أصحاب القرار. فما بننسى مواقفك، واللي ما بيعرف مواقفه ها هي مواقفه.
2: نين دكتور بشار والطيب.
0: حاول فريق ريبوست التحقق من حقيقة طلب جورج وسوف الغناء في سوريا، وتواصلنا مع وزارة الثقافة لكننا لم نلقى ردا حتى الساعة. وكان وزير الثقافة محمد ياسين الصالح قد أعلن عند إلغاء حفل الفنان شادي جميل أن هناك تعميما يربط مشاركة الفنانين في الفعاليات الفنية بتقديم اعتذار في حال كانت لهم أعمال أو مواقف مجدت النظام المخلوع.
3: إذا ما نحب الشار الأسد ليس له مكان في الشوم.
4: الله يا أخي يلي أعطيك موافقة خالف تحميم أنا مطلق. يقول هذا التحميم كل من مدح نظام البراميل لا يحق له الوقوف على خشب الدار الأبيض. فإذا أخونا هذا اللي عم تحكوا عنه مادح بشار الأسد يعتذر من الشعب السوري بعدين يجيني لا تكلمني بخسائر مالية، تتجاهل ما اللي أعطاك الموافقة لازم يتحاسب. يلي أعطاك الموافقة لازم يتحاسب. ما بيصير واحد مادح بشار الأسد يطلع عندي على خشبة مسرح أو على خشبة دار الأبيض. أنا آسف بس هاي قوانين وهذا شيء مكتوب. والله يلي
0: ومن الفنانين الذين قدموا اعتذارهم شادي جميل، إذ خرج عبر صفحته الرسمية في مقطع مصور وقدم اعتذارا صريحا عن غنائه مقطعا من أغنية دعم فيها النظام المخلوع سابقا. نتابع.
5: شعب السوري العظيم، أهلي وناسي وحبايبي، أنا اليوم طالع اعتذر مرة ومرتين وثلاثة عن مرحلة غنيت فيها مقطع وكانت كتير أذت عالم، كتير أذت أمهات. أنا اليوم طالع أعتذر من كل شاب وصبية، من الصغير قبل الكبير، من كل أم قدمت شهيد له الوطن العزيز الغالي. نحن اليوم بسوريا الجديدة وبعهد جديد إن شاء الله. تفائلوا بالخير تجدوه إن شاء الله. ابنكم شادي جميل.
0: كذلك ظهرت الفنانة بتول بني في فيديو عبر حسابها على تيك توك وقدمت اعتذارا عن تحية سابقة وجهتها للنظام المخلوع خلال إحدى حفلاتها في حلب، وقالت أنها فعلت ذلك تحت الإكراه. نتابع.
6: حابة أوضح لكل اللي عم بيتابعوني، خصوصا بعد الهجوم والاتهامات اللي عم بتطالني بسبب تحية للنظام البائد من خلال حفلة كانت هي الوحيدة بحلب. أنا عمري ما كنت مؤيدة للنظام البائد، ومن بداية الثورة تهجرت وانحرمت من ابني ومن أهلي ومن بلدي، وانمنعت من دخول سوريا، وعشت مثلي مثل كثير من السوريين اللي داقوا وجع الغربة والحرمان. أما الكلام اللي عم يتم تداوله عن الحفلة، أنا جبرت أغني هالجملة، وانتو بتعرفوا أنه الفنان بنحط بمواقف ما بتكون نابعة عن إرادته وقناعته. وأنا لما بغني لسوريا بغني لسوريا لأتغزل فيها، ما بغني لأشخاص، ومع ذلك أنا بعتذر من كل قلبي عن هالجملة اللي انقالت بهالحفلة، إذا كانت جرحت أم شهيد أو سوري أو سببت أي وجع بقلوب أهلنا الغالين في سوريا. اعتذاري نابع من احترامي لوجع كل أم شهيد وكل سوري حر. أنا بكبر من محبتكم وبحترم كل كلمة وصلتني، وسوريا الغالية بتضل بقلبي وأنتوا نجاحي.
0: الفيديو الذي نشره البيوش حول طلب جورج والسوف الغناء في سوريا واشتراط وزارة الثقافة تقديمه اعتذارا حصد انتشارا كبيرا وردود فعل متباينة بين من رفض فكرة الاعتذار ومن استغرب كيف سمح لمطربين آخرين بالغناء من دون اعتذار، وبين من ربط مطلب الاعتذار بقضية فادي صقر ومحمد حمشو. من التعليقات، نورة كتبت على فيسبوك: وحتى اعتذاره مرفوض، كل من أيد وسند نظام بشار لا مكان له في سوريا الحرة. رمل أيضا علقت أو علق: يا عيني هي راغب علامي غنى، أنا مالي مع جورج والسوف بس احكي على الكل. أيضا تعليق من نضال أو نبال كتب فيه: سوريا بلده وبده يرجع وبيغني فيها، ليش أنت ما كنت تروح على طلائع البعث والشبيبة وغيرها؟ هيك كان واقعنا للأسف، وإن شاء الله الجاي أفضل. أيضا تعليق آخر من طارق كتب فيه: أخوي اللي بلع حمشه وصقر وتدوير كل الشخصيات عادي يبلع والسوف، وقفت عليه. أيضا حسن كتب بدوره: فادي صقر وحمشه عم يضحكوا بالزاوية. وتعليق أخير من محمد ياسين كتب فيه: لا أدري ما الفائدة من هؤلاء، اعتذروا أم لم يعتذروا.

0: بين جلسات السهر وإطلالة القلعة التاريخية، كانت الأراجيل جزءاً من المشهد في محيط قلعة حلب، لكن هذا المشهد بدأ يتغير، فالكتلة الأولى في محافظة حلب بدأت تنفيذ قرار منع الأراجيل في محيط القلعة، وقد سبق التنفيذ أكثر من 15 يوماً من التوعية والتنبيه للأهالي والزوار وفق ما ذكرت الكتلة الأولى في محافظة حلب. وتقول الجهات المعنية إن القرار يهدف إلى حماية الطابع التاريخي والحضاري للمكان وتنظيم المنطقة المحيطة بالقلعة لتبقى مناسبة للعائلات والزوار، خصوصا مع ما تسببه الأراجيل ومخالفات الفحم من تشويه للمشهد العام وأضرار في المرافق. وقد أظهرت مقاطع مصورة بالفعل أثار احتراق وتضرر في بعض المقاعد والكراسي الموجودة في محيط القلعة نتيجة لوضع فحم الأراجيل عليها. لنتابع هذه المشاهد.
1: ليش منعوا شرب الأراجيل بمحيط قلعة حلب؟ أنا راح أقول لك ليش. خليك معي. تفضل. ليش؟ تفضل. هداك واحد، وهي اثنين، وهي ثلاثة، وهي أربعة. هذا الكرسي يا ريت يكون الخامس، بس يلي صاير فيه أكثر من إنه ينحرق بفحم أرجيلة. اليوم أنظف كرسي هون اللي رتبوه ورمموه وحطوا له أضوية وخدموه بالإنارة وبالخشب، أنظف كرسي مكتوب عليه مجروحين وغدار يا زمن وأبو محمد و2000 وما بعرف شو قد وكذا وذكريات. هذا الشيء عادي. هلا بطلع واحد منكم بالتعليقات بقول لي بأوروبا بيكتبوا كذا. طب والحرق والشيء اللي شفتوه قدام عينكم، طب هذا الشيء مو حرام؟
0: قرار منع الأراجيل في محيط قلعة حلب أثار تفاعلا بين مؤيدين رأوا فيه خطوة ضرورية لحماية المعلم التاريخي والحفاظ على نظافة المكان، وآخرين طالبوا التركيز على التوعية والنظافة. كتب محمد معلقا على هذه القضية: نتمنى بالتوسع في شمولية القرار مع منع التدخين لأماكن أكبر والتشدد مع المستهترين. وعلي علق بدوره: كرمال كافتريات القلعة تستفاد بحسب رأيه. أيضا كتبت خلود: هذه سياسة فرض الأوامر، سياسة غير مجدية، واجب الدولة ترفع من الوعي لدى المواطن وتعمل على برامج توعوية عن الصحة والحضارة وترفع من قيمة المواطن بتوجيهه نحو الطرق السليمة لبناء البلد. تعليق أخير من محمد كتب فيه: يا ريت المنع يكون بكل حلب وينحصر الموضوع بالكافيهات فقط. سنبقى في حلب، إذ وثق أحد سكان المدينة عبر مقطع نشره على إنستغرام انتشار كميات من النفايات المرمية في ساحة سعد الله الجابري إحدى أبرز ساحات المدينة. طالب مصور الفيديو الجهات المعنية بتشديد الرقابة وفرض مخالفات على من يرمون الأوساخ في الأماكن العامة، معتبرا أن الحفاظ على نظافة الساحة مسؤولية مشتركة بين الجهات الخدمية والمواطنين. نتابع.
2: الساعة 6 الصبح أجزم هالعمال كل نهار تجي وتنظف، طبعا ما شاء الله عليهم الجماعة عبقوموا بواجبهم. ترج هاي مهندسين النظافة عبقوموا بواجبهم، خالفونا يا جماعة، الله يبارك فيكم. أنا أناشد الحكومة الموقرة، أناشد الحكومة الموقرة، بناشد الحكومة الموقرة. تفرجوا هالمنظر يا جماعة، خالفونا الله يبارك فيكم، خالفونا. فهي هي ساحة سعد الله، الذنب هالعالم فتقوم تنظف ورانا يا جماعة. هدول من عمال النظافة، هدول من عمال النظافة، هدول بيحمونا، اللي عم يحمونا عم نطفوا ورانا. والله هذا الحكي برسم المعنيين. فرجوا يا جماعة، هاي ساحة سعد الله، ما منقول غير الله يعطيهم العافية. هالجماعة بقوموا بالتنظيف الساعة 6 الصبح، بقوموا بالتنظيف يا جماعة. هذا الحكي الله يعطيهم العافية، ولكن خالفونا الله يبارك فيكم، خالفونا يا أخي.
0: بموضوع آخر، وثق سائق شاحنة لحظة دخول شاحنته في عاصفة رملية كثيفة حجبت الرؤية على طريق صحراوي يرجح أنه ضمن منطقة حمص تدمر.
3: غابرت الصحراء

هي أول مرة في حياتي بشوفك، أول مرة في حياتي.

0: بطاطس.
1: ننوه لمشاهدينا أن فريق ريبوست حاول التواصل مع سائق الشاحنة ومصور المقطع للتثبت من مكان التصوير وتفاصيله، لكنه لم يتلقى ردا. لكن أحد المعلقين على الفيديو قال أنه كان ضمن قافلة الشاحنات التي ظهرت في المقطع، وأن العاصفة وقعت على طريق حمص معبر التنفة. في خبر آخر أو فيديو آخر، طريق الرقة أيضا من أخبار الطرق تل أبيض، طريق الرقة إذن تل أبيض الذي سبق أن سلطنا الضوء على الحفر الخطيرة المنتشرة فيه وما تسببه من حوادث، ما زال ينتظر معالجة حقيقية. ناشط سوري وثق حادث سير جديد على الطريق شمل 3 سيارات وأسفر عن إصابة عدد من الأشخاص، نقلوا إلى أحد مشافي مدينة الرقة لتلقي العلاج. ويعيد الحادث تسليط الضوء على واقع الطريق وحفره وسط مناشدات متكررة للجهات المعنية بردمها وصيانتها تفاديا لتكرار الحوادث وحماية حياة السائقين والركاب. لنتابع.
2: شوفوا يا جماعة، هذه على نفس الطجة، هذه بسدها 3 سيارات ضرب من بعض. الآن حادث 3 سيارات، هاي السيارة الأولى دحقوا الله سلمهم، طبعا السيارة الثالثة خذوهم إسعاف على مشفى الرقة. الآن شايفين؟ شايفين يا قوم؟ شايفين يا مسؤوليننا؟ احنا جماعة نقولكم بس انتم ما قاعد تطيعونا، ونقولكم خطيرة ما قاعد تطيعونا. هذا اليوم الآن دحقوا هاي السيارة الثانية شايفينها، والسيارة الثالثة نقلوهم على الرقة إسعاف. لا حول ولا قوة إلا بالله. الطريق خطير يا جماعة، لما اني اقول كلمة خطير انا اقصد شنو، اعرف ايش قاعد اقول. كلمة خطير يعني خطير. شايفين لحظة هاي السيارة الثانية. اوه الله سلم، بيها عيلة حتى سبحان الله. شايفين بس الله سترهم. شلون بدنا نسوي عاد ما نعرف يا اخوان، بدنا نظل كل يوم حادث؟ هذا النثل السيارات على طريق الرقة الابيض. من يومين صورت حادث السيارة اللبنانية واليوم 3 سيارات. هذه الطجة الأولى شايفينها؟ سيارتين التقن، كل واحد بده يبعد عن الطجة. سبحان الله جت السيارة الثالثة زاد فاتت بهم. لا حول ولا قوة إلا بالله. طب هذا البالون فاتح. بس الحمد لله يعني يقولون الأمور سليمة، ما في حدا متضرر كثير. هنا طبعا اخواننا امن الطرق فورا جو استجابه سريعه هالمره، الله يجزاهم الخير. فيا مسؤوليننا يا اخواننا، الطريق هذا بده حل فوري، ما عاد الاستهتار ما عاد ينفع، ما عاد يمشي معانا الاستهتار خالص، لازم اليوم تبدا العمليه تضبطونه. والمشكله الثانيه انه نحن الان على طريق الرقة الابيض، المكان اللي صار بيه الحادث، شبكه اتصال ما بي، لا ام تي ان ولا سيرياتيل، يعني بهذا المكان انت تضيع، يعني سويت حادث اتصال ما تقدر تنطي. يعني بس امن الطرق تون الله يجزاهم الخير كانوا قريبين على الحادث، ومن شافوا الحادث تدخلوا بسرعه، لكن لو المكان كان ابعد شويه وامن الطرق ما شافوا الحادث راح تصير كارثه، لانه اي اتصال ما بي، شبكه اتصال ما بي. فيا جماعه هذا مو حل، يعني معقول اسوي حادث وما الاقي حدا يسعفني، ما اقدر ادق على حدا؟ سووا لنا شبكه من الطريق بين الرقة والابيض 100 كيلومتر كله طجات وشبكه ما بي، هذه مشكله.
1: نتمنى أن تلقى هذه النداءات استجابة في أقرب وقت من قبل الجهات المعنية من أجل إصلاح الطرقات في كافة الأراضي السورية. إلى هنا تنتهي حلقة ريبوست لهذا اليوم، دمتم بألف خير.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: بشار الأسد من دمشق.
2: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
3: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
4: من تلفزيون سوريا،
2: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
5: ختام النشرة في أمان الله.
6: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون، نبكي عليه والله، نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
7: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
8: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
9: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
10: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: سنين من الشغل بتركيا، كل شهر راتب وكل شهر جزء من هالراتب بينخصم للتأمينات الاجتماعية أو ما يعرف بسيكورتا. بس شو بيصير بهالمبلغ لما العامل أو الموظف السوري يقرر يرجع على سوريا بشكل نهائي بعد ما اشتغل سنوات بتركيا بشكل قانوني؟ هالمبالغ اللي اندفعت خلال سنوات العمل ممكن نسترجعها ولا ما في مبالغ ترجع؟ أو ما هي طريقة استرجاع هذه المبالغ؟ وشو الإجراءات اللي لازم يعملها قبل ما يترك تركيا أو حتى بعد ما ترك ورجع لبلده؟ واليوم مع زيادة أعداد السوريين اللي عم بيفكروا بالعودة إلى سوريا، كتير منهم عم يكتشف أنه ما عنده فكرة واضحة عن مصير هالأموال وحقوقه بعد مغادرة تركيا، فبيسألوا هل ممكن نسترد المصاري اللي كانت تنخصم من رواتبنا لصالح التأمينات الاجتماعية؟ طيب إذا ممكن شو طرق القانونية لهالشي؟ واللي رجعوا لبلدهم هل يمكن استرداد هذه المبالغ أم لا؟ ولأنه قانون العمل في تركيا لسه مجهول عند كتير من السوريين والأجانب، وحقوق العمل أحيانا بتضيع بسبب عدم معرفته بالإجراءات القانونية. رح نحكي كمان عن الحقوق اللي بيحصل عليها العامل السوري إذا قرر يستقيل من عمله وكان عنده إذن عمل أو إقامة عمل، وراح نحكي عن العامل اللي تنفصله من عمله وهو مسجل بشكل قانوني ورسمي، شو اللي بيحق له يطالب فيه صاحب العمل من مستحقات وتعويضات. أما بالنسبة اللي اشتغلوا بشكل غير قانوني فالقضية إلى جانب مختلف، راح نوضح كيف ممكن العامل يثبت فترة عمله وشو الخيارات القانونية المتاحة أمامه للمطالبة بأجره وحقوقه. بحلقة اليوم من المهجر راح نفتح ملف حقوق السوريين العاملين في تركيا. أهلا بكم. مبالغ مالية تدفع للتأمينات الاجتماعية في تركيا، هل يمكن استردادها؟ مع عودة السوريين من تركيا تبرز العديد من الأسئلة المصيرية عن سنوات العمل والاقتطاعات التأمينية وحقوق العاملين المالية، فما الذي يحق للعامل استرداده وما هي الإجراءات المطلوبة قبل المغادرة؟ نتابع في هذا التقرير ونعود.
1: سنوات من العمل في تركيا واقتطاعات التأمينات الاجتماعية تضع السوريين المقبلين على العودة النهائية أمام ملف حقوقهم المالية، إذ يتيح القانون التركي للعامل الأجنبي بشروط محددة استرداد حصة التقاعد التي اقتطعت من راتبه بعد إنهاء العمل واستكمال إجراءات المغادرة، من دون أن يشمل ذلك التأمين الصحي أو إصابات العمل. يحتاج استرداد هذه المبالغ إلى تقديم طلب لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي التركية وإرفاق الوثائق المطلوبة، ويمكن استكمال الإجراءات من داخل سوريا عبر وكالة قانونية. أما العامل المسجل رسمياً فيمكنه عند الفصل التعسفي المطالبة بمكافأة نهاية الخدمة وتعويض الإخطار وبدلات الإجازات والساعات الإضافية، بينما تختلف حقوقه في حالة الاستقالة. أما لمن عملوا من دون إذن رسمي، يتيح القانون اللجوء إلى القضاء لإثبات علاقة العمل والمطالبة بالأجور والمستحقات شريطة تقديم أدلة تثبت فترة العمل. مع اختلاف الحقوق والإجراءات من حالة إلى أخرى، تصبح معرفة المسار القانوني ضرورة للعامل قبل مغادرة تركيا لضمان تسوية ملفه والحفاظ على مستحقاته.
0: لمناقشة هذا الملف معي المحامية حنان مصلي، محامية ومستشارة قانونية معي من أزمير من تركيا. مرحبا بك سيدة حنان. بداية أسئلة كثيرة ترد، وهناك جهل إن صح التعبير في معرفة القوانين التركية وحقوق العامل. السوري الذي يعمل بشكل قانوني في تركيا ودفع تأمينات اجتماعية لسنوات، ماذا يحدث لهذه المبالغ عندما يغادر تركيا؟ هل يستطيع استرداد هذه المبالغ المالية أم لا؟
2: أولا يسعد أوقاتكم، تحية كبيرة لتلفزيون سوريا وللأستاذ حسام وللعاملين بهاي القناة، والتحية الأكبر لمشاهدينا الأشخاص اللي ممكن يتابعوا هاي الحلقة بفضول كبير. بدي أعطي فكرتين قبل ما بلش بالإجابة على الأسئلة أستاذ حسام. الفكرة الأولى أنه بعد ما شاركتوا معي الأسئلة حاولت أنه أرجع لقانون العمل وقانون التأمين الصحي بالإضافة لمجموعة القوانين الخاصة بالعلاقة العمالية، ففينا نقول أنه كل المعلومات اللي رح نشاركها اليوم هي معلومات يعني تماما مضمونة أو موثوقة بالإضافة لأنه كل حالة قانونية أو كل حالة عمالية في لها تقييم خاص، يعني متابعة الحالة أو الإجابة ما بتغني أبدا عن استشارة محامي، لأنه كل حالة بتختلف عن الثانية.
0: نعم
2: فبس بنوه لهذا الشيء بالبداية.
0: جيد، نرجع لسؤالنا. السوري اللي اشتغل لسنوات بشكل قانوني في تركيا ورجع على بلده بشكل طوعي، هل بيحق له يسترد مبلغ التأمينات الاجتماعية أو ما يعرف بالسيكورتا؟ وإذا بيحق له كيف ممكن يسترده؟
2: تمام. هلا هذا السؤال طبعا هو من اكثر الاسئله اللي صارت بيسالوها الناس، وطبعا هذا حقهم الطبيعي. الناس تقريبا صار عندهم مده عمل لا تقل عن 10 سنوات بتركيا، اذا افترضنا انه الناس بعد الازمه او بفتره الحرب واللجوء اشتغلت 10 سنين متواصله، فهنا عندهم تقريبا 10 سنين بما يعادل 4800 ل 5000 يوم ممكن نقول. المبالغ اللي بتدفع للتأمينات الاجتماعية قسم بيدفعها رب العمل، قسم بيدفعها العامل، وقسم الدولة هي بتغطيها.
0: طيب، نسبة المبالغ المالية اللي يمكن للعامل
2: مجرد مغادرة
0: الأجنبي،
2: العامل السوري أو أي عامل ثاني أجنبي
0: سيدة حنان، نسبة المبالغ المالية اللي يمكن للعامل الأجنبي استردادها تحديدا من التأمينات الاجتماعية عند مغادرته تركيا، وهل جميع المبالغ المقتطعة من راتبه قابلة للاسترداد؟ أريد شرح تفصيلي عن هذه الجزئية.
2: هلا اولا المبالغ اللي بتندفع من قبل العامل ومن قبل رب العمل طبعا بتنزل هي تحت اقلام، يعني مثلا في عندي تعويض، في عندي مثلا مبلغ بيشمل تعويض الوفاة، في عندي مبلغ بيشمل البطاله، الشيخوخه، في حال العطاله عن العمل يعني ممكن يكون في عندنا شيء اسمه اشتزلك. ففي عندي انا يعني المبلغ اللي بيطلع هو غير، هو مبلغ ما له كتله وحده. هلا الفكره بانه مجرد مغادره العامل لتركيا، العامل السوري هذا ما بيرتب انه هو بيقدر السيجيكا مباشره يقول لهم يلا انا طالع على سوريا رجعوا لي المصاري اللي انا دفعتها او اللي اندفعت من قبل صاحب العمل.
0: طيب،
2: ولكن في عندي حاله محدده وخاصه بالقانون انا حابه احكي عنها. هاي الحاله لها علاقه بتعويض اسمه تعويض او مع يعني تعويض الشيخوخه، خليني اقول والوفاة يعني الشيخوخة والوفاة طبعا. لكن لحتى أنا أقدر أخذ هذا الرقم ككتلة واحدة بدون ما أنا يكون في عندي راتب من السيجاكا لازم يكون في عندي شرطين، الشرط الأول هو العمر، والشرط الثاني أنه أنا ما أكون مستحق لمعاش الشيخوخة، يعني ما أكون مستحق للمعاش تبع أنه أنا انتهى العمل عندي وصار في عندي معاش شهري من السيجاكا. ضمن هدول الشرطين بيقدر الشخص السوري اللي بده يرجع على سوريا أنه يقدم طلب للسيجاكا ويحصل هي النسبة الصغيرة يلي هي المبلغ اللي كان يدفع من راتبه اللي هو لا يجاوز 20% من مجمل المدفوعات يلي بتكون، ممكن يقدر يقدم طلب ويحصل عليهم. إذا بتحب أستاذ حسام فيني أعطيك مثال عملي عن هذا الموضوع.
0: تفضلي.
2: رح افترض انه احمد كان يشتغل بمعمل ومسجل ضمن الادورت. احمد عمره 50 سنه، اشتغل 10 سنين او اشتغل مثلا خليني اقول 12 سنه. احمد قرر بانه هو يحمل حاله ويرجع على على على سوريا. هلا بدون ما احكي عن كيفيه انهاء عقد العمل، لكن هو شو مسجل بالسيجاكا. احمد ضمن عمره هو 50، خليني اقول لحتى يقدر يقدم على طلب انه هو يحصل على دفعه كامله مجمله عن تعويض، يعني دفعه مقدمه من السيجاكا عن خليني اقول تعويض الشيخوخه، لازم يكون في عنده اقل شيء 60 سنه، فهو ما بيحقق عندي شرط العمر. لهذا السبب احمد ما بيقدر يطلب هذا الرقم. لكن اذا كان احمد عنده عدد محدد من الايام، يعني هذا العدد لازم يكون مثلا اكثر من 3500 يوم او اكثر من 4700 يوم، خليني اقول، وهو عمره فوق ال 60 سنه، ممكن يصير في تقييم لحالته، لكن اقل من هيك ما بيقدر يقدم على هذا، يعني على هذا المبلغ.
0: طيب استاذه حنان، خليني هيك اعطي كمان مثال بشكل مبسط اكثر لحتى الكل يفهمونا. شخص سوري عمره 30 سنه، صار له عم يشتغل بتركيا بناء على اذن العمل الصادر بناء على بطاقه الحمايه المؤقته 7 سنوات. 7 سنوات عم ينخصم منه للتأمينات الاجتماعية. هذا الشخص صار عمره 35 سنة. هلأ اليوم قديه مبلغ التأمينات الاجتماعية اللي عم ينخصم؟ ما يقارب 8000 ليرة شهريا، ما يقارب. تماما، نزل على سوريا، رفع دعوة أو وكل محامي لحتى يحصل على هالمبلغ اللي بده يسترده بعد 7 سنوات من العمل، ولنفرض رقم لا على التعيين، إذا قلنا 100000 ليرة جميع مبالغ السيكورتا دفعها خلال هالسنوات السبع، قد ايه بيسترجع منه؟ هو لسه عمره 35 سنة
2: ولا ليرة.
0: ولا ليرة.
2: ما في ولا مادة بالقانون بتدعم حالته، يعني إذا بده يرفع دعوة فهي دعوة يعني ترد فورا، لأنه ما في عندي شيء بالقانون بيقول إنه أنا تركت العمل بعد 7 سنوات وأنا عامل أجنبي، أو يعني هون ما في عندي شيء موجه للسوريين، هون نحن بنرجع لأحكام القانون العام.
0: صحيح.
2: فما في شيء اسمه إنه أنا برجع والله بروح برفع دعوة بقول إنه أنا اشتغلت 7 سنين رجعوا لي اللي أنا قدمته. لكن أنا ما رح سميها هي خسارة إنه هو خسر كل هاي السنوات. هلا مع التقدم بالمحاور او يعني بالفتره الجايه من الحلقه رح نبين للناس شو ممكن يصير.
0: طيب بينين لنا هلا شو ممكن يصير كون طيب احنا في في في في صلب الموضوع يعني.
2: تمام. هلا الفكره بانه الايام اللي مسجله بالسجاكا، انا رح احكي على شخص كان معه اذن عمل او عم يشتغل بالفتره الاخيره ضمن الاعفاء من اذن العمل، فهو عم يشتغل بشكل نظامي ومسجل ايامه بالسجاكا. الايام اللي بالسجاكا بتضل مسجله باسمه، يعني بيضل مثلا احمد او اي حدا بيضل مسجل انه هو عنده 3000 يوم. هدول ال 3000 يوم في حال بالمستقبل صار في اتفاقيه بين سوريا وتركيا، وهي الاتفاقيه موجوده بين تركيا وبين دول اوروبا مثل المانيا مثلا، في حال صار في اتفاق ضمن السجاكا او ضمن اتفاق التامين الاجتماعي او نظام التامين اللي له علاقه بالعمل، فممكن يصير في عنا انضمام لهي الايام اللي موجوده هنيك مع الايام اللي هو بده يشتغل فيها بسوريا، اذا افترضنا انه نحن سوريا بالمستقبل صار فيها تقريبا نظام بيشبه هذا النظام.
0: جيد.
2: هي واحد. اثنين، نفس الشخص ممكن يستنى لحتى يصير بعمر التقاعد، يعني هدول الايام تتجمد بتركيا ويستنى لوقت ما يصير هو بعمر التقاعد، يعني بشوف مثلا حسب اي سنه هو بده يصير فيها تقاعد، لانه كل سنه مثلا 2037 غير 2038 غير، هو نظام معقد شوي الصراحه. فنحن بدنا نشوف مثلا باي سنه بيكون هو صار فيها بعمر التقاعد، خليني اقول ضمن ال 60 61 62، ممكن يرجع على تركيا يقدم طلب، بيتم تقييم المبلغ اللي هو بده ياخده بنسبه الانفلاسيون او بنسبه التضخم على هذاك التاريخ، فممكن بهذاك الوقت ياخده، لكن هو بال 35 او هو بال 50 او هو بال 55 ما بيقدر يسترجع اي شيء.
0: جيد. يعني نزل عمله 35 سنه بده ينطر له شيء 25 سنه اذا كان مشتغل 10 سنين لحتى يرجع على تركيا لحتى يقدر يوكل محامي تابع الاجراءات القانونيه ليحصل على هذا المبلغ.
2: ممكن ورثته كمان يحصلوا شيء.
0: كمان ممكن ما يحصلوا شيء.
2: ممكن يحصلوا ورثته شيء كمان بعدين.
0: الورثه يعني المبلغ الشهري اللي عم ينقطع هو رايح،
2: يعني انا ما بقدر اشوفه رايح قد ما بقدر اشوفه انه هو ممكن يكون
0: طيب اذا الورثه بدهم ياخذوه شو ممكن يشوفوا
2: يعني استاذ حسام، يعني استاذ حسام انا ما يعني انا دائما بحب اشوف الجانب المليء من الكاس، يعني دائما فانا بشوف انه المبلغ اللي عم يدفع لسيجيكا هو مبلغ يعني ما له فاني او ما له رايح، يعني ممكن بيوم من الايام يتم استخدام هذا المبلغ او هي المده، وانا بحس انه سوريا وتركيا على هذا الطريق ذاتا يعني.
0: جيد. طيب هذا الشيء بيختلف في حال إذا حدا دعينا نقول يعني غادر بشكل طوعي من تركيا ولا تم ترحيله ولا طلع على دولة تانية، هو نفس الشيء ولا بيختلف بالقانون؟
2: هلأ حكيت أستاذ حسام حضرتك بأكثر من فكرة، غادر بشكل طوعي أو راح ترحيل يعني إعادة قسرية خليني أقول لسوريا، طبعا هذا ما يعني ما بيأثر على سجلات السجاكا، بهم انه هو ما عاد موجود فعليا، يعني هو ما عاد موجود فعليا بتركيا، فبتضل هي الايام محفوظه بالنسبه له وهيك محطوطه على جنب. طبعا اكيد لازم اي شخص خليني اقول هلا اللي بده يغادر قسري هو ما بيعرف امتى بده يغادر، لكن اللي بده يرجع طوعي لازم يحتفظ بنسخه من البيانات. هلا كلياتنا في عندنا اي دبلت، الاي دبلت فينا نقدر ننزل منها كل البيانات الخاصه بالسجاكا تبعنا. فمو غلط انه نعمل ملف ونحن موجودين بتركيا، مثلا تاريخ بدايه العمل، تاريخ بدايه السجاكا، كم يوم انا في عندي، نساوي هذا الملف الالكتروني ونساوي نسخه منه ورقيه ونخليها على جنب، ابدا مو غلط يعني، لانه ما بنعرف جزء بيوم من الايام يلزمنا. لكن اذا هذا نفسه السوري قرر انه يروح على اوروبا، بس مو بس بطريقه شرعيه طبعا، بطريقه نظاميه، هو طلع من تركيا راح على دوله اوروبيه وبلش الحياه بدوله اوروبيه وبلش يشتغل ضمن نظام التامينات الاجتماعيه اللي بهي الدوله الاوروبيه، وكان في بين تركيا وبين الدوله الاوروبيه معاهده او اتفاقيه دوليه تتعلق بالضمان بالتامينات الاجتماعيه خليني اقول. فممكن كثير انه يصير في استكمال يعني لهي الفتره يلي بلشت بتركيا بهذيك الدوله، وممكن بالمستقبل وقت ما يصير عندنا يعني وقت ما يصير في عندنا انهاء للعمل، انهاء للخدمه بشكل طبيعي، ممكن ياخذ راتب عن الفتره المحدده اللي كان مقضيها بتركيا من تركيا وفتره عن من الدوله الثانيه الاجنبيه. طبعا هي
0: جيد
2: الاجراءات يعني بتكون بعدين.
0: جيد. بدنا ننتقل سيدي حنان لحقوق العامل والموظف في تركيا. سأبدأ معك بهذا السؤال، إذا استقال العامل أو الموظف بإرادته من العمل اللي عم يشتغل فيه، ما الحقوق التي يحصل عليها من صاحب العمل؟
2: تمام. هلا طبعا هاي مواضيع دعاوى، خليني اقول يعني هلا انا الاحكام اللي رح احكيها هي احكام عامه، لكن مثل ما حكيت ببدايه الحلقه انه كل حاله ممكن يكون في لها احكام خاصه او استثناءات، لكن بشكل عام انا كعامل جيت اليوم بدي انهي عقد العمل، انا ما عاد بدي اشتغل مع هذا الشخص. يلي بيكون يعني يلي بيكون في عليه جدل هو هو التضمينات او انقضاض التضمينات يلي هو نهايه مكافاه الخدمه، هي ممكن يكون في عليها جدل، هي رح قيمه وحتى احكي عنها بالاخير، لكن انا بدي انهي عقد العمل، بدي اعمل استقاله، فانا بحق لي اخذ الاجور يلي انا مثلا اخر اجر شهر، او اذا انا في عندي مثلا شهرين ما لي اخذهم اجوري القانونيه، العمل اذا كان في عندي انا ساعات عمل اضافيه، نحن بنعرف انه عدد ساعات العمل 45 ساعه بالاسبوع، اي ساعه اضافيه، وممكن يكون قسم كبير من الناس بيشتغلوا اكثر من هيك، الساعه الاضافيه طبعا بيكون اجرها زايد عن الساعه العاديه، ممكن نحن نحسب هي الاجور بالاضافه لعطل نهايه الاسبوع اذا كان عم يتم العمل فيها، كمان هي اجور اضافيه، العمل ضمن الاعياد الرسميه والاعياد الدينيه والوطنيه، يعني ممكن في عندنا كذا كذا بند ممكن نحن نجمعهم كلهم ونطلبهم من صاحب العمل ونوقع اوراق بيننا وبينه، بعد ما اضمن انا انه انا اخذت كل حقوقي بوقع على ورقه التشيكش خليني اقول، او ورقه انهاء علاقه العمل بيني وبينه. بالنسبه لانقضاض التضمينات يلي هو اول شيء لازم انا يكون لي سنه، يعني لازم انا اكون اشتغلت اكثر من سنه عند هذا الشخص. ما بقدر اخذه من صاحب العمل اذا انا عم بنهي عقد العمل الا بحالات محدده. في عندي حاله خصصت فيها المراه، المرأة في حالة تزوجت وكان بأول سنة زواج لها بتقدر تطلب إنهاء عقد العمل وتأخذ هذا التضمينات اللي أنا حكيت عليها اللي هي إنهاء مكافأة نهاية الخدمة. أما بالنسبة للحالة الحالات العامة اللي هي بتنطبق على المرأة والرجل، إذا كان في عندي مخالفة جسيمة من صاحب العمل، يعني مثلا إذا كان هو ما عم يعطي الراتب مثلا 3 أو 4 شهور ما عطى الراتب، أو مثلا عم يشغله بمكان أو بوسط هو بشكل خطورة جسيمة على حياته، بالإضافة لا هن الأسباب طبعا حددهم القانون، أو مثلا وصل لسن التقاعد هو بده يطلع من العمل، أو مثلا رايح على الخدمة العسكرية، هاي مجموعة أسباب محددة بالحصر بالقانون على سبيل الحصر، يعني فقط بهاي الحالة بحق له أنه العامل يطلب من رب العمل مكافأة نهاية الخدمة. إحنا وين بيصير عنا الخلاف بالعادة؟ بيصير عنا الخلاف بين العامل ورب العمل على أنه العامل عم يقول بأنه أنا بعتقد بأنه رب العمل خالف شروط عقد العمل يلي بيناتنا، يعني مثلا عدم أعطاء الراتب هو مخالفة، تشغيله لعدد ساعات طويلة هو مخالفة، لكن رب العمل بيكون له وجهة نظر ثانية، فهون بيصير في بيناتهم خلاف وبيجوا على المحكمة.
0: طيب إذا هذا العامل الأجنبي دعينا نقول تم فصله من عمله، هو حاصل على إقامة عمل أو إذن عمل، يعني عم يشتغل بشكل قانوني ولنفرض عم يشتغل 5 سنوات، شو بحق لهذا العامل من تعويضات؟
2: هلا اذا تم انهاء عمله من قبل صاحب العمل سواء كان سوري او اجنبي، المهم انه هو حتى لو ما كان عنده اذن عمل، حتى لو ما كان مسجل بالسيجورته، هو هي كثير مهمه، يعني في ناس مجرد عدم تسجيله بالسيجورته بخاف طالب بحقوقه، او عدم وجود اذن عمل بخاف يطالبه بحقوقه، لا مجرد وجود علاقه العمل اللي هي حتى مو ضروري تكون مكتوبه بين، يعني مجرد ما انه انا كنت بداوم عدد ساعات محدده وبشتغل ضمن تعليمات شخص محدد وباخذ منه راتب مثلا خليني اقول اقرب للمحدد، يعني فانا انخلقت نوجدت علاقه العمل بيني وبينه. طبعا اذا فصله صاحب العمل هون غالبا بيكون في عنا بيصير بيناتهم نزاع، يعني ما رح الا اذا كان صاحب العمل كثير انساني ووجداني بيطلع بيقول له هي انا مثلا هذا التعويض 1 2 3 4 بعطيك اياه هون وقع صار في اتفاق مشي الحال، لكن بالقانون العامل بهي الحاله بيطلع له تعويض نهايه الخدمه، بيطلع له بدل اشعار،
0: يعني اللي هو
2: اذا كان
0: تعويض نهايه الخدمه اللي هو
2: يلي هو عبارة عن أجرة 30 يوم على آخر معاش هو أخده مضروب بعدد سنوات الخدمة، يعني مثلا

0: تجي. في عندي مدة حددها القانون اللي هي الأخبار، يعني أنا
1: شهر.
0: لازم أعطي خبر لصاحب العمل حسب، هي أستاذ حسام بتروح بين أسبوعين لثمان أسابيع حسب عدد سنوات الخدمة. يعني اللي بيشتغل، يلي صار له بيشتغل مثلا ست شهور واكثر لازم يعطي اسبوعين، قبل اسبوعين. هلا اللي ما بيلتزم بهاي القاعده سواء كان عامل او رب العمل بيدفع اجر هاي الفتره للطرف الثاني، هي متعارف عليها بالقانون. بالاضافه لاجره الاخير، خليني اقول اذا كان في اتفاق بيناتهم كمان مثلا على المواصلات، طبعا بدل الاكل هذا طبيعي انه يغطي صاحب العمل، العمل بايام العطل، العمل بايام عطلة نهاية الأسبوع الرسمية الدينية كذا، هي كلها لازم يغطيها صاحب العمل. يعني صاحب العمل لازم يعطيه كل شيء فيه له مستحقات عنده، ويعمل له التشكيش، حتى الكود اللي بده يخرجه من السيجورتا يكون حقيقي، يعني ما يجيب هو والله يحط أي كود على كيفه، لأنه إذا سجل إنه هو طلعه من الشغل وسجل إنه العامل هو اللي استقال، العامل ما بيقدر يطالب يشتزك معاشه، يعني ما بيقدر يروح، لأنه هو في عنده مثلا فترة محددة، مثلا خلال ست شهور بيقدر ياخذ راتب من السجاكا لحتى هو يغطي الفترة اللي هو ممكن يقعد فيها بلا شغل لبين ما يلاقي شغل ثاني.
1: نعم. أستاذ حنان، يعني خليني ألخص نقطة في غاية الأهمية، إنه السوري أو الأجنبي اللي عم يشتغل بشركة ما بشكل غير نظامي، لا إقامة عمل ولا إذن عمل، صاحب العمل ما طالع له لأسباب محددة، ممكن في حال تم فصله من العمل يطالب بحقوقه وبياخذ حقوقه وما بيتعرض لأذى أو ملاحقة قانونية، لأنه هي نقطة في غاية الأهمية. بقول لك أنه أنا مثلا عم بشتغل بشكل غير قانوني، إذا بدي يروح أرفع دعوة فممكن أتلاحق قانونيا أو أترحل. شو؟
0: تمام. طبعا هذا الموضوع جدا مهم، وانا في كثير اشخاص بيجوا لعندي بيستشيروني فقط لعدم وجود اذن العمل بيرجعوا خطوه لورا، وطبعا هن محقين، يعني بالاخير ممكن يهدد وجودهم بتركيا. المحكمه العماليه، راح اعطي فكره كثير بسيطه، المحكمه العماليه خليني اقول 80% هي من طرف العامل، يعني غالبا ما راح اقول هي دائما تحكم لمصلحه العامل، لكن السلطه التقديريه اللي عندها غالبا بتستخدم لمصلحه العامل. واحد اثنين، ولا محكمة أنا شفتها عملت إخبار بعامل والله إنه هو عم يشتغل بدون إذن عمل. ذاتا المحكمة العمالية ما بتطلع على هذا الموضوع، هي ما بهمها، أنا مثل ما حكيت هي فقط بهمها تفحص العلاقة العمالية اللي بين هدول الشخصين. هلأ هدول الشخصين هذا عنده إذن عمل، هذا عنده سيجيكا، ما بهم بالنسبة لموضوع المستحقات تبع الشخص. اللي بيأثر عنا في حال عدم وجود، يعني عدم وجود إذن عمل، ممكن في عنا اجتهاد طلع بسنة 2023، طبعا هذا الاجتهاد يعني نعم. كان خليني أقول ضد الأشخاص اللي عن اجتهاد من محكمة النقد، ضد الأشخاص اللي عندهم إذن عمل. في حال شخص ما عنده إذن عمل وتعرض لحادث عمل، تعرض لإصابة عمل، فممكن كتير إن هو ما يقدر يحصل تعويض عن إصابة العمل من الشركة بسبب عدم وجود حادث، بسبب عدم وجود تشلش إذن أو إذن عمل. يعني هاي الشغلة السلبية اللي ممكن يكون عنا. أما بقية المستحقات خارج السيجيكا، يعني خارج السيجيكا بقية المستحقات كلها ياتا مثله مثل أي عامل ثاني تركي أجنبي شو ما كان، عدم وجود إذن العمل ما بيأثر على الحقوق اللي هو ممكن يأخذها من علاقته العمالية.
1: نعم، شكرا إليك يا الأستاذة حنان مصلي، محامية ومستشارة قانونية، كنت معي من أزمير على هذه المعلومات التوضيحية والتفصيلية عن حقوق العمل والعامل في تركيا للأجنبيين. من بين 45 طالبا في دفعته بجامعة لوند وأكاديمية الموسيقى في مالمو بالسويد، برز اسمه بدر الدبس كطالب عربي وحيد يحمل فكرة مختلفة، وهي ابتكار آلة موسيقية هجينة تجمع بين الإيقاع واللحن في تجربة تمزج بين التكنولوجيا والإبداع الموسيقي. أودعكم مشاهدينا مع هذا التقرير، وألقاكم الأسبوع المقبل في ملفات جديدة عن السوريين في دول العالم.
2: بدر الدبس من سوريا، تقريبا من 10 سنين أنا عايش بالسوق، وبلشت لما كنت كتير صغير تقريبا 6 سنين، وهون بسويت كمان جتني فرصة أني أنا أقدر أطور من حالي وزيد خبرة أكتر بشكل أكاديمي، وكفيت دراسة بجامعة لون ميوزيك هوك سكول اند

Malmö. كوني أنا الطالب الوحيد العربي بين مجموعتي، فهذا كان يعطيني شعور أنه أنا لازم كن مجتهد أكثر وتميز أكثر، كمان أعطي صورة حلوة عن ثقافتنا العربية وموسيقتنا الشرقية، وعطاني هذا دافع كبير أني أنا أتطور أكثر ويكون عندي طموح أكبر بأني أنا أعمل شيء خاص مميز. فكان في دائما هاجس أو بحث دائم أني أنا بدي آلة أجمع فيها كل شيء تقريبا، أو أقدر أعبر فيها بأكثر من طريقة، إن كان بطريقة إيقاعية أو بطريقة ميلودي موسيقية. فهذا كان الهاجس أو بداية الطريق بإني أنا لاقي أعمل آلة جديدة أو آلة تشبهني أو لاقي توليفة معينة أقدر أنا من خلالها تكون آلتي الشخصية الخاصة يلي مو موجودة عند حدا، وبنفس الوقت تكون مشروع تخرج للجامعة. وهيك كانت الفكرة، أو هي من الأساس فكرة قديمة، بس قدرت أني طورها ووصلها لمرحلة أني أنا أعمل آلة هجينة أقدر أنا أتحكم فيها كيف ما بدي، أحط أي صوت بدي إياه، إن كان آلة موسيقية أو آلة إيقاعية. خلفيتي العربية أو الشرقية فينا نقول أنه أثرت فيني، أنه كمان قدرت أعمل فيها المقامات الشرقية اللي فيها ربع طون. هذا كتير صعب كآلة تعتبر لسه آلة ديجيتال، أو هي بس برمجة يعني، مو يعني سوفتوير مو هاردوير. فكمان كان يعني أخذ كتير شغل وأخذ كتير وقت، بس كمان وصل نتيجة حلوة وقابلة أنه تتطور. زائد انه انا مثلا انا متمكن اكثر باني انا اعزف اصابيعي او ايدي او العصي، فهي غالبا او دائما هي طريقه العزف عليها. لو كنت انا حاطط اله ايقاعيه كاصوات بعزف انا بطريقه ايقاعيه، واذا كنت كمان حاطط اي صوت اله موسيقيه كمان عم تكون ستايل العزف كمان ستايل ايقاعي.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

مساء الخير، هذه نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. مقتل 5 أشخاص بسبب انفجار سيارة محملة بالذخيرة في ريف إدلب، والدفاع المدني يدعو الأهالي لعدم الاقتراب من موقع الانفجار حتى تأمين المكان بالكامل. القضاء العراقي يستكمل إجراءات إطلاق سراح 457 سوريا لم تثبت بحقهم أدلة على الانتماء لداعش، يتجهز لتسليمهم بالتنسيق مع السفارة السورية في بغداد. الشيباني يناقش مع نظيره الدنمارك اتفاقية تعاون شاملة بين البلدين، ويؤكد وجود مفاوضات برعاية أمريكية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية. مدير الشركة السورية للبترول يعلن بدء تشغيل حقل الطابية كونيكو في دير الزور، ويؤكد العمل على زيادة ساعات التغذية الكهربائية.

0: جانبه ذكر الدفاع المدني أن فرق إزالة مخلفات الحرب ومكافحة الألغام في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث تعمل على تأمين الموقع بعد حدوث الانفجار. كما دعا الدفاع المدني الأهالي إلى عدم الاقتراب من موقع الحادث وإلى عدم العبث بأي أجسام مشبوهة والابتعاد عن المنطقة إلى حين انتهاء الفرق المتخصصة من أعمال المسح والتأمين بشكل كامل حفاظا على سلامتهم ومنع وقوع حوادث إضافية. انضم إلينا إلاف العالي مراسل التلفزيون سوريا من إدلب. مرحبا بك إلاف، ما هي ملابسات انفجار هذه السيارة المحملة بالذخيرة في بنش؟
1: نعم محمد، صراحة يعني عقب الانفجار الذي وقع بعد ظهر اليوم في مدينة بنش شرق محافظة إدلب، الأسباب يعني التي تحدث بها شهود عيان ومصادر محلية وأيضا كما تم ربطها مع مصادر في الدفاع المدني السوري ليتبين يعني أن هذه السيارة التي كانت محملة بالذخيرة هي كانت تحمل ذخيرة من أحد المستودعات المتواجدة في مدينة بنش، وهذا المستودع هو من جدرانه هي عبارة عن بلوك وسقفه هو من حديد أو ما يسمى سقف توتة كما يطلق عليه صراحة بحسب الشهود العيان صراحة أو المصادر المحلية المتواجدة في المنطقة الذين تحدثوا لي بشكل مباشر أنه مع خلال يعني 3 دقائق من وصول السيارة وفتح باب هذا المحل أو هذا المستودع حصل الانفجار، وتسبب هذا الانفجار بمقتل 5 أشخاص وإصابة 8 مدنيين. الـ5 أشخاص الذين قتلوهم من آل حامدي وآل علوش، 2 منهم هو صاحب المحل وابنه، وكان في السابق أيضا بحسب ما تحدث لي سكان المحل التجارية أو أصحاب المحال التجارية في تلك المنطقة أنه صاحب هذا المستودع الذي توفي ذاته كان قد فقد ولد له أيضا قبل سنوات نتيجة انفجار محل تجاري لبيع الأسلحة أيضا في ذات المنطقة. صراحة عملت فرق الدفاع المدني على تأمين المكان وتبريده لضمان عدم حدوث انفجارات يعني أخرى أو حدوث إصابات في صفوف المدنيين، كما عملت على وضع الأشرطة اللاصقة التحذيرية لإبعاد المدنيين عن المنطقة، وعملت فرق الإزالة بالتعاون مع فرق الدفاع المدني وفرق الإسعاف أيضا على إبعاد المدنيين وإزالة مخلفات الحرب أو إزالة المخلفات من المواد المتفجرة لنقلها إلى مكان آمن بعيدا عن المدنيين. كان هناك صراحة
0: يعني هل من توضيح يعني أو إجراءات لماذا تتكرر هذه الحوادث؟ يعني كل فترة في إدلب وريفها هناك انفجار للذخيرة مستودع أو سيارة أو ما شابه.
1: صراحة محمد، وجود مستودعات الذخيرة بين المدنيين أو قرب مواقع مأهولة ومكتظة بالمدنيين هو يعتبر خطر، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، عدم تأمينها في أماكن ربما ذات تهوية جيدة. كما ذكرت لك المستودع الذي وضعت فيه هذه الذخائر هو عبارة عن جدران من البلوك وسقف حديدي، وهذه المواد هي سريعة يعني الاشتعال وربما تماس صغير يتسبب بانفجارات هائلة ومتتالية. هذه المستودعات هناك مطالبات من المدنيين بشكل متكرر، كان في العام الفائت انفجارات متتالية حصلت في معرة نصرين، واليوم تشهد مدينة بنش ذات الانفجارات بشكل مماثل. طالب فيها الأهالي خلال هذه يعني الفترة بعدم وجود مستودعات للذخيرة أو مواقع عسكرية بين المدنيين، ولكن يعني بعض التجار أو بعض المدنيين يقومون بوضعها صراحة بشكل عشوائي، لا يستجيبون لمطالب المدنيين المتواجدين في المنطقة، ويجب أن يكون هناك ضبط أكثر من الجهات المعنية في هذا الموضوع لضمان الالتزام بالسلامة للمدنيين. محمد،
0: شكرا لك إلاف العالي مراسل التلفزيون سوريا من إدلب. قال مدير الأمن الداخلي في السويداء سليمان عبد الباقي إن خروقات ميليشيا الحرس الوطني تتواصل لليوم الثاني على التوالي بهدف نشر الخوف والتوتر، مؤكدا أنها لم تحقق أي تقدم أمام قوات الأمن الداخلي. أضاف عبد الباقي أن القوات لن تتهاون مع أي خرق يهدد أمن المواطنين أو يحاول فرض أمر واقع بقوة السلاح، مشددا على أن هدفها حماية الأهالي وفرض الأمن لا التصعيد أو مواجهة أبناء السويداء. وأكد رفض تحويل المحافظة وأهلها إلى وقود لمشاريع سياسية، قائلا إن الدم السوري ليس ورقة ضغط وإن أمن المواطنين ليس موضع مساومة. هذا وأعلنت قيادة الأمن الداخلي في السويداء ارتفاع حصيلة إصابات عناصر قوى الأمن إلى 10 نتيجة استهداف المجموعات الخارجة عن القانون نقاطا في منطقة تل حديد ومحور ولغة غربي المحافظة. قالت قيادة الأمن الداخلي لوسائل إعلام حكومية إن مجموعات خارجة عن القانون استهدفت نقاطا تابعة لقوات الأمن بقذائف الهاون والرشاشات، إلى جانب استهداف سيارة من نوع بيك أب، ما أسفر عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين وعناصر الأمن. وأضافت قيادة الأمن أن هذا التصعيد يأتي بالتزامن مع احتجاجات تشهدها المحافظة رفضا لمنع المجموعات الخارجة عن القانون للطلاب من التوجه إلى مراكز تقديم الامتحانات. ذكرت مديرية إعلام الحسكة أن رتلا من قوات المهام الخاصة بوزارة الداخلية تسلم مواقعه داخل مدينة الحسكة بما فيها معسكر الطلائع ضمن إطار عملية الدمج والانتشار الأمن الحكومي داخل المحافظة.
2: يمضي اتفاق الحكومة مع قسد فيما يبدو إلى مراحله الأخيرة، فتدخل قوات تابعة لوزارة الداخلية إلى قلب مدينة الحسكة وتتسلم مراكز الأمن وتنتشر قواتها في أرجاء المدينة. مديرية إعلام الحسكة ذكرت أن رتلا من مركبات وقوات المهام الخاصة في وزارة الداخلية تسلم مراكزه لبسط الأمن والاستقرار، كما تسلمت القوات معسكر الطلائع وسط المدينة ضمن إطار التفاهمات مع قسد المنحلة لتكون بديلا عنها. محافظ الحسكة نور الدين أحمد كان قد بحث مع وفد من وزارة الدفاع الإجراءات المتبعة لاستكمال عملية دمج المؤسسات والجهات العسكرية والأمنية في المحافظة وتعزيز التعاون بين الجانبين، بيد أن السؤال المطروح فيما بعد هذه الترتيبات هو عن مستقبل دمج عناصر قسد من دون إحداث فراغ أمني أو ازدواج في آلية اتخاذ القرار الأمني والعسكري، وما المؤشرات المحددة لنجاح العملية، والإجابات عليها قد تحدد ما إذا كانت قسد قد انتهت فعلا على أرض الميدان كما انتهت بإعلان مظلوم عبدي حل التنظيم في قيادته وبنيته.
0: أعلنت إدارة مكافحة المخدرات ضبط 2,900,000 حبة كبتاجون خلال شهر آب الماضي، كما ضبطت أيضا 724 كيلوغرام من الحشيش. أشارت إدارة مكافحة المخدرات إلى أنها ضبطت 176 غراما من الهيروين و30,000 حبة مخدرة خلال شهر آب، وضبطت 454 كيلوغرام من المواد الأولية المستخدمة في تصنيع المخدرات. أعلن العراق استكمال استجواب أكثر من 5,700 شخص يشتبه بانتمائهم إلى داعش نقلوا من سوريا والانتقال إلى مرحلة محاكمتهم. ونقلت وكالة الأنباء العراقية في بيان لمجلس القضاء الأعلى العراقي استكمال الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح 457 محتجزا سوريا ممن لم تثبت بحقهم أدلة تستوجب استمرار الإجراءات القضائية، تمهيدا لتسليمهم بتنسيق مع السفارة السورية في بغداد. كما وأشار البيان إلى أن عمليات التدقيق أظهرت أن الملف يضم أشخاصا من 67 جنسية بينها 16 جنسية عربية، في حين بلغ عدد السوريين المشمولين بالملف 3,497 شخصاً.

0: انضم إلينا شادي دالاتي المحامي ومدير مركز وتد للدراسات من حلب. أستاذ شادي مساء الخير. إذا المجلس مجلس القضاء الأعلى العراقي يقول إن 457 شخص كان يشتبه بانتمائهم لداعش لم تثبت أدلة بحقهم. الآن ما هي الإجراءات، ما هي الخطوات القادمة؟
1: طبعا حاليا أول شيء مساء الخير لك وللسادة المشاهدين استاذ محمد. طبعا اول شيء حاليا يعني بعد هذه التحقيقات التي قام بها مجلس القضاء الاعلى العراقي والتي هي افضت الى ازاله التهم عن 400 واكثر من المتهمين في موضوع داعش، فهذا الامر شيء ايجابي ممكن ان نقول، وان هذا الامر سوف يحال الى السلطات السوريه. طبعا هلا من الشيء القانوني او حسب السياق القانوني ان هذا الامر يعني انه هؤلاء الاشخاص سوف يدخلون الى سوريا ولا يتم ايضا مقاضاتهم، على حسب مبدا ان المتهم يقاضى مره واحده فقط طبعا حسب الولاية القضائية، وهذا الأمر ولكن هنا سوف يتم الإجراءات الأمنية، هذه الإجراءات الأمنية بحيث احترازية انه هؤلاء الأشخاص هل عليهم مثلا مساءلات سابقة او يعني انه عليهم دعاوي سابقة، في يعني انه يتم محاسبتهم على هذا الأمر.
0: وبالتالي الجانب السوري يعني هل سيقوم بإجراءات معينة، يعني ربما مراقبة بعض الأشخاص تقول، أو في المقابل ربما تعويض يعني الأبرياء الذين لا ذنب لهم؟
1: طبعا هلأ نحن في عنا أمرين، الأمر الأول هي إجراءات احترازية، هذه الإجراءات الاحترازية هؤلاء الأشخاص يجب أن يكونوا مثلا تحت موضوع الاحترازات الأمنية، البحث عن مثلا خلفياتهم ما شابه ذلك، هذه الأمور. الأمر الثاني ألا وهو الإجراءات القضائية، هل هؤلاء الأشخاص عليهم مثلا مذكرات قضائية أخرى أو يعني إنه مثلا ملفات جنائية أخرى، فيتم على ذلك يعني إنه مساءلة هذا الأمر. أما موضوع التعويضات أو ما شابه ذلك فهذا الأمر يعني في يعني له سياق آخر، وله أيضا إجراءات أخرى ضمن السياقات الأخرى ضمن يعني إنه مسارات العدالة.
0: برأيك يعني أستاذ شادي هذه الخطوة، ويعني إن العراق يسلم بعض الذين نقلوا من سجون في سوريا يعني ويقر ببراءة بعضهم، إلى أي يعني إلى ما المؤشر الذي يمكن استنتاجه من ذلك على صعيد العلاقات بين سوريا والعراق؟
1: بس إذا كان تعيد السؤال،
0: يعني إلى ما يؤشر برأيك يعني هذه الخطوة، هذه الإجراء بالإفراج عن بعض المعتقلين الذين كانوا يعني متهمين بالانتماء لداعش، والقضاء العراقي يبرئهم الآن وسيعيدهم إلى سوريا، هل لذلك دلالة على مستوى العلاقات الثنائية السورية العراقية؟
1: طبعا حاليا هناك خلينا نقول انه مسار قضائي ايجابي او تعاون قضائي ايجابي بين الدولتين، وهذا ايضا سوف يفضي الى يعني انه تسريع المحاكمات للسوريين الاخرين الموجودين ضمن الاراضي العراقيه. طبعا هذا يعني انه مؤشر جدا ايجابي، وهو تنفيذ للاتفاقيات التي هي موجوده من عام 1980 الى حد الان، يعني انه لم يتم تنفيذ هذه الاتفاقيات وخاصه مكافحه الارهاب وما شابه ذلك والى اخره، فارى ان هذا هو مؤشر ايجابي. هذا المؤشر الايجابي سوف يفضي الى ايضا متابعه يعني انه ملفات السوريين الاخرين، بحيث يعني انه يتم الاسراع بهذه الملفات، ويكون هناك يعني خلينا نسميها هي انفراجه قضائيه بين البلدين التي لم تحدث منذ عام 1970 قد تكون.
0: شكرا لك شادي دالاتي المحامي ومدير مركز وتد للدراسات من حلب. أعلن وزير الخارجية سعد الشيباني خلال مؤتمر صحفي بدمشق مع نظيره الدنماركي انطلاق رحلات جوية مباشرة بين دمشق وكوبنهاغن اعتبارا من 21 من شهر أيلول الجاري.
2: السوريين المقيمين في الدنمارك من أطباء ومهندسين وطلاب وأصحاب أعمال كأصول وطنية واستراتيجية وجسر حضاري بين البلدين، سواء اختاروا العودة أم فضلوا البقاء، وتتويجا لهذه الجهود ستنطلق في 21 من هذا الشهر رحلات جوية مباشرة بين دمشق وكوبنهاجن لتخدم جاليتنا وتعزز الترابط بين بلدينا.
0: قال الوزير الشيباني إنه ناقش مع نظيره الدنماركي اتفاقية شراكة بين البلدين في كافة المجالات، مشيرا إلى دعوته للشركات الدنماركية للاستثمار في سوريا.
2: تركزت مباحثاتنا اليوم على الآليات الكفيلة بتفعيل دور هذه السفارة وتحويل افتتاحها إلى محرك فاعل للإنجاز، وفي هذا الإطار ناقشنا العمل على اتفاقية شراكة تمثل إطارا مؤسسيا للتعاون بين دولتينا في كل المجالات، ودفع مجلس الأعمال السوري الدنماركي من حيز الاتفاق النظري إلى واقع التطبيق العملي والمثمر. ومن هنا وجهت دعوة للشركات الدنماركية لاغتنام الفرصة مبكرا والمساهمة في قطاعات الطاقة المتجددة والمياه والزراعة والنقل البحري، فالمبادرة بالدخول إلى السوق السورية اليوم تمنح أصحابها أولوية زيادة الريادة الاستثمارية. كما تطرقنا إلى ملف التعافي وإزالة مخلفات الحرب والألغام بوصفه أولوية تسبق أي جهد آخر، لكونه الأساس في إعادة تأهيل الأرض وجعلها آمنة وصالحة للسكن.
0: وبشأن الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، أوضح الشيباني أن سوريا منخرطة في مفاوضات لوقف هذه الاعتداءات والاعتقالات لمواطنين سوريين.
2: وما تزال الاعتداءات مستمرة، فقد رصدنا 65 توغلا في شهر تموز وحده و52 في الأيام 18 الأولى من آب، يرافقها 147 حالة اعتقال منذ مطلع العام، لا يزال 49 منهم رهن الاحتجاز، فضلا عن حملات مداهمة للمنازل في القنيطرة في ريف دمشق. ثم تطالعنا تصريحات علنية بأن قوات الاحتلال لن تغادر جبل الشيخ، وهو ما نعتبره إعلانا صريحا لتكريس الاحتلال، يسقط بطبيعته أي ذرائع أمنية واهية. ورغم هذه التحديات ما زلنا متمسكين بخيار الحل الدبلوماسي ونعمل بجد لتحقيقه، فنحن منخرطون في مفاوضات بوساطة الولايات المتحدة الأمريكية إلى وقف الاعتداءات والاعتقالات والانسحاب إلى خطوط ما قبل 8 ديسمبر لعام 2024.
0: من جانبه قال وزير الخارجية الدنماركي إن بلاده خصصت هذا العام مبلغ 76 مليون دولار كمساعدات لسوريا على أن تزيدها خلال العام المقبل.
3: وأتطلع قدما كما اتفقنا أن نستقبلك في كوبنهاجن في المستقبل القريب، حيث يمكننا أن نوقع اتفاقية شراكة هناك. طبعا هذه الاتفاقية طبعا ستغطي المجالات المختلفة من تعاوننا. نحن ندرك حجم الدنمارك واقتصادها باعتبارها داعما أو مانحا لسوريا، ولعدد من السنوات التزمنا بهذا الأمر. وهذا العام خصصنا حوالي 76 مليون دولار أمريكي، وأنا أرى بأننا في العام القادم سوف نزيد هذا الدعم ونخصصه لإعادة الإعمار.
0: كما تطرق وزير الخارجية الدنماركي إلى رغبة العديد من اللاجئين السوريين في الدنمارك بالعودة إلى سوريا وأن يكونوا جزءا من سوريا الجديدة، داعيا الوزير الشيباني لزيارة الدنمارك في أقرب وقت ممكن.
3: نحن استقبلنا عددا من السوريين لعقد أو أكثر في الدنمارك، والغالبية العظمى منهم ساهموا بشكل إيجابي في مجتمعنا، والعديد منهم يريدون أن يعودوا وأن يكونوا جزءا من سوريا الجديدة.
0: أعلن الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول يوسف قبلاوي بدء تشغيل وحدة الإنتاج في حقل الطابية كونيكو بدير الزور بعد إعادة تأهيله، مؤكدا أن بئرين من الحقل ينتجان 1.5 مليون متر مكعب من الغاز سيضخان لشبكة الكهرباء لزيادة ساعات التغذية.
4: بعد عقد من التوقف عاد حقل كونيكو للغاز في ريف دير الزور إلى العمل بجهود العاملين داخله وبدعم من الشركة السورية للبترول ووزارة الطاقة، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في الحقل بحضور وفد وزاري وممثلين عن الشركة ونائب محافظ دير الزور بدر المصلوخ.
5: اليوم احنا موجودين في معمل كونيكو الغازي اللي هو معروف احد الروافد الاقتصادية لسوريا بجهود وسواعد العاملين في هذا المعمل، وهم حقيقة هم سواعد وطنية، الشباب الموجودين مهندسين وفنيين تمكنوا من إعادة تأهيل جزء من هذا المعمل ووضعه في الخدمة.
4: كونيكو أحد أبرز منشآت الغاز في سوريا، يضم 5 آبار تغذية، أعيد تأهيل 2 منها حتى الآن لتبلغ القدرة التشغيلية الحالية نحو 1,000,000 متر مكعب من الغاز يوميا بحسب السورية للبترول.
6: البرين هذول عم بنتجوا 1,500,000 متر مكعب من الغاز، هذه الكمية الغاز راح تنضخ بشبكة الكهرباء لزيادة إنتاج الطاقة الذي سينعكس على عدد ساعات أكثر من الكهرباء للمواطن السوري.
4: اليوم تعني عودة كونيكو إلى العمل أكثر من استئناف الإنتاج، فهي خطوة يعول عليها لزيادة كميات الغاز المخصصة لتوليد الكهرباء ودعم منظومة الطاقة في دير الزور والمنطقة الشرقية، وصولا إلى تعزيز استقرار قطاع الطاقة في سوريا.
7: يعود حقل كونيكو إلى الخدمة تدريجيا، حيث تستعيد سوريا جزءا من قدرتها على إنتاج الغاز في خطوة يعول عليها لتعزيز إمدادات الطاقة ودعم عودة المنشآت الصناعية إلى العمل. من قلب حقل كونيكو، مصعب الحنت، تلفزيون سوريا، دير الزور.
0: يلجأ أصحاب الدخل المحدود إلى مكبات النفايات معتمدين عليها كمصدر رزق يعينهم على مشقات الحياة، بالرغم من قساوة عملهم يتعرضون إلى مضايقات اجتماعية كثيرة، يرون أنها ظالمة لهم لأن الحاجة هي ما يدفع بهم إلى هذا النوع من العمل، ويطالبون الجهات المختصة بالنظر في أحوالهم وإيجاد أماكن مخصصة تحفظ كرامتهم.
8: تبدأ رحلة محمد في الصباح الباكر، إذ يقضي ساعات طويلة بين أكوام النفايات في البحث عن مواد قابلة للبيع تدفعه الحاجة وغياب فرص العمل إلى مهنة قاسية تفرضها ظروفه المعيشية.
9: بنلم بلاستيك، كياس نايلو، شغلات بالأراضي. بنعاني من الشمس، من الأبر، من الأزال، ضربة الشمس تضرب علينا، وبالأحيان الشتي بالشتوية كمان نفس الشيء، كمان شتي ومطر. وبرغم هالشي يعني كله بيحكي على كيفه، كل مين بيحكي انه عايز باله ما زباله، ونحن ما نلم غير من الهوايا وما نحتاج هذا.
8: محمد واخرون تتزامن ساعات عملهم مع غياب الناس ليلا او فجرا، حيث يواجه ممتهنو النبش مضايقات واهانات متكرره رغم اعتمادهم عليه مصدراً وحيداً للرزق اليومي.
10: يعني شغلة مكبوبة بالحاوية، يعني راح تروح على الزبالة، يعني ناخذها نستفاد منها احنا، عرفت علي؟ مثل البلاستيك والشمع، عرفت علي؟ النايلو، البيبسي، الحديد، كلياته هذا، عرفت علي؟ بس ليش هيك عم تحكي العالم ما بعرف، يا زبال ويا وصخ وهالكلام ما ينسمع، عرفت علي؟ يعني هو بالنهاية مكبوب بالزبالة، عم ناخذه نستفاد منه احسن ما نقول للعالم تعاطينا.
8: وفي المقابل يغيب دور الجهات المختصة عن تنظيم هذا العمل، فلا أماكن مخصصة لفرز النفايات ولا حلولاً تحفظ كرامة هؤلاء وتضع حداً لمعاناتهم المستمرة.
0: يشتكي أهالي ناحية صبورة في ريف حما شرقي من تأخر عملية إزالة القمامة في شوارع البلدة بسبب نقص المحروقات لجرار البلدية ونقص عمال النظافة، خصوصاً مع ارتفاع درجات الحرارة وقلة المياه في الصيف، مع تخوفهم من أن تتسبب بأمراض وأوبئة في حال تأخر إيجاد الحلول.
11: يشكو أهالي صبورة في ريف حماة الشرقي من انتشار القمامة في شوارع البلدة منذ 40 يوما، وذلك بسبب تأخر عمليات الإزالة من قبل الجهات المعنية.
12: طبعا بوضع الصيف كتير الوضع صعب بسبب درجة الحرارة والحشرات، طبعا عم تحاول البلدية قد ما فيها أن تأمن تواتر معين لإزالة القمامة والضياع، لكن يمكن أزمة محروقات، عدم توفر، ما عندها الإمكانية خلال أسبوع تشيل العدد المطلوب منها من النقلات من الضيعة لمكب القمامة، وبالتالي عم نعاني في مشكلة فيها هي، وعم تتراكم القمامة بشوارع القرية بشكل مثل يعني أنتوا فيكم تمروا بشوارع القرية وتشوفوا هذا الوضع.
11: أسباب عديدة وراء أزمة انتشار النفايات، أبرزها نقص الكوادر وقلة الإمكانيات المتوفرة.
13: أول شيء سبب مادي، إمكانيات متواضعة، تحديداً موضوع اللي بتواجهنا هي المحروقات، مازوت. الشيء الثاني هو ما عندنا عمال نظافة. الحلول تركيب الجي بي إس للجرار بين المشكلة. اثنين، المبادرات الأهلية كمان بتحد من تفاقم المشكلة. ثلاثة، موضوع رفض أو تعيين عمال النظافة عاملين مع سائق بحلنا المشكلة.
11: الجهات المعنية تبذل جهدها في سبيل حل هذه الأزمة، إلا أن ارتفاع درجات الحرارة وتأخر الحل يفاقم الأزمة لدى المواطنين.
7: بين قلة الموارد ونقص الكوادر تستمر مشكلة انتشار القمامة في شوارع بلدة صبورة، في حين ينتظر الأهالي الحلول الجذرية من الجهات المعنية بدلا من الاعتماد على المبادرات المجتمعية التي لم تلبي التطلعات بعد. عراق زينو، تلفزيون سوريا، بلدة صبورة في ريف حماة الشرقي.
0: قال وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني إن أعمال التحضير لأتمتة السجل العقاري والمساحي والخدمات العقارية بدأت بعد لقاء وفد تركي بحث مشروع التحول الرقمي. أضاف عنجراني أنه خلال الأيام المقبلة ستعمل الفرق الفنية على تقييم المتطلبات ووضع خطة تنفيذ واضحة للانتقال نحو خدمات عقارية رقمية متكاملة تختصر الوقت والإجراءات وتسهل وصول المواطنين إلى خدماتهم إلكترونيا. تتواصل فعاليات الدورة 63 من معرض دمشق الدولي بمشاركة تقارب 1000 جهة من نحو 60 دولة المنعقدة تحت شعار سوريا تشرق من جديد. هذا ويشهد المعرض الذي ينتهي في الرابع من شهر أيلول مشاركة واسعة من جميع أنحاء البلاد.
14: قاسم يشرح للزوار أهمية الاستثمار في دير الزور ضمن الجناح المخصص للمحافظة في معرض دمشق الدولي، وكذلك يفعل محمد في الجناح الكردي.
15: حاولنا عكس البيئة الاستثمارية وعكس البيئة الحضارية والثقافية لمحافظة دير الزور عن طريق عرض مجسمات تمثيلية عن مركز مدينة دير الزور، عن المشاريع الاستثمارية المنتشرة على طول محافظة دير الزور.
16: نحن رسالتنا هذا جناح الكردي نبعث لكل أخوتنا بسوريا، نحن سوريين، نحن كرات سوريين مواطنين، هدفنا الأول والأخير وحدة الأراضي السورية.
14: انطلق المعرض في 26 من آب وتستمر فعالياته حتى 4 من أيلول تحت شعار سوريا تشرق من جديد بمشاركة تقارب 1000 جهة من نحو 60 دولة إلى جانب شركات محلية وعربية ودولية.
17: الحمد لله تم إطلاق جناح صناعة سورية خلال معرض دمشق الدولي للنسخة 63. الهدف من الإطلاق تم وضع معايير لرفع الجودة والثقة بالمنتج المحلي، وهناك معيارين أساسيين، أما التصنيع الكامل أو التحول الجوهري.
18: من الأشخاص اللي جايين من الأردن جايين نثقف الأشخاص ونعلمهم ونساعدهم كيف ممكن يدخلوا على الأسواق المالية. ما إحنا مشاركين بالجناح الأردني وجايين موجودين بمعرض دمشق الدولي.
19: أنا أمثل الأمانة العامة لجمعيات مصدري الأناضول التابعة لمجلس مصدرين الأتراك، ونشارك في المعرض بخمسة قطاعات مختلفة، وقد حققت مشاركتنا نتائج مثمرة.
14: تشارك في المعرض 17 وزارة سورية تقدم كل منها ما لديها بطريقتها الخاصة وسط إقبال واستحسان كبير من الزوار، إلى جانب فعاليات شعرية وفنية وثقافية متنوعة.
20: هاي ثاني زيارة لي معرض دمشق الدولي. الأمانة الأجنحة والتجارب الموجودة بالمعرض جدا متميزة، جربت أكثر من فعالية موجودة بالمعرض وكلها كانت أكثر من رائعة.
14: من دمشق المدينة التي لطالما كانت ملتقا للتجارة والثقافة والاقتصاد، يعود معرض دمشق الدولي في دورته 63 جامعا دولا وشركات وفعاليات اقتصادية في خطوة تعكس سعي سوريا لاستعادة حضورها والانفتاح على الأسواق الإقليمية والدولية. بين أجنحة الشركات والدول المشاركة، تتجاوز أهمية معرض دمشق الدولي فكرة عرض المنتجات ليكون منصة لفتح أسواق جديدة وبناء شراكات اقتصادية، ورسالة تؤكد سعي سوريا إلى استعادة حضورها على خريطة التجارة والاستثمار. من أرض المعارض، مصعب الحنت، تلفزيون سوريا، دمشق.
0: انضم إلينا الآن حازم عوض، مراسل تلفزيون سوريا من مدينة المعارض في دمشق. مساء الخير يا حازم، في يومه السابع كيف يبدو معرض دمشق الدولي؟ حازم تسمعوني؟ حازم عوض من دمشق تسمعوني؟ طيب نعتذر، يبدو أنه فقدنا الاتصال مع حازم. شهدت مدينة رأس العين شمالي محافظة الحسكة وقفة احتجاجية شارك فيها عدد من المزارعين، طلبوا الحكومة من خلالها بصرف مستحقاتهم المالية عن المحاصيل الزراعية التي سوقوها قبل نحو 3 أشهر.
1: ضغط رأس العين بالنسبة للقمح والشعير وكل الانتاج وحتى القطن، إلى اليوم الفلاحين لم يحصلوا على دفعة من الدفعات الأولى، معناته نحن بهذا الجانب للشهر الأول 2027 ما نحصل على كلمة 1,000,000 ليرة للدفعة الأولى. احنا نجي على التنظيم، الفلاحين اليوم في فلاحين نزلنا مثلا 10 فلاحين أو 15 فلاح، أنا سلموني 1,000,000 أعطي لمين وخلي مين. نحن نطالب وناشد وزير المالية إنه ليش رأس العين مدون المصارف مهشة همشة، درباسية فيها مصرف وعمودة فيها مصرف والقامشلي فيها مصرف وتلتمر فيها مصرف ورأس العين أمن وأمان والدولة موجودة برأس العين، ما هو سببنا؟ نريد نحن نشوف كأنه رأس العين من قبل المحافظة مهمشة.
0: أطلقت وزارة الصحة ومديرية صحة دمشق حملة الكشف المبكر عن مرض الزرق العيني في مشفى وبنك العيون الجراحي في دمشق بهدف تعزيز الوعي للحد من فقدان البصر الناتج عن هذا المرض.
21: نستقبل اليوم حملة الكشف المبكر عن مرض الزرق في مشفى وبنك العيون الجراحي، ونبدأ باستقبال المرضى من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 2 ظهرا، ونستقبل ما يقارب ما بين 200 و 250 مريض.
22: والله الحملات هذه بشكل عام والله حملات ممتازة جدا، وفيها خير وفيها بركة للناس، وخففت أعباء كثيرة بالنسبة للناس، أعباء كثيرة لأنه صراحة فيها خدمة، والناس يعني تعرف حتى الشيء، يعني في ناس عندها ما عندها حق أكل، فوين ما كان في الشيء البلاش يعني تتوجه لعنده، هذا شيء مفيد والحمد لله يعني. ونأمل أنه تتوسع أكثر وتكون أوسع، مجالها أوسع من هذا المجال، يعني توصل جميع المحافظات.
0: بالعودة إلى معرض دمشق الدولي، ينضم إلينا حازم عوض مراسل التلفزيون من مدينة المعارض في دمشق. حازم مرحبا بك، كيف هو المشهد لديك في المعرض؟
23: محمد، يعني ربما انقطع الاتصال قبل قليل نتيجة الازدحام، يعني هناك يعني كثير من الناس، كان هناك دوس على الكابلات في الأرض، ربما يمكننا أن نعذر الناس هنا، يعني العشرات بل المئات من الناس يتوافدون في هذه اللحظات، ربما كانوا ينتظرون للحظات المساء الباردة حتى يستطيعوا الدخول أو الوصول إلى معرض دمشق الدولي. حقيقة محمد يعني استغرق الوقت للوصول إلى هذا الباب خلفي من دمشق حوالي الساعة والنصف تقريبا نتيجة الازدحام الكبير، يعني في من المفرق الواصل من طريق المطار إلى المعرض هناك كثافة كبيرة في عدد الزوار. سأدع الكاميرا قليلا يعني لتصور المشهد خلفي هنا في الزوار، هذه الإجراءات التي تتم على الأبواب، هناك تنظيم مختلف هذا العام عن العام الماضي في لحظة الدخول إلى مدينة المعرض ومن ثم لحظة الدخول إلى المعرض عليك أن تجتاز أول يعني باب ومن ثم عليك الدخول من أحد هذه الأبواب التي تصورها الكاميرا، عليك التسجيل إما عبر رابط إلكتروني أو التسجيل هنا اسمك ومعلوماتك قبل الدخول إلى المعرض. ربما بحسب يعني الزوار الذين استطلعنا آرائهم قبل قليل قالوا بأن يعني هذه الإجراءات ربما هي جيدة لكنها يعني تسبب ازدحاما كبيرا على الأبواب وتؤخر الوصول إلى المعرض. بشكل عام الإقبال كثيف، يعني الفعاليات المعرض يعني المظاهر الخاصة به المعرض تبدأ حتى قبل الدخول إلى المعرض من الداخل. هناك بعض الفعاليات في الخارج، بعض الاستعراضات، وفي الداخل أيضا هناك فعاليات اليوم لها علاقة ربما بالمسرح الحر، هناك فعاليات لها علاقة بالأطفال والمواهب، أيضا اليوم هناك بعض الفعاليات من الندوات حوارية تقدمها وزارات مختلفة، هناك عرض تقدمه وزارة الدفاع، هناك ندوة تقدمها وزارة المالية، وندوة أخرى إدارة مكافحة غسل الأموال والفساد، أيضا هناك أيضا استعراضا للاتحاد الرياضي، هناك الكثير من الفعاليات التي ستقام داخل المعرض اليوم، إضافة إلى يعني الزيارات التقليدية للأجنحة الخاصة بالدول. هذا العام في الدورة 63 تشارك حوالي 60 دولة في يعني هذا المعرض، هناك 1000 جهة تقريبا لهذه 60 دولة، منها 17 جهة حكومية سورية، يعني تشارك الجهات الحكومية السورية لتعرض يعني بعض الأمور التي ليس لها علاقة بالمنتجات، لها علاقة بالخدمات وأيضا إطلاق خدمات. يعني مثلا وزارة الأوقاف أطلقت تطبيق مسجدي، هذا التطبيق الذي يربط المجتمع بالمساجد لمعرفة الخدمات التي تقدمها المساجد. أيضا كان هناك توقيع اتفاقيات على سبيل المثال لها علاقة بإنشاء مدينة معارض في حسياء لمدينة معارض خاصة بالرخام. هناك جولات قامت بها مثلا اتحاد غرف التجارة في دمشق لبعض الأجنحة، وكان هناك توقيع اتفاقيات، وكان هناك أيضا استعراضا لبعض خدمات الشركات امام
0: وهذا يقودنا الى سؤال حازم، يعني هل المعرض هو فسحه يعني للترفيه بالدرجه الاولى بالنسبه للمواطنين ام هناك لا يعني ما هو ابعد من ذلك؟ وايضا يعني مع رؤيه هذا الازدحام خلفك يعني حازم والذي تحدثت عنه، هل هناك تخديم مثلا وسائل نقل من والى المعرض؟
23: يعني هناك وسائل نقل تخدم مدينة المعارض من دمشق ومناطق مختلفة محددة داخل العاصمة دمشق لنقل الزوار إلى هنا، لكن على يعني ونحن في طريقنا إلى هنا لم تكن الباصات موجودة في ساحة بابتومة على سبيل المثال كما كان محددا، وبالتالي هذا يشير إلى وجود نقص في عدد يعني السرافيس. أيضا من ناحية التخديم هذه السنة وهذا العام يعني مساحة المخصصة لركن السيارات هي أكبر بكثير من مساحة العام الماضي، لكن هذا العام هي مأجورة مثلا، وعلى عكس العام الماضي كانت مفتوحة بشكل مجاني. ربما هذا يحد من دخول السيارات نوعا ما، لكن رغم ذلك هناك يعني مئات السيارات لا تزال تتوجه إلى داخل المدينة، وهي تصطف طوابير على الجسر الواصل إلى مدينة المعارض نتيجة الازدحام الكبير. من ناحية التنظيم كما قلت لك، يعني من ناحية التخديم أو التنظيم حتى هذه اللحظة كل شيء مخدم، لكن هل هذا التنظيم ربما هو مريح بالنسبة للزوار؟ بحسب يعني الاستبيان الأولي هناك بعض يعني الملاحظات التي يضعها الزوار على بوابات الدخول والإجراءات التي تؤخر بوصولهم إلى داخل مدينة المعارض، لكن يعني هذه الإجراءات الجديدة التي وضعتها ربما مؤسسة المعارض هي لكي تتلافى بعض المشاكل التي حدثت العام الماضي في عدد بوابات محدود. نحن نرى خلفي هنا أكثر من 7 بوابات للدخول إلى المعرض. بالنسبة لي يعني كما تحدثنا فيما يتعلق بالترفيه، يعني سؤالك هل هو للترفيه أم لا؟ يعني كان هناك 3 أيام مخصصة لرجال الأعمال والمستثمرين، ورغم ذلك بعد هذه الأيام 3 كان هناك توقيع اتفاقيات، وكان هناك جولات لاقتصاديين وندوات خاصة بوزارة الاقتصاد. يعني حتى هذه اللحظة يمكن تقسيم المعرض يعني اهتمامات مختلفة. الناس العادية لها فعالياتها في الداخل، سواء المسرح الحر المفتوح، سواء ألعاب أطفال، أو يعني ندوات ثقافيه، خطبات دينيه، يعني كل شيء موجود داخل المعرض. نعم، اضافه الى الشركات وما تقدمه من منتجات، اضافه الى اجنحه يعني الوزارات والجهات الحكوميه.
0: شكرا جزيلا لك حازم عوض، مراسل تلفزيون سوريا من مدينه المعارض في دمشق. أفادت مراسلة تلفزيون سوريا بمقتل 6 أشخاص بينهم سيدة وطفلان، بالإضافة إلى إصابة آخرين في غارات إسرائيلية على دير البلح وسط قطاع غزة. وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش ينفذ موجة استثنائية وكثيفة من الغارات الجوية على منطقة الكتيبة بقطاع غزة لمساعدة قوة رديفة على الانسحاب كانت قد تسللت إلى القطاع لتقديم الدعم لميليشيات مدعومة من إسرائيل، مشيرة إلى أن تبادلا كثيفا لإطلاق النار جرى في منطقة التسلل عند المستشفى الأمريكي غربي المدينة. يأتي ذلك في وقت قال جيش الاحتلال الإسرائيلي فيه بأنه اعتقل خلال العملية قائد الأمن في حركة حماس بقطاع غزة. طالب مواطنون فلسطينيون بحماية الأسرى الفلسطينيين في جميع السجون الإسرائيلية وأعلنوا رفضهم لاستمرار الاعتقالات الإدارية. جاء ذلك خلال وقفة تضامنية أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة غزة، احتجاجا على تصريحات واقتحامات لوزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير لسجون الأسيرات الفلسطينيات.
2: اليوم نشارك في الوقفة التضامنية الأسبوعية مع الأسيرات والأسرى البواسل الصامدين في سجون الاحتلال ومعتقلاته لإيصال عدة رسائل. أولى هذه الرسائل لمطالبة المجتمع الدولي، هيئاته الحقوقية والإنسانية والقانونية، لضرورة الضغط على سلطات الاحتلال.
3: أتينا لمقر الصليب الأحمر لنقول لا لكل الانتهاكات الإسرائيلية بحق أسيراتنا الماجدات القابعات خلف سجون الاحتلال والمدافعات عن شرفهن، عن حقهن، عن عودتهن، عن تقرير مصيرهن. أتينا لمقر الصليب الأحمر لنقول له عليك الانتباه لحالة الأسيرات داخل سجون الاحتلال.

0: توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توعد إيران برد قوي على الهجمات التي استهدفت قاعدتين جويتين تستخدمهما القوات الأمريكية في الأردن. وقال ترامب في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز إن العقوبات الأمريكية تؤتي ثمارها، مشيرا إلى أن إيران ترغب في التفاوض لكنه شكك في إمكانية الوثوق بها للتوصل إلى اتفاق. في المقابل قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن استمرار الحرب مع الولايات المتحدة ليس في مصلحة بلاده ولا المنطقة، مشددا على أن إيران ما تزال تسعى لحل تفاوضي لخلافها مع واشنطن. ينضم إلينا شعبان عبود مراسل تلفزيون سوريا من واشنطن. شعبان مرحبا بك. تصريحات الرئيس الأمريكي بين التلويح برد قوي والعقوبات والمفاوضات، ما الجديد؟
1: الجديد أن الضربات بدأت محمد، مساء الخير. الضربات بدأت، التهديد الذي كان تهديدا الذي أطلقه الرئيس دونالد ترامب منذ يعني نحو يومين بدأت، يعني الضربات اليوم منذ قليل بدأت. القيادة المركزية الأمريكية أعلنت أنها تستهدف وتضرب الآن مواقع لقوات الحرس الثوري الإيراني. لا يوجد لغاية هذه اللحظة معلومات كافية، لكن بعض التقارير تتحدث عن أن الضربات استهدفت مواقع يعني على مقربة من المضيق، مناطق إيرانية على مقربة من مضيق هرمز وبنفس الوقت بندر عباس وبعض الجزر الإيرانية. إذن الرئيس دونالد ترامب نفذ وعده. بيان القيادة المركزية الأمريكية أشار إلى أن هذه الضربات تأتي ردا على استهداف إيران لمواقع وقواعد في أمريكية في الأردن. إذن الرد الأمريكي هو يأتي، الضربات الأمريكية التي تجري في هذا الوقت هي ردا على استهدافات إيرانية أو هجمات إيرانية بالصواريخ البالستية لقواعد في الأردن. ورغم أن يعني الرئيس ترامب والقيادة المركزية الأمريكية أعلنا في وقت سابق أن تلك الهجمات الإيرانية تم يعني اعتراض تلك الصواريخ الإيرانية ولم يكن هناك خسائر تذكر، لكن بنفس الوقت ضربات اليوم، الضربات التي تجري الآن محمد يعني تعطي رسالة فحواها أن الخيار العسكري ما زال مطروحا على الطاولة، بمعنى أنه رغم لجوء الولايات المتحدة إلى نهج الخنق الاقتصادي والعقوبات، لكن هذا لا يعني استبعادا لخيار التصعيد العسكري أو الخيار العسكري في التعامل مع إيران.
0: هل من مؤشرات شعبان إن كانت هذه الضربات ستنتهي قريبا، محدودة، أم أنها قد تستمر؟
1: حسب يعني التقارير الأمريكية وخاصة منها محمد تلك الصادرة عن القيادة المركزية الأمريكية، فإن الضربات ستكون محدودة. الضربات الأولى التي حصلت منذ يومين أو ثلاثة قالت القيادة المركزية الأمريكية بشكل واضح أنها ضربات محدودة ودقيقة واستهدفت يعني قدرات إيرانية لها علاقة بمنظومة الرادارات وصواريخ إيرانية من المحتمل أنها قد تحمل صواريخ تحمل الغاما لزرعها في المضيق. إذا كان هناك استهداف دقيق محدد ولغاية محددة، لكن بنفس الوقت يعني هذا السؤال الذي طرحته هو سؤال أيضا يشمل وسائل الإعلام الأمريكية، بمعنى أن هذه الضربات المحدودة وفيما بعد الردود الإيرانية وفيما بعد الرد الأمريكي على الرد الإيراني قد يدفع بالتدريج أو قد يدفع إلى انزلاق تدريجي نحو التصعيد العسكري مرة أخرى. كل ذلك سيكون متوقفا على طبيعة الردود. يعني على سبيل المثال في حال كان هناك ردا إيرانيا على ضربات هذه الساعة، على ضربات اليوم، فهذا يعني أن ذلك سيتبعه ردا أمريكيا. هكذا يعني هذا ما حصل خلال الساعات الماضية، وهذا بحد ذاته قد يدفع باتجاه هذا الانزلاق التدريجي المتقطع باتجاه يعني التصعيد العسكري.
0: أمم
1: كل ذلك متوقف على التطورات الميدانية، كل ذلك متوقف على الرد الإيراني. هل سيكون هناك ردا عسكريا إيرانيا؟ أين سيكون وما حجمه؟ كل ذلك يعني إجابته في الساعات المقبلة.
0: والرئيس
1: نعم
0: الإيراني
1: محمد،
0: يقول
1: إليك.
0: يعني، وأيضا الرئيس الأمريكي تحدث أنه إيران ترغب بالتفاوض لكن لا يمكن الوثوق بها، وبالتالي هل الباب ما زال مفتوحا باختصار شعبان لذلك؟
1: بصراحة يعني في الآونة الأخيرة لاحظنا أن الرئيس ترامب غير مكترث بعملية المفاوضات ويشكك في ذلك، حتى أنه أوعز وطلب من مبعوثيه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر بالتوقف عن التواصل مع الوسطاء، وبنفس الوقت قال أن يعني أن لا قيمة لمذكرة التفاهم أو أنه لن يعود إلى
0: نعم.
1: مذكرة التفاهم. يعني على ما يبدو أنه يرغب في استمرار في نهج الخنق الاقتصادي،
0: نعم.
1: ويعتقد أن ذلك سيكون له مردودا إيجابيا.
0: شكرا
1: نعم
0: لك
1: إليك
0: شعبان عبود،
1: محمد.
0: مراسل

0: هلا هون احنا ما في عنا مركز صحي، يعني هودي بدهم علاج دائم، طبيب مختص يشوفهم.
1: الموضوع المزعج برحلة العلاج انه جرعات نحن بنشتريها من برا وبتكاليف عالية،
2: بس للأسف انه نحن عنا هون ضعف في المراكز، المشكلة الناحية المادية هي يعني عم تلعب دور كبير.
3: عدم مسافة الطريق والمعاناة اللي مثلا بنعانيها هي بالمواصلات وعلى الأسعار، بصراحة في مشكلة بالقسم، يعني نقص الأدوية
4: قليلة بالمحافظة المراكز، وإذا وجدت تكلفتها عالية.
5: نحن هاي الرواتب اللي عم نستلمها من الدولة، عم ناخذها من الدولة، هذا الراتب ما بكفينا.
6: مسؤولية كبيرة بدنا نتحملها، وجوز يعني إهمال لحظات إنه تفقد المريض.
7: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات، ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
8: مع الذين عاصروا المتغيرات شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها، بعضهم كان جزءاً من حكايتها يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.
9: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
10: هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
9: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
11: سأعطي هذا الديوان لمن يعرف اسم بدوي الجبل.
12: أما الشآم فلم تبق الخطوب بها روحا أحب من النعمة وريحانا.
13: أنا ابنة مهدي الثورة، وسهلها العامل بالخير والعلم. أنا ابتسام المصري، طبعي لطيف.

0: ومأخذي قريب ولفظي مؤنتق وتأليفي حلو.
1: أنا من بقاع الطهر من حوران، أنا من نوادر أمتي، القدر قدري والزمان زماني.
2: تكاد لروعة الأجداد فيها تخال من الخرافة وهي صدق.
0: طاحونة البن جزء من طفولتنا، فكيف ننسى وعطر الهال فواح.
3: هل تحفظين شيئا لأحمد شوقي في دمشق؟
1: أجل، أمير الشعراء، وكيف لا أحفظ له؟
4: الذي يستوطن في دمشق ويعيش هذه الأجواء الرائعة المليئة بالعلم والأدب، يعني يجب أن يكون هكذا.
3: ملاك، ما رأيك بالقصيدة التي سمعتها من جعفر؟
0: أقرأ الكثير من الكتب، منها البيان والتبيين لعمرو بن بحر الجاحظ، فقه اللغة للثعالبي.
3: أنا آسف على المقاطعة، نحن اتفقنا منذ زمن ليس بقليل أنني لست أستاذك ولا
1: العزيز.
3: خالك العزيز.
1: أروي لك طرفة، أنصت جيدا.
3: من علمك هذا الإلقاء؟
1: يعني من يتذوق الشعر هو الذي يفهم المعنى.
4: سلامي للديار ومن عليها كرام من كرام من كرامي.
2: سقيناهم كؤوس الذل صرفا ووردنا على الصخر زلال.
3: يا سلام.
0: سنعمر أحجارا وركاما مرمية نكتب في داخلها أهلا يا حرية، أهلا يا حرية.
3: كان للطفولة حضورها وحريرها، فكانت معنا مجموعة من رياحين.
5: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر، في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات.
6: شو النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
7: متى سيكون هناك؟
5: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب، بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا.
8: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
6: أنا معترض على فكرتين.
5: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
9: هروب بشار الأسد من دمشق.
5: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
10: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
11: من تلفزيون سوريا،
5: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
12: ختام النشرة في أمان الله.

مرحبا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من سوريا اليوم، ونناقش في محورنا الأول تجدد التصعيد في السويداء مع استهداف نقاط لقوى الأمن الداخلي في تل حديد ومحور والغا، في حين يبرز موقف الهيئة الدينية في الجولان الرافض لتصريحات حكمة الهجري والمحذر من تسييس العقيدة. نذهب إلى الحسكة بعد ذلك، حيث تبدأ قوات تابعة لوزارة الداخلية تسلم مقرها ومراكزها بتزامن مع استكمال مسار دمج قسد، خطوة تفتح الباب أمام أسئلة بشأن شكل المرحلة المقبلة ومستقبل الترتيبات الأمنية والإدارية في شمال شرق سوريا. في ساعتنا الثانية وفي جزئها الأول سنتحدث عن عودة تشغيل معمل غاز كونيكو وأهميته على قطاع الطاقة وانعكاس ذلك على إمدادات الغاز وإنتاج الكهرباء في سوريا. وفي موضوعنا الأخير مشاهدينا نذهب إلى مشروع أتمتة السجل العقاري ودور التحول الرقمي في تنظيم الملكيات وتسهيل الخدمات العقارية، إلى جانب التحديات والمخاطر المرتبطة بهذه العمليات.

0: بكم مشاهدينا من جديد. بين الخطاب السياسي ومجريات الميدان يعود التصعيد إلى محافظة السويداء، حيث استهدفت مجموعات مسلحة تابعة لما يسمى بالحرس الوطني نقاطا لقوى الأمن الداخلي بريف المحافظة الغربي، إلا أن التصعيد الأخير يأتي تزامنا مع عدة معطيات على الساحة السياسية والداخلية للبلاد. نتابع التقرير الآتي ونعود للنقاش.
1: تتوتر خطوط محافظة السويداء مجددا، مجموعات مسلحة خارجة عن القانون تابعة لما يسمى بالحرس الوطني تستهدف بقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة نقاطا لقوى الأمن الداخلي المكلفة بتأمين المحافظة في منطقة تل حديد ومحور ولغا بريف السويداء الغربي، ما أسفر عن 10 إصابات في صفوف عناصر قوى الأمن التي ردت على مصادر النيران. صفحة السويداء 24 أشارت إلى أن عودة القيادي في صفوف الحرس الوطني يامن الصغير إلى خطوط التماس في المحاور الغربية ساهمت في التصعيد، في حين أصدر ما يسمى بالحرس الوطني بياناً اتهم فيه قوى الأمن بإطلاق النار على المحور الغربي للمدينة، إلا أن الاشتباك الأخير جاء في وقت لافت تزامن مع تحرك المجموعات المسلحة لمنع طلاب المحافظة من التوجه إلى مراكز تقديم امتحاناتهم في الدورة الاستثنائية لشهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة المقررة بموجب مرسوم رئاسي. مدير الأمن في السويداء سليمان عبد الباقي فسر الخروقات الجديدة بأنها محاولة لصناعة توتر جديد ثم المتاجرة بنتائجه، في حين أكد مدير مديرية إعلام السويداء مرهف الشاعر أن أهالي المحافظة يرفضون ما تقوم به المجموعات المسلحة التابعة لحكمة الهجر من مصادرة قرار المحافظة، لافتاً إلى وصول مئات الرسائل يومياً من مواطنين بداخلها يشكون الظروف التي يعيشونها، وأضاف أن المجموعات تستثمر ملف الطلاب وسط مساع لتضليل الرأي العام. ما الذي ترمي إليه المجموعات المسلحة إذن؟ سؤال مشروع يطرح مع مجريات الميدان، لكن من دون فصله عن الخطاب السياسي التصعيدي لحكمة الهجر. إذ ظهر قبل أيام متحدثاً عن ارتباط الطائفة الدرزية بإسرائيل، مشيراً إلى دور أوروبي أمريكي ضمن تطورات مرتقبة بخصوص مستقبل المحافظة، مستقبل كانت اتجهت الأنظار إليه مؤخراً بالفعل باعتباره آخر الملفات الداخلية الأكثر حساسية في سوريا بعد إعلان حل قوات سوريا الديمقراطية.
0: إذن مشاهدينا، لمناقشة هذه التطورات ينضم إلينا العميد محمد البقاعي الخبير العسكري والاستراتيجي ضيفي من دمشق، ومعنا أيضا الأستاذ نجيب أبو فخر مؤسس تيار سوريون وسنكون ضيفي من دمشق أيضا. أرحب بكما. أستاذ نجيب، دعني أبدأ معك، هل تعتقد أن هناك أسباب وراء التصعيد ولا هو يعني احتكاك بسبب تجاور الأمن الداخلي مع المجموعات من داخل السويداء؟
2: مساء الخير لك ولضيفك ولكل الجمهور الكريم. يعني دائما بهيك حالات لما يصير في ناس محشوره بالزاويه دائما تلجا لتمويه الراي العام لاشغاله لوضع هدف اخر لتذكيره بالخطر الذي يحيق به الى اخره، وهذا كان الهدف، لكن بهي المره ما زبطت مع حدا، لانه كان واضح للقاسي والداني انه الهدف من صنع هي الاشتباكات واقلاق راحه العالم والناس، والكل بيعرف انه هي عباره عن بس مناوشات من بعيد الى بعيد وليست فيها مرجلي ولا بطولي ولا شيء، انها تشوش على قضيه الطلاب اللي حصلت حقيقه على غضب الشارع شديد، حصدت حصاد غضب من الشارع باتجاه ما حدث وباتجاه موقف منع الطلاب من الالتحاق بالامتحانات. لهذا السبب هني بحاجه لتشتيت الانظار ولاشغال العالم ولا ايضا استقطاب راي العام الدرزي بشكل عام على المستوى الإقليم على الأقل، لكن هذا الموضوع الكل كان فهمانه والكل ما تعاطى معه بنفس الحماس اللي كان يتعاطى معه مثلا من 6 أشهر أو من 7 أشهر. لهذا السبب طبيعي نسمع هيك شيء دائما، او نصير نشوف الناس عم تلجا للاشتباكات ولبث الرعب ولانه يسموهم صوت المدافع بالليل للناس.
0: يعني هناك ما هو ابعد من ذلك؟ هل هناك محاوله لفتح معركه ابعد من ذلك؟ هل هناك محاوله لتغيير الوضع او السيطره الجغرافيه على الارض؟ لانه يعني تصريح سليمان عبد الباقي مدير الامن الداخلي بانه لم يحرزوا تقدما يبدو وكانه هناك محاوله للتقدم او لتغيير يعني وضع الامر الواقع على الارض.
2: والله احراز التقدم مرتبط بانك تربطيه بسياق التعليمات اللي كانت قبل، يعني اهالي القرى طالبوا عشرات المرات بانهم يستعيدوا قراهم بالسلم او بالقوه ومنعوا من ذلك من نفس الجهه اللي اليوم عم بيحكوا عنها انه ستتقدم او لا. الكل بيعرف الثمن، هن نفسهم كانوا يقولوا انه نحن ملتزمين بالعهود الدوليه وبالمواثيق الدوليه والاتفاقات الدوليه وما في حدا ممنوع يتقدم الى القرى تبعه. حتى حاليا
0: يعني هناك رغبه وهناك منع، يعني هناك رغبه للعوده للقرى التي يسيطر عليها الامن الداخلي الحكومي يعني؟
2: طبعا رغبه الاهالي بالعوده للقرى، الاهالي سكان القرى عندهم رغبه، بس انا لحتى افصل بين اثنين، الفرق بين رغبه الاهالي وبين الناس التي يعني يعول عليها بأن تستعيد القرى، هناك فرق كبير. الناس بتقول أنا بدي استعيد بيتي بالسياسي بالحوار بأي طريقة من الطرق، لكن في عالم بتقول لا نحن رح نسترده بالتعليمات الدولية. ونحن بأول ما صارت أحداث تموز ومجازر تموز العام الماضي قلنا أنه إذا ما استردناها بالقوة ما رح يكون في عنا يعني هناء بالعيش فيما بعد بذلك الوقت عم بحكي، لكن كانت سنة وشهرين بعدها كافي بأنه تعلمنا أنه القصة كانت عبارة عن تخدير للناس وأنها محطوطة ورقة متاجرة وليست ورقة تفاوض. فأنا ما بتوقع أنه الهدف تحرير القرى أبدا ما كان الهدف.
0: بس يعني هي نقطة، يعني هي نقطة مهمة أنه هناك منع، يعني هناك من يريد الخروج الآن ويمنع من قبل الحرس الوطني ولا لا؟ حتى من يريد الخروج لديه مخاوف معينة ويريد تسوية شاملة للموضوع قبل أن يقوم بالعودة إلى منزله بشكل أو بآخر.
2: طبعا الناس عندها كثير مطالب من شان ترجع على بيتها وهي ملحة حاليا وكل زمن أنه ترجع على بيوتها، لكن ضمن إطار يحفظ أمانة ويحفظ كرامتها، يحفظ ثاني يوم الصبح إذا فاق الإنسان ببيته بده أول شيء يضمن سلامته، ثاني شيء يلاقي رغيف خبز يشتريه، يلاقي سوبر ماركت، يلاقي مقومات الحياة الطبيعية. هذا السؤال اللي حضرتك تفضلتي فيه هو في عهدة الحكومة بعد سنة وشهرين ما كان لازم يخلصوا 32 قرية ويتجهزوا بالبنى التحتية والمخابز والكازيات وكل شيء، لكن ما صار هذا الأمر. لأن اليوم أنا اليوم بيجوا الناس بيقولوا لي بدنا نرجع على قريتنا بس ما فيها لا بنية تحتية ولا شيء، وأعمال الترميم كانت صراحة يعني دون الحد الأدنى والتعويضات يتم تجاهلها. والعالم اليوم تسأل حالة أنا مو بس بيت، يعني هذا بيته غرفتين بس هذا بيته أربع غرف بس هذا كمان فقد سيارته ومورد عيشه، عدا عن ذلك الحزام الذي سيفصل حزم التوتر عن بعضها. يعني أنت بتعرف السويدة فيها عشائر وفيها دروز لحد الآن الملف ما انحل بيناتهم، وبالتالي عملية الثارات قد تكون قائمة. الدولة قالت أنه بيرجعوا بدون سلاح وبينما العشائر معهم سلاح، فهذا الامر مرفوض بالسويدة كلياتها اذا ما تم تسويته. لهيك عم نقول نحن بنقعد على طاوله واحده وبنتفاوض عليها وبكون امن القرى من ابناء القرى.
0: يعني ساعود لمناقشه هذا الموضوع، وهو اصلا يعني حتى الاحتكاك الذي نتحدث عنه اليوم جزء من عدم الاستقرار في المنطقه وعدم التوصل الى حل مرضي يجعل حتى موضوع الامن الداخلي والسلاح يعني داخل السويداء ايضا يعني موضع يعني مشكله وتعقيد زائد في هذا الملف. عميد محمد مرحبا بك من جديد، دعني ابدا معك من الدلاله العسكريه، هل هذا الموقع الجغرافي الذي حدثت الاشتباكات فيه اليوم له اهميه عسكريه ما تجعل الحرس الوطني داخل السويداء يود التقدم باتجاهه بشكل او باخر؟
3: مساء الخير سيدي نور لك والاستاذ ابو الفخر الضيف الكريم ولمشاهدي تلفزيون سوريا. الحقيقة إذا كنت ما تقصدين عن تل حديد،
0: صحيح تل حديد وولغا،
3: حاولت المجموعات المسلحة التقدم إليه. الحقيقة هذا التل لنعرف السادة المشاهدين بأهميته الاستراتيجية والعسكرية والأمنية، هو يقع في ريف السويداء الغربي وهو يحكم سيطرة عسكرية على المداخل الغربية لمدينة السويداء، ويعتبر الخط الدفاعي الأول. اولا من خلال الاشراف الجغرافي والناري يقع هو جانب يعني قريه الثعلة وولغة وريمه حازن في هذه المنطقه، يكشف المدينه ويرصدها ناريا، يعني كشف مدينه السويداء ويرصدها ناريا، وهو يتحكم في محاور التحرك، وهو نقطة فصل بين يعني تاريخيا طبعا بين قوات العشائر من ناحية وقوات الدرزية من ناحية أخرى، وهو ممر الإمداد تجاه درعا والسويداء، يعني من يسيطر على هذا التل يستطيع السيطرة على طرق الإمداد بين محافظة درعا وبين محافظة السويداء. هنا تبرز أهمية السيطرة على هذا التل. الدولة من ناحيتها تضع فيها قوات عسكرية تسيطر على هذا التل بالجنود وبالنار، وهو يعتبر يعني جزء من فرض هيبة الدولة السورية على الأرض السورية في محافظة السويداء. المجموعات المسلحة المدعومة من بعض الفلول ومن بعض ضباط الفرقة الرابعة وبعض ضباط الحرس الجمهوري الذين فروا عقب سقوط نظام الأسد البائد، طبعا عندما نتحدث عن وجود بعض الخسائر وبعض الإصابات في صفوف قوات الأمن السوري، يعني هذا لا يعني أنهم غير مدربون أولئك الفريق الآخر، فمعظمهم كانوا ضباط في الفرقة الرابعة، ضباط قتلة مجرمون شاركوا في سفك الدم الشعب السوري، فلا يهمهم أن يصاب عنصر أمن هنا أو يقتل عنصر أمن هنا، لذلك يحاولون السيطرة على التل بينما تستميت القوات الحكومية السورية بالدفاع عنه.
0: هل كيف يمكن أن نغير هذا الوضع على الأرض؟ يعني ماذا سيكون بعد تل حديد فيما إذا تمكنوا من السيطرة عليه، إذا كانت هذه هي خطتهم؟
3: سيدي نور، في حال طبعا وهذا لن يحدث، لأن الدولة السورية أرسلت تعزيزات وهي قوية في هذا التل وقوية في كل المحاور القريبة من التل في ممر ولقا وممر الثعلة، الدولة قوية هنا لا يستطيعون السيطرة عليه، لكن في حال سيطروا عليه لا سمح الله يستطيعون السيطرة ناريا على طرق الإمداد للقوات السورية المتجهة باتجاه درعا ويقطعون طرق الإمداد عليها، ويكون موقفهم أقوى من حيث وجود مراصد على ظهر هذا التل تستطيع كشف القوات السورية الحكومية المتقدمة من مسافات بعيدة، وربما يعني لا يستطيعون بعد ذلك إعادته، لكن هذا حلم بعيد المنال. الدولة السورية قوية هناك وتسيطر، وأعتقد أن عقدة السويداء يعني تعتبر آخر العقد الموجودة في المشكلة السورية، فبعد القضاء على الضباع وعلى الثعالب وعلى الخنازير البرية في سوريا من دواعش وغيرهم وانفصاليين، لا أعتقد أن القضاء على بعض الأرانب والسلاحف في منطقة في جنوب سوريا معزولون لا أمداد لا أمية، يعني ليس لديهم إلا التصريحات ورفع علم إسرائيل وبفكرهم أنهم يستفزون الدولة السورية، علما أن إخوتنا الدروز الأفاضل الشرفاء يعني كضيفك الكريم والكثير من العقلاء لا يعتبرون أن كلام الهجري الذي قال به أنه يمثل إسرائيل وكذا إلى آخره يعنيهم أبدا، إنما يعني به نفسه والعملاء والخوان الذين يسيرون بركبه.
0: طيب أستاذ نجيب، يعني دعني أعود إليك، هل تعتقد أنه هذا تصعيد محلي وسيبقى محليا أم هو مرتبط بالجنوب بشكل عام؟ لأنه يعني دوما هناك سؤال وتفضل به يعني العميد محمد بشكل أو بآخر عن العامل الإسرائيلي في أي محاولة عسكرية.
2: أول شيء أستاذي، تل حديد كان مع الدروز مرتين انسحبوا منه، واعتبروا قرار انسحاب يعتبروا خيانة للقضية، يعني انسحبوا بناء على أوامر من القيادة بالسويداء أنه ينسحبوا من تل حديد. الأول مرة كانت يوم 15 تموز، وثاني مرة كانت بعد ما استعادوه بعدها بشهرين ورجع جاهن أمر بالانسحاب والالتزام بالمواثيق الدولية أو بالاتفاق الدولي، هي أولا. ثانيا، الناس اللي حامل سلاح بالسويداء مش خنازير وقردة مثل ما وصفهم ضيفك، هدول ناس يعني صار بأهلهم مجازر واحترقت بيوتهم وقراهم، هدول اولادنا وهن عم يدافعوا عن قراهم. انا بدي احكي عن صاحب المشروع، هدول عالم لحد الان مفكرين انه هناك مشروع لتحرير قراهم بحسن نية والانتقام لضحاياهم والناس اللي ارتكبت فيهم المجازر. وانا واحد من الناس من عشاشتك بقول لك، لو كنت طالب باول اسبوع انه ما اخذ بالقوه لا يسترد الا بالقوه، وما كان عندي انا ابدا تراجع بانه لازم نحشد ونسترد القرى بالقوه، لانه كان في يعني خلطه كبيره بالقرى وكان في دم كثير وكان في مجازر بشعه حقيقه. اهل السويداء ما حدا رشهم بالياسمين لما ينظموا حالهم او شيء،
0: يعني اللي هو استاذ نجيب ربما قصده ضيفي، هو الفلول، هو الفلول في هذه المنطقه يعني لا أوصف تمام صفات الفلول، يعني واكيد انه ليس المقصود بذلك
2: أنا
0: أبناء
2: معك
0: أبناء
2: يا استاذ. تمام هذا التشكيل اللي تم تشكيله بحسن نيه يعني تم بعدين تجييره لمصلحه اللي تفضلتوا فيهم اللي هم اصحاب المشاريع الضيقه وخدمه لفلان او لعلان. انا لحد اليوم برجع بقوله بكل مره بكرر انه اذا كان في 20 30 100 شخص لهم مقارب شخصيه، لهم مشروع انفصالي عم يتاجروا بالعالم، هذا لا يعني انه الكل هيك. بالعكس تمام، نحن لازم نفصل بين الناس المكلومين اللي هن عندهم قيمه الدفاع عن الارض والعرض وعندهم قيمه استرداد قراهم، وبين الناس اللي عم تتاجر فيهم، لهدول اول ضحاياهم رح يكونوا، لانه لما يجد الجد هدول رح يدفعوا الثمن وهدول رح يقبضوا الثمن، وهناك فرق. نحن المشكله بالسويداء انه الناس صارت تعي تماما انه حتى بالسلاح صار في تجاره، حتى بالذخيره صار في تجاره، حتى بالقضيه بكل اركانها صار في تجاره، لهيك السويداء عم ترفض هذا الامر، بس مش بالمقابل انه يدفعوا ثمن اولادهم. كمان انا بدي ارجع اسالك الك ولضيفك العزيز، والعزيز طبعا كلمه الى قيمه كبيره عنا نحن بالنسبه للسويداء، على اعتبار انه ماذا فعلت الدوله كي تحتضن هدول الناس او تشدهم صوبه او تقول لهم هي قراكم خيو تفضلوا صارت جاهزه او صارت كذا. انا بعطيك موقف صغير جدا صار من عده اسابيع مع اصدقاء لي راحوا على قريتهم بريمه حازم، ومع انهم اخذوا تنسيق شفهي ليزوروا بيوتهم ضلهم ساعتين واقفين ممنوعين يفوتوا على بيوتهم. طب انا كيف بدي اقنع الناس ترجع على قراها بالسلم؟ وانا من دعاة السلم، والتيار تبعنا اسمه سوريون، وسنكون نحن بمبادئنا منقول حل المشاكل السوريه وطنيا وسلميا وبطريقه الحوار. لطالما في عندي ناس مش مسيطر عليهم داخل ما يمثل الدوله، يعني عندك انت اربع عناصر وقفوا ثلاث عائلات لمده ساعتين بريمه حازم ولا خلوهم يشوفوا بيوتهم ولا خلوهم يرجعوا ليتاكدوا، وبعد ساعتين احد هدول الاشخاص اتصل فيه وقال لي انا حاجز ومسافر. طيب انت اذا اليوم مش عامل غرفه عمليات وحده فيها الامن العام وفيها الجيش وفيها الجهد المدني اللي هو المحافظ وجماعته يعني بالجهود المدنيه، كيف فيك تعالج انت السلوك الاعتباطي؟ لسه مجزره المتوني، وانا يعني ما بحكي بطريقتين، مجزره المتوني قام فيها جندي واحد عسكري يعني قتل خمس اشخاص رايحين يقطفوا زيتون، وانا واحد من الناس اللي طلبت باعدامه، وسياده العميد حسام طحان اول تعليق كان له قال هذا قتلنا كلياتنا قبل ما يقتل هدول العالم، لكن ما حدا سال حاله انه هدول لمين تابعين؟ هذا تابع للجيش. طب ليش ما ينسق؟ ليش هذا ما بيسمع الكلمه؟ ليش ما بينصاع؟ طب انا كيف بدي اقنع اهالي السويداء بالعوده الى قراهم سلميا اذا الطرف الاخر بعده كل ما تصير مشكله بيجي بيقول لي هذا منفلت وهذا غير مسيطر عليه وهذا مش تحت تحكمي والى اخره؟ وانا نصحته قلت له اختاروا 400 واحد بيعرفوا عاداتنا وتقاليدنا ومن اللي خدموا بالسويداء قبل وجيبوهم يكونوا على الخط الاول يتعاملوا مع الدروز ويحترموا العالم والى اخره، والشهاده لله غالبيه الموجودين محترمين وبيتعاملوا بادب، لكن في عناصر تستفز. انا اليوم جيت من السويداء
0: يعني ما يجري اليوم هو نتيجه استفزازات من هذا النوع. يعني انت بدات هذه المداخله استاذ نجيب وانت تتحدث عن انه
2: الجهات في
0: التله، يعني هذه التله طبيعي وصحيح ما تتفضل به انه هذه التله كانت اصلا كان الحرس الوطني موجودا بها وانسحب مرتين، محاوله العوده لها اليوم لماذا؟ يعني بعد كل ما سردته هل تعتقد انه هناك ايضا محاولات ليكون هناك مكاسب على الارض امام تفاوض اخر ربما يحدث الان وقد تدخل به المحافظه بشكل او باخر؟
2: ممكن جدا. يعني هلا اذا سالنا حالنا شو سبب تصريحات الشيخ وهذا التصعيد، ممكن يكون شادد عزمات حاله بأنه هو رح يعمل شيء على الأرض كي يستقطب الدعم الدرزي من كل مكان، بغض النظر هي بالنهاية مغامرة، يعني هي بالنهاية عم يغامر أنه أنا بسترد هذا الشيء. بس بدي أحكي لك شغلي إليك ولضيفك، بزماناته إجا ناس لعند سلطان باشا الأطرش الشخصية الوطنية اللي كلياتنا بنعرفها ونعتز فيها، قال له يا باشا فلان نزل على بيتي واخذ مرتي يعني، فانا عم بفكر اقتله، بدي اذن منك. قام قال له روح يا بي سامحه. فاجى لما راح الزلمي اجى سالوه للباشا، قالوا له انت يا باشا ليش بتقول له سامحه؟ الزلمي نزل عليه سقط الدار. قال له لو كان بده ياخذ حقه كان اخذه من الاول. نحن اهل السويد بدون مشاورتي يعني، نحن اهل السويد لو بدنا نحرر قرى، لو في نيه عند القياده تحرير القرى كانت حررتها من اول شهر، صدقيني هيك. وقولي انا رايي مثل راي كل اهل السويد انه اللي عم بيصير هلا هو عباره عن استعراضات غير مقنعه، غير اهل القرى ما يحرروا قراهم بايدهم كانت قناعتنا هيك، والا ما يجري بالنسبه لنا هو عباره عن استعراضات بهدف يمكن استخدام دعم او مناورات او استعويذ ما خسروه من تعاطف الدروز حول العالم او تحسين شروط التفاوض. ما بعرف انا فيني احكم، بس انا اللي بعرفه انه هو بالدرجه الاولى للتشويش على خط السلام، بالتشويش على خط حل مشكلة السوداء بالحوار، للتشويش على فرصة أنه نحن نقول لا للدم وحطينا الدم على جنب وتعالوا نحل مشكلتنا بواحد اثنين ثلاثة، محاسبة المجرمين، جبر الضرر للناس، عودة الناس لقراها، الأمن الذاتي، الإدارة الذاتية لفترة بناء الثقة.
0: طب يعني إذا كان الطرف الذي يجب أن يتم الحوار معه، لما يعني لما يكون الطرف الذي يجب ان تتم الحوار معه من اجل حل مشكله السويداء هو من يقوم بهذا التشويش، فما هو الحل اذا في في في هذا الحال؟
2: انا بدي اعطيك مثال اخر. اذا اسا اليوم الشيخ حكمه الهجري باسمه الكبير بيحكي على الشام بيقول بدي احكي معكم، كل الناس المسؤولين بتفتح له التليفون بتقول له اهلا وسهلا. بس كل التيار الوطني اذا بده يحكي مع الشام بده اسبوع ليلاقي حدا يرد عليه. انا بعطيك من عندي اللي عطى هذا التيار اللي اسا حاكم بالسويداء اعتباره وقيمته ودعمه هو نفس الشام نفسه. السلطة في دمشق مشت ضمن سياق خاطئ بالتعاطي مع ملف السويداء، فضمن سياق خاطئ كبير.
0: في تعريف للتيار الوطني أستاذ نجيب، في تعريف للتيار الوطني يعني هل هي كتلة متميزة لها قادتها وتستطيع هي أن تتحدث بشأن السويداء؟ يعني لأقول لك ليش، لأنه اليوم في التحليلات الخاصة بموضوع المحافظة كتير يجري الحديث عن أنه هناك انقسام يعني داخل الطائفة من جهة وداخل السويداء أيضا من جهة أخرى، وأنه الجرح الكبير أستاذ. الجرح الكبير الذي خلفته انقسامات، أنت تذهب مع هذا الرأي يعني، وأنه الجرح الكبير الذي خلفته أحداث تموز تجعل يعني حتى التيار الذي يعني يريد حل المشكلة يكون بالنسبة له التقرب من دمشق أمرا صعبا حتى على الصعيد الاجتماعي.
2: كلامك صح، بس بدي احكي لك شغله. انا صار في حوار بيني وبين الاخوه بالشام عن هذا الامر وحكيت نفس الكلام اللي حكيته هلا، فقالوا لي اذا بالنسبه للنخب والتيار الوطني اللي عم تحكي عنه تيار ساحه الكرامه، يعني نحن لما رحنا على السويداء هذا التيار نفسه راح على قنوات وبايع الشيخ وقال له نحن تحت عبايتك يا شيخ. فنحن بالعمليا لما هن بايعوه ما عاد فيك تلومني الي اذا انا عم بتخاطب معه، لما النخب كلياتها راحت حجت لعنده قالت له انت مفوض، وبالتالي هم محقون بهذا الجانب. انا يعني جماعه دمشق محقين تماما بانه خيو انتم فوتوا هذا الزلمه وانتم اللي حددتوا راس، وبالتالي ما عاد فيك تلومني اذا انا صدرته بعدين او تعاملت معه لحاله. انا ان شاء الله اذا بحط الحد بارضي اذا كنت انا مخطئ بشيء، لكن عم بحكي بالتقدير العام. بالتقدير العام يا استاذي هناك مسارات يجب ان تدرس ويجري تحديثها كل 15 يوم لحتى نعرف ملف حساس مثل ملف السويداء ليس الطرفين فيه هون الدروز والسلطه في دمشق. هذا اللي بيتعاطى مع الملف على هذا الاساس بيكون مخطئ. الطرفين فيه هون اسرائيل والسلطه في دمشق وسوريا كلها وليست السلطه في دمشق. يعني انت عم تتعاملي مع اسرائيل، في ادوات لاسرائيل عم بتحاول تلعب. طيب. وانا بالوقت طيب. التصريح الاخير اول واحد اتصل تاكد انه هل انتم وراء التصريح وهن نكروا، واذا بدي ذكرك هلا اول تصريح طلع من سماحه الشيخ موفق طريف نكر العلاقه بهذا او نسف التصريح من اوله، ثاني شيء طلع وزير السابق صالح طريف قال انه الدروز وطنيين في اوطانهم ونحن ما في عنا ابدا
0: يعني
2: لا
0: هو حتى
2: حدا يروح لهنيك ولا حدا يجي لهون
0: التي يعني تتحدث عنها استاذ نجيب ايضا يعني تحلل في السياق انه هل هناك اليوم تنافس على زعامه الطائفه الدرزيه على كل يعني انت عدت بي الى موضوع اسرائيل الذي بدات سؤالي لك في هذه المداخله عنه، فدعني اخذ ايضا راي عميد محمد فيه. هل تعتقد عميد محمد انه يعني اي احتكاك عسكري كالذي نتحدث عنه اليوم هناك عامل اسرائيلي فيه بشكل او باخر او قد يعني يفيدها ميدانيا خاصة بالنظر إلى كل المعطيات الأخيرة، وأخص بالذكر أن هناك تواصل مباشر بين دمشق وتل أبيب خلال الفترة الأخيرة وأعلن عنه.
3: سيد نور، قبل أن أجيبك دعيني أوضح للسيد العزيز أبو الفخر أنني أنا من مواليد قرية ملح يا أستاذ أبو الفخر، وأيضا يا عزيزي بلهجة أهل السويداء ومحبة أهل السويداء أقول لك أن لم أقصد أهل السويداء بالقردة والخنازير، أنا قصدت الدواعش والفلول والعناصر الانفصالية في سوريا.
0: له ذلك عميد محمد، يعني وضحت له ذلك لأنه يبدو بالفعل يبدو كان في لبس فعلا في مداخلتك السابقة، مع أني أنا يعني قد استطعت فهمها.
3: نعم نعم
0: اتفضل.
3: أما من حيث الاحتكاك أنا أقول إسرائيل لإسرائيل علاقة به، أما بالنسبة لإسرائيل أن يكون لها علاقة بهذا الاحتكاك الأخير، أنا أعتقد أن عمليات الاحتكاك العسكرية الأخيرة جاءت بعد يعني بعد أن شعر حكمة الهجر بالضيق في السويداء، فمعظم الشرفاء من أهالي السويداء، معظم القيادات، معظم الأشخاص الذين لديهم وزن سياسي وديني وكذا انشقوا عنه، أو معظمهم صار في دمشق وفي أشرفية صحنايا يقيم في ضواحي دمشق، حتى إخواننا الدروز في الجولان المحتل رفضوا هذه التصريحات واعتبروها لا تمثلهم. معظم الشرفاء والعقلاء في السويداء قالوا أن تصريحات الهجري لا تمثلنا من ناحية علاقته بإسرائيل أو باليهود.
0: يعني لو تسمح لي فقط بالمداخلة في هذا السياق، لأنه هون الموضوع مسا شأنا دينيا، وإلا يعني اليوم من ينظر يعني بحيادية إلى التصريح الصادر عن الهيئة الدينية في الجولان، فهو يبدأ بالقول بأنه هذه الهيئة الدينية كانت تراقب ما يجري في السويداء من دون التدخل، وهذا بحد ذاته وصف لسلبية هذه الهيئة الدينية تجاه ما جرى في السويداء، وأنه كان من الممكن أن يكون هناك مساعي في حل شأن ما حدث يعني بعد تموز في العام الماضي بطريقة مختلفة وعلى نطاق أوسع.
3: سيد نور، على الصعيد العسكري والأمني، إسرائيل نفت أكثر من مرة، رغم أن الشيخ حكمة الهجري يعني يعتبر نفسه تابعا لها إن كان كذا، هي إسرائيل لا تريد حلفاء، ورأيناها على مدار 20 عام 40 عام 50 عام من نشأة هذا الكيان الغاصب، هو لا يريد حلفاء، هو يريد عملاء. فأي شخص يمكن أن يريد أن يكون عميلا لإسرائيل تقول له أهلا وسهلا، وأكبر مثال كان سعد حداد وجيش لبنان الجنوبي والكثير الكثير منهم. إسرائيل لو أرادت افتعال أي مشكلة في الجنوب لأرسلت طائراتها، لأرسلت قواتها.
0: يعني معلش يعني أسألك سؤال متعلق عميد محمد، أسألك يعني سؤال متعلق، يعني لأنه يوصف كثيرا حكمة الهجري الآن بشكل أو بآخر بالعمالة، لكن إذا كان هناك تسوية للسويداء مع من ستتحدث دمشق؟ أليس مع حكمة الهجري؟ إذا كان هناك شكل من أشكال تنسيق الأمني لاحقا، ألن يكون مع حكمة الهجري بشكل أو بآخر؟
3: سيدتي، هناك في السويداء أكثر من شيخ عقل، مشيخة عقل، هناك الشيخ الحناوي وهناك الشيخ الجربوع وهناك الشيخ الهجري، لا أعتقد أن أهالي السويداء اليوم كلهم يلتفون حول الهجري، هناك فريق يلتف حول الشيخ الجربوع والحناوي، وهناك أيضا زعامة آل الأطرش. يعني
0: لكن القوة بيد من؟ القوة بيد من؟ يعني عندما حلت أزمة أو مشكلة شمال شرق سوريا كان الحديث مع قسد وليس مع أي من التيارات الكردية الأخرى التي أيضا توصف بالوطنية.
3: صحيح الكلام. الحكومة السورية هي تعلم تماما أن تصريحات الشيخ الهجري الأخيرة هي نابعة عن انفعال، فلا إسرائيل تريد حليفا لها، ولا هو يستطيع أن يكون حليفا مؤثرا على الساحة الإسرائيلية. لذلك لا مانع في المستقبل كما قال السيد الرئيس والقيادة السياسية، لا مانع من اللقاء مع جميع السوريين وفهم مشاكل جميع السوريين والعمل على حلها. المهم كما قال السيد الرئيس ألا تراق نقطة دم واحدة سورية على يد سوري، كلنا بالنتيجة إخوة وسوريون، ويمكن أن نحل هذه الخلافات بدون الاعتماد على إسرائيل.
0: يعني بالتأكيد
3: الحكومة عندما دخلت
0: هذا ما يريده
3: اعترفت اعترفت الحكومة بخطائها في السويداء،
0: ويعني واضح انه ما زال اهالي السويداء يعني ينتظرون المزيد ويعني عدالة اكثر وضوحا لقضيتهم. استاذ نجيب، يعني فقط معي دقيقة واحدة حتى انهي هذا المحور، اود ان اسالك عن يعني بيان الهيئة الدينية في الجولان الذي صدر، وهذا البيان الثاني، كان هناك بيان سبقه منذ عدة ايام من الحركة الوطنية، يعني هل تعتقد انه سيتبع هذه البيانات حركة جدية ايضا لمساعدة السويداء وأهالي السويداء في الخروج من هذه الأزمة وربما مقاربة وجهات النظر، أم أنه لأني كما عقبت قبل قليل أنه بس لأنه مس الجانب الديني أحيانا يكون هناك تحركات أو بيانات؟
2: أنا لا أعتقد، أنا متأكد أنه في تحرك على مستوى الطائفي بكل العالم، بلبنان وفي الجولان وفي الجليل والكرمل وعسفية وحتى في الأردن وفي مختلف دول العالم، لأنه التصريح اللي صدر هو عرض دروز العالم كله للخطر. يعني أنت اليوم لما تقولي دروز حلفاء إسرائيل تاريخيا، فمعناتها عرضت دروز إسرائيل نفسها لحالة انتقامية ومواجهة مع دروز إسرائيل نفسها اللي موجودين غاد بينهم وبين المسلمين الموجودين هنيك، وصاروا يتحملوا كلياتهم بدون استثناء دم 70,000 شهيد بغزة مثلا. ايضا حطيتي حالك بمواجهه دروز الاردن مع مجتمع الاردن اللي هو 70% منه عشائر فلسطينيين، يعني فلسطين الاردنيين. فالتصريح هذا حط دروز العالم كلهم بخطر، وبالتالي صار في راي بالشارع الدرزي الا يترك الامر على عقابه، يعني انه لا يترك هيك وتصير في تدخل درزي بشكل ديني وشكل نخب لحل مشكله السويداء، وهلا عم يتشكل نوع من الوساطه للتدخل فيها. نعم،
0: تاخر برايك؟
2: هي معلومة بقى.
0: لا بقصد يعني تأخر هذا التدخل، تأخر هذا التدخل، يعني أكيد نتمنى
2: طبعاً
0: ذلك.
2: تأخر لأنه قال له يا فرعون مين فرعنك؟ قال له ما لقيت حدا يردني لحد غير توصل أنه يزت الطائفة بحضن إسرائيل. هلق اليوم هذا الحكي عمل له ستوب، بيان الجولان وبيان لبنان وبيان دروز إسرائيل نفسها كمان نفس الشيء بيحطوا حد لهالأمر، وراح يصير في تدخل درزي على مستوى قادات الدروز دينيا وغير دينيا بأنهم يلعبوا دور الوساطة ويفرض هاي الوساطة حتى مع يعني بينهم وبين دمشق راح تصير القصة.
0: هو أصلا يعني هناك خريطة طريق ربما يعني يكون الوضع الآن أقرب ما يكون يعني إلى التوجه إليها والعودة إليها. أشكرك شكرا جزيلا من دمشق نجيب أبو فخر مؤسس تيار سوريون، وسنكون الشكر أيضا لضيفي من دمشق الخبير العسكري والاستراتيجي العميد محمد البقاعي. مشاهدينا بعد فاصل قصير إذن نناقش دخول قوات وزارة الداخلية إلى الحسكة وتسلمها مقر أمنية في إطار استكمال مسار الدمج وانعكاسات هذه الخطوة على المشهد الأمني في المنطقة.

0: هلا هون احنا ما في عنا مركز صحي، يعني هودي بدهم علاج دائم، طبيب مختص يشوفهم.
1: الموضوع المزعج برحلة العلاج انه جرعات نحن بنشتريها من برا وبتكاليف عالية،
2: بس للأسف انه نحن عنا هون ضعف في المراكز، والمشكلة الناحية المادية هي يعني عم تلعب دور كبير.
3: عدم مسافة الطريق والمعاناة اللي مثلا بنعانيها هي بالمواصلات وعلى الأسعار، بصراحة في مشكلة بالقسم، يعني نقص الأدوية
4: قليلة بالمحافظة المراكز، وإذا وجدت تكلفتها عالية.
5: نحن هاي الرواتب اللي عم نستلمها من الدولة عم ناخذها من الدولة، هذا الراتب ما بكفينا.
6: مسؤولية كبيرة بدنا نتحملها، وجوز يعني إهمال لحظات إنه تفقد المريض.
7: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولا. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. ذكرت مديرية إعلام الحسكة أن رتلا من قوات المهام الخاصة بوزارة الداخلية تسلم موقعه داخل مدينة الحسكة بما فيها معسكر الطلائع ضمن إطار عملية الدمج والانتشار الأمني الحكومي داخل المحافظة.
1: يمضي اتفاق الحكومة مع قسد فيما يبدو إلى مراحله الأخيرة، فتدخل قوات تابعة لوزارة الداخلية إلى قلب مدينة الحسكة وتتسلم مراكز الأمن وتنتشر قواتها في أرجاء المدينة. مديرية إعلام الحسكة ذكرت أن رتلاً من مركبات وقوات المهام الخاصة في وزارة الداخلية تسلم مراكزه لبسط الأمن والاستقرار، كما تسلمت القوات معسكر الطلائع وسط المدينة ضمن إطار التفاهمات مع قسد المنحلة لتكون بديلاً عنها. محافظ الحسكة نور الدين أحمد كان قد بحث مع وفد من وزارة الدفاع الإجراءات المتبعة لاستكمال عملية دمج المؤسسات والجهات العسكرية والأمنية في المحافظة وتعزيز التعاون بين الجانبين، بيد أن السؤال المطروح فيما بعد هذه الترتيبات هو عن مستقبل دمج عناصر قسد من دون إحداث فراغ أمني أو ازدواج في آلية اتخاذ القرار الأمني والعسكري، وما المؤشرات المحددة لنجاح العملية، والإجابات عليها قد تحدد ما إذا كانت قسد قد انتهت فعلا على أرض الميدان كما انتهت بإعلان مظلوم عبدي حل التنظيم في قيادته وبنيته.
0: إذن مشاهدينا لمناقشة هذا الموضوع بتفاصيله وأيضا حول القضية الكردية اليوم في سوريا بشكل عام ينضم إلينا ضيفي الدكتور عبد الباسط سيدة الأكاديمي والسياسي والرئيس السابق للمجلس الوطني السوري، ضيفي من السويد. مرحبا بك دكتور عبد الباسط. يعني كما استعرضنا في التقرير فإنه عملية الدمج العسكري ودمج المؤسسة الأمنية الحكومية مع ما كان يتبع لقسد أيضا تسير على قدم وساق. الأسبوع الماضي كان الحدث الأبرز ربما إعلان مظلوم عبدي لحل قسد. هل تعتقد أنه ما يجري على هذه السياقات سواء المدنية كمؤسسات والعسكرية والأمنية يحل مع الوقت ما يتعلق أيضا بالمطالب الكردية وموضوع الهوية الكردية في سوريا؟
2: شكرا جزيلا أخت نور، ومساء الخير وتحياتي للمشاهدين الأعزاء. طبعا يعني بالنسبة للاتفاق الحاصل بين الحكومة وبين قسد بين مظلوم عبدي، هذا الاتفاق المشكلة ما يسرب لا يكفي لكي يفهم المرء بالضبط ما الذي تم التوافق عليه وما هي النقاط الخلافية التي تم ترحيلها وما هي الإشكالية. لكن الخوف، كل الخوف هو أن نكون أمام سلطتين، سلطة رسمية وأخرى موازية هي التي تتحكم بالمفاصل، ربما ليس على مستوى الحسكة كمحافظة بالكامل وإنما ضمن مناطق محددة، لكن هذه العملية في نهاية المطاف لابد أن تحسم، لأنني من خلال استماعي لأرى العديد من الأخوة في المحافظة من مختلف المناطق أتلمس بأنهم يشعرون وكأن الأمور يعني بمعنى تعيش حالة فوضى، هناك ضياع، هناك عدم معرفة. إلى جانب ذلك ليس بالنسبة للجانب الأمني وحده وإنما حتى بالنسبة للجانب الإداري والمعيشي وغير ذلك، الناس يشكون من مشاكل معيشية خدمية ولا يعرفون بالضبط ما هي الجهة المسؤولة حتى يتوجهوا إليها. يعني بمعنى تحاول الإدارة الذاتية السابقة التي كان يديرها حزب الاتحاد الديمقراطي بالتعاون مع قسد، هؤلاء يحملون الحكومة والحكومة تقول بأننا لم نستلم، لكن هناك قضايا لا تؤجل، قضايا معيشية، حليب الأطفال، الأدوية، الخبز والمحروقات،
0: متوقفة أيضا، معرقلة بشكل أو بآخر، صحيح،
2: لابد أن تعالج.
0: دكتور عبد الباسط، ما الذي قصدته بأنه يكون هناك سلطة موازية؟
2: سلطة موازية، بمعنى سلطة قصد تكون موجودة، لأن هذا الحزب من خلال التجارب ومن خلال الخبرة، يعني بمعنى يعلن عن شيء ويتصرف على أرض الواقع بأسلوب آخر. يعني هل عملية الحل هي عملية تمت بالفعل، أم أنها يعني بمعنى عملية للاستهلاك أو لبعض النقاط وغير ذلك، بعد ذلك تكون هناك جهات هي التي تتصرف، هي التي تتحكم بالمفاصل، تضبط أو تتحكم في المجتمع. هذه المسائل لابد أن تكون واضحة حتى الناس
0: لماذا
2: يعني.
0: قد تقبل دمشق ذلك لو كانت دمشق لمست أنه الحل يعني حل قسد لا يتم بالفعل على مستوى الإدارات وعلى الأرض؟ لماذا قد تقبل بهذا
2: والله
0: خلال
2: هذا
0: هذه
2: السؤال
0: المرحلة؟
2: يوجه إلى دمشق، إلى المسؤولين الذين عقدوا هذه الاتفاقية مع قسد. يعني واقع المحافظة حتى الآن الناس يقولون بأننا لا نشعر بأنه قد حدث تغيير حقيقي، وإنما هناك بمعنى بعض المظاهر، لكن في الواقع العملي ما زال الناس يعني حائرين، لا يعرفون ما الذي يجري بالضبط على أرض الواقع. ما يواجهونه هو أن الوضع المعيشي أصبح أصعب وأكثر تعقيدا، وربما كل طرف سيحمل المسؤولية للجانب الآخر، لكن المواطن هو الذي يدفع الضريبة أولا وأخيرا.
0: حتى في مناطق الإغلبيات الكردية، نتحدث دكتور عبد الباسط،
2: نعم،
0: لأنه
2: حتى
0: في
2: في هذه
0: المناطق
2: المناطق
0: يعني في
2: هناك
0: مناطق
2: هذه المعاناة.
0: الأكثريات العربية يعني هناك شكل آخر من أشكال الشكوى يتعلق بكيفية توزع المناصب بشكل أو بآخر، الشعور بالغبن ربما إلى حد ما لدى أبناء هذه المنطقة، بينما يكون التساؤل عن أنه هل ما طرح في الاتفاق كما تفضلت، الذي يعني تفاصيله ليست واضحة، أنه هل ما طرح بين الطرفين أن يكون هناك إدارة كردية بالكامل لمناطق ذات غالبيات كردية؟ تعتقد أن كل هذه الأسئلة غير مجابة؟
2: هنا علينا أن نميز. أعتقد أن الرئيس الشرع نفسه في أكثر من مناسبة تحدث بمعنى أنه يميز بين الكرد وبين قسد. يعني الكرد لا يختزلون في قسد. قسد هناك ظروف، لا أود أن أعود إلى البدايات، بمعنى أقحمت ضمن الساحة الكردية السورية بالتوافق مع بين النظام السابق وبين حزب العمال الكردستاني، وكانت لديهم مهمة محددة، يعني بمعنى أن تعمل على منع تفاعل المناطق الكردية مع الثورة السورية التي كانت قد تفاعلت منذ الأيام الأولى. تتذكرون مظاهرات عمودة كانت بالتوازي مع مظاهرات حمص وغيرها من المناطق، لكن الآن يشعر الناس بأن الاتفاق التركيز الأساسي على قسد، وكأن قسد هو الممثل الشرعي والوحيد للكرد، وكأن المشكلة قد حلت من خلال التفاهمات مع قسد. لكن ضمن الواقع الكردي أيضا هناك معاناة، لأن قسد تتحكم بكل المفاصل بالنسبة للوظائف، بالنسبة للإدارات، جميعها بيد قسد، وبالتالي يشعرون بأنهم قد أبعدوا عن العملية برمتها. من جهة أخرى يعني بمعنى المحافظة تعاني من جملة مشكلات على الصعيد الصحي، على الصعيد المعيشي، على صعيد العمل، البطالة، كل هذه المسائل. من هي الجهة المسؤولة؟ من الذي سيدير هذه العملية؟ كل هذه المسائل عالقة وتنتظر الرد والجواب والمعالجة.
0: هو يعني لو تسمح لي بالمداخلة على بعض ما تفضلت به، يعني في أنه كيف خرج هذا الإيحاء بربط قسد بالقضية الكردية، هو التزامن ربما، يعني تزامن المرسوم 13 مع موضوع الاتفاق مع قسد، هو ما يوحي بأنه ما أعطي من استحقاقات للكرد كان مربوطاً يعني زمنيا وعمليا بموضوع التفاوض مع قسد، حتى وإن كانت يعني كما تفضلت وقلت دكتور تصريحات الرئيس أحمد الشرع قد وضحت أشياء مختلفة.
2: لا أعلم ما إذا كان هناك تزامن أم لا، لكن المرسوم صدر قبل التوصل إلى التوافقات التي كانت، بعد ذلك كانت جولة من العمليات العسكرية بين الطرفين، وبعد ذلك كانت التفاهمات. المرسوم طبعا وجهة نظري، أنا كتبت حول الموضوع وتناولته في أكثر مناسبة، خطوة جريئة في طريق صحيح، يستطيع المرء أن يبني عليه عليها، لكن المرسوم رغم أهميته لا يعالج المشكلة برمتها. يعني المشكلة أو القضية الكردية السورية هي قضية وطنية في نهاية المطاف، يعني لها أبعاد، هناك بعد داخلي سوري وطني سوري، يعني هي قضية وطنية في الدرجة الأولى، لكن شئنا أم أبينا هناك بعد إقليمي. يعني ربط موضوع قسد مع حزب العمال الكردستاني والمفاوضات الجارية هناك في تركيا، هذا أثر على الوضعية الكردية في سوريا، علما أن القضية الكردية في سوريا دائما نقول بأنها أكبر وأقدم من قسد ومن حزب العمال الكردستاني، وبالتالي السوريون يعرفون أن هذه القضية هي قضية الشعب تعرض لاضطهاد مزدوج على مدى عقود من حكم البعث، وما أعني بهذا الاضطهاد المزدوج أنه محروم من جميع حقوقه. إلى جانب ذلك هناك جملة مشاريع تمييزية التي استهدفته من الناحية الوجودية ومن الناحية الديمغرافية ومن الناحية الثقافية، وأعني بذلك التعريب القسري، أعني بذلك الإحصاء الاستثنائي، الحزام، كل هذه الإجراءات الاستثنائية. لذلك هذه المسائل تعالج ضمن إطار حوار وطني معمق بين الأطراف الكردية السورية التي لها أجندات سورية بالدرجة الأولى والإدارة السورية، لكن أن يربط هذا الموضوع بموضوع قسد وبالتالي بناء على التوافقات الإقليمية التي جرت، أعتقد أن هذه مسألة فيها إشحاف بحق ملايين الكرد الذين هم في نهاية المطاف مواطنين
0: أنت
2: سوريين.
0: أنت تذكر دكتور يعني مجموعة من المشكلات الكردية التي لم تحل حتى الآن، حتى بالمرسوم وحتى بالنقاشات التي جرت، لكن أود منك أن أعرف أنه ما هي الإجراءات التي يجب أن تتخذ حتى تنتهي هذه الإجراءات التمييزية؟ يعني هذا السؤال فقط حتى نفهم أنه ما المطلوب اليوم من دمشق، يعني حوار مطلوب، السوريون كلهم يعني يطلبون عودة للحوار الوطني وتوسيعه، لكن ما هو الإجراء المطلوب اليوم؟
2: يعني هناك إجراءات، المرسوم هو خطوة مهمة من دون شك، والأهم بالنسبة لي وأعتقد للكثيرين أن هذا المرسوم يوحي أو ما يستشفه المرء من هذا المرسوم بأن هناك عقلية انفتاحية مستعدة للمعالجة للمناقشة، وبوجود مثل هذه العقلية يستطيع المرء أن يصل إلى حلول معقولة لكل الأطراف ضمن حلول إبداعية إذا صح التعبير. يعني قضية الحزام على سبيل المثال إذا أخذنا هذه القضية لها علاقة بالملكية، الناس لديهم صحيح. سندات تمليك، الأراضي تم السيطرة عليها، تم مصادرتها، في نهاية المطاف كيف ستعالج هذه المشكلة؟ لابد أن تكون هناك تفاهمات حول هذا الموضوع، إما بالتعويض أو بالتراضي أو بطريقة من الطرق. مسألة التعريب، يعني بمعنى النظام السابق أصدر مراسيم بتعريب أسماء المدن والقرى وحتى المواليد الكردية، هذه المسألة إذا نحن أقرينا بالحقوق الثقافية لابد أن تعالج هذه المسألة. الإجراءات الإستثنائية التي كانت خاصة بالنسبة للبعثات الدراسية للمنح وغير ذلك، إلى جانب الحقوق، المرسوم تناول قضية الإحصاء، يعني هذا أمر
0: صحيح.
2: جيد، تناول قضية المكتومين، تناول مسألة اللغة، لكن هذه المسائل تحتاج إلى مناقشة ومتابعة وللوصول إلى
0: مو بس كردية حكومية
2: الإبداعية.
0: يعني تحتاج إلى نقاش سوري، لأنه بعضها يعني يمس الهوية، بعض يعني بعضها دستوري دكتور،
2: بين الأطراف الكردية والإدارة، لأن وجهة نظر المجلس الوطني الكردي إلى جانب الأحزاب الأخرى، هناك منظمات حقوقية كردية، هناك منظمات مجتمع مدني، هذه العناصر إذا دخلت تستطيع أن تقدم لوحة متكاملة مشخصة للواقع الكردي، لكن أن يتم الاعتماد على قسد وقسد لديها أجندات أخرى إقليمية بمعنى تتصرف أو تتمسك بالورقة الكردية السورية لتستخدمها لأجنداتها الخاصة، هذه مسألة لا تستقيم، وأعتقد أن الحكومة هي أيضا على اطلاع، لكن هناك ظروف إقليمية ربما تكون ضاغطة إلى حد ما، لكن في نهاية المطاف معالجة الموضوع الكردي هو لصالح معالجة الوضع السوري العام، وهو يساهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي على المستوى الوطني السوري بأسره.
0: يعني هذه نقطة مثيرة للاهتمام، يعني موضوع عدم يعني اعتبار حتى الاعتراف الذي جرى حتى الآن بالهوية الكردية أنه اعترافا كاملا بالهوية، مع أنه هناك من يقول أنه قد حصل الكرد من خلال هذا المسار الذي جرى مع قسد أو كان منفصلا عنه على كثير

0: كل المكونات السورية لديها حقوق وعليها واجبات، وبالتالي كل هذه المسائل تحل، وهناك تجارب كثيرة في جميع أنحاء العالم على قاعدة احترام الحقوق والالتزام بالواجبات، وعلى قاعدة احترام وحدة الشعب والوطن.
1: طيب، هناك يعني عدد من التيارات الكردية التي لم تكن راضية عن الاتفاق، أو كما يعني كما عبرت حضرتك منذ بداية المقابلة بأنه كونها لا تعتبر قسد ممثلا عن الكرد، فإنه هذا الحل اعتبرته أنه مع قسد وليس حلا مع الأكراد بشكل عام. هل هناك مسار تنتهجه اليوم هذه القوى الكردية التي هي موجودة على الأرض لكنها لم تكن مسلحة، لم يكن لديها قوة، حتى تستطيع أن تكون فاعلا في المشهد السياسي دكتور عبد الباسط؟ لأنه في هذا السياق للأسف هناك من قد يقرأ تصريحات كهذه أو اتجاهات كهذه بأنه والله هناك بعض الكرد الذين شعروا بأنهم أصبحوا خارج المعادلة السياسية من حيث التعيينات والمناصب وما إلى هنالك.
0: شكرا، شكرا جزيلا نور. بالنسبة لي أنا خارج الأطر ولا أطالب بأي
1: لا
0: شيء
1: لا لا أنا لا أتح
0: لا
1: لا أتحدث
0: وضعي
1: عنك،
0: الصحي
1: أنا أحاول
0: وبناء
1: أن
0: على
1: أقول، لا
0: العمر،
1: دكتور لا أعذرني
0: لكن
1: أعذرني، لم
0: كحريص
1: يكن
0: على
1: قصدي
0: الشعب
1: لم يكن
0: السوري،
1: قصدي
0: حريص
1: أبدا
0: على الوطن،
1: الإشارة
0: أقول
1: إليك.
0: لا يمكن أن نعتمد أشباه الحلول في معالجة القضايا التي تستوجب حلولا واقعية، حلولا حقيقية. بالنسبة للموضوع قسد والسلاح، جميعنا نعرف ما هي الظروف التي خدمت قسد وكيف استغلت قسد الواقع الكردي السوري في سبيل أجنداتها الخاصة، وهي ليست حريصة على هذه الحقوق، تعاونت مع النظام السابق، الجميع على اطلاع، نحن لا نكشف سرا حينما نتناول هذا الموضوع، لكن الآن نريد أن نعالج هذه المسألة، لابد أن تكون هناك معالجة حقيقية، وهذه المعالجة تكون من خلال الاجتماع بممثلي الكرد السوريين الذين ليست لديهم أجندات عابرة للحدود، يلتزمون بالمشروع الوطني السوري، حينئذ نستمع إلى هواجسهم، مطالبهم، وهناك تمثيل لهم في البرلمان، لهم تواجد في العاصمة، يشاركون في بعض الفعاليات، يعني بمعنى الوصول إليهم ليس من الأمور التعجيزية. وقصد أيضا حينما الإدارة تكون حازمة أو لديها إرادة بذلك، تستطيع أن تبين لقصد ولغير قصد بأن الموضوع الكردي لا يختزل في قصد وحدها، وبالتالي لابد من معالجة هذا الموضوع في سبيل طمأنة الكرد السوريين. وهذا الحل إذا ما اعتمد بشكل معقول وعقلاني ومفيد يمكن أن يكون يعني مساعدا للتعامل الإيجابي مع القضايا الأخرى سواء في الساحل أو السويدة، وبالتالي نركز على الاستقرار المجتمعي السوري. والاستقرار المجتمعي دائما أقول هذا يأتي من خلال طمأنة السوريين. السوريون لديهم هواجس، طمأنة السوريين بعقود مكتوبة عبر الدستور، إلى جانب ذلك تعزيز إجراءات الثقة على الأرض، لا الوعود والمجاملات والعواطف لا تحل المشكلات،
1: صحيح.
0: القواعد العملية. بعد ذلك النقطة الثالثة تظل الاتفاق على آلية لحل الخلافات. هناك خلافات ستحدث وهذه مسألة طبيعية، لكن أن تكون هناك مرجعية آلية، الخلافات لا تحل في الشارع ولا تحل بطريق العنف، وإنما عبر يعني بمعنى مؤسسات حقوقية تتواصل وتستقصي وتقوم بوضع الحلول من خلال التفاهم ومن خلال وجود ممثلين من مختلف الأطراف.
1: دكتور، يعني فقط أنا أود العودة إلى السؤال الذي طرحته واعتبرته شخصيا هو لم يكن كذلك، لأنه يعني وجزء من سؤالي تفسر بمداخلتك دكتور، لا تفسر بمداخلتك، لأنه يعني كما قلت أنا يعني هذه التيارات الكردية ولها الحق يعني في التفكير أنه والله إذا اليوم حكومة دمشق لديها كوتا أو محاصصة معينة خاصة بالكرد، فها قد ذهبت على سبيل المثال التعيينات الخاصة بمظلوم عبدي وإلهام أحمد وما إلى هنالك، والتعيينات الخاصة أيضا بالحسكة ذهبت كلها إلى قسد، وكأنه الكرد كلهم محصورون بقسد، يعني هي دائرة واحدة من

0: المشكلات التي يطرحها، إنه الحوار مع قسد كان فقط مع قسد ولم يكن مطروحا مع كل الكرد؟
1: موضوع الكرد في سوريا وشأن سائر المكونات السورية، هؤلاء هم شركاء الوطن، شركاء الوطن والمصير. يعني أحيانا نسمع المحاصصة وغير ذلك. قسد ربما تبحث عن حصى بطريقة من الطرق لأنها وصلت إلى الأمور وفق الظروف، لكن في نهاية المطاف الكرد هم يعني بمعنى كانوا ضمن الجغرافيا السورية والتاريخ السوري، ليس من قبل 100 عام، وإنما من بداية التاريخ إذا عدنا إلى أيام الحوريين وتعاونهم مع الممالك الآرامية وغير ذلك، إذا عدنا إلى التاريخ القديم وهو اختصاصي بعض الشيء. لكن الكرد هم شركاء، كما أن العلويين هم شركاء والدروز هم شركاء والتركمان والسوريان، كل هؤلاء. وبالتالي لطمأنة هؤلاء لابد من التوافقات الوطنية المكتوبة، وبعد ذلك تأتي مسألة تعزيز إجراءات الثقة. نحن إذا أردنا أن نؤسس وطنا ونؤسس دولة مستقرة قادرة على أن تؤدي دورا فاعلا إيجابيا على مستوى الإقليم، لابد أن تتمتع هذه الدولة بالاستقرار المجتمعي الذي هو أساس كل استقرار آخر.
0: أشكرك شكرا جزيلا على تلبية دعوتنا اليوم، وسعيدة بوجودك معي دكتور عبد الباسط سيدة، الأكاديمي والسياسي والرئيس السابق للمجلس الوطني السوري، ضيفي من السويد.
1: شكرا جزيلا.
0: مشاهدينا، سنناقش بعد الفاصل عودة حق كونيكو إلى الإنتاج وأثر تدفق الغاز الجديد على شبكة الكهرباء وقطاع الطاقة عموما في سوريا.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أعلن الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول يوسف قبلاوي بدء تشغيل وحدة الإنتاج في حقل الطبية كونيكو في دير الزور بعد إعادة تأهيله، مؤكدا أن بئرين من الحقل ينتجان 1.5 مليون متر مكعب من الغاز سيضخان لشبكة الكهرباء لزيادة ساعات التغذية.
1: بعد عقد من التوقف عاد حقل كونيكو للغاز في ريف دير الزور إلى العمل بجهود العاملين داخله وبدعم من الشركة السورية للبترول ووزارة الطاقة، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في الحقل بحضور وفد وزاري وممثلين عن الشركة ونائب محافظ دير الزور بدر المصلوخ.
2: اليوم احنا موجودين في معمل كونيكو الغازي اللي هو معروف أحد الروافد الاقتصادية لسوريا بجهود وسواعد العاملين في هذا المعمل، وهم حقيقة هم سواعد وطنية، الشباب الموجودين مهندسين وفنيين تمكنوا من إعادة تأهيل جزء من هذا المعمل ووضعه في الخدمة.
1: كونيكو أحد أبرز منشآت الغاز في سوريا، يضم 5 آبار تغذية، أعيد تأهيل 2 منها حتى الآن لتبلغ القدرة التشغيلية الحالية نحو 1 مليون متر مكعب من الغاز يوميا بحسب السورية للبترول.
3: البرين هذول عم ينتجوا 1.5 مليون متر مكعب من الغاز، هذه كمية الغاز راح تنضخ بشبكة الكهرباء لزيادة إنتاج الطاقة الذي سينعكس على عدد ساعات أكثر من الكهرباء للمواطن السوري.
1: اليوم تعني عودة كونيكو إلى العمل أكثر من استئناف الإنتاج، فهي خطوة يعول عليها لزيادة كميات الغاز المخصصة لتوليد الكهرباء ودعم منظومة الطاقة في دير الزور والمنطقة الشرقية، وصولا إلى تعزيز استقرار قطاع الطاقة في سوريا. يعود حقل كونيكو إلى الخدمة تدريجيا، حيث تستعيد سوريا جزءا من قدرتها على إنتاج الغاز في خطوة يعول عليها لتعزيز إمدادات الطاقة ودعم عودة المنشآت الصناعية إلى العمل. من قلب حقل كونيكو، مصعب الحنت، تلفزيون سوريا، دير الزور.
0: إذن مشاهدينا، للمزيد حول هذا الموضوع وللتعليق عليه ينضم إلينا الأستاذ محمد نور الأحدب، مدير إدارة الإعلام في الشركة السورية للبترول، ضيفي من دمشق. معنا أيضا الأستاذ طلال سعيد، الباحث الاقتصادي في مركز جسور للدراسات، ضيفي من دمشق، أرحب بكما. أستاذ محمد نور، دعني أبدأ معك، ما الذي أنجز اليوم في حقل كونيكو وما الذي ما زال يجب إنجازه بالنسبة للقدرة التشغيلية المتوقعة في هذا الحقل؟
4: السلام عليكم، مساء الخير لكم وللسادة المشاهدين. حقيقة اليوم بدأنا بالإنتاج من بئرين من أصل 5 آبار في الحقل. الآبار المتبقية تعرضت لتدمير كبير نتيجة أعمال تخريب خلال سنوات الثورة وتحتاج إصلاحا فنيا قبل عودتها. إن شاء الله بعد استكمال تأهيل الآبار نتوقع أن ترفض هذه الآبار منظومة شبكة ما بين 1.5 مليون متر مكعب من الغاز يوميا. إن شاء الله في المراحل اللاحقة بعد إكمال تأهيل كامل الآبار سنبدأ تركيب ضوابط غازية لرفع الإنتاج.
0: يعني نحن نتحدث أنه الآن الحقل بالكامل لا يعمل بكامل قدرته التشغيلية، يعمل بجزء منها، حوالي ثلثينها تقريبا. طيب ماذا عن البنية التحتية أيضا المرتبطة فيه؟ لأنه يعني وضوحا هو يعني شكل من أشكال الربط الطاقي داخل سوريا، فلذلك يعني يأتي سؤال البنى التحتية أيضا سؤالا مشروعا في هذا السياق، خاصة ما يربط بينه وبين منظومة إنتاج الكهرباء بشكل أو بآخر، ويعني هو هذا الموضوع الأكثر ربما الناس تنتظره وتسأل عنه. أستاذ محمد نور،
4: صحيح، ربما مراسلكم الذي كان معنا اليوم في الحقل شاهد نسبة كبيرة من الدمار والواقع المتهالك الموجود في الحقل. فبصراحة هذا الإنجاز يعتبر إنجاز تاريخي خلال 3 أشهر من العمل المتواصل بكوادر وطنية خالصة، خبرات بالكامل السورية دون أي تدخلات خارجية، من تحت الركام جلبوا المعدات، جهزوا لوحة تحكم، فبالفعل واقع متهالك، إنجاز رائع بالبنى التحتية المتوافرة. ما زال قسم كبير مدمر يحتاج للتأهيل، وهناك بالفعل خطط لاستكمال تأهيل هذه الآبار وتعودة الحق لوضعه الطبيعي. لكن كما نعلم هذا يتطلب مسألة من الوقت. نحن الآن فقط نتحدث عن بئرين من أصل خمسة آبار.
0: هو ليس هناك شركة أجنبية تعمل داخل هذا البئر بشكل استثمار أو استشارة للجهة الحكومية؟ يعني نحن نعرف أن الحكومة تمتلك الأصول، لكن أليس هناك شركات أجنبية تعمل داخل الحقل أستاذ محمد؟
4: صحيح. هلأ ما تم حتى الآن هو بالكامل بأيادي سورية كما أخبرتكم، بالكامل بأيادي سورية، عمال، مهندسين، فنيين سوريين، وأيضا شركات محلية سورية. فهذا أمر يعني يدل على إتقان وخبرة المهندسين السوريين والعمال السوريين، فكله إنجاز خالص حتى الآن.
0: طيب يعني أعطيهم العافية جميعا، وأكيد يعني سأعود إليك للمزيد من التفاصيل المتعلقة بالحقل. أستاذ طلال مرحبا بك من جديد. يعني بعد ما سمعنا
5: أوقات ضيفك الكريم تسلم. وجميع مشاهدي تلفزيون سوريا
0: أهلا بك أستاذ طلال. ما الذي يمكن أن نتوقعه الآن على المستوى الطاقي والمستوى الاقتصادي أيضا؟
5: بداية يعني حقل كونيكو نظريا هو ينتج 13 مليون متر مكعب، ولكن في أحسن أحواله عندما كان يعمل بشكل بكامل طاقته وكافة الآبار تعمل، كان هناك جزء كبير يستخدم لإعادة ضخه في الآبار من أجل إعادة نوع من الضخ الهيدروليكي يتم لإعادة إخراج النفط والغاز. وبالتالي يعني 40% نسبة بين 40 إلى 30% من الإنتاج يعود ضخه مجددا، يتم حقنه في الآبار ولا يستفاد منه. الآن حاليا كما تم ذكر في التقرير الإنتاج بحدود المليون، مليون ونص متر مكعب بشكل يومي. هذا الإنتاج هو جيد بداية. للعودة للوصول إلى الرقم الأساسي نحتاج إلى فترة زمنية طويلة. كما ذكر الأستاذ الضيف تعرضت الآبار يعني لحالة من الاهتلاك، بالإضافة إلى فترة طويلة لم يتم استخراج، فبالتالي هناك حاجة أكثر لعملية الضخ في الآبار لإعادة إخراج الغاز مجددا. فبالتالي العملية تتراوح بين يعني هناك توقعات بين سنة إلى سنتين ممكن أن يتم إنتاج بحدود 3 إلى 4 مليون متر مكعب يوميا، وفي مرحلة لاحقة ممكن خلال 4 إلى 5 سنوات يتم إنتاج 7 مليون متر مكعب يوميا.
0: يعني هذا ما تتفضل به على المستوى المنظور وعلى المستوى البعيد، لكن بشكل عام إذا أردنا أن نترجم ذلك إلى ما سيفهمه المواطن أو ما سيميزه في حياته اليومية، خاصة فيما يتعلق بتغذية الغاز، كيف يمكن أن نشرحه؟ يعني متى، ما هو الحد الزمني طبعا الذي يمكن أن يؤثر إنتاج كونيكو إيجابا فيه على توليد الكهرباء بشكل عام في سوريا؟
5: تمام. بداية الأولوية يجب لتحقيق الاستقرار في شبكات الكهرباء. يعني التوجه نحو زيادة الساعات الآن وضمن الكمية المنتجة حاليا غير مجدي. نحن بحاجة إلى تحقيق استقرار في شبكة توليد الكهرباء، أن يكون هناك في استمرارية لتوريد الغاز إليها لكي تستمر في العمل. التوجه الأفضل هو نحو أن تكون 70% من طاقة الإنتاج تذهب للكهرباء التي تحقق أثر اقتصادي، أي للقطاع الصناعي، بالإضافة إلى التوجه نحو معامل الإسمنت، معامل الحديد. كيف سوف يستفيد المواطن؟ سوف يستفيد بشكل غير مباشر من خلال يعني عندما يكون هناك تبدأ الصناعة، تستمر حركة الإنتاج بشكل مستمر، هذا يعني عرض أعلى وأوسع، وبالتالي سيكون هناك انخفاض في الأسعار. أيضا سيكون هناك عائد بالنسبة للدولة عندما يقل حاجتها من استيراد الفيول والمحروقات، هذا سوف ينعكس أيضا على الميزان التجاري سينعكس على سعر صرف العملة وبالتالي تتحسن قيمة العملة بشكل غير مباشر، سوف يستفيد المواطن. أيضا في مرحلة لاحقة يعني النتيجة لابد منها سوف تزيد ساعات توفر الكهرباء، وسيشعر المواطن بعدم الحاجة لبدائل أخرى تكلفه مبالغ باهظة جدا، إن كان بالنسبة للأمبيرات أو بالنسبة ل يعني شراء الكهرباء أو استخراجها بطرق أخرى.
0: شكرا لك على هذا الشرح أستاذ طلال. يعني لكن ما لفت نظري أنك أشرت إلى موضوع يعني تغذية محطات الكهرباء وقدرتها أصلا على العمل، وليس فقط على توفر الوقود، سواء كان هذا الوقود شكل الغاز الذي سيورد إليها أو أشكال الفيول الأخرى. طب هذا يعيدني إلى السؤال الذي طرحته على ضيفي منذ قليل، بأنه البنية التحتية نفسها التي تربط حقل كونيكو بمحطات الغاز وتستطيع نقل الغاز إليها، هل هي مؤهلة؟ يعني أصلا نقل الغاز هل هو سهل ومتوفر، وهذه المحطات قابلة للعمل؟
5: بالفعل تم تأهيل هذه المحطات وصولا للمنطقة الوسطى. اليوم هذه المحطات مؤهلة بشكل جيد لنقل الغاز. الإشكالية في شبكات الكهرباء خطوط التوتر العالي تعرضت لحالة اهتلاك خلال فترات سنوات الحرب، وبالتالي يوجد عدم قدرة لها على تحمل التقلبات في توريد الغاز. فمن الممكن في حال كان هناك نوع من الضخ الغير المستقر أن يتم فصل في الشبكة، وبالتالي هناك خسائر لمئات الميجاواتات على البلد، وبالتالي تكون النتيجة غير جيدة في حال تم التوجه فقط لإمداد بساعات إضافية من الكهرباء. الأولوية الأكثر الآن هي تحقيق يعني زيادة في دعم شبكات الكهرباء والعمل على إعادة تأهيلها بشكل جيد.
0: يعني هو سؤال ضمن السياق، ولكنه يعني قادنا إليه الفضول بشكل أو بآخر، كيف يتم أصلا حقن هذه المحطات بالغاز؟ هل نحن نتحدث عن شبكة أنابيب ولا هناك أساليب أخرى؟
5: هناك نوع من الآلية من الضخ عبر المكامن، آلية ضخ هيدروليكي يتم فيها ضخ الغاز ضمن الآبار لعملية استخراج مجددا استخراج الغاز من داخل الآبار. يعني هناك توجد عملية هيدروليكية، هناك المعنيين أكثر بهذا الموضوع يستطيعون توضيح بشكل أكثر، ولكن لا يستطيع أن يتم الخروج إلا بعملية ضخ مجددا. ونتيجة سنوات يعني سنوات طويله كانت هذه الابار غير مستخدمه، فبالتالي هناك عجز في هذا الموضوع وبحاجه الى نسبه حقن اعلى.
0: استاذ محمد نور، يعني لا ادري ان كان لديك معلومه حول السؤال الذي سالته لضيفي، انه هل هناك شبكه انابيب او كيف اصلا يعني يتم حقن الغاز باتجاه او نقله باتجاه شبكات الكهرباء. وايضا هناك يعني نقطه اود ان اذهب معك اليها، هي الاشكال التي ستخرج من الحقل. يعني تحدثنا عن قطاع الكهرباء وبعض القطاعات الاقتصادية، لكن أيضا هناك غاز منزلي على سبيل المثال، هناك أشكال من الغاز خاصة بالصناعة. هل سينتج قريبا، يعني هل ستنتج الحقول التي موجودة في كونيكو قريبا هذه الأشكال أيضا؟
4: تمام. هل الغاز الذي يخرج من هذه الآبار هو غاز طبيعي رطب، أي يعني غني بالسوائل، ينتج من آبار حقل طبيعية ويحتوي على مياه ومكثفات غازية. في الموقع تتم المعالجة الأولية، لكن فصل المياه والمكثفات وتجفيف الغاز ليصبح جاهز للنقل، هذا ما يتم في الحقل، ومن ثم يضخ عبر الخط إلى معامل المنطقة الوسطى في حمص. هناك تم استكمال المعالجة النهائية، وبالتالي يستخلص لدينا الغاز المنزلي والمكثفات، ويتبقى الغاز الجاف. هذا الغاز الجاف هو الغاز النظيف الذي يمكن استخدامه ليدخل شبكة النقل، ومن ثم الذهاب لمحطات توليد والاستفادة لتوليد الكهرباء. فنتحدث عن نوعين من الغاز، نوع لتوليد الكهرباء ونوع للاستخدام المنزلي لاحقا عندما تتم معالجته.
0: طيب كيف يمكن أن ينعكس إنتاج الغاز المنزلي أيضا على موضوع الأسعار وعلى موضوع استقرار توريد الغاز المنزلي في المدن والقرى السورية؟
4: طيب هلأ الأهمية ليست فقط في السعر. هل هذه منظومة طاقة أو أول منظومة غاز عفواً في المنطقة الشرقية، منطقة الجزيرة، تعود للخدمة بعد التحرير، يعني قيمتها تفتح مسار لبقية الحقول وضعنا أنفسنا على السكة. وثم أنها ثانياً أعادت وصل الشرق بالغرب، لم يعد تشغيل البئر فقط، بل أعدنا تشغيل ممر نقل كامل بعد يعني بعد تأهيل الآبار سيتم نقل الغاز، وبالتالي يعني أنجزنا خطوة إضافية تأهيل هذه الممرات من خلال يعني تأهيل ممر بقطر 18 إنش من حقل الطابية معمل الطابية إلى شرق تدمر. استكملنا منه نحو 5 كيلومترات مفقودة وأصلحنا محطة الصمامات المقطعية. تعلمون كم تعرضت لتدمير وسرقات خلال الفترة الماضية أثناء الثورة. يعني نموذج اقتصادي مختلف اعتمدنا فيه على أصول الشركة ومعداتها بأبسط الإمكانيات من خلال الكوادر السورية. بالطبع كما أخبرتكم هناك يعني شركات محلية. هذا الأمر يعني بشكل سريع تم خلال فترة 3 أشهر. يعني إن شاء الله سيكون العمود الفقري لمعالجة الغاز في المنطقة الوسطى وتغطي المناطق الطابية. وبالفعل عندما يتم إنتاج الغاز داخلياً محلياً فسنقلل الاعتماد على الاستيراد، حيث أن النسبة الأكبر من حاجتنا للغاز هي تتم عبر الاستيراد. وبالتالي بالفعل مع الفترات القادمة في الفترات القادمة سيؤدي ذلك لتخفيض كلفة إنتاج الطاقة.
0: ممكن الاكتفاء، يعني ممكن أن يحقق حقل كونيكو، أو لا أدري إن كان هناك حقول غازية أخرى ولو أنه هو ربما الأكبر والأشهر، هل يمكن أن يحقق اكتفاء لسوريا في الغاز، ولا يعني هذا تاريخيا يعني لم تشهده البلاد؟
4: لا يمكن أن يؤمن حقل كونيكو في الفترة الحالية الاكتفاء. نحن بحاجة لتفعيل الخطط التي تضعها الشركة برئاسة الرئيس التنفيذي لشركة سري بترول المهندس يوسف قبلاوي ونواب والفريق الكادر المتميز من الدراسات والجميع. في خطط استراتيجية الآن حقل كونيكو، بعدها سننتقل لحقول أخرى. وأيضاً لدينا عقود الاستكشاف البحري، هذه جميعها هي التي ستؤمن الاكتفاء من الغاز. لكن في الفترة الحالية الأمر غير متاح، إنما هو رؤية وهدف مستقبلي إن شاء الله.
0: أستاذ محمد نور، النموذج الإداري الذي قامت به الشركة في إعادة تشغيل حقل كونيكو، هل سيكون يعني هل سينسحب بنفس الشكل على كل الحقول السورية، على حقول النفط والغاز في سوريا؟ لأنك ركزت كثيرا على أنه تم الموضوع بأيدي محلية وأشرفت عليه الشركة السورية للبترول بشكل مباشر، فهذا النموذج من الإشراف والعمل هل سينسحب أيضا، ولا أنه لا هناك مفاصل نحن فعلا بحاجة استثمار أجنبي فيها، أو بحاجة شركات خاصة ضخمة أو على مستوى معين؟
4: نعم، هلا كما نعلم مثلا على سبيل المثال عمليات الاستكشاف البحري هي بالفعل قطعا تحتاج لخبرات أجنبية وكوادر ومعدات، لأنها يعني عمليات صعبة جدا تتطلب شروطا يعني خاصة. وبالتالي الكوادر السورية ستكون مساهمة في هذه العمليات، لكن لابد من يعني بخبرات خارجية وأيضا شركات أجنبية. أما في الحقول المتواجدة حاليا يتم دراسة الحقول، هل لدينا إمكانية لإجراء عمليات تشغيلية في فترات بالواقع الحالي؟ نقوم بالمبادرة وأيضا تبدأ الكوادر السورية بالدراسة وما إلى ذلك. لكن بالفعل حتى يعني إذا بدنا نطور ونزيد الإنتاج لابد من الاستعانة أيضا بشركات خارجية. لكن كما تفضلتي الآن هذا إذا رأينا أن هناك حقول يمكن أن تقوم كوادرنا بالعمل فيها والبدء بالإنتاج ولو بحد معين، سنقوم بذلك خبرات محلية وأيادي سورية وبجهود الموظفين في الشركة السورية والشركات المحلية.
0: طيب أستاذ طلال، يعني في نفس سياق سؤالي الأخير للأستاذ محمد نور، وهو الأسلوب الذي تتبعه الشركة السورية للبترول حتى الآن في إعادة تشغيل هذه الحقول، ونحن أيضا نتحدث يعني عن مسافة زمنية قصيرة يعني من استرداد الحكومة في دمشق لهذه الحقول وسيادتها عليها، أيضا هل تعتقد أنه سنكون قريبا أمام يعني خريطة لإنتاج الطاقة في سوريا تكون كافية وتستعيد فيها يعني سوريا مصادر طاقتها كما كانت على الأقل قبل سنوات الثورة؟ يعني نتحدث هنا عن هذه الاستعادة وليس يعني أبعد، ويعني بالتأكيد هو ما يطمح إليه السوريون هو يعني أكثر من ذلك، أكثر مما كانت عليه الأمور. فهل تعتقد أن أسلوب الإدارة الذي يستخدم الآن هو الأمثل لاستعادة يعني الخريطة الطاقية السورية كما كانت؟
5: بكل تأكيد. اليوم حقيقة يعني إنتاج سوريا من الغاز يصل إلى 12 مليون متر مكعب يومياً، هذا يغطي بحدود يعني بحدود 3000 أو 300 ميجا وات يومي من الكهرباء. حاجة سوريا من الكهرباء تتجاوز 9000 ميجا وات. نحن بحاجة يعني فقط لتغطية حاجتنا من الكهرباء بحاجة بين 16 إلى 18 مليون متر مكعب من الغاز. في حال استمرت عملية استخراج الغاز من حقل كونيكو والتوسع نحو آبار أخرى، من الممكن كما ذكرت أن يصل الإنتاج إلى حدود خلال 5 سنوات بين 4 إلى 7 مليون متر مكعب. مع 12 مليون متر مكعب يمكن أن نحقق نوع من الاكتفاء الذاتي، ولكن هي تستغرق وقت، بحاجة إلى الصبر، هناك سنوات لابد من العمل، المسابرة في العمل. بكل تأكيد في حال استمرنا تم الاستمرار بهذه الآلية خلال سنوات سيكون نوع من الاكتفاء الذاتي من إنتاج الغاز ومن توليد الطاقة الكهربائية، وسوف تنعكس في النهاية بشكل إيجابي إن كان على يعني من خلال آثار اقتصادية، إن كان على موضوع سعر الصرف العملي سوف تتحسن، سوف نستغني عن الاستيراد الفيول والمازوت من الخارج، أيضا سوف ينعكس ذلك في القطاع الصناعي وأيضا في معامل الإسمنت والحديد، وهذا سوف ينعكس أيضا في انخفاض تكلفة يعني هذين المنتجين الأساسيين في إعادة إعمار سوريا، وخاصة نحن بدأنا في التأهيل ومشاريع التطوير العقاري ضمن المدن السورية.
0: أستاذ محمد، ما هي المشاريع الجارية الآن التي تعمل عليها الشركة السورية للبترول؟ يعني بعد حقل كونيكو ما هو التالي؟
4: إن شاء الله هناك أعمال كثيرة، نعمل بالتوازي على عدة مشاريع. سيكون هناك إنجازات جديدة إن شاء الله في المنطقة الوسطى سيتم إعلانها قريباً، وكما أخبرتكم هناك دراسات لمشاريع وأيضاً محاولات لجذب الاستثمارات. هناك فرص استثمارية واعدة في سوريا، يعني تركيزنا على فكرة الكوادر السورية والخبرات السورية وأن هذا الإنجاز تم بخبرات محلية لا ينفي فكرة أننا نحاول استقطاب الاستثمارات وإتاحة هذه الفرص الاستثمارية. فهناك العديد من المشاريع، وأيضا كما تشاهدون كل فترة لدينا توقيع اتفاقية إنجاز معين كله تشاهدونه على الأرض، وإن شاء الله سيتم الإعلان عنه عبر منصاتنا وعبر معرفاتنا.
0: أشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمد نور الأحدب مدير إدارة الإعلام في الشركة السورية للبترول ضيفي من دمشق. الشكر الجزيل أيضا للأستاذ طلال سعيد الباحث الاقتصادي في مركز جسور للدراسات ضيفي من دمشق أيضا. مشاهدينا نناقش بعد الفاصل مشروع أتمتة السجل العقاري والمساحي في سوريا وخطوات التحول الرقمي وتداعياته على الخدمات العقارية وحقوق الملكية.
6: مع الذين عاصروا المتغيرات شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها، بعضهم كان جزءا من حكايتها يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.
7: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. بدأت وزارة الإدارة المحلية والبيئة التحضير لمشروع أتمتة السجلين العقاري والمساحي في سوريا بالتعاون مع الجانب التركي عبر ورشة عمل مشتركة تجمع خبراء ومختصين من الجانبين، تمهيدا لإطلاق منظومة رقمية متكاملة تسهل إنجاز المعاملات العقارية. وذكرت الوزارة أنها تهدف لتعزيز حماية الملكيات وموثوقية الخدمات المقدمة للمواطنين.
1: اليوم في زيارة لوفد فني من الطاو التركي وتركسات. هي الزيارة جاءت ثمرة لأعمال سابقة، كان في توقيع مذكرة مع شركة تركسات في تركيا من أجل تطوير المصالح العقارية، وحاليا في فريق فني مكون من 13 شخصية معظمهم من الطابو التركي موجود لأجل تحليل الواقع الحالي في الطابو السوري المصالح العقارية ووضع خطوات عملية للانتقال من الحالة الورقية إلى الحالة الإلكترونية وتسهيل العمليات على كافة المواطنين.
2: حضرنا مع فريق تركي كامل لأتمتة الطابو والكداسترة السورية السجل العقاري السوري. الفريق فريق مختص في المشاريع هذه وقام بإتمام المشاريع في تركيا وفي نفس الوقت أتمناها في قبرص الشمالية أيضا. الآن عم نحاول ننقل التجربة اللي عشناها واللي عايشينها المواطن التركي مشان نعيشها للمواطن السوري من ناحية أتمتة الطابو من الألف للياء، بحيث الهدف الأساسي أنه نلغي حضور المواطن إلى دوائر الطابو.
3: التحول الرقمي يلعب دور أساسي في تحويل هذا الأرشيف الورقي إلى أرشيف إلكتروني واستخلاص ما يمكن الاستفادة منه من معلومات من هذه الوثائق باستخدامها بعملية التداول العقاري لاحقا، بالإضافة إلى توزيع الخدمات المواطنين وتسهيلها وتبسيطها. التحول الرقمي حيلعب دور أساسي بهذا الموضوع. بدأنا بشيء اسمه تقديم القيد العقاري عن طريق منصة أنجز، ولكن لا تزال هذه الحلول هي حلول هجينة تعتمد على العمل اليدوي بشكل كبير. إن كان خففنا بعض الأعباء على المواطن بالنزول والمراجعة مراكز العقارية، ولكن لا يزال العمل في المكاتب يتم بشكل تقليدي في أغلب المناطق.
0: إذن مشاهدينا، لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا الأستاذ عبد الكريم إدريس المدير العام للمصالح العقارية في سوريا، ضيفي من دمشق. مرحبا بك أستاذ عبد الكريم. دعنا أولا نشرح أنه ما الذي سيتم أتمتته، يعني هل نحن نتحدث عن نقل الملفات الموجودة ورقيا فقط لتكون مرقمنة وقابلة للوصول بالوسائل الحديثة، أم أنه هذا المشروع هو أكبر من ذلك وأبعد من ذلك؟
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا بك،
4: شكرا على الاستضافة وشرح هذا الموضوع. الحقيقة المصالح العقارية هي من أقدم المؤسسات السورية، في هذا العام تتم عامها المئوية الأولى، فمن خلال 100 عام من العمل العقاري يوجد إرث من الوثائق وإرث من العقود التي تحفظ الملكية. عملية التحول الرقمي لهذه المؤسسة هي عملية حقيقة كبيرة ومعقدة، لأنها تسعى لتحويل البيانات الورقية لبيانات رقمية وأيضا إلى أتمت إجراءات العمل. ويزداد الأمر تعقيدا عندما نستوعب أن السجل العقاري في سوريا هو يدمج ما بين الحقوق العينية والجانب القضائي السجل العقاري وما بين المساحة العقارية، فكل عقار مرتبط بمخطط مساحي أو مخطط عقاري يبين الحدود والأوصاف ومواصفات العقار. فعملية التحول حقيقة هي عملية، ما هي مشروع بحد ذاته، ولكن هي مسيرة تبدأ إن شاء الله في هذا العام من خلال خطة وزارة الإدارة المحلية والبيئة في التحول الرقمي بعدة محاور. أحد هذه المحاور هو التحول الرقمي في المصالح العقارية، وبدأنا ب تحليل واقع المؤسسة مع الجانب التركي لوضع إطار عمل وخطة للمضي قدما في هذا المشروع.
0: يعني معناته نحن نتحدث هنا عن قاعدة بيانات عقارية كاملة تربط الملكية بالعقار بموقعه ومساحته على الخريطة بشكل دقيق. يعني هذا ما يتم، ما هذا طموحنا يعني بما سيصل إليه هذا النظام؟
4: أكيد بدون شك نحن سنسعى من خلال هذا المشروع إلى تحويل كافة الوثائق والعقود السابقة العقارية المحفوظة لدى الأرشيف المديرية في المديريات في المحافظات، تسعى لتحويله إلى شكل رقمي وفهرسة هذه الوثائق، وأيضا البيانات التي تحتاج لرقمنة وتحويلها لشكل إلكتروني رقمي، فحيتم أيضا تحويلها والربط ما بين هذه البيانات والمعلومات. من جهة الحقوق العينية والنواحي القانونية للعقار، ومن جهة أخرى أيضا المخطط والموقع والمواصفات وكل أنواع الأنشطة اللي مرتبطة بهذا الموقع.
0: طيب يعني شكرا لك على هذا الشرح، ويعني أثرت بعض النقاط سأعود إليك يعني لسؤالك عنها تباعا. دعني أرحب بضيفي الأستاذ علي ياسين عمر رئيس فرع نقابة المحامين في القنيطرة، ضيفي من دمشق. مرحبا بك أستاذ علي. أود أن أسألك يعني كقانوني،
5: حياكم الله،
0: إنه كيف سيساهم هذا المشروع في خدمة يعني لنقل المواطن السوري وفي خدمة المشكلات المرتبطة بموضوع العقارات في سوريا، وهي مشكلات ضخمة الجزء الأكبر منها قانوني بطبيعة الحال؟
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. عملية الرقمنة والتحول الرقمي بالسجل العقاري إلى يعني أهمية كبيرة. من بعض النقاط المهمة فيها تحفظ الوثائق وتحميها من التلف والضياع، وتوثق كل معاملة مع معرفة من قام بها ومتى، وفي تساهم في عملية تسهيل إثبات الملكية من خلال الوصول السريع إلى السجلات، وتساهم أيضا في ربط الملكية بالموقع الجغرافي بخرائط رقمية. فموضوع الرقمنة له دور كبير، تسهيل الوصول السريع. هلأ في عنا نحن برنامج هو معاملاتي، حاليا نحن مثلا عم نقدم عقيد عقاري، كنا سابقا نروح نقدم ولا يكتبوه وياخذ وقت طويل هذا الموضوع. ففي جزء بدمشق تأتمت، هذا الجزء كثير مهم، صرنا نقدم عن طريق البرنامج معاملاتي، نقدم الطلب تبعنا ثاني يوم او يعني بعد 48 ساعه نروح نستلمه. سابقا كان هي العمليه، يعني عم بحكيك على موضوع بسيط، يعني هو استخراج قيد عقاري اللي هو يعتبر الهويه العقاريه للعقار اللي ببين اوصاف العقار والوقعات الجارية عليه من حقوق ارتفاق، من مساحة، من نوع الشرعي للعقار، من الوقعات، من حقوق للآخرين تظهر عليه. فالموضوع كتير مهم، وبالدول المتطورة والدول الجوار موجود هذا الشيء. نحن للأسف يعني قانون السجل العقاري هو قانون منظم بالقرار 188 لعام 1926، بعدنا عم نشتغل عليه لغاية تاريخه. فهذا يفترض هلأ مع الدولة الجديدة يعني أنه يصير في رقمنة وأتمتة ومباشرة، يعني في مباشرة، وللأمانة شيء جيد يعني هذا الموجود.
0: طيب يعني ما تفضلت به من معلومات تظهر على القيد العقاري ويتم الآن تجميعها في هذا النظام الجديد، النظام المرقمن أو المؤتمت الذي يجري العمل عليه، ماذا لو كان بعض هذه المعلومات غير متوفر أو مفقود؟ يعني خاصة في الوضع ونحن خارجون من الحرب، هناك عقارات هدمت، هناك ملكيات على سبيل المثال فقدت الأوراق الخاصة بها، هناك الكثير من المشكلات المتعلقة بالسياق العقاري في سوريا. يعني أود أن أذهب بهذا السؤال لأقول، هل كان يجب البدء بحل هذه المشكلات العقارية المتعلقة بالحرب قبل التفكير برقمنتها، يعني من أجل جمع المعلومات المفقودة ومن ثم تجميعها ضمن نظام أو سيستم معين؟
5: هل هذا الشيء موجود؟ يعني نحن في وثائق وسجلات عقارية كاملة انتلفت، شيء أحرق، شيء أتلف، شيء فقد. ففي عمليات اسمها عمليات ترميم موجودة، وفتح سجلات منها مثل دوما بظن أنا وعربين، فتح سجلات فيها، اللي عنده أي وثيقة بيجيب هالوثيقة هي الموجودة اللي عنده، هي عملية ترميم. فعملية الترميم هاي يعني هي البديل، لأنه طالما أتلف تمام، فشو في حلول بديلة؟ في بعض المالكين عندهم وثائق موجودة، هاي الوثائق بده يعني إذا ثبت صحتها ودقتها تعتمد كدليل، فتحوا سجلات جديدة يعني، فكل مين عنده ورقة ملكية ما شابه ذلك، حكم محكمة، كاتب عدل ملكيته أو الطابو الأساسي، فعم بيصير فتح سجلات، والسجلات هي ترميم. فهي عملية الترميم هي عم بتساعد. نحن للحقيقة هي الحرب يعني استنزفت كثير يعني من خيرات هالبلد ومن وثائقها ومن ملكياتها، فعم تسعوا يعني، هذا السعي موجود سابقا، هلا يعني بس يعني بده آلية أفضل. ليش؟ لأنه النزاعات قائمة، وفي عنا نحن للأسف الملكيات يعني مثل الملكيات الشائعة هاي، في ناس مالك بموجب وكالة كاتب عدل، في ناس مالك بموجب قرار حكم، في ناس بموجب تخصص، هذا بالأساس مو نازل على على على السجل العقاري الأساسي
0: يعني تماما. هذا كان سبب طرح السؤال، أنه هناك معلومات بالفعل يعني مفقودة، تحتاج أحيانا حتى إلى محكمة يعني حتى يجري تجاوزها عند نقل ملكية أو أي إجراء على العقار.
5: للأسف النظام البائد كان له دور كبير بهذا الموضوع، أنه في مناطق كانت هي بعد أراضي، عبارة عن أراضي يعني مثل عنا بدمشق، إحنا في عقار شاغور بساتين، يعني هو كان هذا أرض زراعية، أسهم زراعية، الناس تبني ومن واحد سهم تطلع بناية كاملة ويتقسم على هالناس هذا، وخلق إشكالات. كان بإمكان الدولة لو عملت تنظيم تمام ويعني تطويب، يعني تعمل انه شوارع عريضه يعني هي، بس للاسف هذا كان منهج سابق ليستفيد من اصغر يعني موظف لاكبر وزير بفترته يعني. طيب هي يعني كانت فعلا فيها استفاده، يعني ما لهم مصلحه بانه يصير شيء نظامي.
0: يعني شكرا لك على الشرح وعلى المثال. استاذ عبد الكريم، أود فقط أن أخذ رأيك في هذا السياق قبل أن أذهب معك إلى أسئلة أخرى، وهو هل نحتاج تسوية عقارية واسعة قبل الذهاب للأتمتة؟ منه لا يمكن أنه الأتمتة نفسها تسهل العمليات الأخرى المتعلقة بالملكيات والمشكلة العقارية في سوريا.
4: يعني حقيقة نحن اليوم عم نسمي هذه المسيرة هي تحول رقمي، تحول رقمي وليس أتمتة أو رقمنة، لأن التحول الرقمي يشمل أيضاً إعادة هيكلة المؤسسة، إعادة دراسة الموارد البشرية، حتى الاقتراح التعديل على القوانين، لأنه مثل ما تفضل أستاذ قوانين قديمة كانت تعتمد على العمل التقليدي والحضور الشخصي، اليوم صار في تقنيات رقمية أخرى ممكن تعديل القوانين لتسهيل الإجراءات ومعاملات المواطنين. فعملية التحول الحقيقة هي عملية شاملة ويلزمها حشد للموارد المالية حتى تكون العملية سلسة وتسير بشكل جيد وضمن برامجها الزمنية. من هالمنطلق نحن بنقول اليوم بأهمية المصالح العقارية اللي هي عم تحافظ على المال غير المنقول للمالكين، كانوا المالكين الأفراد أو المؤسسات الحكومية أو أملاك الدولة، فهي لها أهمية بمكان أنه اليوم نحاول أنه ندعم هذه المؤسسة إن كان مالياً أو بعلاقتها مع المؤسسات الأخرى، حتى نكون عم نساهم بشكل كبير بتعزيز وحماية الملكية.
0: يعني هذا توضيح مهم ما يتعلق بأنه هو تحول رقمي. يعني شكراً لك فعلاً على هذا التوضيح، ونحن نتحدث عن إعادة هيكلة وليس فقط على نقل والله من أنه أرشيف ورقي إلى شكل من أشكال الأرشيفات الرقمية. تفضل أستاذ عبد الكريم، أكمل الفكرة قبل أن أطرح عليك سؤال.
4: صحيح 100%. بموضوع إعادة تكوين، الحقيقة في كم من الوثائق العقارية التالفة والمفقودة، بدأنا بالمصالح العقارية بإتمام إعادة تكوين وثائق العقارية في حمص وفي ريف دمشق، مؤخرا أعدنا تكوين حوالي 15200 صحيفة عقار في زملكة، وهي تم الاعتماد على إعادة تكوينها من الوثائق المحفوظة لدى المصالح العقارية، وأحيلت حوالي 250 عقار لإعادة تكوين قضائي. اليوم عندنا أيضا وثائق عقارية تالفة في حلب وفي دير الزور، ونسعى جاهدين على الاستمرار بعملية أرشفة العقود اللي تخدم عملية إعادة التكوين.
0: في تعاون بهذا السياق، لأنه كثير في منظمات،
4: المسارين الحقيقة متوازيين.
0: في منظمات كثير أستاذ عبد الكريم خلال سنوات الثورة عملت على موضوع الملكيات، وهناك قواعد بيانات جاهزة، وهناك أيضا المواطنين المتضررين أو أصحاب المصلحة بشكل أو بآخر، هل تعملون مع هذه الجهات كلها؟
4: يعني حتى اليوم نحن في عنا لجنة مشكلة برئاسة معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة لإعادة نظر بقانون إعادة تكوين الوثيقة العقارية، وخاصة الشق القضائي. الشق القضائي يوم اللي بيكون عنا بعض الثغرات في الصحيفة اللي أعيد تكوينها، فملأ هذه الثغرات بالبيانات والمعلومات سنلجأ إليه للمواطنين أو للجهات العامة الأخرى ما يتوفر لديها من بيانات حول كشف ملكية هذه العقارات. فبالمشاركة مع وزارة العدل نقوم حاليا على تعديل هذا القانون حتى يتماشى مع الثقة لقيود السجل العقاري.
0: طيب، أود أن أذهب إليك إلى يعني الجزء من الخبر المتعلق بالدعم التركي لهذا المسار أو الاستفادة من التجربة التركية. أود سؤالك عن الدور التركي، هل يتم العمل عبر برمجيات تركية يعني تم إنتاجها في تركيا، ولا هو فقط شكل من أشكال التدريب وتبادل الخبرات؟
4: لا، حقيقة يعني الزيارة اليوم للوفد التركي اللي تم الحديث عنها بالريبورتاج قبل قليل هي رد على أيضا زيارة قام فيها وفد من سوريا إلى تركيا للاطلاع على التجربة التركية في مطلع هذا العام، وتم توقيع اتفاق إطاري للبدء لتعزيز التعاون ما بين وزارة الإدارة المحلية والبيئة في سوريا وما بين الشركات التركية في هذا الخصوص. اليوم الوفد التركي عم يطلع على واقع السجل العقاري السوري، عم يعمل تحليل لهذا الواقع حتى نضع خطة أولويات وخطة تدخل لتطوير آليات العمل بالسجل العقاري، كان بعملية الانتقال الرقمي للوثائق والصحائف العقارية والمعلومات العقارية، أو إن كان من خلال البرمجيات الإجراءات المتعلقة بإجراءات البيع والشراء والرهن والإفراز وتصحيح الأوصاف وإلى آخره. فاليوم الحقيقة من أول الأسبوع عم نرافق الوفد بالمديرية العامة للمصالح العقارية ونضع بين إيديه يعني شروحات حول الجانب القانوني والجانب الفني والجانب الإجرائي والتنظيمي في المصالح العقارية، اللي نضع سوية خطة العمل المطلوبة والأدوار والمسؤوليات لكل طرف من هذه الأطراف. نحن اطلعنا على البرمجيات اللي موجودة في تركيا التي تعمل على موضوع تنظيم الملكية، ووجدناها برمجيات جيدة وتوفر الوقت والجهد على الناس، فأكيد هذا جزء من الخبرة اللي ممكن نستفيد منها نحن من الجانب التركي، باعتبار أنه قطع مراحل في هذا السياق وأصبح عنده تجربة.
0: يعني مما تتفضل به دعني أطرح هذا السؤال، أنه أين ستخزن هذه البيانات ومن يمتلك حق الوصول إليها بشكل أو بآخر؟ لأنه يعني نحن نعرف أنه قاعدة بيانات كهذه شديدة الحساسية، ويطرح هناك سؤال عندما يكون هناك تعاون مع جهة أخرى أجنبية في هذا السياق، أنه ما هي معايير الأمن السبراني التي نمتلكها نحن والقادرة يعني على حماية البيانات؟
4: لا يخفى على أحد أختي الكريمة أن السجل العقاري هو من السجلات السيادية في أي بلد، فعملية تخزين البيانات وإدارتها وحفظها وإدارة الأمن الخاص المعلوماتي بهذه البيانات فهو مهمة الدولة اليوم. فأي عملية تعاون في هذا المجال حتكون عملية مضبوطة، وهي عملية استفادة من الخبرات أو برمجيات، ولكن عملية تخزين البيانات ومعالجتها أو تحجيرها أو استخدامها أو تحليلها فهو حيتم من خلال الفريق السوري وضمن التجهيزات وبيئات العمل السورية. هذا كان يعني موضوع حريصين عليه، وحتى الجانب التركي كان محترم هذه الناحية.
0: طيب أستاذ علي، أود أن أذهب إليك في تقديرك لأنه يعني استخدام هذا النوع من البرمجيات أو يعني لنقل أتمتة لبيانات بهذه الضخامة، هل يمكن أن ينطوي عليها مشكلات أخرى، مثلا مشكلات تطابق والله البيانات الموجودة في السيستم مع البيانات على أرض الواقع؟ وهذه مشكلة بالمناسبة يعني تواجه السوريين كثيرا بأنه يعني يكون ما دون عن العقار في الوثائق الرسمية مختلفا عن شكله، يعني عن سجله المساحي أو شكله المساحي على الأرض.
5: هلأ هون نحن عم نحكي عن مخاطر التحول الرقمي هذا والرقمنة، يعني هلأ ممكن هون يصير أثناء عمليات إدخال تثبيت معلومات خاطئة. إذا صار عمليات يعني تثبيت معلومات خاطئة هذا إذا تمت الرقمنة بدون تدقيق، أنا برأيي لازم تكون التدقيق مسبق ولاحق، يعني إنه ما يظهر للعلان تمام إلا بعد ما يتم عملية تدقيق أولية وعملية تدقيق نهائية. في كمان أحد المخاطر هو اختراق البيانات، هذا قد يؤدي إلى التلاعب بالملكية وانتهاك الخصوصية العقارية، لأن المعلومات العقارية هي معلومات حساسة جدا، وهي ملكيات تمس يعني الملكية الخاصة. وموضوع صعوبة تصحيح الأخطاء، نحن أحيانا بيصير معنا أخطاء مثلا باسم الأب باسم الأم، فأحيانا هذا الموضوع بيربكنا كثيرا. تمام، لازم ينوجد آلية واضحة وصريحة لمعالجة هيك قصص وموضوع الاعتراض عليها وتصحيح هذا الخطأ، يعني لا تخلو أي عملية رقمنة من مخاطر. هي المخاطر يجب دراستها، وأنا بفضل أن الاطلاع على يعني دول أخرى متطورة مثل تركيا الإمارات بما يتناسب مع يعني الوضع العقاري عنا. وبظن أن الوضع التركي هو قريب لنا، لأنه نحن يعني هذا القانون هو قانون عثماني بعام 1926، فتقريبا أنه المواضيع متشابهة أظن والله أعلم يعني، ونحن بعدنا ماشيين عليه على القرار 188 لعام 26. فهذا يعني تقريبا مجمل المخاطر اللي ممكن يعني تصير فيها.
0: يعني تعتقد أنه قد تكون المساهمة بالخبرة التركية ليست فقط متعلقة بالجوانب التقنية، بل في حل المشكلة العقارية في سوريا بشكل أو بآخر؟ لأنه تبدو يعني تبدو تركيا بشكل أو بآخر تجاوزت
5: القانون العثماني أساسه. يعني قانون احنا اللي عاملين عليه هلأ الناظم انه هو هذا مو قانون، حتى هو القرار مثل ما قلت لك القرار 188 لعام 1926، هذا هو قانون السجل العقاري. هذا يعني الدولة العثمانية وقت ما كانت بسوريا هي، وبعدنا نحن ماشيين عليه. ويعني أظن هو مشابه لقانونا، يعني أظن انه مشابه يعني، وهو على فكرة من القوانين الجيدة يعني لو طبق، بس يفترض انه تحديثه لا يواكب التطورات الرقمية والعلمية والتقنية الموجودة.
0: كنت أود أن أتطرق أيضا إلى جانب أنه إلى أي مدى يمكن للأتمتة أن تخفف من فرص الفساد في هذا القطاع أستاذ علي؟
5: نعم، هي تقلل الرقمنة من التلاعب الفساد والسمسرة إلى حد كبير، تقلل من التعاملات الورقية. نحن لما بتعاملنا الورقي نضطر موظف 2 3 4 تمام، فعملية الرقمنة تقلل من التلاعب والفساد والسمسرة إلى حد كبير، لأنه بتقلل من عمليات ورقية وتقلل من الحاجة للواسطة، وبالتالي يمكن الحد من السمسرة غير القانونية. وتحتاج بس هذا الموضوع يحتاج إلى رقابة دائمة، فهي وحدة الرقمنة لا تكفي، يعني وحدة لا تقضي على الفساد، إنما تساعد على القضاء على الفساد. وتساعد من منع تزوير الوثائق الرقمية. هلا بس يكون عندنا وثيقة رقمية ممكن ياخذها أحد الأشخاص يزور مثلها يعني تمام. هاي نقطة، وكمان بتساعد بأنه تتبع سلسلة الملكية بدقة. وفي موضوع آخر هو أنه الربط مع الهوية الرقمية مع الدفع الإلكتروني تمام. وهذا كمان في يعني نوع من الحد من البيع للعقار الواحد لأكثر من شخص. فعملية الرقمنة يعني مثل ما قلت لك موجودة بدول أخرى. وهي القصص نحن كل ما كان تعاملنا يعني الكتروني كل ما قللنا التعامل المباشر مع الأشخاص. هذا الأحيان بيؤدي للواسطة، بيؤدي للسمسرة، مشينا إياها دبرنا إياها، عرفت شلون. حتى موضوع التزوير الورقي بيخف يعني، لأنه بس صارت معاملاتنا الكترونية 100%، فصفة يعني نحن عم نواكب الدول الأخرى. وهذا أمر جيد.
0: أستاذ
5: لا يستهان فيه يعني.
0: أستاذ
5: بس فيها مثل ما قلت لك صعوبات كبيرة يعني، أنه
0: صعوبات كبيرة، وأنا يعني كنت أحاول أن أتخيل أنه وسط يعني وضع الملكيات المضطرب في بعض جوانبه بسوريا، أنه كم من الزمن يعني يمكن أن يأخذه مشروع كهذا؟ يعني وسؤال أتوجه للأستاذ عبد الكريم به، أنه لديكم توقع أنه متى أو يعني كم من السنوات ربما يحتاج مشروع كهذا؟
4: يعني عادة مثل هذه المشاريع تأخذ وقت طويل حقيقة. يعني اليوم الجانب التركي أفادنا أنه هن بدأوا بعملية التحول الرقمي بعام 2000، وبعد 5 سنوات بدأوا يعني تطبيق كثير من استخدام كثير من التطبيقات البرمجية، ولا زال عملية تطور جارية حتى الآن أيضا. فهي عملية تأخذ وقت بالنظر إلى المخزون الكبير من الأرشيف العقاري. يعني اليوم ما بنقدر نعمل أي إجراء نعمل له أثبتة إلا إذا كان متصل بشكل أو بآخر بفهارس الوثائق الورقية. فهي عمليا مثل هذه المشاريع تأخذ الوقت بسبب الحجوم الكبير للوثائق والبيانات، إضافة لأعمال التدقيق يلي بتتم على أي عملية تحول رقمي، كان من خلال المسح بأجهزة السكانر أو من خلال إدخال معلومات على الكمبيوتر. فهي بتتم بطرق مختلفة، إما بإدخال

0: التي تظهر أثناء عملية تحول القبيل. هذه من المشاريع يعني السيادية في الدول والمشاريع الكبيرة والتي تنعكس بشكل اقتصادي أيضا ومالي على الاقتصاد الوطني، لأنه اليوم القاعدة العقارية إن كان من بيانات العقارية أو الخرائط أو المخططات هي القاعدة القانونية والفنية لكل مشاريع التنمية. اليوم كل البلديات بحاجة لتنفيذ مخططات تنظيمية، كل مشاريع التطوير والاستثمار بحاجة لمخططات عقارية وملكيات وإلى آخره. فاليوم قد اليوم ما بتكون المسائل العقارية متطورة، بتعطي خدمات متطورة وبتدفع عجلة الاقتصاد. على موضوع تهريب الملكيات، موضوع التهرب من الضريبة، موضوع الضمانات اللي ممكن تاخذ الدولة على الدائمين على المدينين. فيعني النظام العقاري المؤتمت هو الحقيقة علامة فارقة في الاقتصاد بشكل عام.
1: البنية التحتية القانونية لإعادة الإعمار يعني.
0: أكيد بدون شك.
1: طيب أستاذ عبد الكريم، يعني بعد أن ينتهي هذا النظام ما الذي يتوقعه المواطن؟ يعني هو إتمام العملية كلها، مثلا إتمام أي ورقة يريد الحصول عليها عن طريق الهاتف، هل هذا ما نتوقعه من النظام الذي تعملون عليه؟
0: هل هذا هو الحقيقة المنعكس المباشر على المواطن؟ المنعكس الآخر اللي حكينا فيه هو المنعكس على الاقتصاد الوطني بشكل كامل. فالمواطن بيشعر اليوم بمستوى سهولة الخدمة، شفافية الخدمة وسرعة، وأيضا تعدد مراكز تقديم هذه الخدمة، وحل الإشكاليات التي تعترض. يعني اليوم الأخ المحامي حكى عن موضوع تغيير اسم أو تبديل اسم أو تصحيح اسم موجود سابقا، فنحن ممكن خلال الوصل مع السجل المدني يتم تحقق بالأسماء ويتم أخذ البيانات الصحيحة، وما يلجأ المواطن لأنه يقدم طلب تصحيح أو يقدم طلب بأي حالة تخص بياناته الشخصية، إذا طالما الوصل مع السجل المدني مع العدل مع المالية صار موجود ضمن إطار التحول الرقمي. فكثير من الإشكاليات ونقل الأوراق من جهة إلى أخرى والمعاملة العقارية وإلى آخره، هذا كله أكيد بيكون أسهل وأكثر سهولة وأيسر. فبصير المواطن يراجع فقط نافذة واحدة، ومن خلال هذه النافذة يمكن تلبية جميع طلباته من خلال المعاملة العقارية التي يقوم بها.
1: أشكركما.
0: أما المنعكس الأهم حقيقة اللي نشوفه اليوم هو المنعكس على الاقتصاد الوطني بشكل عام.
1: أكيد أكيد وهو الأهم. أشكركما شكرا جزيلا أستاذ عبد الكريم إدريس المدير العام للمصالح العقارية في سوريا ضيفي من دمشق. الشكر الجزير أيضا للأستاذ علي ياسين عمر رئيس فرع نقابة المحامين في القنيطرة ضيفي من دمشق أيضا. مشاهدينا الشكر موصول لكم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: سأعطي هذا الديوان لمن يعرف اسم بدوي الجبل.
1: أما الشآم فلم تبقي الخطوب بها روحاً أحب من النعمة وريحانة.
2: أنا ابنة مهدي الثورة وسهلها العامل بالخير والعلم. أنا ابتسام المصري.
3: طبعي لطيف ومأخذي قريب ولفظي مؤنتق وتأليفي حلو.
4: أنا من بقاع الطهر من حوران، أنا من نوادر أمتي، القدر قدري والزمان زماني.
5: تكاد لروعة الأجداد فيها تخال من الخرافة وهي صدق.
3: طاحونة البن جزء من طفولتنا، فكيف ننسى وعطر الهال فواح.
0: هل تحفظين شيئاً لأحمد شوقي في دمشق؟
6: أجل أمير الشعراء، وكيف لا أحفظ له؟
1: الذي يستوطن في دمشق ويعيش هذه الأجواء الرائعة المليئة بالعلم والأدب، يعني يجب أن يكون هكذا.
0: ملاك، ما رأيك بالقصيدة التي سمعتها من جعفر؟
3: أقرأ الكثير من الكتب، منها البيان والتبيين لعمرو بن بحر الجاحظ، فقه اللغة للثعالبي.
0: أنا آسف على المقاطعة، نحن اتفقنا منذ زمن ليس بقليل أنني لست أستاذك ولا
6: خالك العزيز.
0: خالك العزيز.
6: سألني لك

0: الطرفة. أنصت جيدا.
1: من علمك هذا الإلقاء؟
0: يعني من يتذوق الشعر هو الذي يفهم المعنى.
2: سلامي للديار ومن عليها كرام من كرام من كرامي.
3: سقيناه كؤوس الذل صرفا ووردنا على الصخب زلال.
1: يا سلام.
3: سنعمر أحجارا وركاما مرمية نكتب في داخلها أهلا يا حرية أهلا يا حرية.
1: كان للطفولة حضورها وحريرها، فكانت معنا مجموعة من رياحين.

0: يعني هون احنا ما في عنا مركز صحي، يعني هودي بدهم علاج دائم، طبيب مختص يشوفهم.
1: الموضوع المزعج برحلة العلاج انه جرعات نحن بنشتريها من برا وبتكاليف عالية،
2: بس للأسف انه نحن عنا هون ضعف في المراكز، المشكلة الناحية المادية هي يعني عم تلعب دور كبير.
3: عدم مسافة الطريق والمعاناة اللي مثلا بنعاني هي بالمواصلات وعلى الأسعار، بصراحة في مشكلة بالقسم، يعني نقص الأدوية
4: قليلة بالمحافظة المراكز، وإذا وجدت تكلفتها عالية.
5: نحن هاي الرواتب اللي عم نستلمها من الدولة، عم ناخذها من الدولة، هذا الراتب ما بكفينا.
6: مسؤولية كبيرة بدنا نتحملها، وجوز يعني إهمال لحظات إنه تفقد المريض.

0: سأعطي هذا الديوان لمن يعرف اسم بدوي الجبل.
1: أما الشآم فلم تبق الخطوب بها روحاً أحب من النعمة وريحانة.
2: أنا ابنة مهدي الثورة وسهلها العامل بالخير والعلم. أنا ابتسام المصري.
3: طبعي لطيف ومأخذي قريب ولفظي مؤنتق وتأليفي حلو.
4: أنا من بقاع الطهر من حوران، أنا من نوادر أمتي، القدر قدري والزمان زمان.
5: تكاد لروعة الأجداد فيها تخال من الخرافة وهي صدق.
3: طاحونة البن جزء من طفولتنا، فكيف ننسى وعطر الهال فواح.
0: هل تحفظين شيئا لأحمد شوقي في دمشق؟
6: أجل أمير الشعراء، وكيف لا أحفظ له؟
1: الذي يستوطن في دمشق ويعيش هذه الأجواء الرائعة المليئة بالعلم والأدب، يعني يجب أن يكون هكذا.
0: ملاك، ما رأيك بالقصيدة التي سمعتها من جعفر؟
3: أقرأ الكثير من الكتب، منها البيان والتبيين لعمرو بن بحر الجاحظ، فقه اللغة للثعالبي.
0: أنا آسف على المقاطعة، نحن اتفقنا منذ زمن ليس بقليل أنني لست أستاذك ولا
6: العزيز.
0: خالك العزيز.
6: سأروي لك طرفة، أنصت جيدا.
0: من علمك هذا الإلقاء؟
6: يعني من يتذوق الشعر هو الذي يفهم المعنى.
1: سلامي للديار ومن عليها كرام من كرام من كرامي.
5: سقيناه كؤوس الذل صرفا ووردنا على الصخر زلال.
0: يا سلام.
3: سنعمر أحجارا وركاما مرمية نكتب في داخلها أهلا يا حرية، أهلا يا حرية.
0: كان للطفولة حضورها وحريرها، فكانت معنا مجموعة من رياحين.

0: وهل دللت للغوطتان لبانة أحب من النعمى وأحلى وأعذبا؟ وسيما من الأطفال لولاه لم أخف على الشيب أن أنأى وأن أتغربا. تود النجوم الزهر لو أنها دمى ليختار منها المترفات ويلعبا. وتخفق في قلبي قلوب عديدة لقد كان شعبا واحدا فتشعبا. ويا رب من أجل الطفولة وحدها أفض بركات السلم شرقا ومغربا. وصن يا رب ضحكة الأطفال إنها إذا غردت في موحش الرمل أعشبا. هنا في مهرجان دمشق الدولي للشعر العربي كان للطفولة حضورها وحريرها، فكانت معنا مجموعة من رياحين. مرحبا بكم في منازل القصيد.
1: أهلا
0: في منزل وليد من منازل القصيد.
1: أهلا ومرحبا.
0: أهلا بجعفر.
1: حياكم الله دكتور، حياكم الله.
0: جعفر إسماعيل.
1: جعفر إسماعيل من اللاذقية، لدي 17 عاما، أحببت الشعر منذ الطفولة من عبق الياسمين الدمشقي، ترعرعت هنا في دمشق وأكتبه أيضا.
0: يا أهلا وسهلا. أهلا بابتسام المصري.
2: أنا الحوراني والعز بنياني، من أرض الكرم طيب الفعل عنواني، أنا ابنة مهدي الثورة وسهلها العامل بالخير والعلم. أنا ابتسام المصري الملقبة بشاعرة حوران، وقد شاركت بمهرجان أبي تمام، وكانت لي مشاركات بمهرجانات ثقافية وأخرى دينية.
0: يا أهلا وسهلا. ملاك عبد الكريم.
3: السلام عليكم يا أستاذ.
0: وعليكم السلام.
3: أنا التي قطفت من كل فن جميل أشيائه، وأخذت من كل أدب أطراف عبيده، فصحة اللسان حاضرة الجواب، طبعي لطيف ومأخذي قريب، ولفظي مؤنتق وتأليفي حلو، ومجلسي يزيد صماعه فطنة وذكاء.
0: يا أهلا وسهلا. أنت الحاصلة على المركز الثالث.
3: الثالث على مستوى الجمهورية
0: لتحدي القراءة.
3: نعم.
0: فمن التي حصلت على المركز الثاني؟
3: وتين.
0: أهلا بوتين المصري.
4: أنا من بقاع الطهر من حوراني، أنا من نوادر أمتي، القدر قدري والزمان زماني.
0: يا أهلا وسهلا.
4: سعدت بلقائك أستاذ.
0: وأنا أيضا والله سعيد. كم عمرك يا وتين؟
4: سأبلغ الثامنة.
0: ما شاء الله، أنت حصلتي على المركز الثاني في مسابقة تحدي القراءة، غلبتها لملاك.
4: كلنا إخوة، ونحن لا نعتبر التحدي تنافس، بل نعتبره أخوة، ومن يفوز نشجعه أكثر ويتعلم من أخطائنا.
0: يا سلام يا سلام. ما معنى هذا الاسم الرقيق وتين؟
4: جزاك الله خيرا. معنى اسمي شريان الحياة، ومذكور في القرآن في سورة الحاقة، والآية هي بعد بسم الله الرحمن الرحيم: ثم لقطعنا منه الوتين. وأثبت العلماء أن الوتين هو الشريان الأبهر الذي يكون مربوطا في القلب، وإذا قطع
0: إن شاء الله لا يقطع. مرحبا بكم، نحن سعداء أن نكون في منزل خاص في من منازل القصيد في دمشق، هنا حيث الشعر وحيث الجمال. تستعيد دمشق ألقها الحضاري، وتستعيد فنها، والناس كما رأيتم الكبار والصغار والأطفال، الجميع يأتي إلى مسرح دار الأوبرا لكي يستمع إلى الشعر. وأظن أنكم جميعا تحفظون شعرا عن دمشق أو تكتبون شعرا في دمشق. ماذا تحفظين عن دمشق يا ابتسام؟
2: أحفظ قصيدة لأحمد شوقي عن دمشق يقول فيها: سلام من صبا برد أرق، ودمع لا يكفكف يا دمشق، ومعذرة اليراعة والقوافي، جلال الرزع عن وصف يدق، وذكرى عن خواطرها لقلبي، إليك تلفت أبدا وخفق، وبنعم رمتك به الليالي، جراحات لها في القلب عمق، دخلتك والأصيل له اتلاق، ووجهك ضاحك القسمات طلق، وتحت جنانك الأنهار تجري، ومن أرباك أوراق وورق، وحولي فتية غور صباح، لهم في الفضل غايات وسبق، على لهواتهم شعراء لسن، وفي أعطافهم خطباء شطف، رواة قصائدي فاعجب لي شعر بكل محلة يرويه خلق غمست إباءهم حتى تلظت أنوف الأزد واصطرم المدق وضج من الشكيمة كل حر أبي من أمية فيه عتق لحاها الله أنباء توالت على سمع الولي بما يشق يفصلها إلى الدنيا بريد ويجملها إلى الآفاق برق تكاد لروعة الأجداد فيها تخال من الخرافة وهي صدق.
0: يا سلام يا سلام على يعني الحزن الكبير الذي كتب فيه أحمد شوقي هذه القصيدة، وهو يستعيد ذكرى مؤلمة مرت على دمشق، ذكرى يوم قصفها المستعمر الفرنسي فكتب هذه القصيدة الرائعة الحزينة وهو يستجلي حضارة دمشق. لكن في دمشق أيضا من الشعراء من أحب دمشق وكتب لها يا ملاك.
3: كنزار قباني يقول عن دمشق: هذه دمشق وهذه الكأس والراح، إني أحب وبعض الحب ذباح، أنا الدمشقي لو شرحتم جسدي لسال منه أنا قيد وتفاح، ولو فتحتم شراييني بمديتكم سمعتم في دمي أصوات من راحوا، زراعة القلب تشفي بعض من عشقوا، وما لقلبي إذا أحببت جراحوا، أنا الدمشقي لو شرحتم جسدي لسال منه عناقيد وتفاح، طاحونة البن جزء من طفولتنا فكيف ننسى، وعطر الهال فواح، للياسمين حقوق في منازلنا، وقطة البيت تغفو حيث ترتاح، هنا جذوري هنا قلبي هنا لغتي فكيف أوضح، هل في العشق إيضاح.
0: يا سلام يا سلام، أبدعت في قراءتها.
1: نعم صحيح.
0: لكن الآنسة العزيزة الصغيرة الريحانة ابتسام جاءت بقصيدة لأحمد شوقي، وأحمد شوقي من مصر، وملاك جاءت بقصيدة لنزار قباني
3: وهو من دمشق.
0: وهو من دمشق. هل تحبين أن تعودي إلى مصر يا وتين؟
4: أنا أساساً يعني من بيت المصري لأنني أرد مصرية،
0: هذا هو الأصل.
4: أنا أجل جدود جدودي من مصر.
0: يا سلام، هل تحفظين شيئاً لأحمد شوقي في دمشق؟
4: أجل أمير الشعراء وكيف لا أحفظ له؟
0: ما شاء الله، ماذا
4: يقول؟
0: قال؟
4: قمنا ججلق وأنشد رسم من بان، مشت على الرسم أحداث وأزمان، بنو أمية للأنباء ما فتحوا، وللأناشيد ما شادوا وما دانوا، كانوا ملوكاً سرير الشرق تحتهم، فإن سألت سرير الغرب ما كانوا.
0: يا سلام يا سلام، ما أجمل هذا الإلقاء، من علمك هذا الإلقاء؟
4: أمي وأبي، يعني هذه القصيدة أبي علمني إياها، كانت هناك أمي تعلمني النت، وأبي كان يجلس معي تقريبا في كل أسبوع مرة أو مرتان، نجلس في غرفة معينة ونحفظ من الأشعار القوية ثم نسجلها صوت.
0: يا سلام، اليوم سنكشف كثير من الأسرار أنا وأنت وأنا والبنات وأنا وجعفر،
1: حياكم الله.
0: لقد قرأوا لأحمد شوقي ونزار قباني.
1: نعم.
0: هل نطمع أن نقرأ لك أو أن نسمع لك وأنت يعني على حداثة سنك شاب ما شاء الله،
1: حياكم الله،
0: تكتب الشعر؟
1: نعم.
0: فهل قلت شيئا على لسان دمشق؟
1: طبعا دكتور، دمشق هي كالعبق الذي يستجذب الشعراء والأدباء والفنانين وكل عظيم في هذه الحياة يستجذب إلى دمشق، وأنا أحدهم، كنت فكتبت بضعة أبيات أقول فيها: إني دمشق بذا قد يكفني رشدا، فجرت نبع المروءة من صبا بردا، طالت علي العدا هل نسف أوقفني، فلا وربك لم أبقي بهم أحدا، إن صاحت الآه في لبنان أتبعه نسف العراق وفاضت نجدنا رمدا، فديتم القول من صهباء مدمعنا، أما لقديسة الصهباء رد عدا، ستذكروني إن شط المزار بكم أنا الشآم، وكم واسيتكم أبدا، أتنكر الشمس عند الأفل أن بها طلاوة الدم من أكبادنا وندى، أو ينكر الفجر مع إبان موقده لولا كتائبنا ما ساد أو وقد.
0: يا سلام يا سلام، منذ متى تكتب الشعر؟
1: أكتبه مما يقارب 3 سنوات، قبل 3 سنوات أكتب الشعر.
0: ما شاء الله. تعرف نعم. على أي بحر هذه القصيدة؟
1: نعم، هذه على البسيط.
0: درست علم العروض؟
1: نعم طبعا.
0: رائع، حياكم. سعيد يعني أن تكون بذرة الشعر قد تفتحت.
1: الذي يستوطن في دمشق ويعيش هذه الأجواء الرائعة المليئة بالعلم والأدب، يعني يجب أن يكون هكذا.
0: ملاك، ما رأيك بالقصيدة التي سمعتها من جعفر؟
3: أعجبتني هذه القصيدة، وأنا أيضا أكتب الشعر.
0: أنت أيضا تكتبين الشعر؟
3: نعم.
0: طيب، هذا أمامي شعراء كبار. أنا عندي مثلا هنا نزار قباني، صح؟
3: نعم.
0: هذا من أعماله، نزار قباني الشاعر الشامي الكبير. وعندي هنا عمر أبو ريشة، تعرفون عمر أبو ريشة؟
3: أنا أعرفه.
0: هذا الشاعر السوري، أيضا السوري العربي الكبير. وعندي هنا أيضا شاعر كبير جدا، وهو من هو؟
3: بدوي
0: الجبل، تعرفونه؟
1: نعم طبعا.
0: وشاعر كبير أيضا. لكن الطريف في الموضوع أنني أمام ديوان جديد.
3: أستاذ، أنا أريد أن أقول لك شيئا.
0: قولي.
3: هذه الكتب أنا لا أضعها فقط على الطاولة، بل أنا أضعها في قلبي أيضا.
0: يا سلام. وطيب، هذا الديوان محاولات شعرية، أين سنضعه؟
3: سأضعه في قلبي أيضا.
0: يا سلام.
3: أما عنك فأين ستضعه أنت؟
0: ما هو؟
3: أين ستضعه أنت؟
0: هذا؟
3: نعم.
0: هذا سأضعه في وجداني، لأنني أقرأ الشعر بالوجدان.
3: شكرا لك.
0: محاولات شعرية، جاءتك من تنافسك، ملاك عبد الكريم، محاولات شعرية. ماذا تقرأين من الكتب يا ملاك؟ ماذا قرأتي حتى يعني خطي هذه التجربة وصار عندك روافد؟
3: أقرأ الكثير من الكتب، منها البيان والتبيين لعمرو بن بحر الجاحظ، فقه اللغة للثعالبي، وأيضا الأماري لأبي علي القاري أريد قراءته. وقرأت أيضا الإمتاع والمؤانسة لأبي حيان التوحيدي، ولسانيات علم الدلالة.
0: يا سلام.
3: نعم، لأحمد مختار عمر.
0: يا سلام يا سلام.
3: وغيرهم الكثير.
0: هذه كتب مختصة للمختصين، كتب دسمة فيها من يعني البيان، وفيها كما قلت البيان والتبيين للجاحظ، وفيها من علو الـ
3: نعم.
0: الـ الـ المعنى والمبنى. تريدين أن تقولي شيئا يا وتين؟
4: أستاذ آسفة، دكتور آسفة على المقاطعة.
0: أولا قبل، أنا آسف على المقاطعة، نحن اتفقنا منذ زمن ليس بقليل أنني لست أستاذك ولا
4: خالك العزيز.
0: خالك العزيز، نعم.
4: أنا يعني ما زلت في بداية الطريق، يعني أؤلف أقصوصة وستخرج للنور قريبا، وأيضا ألفت أنا وأبي بيتان عن مصاعب الدنيا.
0: عن؟
4: مصاعب الدنيا.
0: يا إلهي.
4: وأن لا توثق بأي أحد.
0: طيب، هل اطلعتي يا وتين على هذه المحاولات الشعرية التي كتبتها ملاك؟
4: بصراحة هذه أول مرة أعرف، لكنني أعرف أن صديقتي ملاك ما زالت يعني تمدها، يعني تقرأ الكتب والكتب تمدها بالعزم والطاقة.
0: يا سلام. دعينا الآن نستمع إلى محاولة شعرية من محاولاتها، ولديها محاولة ربما تبدأ بمخاطبة الشعب المظلوم.
3: صحيح. كتبت في عيد تحرير الثورة. يا شعبا مظلوما يهتف للحرية، وخياما وبلادا مقهورة وشقية، تبحث عن أحلام بشموع مضوية، عن فجر موعود بأمان وردية. جاء يوم الوعد، نصر للبشرية، في 8 من شهر حررت الحرية، أشرقت الأنوار نور الإنسانية. يا فرحا دفاقا بأمان وردية، سنعمر أحجارا وركاما مرمية، نكتب في داخلها أهلا يا حرية، أهلا يا حرية.
0: يا سلام يا سلام، أهلا بالحرية وأهلا بك يا ملاك.
3: أهلا بك أستاذ.
0: عجبتك القصيدة؟
3: بدأت
0: جميلة،
3: جميلة تدخل الميزان. شكرا لك ابتسام.
0: كم تعطي هذه القصيدة من 10؟
3: أعطيها 100 من 10.
0: 100 من 10، ما شاء الله. هل يوجد صداقة أو معرفة بينك وبين ملاك؟
3: لا
2: حقيقة أنا البارحة لقيتها، ولكن يعني
0: اللقاء الأول كان أمس.
2: نعم.
0: في يوم الافتتاح.
2: نعم.
0: هناك ضيوف عرب كثيرون قد جاءوا.
2: نعم، ونحن منهم أيضا.
0: هم جاءوا من خارج الخريطة السورية، ولكنك جئت من مدينة حماة.
2: أنا من ضمن الخريطة السورية.
0: سنكشف بعد قليل بعض المناطق التي جئنا منها والتي سنعود إليها ضمن هذا القطر الجميل.
2: بالتأكيد.
0: في حديثنا عن الوفود العربية، هناك ضيوف من الأردن، من الخليج، من اليمن، من السودان، من المغرب العربي، يأتون إلى دمشق ويرون أنهارها وجبالها ويرون قاسيونها.
2: طبعا.
0: صحيح؟ صديقنا الأستاذ الشاعر براء الشامي حينما جاء إلى دمشق بعد أن تدثرت عباءة التحرير وتفتحت فيها أنسام الحرية، قال شيئا جميلا أظن أنني سمعتك تدندنين في هذا.
2: يقول براء الشامي: في قاسيون وقفت اليوم منتصرا، أشد الحروف قصيدا زاكيا عطرا، أرى الشآم بعيني كلما ضحكت، للياسمين بدا بالنصر مفتخرا، أرى دمشق بلا رجس يدنسها، طهر الشهادة في أرجائها انتشرا، وقفت أذكر روح الفاتحين وقد سيقوا كراما إلى جناتهم زمارا، في الصالحية غيم الحب ظل لنا، فأنزل الوجد من تحنانه مطرا، الشعر يسمو إذا الفيحاء أحرفه، فكم ترنم في أوصافها الشعرا، نجم السماء توارى عند طلعتها، لا شمس تشبهها نورا ولا قمرا، يا خيل مروان ما زال الصهيل بنا، على امتداد الصحارى عزه سطرا، وذاب كسرى كما ذابت خنافسه، ساسان أقصر فنحن السادة الأمراء، نؤدب الوغدة لا نصغي لصيحته، لا نعذر الظالم الباغي إذا اعتذرا، ما دمت يا هامة السوري شامخة فلا يضيرك من في الناس محض ثرى، وإدلب العز ما زالت لنا قبسا، بذلك النور جيش الفاتحين سرى، لما وقفت بباب الشام منتصرا وجدت حافرة حزب الله منتثرا، دمشق تبقى لنا حتى ولو سمعت كل الخلائق صوت السور منهدرا.
0: الله الله، نصفق لها. الله الله، جميل جميل، رائع. هذه منذ متى تحفظين الشعر يا ابتسام؟
2: أحفظه منذ نعومة أظفاري، كنت أحفظه.
0: نعومة أظفارك ماذا؟ أنت ما زلت في نعومة أظفارك. منذ متى يعني؟
2: أحفظه منذ عمري 5 سنوات أو ما يقارب ذلك.
0: وأنت الآن في العاشرة من درعة. ماذا الذي تلبسينه؟ ماذا تسمينه في الزي يعني الحوراني؟
2: أرجة.
0: ماذا؟
2: أرجة.
0: جميل، يعني نحن نسمع أصواتها وهي هكذا تثير جرسا جميلا. اي نعم، اهلا بجعفر.
5: حياكم الله.
0: رايت من الوفود العربيه امس في؟
1: نعم، هناك الكثير قدم امس في الافتتاح الى هذا المعرض الكبير في الاوبرا من شتى دول العالم، بالدول العربيه وشتى المؤسسات والمنظمات الدوليه. نعم.
0: جميل، استمعت الى شعرهم؟
1: نعم استمعت.
0: من أعجبك من يعني، ما القصيدة التي لفتت
1: نظرك؟ هناك 4 أبيات ألقاها صاحب مؤسسة السيسكو،
0: إسيسكو. الدكتور خالد فتح الرحمن.
1: الدكتور خالد، نعم. للأستاذ الشاعر موسى السويدان.
0: أي نعم،
1: أحببتها لكن لم أحفظها.
0: أبو حسان.
1: أبو حسان، نعم،
0: الشاعر السوري الجميل.
1: نعم صحيح،
0: وهو يعمل في وزارة الثقافة. أي
1: نعم
0: أيضا.
1: نعم علمت هذا، صحيح.
0: جميل، أنت كتبت للثورة السورية؟
1: نعم، في التحرير، صحيح.
0: والله يا أخي أنا أستغرب، يعني كنا نظن أن شعراء الثورة هم أولئك الذين مشى الشيب في شعرهم وخطت بهم الحياة ويعني ظهرت تجاعيدهم وكانوا ما كانوا، وإذ بنا نكتشف أن من شعراء الثورة من كتب للثورة وهو ما زال في أول عمره وأول الطريق. هل تصدق يا ملاك أن أخانا جعفر وابن أخينا كتب شعرا للثورة بالرغم من أنه ما زال في بداياته الشعرية؟
3: نعم، أنا صدقت هذا عندما ألقاه الآن. أنا أحببت شعره كثيرا وأتمنى أن يتابع.
0: جميل، خذ بنصيحة ملاك.
1: نعم طبعا.
0: وتابع.
1: نعم.
0: هات ما لديك.
1: دكتور حسين، الثورة لا تتوقف عند عمر أبدا، إن كان شابا أو كان كهلا، إن كان رضيعا. يعني نحن فطمنا ولم نفطم عن الثورة وعن حب الثورة. فكتبت: سلامي للعروبة بالشآم، سلامي معجز صفو الكلام، سلامي للديار ومن عليها كرام من كرام من كرام. شعوب الأرض تنهل من ثراها، وغيث الجو يشهد بالغمام بأن لبأسها عجزت ملوك وخرت تحت أقدام عظام. أيا من يدعي ملكا عليها، ستسقى من كؤوس الانهزام. ألا لا يعرب الأقوام عنها دمشق، لا لقبح أو ذمام. دمشق صوت أنغام انتصار، دمشق أينما سجع الحمام، دمشق منبع الدنيا ومنها غدا ينبوع عز في المقام. علام الانبهار بظبي رمح، وظبي الحق أطغى بالحسام. لها من إدلب الخضراء نبع، ومن حلب لها الغرر الطوامي، ومن حمص العدية صوت حق، ومن بحر الجبال لها السوامي. ومن بجزيرة قد نادى رشدا، فأسمع من صميم العزم رامي. فيا رباه أبلي من لحاها، وأفعم شعبها لذذ السلام.
0: يا رب. آمين. آمين. ما شاء الله.
1: حياكم الله.
0: جميل.
1: حياكم الله.
0: جميل. يعني أنت ما شاء الله متجاوز مراحل عديدة في الفيلم.
1: هذه شهادة أعتز بها والله.
0: ليست شهادة، وإنما هذا حقك.
1: حياكم الله.
0: يعني هذا حقك.
3: أستاذ، الثورة السورية في قلوبنا وفي أفئدتنا، ولا ضير أن نكتب عنها وفيها. وهكذا أنا أحب الثورة وكنت أنتظرها أن تأتي منذ أعوام. كان مكتوب: هرمنا من أجل هذه اللحظة.
0: نعم، قالها أحد الإخوة في تونس.
3: نعم.
0: هرمنا من أجل هذه اللحظة. لكن لما قامت الثورة السورية أنت لم تكوني في الحياة يا ملاك، صح؟
3: لا أقصد هذه الثورة عندما أتى الرئيس.
0: نحن الآن في ثورة شعرية بعد التحرير وبعد الانتصار.
3: نعم.
0: نعم، تحدثنا عن الشيب، وكنت أتحدث وأريد أن أقول شيئا، لكنني نظرت إلى ابنتي أختي، هي لا تناديني إلا خالي.
1: نعم.
0: وأنا أحبها وأحب جدها، بلغيه السلام.
3: جزاك الله خيرا.
0: إياك أن تنسي هذا.
3: جدي يقول عنك وعن الأستاذ أنس اللغيم، يقول: أنتم معبؤون. وهكذا يعني عندما رآكم لفت نظره كثيرا، حتى أن جدي يعني من أيام الجامعة ومن الإعدادية يحفظ الأشعار التي كان.
0: ماذا قرأت له من الشعر عن شيبه؟ هل قرأت له شيئا من الشعر؟
3: أجل.
0: لمن؟
3: للشاعر حذيفة العرجي.
0: ماذا قال؟
3: هذه الأبيات وجهها لك ولأبي ولجدي ولخالي.
0: أولا أنا ليس عندي شيء.
3: هي لا تقال حرفيا، إنما تقال كمسح وكمدح خفيف لطيف.
0: يا سلام، أنا قبلتها. هاتي.
3: أحقا شبت يا أحلى الشباب، وغطى الثلج رأسك في غيابي، وظن الناس أنك صرت كهلا بما ضيعت من عمر ببابي. فدعني أحضن الشيبات، دعني أحدثهن عن شيخ الشباب. فحتى لو بلغت القرن عمرا فعشريني وأنت على حساب.
0: الله الله الله، يا سلام. تحية للأستاذ حذيفة العرجي صاحب هذه الأبيات: حقا شبت يا أحلى
3: شبابي.
0: ثم
3: وغطى الثلج رأسك في غيابي.
0: إن شاء الله أنت تكتبين الشعر لاحقا، وأنت تقرأين كثيرا. أنا أعرف
3: أنا ألفت أنا وأبي، قلت لك بيتان، يعني أنا تأليف القصص أكثر من تأليف الشعر، ولكنني أحفظ للشعر كثيرا.
0: يا سلام يا سلام.
3: يعني
0: ملاك كتبت، أنا آسف على المقاطعة، ملاك كتبت تعارض الشاعر أنس الدغيم، وقد ذكرت أنه من المعبئين الذين يحبهم جدك. وجدنا جميعاً.
3: نعم.
0: فسمعت له أنه قال:
3: خمسون ما مر البريد ببابي، فكتبت على منوالها قصيدة تقول هي عن الثورة السورية أيضاً، تقول: في بلد الشامخ في وطني خرجت أغصان الزيتون وورود الحب الميمون، تشدو بهتاف الحرية وتنادي أهلا سوريا، قابلها رصاص مجنون، قابلها ظلم مأفون، خوف وصراخ وعذاب يسكن في جوف الألباب، جدر وسلاسل وسجون تحكي للتاريخ شجون، ودموع لبلادي ملأت، دعوات للمولى رفعت، شعب مظلوم مظلوم، أبناء في الأرض انتشروا، هربوا في بحر مجنون، بحر للأحياء مقابر، غرف للحرية تصادر، كبست أحلام الفتيان في غرف الملح المسموم، لاح بريق الضوء لاح وتجلى في ذات صباح، شخصت أرواح وعيون، شمس في الآفاق ارتفعت، أصوات التكبير انتشرت، ملأت أرجاء الأكوان تحمل فرحا للأوطان، أسقطنا حكم الطغيان، أسقطنا حكم الطغيان.
0: يا سلام يا سلام يا سلام، الحمد لله أننا أسقطنا حكم الطغيان. وأبين الذل يا ابتسام،
2: أبين الذل يا وطني دهورا تقضت في ميادين القتال، إلى أن جاء نصر الله فتحا بعيد الشأو منقطع المثال، أتاك النصر سوريا صريحا من الأحرار ليس من الموالي، سقيناهم كؤوس الذل صرفا ووردنا على الصفو الزلال.
0: يا سلام يا سلام، لماذا لا تصفقنا لها وقد صفقت لكم؟ جميل جميل. هذه الأبيات لمن؟
2: لوزير الثقافة،
0: للسيد وزير الثقافة الأستاذ محمد ياسين صالح. أي نعم، وهو ذروة المؤسسة السيادية في وزارة الثقافة الذي يرعى هذا المهرجان، مهرجان دمشق الدولي للشعر
2: العربي،
0: وهنا في دمشق، وقد ثار الكلام
1: على الكلام
0: على الكلام، فماذا قلت في هذا يا جعفر؟
1: ثار الكلام على الكلام فأنشدوا شررا من الأشعار ما لا يخمد، ثار الكلام بغضبة فسرى به شعرا تذم به الرجال وتحمد، ثار الكلام فباده بحناجر نظما تميد له الهضاب الصخد، عربيتي بالشعر عزك بعدما جاء الإله به وقال محمد، بادهت إحدى الغانيات بجلق غزلا يفيض به الجمال ويعقد، فتوردت تلك الفتاة وأقبلت ودنت بهمس واللسان يردد، زدني فديتك أنت لست بشاعر، أنت المدامة والغوي الأوحد.
0: يا سلام يا سلام، ما شاء الله، قاطع مش مراحل شعرية في الشعر، قاطع مراحل شعرية في وجدانيات أيضا.
1: من البدوي،
0: بدوي الجبل،
1: مدرسة البدوية في الوجدان، أنا أعتبر بدوي الجبل هو مدرسة في الوجدان صراحة.
0: أي نعم، ومن الشعراء البارزين في القرن العشرين.
1: نعم صحيح.
0: ماذا تحفظ للبدوي؟
1: بما أننا نتكلم عن الشام وأعباق الشام، هناك قصيدة هي أول قصيدة في ديواني أو الثانية على ما أظن، يقول: أما الشآم فلم تبق الخطوب بها روحا أحب من النعمة وريحانا، ألم والليل قد أرخى ذوائبه، طيفا من الشام أو طيف من الشام حيانا فأحيانا، حنى علينا ظماء في مناهلنا فأترع الكأس بالذكرى وأعطانا. ويقول: سمعت باريس تشكو زهو فاتحها، هل لا تذكرت يا باريس شكوانا، والخيل في المسجد المحزون جائلة على المصلين أشياخا وفتيانا، والآمنين أفاقوا والقصور لظا تهوي بها النار، بنيانا فبنيانا تلك الفضائح لو سميتها ظفرا، هل لا تكافأ يوم الروع سيفانا، نجابه الظلم مظلوم الضبا أشرا، ولا سلاح لنا إلا سجايانا، إذا انفجرت من الطغيان باكية، لطالما سمتنا بغيا وطغيانا، 20 عاما شربنا الكأس مترعة من الأذى، فتملي صرفها الآن.
0: يا سلام يا سلام،
1: هذه بالشام.
0: ما تذكر المطلع ماذا كان؟
1: إيه؟
0: يا سامر الحي،
1: هل تعنيك شكوانا رق الحديد
0: وما رقوا
1: لبلوانا خل الدم.
0: ما هذا؟
3: هذا ديوان بدوي الجبل.
0: سأعطي هذا الديوان لمن يعرف اسم بدوي الجبل إلا جعفر. هذا عرض خاص بالبنيات بالرياحين، وهو ديواني الشخصي بالمناسبة. لاحظي، فأنا يعني أصلح جلده بين الحين والحين. ما اسمه؟
4: ألقي تمليح تلميحاً.
0: ألقي تلميحاً؟
4: نعم.
0: ماذا سألتظن أنه خالي وخالك حتى ألقي تلميحاً؟ نعم.
3: هل لك أن تعطينا خيارات؟
0: ممكن، لكن هكذا سيتحول اللقاء إلى مسابقة، وأنا أردت. هل تذكرت ما اسمه؟ ما اسمه؟
1: نعم،
3: كان
1: محمد سليمان الأحمد.
0: نعم صحيح، أحسن.
1: دوي الجبل شاعر العربية.
0: أعطيك أعماله الكاملة، ليست هذه النسخة، لأن هذه النسخة لا عندي من الزمن يعني.
1: شكرا شكرا.
0: واحدة كاملة إن شاء الله.
1: حياك الله إن شاء الله يا رب، حياك الله.
0: في الحكمة والشافعي ندندن بعض الأبيات، ثم ننصح الذين قالوا كلاما سيئا بأن لا يقولوا، وننصح الذين سمعوا كلاما سيئا أن لا يغضبوا. فهل قال الشافعي في ذلك شيئا؟
4: أجل، كانوا الناس يقولون له، يعني لم ترد على الشتيمة ولم تستفد شيئا وابتعدوا عنك الجميع، فقال: قالوا سكتت، قالوا سكتت وقد خوصمت، قلت لهم إن الجواب لباب الشجر مفتاح، وصمت عن جاهل أو أحمق شرف، وفيه أيضا بصون العرض إصلاح. أما ترى الأزة تخشى وهي صامتة، والكلب يخسى لعمري وهو نباح.
0: يا سلام يا سلام،
3: هذه في ديوان الشافعي.
4: أجل أجل،
0: ماذا قلت يا ملاك؟
3: هذه القصيدة أو الأبيات الشعرية في ديوان الشافعي، وأنا حفظتها أيضا.
0: جميل، وله أبيات تشبهها أيضا بالفكرة. نعم. ذاتها أو المعنى ذاته،
3: عندما قال: يخاطبني السفيه بكل قبح، فأكره أن أكون له مجيبا، يزيد سفاهة فأزيد حلما، كعود زاده الإحراق طيبا.
0: الله
3: الله. وقال أيضا: إن كنت تغدو في الذنوب الجليدة، وتخاف من يوم المعاد وعيدا، فلقد أداك من المهيمن عفوه، وأفاض من نعم عليك مزيدا، لا تيأسن لطف ربك في الحشا، في بطن أمك لطفة ووليدا، لو شاء أن تصلى جهنم خالدا، ما كان ألهم قلبك التوحيد.
0: الله الله الله، ما شاء الله، أبحرت البنيات في ديوان الشافعي.
1: أبحرت،
0: وهن يقرأنا ويرتلنا ويعدنا الحكمة.
4: وهناك قصة جميلة جدا عن التغافل أيضا، ولكن بصراحة نسيت اسم الشخص. رجل ظل يلاحقه سفيه طوال الطريق ويشتمه يعني شتائم بذيئة جدا، فعندما اقترب من قريته ومن بني قومه، فقال للسفيه: إن كان هناك شتيمة أخرى تريد أن تقولها فقلها بسرعة قبل أن يأتوا قومي ليضربوك. جواب بالحلم، ولكنه جعل السفيه يطأطئ رأسه وينظر إلى الأرض ويذهب بخجل.
0: الله الله، هذا الإباء وهذا الحلم.
4: أجل،
0: هذا رجل معروف، معروف بحلمه، لكن أنا أيضا ما عدت أذكره. وقد ذكرت هذه القصة مرة في أحد اللقاءات التلفازية، صح؟ قد يأتي سموش، وأنا ادعيت أنني لست يعني أحمل الشيب، لكن بدأت الذاكرة تحمل الشيب، صحيح؟ نحن الآن نطوف في عالم القصة وفي عالم القصيدة، وأنت تكتبين القصة أيضا.
4: أجل،
0: بعد قليل سأطلب منك قصة طريفة، ولكن أريد أن أذهب إلى ابتسام، لأن لديها ما تريد أن تقوله هنا. ذكرنا أبياتا للسيد الوزير، نريد أن نذكر أبياتا للأستاذ جمال سعد الدين، وأنت يعني تقرأين له أبياتا شعرية جميلة، وهو رئيس اتحاد الكتاب العرب في محافظة درعا، وقد سمعتك تدندنين بها أيضا.
2: يقول: لا رأي بعد شجاعة الشجعان، هي أول وهي المحل الثاني، فاكتب على صدر السماء حكايتي وارسم ملامحها بلون قاني. إني أنا السوري، هاك هويتي، إن كنت تجهلني وذا عنواني. عيناي من ماء الفرات وسحنتي، من شامخات القمح في حوراني، ويداي من سعف النخيل وفي دمي، ورد الشآم وحمرة الرمان. وأنا ابن هذه الأرض ملح ترابها وملامح الأصحاب والخلان. إني أنا السوري، ما نجم على إلا أنا خريح ثم دعاني. إني أنا السوري، ما نجم على إلا أنا خريح ثم دعاني. فإذا بنيت فسل عن المدن التي شاخ الزمان ولم تشخ بزماني. بصرى وتدمر والشآم وقصرها أبوابها ومصاطب الريحان. لا تغمض عين الشهيد، فإنها كالشمس شاهدة على الأكوان. وسلامة الشرف الرفيع أمانة، وله الدم المنذور كالوديان.
0: يا سلام يا سلام، تحية للأستاذ جمال على هذه القصيدة الجميلة. صدقوني سأخبركم سرا فيما بيننا، أن بيننا من يطمح أن يضع قصيدته في المنهاج السوري، وأن يكون له يعني أنتم تدخلون مثلا، أو يأتي الأبناء في الأجيال المقبلة فيفتحون الكتاب هذا على سبيل المثال، فيقولون: هذه القصيدة للشاعرة ملاك عبد الكريم. لماذا تضحكين يا ملاك؟
3: لأنني أفرح بسماع هذا الكلام.
0: ما القصيدة التي يمكن أن تضعيها في المنهاج وأنت تكتبين الشعر؟
3: هناك قصيدة عن المعلم تعبر عن محبتي له، تقول: كتب ودفاتر أقلام، وحقيبة فيها ألوان، ومقاعد أطفال كانت محتاجة لمسات حنان. لوح أبيض داخل صفي يهتف فرحا، فهو يغني يكتب في جوفه إعلان: العلم عنوان أمان. في الصف مصباح النور، وهو بالعطف مأمور، يصنع مجدا بالكلمات، ويداه أنغام حياة، تكتب فوق اللوح وترسم لغة وعلوم وحساب، تاريخ فيه أمجاد، يصنع منا حلما أجمل، ويساعدنا حتى نكبر ننجز أفراح المستقبل. لمعلمنا نحن نسأل، فمعلمنا نبع حنان، وهو للصبر عنوان.
0: يا سلام يا سلام يا سلام، تحية للمعلمين جميعا. من من المعلمين تحبين؟
3: أحبك أنت أولا يا أستاذ.
0: أخجلتني.
3: أحب أمي لأنها هي معلمتي الأولى.
0: هي أحق مني صدقي. نعم
3: نعم. وأسرتي كانت المعلمة لي أيضا، فكانت تدعمني بكل ما لديها من معلومات.
0: جميل. الآن سنذكر معلما أو معلمة، كل منا سيذكر معلما أو معلمة مرة في حياته. جعفر.
1: أنا والله المعلم في الشعر والأدب هو مناز القصيد صراحة كان.
0: يا سيدي هذه الشهادة نعتز بها.
1: هاك الله. لا هذه الحقيقة والله يا دكتور، منازل القصيد. أما بالخارج الأستاذ رياض الرفاعي. الأستاذ رياض الرفاعي
0: بلغه السلام.
1: حياك الله.
0: أستاذ الرياضيات.
1: أستاذ الرياضيات نعم، هو يعني في الاتجاه العلمي هو الأستاذ الأفضل
0: طبعا. قد يتساءل السادة المتابعون والسيدات المتابعات من أين لي أن أعرف ذلك؟ الأمر سهل، أننا التقينا أمس في مهرجان دمشق للشعر
1: في الافتتاح. صح.
0: أي نعم. جميل. ابتسام.
2: أقول أن أمي هي المعلمة الأولى لي، والمعلمة يعني كل يعتبر أمه هو المعلمة الأولى.
0: الأم مدرسة.
2: الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب
0: الأعراق. أي نعم صحيح.
2: أمي هي داعمي وقوتي، هي ملهمتي ومرشدي، منها أستمد العزم والإرادة، ومن دفء قلبها أنال الودادة. أقول لها هذه الأبيات إن سمحتم لي
0: تعبيراً
2: عن حبي لها.
3: أمي ملاك يرف على سريدي، يحنو بأنفاس العبيد، أغلى من الدنيا علي، وأحن مخلوق إلي، أفدي الملاك الساهرة قلباً علي وناظرة.
0: يا سلام، سلمي على الوالدة وعلى الأهل جميعاً، ونرجو أن يكونوا بخير دائماً. من هو معلمك؟
4: أولاً
0: أنت يجب أن تفصلي. بالمناسبة وأنا من أول الحلقة ألاحظ أن بيني بين نظارتي وبين نظارتك تشابه، هل تبدلين؟ هل تجد أنا أسألك، هل تبدلين؟ لعل نظارتك عندي أفضل. هاتي لشو.
4: أولاً أمي وأبي. أمي هي الجندية المجهول التي كانت تسعى من أجلي، وأبي حملني ولبى حاجتي طوال ما أمي كانت تعلمني. فأما لمعلم المدرسة الحقيقي، سأروي لك طرفة. هناك الحفل الختامي في الصف الأول، قالت لي المعلمة، يعني أنا تعلم أنني فصيحة اللسان، قال اكتبي كلمة عن الحفل الختامي وألقيها في الحفل الختامي. ذهبت إلى أمي، قلت لها أمي اكتبي لي كلمة. قالت لا لن أكتب، القارئ يعرف ويكتب. قلت لها اكتبي لي أرجوك. لم توافق، فذهبت جلست بكل عزم وقوة وكتبت جملة أقول فيها لابد أن فشلك قد يعلمك من أخطائك، ولابد أن نجاحك قد يزيدك ذكاء. معلمتي التي يعجز اللسان عن وصف حنانها، ويا ليتها تعلم كم نحن ممتنين لها، معلمتي الفاضلة نعمات صياصنة. فقالت لي أمي أعطني الورقة أصلح لك التشكيل، يعني لما كنت أعرف الإعراب الضبط. فقلت لها أنت لم تكتبي لي، فلماذا تصلحي لي؟ وفعلا كان هناك خطأ، ولم أقبل أن تصلحني. لم تكتبي لا تصلحني.
0: الله الله.
4: وألقيتها في الحفل الختامي، ويعني كانت
0: جميل. كنت يعني قبل أن نلتقي الآن تصرين علي أن تسمعين أبيات كريم العراقي رحمه الله.
4: أزل
0: ماذا تحفظين له؟
4: هذه القصيدة حقا لها معنى. من يتذوق الشعر هو الذي يفهم المعنى، وهو الذي يفهم معنى فحوى هذه الأبيات.
0: فماذا قال؟
4: قال لأنه مر بمصاعب كثيرة وحذر منها ألا تيأسوا وألا تشكوا لأحد. قال بيت من الشعر أذهلني بروعته، توسد القلب مذ أنخطه القلم، أضحى شعاري وحفزني لأكرمه 20 بيتا لها من مثلها حكم. لا تشكو للناس جرحا أنت صاحبه، لا يؤلم الجرح إلا من به الألم. شكوك للناس يا ابن الناس منقصة، وهل من الناس صاح ما به سقم. أنصت جيدا، هذه الأبيات قوية جدا.
0: أنا والله منصت تماما. أنا منصت.
4: فإن شكوت لمن قاب الزمان له، عيناك تغلي والذي تشكو له صنم. وإن شكوت لمن شكواك تسعده، أضفت جرحا لجرحك اسمه الندم.
0: الله.
4: لا اليأس ثوبي ولا الأحزان تكسرني، جرحي عنيد بلا السعي النار يلتئم. اشرب دموعك واجرع مرها عسلا، يغزو الشموع حريق وهي تبتسم.
0: يا سلام.
5: أقول لك شيئا.
0: قولي.
5: أبي أيضا هو كان الداعم لي، ثم يأتي الأستاذ هاني الحكيم، هو أستاذ في اللغة العربية، والأستاذ وليد سراقبي. ويقال أيضا أنا كتبت في أسرتي أمي محراب الصلوات، وأبي عراب الدعوات، والأسرة وطن لو تدري تمنحنا
3: عطفا تمنحنا، حبا وحنانا يأخذنا نحو المستقبل يحملنا لننير سراجا للآتي.
0: يا سلام يا سلام، نحن سعداء جدا في هذه الحلقة الخاصة من منازل القصيد أن نكون معكم.
2: نحن أسعد برؤيتكم.
0: جعفر إسماعيل شكرا جزيلا.
1: حياكم الله، شكرا لكم.
0: ابتسام المصري شكرا جزيلا. ملاك عبد الكريم
3: شكرا لكم.
0: سعدت جدا بهذا، هذا سأخذه معي.
3: نعم.
0: شكرا لهذه المحاولات.
3: شكرا.
0: وتين العزيزة خالي شكرا جزيلا.
3: أستاذ خالي العزيز، أتمنى أن تصل هذه الرسالة لمعلمتي الغالية الآنسة شذى الوليد الصباغ التي كانت داعمتي ومدربتي وكانت بمثابة أمي أيضا.
0: شكرا جزيلا لك، ستصل إن شاء الله كل هذه الرسائل. مشاهدينا، هكذا في منازل القصيد كنا معكم مع الرياحين، هنا حيث يتجول الشعر في دمشق، وهنا حيث تستعيد دمشق حضارتها. والشعر يبدأ من دمشق، فأهله عشقوا الجمال وذوبوه وذابوا، كان منزلا وليدا فريدا من منازل القصيد.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: لو نحن ما في عنا مركز صحي، يعني هودي بدهن علاج دائم، طبيب مختص يشوفهن.
2: الموضوع المزعج برحلة العلاج أنه جرعات نحن بنشتريها من برا وبتكاليف عالية.
3: بس للأسف أنه نحن عنا هون ضعف في المراكز، المشكلة الناحية المادية هي يعني عم تلعب دور كبير.
4: عدم مسافة الطريق والمعاناة اللي مثلا بنعانيها هي بالمواصلات وعلى الأسعار بصراحة. في مشكلة بالقسم، يعني نقص الأدوية
5: قليلة بالمحافظة المراكز، وإذا وجدت تكلفتها عالية.
6: نحن هاي الرواتب اللي عم نستلمها من الدولة، عم ناخذها من الدولة، هذا الراتب ما بكفينا.
7: مسؤولية كبيرة بدنا نتحملها، وجوز يعني إهمال لحظات إنه تفقد المريض.
8: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
9: شو النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
10: متى سيكون هناك؟
8: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب، بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا.
11: أتمنى أن يكون في مفاوضات.
9: أنا معترض على فكرتين.
8: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا. القناة الثانية.
12: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات، ونطرح الأسئلة.

0: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.
1: غروب بشار الأسد من دمشق.
0: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
0: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.

مأمون الكزبري. مأمون الكزبري الحقوقي الأكاديمي، الرئيس المؤقت في عهد الانفصال، رئيس الوزراء الذي لم يتأقلم مع العسكر. ولد مأمون الكزبري سنة 1914 في دمشق، ينتمي لأسرة دمشقية عريقة، كان من أفرادها الكثير من علماء الدين والحديث. درس الكزبري في مدارس دمشق وبيروت، ثم انتقل إلى جامعة ليون في فرنسا ليدرس القانون الدولي. عاد بعد تخرجه إلى بيروت وعمل في مكتب للمحاماة حتى عام 1943، حيث غادر بيروت إلى دمشق ليمارس مهنة المحاماة في مدينته. درس الكزبري في كلية الحقوق جامعة دمشق إضافة إلى عمله في المحاماة، وألف العديد من الكتب القانونية، ولا تزال إلى اليوم مراجع في القانون والتشريعات يدرسها الطلاب ويرجع إليها المدرسون. انخرط الكزبري في العمل السياسي باكراً إلى جانب عمله الأكاديمي والحقوقي، فعمل مع العقيد أديب الشيشكلي الذي نفذ أول انقلاب له سنة 1949، ثم أسس معه حزب التحرير العربي في أوائل الخمسينات، وشغل منصب الأمين العام للحزب. في تلك الفترة شغل كذلك عدة مناصب إدارية هامة، فكان عضواً في البرلمان، ورئيساً مؤقتاً للجمهورية عام 54، ورئيساً لجامعة دمشق عام 1956، ثم استلم وزارة العدل في أواسط الخمسينيات. أيد الكزبري الوحدة مع مصر في البداية، وكان من بين أعضاء الوفد الذي ذهب للقاء عبد الناصر في القاهرة للاتفاق على الوحدة، إلا أنه عاد وأيد الانقلاب على دولة الوحدة عام 1961. بعد انقلاب الانفصال طلب منه المنقلبون أن يتولى رئاسة الجمهورية مؤقتاً ثم رئاسة الوزراء لما يتمتع به من خبرة، ولا سيما في المجال القانوني، إذ كان عليه أن يعدل الدستور السوري ليتناسب مع الظرف الجديد، إلى أن نفذ البعثيون انقلابهم في 8 آذار عام 1963، حيث اضطر أن يترك البلاد إلى فرنسا. بعدها قرر الكزبري أن يعمل في المغرب حيث درس في جامعاتها، وإليه يعود الفضل في تعريب التعليم هناك بعد أن كان

يدرس باللغة الفرنسية. في العام 1996 عاد الكزبري إلى لبنان وعاش فيه إلى أن توفي عام 1998، حيث دفن في مقبرة العائلة في دمشق. ترك مأمون الكزبري أثراً لا يمكن إغفاله في المجال التشريعي والقانوني، إلا أن الرجل المتأثر بالقانون والدستور الفرنسيين وبالنظام السياسي الفرنسي لم يتأقلم مع المناخ العسكري السائد، فكرس آخر ربع قرن من حياته أستاذاً أكاديمياً.

مساء الخير، هذه نشرة الأخبار وإلى العناوين. الشيباني يناقش مع نظيره الدنماركي اتفاقية تعاون شاملة بين البلدين، ويؤكد وجود مفاوضات برعاية أمريكية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية. قوات وزارة الداخلية تتسلم مواقعها في الحسكة، ونائب المحافظ يؤكد أن الانتشار الأمني يأتي ضمن ترتيبات الدمج. وزارة التربية تنفي تأجيل دوام المدارس، وتؤكد أن العام الدراسي يبدأ في 6 أيلول. الجيش الأمريكي يشن ضربات داخل إيران، وترامب يتوعد طهران بضربات أقوى إذا ردت على الهجوم.

0: أعلن وزير الخارجية أسعد الشيباني خلال مؤتمر صحفي بدمشق مع نظيره الدنماركي انطلاق رحلات جوية مباشرة بين دمشق وكوبنهاجن اعتبارا من 21 من شهر أيلول الجاري.
1: ننظر إلى السوريين المقيمين في الدنمارك من أطباء ومهندسين وطلاب وأصحاب أعمال كأصول وطنية واستراتيجية وجسر حضاري بين البلدين، سواء اختاروا العودة أم فضلوا البقاء. وتتويجا لهذه الجهود ستنطلق في 21 من هذا الشهر رحلات جوية مباشرة بين دمشق وكوبنهاجن لتخدم جاليتنا وتعزز الترابط بين بلدينا.
0: قال الوزير الشيباني إنه ناقش مع نظيره الدنماركي اتفاقية شراكة بين البلدين في جميع المجالات، مشيرا إلى دعوته للشركات الدنماركية للاستثمار في سوريا.
1: تركزت مباحثاتنا اليوم على الآليات الكفيلة بتفعيل دور هذه السفارة وتحويل افتتاحها إلى محرك فاعل للإنجاز، وفي هذا الإطار ناقشنا العمل على اتفاقية شراكة تمثل إطارا مؤسسيا للتعاون بين دولتينا في كل المجالات، ودفع مجلس الأعمال السوري الدنماركي من حيز الاتفاق النظري إلى واقع التطبيق العملي والمثمر. ومن هنا وجهت دعوة للشركات الدنماركية لاغتنام الفرصة مبكرا والمساهمة في قطاعات الطاقة المتجددة والمياه والزراعة والنقل البحري، فالمبادرة بالدخول إلى السوق السورية اليوم تمنح أصحابها أولوية زيادة الريادة الاستثمارية. كما تطرقنا إلى ملف التعافي وإزالة مخلفات الحرب والألغام بوصفه أولوية تسبق أي جهد آخر، لكونه الأساس في إعادة تأهيل الأرض وجعلها آمنة وصالحة للسكن.
0: وبشأن الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، أوضح الشيباني أن سوريا منخرطة في مفاوضات لوقف هذه الاعتداءات والاعتقالات لمواطنين سوريين.
1: وما تزال الاعتداءات مستمرة، فقد رصدنا 65 توغلا في شهر تموز وحده و52 في الأيام 18 الأولى من آب، يرافقها 147 حالة اعتقال منذ مطلع العام، لا يزال 49 منهم رهن الاحتجاز، فضلا عن حملات مداهمة للمنازل في القنيطرة في ريف دمشق. ثم تطالعنا تصريحات علنية بأن قوات الاحتلال لن تغادر جبل الشيخ، وهو ما نعتبره إعلانا صريحا لتكريس الاحتلال، يسقط بطبيعته أي ذرائع أمنية واهية. ورغم هذه التحديات ما زلنا متمسكين بخيار الحل الدبلوماسي ونعمل بجد لتحقيقه، فنحن منخرطون في مفاوضات بوساطة الولايات المتحدة الأمريكية إلى وقف الاعتداءات والاعتقالات والانسحاب إلى خطوط ما قبل 8 ديسمبر لعام 2024.
0: من جانبه قال وزير الخارجية الدنماركي إن بلاده خصصت هذا العام مبلغ 76 مليون دولار كمساعدات لسوريا على أن تزيدها خلال العام المقبل.
2: أتطلع قدما كما اتفقنا أن نستقبلك في كوبنهاجن في المستقبل القريب، حيث يمكننا أن نوقع اتفاقية شراكة هنا. طبعا هذه الاتفاقية طبعا ستغطي المجالات المختلفة من تعاوننا. نحن ندرك حجم الدنمارك واقتصادها باعتبارها داعما أو مانحا لسوريا، ولعدد من السنوات التزمنا بهذا الأمر، وهذا العام خصصنا حوالي 76 مليون دولار أمريكي، وأنا أرى بأننا في العام القادم سوف نزيد هذا الدعم ونخصصه لإعادة الإعمار.
0: كما تطرق وزير الخارجية الدنماركي إلى رغبة العديد من اللاجئين السوريين في الدنمارك بالعودة إلى سوريا وأن يكونوا جزءا من سوريا الجديدة، داعيا الوزير الشيباني لزيارة الدنمارك في أقرب وقت ممكن.
2: نحن استقبلنا عددا من السوريين لعقد أو أكثر في الدنمارك، والغالبية العظمى منهم ساهموا بشكل إيجابي في مجتمعنا، والعديد منهم يريدون أن يعودوا وأن يكونوا جزءا من سوريا الجديدة.
0: إلى ملف آخر، حيث نقلت وكالة رويترز عن تحقيق سري للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الوكالة حسمت المسائل العالقة في تحقيق يتعلق بأنشطة نووية سرية في سوريا خلال عهد النظام المخلوع. بحسب تقرير الوكالة، فقد تأكد وجود نحو 73 طنا من معدن اليورانيوم الطبيعي في أحد المواقع، منها 55 طن في صورة قضبان وقود، ونحو 18 طن من خردة اليورانيوم والنفايات. كما بيّنت الوكالة أن نظام الأسد تقاعس عن الإبلاغ عن هذه المواد والمنشآت والأنشطة النووية، بما فيها مفاعل نووي في دير الزور ومصنع لتصنيع الوقود النووي. رحبت وكالة الطاقة الذرية بشفافية حكومة دمشق الجديدة وبتعاونها معها عبر تقديم عناصر تشمل تقارير عن المواد النووية المطلوبة، مشيرة إلى أن سوريا أحرزت تقدما في ملف الأنشطة النووية السرية السابقة، في حين لم تحرز إيران أي تقدم. أفادت مراسلة تلفزيون سوريا بمقتل 5 أشخاص من جراء انفجار سيارة محملة بالذخيرة في بنشبري في إدلب.

0: من جانبه ذكر الدفاع المدني أن فرقه تعمل على إزالة مخلفات الحرب ومكافحة الألغام في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، وهي تعمل على تأمين الموقع بعد حدوث الانفجار. كما دعا الدفاع المدني الأهالي إلى عدم الاقتراب من موقع الحادث وإلى عدم العبث بأي أجسام مشبوهة والابتعاد عن المنطقة إلى حين انتهاء الفرق المتخصصة من أعمال المسح والتأمين بشكل كامل، حفاظا على سلامتهم ومنع وقوع حوادث إضافية. ذكرت مديرية إعلام الحسكة أن رتلا من قوات المهام الخاصة بوزارة الداخلية تسلم مواقعه داخل مدينة الحسكة، بما فيها معسكر الطلائع ضمن إطار عملية الدمج والانتشار الأمن الحكومي داخل المحافظة.
1: يمضي اتفاق الحكومة مع قسد فيما يبدو إلى مراحله الأخيرة، فتدخل قوات تابعة لوزارة الداخلية إلى قلب مدينة الحسكة وتتسلم مراكز الأمن وتنتشر قواتها في أرجاء المدينة. مديرية إعلام الحسكة ذكرت أن رتلا من مركبات وقوات المهام الخاصة في وزارة الداخلية تسلم مراكزه لبسط الأمن والاستقرار، كما تسلمت القوات معسكر الطلائع وسط المدينة ضمن إطار التفاهمات مع قسد المنحلة لتكون بديلا عنها. محافظ الحسكة نور الدين أحمد كان قد بحث مع وفد من وزارة الدفاع الإجراءات المتبعة لاستكمال عملية دمج المؤسسات والجهات العسكرية والأمنية في المحافظة وتعزيز التعاون بين الجانبين، بيد أن السؤال المطروح فيما بعد هذه الترتيبات هو عن مستقبل دمج عناصر قسد من دون إحداث فراغ أمني أو ازدواج في آلية اتخاذ القرار الأمني والعسكري، وما المؤشرات المحددة لنجاح العملية، والإجابات عليها قد تحدد ما إذا كانت قسد قد انتهت فعلا على أرض الميدان، كما انتهت بإعلان مظلوم عبدي حل التنظيم في قيادته وبنيته.
0: أكد نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي أن الانتشار الأمني الذي شهدته المحافظة اليوم طبيعي ومتفق عليه ضمن ترتيبات عملية الدمج. أوضح الهلالي في تصريح لوكالة نورث بريس أن وزارة الداخلية ضخت عبر الأمن الداخلي في المحافظة المئات من العناصر لسد الاحتياج الذي ما يزال قائما، مبينا أن الأعداد المنتشرة ترتبط بأقسام شرطة المرور والشرطة السياحية والمخافر التي سيتم تفعيلها خلال الأيام القادمة بعد استكمال سد احتياج المحافظة من القوات الأمنية. ينضم إلينا عهد صليبي مراسل تلفزيون سوريا من دير الزور. عهد، مساء الخير، كيف سارت عملية تسلم قوات وزارة الداخلية لمواقعها داخل الحسكة؟
2: مساء الخير لك والسادة المشاهدين. هذا الإجراء هو يأتي ضمن إجراء عمليات الدمج ما بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة السورية في منطقة أو يعني محافظة الحسكة، وهذا الدخول هو ليس الأول من نوعه. شهدت المنطقة تدخلات أو دخول لقوى الأمن الداخلي وأيضا بعض يعني الوحدات من وزارة الدفاع السورية إلى داخل مدينة الحسكة وإلى أطرافها في المناطق كالقامشلي والمناطق الشمالية من المدينة، لكن اليوم بشكل مختلف، وهو ربما يعني الحجم الأكبر للقوى التي دخلت إلى الحسكة هو ما جعل أن الأمر قد يكون يعني واضح أكثر أو ربما أخذ أبعاد أكثر. أيضا ربما هو يعني كونه الأول من نوعه بعد إعلان مظلوم عبدي حل قوات سوريا الديمقراطية بشكل كامل. فإذا يعني بتصريحات نائب محافظ الحسكة بأن يعني أصبحت المحافظة تحت سيادة الحكومة السورية وأن جميع الموارد فيها أصبحت تصب في خزينة الحكومة السورية بنسبة
0: 100%. إذن عاهد، هل انتهى وجود قوات الأسايش وقوات يعني الأمنية التابعة لقسد؟
2: يعني لا يمكن القول بهذا الشكل الواضح. ربما هي إجراءات يعني عملية دمج عناصر من الذين دخلوا أو وصلوا اليوم من غرب سوريا أو يعني وسط سوريا إلى محافظة الحسكة ودمجهم مع عناصر آخرين. وهذه الحادثة حصلت في أول لقاء كنا هناك في مدينة الحسكة، كان هناك دخول لمجموعات من قوى الأمن الداخلي و يعني أشركوا في ذات المقرات مع قوات الأسايش أو يعني قوى الأمن الداخلي في يعني قوات سوريا الديمقراطية. فإذا العملية هي كانت تسير على يعني رتم بطيء وربما اليوم أصبحت متسارعة بشكل كبير، لم يعد هناك مسمى أسايش أو ما شابه ذلك، الجميع أصبح ضمن صفوف قوى الأمن الداخلي أو وزارة الداخلية، والآخرين أصبحوا ضمن وزارة الدفاع ضمن الفرقة 60. هذه العملية هي تؤكد بأن عملية الاندماج قد تمت بشكل شبه تام، ربما يعني ما تزال بعض عمليات الفوضى التي تنتج عن بعض العناصر الذين كانوا ينتمون للشبيبة الثورية التي كانت هي مسؤولة في الوقت السابق عن كثير من أعمال يعني التجنيد الإجباري، تجنيد القصر ويعني سوقهم إلى المعسكرات، يعني كل هذه الأعمال كانت تنتج عن الشبيبة الثورية بشكل محدد، ويبدو أنها ما تزال غير راضية بشكل مطلق على ما كان يحصل وحصل أخيرا، وهو حلق قوات سوريا الديمقراطية. ربما تشهد المنطقة لفترة معينة من الزمن بعض يعني الأعمال التخريبية أو الفوضى في بعض الأحيان، لكنها بنهاية المطاف ستنتهي لأن الأمر الأساسي قد تم، وهذه تبقى تفاصيل بحسب تصريحات
0: نعم
2: يعني ما قاله نائب محافظ الحسكة وكذلك محافظ الحسكة في أوقات سابقة.
0: شكرا لك أحد صليبي، مراسل تلفزيون سوريا من دير زور. قال مدير الأمن الداخلي في السويداء سليمان عبد الباقي إن خروقات ميليشيا الحرس الوطني تتواصل بهدف نشر الخوف والتوتر، مؤكدا أنها لم تحقق أي تقدم أمام قوات الأمن الداخلي. أضاف عبد الباقي أن القوات لن تتهاون مع أي خرق يهدد أمن المواطنين أو يحاول فرض أمر واقع بقوة السلاح، مشددا على أن هدفها حماية الأهالي وفرض الأمن لا التصعيد أو مواجهة أبناء السويداء. أكد رفض تحويل المحافظة وأهلها إلى وقود لمشاريع سياسية، قائلا إن الدم السوري ليس ورقة ضغط وإن أمن المواطنين ليس موضع مساومة.
3: تتوتر خطوط محافظة السويداء مجددا، مجموعات مسلحة خارجة عن القانون تابعة لما يسمى بالحرس الوطني تستهدف بقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة نقاطا لقوى الأمن الداخلي المكلفة بتأمين المحافظة في منطقة تل حديد ومحور والغا بريف السويداء الغربي، ما أسفر عن 10 إصابات في صفوف عناصر قوى الأمن التي ردت على مصادر النيران. صفحة السويداء 24 أشارت إلى أن عودة القيادي في صفوف الحرس الوطني يامن الصغير إلى خطوط التماس في المحاور الغربية ساهمت في التصعيد، في حين أصدر ما يسمى بالحرس الوطني بياناً اتهم فيه قوى الأمن بإطلاق النار على المحور الغربي للمدينة، إلا أن الاشتباك الأخير جاء في وقت لافت تزامن مع تحرك المجموعات المسلحة لمنع طلاب المحافظة من التوجه إلى مراكز تقديم امتحاناتهم في الدورة الاستثنائية لشهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة المقررة بموجب مرسوم رئاسي. مدير الأمن في السويداء سليمان عبد الباقي فسر الخروقات الجديدة بأنها محاولة لصناعة توتر جديد ثم المتاجرة بنتائجه، في حين أكد مدير مديرية إعلام السويداء مرهف الشاعر أن أهالي المحافظة يرفضون ما تقوم به المجموعات المسلحة التابعة لحكمة الهجر من مصادرة قرار المحافظة، لافتاً إلى وصول مئات الرسائل يومياً من مواطنين بداخلها يشكون الظروف التي يعيشونها، وأضاف أن المجموعات تستثمر ملف الطلاب وسط مساع لتضليل الرأي العام. ما الذي ترمي إليه المجموعات المسلحة إذن؟ سؤال مشروع يطرح مع مجريات الميدان، لكن من دون فصله عن الخطاب السياسي التصعيدي لحكمة الهجري. إذ ظهر قبل أيام متحدثاً عن ارتباط الطائفة الدرزية بإسرائيل، مشيراً إلى دور أوروبي أمريكي ضمن تطورات مرتقبة بخصوص مستقبل المحافظة، مستقبل كانت اتجهت الأنظار إليه مؤخراً بالفعل باعتباره آخر الملفات الداخلية الأكثر حساسية في سوريا بعد إعلان حل قوات سوريا الديمقراطية.
0: وافق مركز السجل المتخصص في توثيق الانتهاكات الإسرائيلية في سوريا 267 انتهاكا ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال شهر آب الماضي. أظهرت إحصائيات المركز أن الانتهاكات الإسرائيلية خلال شهر آب الماضي سجلت ثانية أكبر نسبة منذ بداية عام 2026، حيث ارتفعت الانتهاكات 43% مقارنة بشهر تموز. بحسب المركز، تصدرت محافظة القنيطرة العدد الأكبر من انتهاكات إسرائيل خلال شهر آب بواقع 193 انتهاكاً، تلتها درعا ب 63 انتهاكا، في حين وقعت 8 في ريف دمشق واثنان في إدلب وواحد في دير الزور، تمثل بتحليق للطائرات الحربية الإسرائيلية. أعلن العراق استكمال استجواب أكثر من 5700 شخص يشتبه بانتمائهم إلى داعش نقلوا من سوريا والانتقال إلى مرحلة محاكمتهم. ونقلت وكالة الأنباء العراقية في بيان لمجلس القضاء الأعلى العراقي استكمال الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح 457 محتجزا سوريا ممن لم تثبت بحقهم أدلة تستوجب استمرار الإجراءات القضائية، تمهيدا لتسليمهم بتنسيق مع السفارة السورية في بغداد. كما وأشار البيان إلى أن عمليات التدقيق أظهرت أن الملف يضم أشخاصاً من 67 جنسية، بينها 16 جنسية عربية، في حين بلغ عدد السوريين المشمولين بالملف 3497 شخصاً. نفت وزارة التربية والتعليم صحة التعميم المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي الذي يزعم تأجيل بدء الدوام الدراسي حتى 19 من أيلول الجاري. أكدت الوزارة أن الموعد المعلن والمحدد بيوم الأحد السادس من أيلول الجاري لبدء الدوام الرسمي في جميع المدارس الحكومية والخاصة لم يتغير، داعية إلى عدم تداول أي تعميمات أو معلومات لم تصدر عن معرفاتها الرسمية. انضم إلينا حازم عوض مراسل تلفزيون سوريا من دمشق. مساء الخير حازم. إذن وزارة التربية تؤكد أن العام الدراسي سيبدأ في السادس من أيلول على موعده، ما قصة هذه الإشاعة عن تأجيل العام الدراسي؟
4: حقيقة محمد، بدأت هذه الإشاعات منذ فترة مع مرسوم الرئاسي لدورة استثنائية لطلاب السويداء، حينها بدأ البعض يتداول شائعات عن تأجيل بدء العام الدراسي حتى تنتهي هذه الدورة وتصدر نتائجها وفقا لما تم تداوله شعبيا. استمرت هذه الشائعات تتداول شعبيا حتى يعني ظهر قرار خاص بالمدارس الشرعية والتي تأجل بها بدء الدوام الدراسي للمدارس الشرعية فقط إلى 13 من الشهر الجاري نتيجة وجود مسابقة للمدرسين، حتى تأخذ وزارة الأوقاف ومديريات الأوقاف بشكل عام يعني وقتها في توزيع المدرسين الناجحين. بعد هذا القرار بدأ تداول قرار مزور على أنه تم تأجيل العام الدراسي إلى 19 من الشهر الجاري، ويبدو أن البعض يعني يريد أن يتم تأجيل العام الدراسي كما بدأ في العام الماضي. هذا العام ربما سيبدأ مبكرا عن العام الماضي، لكن وزارة التربية أكدت منذ الأمس عبر مصادر صراحة لم تكن يعني تأكيدات رسمية، حينها كانت مصادر تتحدث عن أن العام الدراسي على موعده ولا يوجد أي تأجيل. اليوم يعني صدر تصريح رسمي من الوزارة مؤكدة بأن العام الدراسي سيبدأ في وقته في السادس من الشهر الجاري يوم الأحد المقبل، ولا توجد أي قرارات خاصة بالتأجيل. وأكدت الوزارة بأنه لا يجب أخذ يعني أي قرار من دون الرجوع إلى المصادر الرسمية الخاصة بوزارة التربية.
0: وكيف هي الاستعدادات عموما حازم للعام الدراسي الجديد؟
4: بدأ الطلاب في عموم البلاد يعني بالنزول إلى الأسواق لشراء الحاجيات المدارس. بالفعل العام الدراسي من الناحية الإدارية بدأ اليوم تحديدا، الإداريون من أساتذة ومدراء مدارس بدأوا في دوامه الرسمي اليوم على أن تبدأ المدرسة في الأحد المقبل. الاستعدادات يعني تمضي بعد بدء العام الدراسي، تبدأ استعدادات أخرى لها علاقة بتأمين الكتب اللازمة للدراسة. ربما حتى هذه اللحظة لا يعرف الطلاب كيف سيتم تأمين هذه الكتب، سواء سيتم بيعها أو سيتم توزيعها داخل المدارس. لكن فيما يتعلق بالقرطاسية، الأسواق يعني تشهد إقبالا من قبل يعني الأسر لشراء حاجيات المدرسة، رغم أن يعني هناك أسر تتحدث عن ارتفاعات في الأسعار ربما قد لا تكون تتناسب مع المدخول الشهري أو اليومي لهذه الأسر، إضافة إلى الغلاء المعيشي الذي تشهده الأسواق من ناحية المستلزمات الأساسية. قد يضطر البعض إلى يعني اختصار بعض الأمور من الحاجيات المدرسية أو الحاجيات المعيشية لتأمين المستلزمات الرئيسية. حتى هذا اليوم لا يوجد أي يعني لا يوجد أي قرار خاص باللباس المدرسي، سواء بالتساهل مع اللباس المدرسي القديم من لم يستطع شراء لباسا مدرسيا، ولم يصدر قرار أساسا بتعديل اللباس المدرسي كما كان أيضا يشاع خلال الفترة الماضية بأنه سيكون هناك لباسا جديدا يطرح في الأسواق، لكن ذلك أيضا لم يتم.
0: شكرا لك حازم عوض، مراسل تلفزيون سوريا من دمشق. غادرت 186 عائلة من المقيمين في مخيمات شمال غربي سوريا في قافلة عودة طوعية من إدلب متجهة إلى مناطقها الأصلية. بحسب وكالة سانا، فقد انطلقت القافلة من طريق إدلب سرمدة متجهة نحو 5 محافظات، في حين يتصدر ريف حماة الوجهات التي يقصدها العدد الأكبر من العائلات العائدة. ونسقت محافظة إدلب عودة القافلة مع عدة جهات، منها مديرية الشؤون الاجتماعية ومفوضية اللاجئين، لتأمين احتياجات العائلات منذ تجمعها وحتى وصولها إلى مناطقها. أعلن وزير الزراعة باسل سويدان عدم تجديد عقود استثمار أملاك الدولة لعام 2027 قبل استكمال مراجعتها وتدقيقها قانونيا. أوضح سويدان أن اعتماد جدول التسعير الجديد سيكون شرطا أساسيا لتجديد العقود، مؤكدا أنه سيتخذ إجراءات قانونية بحق العقود المخالفة بما يضمن حماية المال العام وتحقيق أفضل منفعة من أملاك الدولة. قال مدير المصالح العقارية عبد الكريم إدريس في تصريح لتلفزيون سوريا إن مشروع أتمتة السجل العقاري يهدف إلى تحويل كل الوثائق والعقود العقارية المحفوظة في المحافظات إلى شكل رقمي وربطها بالبيانات القانونية والمخططات الخاصة بكل عقار.
5: بدون شك نحن سنسعى من خلال هذا المشروع إلى تحويل كافة الوثائق والعقود السابقة العقارية المحفوظة لدى الأرشيف المديرية في المديريات في المحافظات، تسعى لتحويله إلى شكل رقمي وفهرسة هذه الوثائق، وأيضا البيانات التي تحتاج لرقمنة وتحويلها لشكل إلكتروني رقمي، فحيتم أيضا تحويلها والربط ما بين هذه البيانات والمعلومات. من جهة الحقوق العينية والنواحي القانونية للعقار، ومن جهة أخرى أيضا المخطط والموقع والمواصفات وكل أنواع الأنشطة اللي مرتبطة بهذا الموقع.
0: بدأت وزارة الإدارة المحلية والبيئة التحضير لمشروع أتمتة السجلين العقاري والمساحي في سوريا بالتعاون مع الجانب التركي عبر ورشة عمل مشتركة تجمع خبراء ومختصين من الجانبين، تمهيدا لإطلاق منظومة رقمية متكاملة تسهل إنجاز المعاملات العقارية. ذكرت الوزارة أنها تهدف لتعزيز حماية الملكيات وموثوقية الخدمات المقدمة للمواطنين.
6: اليوم في زيارة لوفد فني من الطاوة التركي وتركسات، هي الزيارة جاءت ثمرة لي أعمال سابقة، كان في توقيع مذكرة مع شركة بروكسات في تركيا من أجل تطوير المصالح العقارية، وحاليا في فريق فني مكون من 13 شخصية معظمهم من الطابو التركي موجود لأجل تحليل الواقع الحالي في الطابو السوري المصالح العقارية، ووضع خطوات عملية للانتقال من الحالة الورقية إلى الحالة الإلكترونية وتسهيل العمليات على كافة المواطنين.
7: حضرنا مع فريق تركي كامل لأتمتة الطابو والكداسترة السورية، السجل العقاري السوري. الفريق فريق مختص في المشاريع هذه وقام بإتمام المشاريع في تركيا وفي نفس الوقت أتمناها في قبرص الشمالية أيضا. الآن عم نحاول ننقل التجربة اللي عشناها واللي عايشينها المواطن التركي مشان نعيشها للمواطن السوري من ناحية أتمتة الطابو من الألف للياء، بحيث الهدف الأساسي إنه نلغي حضور المواطن إلى دوائر الطابو.
5: التحول الرقمي يلعب دور أساسي في تحويل هذا الأرشيف الورقي إلى أرشيف إلكتروني واستخلاص ما يمكن الاستفادة منه من معلومات من هذه الوثائق باستخدامها بعملية التداول العقاري لاحقا، بالإضافة إلى توزيع الخدمات المواطنين وتسهيلها وتبسيطها. التحول الرقمي حيلعب دور أساسي بهذا الموضوع. بدأنا بشيء اسمه تقديم القيد العقاري عن طريق منصة أنجز، ولكن لا تزال هذه الحلول هي حلول هجينة تعتمد على العمل اليدوي بشكل كبير. إن كان خففنا بعض الأعباء على المواطن بالنزول والمراجعة مراكز عقارية، ولكن لا يزال العمل في المكاتب يتم بشكل تقليدي في أغلب المناطق.
0: أعلن الرئيس التنفيذي لشركة سورية للبترول يوسف قبلاوي بدء تشغيل وحدة الإنتاج في حقل الطابية كونيكو بدير الزور بعد إعادة تأهيله، مؤكدا أن بئرين من الحقل ينتجان 1.5 مليون متر مكعب من الغاز سيضخان لشبكة الكهرباء لزيادة ساعات التغذية.
8: بعد عقد من التوقف عاد حقل كونيكو للغاز في ريف دير الزور إلى العمل بجهود العاملين داخله وبدعم من الشركة السورية للبترول ووزارة الطاقة، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في الحقل بحضور وفد وزاري وممثلين عن الشركة ونائب محافظ دير الزور بدر المصلوخ.
9: اليوم احنا موجودين في معمل كونيكو الغازي اللي هو معروف أحد الروافد الاقتصادية لسوريا، بجهود وسواعد العاملين في هذا المعمل، وهم حقيقة هم سواعد وطنية، الشباب الموجودين مهندسين وفنيين، تمكنوا من إعادة تأهيل جزء من هذا المعمل ووضعه في الخدمة.
8: كونيكو أحد أبرز منشآت الغاز في سوريا، يضم 5 آبار تغذية، أعيد تأهيل 2 منها حتى الآن لتبلغ القدرة التشغيلية الحالية نحو 1 مليون متر مكعب من الغاز يوميا بحسب السورية للبترول.
10: البرين هذول عم بينتجوا 1.5 مليون متر مكعب من الغاز، هذه الكمية الغاز راح تنضخ بشبكة الكهرباء لزيادة إنتاج الطاقة، الذي سينعكس على عدد ساعات أكثر من الكهرباء للمواطن السوري.
8: اليوم تعني عودة كونيكو إلى العمل أكثر من استئناف الإنتاج، فهي خطوة يعول عليها بزيادة كميات الغاز المخصصة لتوليد الكهرباء ودعم منظومة الطاقة في دير الزور والمنطقة الشرقية، وصولا إلى تعزيز استقرار قطاع الطاقة في سوريا.
11: يعود حقل كونيكو إلى الخدمة تدريجيا، حيث تستعيد سوريا جزءا من قدرتها على إنتاج الغاز في خطوة يعول عليها لتعزيز إمدادات الطاقة ودعم عودة المنشآت الصناعية إلى العمل. من قلب حقل كونيكو، مصعب الحنت، تلفزيون سوريا، دير الزور.
0: شهدت مدينة رأس العين شمالية محافظة الحسكة وقفة احتجاجية شارك فيها عدد من المزارعين طلبوا الحكومة من خلالها بصرف مستحقاتهم المالية عن المحاصيل الزراعية التي سوقوها قبل نحو 3 أشهر.
12: بطاقة رأس العين بالنسبة للقمح والشعير وكل الانتاج وحتى القطن، إلى اليوم الفلاحين لم يحصلوا على دفعة من الدفعات الأولى، معناته نحن بهذا الجانب للشهر الأول 2027 ما نحصل على كلمة 1 مليون ليرة للدفعة الأولى. على نجي على التنظيم، الفلاحين اليوم في فلاحين نزلنا مثلا 10 فلاحين أو 15 فلاح، أنا سلموني 1 مليون أعطي لمين وخلي مين. نحن نطالب وناشد وزير المالية انه ليش راس العين بدون المصارف مهش اهم شيء. درباسيه فيها مصرف، وعموده فيها مصرف، والقامشلي فيها مصرف، وتلتمر فيها مصرف، وراس العين امن وامان، والدوله موجوده براس العين. ما هو سببنا الريد؟ نحن نشوف كانه راس العين من قبل المحافظه مهمشه
13: بس حقنا.
0: يلجأ أصحاب الدخل المحدود إلى مكبات النفايات معتمدين عليها كمصدر رزق يعينهم على مشقات الحياة، بالرغم من قساوة عملهم يتعرضون إلى مضايقات اجتماعية كثيرة يرون أنها ظالمة لهم، لأن الحاجة هي ما يدفع بهم إلى هذا النوع من العمل، ويطالبون الجهات المختصة بالنظر في أحوالهم وإيجاد أماكن مخصصة تحفظ كرامتهم.
14: تبدأ رحلة محمد في الصباح الباكر، إذ يقضي ساعات طويلة بين أكوام النفايات في البحث عن مواد قابلة للبيع تدفعه الحاجة وغياب فرص العمل إلى مهنة قاسية تفرضها ظروفه المعيشية.
15: بنلم بلاستيك، كياس نايلو، شغلات بالأراضي. بنعاني من الشمس، من الأبر، من الأزال، ضربة الشمس تضرب علينا، وبالأحيان الشتي بالشتوية كمان نفس الشيء، كمان شتي ومطر. وبرغم هالشيء يعني كله بيحكي على كيفه. كل مين بيحكي إنه عايز باله ما زباله، ونحن ما نلم غير من الهوايا وما نحتاج هذا.
14: محمد وآخرون تتزامن ساعات عملهم مع غياب الناس ليلا أو فجرا، حيث يواجه ممتهنو النبشي مضايقات وإهانات متكررة رغم اعتمادهم عليه مصدرا وحيدا للرزق اليومي.
16: يعني شغلة مكبوبة بالحاوية، يعني راح تروح على الزبالة، يعني ناخذها نستفاد منها احنا، عرفت علي؟ مثل البلاستيك والشمع، عرفت علي؟ النايلو، البيبسي، الحديد، كلياته هذا، عرفت علي؟ بس ليش هيك عم تحكي العالم ما بعرف، يا زبال ويا وسخ وهالكلام ما ينسمع، عرفت علي؟ يعني هو بالنهاية مكبوب بالزبالة، عم ناخذه نستفاد منه احسن ما نقول للعالم تعاطينا.
14: وفي المقابل يغيب دور الجهات المختصة عن تنظيم هذا العمل، فلا أماكن مخصصة لفرز النفايات ولا حلولا تحفظ كرامة هؤلاء وتضع حدا لمعاناتهم المستمرة.
0: يشتكي أهالي ناحية صبورة في ريف حماة الشرقي من تأخر عملية إزالة القمامة في شوارع البلدة بسبب نقص المحروقات لجرار البلدية ونقص عمال النظافة، خصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة وقلة المياه في الصيف، مع تخوفهم من أن تتسبب بأمراض وأوبئة في حال تأخر إيجاد الحلول.
17: يشكو أهالي صبورة في ريف حماة الشرقي من انتشار القمامة في شوارع البلدة منذ 40 يوما، وذلك بسبب تأخر عمليات الإزالة من قبل الجهات المعنية.
18: طبعا بوضع الصيف كتير الوضع صعب بسبب درجة الحرارة والحشرات. طبعا عم تحاول البلدية قد ما فيها أن تأمن تواتر معين لإزالة القمامة والضياع، لكن يمكن أزمة محروقات، عدم توفر، ما عندها الإمكانية خلال أسبوع تشيل العدد المطلوب منها من النقلات من الضيعة لمكب القمامة، وبالتالي عم نعاني في مشكلة فيها هي، وعم تتراكم القمامة بشوارع القرية بشكل مثل يعني أنتم فيكم تمروا بشوارع القرية وتشوفوا هذا الوضع.
17: أسباب عديدة وراء أزمة انتشار النفايات، أبرزها نقص الكوادر وقلة الإمكانيات المتوفرة.
19: أول شيء سبب مادي، إمكانيات متواضعة، تحديدا موضوع اللي بتواجهنا هي المحروقات، مازوت. الشيء الثاني هو ما عندنا عمال نظافي. الحلول تركيب الجي بي إس للجرار بين المشكلة. اثنين، المبادرات الأهلية كمان بتحد من تفاقم المشكلة. ثلاثة، موضوع رفض أو تعيين عمال النظافة عاملين مع سائق بحلنا المشكلة.
17: الجهات المعنية تبذل جهدها في سبيل حل هذه الأزمة، إلا أن ارتفاع درجات الحرارة وتأخر الحل يفاقم الأزمة لدى المواطنين.
20: بين قلة الموارد ونقص الكوادر تستمر مشكلة انتشار القمامة في شوارع بلدة صبورة، في حين ينتظر الأهالي الحلول الجذرية من الجهات المعنية بدلا من الاعتماد على المبادرات المجتمعية التي لم تلبي التطلعات بعد. عراق زينو، تلفزيون سوريا، بلدة صبورة في ريف حماة الشرقي.
0: أطلقت وزارة الصحة ومديرية صحة دمشق حملة الكشف المبكر عن مرض الزرق العيني في مشفى وبنك العيون الجراحي في دمشق بهدف تعزيز الوعي للحد من فقدان البصر الناتج عن هذا المرض.
13: نستقبل اليوم حملة الكشف المبكر عن مرض الزرق في مشفى وبنك العيون الجراحي، ونبدأ باستقبال المرضى من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 2 ظهرا، ونستقبل ما يقارب ما بين 200 و 250 مريض.
21: والله الحملات هذه بشكل عام والله حملات ممتازة جدا، وفيها خير وفيها بركة للناس، وخففت أعباء كثيرة بالنسبة للناس، أعباء كثيرة، لأنه صراحة فيها خدمة، والناس يعني تعرف حتى الشيء، يعني في ناس عندها ما عندها حق أكل، فوين ما كان في الشيء البلاش يعني تتوجه لعنده، هذا شيء مفيد والحمد لله يعني. ونأمل أنه تتوسع أكثر وتكون أوسع، مجالها أوسع من هذا المجال، يعني توصل جميع المحافظات.
0: في قرية معرشمشة بريف إدلب الجنوبي لا تنتهي معاناة العائلات العائدة عند حدود المنازل المهدمة، فأطفال مصابون بضمور الدماغ يعيشون داخل بيوت غطتها الخيام، ويواجهون خطر فقدان مزيد من قدراتهم الحركية مع غياب المراكز المتخصصة وارتفاع كلفة العلاج الفيزيائي.
22: منزل بلا سقف وأطفال يحتاجون إلى رعاية لا تنقطع، هكذا بدت حياة أبي مصطفى بعد عودته إلى معرشمشة بريف إدلب. فخلف ملامحه المتعبة معركة يومية لتأمين علاج أطفاله الثلاثة المصابين بضمور الدماغ، معركة تفوق تكاليفها قدرة الأسرة وتزداد صعوبة مع غياب الرعاية القريبة.
23: يعني هودي بدهن علاج دائم، طبيب مختص يشوفهم، صور للدماغ لجسمهم أو تحاليل لبقية جسمهم، وعلاج فيزيائي دائم. يعني لهون احنا ما في عنا مركز صحي، واقرب مركز صحي في معرة النعمان، شوب كتير صراحة، وهن هدولي يعني كمان بيأثر عليهم شوب، بيضوجوا كتير يعني بالشوب، بس شو طلع بيدي؟ ما في يعني ما في باليد حيلي صراحة يعني.
22: وعلى مقربة من منزل أبي مصطفى تخوض أم محمد معركة يومية من نوع آخر، فهي تعيل زوجا مصابا بمرض مزمن، وترعى طفلتها المصابة بضمور الدماغ، وتحاول من خلال عملها اليومي تأمين الدواء ومتطلبات الأسرة.
24: يعني أنا صحتي عم تتراجع وهون صحتنا عم تتراجع نفس الشيء، يعني هاي معاها ليك أسنانة كلها ليك خرباني، كل يوم بدي جيب لها بنادول لحتى بس تسكين لها، وهو نفس الشيء زماخ البلعة تبعية الروماتيزم ودواء للأجري ما بيضي ماشي خالص نهائيا، بدي شد وشد لا يجي لك روح الحمام، يعني هاي المعيشة اللي عايشتها.
22: بالنسبة إلى هؤلاء الأطفال لا يمثل العلاج الفيزيائي خدمة إضافية لهم، بل جزءا أساسيا من الحفاظ على قدرتهم الحركية، فتأخر الجلسات قد يؤدي إلى تراجع الحركة وفقدان مهارات كان يمكن تطويرها بالتدخل المبكر.
25: أطفال عندي كانت أحكي عن شيء شايفه بعيني، ما رح أحكي شيء من الخيال، يكون أمنت آجار الجلسة ولكن ما أمنت تكلفة الوصول للمركز، تخيل يعني أمنت جلسة بس ولكن ما أمنت تكلفة، فصار عنده عائقين، عائق إنه وصول وعائق تاني هو تكلفة الجلسة. طبعا حالات شل دماغي بتختلف مثل ما قلنا كتير حالات، يعني في حالات شديدة هاي رح يكون التأخر علي سيء جدا.
22: لا يكفي أن تعود العائلات إلى قراها ما لم تجد منازل مكتملة تحمي أطفالها ومراكز صحية قريبة تتابع حالاتهم. السكن الآمن والرعاية المنتظمة شرطان أساسيان لحماية صحة هؤلاء الأطفال وذويهم.
26: هنا في معرشمشة لا تواجه العائلات آثار الدمار وحدها، فغياب السكن الملائم والرعاية الطبية المنتظمة يجعل مرضى الأطفال عبئاً يتفاقم مع كل يوم يمر من دون علاج. إبراهيم السويد، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
0: أفادت مراسلة تلفزيون سوريا بمقتل 6 أشخاص بينهم سيدة وطفلان، بالإضافة إلى إصابة آخرين في غارات إسرائيلية على دير البلح وسط قطاع غزة. وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش ينفذ موجة استثنائية وكثيفة من الغارات الجوية على منطقة الكتيبة بقطاع غزة لمساعدة قوة الرديف على الانسحاب كانت قد تسللت إلى القطاع لتقديم الدعم لميليشيات مدعومة من إسرائيل، مشيرة إلى أن تبادلا كثيفا لإطلاق النار جرى في منطقة التسلل عند المستشفى الأمريكي غربي المدينة. يأتي ذلك في وقت قال جيش الاحتلال الإسرائيلي فيه بأنه اعتقل خلال العملية قائد الأمن في حركة حماس بقطاع غزة. في الضفة الغربية المحتلة هاجم مستوطنون إسرائيليون مسجد نور الدين زنكي في بلدة بزارية شمال غربي محافظة نابلس. نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر محلية أن المستوطنين أشعلوا النار في غرفة قريبة من المسجد بعد فشلهم في خلع أبوابه، وكتبوا شعارات عنصرية في المكان توعدوا من خلالها بقتل العرب. يأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه هجمات المستوطنين على المنازل والأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية. قالت عنها هيئة مقاومة الجدار إنها تخطت 6000 هجمة منذ مطلع العام الجاري وأدت إلى إصابة مئات الفلسطينيين. هذا وهدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 4 مبان سكنية لفلسطينيين في الضفة الغربية بذريعة بنائها على أرض مخالفة وفقا لوكالة الأناضول.
1: أنت من عصير الشمالية كيف تعتبر على كيفك؟
2: طيب تشتغل الباقي

0: ضربه حطها.
1: وين اللي بيرن امبارح؟

0: أعلن الجيش الأمريكي شن ضربات على أهداف تابعة للحرس الثوري داخل إيران. أوضح الجيش الأمريكي في بيان عبر منصة إكس أن الضربات جاءت في أعقاب محاولات هجومية نفذها الحرس الثوري مؤخرا استهدفت حركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز، فضلا عن أفراد عسكريين أمريكيين منتشرين في المنطقة. من جهتها أفادت وكالة تسنيم الإيرانية بدوي 8 انفجارات في الساحل الجنوبي لجزيرة قشم بمحافظة هرمزغان جنوبي إيران، في حين دعت الخارجية الأمريكية رعاياها في الشرق الأوسط إلى توخي أقصى درجات الحذر والاستعداد لاحتمال إلغاء الرحلات وإغلاق المجال الجوي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ضربت أهدافا إيرانية بالقرب من مضيق هرمز ردا على محاولة الإيرانيين زرع ألغام بحرية في المضيق وعلى إطلاق طهران 8 صواريخ باتجاه قاعدة أمريكية في الأردن. توعد ترامب في منشور على صفحته بتروث سوشال بضربات أشد وأقوى بكثير إذا ردت إيران على هذا الهجوم، مشيرا إلى أن الهجوم الأكبر على إيران ما يزال قيد الإعداد وعند تنفيذه لن يتبقى إلا القليل منها. من جانبها قالت هيئة الأركان الإيرانية إنها ستوجه ضربات قوية للولايات المتحدة ردا على ضرباتها في مناطق في سيستان وبلوشستان وهرمزغان. هذا وقال المتحدث باسم الحرس الثوري حسين محبي في منشور على منصة إكس إن عقابا شديدا ينتظر المعتدين وإن الولايات المتحدة ستندم على هجماتها الجديدة، وذلك بعد سماع دوي انفجارات في محيط بندر عباس وقشم وجاسك وسيريك وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية. هذا وأكد التلفزيون الإيراني مقتل 4 أشخاص على الأقل وإصابة 35 آخرين بجروح خطيرة في هجوم أمريكي على حفل زفاف في سيريك، في حين ردت إيران بإطلاق صواريخ باليستية نحو قواعد أمريكية في الأردن وفق ما نقله موقع أكسيوس. وفي الأردن أعلن التلفزيون الحكومي تفعيل صفارات الإنذار في البلاد، وذلك بعد إطلاق إيران لصواريخ ومسيرات. ينضم إلينا شعبان عبود مراسل تلفزيون سوريا من واشنطن. مرحبا بك شعبان. إذن خريطة الضربات تتوسع، ما المستجدات؟
1: نعم تتوسع، ويبدو أننا نذهب يعني شيئا فشيئا نحو موجة جديدة من التصعيد بعد هدوء دام نحو الشهر تقريبا، حتى أن يعني التحذير الذي وجهته وزارة الخارجية الأمريكية إلى الرعايا الأمريكيين في الشرق الأوسط يحمل في ثناياه نوعا من احتمالات أن التصعيد ربما يتوسع ليشمل يعني عدد من دول المنطقة. هذا التحذير لا يخرج يعني لمجرد اشتباكات أو ضربات محدودة أو ضيقة، لكن ربما يعكس أن هناك توقعات داخل الإدارة الأمريكية أن التصعيد ربما يتوسع. وكما لاحظنا أن الرئيس دونالد ترامب هدد الإيرانيين وتوعدهم في حال ردوا على هذه الضربات الأمريكية، والإيرانيين قاموا بالرد، قاموا باستهداف قواعد وفي الأردن. هل هذا يعني فيما يعنيه أنه ربما يكون هناك أيضا ضربات أمريكية جديدة، رغم أنه يعني في وقت سابق كان هناك نوع من الاستبعاد لعودة التصعيد العسكري، وذلك على خلفية أوضاع الجيش الأمريكي وتقارير كثيرة تحدثت عن نقص في العتاد وتحذيرات لضباط أمريكيين وقادة كبار في البنتاغون من إطالة أمد الحرب. لكن على ما يبدو أن الرئيس دونالد ترامب والقيادة المركزية الأمريكية يودان القول أن الخيار العسكري ما زال مطروحا. وإذا لاحظنا محمد أن الضربات الأمريكية، طبيعة الضربات الأمريكية وطبيعة الأهداف خلال اليومين المنصرمين كلها تتركز في منطقة مضيق هرمز، بمعنى أنه بخلاف الضربات الأمريكية السابقة في ذروة التصعيد التي كانت تستهدف مناطق داخلية لها علاقة في الداخل الإيراني، لها علاقة بقواعد، حتى لها علاقة بقيادات إيرانية، اليوم كلها لها علاقة بموضوع أمن الملاحة والمضيق. ويعني استهداف منصات صواريخ تحمل ألغاما، منشآت لها علاقة بزرع الألغام، منظومات رادارات إلى ما هنالك، وكلها لها علاقة بالمضيق وحركة السفن والملاحة. حتى أن بيان وزارة بيان القيادة المركزية الأمريكية قال أن الضربات الأمريكية جاءت بعد يعني استعدادات للحرس الثوري أو محاولات للحرس الثوري استهداف السفن وناقلات النفط في المضيق. إذا الأولوية اليوم هي المضيق، عنوان هذا التصعيد وهذه الضربات هو المضيق تحديدا وحرية الملاحة وموضوع ناقلات النفط، وليس يعني أي شيء له علاقة بالداخل الإيراني، بالبرنامج النووي الإيراني، بأي شيء آخر. هذا يعني فيما يعنيه أن موضوع حرية الملاحة، موضوع عبور ناقلات النفط، يشكل أولوية بالنسبة للرئيس ترامب، الذي قال يعني قال خلال الساعات الماضية أن معدل يعني حركة السفن يزداد، التي تعبر الممر السري في الليل، يزداد شيئا فشيئا، وحتى أن هناك تقديرات أن تلك السفن يعني تحمل معدل نحو يعني 15 مليون برميل كل ليلة. ربما الرئيس دونالد ترامب أراد أن يوجه رسالة إلى أن موضوع حرية هذه الناقلات في العبور هو خط أحمر ولا يمكن العبث به.
0: وفي الوقت
1: نعم،
0: نفسه
1: لكن
0: توعد بالمزيد من الضربات كما قلنا في حال رد الحرس الثوري، والحرس الثوري يرد الآن. وترامب قال بأنه هناك هجوم، أو الهجوم الأكبر على إيران قيد الإعداد والتنفيذ. هل هناك فعلا يعني سيناريو لهجوم من هذا النوع، أم أنه يعني تهديد بالدرجة الأولى يعني لإيران؟
1: يبدو على ضوء القراءات الأخيرة والتحليلات الأخيرة، يبدو أنه نوع من التهديد اللفظي، موضوع الهجوم الكبير يعني. لكن أغلب الصحافة الأمريكية ووسائل الإعلام الأمريكية تحدثت، وخاصة التقرير لموقع أكسيوس تحدث عن دراسة قدمها ترامب، يعني قدمت له دراسة تتعلق بضربات أعدتها أو خطة أعدتها القيادة المركزية الأمريكية، وقدمت إليه تتحدث عن ضربات محدودة يعني لها علاقة بموضوع منع إيران من زرع الألغام ويعني واستهداف السفن ويعني إلى ما هنالك. لكن هذه الضربات يعني طبيعة التقارير وطبيعة الضربات لا تشي أنها يعني تتحدث عن هجوم كبير. لذلك يعني ربما تكون يعني النية هي ضربات، بالفعل ضربات محدودة، ولكن

0: النصفية للكونغرس؟
1: كل شيء وارد. يعني الرئيس دونالد ترامب حينما سئل عن أثر هذه الحرب على موضوع انتخابات التجديد النصفي، قال إنه لا يكترث لهذه الانتخابات، بمعنى أن الأولوية بالنسبة إليه هي أسعار النفط، استمرار عبور ناقلات النفط. ربما يعني هذه أولويته في الوقت
0: نعم.
1: الحالي وليس شيء آخر. لذلك التصعيد وارد في حال يعني أيضا قامت إيران بالرد، أو كانت طبيعة الردود الإيرانية يعني أكبر من المتوقع أو أكثر من المتوقع.
0: شكرا جزيلا
1: نعم،
0: لك
1: إليك
0: شعبان
1: العودة.
0: عبود، مراسل تلفزيون سوريا من واشنطن. قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن النقاشات مستمرة مع عمان وباكستان بشأن إجراءات خفض التصعيد في المنطقة. أكد الأنصاري في تصريحات صحفية مساء اليوم أن بقاء أزمة مضيق هرمز دون حل سيؤدي إلى التصعيد ويضر بالجميع، مشيرا إلى أن قطر مع شركائها تعمل على الوصول إلى حل سلمي وإعادة فتح مضيق هرمز، محذرا في الوقت ذاته من استغلال الاحتلال الإسرائيلي التصعيد في المنطقة لفرض واقع جديد في مناطق فلسطينية ولبنانية وسورية. ختام هذه النشرة الإخبارية، دائما المزيد على موقعنا سوريا.tv. ليلة هانئة وإلى اللقاء.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
0: قد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
3: شو النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
4: متى سيكون هناك؟
0: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب، بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
5: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
3: أنا معترض على فكرتين.
0: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد، على تلفزيون سوريا القناة الثانية.
6: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
0: من دمشق

إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة. صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

مرحبا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من سوريا اليوم، ونناقش في محورنا الأول تجدد التصعيد في السويداء مع استهداف نقاط لقوى الأمن الداخلي في تل حديد ومحور ولغة، في حين يبرز موقف الهيئة الدينية في الجولان الرافض لتصريحات حكمة الهجر والمحذر من تسييس العقيدة. نذهب إلى الحسكة بعد ذلك، حيث تبدأ قوات تابعة لوزارة الداخلية تسلم مقرها ومراكزها بتزامن مع استكمال مسار دمج قسد، خطوة تفتح الباب أمام أسئلة بشأن شكل المرحلة المقبلة ومستقبل الترتيبات الأمنية والإدارية في شمال شرق سوريا. في ساعتنا الثانية وفي جزئها الأول سنتحدث عن عودة تشغيل معمل غاز كونيكو وأهميته على قطاع الطاقة وانعكاس ذلك على إمدادات الغاز وإنتاج الكهرباء في سوريا. وفي موضوعنا الأخير مشاهدينا نذهب إلى مشروع أتمتة السجل العقاري ودور التحول الرقمي في تنظيم الملكيات وتسهيل الخدمات العقارية، إلى جانب التحديات والمخاطر المرتبطة بهذه العمليات.

0: بكم مشاهدينا من جديد. بين الخطاب السياسي ومجريات الميدان يعود التصعيد إلى محافظة السويداء، حيث استهدفت مجموعات مسلحة تابعة لما يسمى بالحرس الوطني نقاطا لقوى الأمن الداخلي بريف المحافظة الغربي، إلا أن التصعيد الأخير يأتي تزامنا مع عدة معطيات على الساحة السياسية والداخلية للبلاد. نتابع التقرير الآتي ونعود للنقاش.
1: تتوتر خطوط محافظة السويداء مجددا، مجموعات مسلحة خارجة عن القانون تابعة لما يسمى بالحرس الوطني تستهدف بقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة نقاطا لقوى الأمن الداخلي المكلفة بتأمين المحافظة في منطقة تل حديد ومحور ولغا بريف السويداء الغربي، ما أسفر عن 10 إصابات في صفوف عناصر قوى الأمن التي ردت على مصادر النيران. صفحة السويداء 24 أشارت إلى أن عودة القيادي في صفوف الحرس الوطني يامن الصغير إلى خطوط التماس في المحاور الغربية ساهمت في التصعيد، في حين أصدر ما يسمى بالحرس الوطني بياناً اتهم فيه قوى الأمن بإطلاق النار على المحور الغربي للمدينة، إلا أن الاشتباك الأخير جاء في وقت لافت تزامن مع تحرك المجموعات المسلحة لمنع طلاب المحافظة من التوجه إلى مراكز تقديم امتحاناتهم في الدورة الاستثنائية لشهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة المقررة بموجب مرسوم رئاسي. مدير الأمن في السويداء سليمان عبد الباقي فسر الخروقات الجديدة بأنها محاولة لصناعة توتر جديد ثم المتاجرة بنتائجه، في حين أكد مدير مديرية إعلام السويداء مرهف الشاعر أن أهالي المحافظة يرفضون ما تقوم به المجموعات المسلحة التابعة لحكمة الهجر من مصادرة قرار المحافظة، لافتاً إلى وصول مئات الرسائل يومياً من مواطنين بداخلها يشكون الظروف التي يعيشونها، وأضاف أن المجموعات تستثمر ملف الطلاب وسط مساع لتضليل الرأي العام. ما الذي ترمي إليه المجموعات المسلحة إذن؟ سؤال مشروع يطرح مع مجريات الميدان، لكن من دون فصله عن الخطاب السياسي التصعيدي لحكمة الهجر. ظهر قبل أيام متحدثاً عن ارتباط الطائفة الدرزية بإسرائيل، مشيراً إلى دور أوروبي أمريكي ضمن تطورات مرتقبة بخصوص مستقبل المحافظة، مستقبل كانت اتجهت الأنظار إليه مؤخراً بالفعل باعتباره آخر الملفات الداخلية الأكثر حساسية في سوريا بعد إعلان حل قوات سوريا الديمقراطية.
0: إذن مشاهدينا، لمناقشة هذه التطورات ينضم إلينا العميد محمد البقاعي الخبير العسكري والاستراتيجي ضيفي من دمشق، ومعنا أيضا الأستاذ نجيب أبو فخر مؤسس تيار سوريون وسنكون ضيفي من دمشق أيضا. أرحب بكما. أستاذ نجيب، دعني أبدأ معك، هل تعتقد أن هناك أسباب وراء التصعيد ولا هو يعني احتكاك بسبب تجاور الأمن الداخلي مع المجموعات من داخل السويداء؟
2: مساء الخير لك ضيفك الجمهور الكريم. يعني دائما بهيك حالات لما يصير في ناس محشوره بالزاويه دائما تلجا لتمويه الراي العام لاشغاله لوضع هدف اخر لتذكيره بالخطر الذي يحيق به الى اخره، وهذا كان الهدف، لكن بهي المره ما زبطت مع حدا، لانه كان واضح للقاسي والداني انه الهدف من صنع هي الاشتباكات واقلاق راحه العالم والناس، والكل بيعرف انه هي عباره عن بس مناوشات من بعيد الى بعيد وليست فيها مرجلي ولا بطولي ولا شيء، انها تشوش على قضيه الطلاب اللي حصلت حقيقه على غضب الشارع شديد، حصدت حصاد غضب من الشارع باتجاه ما حدث وباتجاه موقف منع الطلاب من الالتحاق بالامتحانات. لهذا السبب هني بحاجه لتشتيت الانظار ولاشغال العالم ولا ايضا استقطاب راي العام الدرزي بشكل عام على المستوى الإقليم على الأقل، لكن هذا الموضوع الكل كان فهمانه والكل ما تعاطى معه بنفس الحماس اللي كان يتعاطى معه مثلا من 6 أشهر أو من 7 أشهر. لهذا السبب طبيعي نسمع هيك شيء دائما، او نصير نشوف الناس عم تلجا للاشتباكات ولبث الرعب ولانه يسموهم صوت المدافع بالليل للناس.
0: يعني هناك ما هو ابعد من ذلك؟ هل هناك محاوله لفتح معركه ابعد من ذلك؟ هل هناك محاوله لتغيير الوضع او السيطره الجغرافيه على الارض؟ لانه يعني تصريح سليمان عبد الباقي مدير الامن الداخلي بانه لم يحرزوا تقدما يبدو وكانه هناك محاوله للتقدم او لتغيير يعني وضع الامر الواقع على الارض.
2: والله احراز التقدم مرتبط بانك تربطيه بسياق التعليمات اللي كانت قبل، يعني اهالي القرى طالبوا عشرات المرات بانهم يستعيدوا قراهم بالسلم او بالقوه ومنعوا من ذلك من نفس الجهه اللي اليوم عم بيحكوا عنها انه ستتقدم او لا. الكل بيعرف الثمن، هن نفسهم كانوا يقولوا انه نحن ملتزمين بالعهود الدوليه والمواثيق الدوليه والاتفاقات الدوليه وما في حدا ممنوع يتقدم الى القرى تبعه. حتى حاليا
0: يعني هناك رغبه وهناك منع، يعني هناك رغبه للعوده للقرى التي يسيطر عليها الامن الداخلي الحكومي يعني؟
2: طبعا رغبه الاهالي بالعوده للقرى، الاهالي سكان القرى عندهم رغبه، بس انا لحتى افصل بين اثنين، الفرق بين رغبه الاهالي وبين الناس التي يعني يعول عليها بأن تستعيد القرى هناك فرق كبير. الناس بتقول أنا بدي استعيد بيتي بالسياسي بالحوار بأي طريقة من الطرق، لكن في عالم بتقول لا نحن رح نسترده بالتعليمات الدولية. ونحن بأول ما صارت أحداث تموز ومجازر تموز العام الماضي قلنا أنه إذا ما استردناها بالقوة ما رح يكون في عنا يعني هناء بالعيش فيما بعد بذلك الوقت عم بحكي، لكن كانت سنة وشهرين بعدها كافي بأنه تعلمنا أنه القصة كانت عبارة عن تخدير للناس وأنها محطوطة ورقة متاجرة وليست ورقة تفاوض. فأنا ما بتوقع أنه الهدف تحرير القرى أبدا ما كان الهدف،
0: بس يعني هي نقطة، يعني هي نقطة مهمة أنه هناك منع، يعني هناك من يريد الخروج الآن ويمنع من قبل الحرس الوطني ولا لا؟ حتى من يريد الخروج لديه مخاوف معينة ويريد تسوية شاملة للموضوع قبل أن يقوم بالعودة إلى منزله بشكل أو بآخر.
2: طبعا الناس عندها كثير مطالب من شان ترجع على بيتها، وهي ملحة حاليا وكل زمن أنه ترجع على بيوتها، لكن ضمن إطار يحفظ أمانها ويحفظ كرامتها، يحفظ بثاني يوم الصبح إذا فاق الإنسان ببيته بده أول شيء يضمن سلامته، ثاني شيء يلاقي رغيف خبز يشتريه، يلاقي سوبر ماركت، يلاقي مقومات الحياة الطبيعية. هذا السؤال اللي حضرتك تفضلتي فيه هو في عهدة الحكومة بعد سنة وشهرين ما كان لازم يخلصوا 32 قرية ويتجهزوا بالبنى التحتية والمخابز والكازيات وكل شيء، لكن ما صار هذا الأمر. لأن اليوم أنا اليوم بيجوا الناس بيقولوا لي بدنا نرجع على قريتنا بس ما فيها لا بنية تحتية ولا شيء، وأعمال الترميم كانت صراحة يعني دون الحد الأدنى، والتعويضات يتم تجاهلها. والعالم اليوم تسأل حالة أنا مو بس بيت، يعني هذا بيته غرفتين بس، هذا بيته أربع غرف بس، هذا كمان فقد سيارته مورد عيشه، عدا عن ذلك الحزام الذي سيفصل حزم التوتر عن بعضها. يعني أنت بتعرف السويدة فيها عشائر وفيها دروز، لحد الآن الملف ما انحل بيناتهم، وبالتالي عملية الثارات قد تكون قائمة. الدولة قالت أنه بيرجعوا بدون سلاح وبينما العشائر معهم سلاح، فهذا الامر مرفوض بالسويدة كلياتها اذا ما تم تسويته. لهيك عم نقول نحن بنقعد على طاوله واحده وبنتفاوض عليها وبكون امن القرى من طيب. ابناء القرى،
0: يعني ساعود لمناقشه هذا الموضوع، وهو اصلا يعني حتى الاحتكاك الذي نتحدث عنه اليوم جزء من عدم الاستقرار في المنطقه وعدم التوصل الى حل مرضي يجعل حتى موضوع الامن الداخلي والسلاح يعني داخل السويداء ايضا يعني موضع يعني مشكله وتعقيد زائد في هذا الملف. عميد محمد مرحبا بك من جديد، دعني ابدا معك من الدلاله العسكريه، هل هذا الموقع الجغرافي الذي حدثت الاشتباكات فيه اليوم له اهميه عسكريه ما تجعل الحرس الوطني داخل السويداء يود التقدم باتجاهه بشكل او باخر؟
3: مساء الخير سيدي نور، لك والاستاذ ابو الفخر الضيف الكريم ولمشاهدي تلفزيون سوريا. الحقيقة إذا كنت ما تقصدين عن تل حديد،
0: صحيح تل حديد
3: حاولت المجموعات المسلحة التقدم إليه، الحقيقة هذا التل لنعرف السادة المشاهدين بأهميته الاستراتيجية والعسكرية والأمنية، هو يقع في ريف السويداء الغربي وهو يحكم سيطرة عسكرية على المداخل الغربية لمدينة السويداء، وهو يعتبر الخط الدفاعي الأول. أولا من خلال الإشراف الجغرافي والناري يقع هو جانب يعني قرية الثعلة وولغة وريمة حازم في هذه المنطقة، يكشف المدينة ويرصدها ناريا، يعني كشف مدينة السويداء ويرصدها ناريا، وهو يتحكم في محاور التحرك، وهو نقطة فصل بين يعني تاريخيا طبعا بين قوات العشائر من ناحية وقوات الدرزية من ناحية أخرى، وهو ممر الإمداد تجاه درعا والسويداء. يعني من يسيطر على هذا التل يستطيع السيطرة على طرق الإمداد بين محافظة درعا وبين محافظة السويداء. هنا تبرز أهمية السيطرة على هذا التل. الدولة من ناحيتها تضع فيها قوات عسكرية تسيطر على هذا التل بالجنود وبالنار، وهو يعتبر يعني جزء من فرض هيبة الدولة السورية على الأرض السورية في محافظة السويداء. المجموعات المسلحة المدعومة من بعض الفلول ومن بعض ضباط الفرقة الرابعة وبعض ضباط الحرس الجمهوري الذين فروا عقب سقوط نظام الأسد البائد، طبعا عندما نتحدث عن وجود بعض الخسائر وبعض الإصابات في صفوف قوات الأمن السوري، يعني هذا لا يعني أنهم غير مدربون أولئك الفريق الآخر، فمعظمهم كانوا ضباط في الفرقة الرابعة، ضباط قتلة مجرمون شاركوا في سفك الدم الشعب السوري، فلا يهمهم أن يصاب عنصر أمن هنا أو يقتل عنصر أمن هنا، لذلك يحاولون السيطرة على التل بينما تستميت القوات الحكومية السورية بالدفاع عنه.
0: هل كيف يمكن أن يغير هذا الوضع على الأرض؟ يعني ماذا سيكون بعد تل حديد فيما إذا تمكنوا من السيطرة عليه، إذا كانت هذه هي خطتهم؟
3: سيدي نور، في حال طبعا وهذا لن يحدث، لأن الدولة السورية أرسلت تعزيزات وهي قوية في هذا التل وقوية في كل المحاور القريبة من التل في ممر ولغا وممر الثعلة، الدولة قوية هنا لا يستطيعون السيطرة عليه، لكن في حال سيطروا عليه لا سمح الله يستطيعون السيطرة ناريا على طرق الإمداد للقوات السورية المتجهة باتجاه درعا ويقطعون طرق الإمداد عليها، ويكون موقفهم أقوى من حيث وجود مراصد على ظهر هذا التل تستطيع كشف القوات السورية الحكومية المتقدمة من مسافات بعيدة، وربما يعني لا يستطيعون بعد ذلك إعادته، لكن هذا حلم بعيد المنال. الدولة السورية قوية هناك وتسيطر، وأعتقد أن عقدة السويداء يعني تعتبر آخر العقد الموجودة في المشكلة السورية، فبعد القضاء على الضباع وعلى الثعالب وعلى الخنازير البرية في سوريا من دواعش وغيرهم وانفصاليين، لا أعتقد أن القضاء على بعض الأرانب والسلاحف في منطقة في جنوب سوريا معزولون لا أمداد لا أمير، يعني ليس لديهم إلا التصريحات ورفع علم إسرائيل وبفكرهم أنهم يستفزون الدولة السورية، علما أن إخوتنا الدروز الأفاضل الشرفاء يعني كضيفك الكريم والكثير من العقلاء لا يعتبرون أن كلام الهجري الذي قال به أنه يمثل إسرائيل وكذا إلى آخره يعنيهم أبدا، إنما يعني به نفسه والعملاء والخون الذين يسيرون بركبه.
0: طيب أستاذ نجيب، يعني دعني أعود إليك، هل تعتقد أنه هذا تصعيد محلي وسيبقى محليا أم هو مرتبط بالجنوب بشكل عام؟ لأنه يعني دوما هناك سؤال وتفضل به يعني العميد محمد بشكل أو بآخر عن العامل الإسرائيلي في أي محاولة عسكرية.
2: أول شيء أستاذي، تل حديد كان مع الدروز مرتين انسحبوا منه، واعتبروا قرار انسحاب يعتبروا خيانة للقضية، يعني انسحبوا بناء على أوامر من القيادة بالسويداء أنه ينسحبوا من تل حديد. الأول مرة كانت يوم 15 تموز، وثاني مرة كانت بعد ما استعادوه بعدها بشهرين ورجع جاهن أمر بالانسحاب والالتزام بالمواثيق الدولية أو بالاتفاق الدولي، هي أولا. ثانيا، الناس اللي حامل سلاح بالسويداء مش خنازير وقردة مثل ما وصفهم ضيفك، هدول ناس يعني صار بأهلهم مجازر واحترقت بيوتهم وقراهم، هدول اولادنا وهن عم يدافعوا عن قراهم. انا بدي احكي عن صاحب المشروع، هدول عالم لحد الان مفكرين انه هناك مشروع لتحرير قراهم بحسن نية والانتقام لضحاياهم والناس اللي ارتكبت فيهم المجازر. وانا واحد من الناس من عشاستك بقول لك، لو كنت طالب باول اسبوع انه ما اخذ بالقوه لا يسترد الا بالقوه، وما كان عندي انا ابدا تراجع بانه لازم نحشد ونسترد القرى بالقوه، لانه كان في يعني خلطه كبيره بالقرى وكان في دم كثير وكان في مجازر بشعه حقيقه. اهل السويداء ما حدا رشهم بالياسمين لما ينظموا حالهم او شيء،
0: يعني هو استاذ نجيب ربما قصده ضيفي، هو الفلول، هو الفلول في هذه المنطقه، يعني لا أوصف وصف الفلول يعني، وأكيد أنه ليس المقصود بذلك أنا أبناء معك أبناء يا أستاذ.
2: تمام. هذا التشكيل اللي تم تشكيله بحسن نية يعني، تم بعدين تجييره لمصلحة اللي تفضلتوا فيهم اللي هن أصحاب المشاريع الضيقة وخدمة لفلان أو لعلان. أنا لحد اليوم برجع بقوله بكل مرة بكرر أنه إذا كان في 20-30-100 شخص لهم مقارب شخصية، لهم مشروع انفصالي، عم بيتاجروا بالعالم، هذا لا يعني انه الكل هيك، بالعكس تمام. نحن لازم نفصل بين الناس المكلومين اللي هن عندهم قيمة الدفاع عن الأرض والعرض وعندهم قيمة استرداد قراهم، وبين الناس اللي عم بتاجر فيهم، لهدول أول ضحاياهم رح يكونوا، لأنه لما يجد الجد هدول رح يدفعوا الثمن وهدوك رح يقبضوا الثمن، وهناك فرق. نحن المشكلة بالسويداء أنه الناس صارت تعي تماما أنه حتى بالسلاح صار في تجارة، حتى بالذخيرة صار في تجارة، حتى بالقضية بكل أركانها صار في تجارة، لهيك السويداء عم ترفض هذا الأمر، بس مش بالمقابل أنه يدفعوا ثمن أولادهم. كمان أنا بدي أرجع أسألك إليك ولضيفك العزيز، والعزيز طبعا كلمة إلى قيمة كبيرة عنا نحن بالنسبة للسويداء، على اعتبار أنه ماذا فعلت الدولة كي تحتضن هدول الناس أو تشدهم صوبة أو تقول لهم هاي قراكم خيو تفضلوا صارت جاهزة أو صارت كذا. أنا بعطيك موقف صغير جدا صار من عدة أسابيع مع أصدقاء لإلي، راحوا على قريتهم بريمة حازم، ومع أنه أخذوا تنسيق شفهي ليزوروا بيوتهم، ضلوا ساعتين واقفين ممنوعين يفوتوا على بيوتهم. طب أنا كيف بدي أقنع الناس ترجع على قراها بالسلم؟ وأنا من دعاة السلم، والتيار تبعنا اسمه سوريون، وسنكون نحن بمبادئنا منقول حل المشاكل السورية وطنيا وسلميا وبطريقة الحوار. لطالما في عندي ناس مش مسيطر عليهم داخل ما يمثل الدولة، يعني عندك أنت أربع عناصر وقفوا ثلاث عائلات لمدة ساعتين بريمة حازم ولا خلوهم يشوفوا بيوتهم ولا خلوهم يرجعوا ليتأكدوا، وبعد ساعتين أحد هدول الأشخاص اتصل فيه وقال لي أنا حاجز ومسافر. طيب أنت إذا اليوم مش عامل غرفة عمليات وحدة فيها الأمن العام وفيها الجيش وفيها الجهد المدني اللي هو المحافظ وجماعته يعني بالجهود المدنية، كيف فيك تعالج أنت السلوك الاعتباطي؟ لسه مجزرة المتوني، وأنا يعني ما بحكي بطريقتين، مجزرة المتوني قام فيها جندي واحد عسكري يعني قتل خمس أشخاص رايحين يقطفوا زيتون، وأنا واحد من الناس اللي طلبت بإعدامه، وسيادة العميد حسام طحان أول تعليق كان له قال هذا قتلنا كلياتنا قبل ما يقتل هدول العالم، لكن ما حدا سأل حاله أنه هدول لمين تابعين؟ هذا تابع للجيش. طب ليش ما ينسق؟ ليش هذا ما بيسمع الكلمة؟ ليش ما بينصاع؟ طب أنا كيف بدي أقنع أهالي السويداء بالعودة إلى قراهم سلميا إذا الطرف الآخر بعده كل ما تصير مشكلة بيجي بيقول لي هذا منفلت وهذا غير مسيطر عليه وهذا مش تحت تحكمي وإلى آخره؟ وأنا نصحته قلت له اختاروا 400 واحد بيعرفوا عاداتنا وتقاليدنا ومن اللي خدموا بالسويداء قبل وجيبوهم يكونوا على الخط الأول يتعاملوا مع الدروز ويحترموا العالم وإلى آخره. والشهادة لله غالبية الموجودين محترمين وبيتعاملوا بأدب، لكن في عناصر تستفز. انا اليوم جيت من السويداء،
0: يعني ما يجري اليوم هو نتيجه استفزازات من هذا النوع. يعني انت بدات هذه المداخله استاذ نجيب وانت تتحدث عن انه
2: الجهات في
0: التله، يعني هذه التله طبيعي وصحيح ما تتفضل به انه هذه التله كانت اصلا كان الحرس الوطني موجودا بها وانسحب مرتين، محاوله العوده لها اليوم لماذا؟ يعني بعد كل ما سردته، هل تعتقد انه هناك ايضا محاولات ليكون هناك مكاسب على الارض امام تفاوض اخر ربما يحدث الان وقد تدخل به المحافظه بشكل او باخر؟
2: ممكن جدا. يعني هلا اذا سالنا حالنا شو سبب تصريحات الشيخ وهذا التصعيد، ممكن يكون شادد عزمات حاله بأنه هو رح يعمل شيء على الأرض كي يستقطب الدعم الدرزي من كل مكان، بغض النظر هي بالنهاية مغامرة، يعني هي بالنهاية عم بيغامر أنه أنا بسترد هذا الشيء. بس بدي أحكي لك شغلة إليك ولضيفك، بزماناته إجا ناس لعند سلطان باشا الأطرش الشخصية الوطنية اللي كلياتنا بنعرفها ونعتز فيها، قال له يا باشا فلان نزل على بيتي واخذ مرتي يعني، فانا عم بفكر اقتله، بدي اذن منك. قام قال له روح يا بيي سامحه. فاجى لما راح الزلمي اجى سالوه للباشا، قالوا له انت يا باشا ليش بتقول له سامحه؟ الزلمي نزل عليه سقط الدار. قال له لو كان بده ياخذ حقه كان اخذه من الاول. نحن اهل السويد بدون مشاورتي يعني، نحن اهل السويد لو بدنا نحرر قرى وفي نيه عند القياده تحرير القرى كانت حررتها من اول شهر، صدقيني هيك. وقولي انا رايي مثل راي كل اهل السويد انه اللي عم بيصير هلا هو عباره عن استعراضات غير مقنعه، غير اهل القرى ما يحرروا قراهم بايدهم كانت قناعتنا هيك، والا ما يجري بالنسبه لنا هو عباره عن استعراضات بهدف يمكن استخدام دعم او مناورات او استعويذ ما خسروه من تعاطف الدروز مع حول العالم او تحسين شروط تفاوض. ما بعرف انا فيني احكم، بس انا اللي بعرفه انه هو بالدرجه الاولى للتشويش على خط السلام، بالتشويش على خط حل مشكله السوداء بالحوار، للتشويش على فرصه انه نحن نقول لا للدم وحطينا الدم على جنب وتعالوا نحل مشكلتنا بواحد اثنين ثلاثه، محاسبه المجرمين، جبر الضرر للناس، عوده الناس لقراها، الامن الذاتي، الاداره الذاتيه لفتره بناء الثقه.
0: طب يعني اذا كان الطرف الذي يجب ان يتم الحوار معه، لما يكون الطرف الذي يجب ان تتم الحوار معه من اجل حل مشكله السويداء هو من يقوم بهذا التشويش، فما هو الحل اذا في هذا الحال؟
2: انا بدي اعطيكي مثال اخر. اذا اسا اليوم الشيخ حكمت الهجري باسمه الكبير بيحكي على الشام بيقول بدي احكي معكم، كل الناس المسؤولين بتفتح له التليفون بتقول له اهلا وسهلا، بس كل التيار الوطني اذا بده يحكي مع الشام بده اسبوع ليلاقي حدا يرد عليه. انا بعطيك اياه من عندي، اللي عطى هذا التيار اللي اسا حاكم بالسويداء اعتباره وقيمته ودعمه هو نفس الشام نفسه. السلطة في دمشق مشت ضمن سياق خاطئ بالتعاطي مع ملف السويداء، فضمن سياق خاطئ كبير.
0: في تعريف للتيار الوطني أستاذ نجيب، في تعريف للتيار الوطني يعني هل هي كتلة متميزة لها قادتها وتستطيع هي أن تتحدث بشأن السويداء؟ يعني لقلك ليش؟ لأنه اليوم في التحليلات الخاصة بموضوع المحافظة كتير يجري الحديث عن أنه هناك انقسام يعني داخل الطائفة من جهة وداخل السويداء أيضا من جهة أخرى، وأنه الجرح الكبير أستاذ. الجرح الكبير الذي خلفته انقسامات، أنت تذهب مع هذا الرأي يعني، وأنه الجرح الكبير الذي خلفته أحداث طبعاً تموز طبعاً. تجعل يعني حتى التيار الذي يعني يريد حل المشكلة يكون بالنسبة له التقرب من دمشق أمرا صعبا حتى على الصعيد الاجتماعي.
2: كلامك صح، بس بدي احكي لك شغله. انا صار في حوار بيني وبين الاخوه بالشام عن هذا الامر وحكيت نفس الكلام اللي حكيته هلا، فقالوا لي اذا بالنسبه للنخب والتيار الوطني اللي عم تحكي عنه تيار ساحه الكرامه، يعني نحن لما رحنا على السويداء هذا التيار نفسه راح على قنوات وبايع الشيخ وقال له نحن تحت عبايتك يا شيخ. فنحن بالعمليا لما هن بايعوه ما عاد فيك تلومني الي اذا انا عم بتخاطب معه، لما النخب كلياتها راحت حجت لعنده قالت له انت مفوض، وبالتالي هم محقون بهذا الجانب. انا يعني جماعه دمشق محقين تماما بانه خيو انتم فوتوا هذا الزلمه وانتم اللي حددتوا راس، وبالتالي ما عاد فيك تلومني اذا انا صدرته بعدين او تعاملت معه لحاله. انا ان شاء الله اذا بحط الحد بارضي اذا كنت انا مخطئ بشيء، لكن عم بحكي بالتقدير العام. بالتقدير العام يا استاذي هناك مسارات يجب ان تدرس ويجري تحديثها كل 15 يوم لحتى نعرف ملف حساس مثل ملف السويداء ليس الطرفين فيه هون الدروز والسلطة في دمشق، هذا اللي بيتعاطى مع الملف على هذا الأساس بيكون مخطئ. الطرفين فيه هون إسرائيل والسلطة في دمشق وسوريا كلها وليست السلطة في دمشق. يعني أنت عم تتعاملي مع إسرائيل، في أدوات لإسرائيل عم بتحاول تلعب. طيب. وأنا بالوقت طيب. التصريح الأخير أول واحد اتصل تأكد أنه هل أنتوا وراء التصريح وهني نكروا. وإذا بدي ذكرك هلق أول تصريح طلع من سماحة الشيخ موفق طريف نكر العلاقة بهذا أو نسف التصريح من أوله. ثاني شيء طلع وزير السابق صالح طريف قال أنه الدروز وطنيين في أوطانهم ونحن ما في عنا أبدا
0: يعني
2: لا
0: هو حتى يروح التصريحات ولا حد يجي لهون التي يعني تتحدث عنها أستاذ نجيب أيضا يعني تحلل في السياق أنه هل هناك اليوم تنافس على زعامة الطائفة الدرزية. على كل يعني أنت عدت بي إلى موضوع إسرائيل الذي بدأت سؤالي لك في هذه المداخلة عنه، فدعني أخذ أيضا رأي عميد محمد فيه. هل تعتقد عميد محمد أنه يعني أي احتكاك عسكري كالذي نتحدث عنه اليوم هناك عامل إسرائيلي فيه بشكل أو بآخر، أو قد يعني يفيدها ميدانيا خاصة بالنظر إلى كل المعطيات الأخيرة، وأخص بالذكر أنه هناك تواصل مباشر بين دمشق وتل أبيب خلال الفترة الأخيرة وأعلن عنه.
3: سيد نور، قبل أن أجيبك دعيني أوضح للسيد العزيز أبو الفخر أنني أنا من مواليد قرية ملح يا أستاذ أبو الفخر، وأيضا يا عزيزي بلهجة أهل السويداء ومحبة أهل السويداء أقول لك أن لم أقصد أهل السويداء بالقردة والخنازير، أنا قصدت الدواعش والفلول والعناصر الانفصالية في سوريا.
0: وقد وضحت له ذلك عميد محمد، يعني وضحت له ذلك لأنه يبدو بالفعل يبدو كان في لبس فعلا في مداخلتك السابقة، مع أني أنا يعني قد استطعت فهمها.
3: نعم نعم
0: تفضل.
3: أما من حيث الاحتكاك أن يكون إسرائيل بإسرائيل علاقة به، أما بالنسبة لإسرائيل أن يكون لها علاقة بهذا الاحتكاك الأخير، أنا أعتقد أن عمليات الاحتكاك العسكرية الأخيرة جاءت بعد يعني بعد أن شعر حكمة الهجر بالضيق في السويداء، فمعظم الشرفاء من أهل السويداء، معظم القيادات، معظم الأشخاص الذين لديهم وزن سياسي وديني وكذا انشقوا عنه، أو معظمهم صار في دمشق وفي أشرفية صحنايا يقيم في ضواحي دمشق، حتى إخواننا الدروز في الجولان المحتل رفضوا هذه التصريحات واعتبروها لا تمثلهم. معظم الشرفاء والعقلاء في السويداء قالوا أن تصريحات الهجري لا تمثلنا من ناحية علاقته بإسرائيل أو باليهود.
0: يعني لو تسمح لي فقط بالمداخلة في هذا السياق، لأنه هون الموضوع مسا شأنا دينيا، وإلا يعني اليوم من ينظر يعني بحيادية إلى التصريح الصادر عن الهيئة الدينية في الجولان، فهو يبدأ بالقول بأنه هذه الهيئة الدينية كانت تراقب ما يجري في السويداء من دون التدخل، وهذا بحد ذاته وصف لسلبية هذه الهيئة الدينية تجاه ما جرى في السويداء، وأنه كان من الممكن أن يكون هناك مساعي في حل شأن ما حدث يعني بعد تموز في العام الماضي بطريقة مختلفة وعلى نطاق أوسع.
3: سيد نور، على الصعيد العسكري والأمني، إسرائيل نفت أكثر من مرة، رغم أن الشيخ حكمة الهجري يعني يعتبر نفسه تابعا لها إن كان كذا، هي إسرائيل لا تريد حلفاء، ورأيناها على مدار 20 عام 40 عام 50 عام من نشأة هذا الكيان الغاصب، هو لا يريد حلفاء، هو يريد عملاء. فأي شخص يمكن أن يريد أن يكون عميلا لإسرائيل تقول له أهلا وسهلا، وأكبر مثال كان سعد حداد وجيش لبنان الجنوبي والكثير الكثير منهم. إسرائيل لو أرادت افتعال أي مشكلة في الجنوب لأرسلت طائراتها، لأرسلت قواتها.
0: يعني معلش يعني أسألك سؤال متعلق عميد محمد، أسألك يعني سؤال متعلق، يعني لأنه يوصف كثيرا حكمة الهجري الآن بشكل أو بآخر بالعمالة، لكن إذا كان هناك تسوية للسويداء مع من ستتحدث دمشق؟ أليس مع حكمة الهجري؟ إذا كان هناك شكل من أشكال تنسيق الأمني لاحقا، ألن يكون مع حكمة الهجري بشكل أو بآخر؟
3: سيدتي، هناك في السويداء أكثر من شيخ عقل، مشيخة عقل، هناك الشيخ الحناوي وهناك الشيخ الجربوع وهناك الشيخ الهجري، لا أعتقد أن أهالي السويداء اليوم كلهم يلتفون حول الهجري، هناك فريق يلتف حول الشيخ الجربوع والحناوي، وهناك أيضا زعامة آل الأطرش. يعني
0: لكن القوة بيد من؟ القوة بيد من؟ يعني عندما حلت أزمة أو مشكلة شمال شرق سوريا كان الحديث مع قسد وليس مع أي من التيارات الكردية الأخرى التي أيضا توصف بالوطنية.
3: صحيح الكلام. الحكومة السورية هي تعلم تماما أن تصريحات الشيخ الهجري الأخيرة هي نابعة عن انفعال، فلا إسرائيل تريده حليفا لها، ولا هو يستطيع أن يكون حليفا مؤثرا على الساحة الإسرائيلية. لذلك لا مانع في المستقبل كما قال السيد الرئيس والقيادة السياسية، لا مانع من اللقاء مع جميع السوريين وفهم مشاكل جميع السوريين والعمل على حلها. المهم كما قال السيد الرئيس ألا تراق نقطة دم واحدة سورية على يد سوري، كلنا بالنتيجة إخوة وسوريون، ويمكن أن نحل هذه الخلافات بدون الاعتماد على إسرائيل.
0: يعني بالتأكيد
3: الحكومة عندما دخلت
0: هذا ما يريده
3: اعترفت
0: جميل.
3: اعترفت الحكومة بخطأها في السويداء،
0: ويعني واضح انه ما زال اهالي السويداء يعني ينتظرون المزيد ويعني عدالة اكثر وضوحا لقضيتهم. استاذ نجيب، يعني فقط معي دقيقة واحدة حتى انهي هذا المحور، اود ان اسالك عن يعني بيان الهيئة الدينية في الجولان الذي صدر، وهذا البيان الثاني، كان هناك بيان سبقه منذ عدة ايام من الحركة الوطنية، يعني هل تعتقد انه سيتبع هذه البيانات حركة جدية ايضا لمساعدة السويداء وأهالي السويداء في الخروج من هذه الأزمة وربما مقاربة وجهات النظر، أم أنه لأني كما عقبت قبل قليل أنه بس لأنه مسى الجانب الديني أحيانا يكون هناك تحركات أو بيانات؟
2: أنا لا أعتقد، أنا متأكد أنه في تحرك على مستوى الطائفي بكل العالم، بلبنان وفي الجولان وفي الجليل والكرمل وعسفية وحتى في الأردن وفي مختلف دول العالم، لأنه التصريح اللي صدر هو عرض دروز العالم كله للخطر. يعني أنت اليوم لما تقولي دروز حلفاء إسرائيل تاريخيا، فمعناتها عرضتي دروز إسرائيل نفسها لحالة انتقامية ومواجهة مع دروز إسرائيل نفسها اللي موجودين غاد بينهم وبين المسلمين اللي موجودين هنيك، وصاروا يتحملوا كلياتهم بدون استثناء دم 70,000 شهيد بغزة مثلا. ايضا حطيتي حالك بمواجهه دروز الاردن مع مجتمع الاردن اللي هو 70% منه عشائر فلسطينيين، يعني فلسطين اردنيين. فالتصريح هذا حط دروز العالم كلهم بخطر، وبالتالي صار في راي بالشارع الدرزي الا يترك الامر على عقابه، يعني انه لا يترك هيك وتصير في تدخل درزي بشكل ديني وشكل نخب لحل مشكله السويداء، وهلا عم يتشكل نوع من الوساطه للتدخل فيها. نعم،
0: تاخر برايك؟
2: هي معلومة
0: لا بقصد يعني تأخر هذا التدخل؟ تأخر هذا التدخل يعني أكيد نتمنى ذلك.
2: تأخر لأنه قال له يا فرعون مين فرعنك؟ قال له ما لقيت حدا يردني لحد غير توصل أنه يزت الطائفة بحضن إسرائيل. هلق اليوم هذا الحكي عمل له ستوب، بيان الجولان وبيان لبنان وبيان دروز إسرائيل نفسها كمان نفس الشيء بيحطوا حد لهالأمر، وراح يصير في تدخل درزي على مستوى قادات الدروز دينيا وغير دينيا بأنهم يلعبوا دور الوساطة ويفرض هاي الوساطة حتى مع يعني بينهم وبين دمشق رح تصير القصة.
0: هو أصلا يعني هناك خارطة طريق ربما يعني يكون الوضع الآن أقرب ما يكون يعني إلى التوجه إليها والعودة إليها. أشكرك شكرا جزيلا من دمشق نجيب أبو فخر مؤسس تيار سوريون، وسنكون الشكر أيضا لضيفي من دمشق الخبير العسكري والاستراتيجي العميد محمد البقاعي. مشاهدينا بعد فاصل قصير إذن نناقش دخول قوات وزارة الداخلية إلى الحسكة وتسلمها مقر أمنية في إطار استكمال مسار الدمج وانعكاسات هذه الخطوة على المشهد الأمني في المنطقة.
4: ليس الخبر تفصيلا عابرا بل لحظة تستحق الفهم، وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
5: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
4: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
6: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. ذكرت مديرية إعلام الحسكة أن رتلا من قوات المهام الخاصة بوزارة الداخلية تسلم موقعه داخل مدينة الحسكة بما فيها معسكر الطلائع ضمن إطار عملية الدمج والانتشار الأمني الحكومي داخل المحافظة.
1: يمضي اتفاق الحكومة مع قسد فيما يبدو إلى مراحله الأخيرة، فتدخل قوات تابعة لوزارة الداخلية إلى قلب مدينة الحسكة وتتسلم مراكز الأمن وتنتشر قواتها في أرجاء المدينة. مديرية إعلام الحسكة ذكرت أن رتلا من مركبات وقوات المهام الخاصة في وزارة الداخلية تسلم مراكزه لبسط الأمن والاستقرار، كما تسلمت القوات معسكر الطلائع وسط المدينة ضمن إطار التفاهمات مع قسد المنحلة لتكون بديلا عنها. محافظ الحسكة نور الدين أحمد كان قد بحث مع وفد من وزارة الدفاع الإجراءات المتبعة لاستكمال عملية دمج المؤسسات والجهات العسكرية والأمنية في المحافظة وتعزيز التعاون بين الجانبين، بيد أن السؤال المطروح فيما بعد هذه الترتيبات هو عن مستقبل دمج عناصر قسد من دون إحداث فراغ أمني أو ازدواج في آلية اتخاذ القرار الأمني والعسكري، وما المؤشرات المحددة لنجاح العملية، والإجابات عليها قد تحدد ما إذا كانت قسد قد انتهت فعلا على أرض الميدان كما انتهت بإعلان مظلوم عبدي حل التنظيم في قيادته وبنيته.
0: إذن مشاهدينا، لمناقشة هذا الموضوع بتفاصيله وأيضا حول القضية الكردية اليوم في سوريا بشكل عام، ينضم إلينا ضيفي الدكتور عبد الباسط سيدة، الأكاديمي والسياسي والرئيس السابق للمجلس الوطني السوري، ضيفي من السويد. مرحبا بك دكتور عبد الباسط. يعني كما استعرضنا في التقرير فإنه عملية الدمج العسكري ودمج المؤسسة الأمنية الحكومية مع ما كان يتبع لقسد أيضا تسير على قدم وساق. الأسبوع الماضي كان الحدث الأبرز ربما إعلان مظلوم عبدي لحل قسد. هل تعتقد أنه ما يجري على هذه السياقات سواء المدنية كمؤسسات والعسكرية والأمنية يحل مع الوقت ما يتعلق أيضا بالمطالب الكردية وموضوع الهوية الكردية في سوريا؟
2: شكرا جزيلا أخت نور، ومساء الخير وتحياتي للمشاهدين الأعزاء. طبعا يعني بالنسبة للاتفاق الحاصل بين الحكومة وبين قسد بين مظلوم عبدي، هذا الاتفاق المشكلة ما يسرب لا يكفي لكي يفهم المرء بالضبط ما الذي تم التوافق عليه وما هي النقاط الخلافية التي تم ترحيلها وما هي الإشكالية. لكن الخوف، كل الخوف هو أن نكون أمام سلطتين، سلطة رسمية وأخرى موازية هي التي تتحكم بالمفاصل، ربما ليس على مستوى الحسكة كمحافظة بالكامل وإنما ضمن مناطق محددة، لكن هذه العملية في نهاية المطاف لابد أن تحسم، لأنني من خلال استماعي لأرى العديد من الأخوة في المحافظة من مختلف المناطق أتلمس بأنهم يشعرون وكأن الأمور يعني بمعنى تعيش حالة فوضى، هناك ضياع، هناك عدم معرفة. إلى جانب ذلك، ليس بالنسبة للجانب الأمني وحده وإنما حتى بالنسبة للجانب الإداري والمعيشي وغير ذلك، الناس يشكون من مشاكل معيشية خدمية ولا يعرفون بالضبط ما هي الجهة المسؤولة حتى يتوجهوا إليها. يعني بمعنى تحاول الإدارة الذاتية السابقة التي كان يديرها حزب الاتحاد الديمقراطي بالتعاون مع قسد، هؤلاء يحملون الحكومة والحكومة تقول بأننا لم نستلم، لكن هناك قضايا لا تؤجل، قضايا معيشية، حليب الأطفال، الأدوية، الخبز والمحروقات،
0: متوقفة أيضا، معرقلة بشكل أو بآخر. صحيح،
2: لابد أن تعالج.
0: دكتور عبد الباسط، ما الذي قصدته بأنه يكون هناك سلطة موازية؟
2: سلطة موازية، بمعنى سلطة قصد تكون موجودة، لأن هذا الحزب من خلال التجارب ومن خلال الخبرة، يعني بمعنى يعلن عن شيء ويتصرف على أرض الواقع بأسلوب آخر. يعني هل عملية الحل هي عملية تمت بالفعل، أم أنها يعني بمعنى عملية للاستهلاك أو لبعض النقاط وغير ذلك؟ بعد ذلك تكون هناك الجهات هي التي تتصرف، هي التي تتحكم بالمفاصل، تضبط أو تتحكم في المجتمع. هذه المسائل لابد أن تكون واضحة حتى الناس
0: لماذا قد تقبل دمشق ذلك؟ لو كانت دمشق لمست أنه الحل يعني حل قسد لا يتم بالفعل على مستوى الإدارات وعلى الأرض، لماذا قد تقبل بهذا خلال
2: هذا
0: هذه
2: السؤال
0: المرحلة؟
2: يوجه إلى دمشق، إلى المسؤولين الذين عقدوا هذه الاتفاقية مع قسد. يعني واقع المحافظة حتى الآن الناس يقولون بأننا لا نشعر بأنه قد حدث تغيير حقيقي، وإنما هناك بمعنى بعض المظاهر، لكن في الواقع العملي ما زال الناس يعني حائرين، لا يعرفون ما الذي يجري بالضبط على أرض الواقع. ما يواجهونه هو أن الوضع المعيشي أصبح أصعب وأكثر تعقيدا، وربما كل طرف سيحمل المسؤولية للجانب الآخر، لكن المواطن هو الذي يدفع الضريبة أولا وأخيرا.
0: حتى في مناطق الإغلبيات الكردية نتحدث دكتور عبد الباسط،
2: نعم،
0: لأنه
2: حتى
0: في
2: في هذه
0: المناطق
2: الغرب
0: يعني في
2: هناك
0: مناطق
2: هذه المعاناة.
0: الأكثريات العربية يعني هناك شكل آخر من أشكال الشكوى يتعلق بكيفية توزع المناصب بشكل أو بآخر، الشعور بالغبن ربما إلى حد ما لدى أبناء هذه المنطقة، بينما يكون التساؤل عن أنه هل ما طرح في الاتفاق كما تفضلت الذي يعني تفاصيله ليست واضحة، أنه هل ما طرح بين الطرفين يكون هناك إدارة كردية بالكامل لمناطق ذات غالبيات كردية؟ تعتقد أن كل هذه الأسئلة غير مجابة؟
2: هنا علينا أن نميز. أعتقد أن الرئيس الشرع نفسه في أكثر من مناسبة تحدث بمعنى أنه يميز بين الكرد وبين قسد. يعني الكرد لا يختزلون في قسد. قسد هناك ظروف، لا أود أن أعود إلى البدايات، بمعنى أقحمت ضمن الساحة الكردية السورية بالتوافق مع بين النظام السابق وبين حزب العمال الكردستاني، وكانت لديهم مهمة محددة، يعني بمعنى أن تعمل على منع تفاعل المناطق الكردية مع الثورة السورية التي كانت قد تفاعلت منذ الأيام الأولى. تتذكرون محافظة مظاهرات عمودة كانت بالتوازي مع مظاهرات حمص وغيرها من المناطق، لكن الآن يشعر الناس بأن الاتفاق التركيز الأساسي على قسد، وكأن قسد هو الممثل الشرعي والوحيد للكرد، وكأن المشكلة قد حلت من خلال التفاهمات مع قسد. لكن ضمن الواقع الكردي أيضا هناك معاناة، لأن قسد تتحكم بكل المفاصل بالنسبة للوظائف، بالنسبة للإدارات، جميعها بيد قسد، وبالتالي يشعرون بأنهم قد أبعدوا عن العملية برمتها. من جهة أخرى يعني بمعنى المحافظة تعاني من جملة مشكلات على الصعيد الصحي، على الصعيد المعيشي، على صعيد العمل، البطالة، كل هذه المسائل. من هي الجهة المسؤولة؟ من الذي سيدير هذه العملية؟ كل هذه المسائل عالقة وتنتظر الرد والجواب والمعالجة.
0: هو يعني لو تسمح لي بالمداخلة على بعض ما تفضلت به، يعني في أنه كيف خرج هذا الإيحاء بربط قسد بالقضية الكردية، هو التزامن ربما، يعني تزامن المرسوم 13 مع موضوع الاتفاق مع قسد، هو ما يوحي بأنه ما أعطي من استحقاقات للكرد كان مربوطاً يعني زمنيا وعمليا بموضوع التفاوض مع قسد، حتى وإن كانت يعني كما تفضلت وقلت دكتور تصريحات الرئيس أحمد الشرع قد وضحت أشياء مختلفة.
2: لا أعلم ما إذا كان هناك تزامن أم لا، لكن المرسوم صدر قبل التوصل إلى التوافقات التي كانت. بعد ذلك كانت جولة من العمليات العسكرية بين الطرفين، وبعد ذلك كانت التفاهمات. المرسوم طبعا وجهة نظري، أنا كتبت حول الموضوع وتناولته في أكثر مناسبة، خطوة جريئة في طريق صحيح. يستطيع المرء أن يبني عليه عليها، لكن المرسوم رغم أهميته لا يعالج المشكلة برمتها. يعني المشكلة أو القضية الكردية السورية هي قضية وطنية في نهاية المطاف، يعني لها أبعاد، هناك بعد داخلي سوري وطني سوري، يعني هي قضية وطنية في الدرجة الأولى، لكن شئنا أم أبينا هناك بعد إقليمي، يعني ربط موضوع قصد مع حزب العمال الكردستاني والمفاوضات الجارية هناك في تركيا، هذا أثر على الوضعية الكردية في سوريا، علما أن القضية الكردية في سوريا دائما نقول بأنها أكبر وأقدم من قصد ومن حزب العمال الكردستاني، وبالتالي السوريون يعرفون أن هذه القضية هي قضية الشعب تعرض لاضطهاد مزدوج على مدى عقود من حكم البعث، وما أعني بهذا الاضطهاد المزدوج أنه محروم من جميع حقوقه، إلى جانب ذلك هناك جملة مشاريع تمييزية التي استهدفته من الناحية الوجودية ومن الناحية الديمغرافية ومن الناحية الثقافية، وأعني بذلك التعريب القسري، أعني بذلك الإحصاء الاستثنائي، الحزام، كل هذه الإجراءات الاستثنائية. لذلك هذه المسائل تعالج ضمن إطار حوار وطني معمق بين الأطراف الكردية السورية التي لها أجندات سورية بالدرجة الأولى والإدارة السورية، لكن أن يربط هذا الموضوع بموضوع قسد وبالتالي بناء على التوافقات الإقليمية التي جرت، أعتقد أن هذه مسألة فيها إشحاف بحق ملايين الكرد الذين هم في نهاية المطاف مواطنين سوريين.
0: أنت تذكر دكتور يعني مجموعة من المشكلات الكردية التي لم تحل حتى الآن، حتى بالمرسوم وحتى بالنقاشات التي جرت، لكن أود منك أن أعرف أنه ما هي الإجراءات التي يجب أن تتخذ حتى تنتهي هذه الإجراءات التمييزية؟ يعني هذا السؤال فقط حتى نفهم أنه ما المطلوب اليوم من دمشق، يعني حوار مطلوب، السوريون كلهم يعني يطلبون عودة للحوار الوطني وتوسيعه، لكن ما هو الإجراء المطلوب اليوم؟
2: يعني هناك إجراءات، المرسوم هو خطوة مهمة من دون شك، والأهم بالنسبة لي وأعتقد للكثيرين أن هذا المرسوم يوحي أو ما يستشفه المرء من هذا المرسوم بأن هناك عقلية انفتاحية مستعدة للمعالجة للمناقشة، وبوجود مثل هذه العقلية يستطيع المرء أن يصل إلى حلول معقولة لكل الأطراف ضمن حلول إبداعية إذا صح التعبير. يعني قضية الحزام على سبيل المثال إذا أخذنا هذه القضية لها علاقة بالملكية، الناس لديهم صحيح. سندات تمليك، الأراضي تم السيطرة عليها، تم مصادرتها، في نهاية المطاف كيف ستعالج هذه المشكلة؟ لابد أن تكون هناك تفاهمات حول هذا الموضوع، إما بالتعويض أو بالتراضي أو بطريقة من الطرق. مسألة التعريب، يعني بمعنى النظام السابق أصدر مراسيم بتعريب أسماء المدن والقرى وحتى المواليد الكردية، هذه المسألة إذا نحن أقرينا بالحقوق الثقافية لابد أن تعالج هذه المسألة. الإجراءات الإستثنائية التي كانت خاصة بالنسبة للبعثات الدراسية للمنح وغير ذلك، إلى جانب الحقوق، المرسوم تناول قضية الإحصاء، يعني هذا أمر صحيح. جيد، تناول قضية المكتومين، تناول مسألة اللغة، لكن هذه المسائل تحتاج إلى مناقشة ومتابعة وللوصول إلى
0: مو بس كردية حكومية الدعية. يعني تحتاج نعم. إلى نقاش سوري، لأنه بعضها يعني يمس الهوية، بعضها دستوري دكتور،
2: بين الأطراف الكردية والإدارة، لأن وجهة نظر المجلس الوطني الكردي إلى جانب الأحزاب الأخرى، هناك منظمات حقوقية كردية، هناك منظمات مجتمع مدني، هذه العناصر إذا دخلت تستطيع أن تقدم لوحة متكاملة مشخصة للواقع الكردي، لكن أن يتم الاعتماد على قسد وقسد لديها أجندات أخرى إقليمية بمعنى تتصرف أو تتمسك بالورقة الكردية السورية لتستخدمها لأجنداتها الخاصة، هذه مسألة لا تستقيم، وأعتقد أن الحكومة هي أيضا على اطلاع، لكن هناك ظروف إقليمية ربما تكون ضاغطة إلى حد ما، لكن في نهاية المطاف معالجة الموضوع الكردي هو لصالح معالجة الوضع السوري العام، وهو يساهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي على المستوى الوطني السوري بأسره.
0: يعني هذه نقطة مثيرة للاهتمام، يعني موضوع عدم يعني اعتبار حتى الاعتراف الذي جرى حتى الآن بالهوية الكردية أنه اعترافا كاملا بالهوية، مع أنه هناك من يقول أنه قد حصل الكرد من خلال هذا المسار الذي جرى مع قسد أو كان منفصلا عنه على كثير يعني من الاعتراف الذي لم تحظى به مكونات أخرى.
2: طبعا المكونات الأخرى أيضا نحن نقول وجهة نظري واضحة منذ البدايات، وأقول حينما أدعو إلى حل وطني للموضوع الكردي لا أقوم بهذا الطرح بناء على انتمائي القومي الكردي، وإنما بحرصي على الانتماء الوطني السوري العام. كل المكونات السورية لديها حقوق وعليها واجبات، وبالتالي كل هذه المسائل تحل، وهناك تجارب كثيرة في جميع أنحاء العالم على قاعدة احترام الحقوق والالتزام بالواجبات وعلى قاعدة احترام وحدة الشعب والوطن.
0: طيب هناك يعني عدد من التيارات الكردية التي لم تكن راضية عن الاتفاق، أو كما يعني كما عبرت حضرتك منذ بداية المقابلة بأنه كونها لا تعتبر قسد ممثلا عن الكرد، فإنه هذا الحل اعتبرته أنه مع قسد وليس حلا مع الأكراد بشكل عام. هل هناك مسار تنتهجه اليوم هذه القوى الكردية التي هي موجودة على الأرض لكنها لم تكن مسلحة، لم يكن لديها قوة؟ حتى تستطيع أن تكون فاعلاً في المشهد السياسي دكتور عبد الباسط، لأنه في هذا السياق للأسف هناك من قد يقرأ تصريحات كهذه أو اتجاهات كهذه بأنه والله هناك بعض الكرد الذين شعروا بأنهم أصبحوا خارج المعادلة السياسية من حيث التعيينات والمناصب وما إلى هنالك.
2: شكرا، شكرا جزيلا نور. بالنسبة لي أنا خارج الأطر ولا أطالب بأي شيء.
0: لا لا لا أنا لا أتحدث عنك، أنا أحاول أن أقول لا دكتور لكن لا أعذرني لم يكن قصدي أبدا الإشارة إليك.
2: لا يمكن أن نعتمد أشباه الحلول في معالجة القضايا التي تستوجب حلولا واقعية، حلولا حقيقية. بالنسبة للموضوع قسد وسلاح، جميعنا نعرف ما هي الظروف التي خدمت قسد وكيف استغلت قسد الواقع الكردي السوري في سبيل أجنداتها الخاصة، وهي ليست حريصة على هذه الحقوق، تعاونت مع النظام السابق، الجميع على اطلاع، نحن لا نكشف سرا حينما نتناول هذا الموضوع، لكن الآن نريد أن نعالج هذه المسألة لابد أن تكون هناك معالجة حقيقية، وهذه المعالجة تكون من خلال الاجتماع بممثلين الكرد السوريين الذين ليست لديهم أجندات عابرة للحدود، يلتزمون بالمشروع الوطني السوري، حينئذ نستمع إلى هواجسهم مطالبهم، وهناك تمثيل لهم في البرلمان، لهم تواجد في العاصمة، يشاركون في بعض الفعاليات، يعني بمعنى الوصول إليهم ليس من الأمور التعجيزية. وقصد أيضا حينما الإدارة تكون حازمة أو

0: إيجابي مع القضايا الأخرى سواء في الساحل أو السويدة، وبالتالي نركز على الاستقرار المجتمعي السوري. والاستقرار المجتمعي دائما أقول هذا يأتي من خلال طمأنة السوريين. السوريون لديهم هواجس، طمأنة السوريين بعقود مكتوبة عبر الدستور، إلى جانب ذلك تعزيز إجراءات الثقة على الأرض، لا لا الوعود والمجاملات والعواطف لا تحل المشكلات،
1: صحيح.
0: القواعد العملية. بعد ذلك النقطة الثالثة تظل الاتفاق على آلية لحل الخلافات. هناك خلافات ستحدث وهذه مسألة طبيعية، لكن أن تكون هناك مرجعية آلية، الخلافات لا تحل في الشارع ولا تحل بطريق العنف، وإنما عبر يعني بمعنى مؤسسات حقوقية تتواصل وتستقصي وتقوم بوضع الحلول من خلال التفاهم ومن خلال وجود ممثلين من مختلف الأطراف.
1: دكتور، يعني فقط أنا أود العودة إلى السؤال الذي طرحته واعتبرته شخصيا، هو لم يكن كذلك، لأنه يعني وجزء من سؤالي تفسر بمداخلتك دكتور، لا تفسر بمداخلتك، لأنه يعني كما قلت أنا، يعني هذه التيارات الكردية ولها الحق يعني في التفكير أنه والله إذا اليوم حكومة دمشق لديها كوتا أو محاصصة معينة خاصة بالكرد، فها قد ذهبت على سبيل المثال التعيينات الخاصة بمظلوم عبدي وإلهام أحمد وما إلى هنالك، والتعيينات الخاصة أيضا بالحسكة ذهبت كلها إلى قسد، وكأنه الكرد كلهم محصورون بقسد. يعني هي دائرة واحدة من المشكلات التي يطرحها أنه الحوار مع قسد كان فقط مع قسد ولم يكن مطروحا مع كل الكرد.
0: موضوع الكرد في سوريا وشأن سائر المكونات السورية، هؤلاء هم شركاء الوطن، شركاء الوطن والمصير. يعني أحيانا نسمع المحاصصة وغير ذلك، قسد ربما تبحث عن حصة بطريقة من الطرق لأنها وصلت إلى الأمور وفق ظروف، لكن في نهاية المطاف الكرد هم يعني بمعنى كانوا ضمن الجغرافيا السورية والتاريخ السوري ليس من قبل 100 عام، وإنما من بداية التاريخ إذا عدنا إلى أيام الحوريين وتعاونهم مع الممالك الآرامية وغير ذلك، إذا عدنا إلى التاريخ القديم وهو اختصاصي بعض الشيء. لكن الكرد هم شركاء، كما أن العلويين هم شركاء والدروز هم شركاء والتركمان والسوريان، كل هؤلاء. وبالتالي لطمأنة هؤلاء لابد من التوافقات الوطنية المكتوبة، وبعد ذلك تأتي مسألة تعزيز إجراءات الثقة. نحن إذا أردنا أن نؤسس وطنا ونؤسس دولة مستقرة قادرة على أن تؤدي دورا فاعلا إيجابيا على مستوى الإقليم، لابد أن تتمتع هذه الدولة بالاستقرار المجتمعي الذي هو أساس كل استقرار آخر.
1: أشكرك شكرا جزيلا على تلبية دعوتنا اليوم، وسعيدة بوجودك معي دكتور عبد الباسط سيدة، الأكاديمي والسياسي والرئيس السابق للمجلس الوطني السوري، ضيفي من السويد.
0: شكرا جزيلا.
1: مشاهدينا، سنناقش بعد الفاصل عودة حق كونيكو إلى الإنتاج وأثر تدفق الغاز الجديد على شبكة الكهرباء وقطاع الطاقة عموما في سوريا.

0: هلا هون احنا ما في عنا مركز صحي، يعني هودي بدهم علاج دائم، طبيب مختص يشوفهم.
1: الموضوع المزعج برحلة العلاج انه جرعات نحن بنشتريها من برا وبتكاليف عالية،
2: بس للأسف انه نحن عنا هون ضعف في المراكز. المشكلة الناحية المادية هي يعني عم تلعب دور كبير،
3: عدم مسافة الطريق والمعاناة اللي مثلا بنعانيها هي بالمواصلات وعلى الأسعار. بصراحة في مشكلة بالقسم، يعني نقص الأدوية
4: قليلة بالمحافظة المراكز، وإذا وجدت تكلفتها عالية.
5: نحن هاي الرواتب اللي عم نستلمها من الدولة، عم ناخذها من الدولة، هذا الراتب ما بكفينا.
6: مسؤولية كبيرة بدنا نتحملها، وجوز يعني إهمال لحظات إنه تفقد المريض.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أعلن الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول يوسف قبلاوي بدء تشغيل وحدة الإنتاج في حقل الطابية كونيكو في دير الزور بعد إعادة تأهيله، مؤكدا أن بئرين من الحقل ينتجان 1.5 مليون متر مكعب من الغاز سيضخان لشبكة الكهرباء لزيادة ساعات التغذية.
1: بعد عقد من التوقف عاد حقل كونيكو للغاز في ريف دير الزور إلى العمل بجهود العاملين داخله وبدعم من الشركة السورية للبترول ووزارة الطاقة، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في الحقل بحضور وفد وزاري وممثلين عن الشركة ونائب محافظ دير الزور بدر المصلوخ.
2: اليوم احنا موجودين في معمل كونيكو الغازي اللي هو معروف أحد الروافد الاقتصادية لسوريا، بجهود وسواعد العاملين في هذا المعمل، وهم حقيقة هم سواعد وطنية، الشباب الموجودين مهندسين وفنيين، تمكنوا من إعادة تأهيل جزء من هذا المعمل ووضعه في الخدمة.
1: كونيكو أحد أبرز منشآت الغاز في سوريا، يضم 5 آبار تغذية، أعيد تأهيل 2 منها حتى الآن لتبلغ القدرة التشغيلية الحالية نحو 1 مليون متر مكعب من الغاز يوميا بحسب السورية للبترول.
3: البرين هذول عم بينتجوا 1.5 مليون متر مكعب من الغاز، هذه كمية الغاز راح تنضخ بشبكة الكهرباء لزيادة إنتاج الطاقة الذي سينعكس على عدد ساعات أكثر من الكهرباء للمواطن السوري.
1: اليوم تعني عودة كونيكو إلى العمل أكثر من استئناف الإنتاج، فهي خطوة يعول عليها لزيادة كميات الغاز المخصصة لتوليد الكهرباء ودعم منظومة الطاقة في دير الزور والمنطقة الشرقية، وصولا إلى تعزيز استقرار قطاع الطاقة في سوريا.
4: يعود حقل كونيكو إلى الخدمة تدريجيا، حيث تستعيد سوريا جزءا من قدرتها على إنتاج الغاز في خطوة يعول عليها لتعزيز إمدادات الطاقة ودعم عودة المنشآت الصناعية إلى العمل. من قلب حقل كونيكو، مصعب الحنت، تلفزيون سوريا، دير الزور.
0: إذن مشاهدينا، للمزيد حول هذا الموضوع وللتعليق عليه ينضم إلينا الأستاذ محمد نور الأحدب، مدير إدارة الإعلام في الشركة السورية للبترول، ضيفي من دمشق. معنا أيضا الأستاذ طلال سعيد، الباحث الاقتصادي في مركز جسور للدراسات، ضيفي من دمشق، أرحب بكما. أستاذ محمد نور، دعني أبدأ معك. ما الذي أنجز اليوم في حقل كونيكو، وما الذي ما زال يجب إنجازه بالنسبة للقدرة التشغيلية المتوقعة في هذا الحقل؟
5: السلام عليكم، مساء الخير لكم وللسادة المشاهدين. حقيقة اليوم بدأنا بالإنتاج من بئرين من أصل 5 آبار في الحقل. الآبار المتبقية تعرضت لتدمير كبير نتيجة أعمال تخريب خلال سنوات الثورة، وتحتاج إصلاحا فنيا قبل عودتها. إن شاء الله بعد استكمال تأهيل الآبار نتوقع أن ترفض هذه الآبار منظومة شبكة ما بين 1.5 مليون متر مكعب من الغاز يومياً. إن شاء الله في المراحل اللاحقة بعد إكمال تأهيل كامل الآبار سنقوم بتركيب ضوابط غازية لرفع الإنتاج.
0: يعني نحن نتحدث أنه الآن الحقل بالكامل لا يعمل بكامل قدرته التشغيلية، يعمل بجزء منها، حوالي ثلثينها تقريبا. طيب ماذا عن البنية التحتية أيضا المرتبطة فيه؟ لأنه يعني وضوحا هو يعني شكل من أشكال الربط الطاقي داخل سوريا، فلذلك يعني يأتي سؤال البنى التحتية أيضا سؤالا مشروعا في هذا السياق، خاصة ما يربط بينه وبين منظومة إنتاج الكهرباء بشكل أو بآخر. ويعني هو هذا الموضوع الأكثر ربما الناس تنتظره وتسأل عنه. أستاذ محمد نور،
5: صحيح صحيح، ربما مراسلكم الذي كان معنا اليوم في الحقل شاهد نسبة كبيرة من الدمار والواقع المتهالك الموجود في الحقل. فبصراحة هذا الإنجاز يعتبر إنجاز تاريخي خلال 3 أشهر من العمل المتواصل بكوادر وطنية خالصة، خبرات بالكامل سورية دون أي تدخلات خارجية، من تحت الركام جلبوا المعدات، جهزوا لوحة تحكم، فبالفعل واقع متهالك، إنجاز رائع بالبنى التحتية المتوافرة، ما زال قسم كبير مدمر يحتاج للتأهيل، وهناك بالفعل خطط لاستكمال تأهيل هذه الآبار وتعودة الحقل لوضع طبيعي. لكن كما نعلم هذا يتطلب من الوقت، نحن الآن فقط نتحدث عم بقرين من أصل 5 آبار.
0: هو ليس هناك شركة أجنبية تعمل داخل هذا البئر بشكل استثمار أو استشارة للجهة الحكومية، يعني نحن نعرف أن الحكومة تمتلك الأصول، لكن ليس هناك شركات أجنبية تعمل داخل الحقل أستاذ محمد؟
5: صحيح. هلأ ما تم حتى الآن هو بالكامل بأيادي سورية كما أخبرت، بالكامل بأيادي سورية، عمال مهندسين فنيين سوريين وايضا شركات محليه سوريه، فهذا امر يعني يدل على اتقان وخبره المهندسين السوريين والعمال السوريين، فكله انجاز خالص حتى الان.
0: طيب يعني يعطيهم العافيه جميعا، واكيد يعني ساعود اليك للمزيد من التفاصيل المتعلقه بالحقل. استاذ طلال مرحبا بك من جديد. يعني بعد ما سمعنا
6: أوقات ضيفك الكريم تسلم. وجميع مشاهدي تلفزيون سوريا،
0: أهلا بك أستاذ طلال. ما الذي يمكن أن نتوقعه الآن على المستوى الطاقي والمستوى الاقتصادي أيضا؟
6: بداية يعني حقل كونيكو نظريا هو ينتج 13 مليون متر مكعب، ولكن في أحسن أحواله عندما كان يعمل بشكل بكامل طاقته وكافة الآبار تعمل، كان هناك جزء كبير يستخدم لإعادة ضخه في الآبار من أجل إعادة نوع من الضخ الهيدروليكي يتم لإعادة إخراج النفط والغاز. وبالتالي يعني 40% نسبة بين 40 إلى 30% من الإنتاج يعود ضخه مجددا، يتم حقنه في الآبار ولا يستفاد منه. الآن حاليا كما تم ذكر في التقرير، الإنتاج بحدود المليون مليون ونص متر مكعب بشكل يومي. هذا الإنتاج هو جيد بداية، للعودة للوصول إلى الرقم الأساسي نحتاج إلى فترة زمنية طويلة. كما ذكر الأستاذ الضيف، تعرضت الآبار يعني لحالة من الاهتلاك، بالإضافة إلى فترة طويلة لم يتم استخراج، فبالتالي هناك حاجة أكثر لعملية الضخ في الآبار لإعادة إخراج الغاز مجددا. فبالتالي العملية تتراوح بين يعني هناك توقعات بين سنة إلى سنتين ممكن أن يتم إنتاج بحدود 3 إلى 4 مليون متر مكعب يوميا، وفي مرحلة لاحقة ممكن خلال 4 إلى 5 سنوات يتم إنتاج 7 مليون متر مكعب يوميا.
0: يعني هذا ما تتفضل به على المستوى المنظور وعلى المستوى البعيد، لكن بشكل عام إذا أردنا أن نترجم ذلك إلى ما سيفهمه المواطن أو ما سيميزه في حياته اليومية، خاصة فيما يتعلق بتغذية الغاز، كيف يمكن أن نشرحه؟ يعني متى، ما هو الحد الزمني طبعا الذي يمكن أن يؤثر إنتاج كونيكو إيجابا فيه على توليد الكهرباء بشكل عام في سوريا؟
6: تمام. بداية الأولوية يجب لتحقيق الاستقرار في شبكات الكهرباء، يعني التوجه نحو زيادة الساعات الآن وضمن الكمية المنتجة حاليا غير مجدي. نحن بحاجة إلى تحقيق استقرار في شبكة توليد الكهرباء، أن يكون هناك في استمرارية لتوريد الغاز إليها لكي تستمر في العمل. التوجه الأفضل هو نحو أن تكون 70% من طاقة الإنتاج تذهب للكهرباء التي تحقق أثر اقتصادي، أي للقطاع الصناعي، بالإضافة إلى التوجه نحو معامل الإسمنت، معامل الحديد. كيف سوف يستفيد المواطن؟ سوف يستفيد بشكل غير مباشر من خلال يعني عندما يكون هناك تبدأ الصناعة، تستمر حركة الإنتاج بشكل مستمر، هذا يعني عرض أعلى وأوسع، وبالتالي سيكون هناك انخفاض في الأسعار. أيضا سيكون هناك عائد بالنسبة للدولة عندما يقل حاجتها من استيراد الفيول والمحروقات، هذا سوف ينعكس أيضا على ميزان تجاري، سينعكس على سعر صرف العملة وبالتالي تتحسن قيمة العملة بشكل غير مباشر، سوف يستفيد المواطن. أيضا في مرحلة لاحقة يعني النتيجة لابد منها سوف تزيد ساعات توفر الكهرباء، وسيشعر المواطن بعدم الحاجة لبدائل أخرى تكلفه مبالغ باهظة جدا، إن كان بالنسبة للأمبيرات أو بالنسبة ل يعني شراء الكهرباء أو استخراجها بطرق أخرى.
0: شكرا لك على هذا الشرح أستاذ طلال. يعني لكن ما لفت نظري أنك أشرت إلى موضوع يعني تغذية محطات الكهرباء وقدرتها أصلا على العمل، وليس فقط على توفر الوقود، سواء كان هذا الوقود شكل الغاز الذي سيورد إليها أو أشكال الفيول الأخرى. طب هذا يعيدني إلى السؤال الذي طرحته على ضيفي منذ قليل، بأنه البنية التحتية نفسها التي تربط حقل كونيكو بمحطات الغاز وتستطيع نقل الغاز إليها، هل هي مؤهلة؟ يعني أصلا نقل الغاز هل هو سهل ومتوفر، وهذه المحطات قابلة للعمل؟
6: بالفعل تم تأهيل هذه المحطات وصولا للمنطقة الوسطى. اليوم هذه المحطات مؤهلة بشكل جيد لنقل الغاز. الإشكالية في شبكات الكهرباء خطوط التوتر العالي تعرضت لحالة اهتلاك خلال فترات سنوات الحرب، وبالتالي يوجد عدم قدرة لها على تحمل التقلبات في توريد الغاز. فمن الممكن في حال كان هناك نوع من الضخ الغير المستقر أن يتم فصل في الشبكة، وبالتالي هناك خسائر لمئات الميجاواتات على البلد، وبالتالي تكون النتيجة غير جيدة في حال تم التوجه فقط لإمداد بساعات إضافية من الكهرباء. الأولوية الأكثر الآن هي تحقيق يعني زيادة في دعم شبكات الكهرباء والعمل على إعادة تأهيلها بشكل جيد.
0: يعني هو سؤال ضمن السياق، ولكنه يعني قادنا إليه الفضول بشكل أو بآخر، كيف يتم أصلا حقن هذه المحطات بالغاز؟ هل نحن نتحدث عن شبكة أنابيب ولا هناك أساليب أخرى؟
6: هناك نوع من الآلية من الضخ عبر المكامن، آلية ضخ هيدروليكي يتم فيها ضخ الغاز ضمن الآبار لعملية استخراج مجددا استخراج الغاز من داخل الآبار. يعني هناك توجد عملية هيدروليكية، هناك المعنيين أكثر بهذا الموضوع يستطيعون توضيح بشكل أكثر، ولكن لا يستطيع أن يتم الخروج إلا بعملية ضخ مجددا. ونتيجة سنوات يعني سنوات طويله كانت هذا الابار غير مستخدمه، فبالتالي هناك عجز في هذا الموضوع وبحاجه الى نسبه حقن اعلى.
0: استاذ محمد نور، يعني لا ادري ان كان لديك معلومه حول السؤال الذي سالته لضيفي، انه هل هناك شبكه انابيب او كيف اصلا يعني يتم حقن الغاز باتجاه او نقله باتجاه شبكات الكهرباء؟ وايضا هناك يعني نقطه اود ان اذهب معك اليها، هي الاشكال التي ستخرج من الحقل. يعني تحدثنا عن قطاع الكهرباء وبعض القطاعات الاقتصادية، لكن أيضا هناك غاز منزلي على سبيل المثال، هناك أشكال من الغاز خاصة بالصناعة. هل سينتج قريبا، يعني هل ستنتج الحقول التي موجودة في كونيكو قريبا هذه الأشكال أيضا؟
5: تمام. هل الغاز الذي يخرج من هذه الآبار هو غاز طبيعي رطب، أي يعني غني بالسوائل، ينتج من آبار حقل طبيعية ويحتوي على مياه ومكثفات غازية. في الموقع تتم المعالجة الأولية، لكن فصل المياه والمكثفات وتجفيف الغاز ليصبح جاهز للنقل، هذا ما يتم في الحقل، ومن ثم يضخ عبر الخط إلى معامل المنطقة الوسطى في حمص. هناك تم استكمال المعالجة النهائية، وبالتالي يستخلص لدينا الغاز المنزلي والمكثفات، ويتبقى الغاز الجاف. هذا الغاز الجاف هو الغاز النظيف الذي يمكن استخدامه ليدخل شبكة النقل، ومن ثم الذهاب لمحطات توليد والاستفادة لتوليد الكهرباء. فنتحدث عن نوعين من الغاز، نوع لتوليد الكهرباء ونوع للاستخدام المنزلي لاحقا عندما تتم معالجته.
0: طيب كيف يمكن أن ينعكس إنتاج الغاز المنزلي أيضا على موضوع الأسعار وعلى موضوع استقرار توريد الغاز المنزلي في المدن والقرى السورية؟
5: طيب هلأ الأهمية ليست فقط في السعر. هلا هذه منظومة طاقة أو أول منظومة غاز عفوا في المنطقة الشرقية منطقة الجزيرة تعود للخدمة بعد التحرير، يعني قيمتها تفتح مسار لبقية الحقول وضعنا أنفسنا على السكة. وثم أنها ثانيا أعادت وصل الشرق بالغرب، لم يعد تشغيل البئر فقط بل أعدنا تشغيل ممر نقل كامل بعد يعني بعد تأهيل الآبار سيتم نقل الغاز، وبالتالي يعني أنجزنا خطوة إضافية تأهيل هذه الممرات من خلال يعني تأهيل ممر بقطر 18 إنش من حقل الطابية معمل الطابية إلى شرق تدمر. استكملنا منه نحو 5 كيلومترات مفقودة وأصلحنا محطة الصمامات المقطعية. تعلمون كم تعرضت لتدمير وسرقات خلال فترة الماضية أثناء الثورة. يعني نموذج اقتصادي مختلف اعتمدنا فيها على أصول الشركة ومعداتها بأبسط الإمكانيات من خلال الكوادر السورية. طبعا كما أخبرتكم هناك يعني شركات محلية. هذا الأمر يعني بشكل سريع تم خلال فترة 3 أشهر. يعني إن شاء الله سيكون العمود الفقري لمعالجة الغاز في المنطقة الوسطى وتغطي المناطق الطابية. وبالفعل عندما يتم إنتاج الغاز داخليا محليا فسنقلل الاعتماد على الاستيراد، حيث أن النسبة الأكبر من حاجتنا للغاز هي تتم عبر الاستيراد. وبالتالي بالفعل مع الفترات القادمة في الفترات القادمة سيؤدي ذلك لتخفيض كلفة إنتاج الطاقة.
0: ممكن الاكتفاء يعني ممكن أن يحقق حقل كونيكو، أو لا أدري إن كان هناك حقول غازية أخرى ولو أنه هو ربما الأكبر والأشهر، هل يمكن أن يحقق اكتفاء لسوريا في الغاز ولا يعني هذا تاريخيا يعني لم تشهده البلاد؟
5: لا يمكن أن يؤمن حقل كونيكو في الفترة الحالية الاكتفاء. نحن بحاجة لتفعيل الخطط التي تضعها الشركة برئاسة الرئيس التنفيذي لشركة سري بترول المهندس يوسف قبلاوي والنواب والفريق الكادر المتميز من الدراسات والجميع في خطط استراتيجية. الآن حقل كونيكو، بعدها سننتقل لحقول أخرى وأيضا لدينا عقود الاستكشاف البحري، هذه جميعها هي التي ستؤمن الاكتفاء من الغاز. لكن في الفترة الحالية الأمر غير متاح، إنما هو رؤية وهدف مستقبلي إن شاء الله.
0: أستاذ محمد نور، النموذج الإداري الذي قامت به الشركة في إعادة تشغيل حقل كونيكو، هل سيكون يعني هل سينسحب بنفس الشكل على كل الحقول السورية، على حقول النفط والغاز في سوريا؟ لأنك ركزت كثيرا على أنه تم الموضوع بأيدي محلية وأشرفت عليه الشركة السورية للبترول بشكل مباشر، فهذا النموذج من الإشراف والعمل هل سينسحب أيضا ولا أنه لا هناك مفاصل نحن فعلا بحاجة استثمار أجنبي فيها أو بحاجة شركات خاصة ضخمة أو على مستوى معين؟
5: نعم، هلا كما نعلم مثلا على سبيل المثال عمليات الاستكشاف البحري هي بالفعل قطعا تحتاج لخبرات أجنبية وكوادر ومعدات، لأنها يعني عمليات صعبة جدا تتطلب شروطا يعني خاصة. وبالتالي الكوادر السورية ستكون مساهمة في هذه العمليات، لكن لابد من يعني بخبرات خارجية وأيضا شركات أجنبية. أما في الحقول المتواجدة حاليا يتم دراسة الحقول، هل لدينا إمكانية لإجراء عمليات تشغيلية في فترات بالواقع الحالي؟ نقوم بالمبادرة وأيضا تبدأ الكوادر السورية بالدراسة وما إلى ذلك. لكن بالفعل حتى يعني إذا بدنا نطور ونزيد الإنتاج لابد من الاستعانة أيضا بشركات خارجية. لكن كما تفضلتي الآن هذا إذا رأينا أن هناك حقول يمكن أن تقوم كوادرنا بالعمل فيها والبدء بالإنتاج ولو بحد معين سنقوم بذلك خبرات محلية وأيادي سورية وبجهود الموظفين في الشركة السورية والشركات المحلية.
0: طيب أستاذ طلال، يعني في نفس سياق سؤالي الأخير للأستاذ محمد نور، وهو الأسلوب الذي تتبعه الشركة السورية للبترول حتى الآن في إعادة تشغيل هذه الحقول، ونحن أيضا نتحدث يعني عن مسافة زمنية قصيرة يعني من استرداد الحكومة في دمشق لهذه الحقول و سيادتها عليها، أيضا هل تعتقد أنه سنكون قريبا أمام يعني خريطة لإنتاج الطاقة في سوريا تكون كافية وتستعيد فيها يعني سوريا مصادر طاقتها كما كانت على الأقل قبل سنوات الثورة؟ يعني نتحدث هنا عن هذه الاستعادة وليس يعني أبعد، ويعني بالتأكيد هو ما يطمح إليه السوريون هو يعني أكثر من ذلك، أكثر مما كانت عليه الأمور. فهل تعتقد أن أسلوب الإدارة الذي يستخدم الآن هو الأمثل لاستعادة يعني الخريطة الطاقية السورية كما كانت؟
6: بكل تأكيد. اليوم حقيقة يعني إنتاج سوريا من الغاز يصل إلى 12 مليون متر مكعب يومياً. هذا يغطي بحدود يعني بحدود 3000 أو 300 ميجا وات يومي من الكهرباء. حاجة سوريا من الكهرباء تتجاوز 9000 ميجا وات. نحن بحاجة يعني فقط لتغطية حاجتنا من الكهرباء بحاجة بين 16 إلى 18 مليون متر مكعب من الغاز. في حال استمرت عملية استخراج الغاز من حقل كونيكو والتوسع نحو آبار أخرى، من الممكن كما ذكرت أن يصل الإنتاج إلى حدود خلال 5 سنوات بين 4 إلى 7 مليون متر مكعب. مع 12 مليون متر مكعب يمكن أن نحقق نوع من الاكتفاء الذاتي، ولكن هي تستغرق وقت، بحاجة إلى الصبر، هناك سنوات لابد من العمل، المثابرة في العمل. بكل تأكيد في حال استمرنا تم الاستمرار بهذه الآلية خلال سنوات سيكون نوع من الاكتفاء الذاتي من إنتاج الغاز ومن توليد الطاقة الكهربائية، وسوف تنعكس في النهاية بشكل إيجابي إن كان على يعني من خلال آثار اقتصادية، إن كان على موضوع سعر الصرف العملي سوف تتحسن، سوف نستغني عن الاستيراد الفيول والمازوت من الخارج، أيضا سوف ينعكس ذلك في القطاع الصناعي وأيضا في معامل الإسمنت والحديد، وهذا سوف ينعكس أيضا في انخفاض تكلفة يعني هذين المنتجين الأساسيين في إعادة إعمار سوريا، وخاصة نحن بدأنا في التأهيل ومشاريع التطوير العقاري ضمن المدن السورية.
0: أستاذ محمد، ما هي المشاريع الجارية الآن التي تعمل عليها الشركة السورية للبترول؟ يعني بعد حقل كونيكو ما هو التالي؟
5: إن شاء الله هناك أعمال كثيرة، نعمل بالتوازي على عدة مشاريع. سيكون هناك إنجازات جديدة إن شاء الله في المنطقة الوسطى، سيتم إعلانها قريباً. وكما أخبرتكم هناك دراسات لمشاريع وأيضاً محاولات لجذب الاستثمارات. هناك فرص استثمارية واعدة في سوريا. يعني تركيزنا على فكرة الكوادر السورية والخبرات السورية وأن هذا الإنجاز تم بخبرات محلية لا ينفي فكرة أننا نحاول استقطاب الاستثمارات وإتاحة هذه الفرص الاستثمارية. فهناك العديد من المشاريع، وأيضاً كما تشاهدون كل فترة لدينا توقيع اتفاقية إنجاز معين كله تشاهدونه على الأرض، وإن شاء الله سيتم الإعلان عنه عبر منصاتنا وعبر معرفاتنا.
0: أشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمد نور الأحدب، مدير إدارة الإعلام في الشركة السورية للبترول، ضيفي من دمشق. الشكر الجزيل أيضا للأستاذ طلال سعيد الباحث الاقتصادي في مركز جسور للدراسات، ضيفي من دمشق أيضا. مشاهدينا نناقش بعد الفاصل مشروع أتمتة السجل العقاري والمساحي في سوريا وخطوات التحول الرقمي وتداعياته على الخدمات العقارية وحقوق الملكية.

0: يعني لهون احنا ما في عنا مركز صحي، يعني هودي بدهن علاج دائم، طبيب مختص يشوفهم.
1: الموضوع المزعج برحلة العلاج انه جرعات نحن بنشتريها من برا وبتكاليف عالية،
2: بس للأسف انه نحن عنا هون ضعف في المراكز، المشكلة الناحية المادية هي يعني عم تلعب دور كبير.
3: عدم مسافة الطريق والمعاناة اللي مثلا بنعانيها هي بالمواصلات وعلى الأسعار بصراحة. في مشكلة بالقسم، يعني نقص الأدوية
4: قليلة بالمحافظة المراكز، وإذا وجدت تكلفتها عالية.
5: نحن هاي الرواتب اللي عم نستلمها من الدولة، عم ناخذها من الدولة، هذا الراتب ما بكفينا.
6: مسؤولية كبيرة بدنا نتحملها، وجوز يعني إهمال لحظات إنه تفقد المريض.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. بدأت وزارة الإدارة المحلية والبيئة التحضير لمشروع أتمتة السجلين العقاري والمساحي في سوريا بالتعاون مع الجانب التركي عبر ورشة عمل مشتركة تجمع خبراء ومختصين من الجانبين، تمهيدا لإطلاق منظومة رقمية متكاملة تسهل إنجاز المعاملات العقارية. وذكرت الوزارة أنها تهدف لتعزيز حماية الملكيات وموثوقية الخدمات المقدمة للمواطنين.
1: اليوم في زيارة لوفد فني من الطاوة التركي وتركسات. هاي الزيارة جاءت ثمرة لأعمال سابقة كان في توقيع مذكرة مع شركة تركسات في تركيا من أجل تطوير المصالح العقارية، وحاليا في فريق فني مكون من 13 شخصية معظمه من الطابو التركي موجود لأجل تحليل الواقع الحالي في الطابو السوري المصالح العقارية ووضع خطوات عملية للانتقال من الحالة الورقية للحالة الإلكترونية وتسهيل العمليات على كافة المواطنين.
2: حضرنا مع فريق تركي كامل لأتمتة الطابو والكداسترة السورية السجل العقاري السوري. الفريق فريق مختص في المشاريع هذه وقام بإتمام المشاريع في تركيا وفي نفس الوقت أتمناها في قبرص الشمالية أيضا. الآن عم نحاول ننقل التجربة اللي عشناها واللي عايشينها المواطن التركي مشان نعيشها للمواطن السوري من ناحية أتمتة الطابو من الألف للياء، بحيث الهدف الأساسي أنه نلغي حضور المواطن إلى دوائر الطابو.
3: التحول الرقمي يلعب دور أساسي في تحويل هذا الأرشيف الورقي إلى أرشيف إلكتروني واستخلاص ما يمكن الاستفادة منه من معلومات من هذه الوثائق باستخدامها بعملية التداول العقاري لاحقا، بالإضافة إلى توزيع الخدمات المواطنين وتسهيلها وتبسيطها. التحول الرقمي حيلعب دور أساسي بهذا الموضوع. بدأنا بشيء اسمه تقديم القيد العقاري عن طريق منصة أنجز، ولكن لا تزال هذه الحلول هي حلول هجينة تعتمد على العمل اليدوي بشكل كبير. إن كان خففنا بعض الأعباء على المواطن بالنزول والمراجعة مراكز عقارية، ولكن لا يزال العمل في المكاتب يتم بشكل تقليدي في أغلب المناطق.
0: إذن مشاهدينا، لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا الأستاذ عبد الكريم إدريس المدير العام للمصالح العقارية في سوريا، ضيفي من دمشق. مرحبا بك أستاذ عبد الكريم. دعنا أولا نشرح أنه ما الذي سيتم أتمتته، يعني هل نحن نتحدث عن نقل الملفات الموجودة ورقيا فقط لتكون مرقمنة وقابلة للوصول بالوسائل الحديثة، أم أنه هذا المشروع هو أكبر من ذلك وأبعد من ذلك؟
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا بك.
4: شكراً على الاستضافة وشرح هذا الموضوع. الحقيقة المصالح العقارية هي من أقدم المؤسسات السورية، في هذا العام تتم عامها المئوية الأولى. فمن خلال 100 عام من العمل العقاري يوجد إرث من الوثائق وإرث من العقود التي تحفظ الملكية. عملية التحول الرقمي لهذه المؤسسة هي عملية حقيقة كبيرة ومعقدة، لأنها تسعى لتحويل البيانات الورقية لبيانات رقمية وأيضا إلى أتمت إجراءات العمل. ويزداد الأمر تعقيدا عندما نستوعب أن السجل العقاري في سوريا هو يدمج ما بين الحقوق العينية والجانب القضائي السجل العقاري وما بين المساحة العقارية، فكل عقار مرتبط بمخطط مساحي أو مخطط عقاري يبين الحدود والأوصاف ومواصفات العقار. فعملية التحول حقيقة هي عملية، ما هي مشروع بحد ذاته، ولكن هي مسيرة تبدأ إن شاء الله في هذا العام من خلال خطة وزارة الإدارة المحلية والبيئة في التحول الرقمي بعدة محاور. أحد هذه المحاور هو التحول الرقمي في المصالح العقارية، وبدأنا ب تحليل واقع المؤسسة مع الجانب التركي لوضع إطار عمل وخطة للمضي قدما في هذا المشروع.
0: يعني معناته نحن نتحدث هنا عن قاعدة بيانات عقارية كاملة تربط الملكية بالعقار بموقعه ومساحته على الخريطة بشكل دقيق. يعني هذا ما يتم، ما هذا طموحنا يعني بما سيصل إليه هذا النظام؟
4: أكيد بدون شك نحن سنسعى من خلال هذا المشروع إلى تحويل كافة الوثائق والعقود السابقة العقارية المحفوظة لدى الأرشيف المديرية في المديريات في المحافظات، تسعى لتحويله إلى شكل رقمي وفهرسة هذه الوثائق، وأيضا البيانات التي تحتاج لرقمنة وتحويلها لشكل إلكتروني رقمي، فحيتم أيضا تحويلها والربط ما بين هذه البيانات والمعلومات. من جهة الحقوق العينية والنواحي القانونية للعقار، ومن جهة أخرى أيضا المخطط والموقع والمواصفات وكل أنواع الأنشطة اللي مرتبطة بهذا الموقع.
0: طيب يعني شكرا لك على هذا الشرح، ويعني أثرت بعض النقاط سأعود إليك يعني لسؤالك عنها تباعا. دعني أرحب بضيفي الأستاذ علي ياسين عمر، رئيس فرع نقابة المحامين في القنيطرة، ضيفي من دمشق. مرحبا بك أستاذ علي. أود أن أسألك يعني كقانوني،
5: حياكم الله،
0: إنه كيف سيساهم هذا المشروع في خدمة يعني لنقل المواطن السوري وفي خدمة المشكلات المرتبطة بموضوع العقارات في سوريا، وهي مشكلات ضخمة الجزء الأكبر منها قانوني بطبيعة الحال؟
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. عملية الرقمنة والتحول الرقمي بالسجل العقاري إلى يعني أهمية كبيرة. من بعض النقاط المهمة فيها تحفظ الوثائق وتحميها من التلف والضياع، وتوثق كل معاملة مع معرفة من قام بها ومتى، وفي تساهم في عملية تسهيل إثبات الملكية من خلال الوصول السريع إلى السجلات، وتساهم أيضا في ربط الملكية بالموقع الجغرافي بخرائط رقمية. فموضوع الرقمنة له دور كبير، تسهيل الوصول السريع. هلأ في عندنا نحن برنامج هو معاملاتي، حاليا نحن مثلا عم نقدم عقيد عقاري، كنا سابقا نروح نقدم ولا يكتبوه ويأخذ وقت طويل هذا الموضوع. ففي جزء بدمشق تأتمت، هذا الجزء كتير مهم، صرنا نقدم عن طريق البرنامج معاملاتي، نقدم الطلب تبعنا تاني يوم أو يعني بعد 48 ساعة روح نستلمه. سابقا كان هي العملية، يعني عم بحكيكي على موضوع بسيط، يعني هو استخراج قيد عقاري اللي هو يعتبر الهوية العقارية للعقار اللي ببين أوصاف العقار والوقعات الجارية عليه من حقوق ارتفاق، من مساحة، من نوع الشرعي للعقار، من الوقعات، من حقوق للآخرين تظهر عليه. فالموضوع كتير مهم، وبالدول المتطورة والدول الجوار موجود هذا الشيء. نحن للأسف يعني قانون السجل العقاري هو قانون منظم بالقرار 188 لعام 1926، بعدنا عم نشتغل عليه لغاية تاريخه. فهذا يفترض هلا مع الدولة الجديدة يعني انه يصير في رقمنة وأتمتة ومباشر، يعني في مباشرة، وللأمانة شيء جيد يعني هذا الموجود.
0: طيب يعني ما تفضلت به من معلومات تظهر على القيد العقاري ويتم الآن تجميعها في هذا النظام الجديد، النظام المرقمن أو المؤتمت الذي يجري العمل عليه، ماذا لو كان بعض هذه المعلومات غير متوفر أو مفقود، يعني خاصة في الوضع ونحن خارجون من الحرب، هناك عقارات هدمت، هناك ملكيات على سبيل المثال فقدت الأوراق الخاصة بها، هناك الكثير من المشكلات المتعلقة بالسياق العقاري في سوريا. يعني أود أن أذهب بهذا السؤال لأقول، هل كان يجب البدء بحل هذه المشكلات العقارية المتعلقة بالحرب قبل التفكير برقمنتها، يعني من أجل جمع المعلومات المفقودة ومن ثم تجميعها ضمن نظام أو سيستم معين؟
5: هل هذا الشيء موجود؟ يعني نحن في وثائق وسجلات عقارية كاملة انتلفت، شيء أحرق، شيء أتلف، شيء فقد. ففي عمليات اسمها عمليات ترميم موجودة، وفتح سجلات من مثل دوما بظن أنا وعربين، فتح سجلات فيها، اللي عنده أي وثيقة بيجيب هالوثيقة هي الموجودة اللي عنده، هي عملية ترميم. فعملية الترميم هاي يعني هي البديل، لأنه طالما تلف أتلف تمام، فشو في حلول بديلة؟ في بعض المالكين عندهم وثائق موجودة، هاي الوثائق بده يعني إذا ثبت صحتها ودقتها تعتمد كدليل، فتحوا سجلات جديدة يعني، فكل مين عنده ورقة ملكية ما شابه ذلك، حكم محكمة، كاتب عدل ملكيته أو الطابة الأساسي، فعم بيصير فتح سجلات، والسجلات هي ترميم. فهي عملية الترميم هي عم بتساعد. نحن للحقيقة هي الحرب يعني استنزفت كثير يعني من صحيح. خيرات هالبلد ومن وثائقها ومن ملكياتها، فعم بتسعوا يعني، هذا السعي موجود سابقا، هلا يعني بس يعني بده آلية أفضل. ليش؟ لأنه النزاعات قائمة، وفي عنا نحن للأسف الملكيات يعني مثل الملكيات الشائعة هاي، في ناس مالكة موجب وكالة كاتب عدل، في ناس مالكة موجب قرار حكم، في ناس بموجب تخصص، هذا بالأساس مو نازل على على على السجل العقاري الأساسي
0: يعني الصحيفة. تماما، هذا كان سبب طرح السؤال، أنه هناك معلومات بالفعل يعني مفقودة، تحتاج أحيانا حتى إلى محكمة يعني حتى يجري تجاوزها عند نقل ملكية أو أي إجراء على العقار.
5: للأسف النظام البائد كان له دور كبير بهذا الموضوع، أنه في مناطق كانت هي بعد أراضي، عبارة عن أراضي يعني، مثل عنا بدمشق احنا في عقار شاغور بساتين، يعني هو كان هذا أرض زراعية، أسهم زراعية، الناس تبني ومن واحد سهم تطلع بناية كاملة ويتقسم على هالناس هذا، وخلق إشكالات. كان بإمكان الدولة لو عملت تنظيم تمام ويعني تطويب، يعني تعمل انه شوارع عريضة يعني هي، بس للأسف هذا كان منهج سابق ليستفيد من أصغر يعني موظف لأكبر وزير بفترته يعني. طيب هي يعني كانت فعلا فيها استفادة يعني، ما لهم مصلحة بأنه يصير شيء نظامي
0: يعني. شكرا لك على الشرح وعلى المثال. أستاذ عبد الكريم، أود فقط أن أخذ رأيك في هذا السياق قبل أن أذهب معك إلى أسئلة أخرى، وهو هل نحتاج تسوية عقارية واسعة قبل الذهاب للأتمتة؟ منه لا يمكن أنه الأتمتة نفسها تسهل العمليات الأخرى المتعلقة بالملكيات والمشكلة العقارية في سوريا.
4: يعني حقيقة نحن اليوم عم نسمي هذه المسيرة هي تحول رقمي، تحول رقمي وليس أتمتة أو رقمنة، لأن التحول الرقمي يشمل أيضا إعادة هيكلة المؤسسة، إعادة دراسة الموارد البشرية، حتى الاقتراح التعديل على القوانين، لأنه مثل ما تفضل الأستاذ قوانين قديمة كانت تعتمد على العمل التقليدي والحضور الشخصي، اليوم صار في تقنيات رقمية أخرى ممكن تعديل القوانين لتسهيل الإجراءات ومعاملات المواطنين. فعملية التحول الحقيقة هي عملية شاملة ويلزمها حشد للموارد المالية حتى تكون العملية سلسة وتسير بشكل جيد وضمن برامجها الزمنية. من هالمنطلق نحن بنقول اليوم بأهمية المصالح العقارية اللي هي عم تحافظ على المال غير المنقول للمالكين، كانوا المالكين الأفراد أو المؤسسات الحكومية أو أملاك الدولة، فهي لها أهمية بمكان أنه اليوم نحاول أنه ندعم هذه المؤسسة إن كان ماليا أو بعلاقتها مع المؤسسات الأخرى، حتى نكون عم نساهم بشكل كبير بتعزيز وحماية الملكية.
0: يعني هذا توضيح مهم ما يتعلق بأنه هو تحول رقمي، يعني شكرا لك فعلا على هذا التوضيح. نحن نتحدث عن إعادة هيكلة وليس فقط على نقل والله من أنه أرشيف ورقي إلى شكل من أشكال الأرشيفات الرقمية. تفضل أستاذ عبد الكريم، أكمل الفكرة قبل أن أطرح عليك سؤال.
4: صحيح 100%. بموضوع إعادة تكوين الحقيقة في كم من الوثائق العقارية التالفة والمفقودة، بدأنا بالمصالح العقارية بإتمام إعادة تكوين وثائق العقارية في حمص وفي ريف دمشق، مؤخرا أعدنا تكوين حوالي 15,200 صحيفة عقار في زملكة، وهي تم الاعتماد على إعادة تكوينها من الوثائق المحفوظة لدى المصالح العقارية، وأحيلت حوالي 250 عقار لإعادة تكوين قضائي. اليوم عندنا أيضا وثائق عقارية تالفة في حلب وفي دير الزور، ونسعى جاهدين على الاستمرار بعملية أرشفة العقود اللي تخدم عملية إعادة التكوين.
0: في تعاون بهذا السياق، لأنه كثير في منظمات،
4: المسارين الحقيقة متوازيين.
0: في منظمات كثير أستاذ عبد الكريم خلال سنوات الثورة عملت على موضوع الملكيات وهناك قواعد بيانات جاهزة، وهناك أيضا المواطنين المتضررين أو أصحاب المصلحة بشكل أو بآخر. هل تعملون مع هذه الجهات كلها؟
4: يعني حتى اليوم نحن في عنا لجنة مشكلة برئاسة معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة لإعادة نظر بقانون إعادة تكوين الوثيقة العقارية، وخاصة الشق القضائي. الشق القضائي يوم اللي بيكون عنا بعض الثغرات في الصحيفة اللي أعيد تكوينها، فملأ هذه الثغرات بالبيانات والمعلومات سنلجأ إليه للمواطنين أو للجهات العامة الأخرى ما يتوفر لديها من بيانات حول كشف ملكية هذه العقارات. فبالمشاركة مع وزارة العدل نقوم حاليا على تعديل هذا القانون حتى يتماشى مع الثقة لقيود السجل العقاري.
0: طيب، أود أن أذهب إليك إلى يعني الجزء من الخبر المتعلق بالدعم التركي لهذا المسار أو الاستفادة من التجربة التركية. أود سؤالك عن الدور التركي، هل يتم العمل عبر برمجيات تركية يعني تم إنتاجها في تركيا، ولا هو فقط شكل من أشكال التدريب وتبادل الخبرات؟
4: لا، حقيقة يعني الزيارة اليوم للوفد التركي اللي تم الحديث عنها بالريبورتاج قبل قليل هي رد على أيضا زيارة قام فيها وفد من سوريا إلى تركيا للاطلاع على التجربة التركية في مطلع هذا العام، وتم توقيع اتفاق إطاري للبدء لتعزيز التعاون ما بين وزارة الإدارة المحلية والبيئة في سوريا وما بين الشركات التركية في هذا الخصوص. اليوم الوفد التركي عم يطلع على واقع السجل العقاري السوري، عم يعمل تحليل لهذا الواقع حتى نضع خطة أولويات وخطة تدخل لتطوير آليات العمل بالسجل العقاري، كان بعملية الانتقال الرقمي للوثائق والصحائف العقارية والمعلومات العقارية، أو إن كان من خلال البرمجيات الإجراءات المتعلقة بإجراءات البيع والشراء والرهن والإفراز وتصحيح الأوصاف وإلى آخره. فاليوم الحقيقة من أول الأسبوع عم نرافق الوفد بالمديرية العامة للمصالح العقارية ونضع بين أيديه يعني شروحات حول الجانب القانوني والجانب الفني والجانب الإجرائي والتنظيمي في المصالح العقارية، اللي نضع سوية خطة العمل المطلوبة والأدوار والمسؤوليات لكل طرف من هذه الأطراف. نحن اطلعنا على البرمجيات اللي موجودة في تركيا التي تعمل على موضوع تنظيم الملكية، ووجدناها برمجيات جيدة وتوفر الوقت والجهد على الناس. فأكيد هذا جزء من الخبرة اللي ممكن نستفيد منها نحن من الجانب التركي، باعتبار أنه قطع مراحل في هذا السياق وأصبح عنده تجربة.
0: يعني مما تتفضل به يعني دعني أطرح هذا السؤال، أنه أين ستخزن هذه البيانات ومن يمتلك حق الوصول إليها بشكل أو بآخر؟ لأنه يعني نحن نعرف أنه قاعدة بيانات كهذه شديدة الحساسية، ويطرح هناك سؤال عندما يكون هناك تعاون مع جهة أخرى أجنبية في هذا السياق، أنه ما هي معايير الأمن السبراني التي نمتلكها نحن والقادرة يعني على حماية البيانات؟
4: لا يخفى على أحد أختي الكريمة أن السجل العقاري هو من السجلات السيادية في أي بلد، فعملية تخزين البيانات وإدارتها وحفظها وإدارة الأمن الخاص المعلوماتي بهذه البيانات فهو مهمة الدولة اليوم. فأي عملية تعاون في هذا المجال حتكون عملية مضبوطة، وهي عملية استفادة من الخبرات أو برمجيات، ولكن عملية تخزين البيانات ومعالجتها أو تهجيرها أو استخدامها أو تحليلها فهو حيتم من خلال فريق السوري وضمن التجهيزات وبيئات العمل السورية. هذا كان يعني موضوع حريصين عليه، وحتى الجانب التركي كان محترم هذه الناحية.
0: طيب أستاذ علي، أود أن أذهب إليك في تقديرك لأنه يعني استخدام هذا النوع من البرمجيات أو يعني لنقل أتمتة لبيانات بهذه الضخامة، هل يمكن أن ينطوي عليها مشكلات أخرى، مثلا مشكلات تطابق والله البيانات الموجودة في السيستم مع البيانات على أرض الواقع؟ وهذه مشكلة بالمناسبة يعني تواجه السوريين كثيرا بأنه يعني يكون ما دون عن العقار في الوثائق الرسمية مختلفا عن شكله، يعني عن سجله المساحي وشكله المساحي على الأرض.
5: هلا هون نحن عم نحكي عن مخاطر التحول الرقمي هذا والرقمنة، يعني هلا ممكن هون يصير أثناء عمليات الإدخال تثبيت معلومات خاطئة. إذا صار عمليات يعني تثبيت معلومات خاطئة، هذا إذا تمت الرقمنة بدون تدقيق، أنا برأيي لازم تكون التدقيق مسبق ولاحق، يعني إنه ما يظهر للعلان تمام إلا بعد ما يتم عملية تدقيق أولية وعملية تدقيق نهائية. في كمان أحد المخاطر هو اختراق البيانات، هذا قد يؤدي إلى التلاعب بالملكية وانتهاك الخصوصية العقارية، لأن المعلومات العقارية هي معلومات حساسة جدا، وهي ملكيات تمس يعني الملكية الخاصة. وموضوع صعوبة تصحيح الأخطاء، نحن أحيانا بصير معنا أخطاء مثلا باسم الأب باسم الأم، فأحيانا هذا الموضوع بيربكنا كثيرا. تمام، لازم ينوجد آلية واضحة وصريحة لمعالجة هيك قصص وموضوع الاعتراض عليها وتصحيح هذا الخطأ، يعني لا تخلو أي عملية رقمنة من مخاطر. هي المخاطر يجب دراستها، وأنا بفضل أن الاطلاع على يعني دول أخرى متطورة مثل تركيا الإمارات بما يتناسب مع يعني الوضع العقاري عنا. وبظن أن الوضع التركي هو قريب لنا، لأنه نحن يعني هذا القانون هو قانون عثماني بعام 1926، فتقريبا أنه المواضيع متشابهة أظن والله أعلم يعني، ونحن بعدنا ماشيين عليه على القرار 188 لعام 26. فهذا يعني تقريبا مجمل المخاطر اللي ممكن يعني تصير فيها.
0: يعني تعتقد أنه قد تكون المساهمة بالخبرة التركية ليست فقط متعلقة بالجوانب التقنية، بل في حل المشكلة العقارية في سوريا بشكل أو بآخر؟ لأنه تبدو يعني تبدو تركيا بشكل أو بآخر تجاوزت
5: القانون العثماني أساسه. يعني قانون احنا اللي عاملين عليه هلا الناظم انه هو هذا مو قانون، حتى هو القرار مثل ما بقول لك قرار 188 لعام 1926، هذا هو قانون السجل العقاري. هذا يعني الدولة العثمانية وقت ما كانت بسوريا هي، وبعدنا نحن ماشيين عليه. ويعني اظن هو مشابه لقانونا، يعني اظن انه مشابه يعني، وهو على فكرة من القوانين الجيدة يعني لو طبق، بس يفترض انه تحديثه لا يواكب التطورات الرقمية والعلمية والتقنية الموجودة.
0: كنت أود أن أتطرق أيضا إلى جانب أنه إلى أي مدى يمكن للأتمتة أن تخفف من فرص الفساد في هذا القطاع أستاذ علي؟
5: نعم، هي تقلل الرقمنة من التلاعب الفساد والسمسرة إلى حد كبير، تقلل من التعاملات الورقية. نحن لما بتعاملنا الورقي نضطر موظف 2 3 4 تمام، فعملية الرقمنة تقلل من التلاعب والفساد والسمسرة إلى حد كبير، لأنه بتقلل من عمليات ورقية وتقلل من الحاجة للواسطة، وبالتالي يمكن الحد من السمسرة غير القانونية. وتحتاج بس هذا الموضوع يحتاج إلى رقابة دائمة، فهي وحدة الرقمنة لا تكفي، يعني وحدة لا تقضي على الفساد، إنما تساعد على القضاء على الفساد. وتساعد من منع تزوير الوثائق الرقمية. هلا بس يكون عندنا وثيقة رقمية ممكن يأخذها أحد الأشخاص يزور مثلها يعني، تمام. هاي نقطة، وكمان بتساعد بأنه تتبع سلسلة الملكية بدقة. وفي موضوع آخر هو أنه الربط مع الهوية الرقمية مع الدفع الإلكتروني، تمام. وهذا كمان في يعني نوع من الحد من البيع للعقار الواحد لأكثر من شخص. فعملية الرقمنة يعني مثل ما قلت لك موجودة بدول أخرى. وهي القصص نحن كل ما كان تعاملنا يعني الكتروني كل ما قللنا التعامل المباشر مع الأشخاص. هذا الأحيان بيؤدي للواسطة، بيؤدي للسمسرة، مشينا إياها دبرنا إياها، عرفت شلون. حتى موضوع التزوير الورقي بيخف يعني، لأنه بس صارت معاملاتنا الكترونية 100%، فصفة يعني نحن عم نواكب الدول الأخرى. وهذا أمر جيد.
0: أستاذ
5: لا يستهان فيه يعني.
0: أستاذ
5: بس فيها مثل ما قلت لك صعوبات كبيرة يعني، أنه
0: صعوبات كبيرة. وأنا يعني كنت أحاول أن أتخيل أنه وسط يعني وضع الملكيات المضطرب في بعض جوانبي بسوريا، أنه كم من الزمن يعني يمكن أن يأخذه مشروع كهذا يعني. وسؤال أتوجه للأستاذ عبد الكريم به، أنه هل لديكم توقع أنه متى أو يعني كم من السنوات ربما يحتاج مشروع كهذا؟
4: يعني عادة مثل هذه المشاريع تأخذ وقت طويل حقيقة. يعني اليوم الجانب التركي أفاد أنه هن بدأوا بعملية التحول الرقمي بعام 2000، وبعد 5 سنوات بدأوا يعني تطبيق كثير من استخدام كثير من التطبيقات البرمجية، ولا زال عملية التطور جارية حتى الآن أيضا. فهي عملية تأخذ وقت بالنظر إلى المخزون الكبير من الأرشيف العقاري. اليوم ما بنقدر نعمل أي إجراء نعمل له أثبتة إلا إذا كان متصل بشكل أو بآخر بفهارس الوثائق الورقية. فهي عمليا مثل هذه المشاريع تأخذ الوقت بسبب الحجوم الكبير للوثائق والبيانات، إضافة لأعمال التدقيق يلي بتتم على أي عملية تحول رقمي، كان من خلال المسح بأجهزة السكانر أو من خلال إدخال معلومات على الكمبيوتر. فهي بتتم بطرق مختلفة، إما بإدخال مزدوج أو من خلال التدقيق أو من خلال التدقيق عند الاستخدام. يعني في أساليب الحقيقة لحتى نقدر نكتشف الأخطاء. حتى عملية الرقمنة أيضا بتكشف لنا أخطاء كانت موجودة أساسا في البيانات أو التعارضات اللي موجودة أساسا بالبيانات. مشان هيك كتير مهم نحن أيضا نشتغل على موضوع تعديل القوانين حتى يكون في صلاحيات لأمين السجل لتصحيح مثل هذه الأخطاء التي تظهر أثناء عملية التحول الرقمي. هذه من المشاريع يعني السيادية في الدول والمشاريع الكبيرة والتي تنعكس بشكل اقتصادي أيضا ومالي على الاقتصاد الوطني. لأنه اليوم القاعدة العقارية إن كان من بيانات العقارية أو الخرائط أو المخططات هي القاعدة القانونية والفنية لكل مشاريع التنمية.
0: صحيح.
4: اليوم كل البلديات بحاجة لتنفيذ مخططات تنظيمية، كل مشاريع التطوير والاستثمار بحاجة لمخططات عقارية وملكيات وإلى آخره. فاليوم قد اليوم ما بتكون المسائل العقارية متطورة، بتعطي خدمات متطورة وبتدفع عجلة الاقتصاد. على موضوع تهريب الملكيات، موضوع التهرب من الضريبة، موضوع الضمانات اللي ممكن تاخذ الدولة على الدائنين على المدينين. يعني النظام العقاري المؤتمت هو الحقيقة علامة فارقة في الاقتصاد بشكل عام.
0: البنية التحتية القانونية لإعادة الإعمار يعني
4: أكيد بدون شك.
0: طيب أستاذ عبد الكريم، يعني بعد أن ينتهي هذا النظام ما الذي يتوقعه المواطن؟ يعني هو إتمام العملية كلها، مثلا إتمام أي ورقة يريد الحصول عليها عن طريق الهاتف، هل هذا ما نتوقعه من النظام الذي تعملون عليه؟
4: هلا هذا هو الحقيقه المنعكس المباشر على المواطن. المنعكس الاخر اللي حكينا فيه هو المنعكس على الاقتصاد الوطني بشكل كامل. فالمواطن بيشعر اليوم بمستوى سهوله الخدمه، شفافيه الخدمه وسرعه، وايضا تعدد مراكز تقديم هذه الخدمه، وحل الاشكاليات التي تعترض. يعني اليوم الأخ المحامي حكى عن موضوع تغيير اسم أو تبديل اسم أو تصحيح اسم موجود سابقا، فنحن ممكن خلال الوصل مع السجل المدني تم تحقق بالأسماء ويتم أخذ البيانات الصحيحة، وما يلجأ المواطن لأنه يقدم طلب تصحيح أو يقدم طلب بأي حالة تخص بياناته الشخصية، إذا طالما الوصل مع السجل المدني مع العدل مع المالية صار موجود هذا ضمن إطار التحول الرقمي.

كان أستاذ عبد الكريم إدريس المدير العام للمصالح العقارية في سوريا ضيفي من دمشق. الشكر الجزير أيضا للأستاذ علي ياسين عمر رئيس فرع نقابة المحامين في القنيطرة ضيفي من دمشق أيضا. مشاهدينا الشكر موصول لكم على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: يعني لهون احنا ما في عنا مركز صحي، يعني هودي بدهم علاج دائم، طبيب مختص يشوفهم.
1: الموضوع المزعج برحلة العلاج انه جرعات نحن بنشتريها من برا وبتكاليف عالية،
2: بس للأسف انه نحن عنا هون ضعف في المراكز، والمشكلة الناحية المادية هي عم تلعب دور كبير.
3: عدم مسافة الطريق والمعاناة اللي مثلا بنعاني هي بالمواصلات وعلى الأسعار، بصراحة في مشكلة بالقسم، يعني نقص الأدوية
4: قليلة بالمحافظة المراكز، وإذا وجدت تكلفتها عالية.
5: نحن هاي الرواتب اللي عم نستلمها من الدولة، عم ناخذها من الدولة، هذا الراتب ما بكفينا.
6: مسؤولية كبيرة بدنا نتحملها، وجوز يعني إهمال لحظات إنه تفقد المريض.
7: بشار الأسد من دمشق.
8: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
9: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
10: من تلفزيون سوريا،
8: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
11: ختام النشرة في أمان الله.

تعلن سقوط قتلى وجرحى بهجمات أمريكية على أراضيها، وترد بهجمات بالصواريخ والمسيرات على قواعد بالأردن والبحرين والكويت. الشيباني يناقش مع نظيره الدنماركي اتفاقية تعاون شاملة بين البلدين، ويؤكد وجود مفاوضات برعاية أمريكية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية. قوات وزارة الداخلية تتسلم مواقعها في الحسكة، ونائب المحافظ يؤكد أن الانتشار الأمني يأتي ضمن الترتيبات الدمج. وزارة التربية تنفي تأجيل دوام المدارس وتقول إن العام الدراسي سيبدأ في 6 أيلول. أعلن الجيش الأمريكي شن ضربات على أهداف تابعة للحرس الثوري داخل إيران، وأوضح الجيش الأمريكي أن الضربات جاءت في أعقاب محاولة هجومية نفذها الحرس الثوري مؤخراً استهدفت حركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز، فضلاً عن أفراد عسكريين أمريكيين منتشرين في المنطقة، فيما ذكر مسؤول أمريكي أن عدد الغارات الجوية التي يتوقع تنفيذها خلال الليلة ضد أهداف في إيران قد يصل إلى 100 غارة، مضيفا لموقع إكسيوس أنه في كل مرة ستستهدف فيها إيران ناقلة نفط ستقصف ناقلة نفط إيرانية بالمقابل.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية من تلفزيون سوريا، ونستهلها بأبرز العناوين. إيران

ومشاهدينا ننوه إلى هذا الخبر العاجل الذي وردنا الآن نقلا عن القيادة الوسطى الأمريكية، والتي تقول قواتنا أكملت بنجاح موجة من الضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية. وأيضا نقلا عن القيادة، الضربات استهدفت مواقع للحرس الثوري ومنشآت وأصولا بحرية وقدرات لزرع الألغام ومواقع اتصالات. إذا مشاهدينا نقلا عن القيادة الوسطى الأمريكية وردنا هذا العاجل الذي يفيد قواتنا أكملت بنجاح موجة من الضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية. وأيضا القيادة الوسطى الأمريكية تقول الضربات استهدفت مواقع للحرس الثوري ومنشآت وأصولا بحرية وقدرات لزرع الألغام ومواقع اتصالات. هذا وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ضربت أهدافا إيرانية بالقرب من مضيق هرمز، وذلك ردا على محاولة الإيرانيين زرع ألغام بحرية في المضيق، وعلى إطلاق طهران 8 صواريخ باتجاه قاعدة أمريكية في الأردن خلال الأيام الماضية. وتوعد ترامب بضربات أشد وأقوى بكثير إذا ردت إيران على هذا الهجوم، مشيرا إلى أن الهجوم الأكبر على إيران ما يزال قيد الإعداد، وعند تنفيذه لن يتبقى إلا القليل منها. هذا وأعلن التلفزيون الإيراني مقتل 4 أشخاص على الأقل وإصابة 35 آخرين بجروح خطيرة في هجوم أمريكي على حفل زفاف في سيريك، كما أفادت وزارة الصحة الإيرانية بمقتل عدد من المواطنين في كوهستيك بينهم طفل وإصابة أكثر من 50، كما تحدثت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات في مدينتي تشابهار وبندر عباس وجزيرة قشم وجاسك، كما أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي استهداف مطار جيفرت في محافظة كرمان. هذا وأعلن الحرس الثوري الإيراني أن قواته الجوية شنت هجوما صاروخيا باليستيا على قواعد أمريكية في العقبة بالأردن. ونقل التلفزيون الإيراني عن الحرس الثوري أن معسكرا لمشاة البحرية الأمريكية في الأردن تعرض لهجوم بصواريخ باليستية. هذا وأعلن التلفزيون الأردني اعتراض صواريخ في المفرق والعقبة بعد تفعيل صفارات الإنذار في البلاد. هذا وأعلن الجيش الأردني تعامله مع 13 صاروخا، حيث تمكن من تدمير 10 منها في حين سقطت 3 صواريخ في مناطق نائية وبعيدة عن التجمعات السكنية من دون تسجيل أي خسائر أو إصابات في الأرواح. كما أعلن الجيش الإيراني استهدافه بالمسيرات منشآت الرادار ومراكز تجمع القوات الأمريكية في البحرين. وبحسب الجيش الإيراني فإن الهجوم استهدف قاعدة الشيخ عيسى، وتوعد الجيش الإيراني بثأر قاس من المعتدين يجعلهم يندمون بحسب تعبيره. من جهته أعلن الجيش الكويتي أن دفاعاته الجوية تصدت لطائرات مسيرة وصواريخ إيرانية.

0: ولتفاصيل أكثر ينضم إلي شعبان عبود مراسل تلفزيون سوريا من واشنطن. بداية مرحبا بك شعبان. إذن لو تضعنا بآخر التصريحات الأمريكية حول القصف الأمريكي على إيران أو رد طهران بقصف قواعد الأمريكية في الأردن والبحرين شعبان.
1: نعم، مرحبا هبة. الرئيس دونالد ترامب قال أن يعني تم تدمير منظومة الرادار التي يعني وضعها الحرس الثوري، وحذر أيضا من ضربات عنيفة أقوى وأشد في حال ردت إيران على هذه الضربات. في البداية هبة، المسألة فيها كان وحسب بيان للقيادة المركزية الأمريكية حينما بدأ أو عاد التصعيد، كان الهدف حسب القيادة المركزية هو توجيه ضربات محدودة تستهدف منظومة الرادار ومنصة صواريخ محملة بصواريخ لزرع الألغام بالمضيق. وحسب بعض التقارير، يعني القيادة المركزية أبلغت القيادة الأمريكية والرئيس ترامب أن بهذه التطورات، فأعطى الضوء الأخضر لتوجيه مثل هذه الضربات، وحذر الإيرانيين من الرد. ولكن الإيرانيين ردوا، وفيما بعد حصلت التطورات اليوم في تمام الساعة 12 بالتوقيت المحلي هنا في واشنطن. بدأت موجة ثانية من الضربات الأمريكية، على ما يبدو أنها أعنف من الضربات الأولى التي حصلت في 48 ساعة الماضية. بعض التقارير الصحفية هنا
0: شعبان عذرا،
1: تحدثت
0: ولكن وردنا هذا العاجل الذي نقلا عن الحرس الثوري الإيراني، هجوم صاروخي باليستي مكثف على قاعدة الأمير حسن في الأردن. إذن الحرس الثوري الإيراني يتحدث عن هجوم صاروخي باليستي مكثف على قاعدة الأمير حسن في الأردن. تفضل شعبان أكمل فكرتك.
1: نعم هبة، إذا ما لاحظنا أن الرد الأمريكي اليوم أتى على خلفية ضربات إيرانية وأطلاق صواريخ باليستية، نحو 8 صواريخ يوم أمس على قاعدتين في الأردن،
0: نعم
1: فكان هذا الرد. فهذا ماذا يعني؟ يعني أن الرد الأمريكي المتوقع في الساعات المقبلة ربما سيكون أعنف وأشد، لأن حجم الرد الإيراني اليوم هبة كان كبيرا، يعني نحو 13 صاروخ باليستي تم توجيههم نحو بعض القواعد في الأردن، تم اعتراض نحو 10 منهم. أيضا كان هناك استهداف لمنشآت في البحرين ومنشآت في الكويت. إذا حجم الضربة الإيرانية كان أو الرد الإيراني كان كبيرا. هذا ربما يعني سيجعلنا نتوقع أن الرد الأمريكي سيكون ربما أكبر بكثير من
0: شعبان،
1: الضربات
0: كنت أود
1: السابقة.
0: أن أسألك عن الرد الأمريكي، حيث مسؤول أمريكي يقول لأكسيوس أن عدد الغارات الجوية المتوقع تنفيذها خلال هذه الليلة قد تصل إلى 100 غارة، فما التفاصيل حول ذلك برأيك؟
1: نعم، هذا وارد جدا. كما ذكرنا هبة، يعني حجم الرد الإيراني العنيف على وعدد الصواريخ البالستية التي أطلقت وعدد الدول التي استهدفت، كل هذا يعني يجعل تصريحات المسؤول الأمريكي واردة جدا، يعني بغض النظر سواء كانت 100 غارة أو أكثر أو أقل، من الواضح أن الرد الأمريكي عنيفا وقويا سنشهده في الساعات المقبلة. وهناك مؤشر آخر إلى عودة التصعيد وبكثافة هبة، أن وزارة الخارجية الأمريكية أصدرت تحذيرا لرعاياها في إسرائيل وكل دول المنطقة، من طلبت منهم عدم التحرك والحذر وإلغاء رحلاتهم في حال اقتضت الضرورة. إذن هناك هذا مؤشر يعطي يعني فكرة أن الإدارة الأمريكية تتوقع تصعيدا كبيرا خلال الأيام أو الساعات المقبلة،
0: نعم،
1: وربما تتوسع يعني نطاق يتوسع نطاق التصعيد. إذن يعني من الواضح أن المنطقة تنزلق رويدا رويدا نحو عودة التصعيد العسكري، وبعد هدوء نحو شهر تماما. وكان هناك توقعات بأن الرئيس دونالد ترامب سيفضل المضي في الخيار الاقتصادي أو الخنق الاقتصادي، لكن التطورات الساعات الأخيرة يعني كان واضحا ان الخيار العسكري كان دائما حاضرا عند الرئيس دونالد ترامب على الطاوله ولم يستبعد تماما. اذا
0: نعم
1: يعني الساعات الماضيه ال 48 ساعه الماضيه تعطي مؤشرا ان التصعيد العسكري قد عاد الى المنطقه، ولا احد يستطيع الجزم اذا كان الوسطاء يستطيعون فعل شيء ليوقف هذا التصعيد كما فعلوا في المرات الماضيه. لكن الرئيس دونالد ترامب اليوم لفوكس نيوز قال أن التفاهمات مع إيران وما تم التوصل إليه سابقا لا يساوي يعني قيمة الورق الذي كتب عليه، يعني بمعنى أنه لا هذا يعني استبعاد لفكرة العودة إلى المفاوضات أو الحلول الدبلوماسية، وتفضيلا أو تفضيل الرئيس ترامب للخيار العسكري والاستمرار في التصعيد. نعم، إليك هبة.
0: تماما شعبان، شكرا جزيلا لك. شعبان عبود مراسل تلفزيون سوريا كنت معي من واشنطن. وللحديث أكثر ننتقل إلى الكاتب والمحلل السياسي طارق أبو زينب من بيروت. بداية مرحبا بك أستاذ طارق. إذا عملية عسكرية جديدة أمريكية ضد إيران، وذلك ردا على الاستهداف الإيراني لقواعد أمريكية بالأردن، هل تتوقع تصعيد عسكري كبير بين الجانبين أم ستتوقف العمليات عند هذا الحد برأيك أستاذ؟
2: مرحبا استاذي هبه، مرحبا لكل المشاهدين.
0: أهلا
2: بالحقيقه
0: بك.
2: تهديدات الرئيس الامريكي جديه بضرب ايران مجددا، وتعكس انتقال المواجهه من سياسه الضغط الاقتصادي الى مرحله اكثر خطوره عنوانها الردع العسكري المباشر مع الضغط العسكري الناري المباشر. فبعد العمليه العسكريه التي بدات يعني منذ ساعات ومستمره الى الان، واستهداف عدد من المناطق والمدن والجزر الايرانيه، وطبعا استهداف امريكي لاهداف حيويه وعسكريه، وأيضا يعني شفنا بقلب عمق طهران، وبالطبع كمان بطبيعة الحال طهران عملت بإطلاق صواريخ اتجاه قواعد أمريكية في الأردن، فرغبات هامش المناورة أضيق واحتمالات التصعيد الأمريكي أكبر. لكن اللافت بتصريح الرئيس الأمريكي ترامب أنه سيضرب إيران بقوة، وبالتالي ليس لمصلحة إيران العبث بأمن المنطقة وأيضا باستهداف القواعد الأمريكية بالمنطقة. لأنه اليوم نحن عم نشوف إيران اليوم أمام 3 خيارات: أما ينتقل يعني ينقلب الشعب الإيراني على النظام، وفعليا قد بدأ الشعب الإيراني بالانقلاب من خلال الضغط الاقتصادي، أما الحرس الثوري الإيراني أن ينقلب على بعض، وخاصة بعد ما صرح أول أمس الرئيس الأمريكي وأمس عندما قال ضباط الحرس الثوري متورطين بأعمال ضد الإنسانية وبجرائم إنسانية. بالتالي اليوم باعتقادي اليوم إيران إذا لم تلجأ إلى أو ترجع لطاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية بحسب شروط الرئيس الأمريكي، و يعني وهي و و و و و و ولم ترضخ إلى الشروط الأمريكية، باعتقادي التصعيد سيء الموقف، وأيضا هي تتكبد خسائر كبيرة اقتصادية كبيرة جدا، وعم نشوف الشارع الإيراني عم يغلي بصراحة، وأيضا اليوم كان في أهداف حيوية ومستمرة العملية العسكرية. و
0: يعني هل يمكن اليوم من بعد هذا التصعيد العسكري الكبير العودة إلى طاولة المفاوضات بين الجانبين؟
2: اليوم بدنا نشوف اليوم الحرس الثوري الإيراني ماذا سيقرر، لأن احنا بنعرف اليوم إيران لن يحكمها القيادة السياسية، من يحكمها مجموعة ضباط من الحرس الثوري الإيراني غوغائيين يعملون بصراحة على توريط إيران من خلال عم نشوف نحن. يعني اليوم لا يوجد كلمة لا للقيادة السياسية، لا للرئيس الإيراني ولا اليوم للقيادة السياسية، وأيضا مشتبه خامنئي كمان ما حدا بيعرف عنه شيء ولا حدا شايفه. فمن يحكم اليوم فعليا الحرس الثوري الإيراني الجناح المتشدد، بالتالي هذا الجناح يريد اليوم التصعيد ويريد الحرب. فبالتالي إذا اليوم يعني خرج من إيران أصوات سياسية أو ممكن الحرس الثوري الإيراني يريدون التهدئة، ممكن الرجوع لطاولة المفاوضات، لأن اليوم
0: نعم
2: بالتأكيد اليوم الخيار أصبح عند الولايات المتحدة الأمريكية كبير جدا باستهداف أكبر لإيران، لأن عم نشوف اليوم الاستهداف هو يختلف عن أي استهداف عسكري سابق. اليوم كان في استهداف لمنشآت للكهرباء، أيضا للمياه، وأيضا لمناطق المخابرات والرادارات، يعني لمناطق أمنية وعسكرية وحيوية. بالتالي اليوم بصراحة الاستهدافات كانت بعدة جزر كمان، وهي
0: نعم
2: البعض منها جزر نفطية وبالتالي وغاز ومنصات غاز. بالتالي اليوم إيران يعني الاستهداف اليوم كان بصراحة بهذه الساعات هو استهداف كبير جدا ودقيق جدا للولايات المتحدة الأمريكية، وإيران ما زالت تخسر يوميا بكل استهداف، وأيضا تخسر
0: نعم
2: بالحصار الاقتصادي. نعم.
0: شكرا جزيلا لك الكاتب والمحلل السياسي طارق أبو زينب، كنت معي من بيروت. تبرز جزيرة خارك الواقعة قبالة السواحل الإيرانية باعتبارها القلب النفطي الأهم لإيران، وتضم أهم وأكبر مرافق تصدير النفط الخام في البلاد، لكنها تتقاطع مع حسابات اقتصادية وعسكرية بالغة التعقيد والخطورة في ظل تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتدميرها. في العرض التالي مشاهدينا مع الزميل عبد المنعم سعد نلقي الضوء على أهمية الجزيرة وماذا ستكون النتيجة إن تم استهدافها.
3: يكثر الحديث عن جزيرة خارك الإيرانية ورغبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تدمير منشآتها النفطية، وذلك مع عودة الهجمات بين واشنطن وطهران خلال الأيام الأخيرة، ما قد يشير إلى تصعيد محتمل تكون خارك ضمن إطاره، خاصة بعد نشر ترامب فيديو مولدا بالذكاء الاصطناعي يظهر استهدافا أمريكيا واسعا للجزيرة. الجزيرة لها أهمية اقتصادية بالغة، فمن خلالها يمر 90% من النفط الإيراني الخام المصدر إلى الخارج. منشآتها النفطية العملاقة ومرافئها وأرصفتها المتطورة تسمح بمعالجة النفط وسرعة تصديره، خاصة مع مياه عميقة تسهل رسو الناقلات العملاقة وحركتها. هذا يعني أيضا بالنسبة للعالم شريان حقيقي للطاقة. إذا قصفت الجزيرة أو بالأحرى إذا استهدفت منشآتها النفطية، فهذا يعني بالنسبة لإيران تحديدا فقدانا لرئتها الاقتصادية الأساسية التي تعتمد عليها في تصدير نفطها إلى الخارج، ما سيزيد من الضغوط على اقتصادها وميزانيتها، بالإضافة إلى مزيد من الهبوط في العملة المحلية وشح في توفر العملة الصعبة التي تأتي من التصدير. هذا بالنسبة لإيران، ولكن ماذا عن العالم الذي يعتمد على الطاقة في كل مناحي حياته؟ بالنسبة للعالم سيحدث ضرر بالغ في إمدادات الطاقة، وبصورة سريعة سترتفع أسعار النفط والبنزين والديزل، ومن ثم ارتفاع واضح في أسعار السلع والنقل والخدمات، وتضخم متنام في اقتصادات الدول المستوردة للطاقة. ضربة لمنشآت النفط في جزيرة خارك تعني صدمة بالنسبة للجميع، ولكن الصين تحديدا لها وضع خاص. فالصين من أهم المشترين للنفط الإيراني، وتعطل الإمدادات الإيرانية يعني لجوء الصين إلى شراء احتياجاتها النفطية من مصادر أخرى بأسعار أعلى، ما يعني ارتفاعا لكلفة الإنتاج وتضخما آخر إضافيا لمن يعتمدون على التنين الصيني المصدر لكل دول العالم تقريبا. عسكريا تستطيع واشنطن تدمير مقدرات إيران في الجزيرة، ولكن انعكاسات الخطوة على العالم ورد الفعل الإيراني المحتمل واتساع الحرب من ضرب لمنشآت الخليج النفطية والإغلاق التام لمضيق هرمز ومردودات الضربة طبعا على حقول الخليج نتيجة لترابطها جيولوجيا وجغرافيا تجعل الأمر بالغ التعقيد في التنفيذ، لأنه سيتجاوز حينها إيران والولايات المتحدة الأمريكية.
0: هذا وأعلن وزير الخارجية أسعد الشيباني خلال مؤتمر صحفي بدمشق مع نظيره الدنماركي، أعلن انطلاق رحلات جوية مباشرة بين دمشق وكوبنهاغن اعتبارا من 21 من شهر أيلول الجاري.
4: ننظر إلى السوريين المقيمين في الدنمارك من أطباء ومهندسين وطلاب وأصحاب أعمال كأصول وطنية واستراتيجية وجسر حضاري بين البلدين، سواء اختاروا العودة أم فضلوا البقاء. وتتويجا لهذه الجهود ستنطلق في 21 من هذا الشهر رحلات جوية مباشرة بين دمشق وكوبنهاجن لتخدم جاليتنا وتعزز الترابط بين بلدينا.
0: وقال الوزير الشيباني إنه ناقش مع نظيره الدنماركي اتفاقية شراكة بين البلدين في كافة المجالات، مشيرا إلى دعوته للشركات الدنماركية للاستثمار في سوريا.
4: تركزت مباحثاتنا اليوم على الآليات الكفيلة بتفعيل دور هذه السفارة وتحويل افتتاحها إلى محرك فاعل للإنجاز. وفي هذا الإطار ناقشنا العمل على اتفاقية شراكة تمثل إطاراً مؤسسياً للتعاون بين دولتينا في كل المجالات، ودفع مجلس الأعمال السوري الدنماركي من حيز الاتفاق النظري إلى واقع التطبيق العملي والمثمر. ومن هنا وجهت دعوة للشركات الدنماركية لاغتنام الفرصة مبكراً والمساهمة في قطاعات الطاقة المتجددة والمياه والزراعة والنقل البحري، فالمبادرة بالدخول إلى السوق السورية اليوم تمنح أصحابها أولوية زيادة الريادة الاستثمارية. كما تطرقنا إلى ملف التعافي وإزالة مخلفات الحرب والألغام بوصفه أولوية تسبق أي جهد آخر، لكونه الأساس في إعادة تأهيل الأرض وجعلها آمنة وصالحة للسكن.
0: وبشأن الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، أوضح الشيباني أن سوريا منخرطة في مفاوضات لوقف هذه الاعتداءات والاعتقالات لمواطنين سوريين.
4: وما تزال الاعتداءات مستمرة، فقد رصدنا 65 توغلاً في شهر تموز وحده و52 في الأيام 18 الأولى من آب، يرافقها 147 حالة اعتقال منذ مطلع العام، لا يزال 49 منهم رهن الاحتجاز، فضلاً عن حملات مداهمة للمنازل في القنيطرة في ريف دمشق. ثم تطالعنا تصريحات علنية بأن قوات الاحتلال لن تغادر جبل الشيخ، وهو ما نعتبره إعلاناً صريحاً لتكريس الاحتلال، يسقط بطبيعته أي ذرائع أمنية واهية. ورغم هذه التحديات ما زلنا متمسكين بخيار الحل الدبلوماسي ونعمل بجد لتحقيقه، فنحن منخرطون في مفاوضات بوساطة الولايات المتحدة الأمريكية إلى وقف الاعتداءات والاعتقالات والانسحاب إلى خطوط ما قبل 8 ديسمبر لعام 2024.
0: من جانبه قال وزير الخارجية الدنماركي إن بلاده خصصت هذا العام مبلغ 76 مليون دولار كمساعدات لسوريا على أن تزيدها خلال العام المقبل.
5: وأتطلع قدما كما اتفقنا أن نستقبلك في كوبنهاجن في المستقبل القريب، حيث يمكننا أن نوقع اتفاقية شراكة هناك. طبعا هذه الاتفاقية طبعا ستغطي المجالات المختلفة من تعاوننا. نحن ندرك حجم الدنمارك واقتصادها باعتبارها داعما أو مانحا لسوريا، ولعدد من السنوات التزمنا بهذا الأمر. وهذا العام خصصنا حوالي 76 مليون دولار أمريكي، وأنا أرى بأننا في العام القادم سوف نزيد هذا الدعم ونخصصه لإعادة الإعمار.
0: كما تطرق وزير الخارجية الدنماركي إلى رغبة العديد من اللاجئين السوريين في الدنمارك بالعودة إلى سوريا وأن يكونوا جزءا من سوريا الجديدة، داعيا الوزير أسعد الشيباني لزيارة الدنمارك في أقرب وقت ممكن.
5: نحن استقبلنا عددا من السوريين لعقد أو أكثر في الدنمارك، والغالبية العظمى منهم ساهموا بشكل إيجابي في مجتمعنا، والعديد منهم يريدون أن يعودوا وأن يكونوا جزءا من سوريا الجديدة.
0: وإلى ملف آخر، حيث نقلت وكالة رويترز عن تحقيق سري للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الوكالة حسمت المسائل العالقة في تحقيق يتعلق بأنشطة نووية سرية في سوريا خلال عهد النظام المخلوع. وبحسب تقرير الوكالة فقد تأكد وجود نحو 73 طنا من معدن اليورانيوم الطبيعي في أحد المواقع، منها 55 طنا في صورة قضبان وقود، ونحو 18 طنا من خردة اليورانيوم والنفايات. كما بيّنت الوكالة أن نظام الأسد تقاعس عن الإبلاغ عن هذه المواد والمنشآت والأنشطة النووية، بما فيها مفاعل نووي في دير الزور ومصنع لتصنيع الوقود النووي. أفادت مراسلة تلفزيون سوريا بمقتل 5 أشخاص من جراء انفجار سيارة محملة بالذخيرة في بنش بيري في إدلب.

0: من جانبه ذكر الدفاع المدني أن فرق إزالة مخلفات الحرب ومكافحة الألغام في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث تعمل على تأمين الموقع بعد حدوث الانفجار. كما دعا الدفاع المدني الأهالي إلى عدم الاقتراب من موقع الحادث وإلى عدم العبث بأي أجسام مشبوهة والابتعاد عن المنطقة إلى حين انتهاء الفرق المتخصصة من أعمال المسح والتأمين بشكل كامل حفاظا على سلامتهم ومنع وقوع حوادث إضافية. ذكرت مديرية إعلام الحسكة أن رتلا من قوات المهام الخاصة بوزارة الدفاع تسلم مواقعه داخل مدينة الحسكة بما فيها معسكر الطلائع ضمن إطار عملية الدمج والانتشار الأمني الحكومي داخل المحافظة.
1: يمضي اتفاق الحكومة مع قسد فيما يبدو إلى مراحله الأخيرة، فتدخل قوات تابعة لوزارة الداخلية إلى قلب مدينة الحسكة وتتسلم مراكز الأمن وتنتشر قواتها في أرجاء المدينة. مديرية إعلام الحسكة ذكرت أن رتلا من مركبات وقوات المهام الخاصة في وزارة الداخلية تسلم مراكزه لبسط الأمن والاستقرار، كما تسلمت القوات معسكر الطلائع وسط المدينة ضمن إطار التفاهمات مع قسد المنحلة لتكون بديلا عنها. محافظ الحسكة نور الدين أحمد كان قد بحث مع وفد من وزارة الدفاع الإجراءات المتبعة لاستكمال عملية دمج المؤسسات والجهات العسكرية والأمنية في المحافظة وتعزيز التعاون بين الجانبين. بيد أن السؤال المطروح فيما بعد هذه الترتيبات هو عن مستقبل دمج عناصر قسد من دون إحداث فراغ أمني أو ازدواج في آلية اتخاذ القرار الأمني والعسكري، وما المؤشرات المحددة لنجاح العملية، والإجابات عليها قد تحدد ما إذا كانت قسد قد انتهت فعلا على أرض الميدان كما انتهت بإعلان مظلوم عبدي حل التنظيم في قيادته وبنيته.
0: أكد نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي أكد أن الانتشار الأمني الذي شهدته المحافظة اليوم طبيعي ومتفق عليه ضمن ترتيبات عملية الدمج. وأوضح الهلالي في تصريح لوكالة نورث بريس أن وزارة الداخلية ضخت عبر الأمن الداخلي في المحافظة المئات من العناصر لسد الاحتياج الذي ما يزال قائماً، مبينا أن الأعداد المنتشرة ترتبط بأقسام شرطة المرور والشرطة السياحية والمخافر التي سيتم تفعيلها خلال الأيام المقبلة بعد استكمال سد احتياج المحافظة من القوات الأمنية. هذا وقال مدير الأمن الداخلي في السويداء سليمان عبد الباقي، قال إن خروقات ميليشيا الحرس الوطني تتواصل بهدف نشر الخوف والتوتر، مؤكدا أنها لم تحقق أي تقدم أمام قوات الأمن الداخلي. وأضاف عبد الباقي أن القوات لن تتهاون في أي خرق يهدد أمن المواطنين أو يحاول فرض أمر واقع بقوة السلاح، مشددا على أن هدفها حماية الأهالي وفرض الأمن لا التصعيد أو مواجهة أبناء السويداء. كما أكد رفض تحويل المحافظة وأهلها إلى وقود لمشاريع سياسية قائلا إن الدم السوري ليس ورقة ضغط وإن أمن المواطنين ليس موضع مساومة.
2: تتوتر خطوط محافظة السويداء مجددا، مجموعات مسلحة خارجة عن القانون تابعة لما يسمى بالحرس الوطني تستهدف بقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة نقاطاً لقوى الأمن الداخلي المكلفة بتأمين المحافظة في منطقة تل حديد ومحور ولغا بريف السويداء الغربي، ما أسفر عن 10 إصابات في صفوف عناصر قوى الأمن التي ردت على مصادر النيران. صفحة السويداء 24 أشارت إلى أن عودة القيادي في صفوف الحرس الوطني يامن الصغير إلى خطوط التماس في المحاور الغربية ساهمت في التصعيد، في حين أصدر ما يسمى بالحرس الوطني بياناً اتهم فيه قوى الأمن بإطلاق النار على المحور الغربي للمدينة، إلا أن الاشتباك الأخير جاء في وقت لافت تزامن مع تحرك المجموعات المسلحة لمنع طلاب المحافظة من التوجه إلى مراكز تقديم امتحاناتهم في الدورة الاستثنائية لشهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة المقررة بموجب مرسوم رئاسي. مدير الأمن في السويداء سليمان عبد الباقي فسر الخروقات الجديدة بأنها محاولة لصناعة توتر جديد ثم المتاجرة بنتائجه، في حين أكد مدير مديرية إعلام السويداء مرهف الشاعر أن أهالي المحافظة يرفضون ما تقوم به المجموعات المسلحة التابعة لحكمة الهجر من مصادرة قرار المحافظة، لافتاً إلى وصول مئات الرسائل يومياً من مواطنين بداخلها يشكون الظروف التي يعيشونها، وأضاف أن المجموعات تستثمر ملف الطلاب وسط مساع لتضليل الرأي العام. ما الذي ترمي إليه المجموعات المسلحة إذن؟ سؤال مشروع يطرح مع مجريات الميدان، لكن من دون فصله عن الخطاب السياسي التصعيدي لحكمة الهجري. إذ ظهر قبل أيام متحدثاً عن ارتباط الطائفة الدرزية بإسرائيل، مشيراً إلى دور أوروبي أمريكي ضمن تطورات مرتقبة بخصوص مستقبل المحافظة، مستقبل كانت اتجهت الأنظار إليه مؤخراً بالفعل باعتباره آخر الملفات الداخلية الأكثر حساسية في سوريا بعد إعلان حل قوات سوريا الديمقراطية.
0: وثق مركز سجل المتخصص في توثيق الانتهاكات الإسرائيلية في سوريا وثق 267 انتهاكاً ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال شهر آب الماضي. وأظهرت إحصائيات المركز أن الانتهاكات الإسرائيلية خلال شهر آب الماضي سجلت ثانية أكبر نسبة منذ بداية عام 2026، حيث ارتفعت الانتهاكات 43% مقارنة بشهر تموز. وبحسب المركز تصدرت محافظة القنيطرة العدد الأكبر من انتهاكات إسرائيل خلال شهر آب بواقع 193 انتهاكاً، تلتها درعا ب 63 انتهاكاً، في حين وقعت 8 في ريف دمشق واثنان في إدلب وواحد في دير الزور تمثل بتحليق للطائرات الحربية الإسرائيلية. أعلنت إدارة مكافحة المخدرات ضبط 2,900,000 حبة كبتاغون خلال شهر آب الماضي، كما ضبطت أيضاً 724 كيلوغراماً من الحشيش. وأشارت إدارة مكافحة المخدرات إلى أنها ضبطت 176 غراماً من الهيروين و30 ألف حبة مخدرة خلال شهر آب، وضبطت 454 كيلوغراماً من المواد الأولية المستخدمة في تصنيع المخدرات. هذا وأعلن العراق استكمال استجواب أكثر من 5,700 شخص يشتبه بانتمائهم إلى داعش نقلوا من سوريا والانتقال إلى مرحلة محاكمتهم. ونقلت وكالة الأنباء العراقية في بيان لها لمجلس القضاء الأعلى العراقي استكمال الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح 457 محتجزا سوريا ممن لم تثبت بحقهم أدلة تستوجب استمرار الإجراءات القضائية، تمهيدا لتسليمهم بالتنسيق مع السفارة السورية في بغداد. كما وأشار البيان إلى أن عمليات التدقيق أظهرت أن الملف يضم أشخاصا من 67 جنسية بينها 16 جنسية عربية، في حين بلغ عدد السوريين المشمولين بالملف 3,497 شخصا. نفت وزارة التربية والتعليم صحة التعميم المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي والذي يزعم بتأجيل بدء الدوام المدرسي حتى 19 من أيلول الجاري. وأكدت الوزارة أن الموعد المعلن والمحدد بيوم الأحد 6 الجاري لبدء الدوام الرسمي في جميع المدارس الحكومية والخاصة لم يتغير، داعية إلى عدم تداول أي تعميمات أو معلومات لم تصدر عن معرفاتها الرسمية. كما أعلنت وزارة الأوقاف تأجيل بدء دوام الطلاب في المؤسسات التعليمية الشرعية إلى يوم الأحد 13 من أيلول الجاري بدلاً من الموعد السابق المحدد في 6 منه. وأوضحت الوزارة بحسب وكالة سانا أن التأجيل جاء إثر تأخر صدور نتائج مسابقة المدرسين، وذلك لإتاحة الوقت اللازم أمام مديريات الأوقاف لاستكمال توزيع الناجحين فيها، في حين أشارت إلى أن الإداريين والمدرسين سيباشرون دوامهم صباح 6 من أيلول الجاري. غادرت 186 عائلة من المقيمين في مخيمات شمال غربي سوريا في قافلة عودة طوعية من إدلب متجهة إلى مناطقها الأصلية. وبحسب وكالة سانا فقد انطلقت القافلة من طريق إدلب سرمدة متجهة نحو 5 محافظات، في حين يتصدر ريف حما الوجهات التي يقصدها العدد الأكبر من العائلات العائدة. ونسقت محافظة إدلب عودة القافلة مع عدة جهات، منها مديرية الشؤون الاجتماعية ومفوضية اللاجئين لتأمين احتياجات العائلات منذ تجمعها وحتى وصولها إلى مناطقها. أعلن وزير الزراعة باسل سويدان عدم تجديد عقود استثمار أملاك الدولة لعام 2027 قبل استكمال مراجعتها وتدقيقها قانونياً. وأوضح سويدان أن اعتماد جدول التسعير الجديد سيكون شرطاً أساسياً لتجديد العقود، مؤكداً أنه سيتخذ إجراءات قانونية بحق العقود المخالفة بما يضمن حماية المال العام وتحقيق أفضل منفعة من أملاك الدولة. بدأت وزارة الإدارة المحلية والبيئة التحضير لمشروع أتمتة السجلين العقاري والمساحي في سوريا، وذلك بالتعاون مع الجانب التركي عبر ورشة عمل مشتركة تجمع خبراء ومختصين من الجانبين، تمهيدا لإطلاق منظومة رقمية متكاملة تسهل إنجاز المعاملات العقارية. وذكرت الوزارة أنها تهدف لتعزيز حماية الملكيات وموثوقية الخدمات المقدمة للمواطنين.
3: اليوم في زيارة لوفد فني من الطاوة التركي وتركسات. هاي الزيارة جاءت ثمرة لأعمال سابقة، كان في توقيع مذكرة مع شركة تركسات في تركيا من أجل تطوير المصالح العقارية، وحاليا في فريق فني مكون من 13 شخصية معظمهم من الطابو التركي موجود لأجل تحليل الواقع الحالي في الطابو السوري المصالح العقارية ووضع خطوات عملية للانتقال من الحالة الورقية إلى الحالة الإلكترونية وتسهيل العمليات على كافة المواطنين.
4: حضرنا مع فريق تركي كامل إلى أتمتة الطابو والكادسترة السورية السجل العقاري السوري. الفريق فريق مختص في المشاريع هذه وقام بإتمام المشاريع في تركيا وفي نفس الوقت أتمناها في قبرص الشمالية أيضا. الآن عم نحاول ننقل التجربة اللي عشناها واللي عايشينها المواطن التركي مشان نعيشها للمواطن السوري من ناحية أتمتة الطابو من الألف للياء، بحيث الهدف الأساسي أنه نلغي حضور المواطن إلى دوائر الطابو.
5: التحول الرقمي يلعب دور أساسي في تحويل هذا الأرشيف الورقي إلى أرشيف إلكتروني واستخلاص ما يمكن الاستفادة منه من معلومات من هذه الوثائق باستخدامها بعملية التداول العقاري لاحقا، بالإضافة إلى توزيع الخدمات المواطنين وتسهيلها وتبسيطها. التحول الرقمي حيلعب دور أساسي بهذا الموضوع. بدأنا بشيء اسمه تقديم القيد العقاري عن طريق منصة أنجز، ولكن لا تزال هذه الحلول هي حلول هجينة تعتمد على العمل اليدوي بشكل كبير. إن كان خففنا بعض الأعباء على المواطن بالنزول والمراجعة مراكز عقارية، ولكن لا يزال العمل في المكاتب يتم بشكل تقليدي في أغلب المناطق.
0: أطلقت وزارة الصحة ومديرية صحة دمشق حملة الكشف المبكر عن مرض الزرق العيني في مشفى وبنك العيون الجراحي في دمشق، وذلك بهدف تعزيز الوعي للحد من فقدان البصر الناتج عن هذا المرض.
6: نستقبل اليوم حملة الكشف المبكر عن مرض الزرق في مشفى وبنك العيون الجراحي، ونبدأ باستقبال المرضى من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 2 ظهرا، ونستقبل ما يقارب ما بين 200 و 250 مريض.
7: والله الحملات هذه بشكل عام والله حملات ممتازة جدا، وفيها خير وفيها بركة للناس، وخففت أعباء كثيرة بالنسبة للناس، أعباء كثيرة، لأنه صراحة فيها خدمة، والناس يعني تعرف حتى الشيء، يعني في ناس عندها ما عندها حق أكل، فوين ما كان في الشيء البلاش يعني تتوجه لعنده، هذا شيء مفيد والحمد لله يعني. ونأمل أنه تتوسع أكثر وتكون أوسع، مجالها أوسع من هذا المجال، يعني توصل جميع المحافظات.
0: في قرية معرشمشة بريف إدلب الجنوبي لا تنتهي معاناة العائلات العائدة عند حدود المنازل المهدمة، فأطفال مصابون بضمور الدماغ يعيشون داخل بيوت غطتها الخيام، ويواجهون خطر فقدان مزيد من قدراتهم الحركية مع غياب المراكز المتخصصة وارتفاع كلفة العلاج الفيزيائي.
8: منزل بلا سقف وأطفال يحتاجون إلى رعاية لا تنقطع، هكذا بدأت حياة أبي مصطفى بعد عودته إلى معرشمشة بريف إدلب. فخلف ملامحه المتعبة معركة يومية لتأمين علاج أطفاله الثلاثة المصابين بضمور الدماغ، معركة تفوق تكاليفها قدرة الأسرة وتزداد صعوبة مع غياب الرعاية القريبة.
9: يعني هودي بدهن علاج دائم، طبيب مختص يشوفهم، صور للدماغ لجسمهم أو تحاليل لبقية جسمهم، وعلاج فيزيائي دائم. يعني لهون نحن ما في عنا مركز صحي، وأقرب مركز صحي في معرة النعمان، شوب كتير صراحة، وهن هدولي يعني كمان بيأثر عليهم شوب، بيضوجوا كتير يعني بالشوب، بس شو طلع بيدي؟ ما في يعني ما في باليد حيلي صراحة يعني.
8: وعلى مقربة من منزل أبي مصطفى تخوض أم محمد معركة يومية من نوع آخر، فهي تعيل زوجا مصابا بمرض مزمن، وترعى طفلتها المصابة بضمور الدماغ، وتحاول من خلال عملها اليومي تأمين الدواء ومتطلبات الأسرة.
10: يعني أنا صحتي عم تتراجع وهني صحتنا عم تتراجع نفس الشيء، يعني هاي معاها ليك أسنانة كلها ليك خرباني، كل يوم بدي جيب له بنادول لحتى بس تسكين له، وهو نفس الشيء زماخ البلعة تبعيت الروماتيزم ودواء للأجري ما بيضي ماشي خالص نهائيا، بدي شد وشد لأجلك روح الحمام. يعني هاي المعيشة اللي عايشتها.
8: بالنسبة إلى هؤلاء الأطفال لا يمثل العلاج الفيزيائي خدمة إضافية لهم، بل جزءا أساسيا من الحفاظ على قدرتهم الحركية، فتأخر الجلسات قد يؤدي إلى تراجع الحركة وفقدان مهارات كان يمكن تطويرها بالتدخل المبكر.
11: أطفال عندي كانت أحكي عن شيء شايفه بعيني، ما رح أحكي شيء من الخيال، يكون أمنت آجار الجلسة ولكن ما أمنت تكلفة الوصول للمركز. تخيل يعني أمنت جلسة بس ولكن ما أمنت تكلفة، فصار عنده عائقين، عائق إنه وصول وعائق تاني هو تكلفة الجلسة. طبعا حالات شل دماغي بتختلف مثل ما قلنا كتير حالات، يعني في حالات شديدة هاي رح يكون التأخر علي سيء جدا.
8: لا يكفي أن تعود العائلات إلى قراها ما لم تجد منازل مكتملة تحمي أطفالها ومراكز صحية قريبة تتابع حالاتهم. السكن الآمن والرعاية المنتظمة شرطان أساسيان لحماية صحة هؤلاء الأطفال وذويهم.
12: هنا في معرشمشة لا تواجه العائلات آثار الدمار وحدها، فغياب السكن الملائم والرعاية الطبية المنتظمة يجعل مرضى الأطفال عبئاً يتفاقم مع كل يوم يمر من دون علاج. إبراهيم السويد، تلفزيون سوريا. ريف وإدلب.
0: أعلن الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول يوسف قبلاوي أعلن بدء تشغيل وحدة الإنتاج في حقل كونيكو بدير الزور بعد إعادة تأهيله، مؤكدا أن بئرين من الحقل ينتجان 1.5 مليون متر مكعب من الغاز سيضخان لشبكة الكهرباء لزيادة ساعة التغذية.
13: بعد عقد من التوقف عاد حقل كونيكو للغاز في ريف دير الزور إلى العمل بجهود العاملين داخله وبدعم من الشركة السورية للبترول ووزارة الطاقة، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في الحقل بحضور وفد وزاري وممثلين عن الشركة ونائب محافظ دير الزور بدر المصلوخ.
14: اليوم احنا موجودين في معمل كونيكو الغازي اللي هو معروف أحد الروافد الاقتصادية لسوريا، بجهود وسواعد العاملين في هذا المعمل، وهم حقيقة هم سواعد وطنية، الشباب الموجودين مهندسين وفنيين، تمكنوا من إعادة تأهيل جزء من هذا المعمل ووضعه في الخدمة.
13: كونيكو أحد أبرز منشآت الغاز في سوريا، يضم 5 آبار تغذية، أعيد تأهيل 2 منها حتى الآن لتبلغ القدرة التشغيلية الحالية نحو 1 مليون متر مكعب من الغاز يوميا بحسب السورية للبترول.
3: البرين هذول عم ينتجوا 1.5 مليون متر مكعب من الغاز، هذه الكمية الغاز راح تنضخ بشبكة الكهرباء لزيادة إنتاج الطاقة الذي سينعكس على عدد ساعات أكثر من الكهرباء للمواطن السوري.
13: اليوم تعني عودة كونيكو إلى العمل أكثر من استئناف الإنتاج، فهي خطوة يعول عليها لزيادة كميات الغاز المخصصة لتوليد الكهرباء ودعم منظومة الطاقة في دير الزور والمنطقة الشرقية، وصولا إلى تعزيز استقرار قطاع الطاقة في سوريا.
15: يعود حقل كونيكو إلى الخدمة تدريجيا، حيث تستعيد سوريا جزءا من قدرتها على إنتاج الغاز في خطوة يعول عليها لتعزيز إمدادات الطاقة ودعم عودة المنشآت الصناعية إلى العمل. من قلب حقل كونيكو، مصعب الحنت، تلفزيون سوريا، دير الزور.
0: يلجأ أصحاب الدخل المحدود إلى مكبات النفايات معتمدين عليها كمصدر رزق يعينهم على مشقات الحياة، بالرغم من قساوة عملهم يتعرضون إلى مضايقات اجتماعية كثيرة، يرون أنها ظالمة لهم لأن الحاجة هي ما يدفع بهم إلى هذا النوع من العمل، ويطالبون الجهات المختصة بالنظر في أحوالهم وإيجاد أماكن مخصصة تحفظ كرامتهم.
16: تبدأ رحلة محمد في الصباح الباكر، إذ يقضي ساعات طويلة بين أكوام النفايات في البحث عن مواد قابلة للبيع تدفعه الحاجة وغياب فرص العمل إلى مهنة قاسية تفرضها ظروفه المعيشية.
17: بنلم بلاستيك، كياس نايلو، شغلات بالأراضي. بنعاني من الشمس، من الأبر، من الأزال، ضربة الشمس تضرب علينا، وفي الأحيان الشتي بالشتوية كمان نفس الشيء، كمان شتي ومطر. وبرغم هالشيء يعني كله بيحكي على كيفه، كل مين بيحكي إنه عايز باله ما زباله، ونحن ما نعلم غير من الهوايا وما نهتز هذا.
16: محمد وآخرون تتزامن ساعات عملهم مع غياب الناس ليلا أو فجرا، حيث يواجه ممتهن النبش مضايقات وإهانات متكررة رغم اعتمادهم عليه مصدرا وحيدا للرزق اليومي.
18: يعني شغلة مكبوبة بالحاوية، يعني راح تروح على الزبالة، يعني ناخذها نستفاد منها احنا، عرفت علي؟ مثل البلاستيك والشمع، عرفت علي؟ النايلو، البيبسي، الحديد، كلياته هذا، عرفت علي؟ بس ليش هيك عم تحكي العالم ما بعرف، يا زبال ويا وصخ وهالكلام ما ينسمع، عرفت علي؟ يعني هو بالنهاية مكبوب بالزبالة، عم ناخذه نستفاد منه أحسن ما نقول للعالم تعطينا.
16: وفي المقابل يغيب دور الجهات المختصة عن تنظيم هذا العمل، فلا أماكن مخصصة لفرز النفايات ولا حلولا تحفظ كرامة هؤلاء وتضع حدا لمعاناتهم المستمرة.
0: وبهذا نصل إلى ختام النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم،
2: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.
3: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

بشير العظمة. بشير العظمة الطبيب السوري، وزير الصحة في عهد الوحدة السورية المصرية ورئيس وزراء الانفصال. ولد بشير العظمة في حي القيمرية في دمشق عام 1910. درس الطب في جامعة دمشق، ثم سافر إلى باريس لإكمال دراسته هناك. وبعد أن أنهى اختصاصه في مشافي باريس، قرر العودة إلى سوريا مدفوعاً بأفكاره القومية والاشتراكية. لم يشارك العظمة

إلا أن بشير العظم وخلال عمله في الوزارة سيكتشف ضعف البنية الإدارية في الجمهورية المتحدة، إذ يقول إنه مكث في مكتبه شهوراً عدة لا دوراً حقيقياً له، رغم أنه كان مسؤولاً عن صحة أكثر من 35 مليوناً من السكان في الإقليمين. في النهاية اختلف العظمى مع عبد الناصر بسبب فردية الأخير واعتداده بذاته كما يصفه العظمى. قد تكون هذه الأوضاع دفعت العظمى ليؤيد انقلاب الانفصال الذي أنهى الوحدة مع مصر عام 1961، حتى إن الجيش طلب منه أن يستلم رئاسة الوزراء في سوريا في نيسان عام 1962. في تلك الفترة كانت الاضطرابات السمة العامة في الشارع السوري، والانقسام بين المدنيين والعسكريين يجعل العمل السياسي مليئاً بالمخاطر. لم تدم وزارة العظمى أكثر من بضعة شهور، إذ استقال في صيف عام 62. بعدها كان على العظمى أن يرقب الأحداث التي عصفت بحلمه العربي الوحدوي بعيداً عن حلبة السياسة، فشهد انقلاب 63 الذي قام به ضباط بعثيون وقوميون، وأنهى التعددية الحزبية بشكل شبه كامل في سوريا، ثم شهد هزيمة حزيران عام 1967، حيث احتلت إسرائيل مساحات واسعة من الأراضي العربية في 6 أيام. لخص العظمى خبراته ومعايشته للأحداث في كتاب أطلق عليه اسم جيل الهزيمة. رغم أن الكتاب عبارة عن مذكرات شخصية، إلا أنه يصلح ليكون عنواناً لحقبة كاملة من الحياة السورية والعربية. في كتابه هذا لم يقف العظمى عند أعتاب السياسة، بل تناول يوميات الحياة الدمشقية بالنقد والتمحيص. توفي بشير العظمى في دمشق عام 1992، دافناً معه أحلامه القومية.

مرحبا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من ريبوست، نأخذكم اليوم في جولة بين منصات التواصل الاجتماعي لنرصد أبرز القضايا والمواضيع التي شغلت الشارع السوري وتصدرت التفاعلات خلال الساعات الماضية. طفل يتيم في العاشرة من عمره يعمل في محل للاتصالات بمدينة الباب في ريف حلب وجد نفسه ضحية اعتداء قاس بعد أن اتهمه صاحب المحل بسرقة مبلغ مالي. صاحب المحل احتجزه لساعات واعتدى عليه بالضرب المبرح لتظهر على جسده آثار واضحة للإصابة والعنف. قدمت العائلة شكوى بحق المعتدي لدى القضاء الذي حول أو أمر بتحويل